0: متضاعفة. حضرة القسيس، اللي أنا شفته ما شفتوش قبل كده، إزاي ربنا ابتدى معاك بالقليل وكبر في إيديك وتضاعف بالطريقة دي؟
1: أولا أنا بشكرك جدا على المقدمة الجميلة اللي قلتيها، وعايز بس في البداية أقول أنه يعني فيت أنت تقريبا أول حد يلفت نظري لحتة مسحة التضاعف إنها عندي. يمكن ده ما كانش كنت بعمله بشكل تلقائي، وإن ربنا عطهوني، فكنت دايما أتكلم عنه ده امتداد ودي رؤية، وإنه ربنا بيخط بيها خطوات معينة. لكن في حوارنا الأول لما تقابلنا في مصر مع بعض، حسيت إنه فعلا ربنا بيسمي اللي أنا بعمله ده مسحة التضاعف، اللي أنا لما اكتشفتها بقيت سعيد بها بشكل كبير ما تتخيلوش قد إيه. فأنا بشكرك أولا على لفت النظر الجميل اللي أنت عملتي معايا.
0: أنا بشكرك على الأمانة فيها، يعني ربنا مش بيدي المسحة دي لأي حد، حد يستأمنه عليها قوي.
1: أمين. فأنا بشكر ربنا علشانها جدا. الحاجة الأولانية، أنا من يوم تخرجي من كلية اللاهوت وأنا بفكر في إزاي ربنا يستخدمني في زرع الكنائس. زرع الكنائس ده واحدة من الحاجات اللي فيها التضاعف، اللي بيبتدي بمجموعة صغيرة ويكبروا ويكبروا. لما اتخرجت من كلية اللاهوت اترسمت في كنيسة فيها شعب كتير في محافظة المنيا، من أجمل الكنائس، بس حسيت في الوقت ده انه انت كأسيس لسه متخرج وعندك 25 سنة مش قادر تعمل حاجة في هذا المكان، لانه المكان ده جاهز. طب فين الطاقة اللي ربنا يستثمرك فيها؟ طب فين الحاجات اللي ربنا عطاها لك؟ فين المواهب اللي انت هتعملها؟ فحسيت انه ربنا بينقلني لحتة جديدة اسمها ان انا ابتدي من الصفر، وابتدي من حاجات صغيرة واشوفها قدام عيني بتكبر واسلمها لناس تانية وابتدي حاجات تانية. ومنذ هذا التوقيت ربنا حط قدامي انه دي الموهبة اللي انا حطتها فيك، واللي انا عايز استثمرها معاك، انك تبتدي اماكن صغيرة والاماكن تكبر.
0: هي مسحة رسولية
1: بالضبط. فهي حسيتها من الرب، يمكن زي ما قلتلك ما كنتش مسميها، لكن كنت عارفها وحاسسها واشتغلت بيها. فابتديت في مكان في الأنطرة شرق في محافظة سيناء، في جوه سيناء تبع محافظة اسماعيلية، مكان صغير جدا ومبتدئ. وربنا استخدمني هناك في ان انا ابدا كنيسه من الصفر، وانه ربنا يعمل بي حاجه كبيره. وقعدت في هذا المكان 10 سنين قبل ما اجي كنيسه المقط. وفي العشر سنين دي الرب وراني يعني ايه العدد يبقوا 5 وبعدين يبقوا 500، والناس اللي بتبتدي تبقى بتكبر، وازاي ولاد وشباب صغيرين النهارده انا شايفهم ابطال بيخدموا الرب. كل ده كان بدايات مع الرب معايا من الأول خالص. فحسيت الرب بيشجعني في الحتة دي، بيقولي دي موهبتك، فما تعملش حاجة تانية أكتر من كده علشان أعرف أكمل بيك. وكان فارق معايا إزاي أكتشف نفسي وأعرف الموهبة اللي ربنا ادهاني عشان أعرف أستثمرها صح. وكنت دايما أقول للناس إذا استخدمت حاجة مش بتاعتك مش هتنجح.
0: صح.
1: لكن استخدم اللي ربنا ادهولك، ولا ربنا ادهولك هيدي لك فيه كفاءة، وهيدي لك فيه مسحة، وهيدي لك فيه بركة، هتلاقي نفسك بتعملها بيرفكت، مش مجرد انه بعمل مجرد خدمة. ودي حاجة بيقع فيها خدام كتير، ان انا بعمل الخدمة لمجرد ان انا خادم، فما اعمل حاجات ما تخصنيش. انا ماليش في الرعاية وارعى، انا ماليش في التعليم وعلم، انا فبعمل حاجات يمكن مش بتاعتي، فبلاقي نفسي يعني بتحرق وما بكملش، نتيجة ان انا مش بعمل حاجة للرب الدهاني. عشان كده ده سبب استخدام المواهب في كتاب مقدس. استخدام المواهب في كتاب مقدس لما الرب ادى مواهب لناس زي ما حضرتك قلتي في البدايه انه دي موهبه وانه دي عطيه ربنا عطاها لشخص زي رضي انه يستأمني عليها، بالرغم ان انا ما استحقش انه يديني هذه الخدمه والتضاعف اللي ربنا عمله معايا، لكن حسيت ان هو ده اللي ربنا بيخط بيا ناحيته. بعد 10 سنين حسيت انه يعني العمل بقى قوي والكنيسة وقفت على رجليها، وعشت سنين جميلة مع هؤلاء الناس في منتهى الروعة، شعب جميل في الأنطرة شرق، ناس فعلا عندهم صدق وطيبين وبيعملوا حاجة حياة للرب ومكملين لغاية النهاردة. وبعدها الرب قال لي أنا عايزك تبتدي في مكان من الأول خالص. فحتى سألت الرب يعني أنا استقريت يعني

0: انا باسرتي وعيلتي ازاي ابتدي من الاول تاني. فكان رب بيشاور بقى على حته انه لسه في طاقه للموهبه اللي انا عم اديها لك ولسه في مساحه انك تبتدي تاني.
1: هللويا.
0: فكنت بحس بقول ربنا شكرا انك يعني هترضى تستخدمني مره تاني في مكان تاني والمكان بقى اصعب شويه. وجيت المقطم في القاهره علشان ابتدي كنيسه في هذا المكان. والحقيقه لما جيت ما كانش عندنا اي مكان او اي كنيسه. وقعدت فتره طويله جدا جدا من الوقت ان انا اصلي في بعض القاعات الموجوده في المقطم بالايجار عند كل الناس شويه. وكانت في اماكن بتصادفنا زي الكامبس وزي سات سيفن. ناس كتير استضافونا كشعب. وللامانه انا بدات بخمس اسر في هذه الكنيسه في المقطم سنه 2006. وفي سنه 2007 ابتدينا ناخد اماكن صغيره نتاجرها لغايه ما ربنا فتح عينينا على المكان اللي احنا فيه حاليا اللي هو جمعيه السمير الصالح. السمير الصالح ده مكان الرب استخدم فيه شخص اسمه مجدي بسالي، راجل امين جدا، عمل خدمه كبيره على مدار سنين طويله. والراجل ده هو الفاوندر بتاع هذا المكان، وكان على قلبه ان يكون في عمل روحي داخل المكان ده، لانه لما يتبني مكان بهذه القوه ان يبقى فيه ملجأ للايتام، ولما يبقى فيه حضانات، ولما يبقى فيه ريتريت سنتر، ولما
1: يعني هو كان ارض كبيره، ادالك ارض كبيره؟
0: لا، هو بدا، هو الارض بنى، هو المباني
1: هو اللي بنى
0: وبنى هذه المباني اللي حضرتك شفتيها. وبس كان هذا المكان يعني هو مكان تابع للشؤون الاجتماعيه وما زال، لغايه لما ابتدينا الرب يفتح باب ان احنا نبدا وننشئ كنيسه داخل هذا المكان. وفعلا في مبنى في المكان اللي شفتيه هو مبنى الكنيسه، الرب استخدمنا ان احنا نبتدي بيه. وقعدنا سنين علشان نوضب المكان ونشطب المكان ونعمل فيه حاجه، لغايه ما جت الثوره وفي سنه 2011 وابتدى عمل ربنا يتفتح اكتر شويه ناحيه المجتمع.
1: ده مهم قوي.
0: ساعتها حسيت انه الكنيسه مش مكانها بس الجدران
1: اربع حيطان
0: لكن الكنيسه لازم تنزل للمجتمع. وساعتها بدانا حاجه اسمه جروب المحبه لا تسقط ابدا. ده كان لقاء عملناه في الكنيسه. الكنيسه دي ما كانتش لسه اتشطبت، وبعدين فرشناها كلها موكيت وفراشه علشان نقدر التراب اللي فيها نقدر نعمل فيه حاجه. لكن اليوم ده كان يوم فيه مجد كبير جدا، دعينا كل الناس اللي في المجتمع من شيوخ المساجد ومن رؤساء الكنائس ومن الناس الموجودين في المجتمع المصري علشان نبتدي حاجة مع بعض نقول فيها ازاي نحب بعض كمسلمين ومسيحيين داخل المجتمع، وازاي الكنيسة تكون بركة لهذا المجتمع. وفي اليوم ده بعد ما خلصنا انا كنت مسمي اليوم ده المحبة لا تسقط ابدا. ففي هذا اليوم نزلوا كل الناس الموجودين مسلمين ومسيحيين، قالوا ليه ما نعملش جروب وبهذا الاسم الجميل ونكمل بيه في منطقة المقط.
1: واو.
0: ودي كانت البداية الكبيرة اللي الرب بدأها في هذا الوقت. يعني خمس أسر، وبعدين مكان صغير، وبعدين مكان أكبر، وبعدين كنيسة كبيرة حتى هذا التوقيت. وابتدى الرب يزود العمل ويكبره، وحسيت انه ربنا بيفتح بقى للمجتمع اكتر من تخيلي. وانا دايما اقول في هذا المكان ربنا عطاني اكتر من احلامي
1: حسب حلمه هو.
0: بالظبط. كنت دايما اقول لربنا انا اخر كنيسه، مبسوط انه يبقى عندي كنيسه وشعب كنيسه يجوا. الرب قال لا، انا هوريك انه احلامك على قدك لكن احلامي انا ليك وبركت ليك اكبر من التخيل. وانا اشهد قدام الرب انه يعني مسحة التضاعف هي نعمة ما فيهاش خالص شطارة وما فيهاش خالص إمكانيات وقدرات، لكن كتاب لي في الحتة دي يعني تكليف لناس الرب حط عليهم إنه هم اللي يعملوا كده ويديهم هذه النعمة اللي يصنعوا بيها التضاعف ده. عشان كده أنا دايما أقول أنا ربنا استخدم النعمة اللي اعطاها لي وانا مجرد واحد استخدمه، لكن

0: انا ما عملتش اي تفاصيل ولا حاجه، لكن انا كنت بحس انه في اي ايام كتيره كان الرب بيقفل ابواب كتير في البدايات، ابواب عمال احاول افتحها والرب بيقفلها، وعمال احاول افتحها والرب بيقفلها. بعد سنين طويله النهارده هذه الابواب نفس الابواب بقت تتفتح من غير ما اروح لها، وبقى الرب يفتح الباب وانا مش متوقع، واقعد انا كل اللي يقول لي افتكر بس ان الباب ده في يوم من الايام انا كنت قافله قدامك، النهارده هو اللي بيتفتح من نفسه وبيتفتح لك على مصراعيه. فحتى اقول للرب انت غريب وعجيب، انت بتعمل كده ليه؟ قال لي توقيتي انا غير توقيتك انت.
1: واو، النقطه دي خطيره جدا، وهنطلع فاصل لحد الاسيس ونرجع تاني مره نتكلم في ايه الابواب دي.
0: امين.
1: وازاي بتخدم المجتمع.
0: امين.
1: احبائي تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مره تانيه مع حضره الاسيس نادي.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحه المراه الفاضله على الفيسبوك، تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونيه، مشاهده الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بارائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم ارسال طلبات الصلاه من خلال رسائل الصفحه. كما يمكنكم ايضا الاشتراك في قناه اليوتيوب الخاص بالمراه الفاضله لمشاهده ارشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقه من الاراضي المقدسه والشرق الاوسط وامريكا. كذلك نرحب بكل ارائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل، وبشجعكم كلكم تدخلوا على الفيسبوك وتشيروا الحلقة دي لأنها حلقة مهمة. الكنيسة خارج الأسوار اللي بتأثر في المجتمع وبتبني المجتمع وبتبني المحبة والجسور، جسور محبة بيننا وبين أخواتنا المسلمين. عملت إيه حتى الأسيس؟ يعني بعد ما حطيت المحبة لا تسقط أبدا وابتدت الناس دي تتجمع وتعملوا حاجات مع بعض،
0: ابتدينا نفكر انه ازاي نعمل حاجة للمجتمع، للناس المحتاجة في المجتمع. فبدأنا نعمل حاجات للفقراء، ان احنا ننزل نوزع حاجات على الفقراء. بدأنا نعمل مشروعات مشتركة تخدم فيها المسلم والمسيحي مع بعض كشغل وكعمل. فبقينا عملنا مشروع للنول اللي هو الحاجات المنسوجات، وعملنا في الكنيسة وعملنا في المسجد. فبقينا نشغل الناس مع بعض علشان ما يظهرش مين مسلم ومين مسيحي. والاثنين قاعدين جنب بعض بيشتغلوا بيطلعوا انتاج سوا ويبيعوه مع بعض ويعملوا حاجات كويسة. بنعمل لقاءات شهرية مستمرة، أو أهمها من سنة 2011 حتى هذه اللحظة احنا بنعمل فطار شهري بيجمع فيه كل المسلمين والمسيحيين في السبت الأول من كل شهر، وكل مرة نعمله في مكان، في مسجد، في كنيسة، في نادي من النوادي، في جمعية من الجمعيات، عشان نتعرف على الأماكن وعلشان نقول لكل الناس انه المجتمع المصري مسيحي ومسلم يقدروا يقدموا حاجة مع بعض. الهدف اللي انا كنت عايز اوصله للناس ونعمله في الوقت ده مع المجموعة اللي اشتركوا معايا للامانة من المسلمين والمسيحيين وقادة المجتمع في ذلك الوقت، انه عايزين نقول للناس انه لما بنطلع برا التعصب وبرا التدين وبنفكر في خدمة ربنا بجد، احنا مش هنفرق بين مسيحي ومسلم. فبقينا نساعد الناس من غير ما نعرف هويته، وبقينا نروح للناس في بيوتها من غير ما نعرف دول مين، وبقينا نوزع عليهم حاجات من غير ما نصنفه. وبقى المسجد يدي المسيحيين والكنيسة تدي المسلمين، حاجة كانت في منتهى الجمال وما زالت لغاية النهاردة. الحقيقة دخول كمان الناس المسيحيين للمسجد ودخول المسلمين للكنيسة كانت خطوة هامة جدا ان احنا نكسر حاجز الخوف
1: بالزبط.
0: اللي داخل الناس انهم يحسوا ان هذه الاماكن هي الخدمة، لخدمة الرب وخدمة المجتمع. ففي الأوائل كانوا يعني قلقانين وخايفين ومش عارفين يعملوا إيه. النهاردة في جروب المحبة داخل الكنيسة عندنا عارفين فين كل التفاصيل وعارفين الأماكن، وبدخلوا في بيتهم وعارفين أماكنهم وبيجيبوا ناس وهم وأي وقت. وأنا دايما أقول لهم الكنيسة مفتوحة في كل الأوقات، لو أنت معدي في الشارع ومدام الكنيسة أدخل الشرب قهوة، لو أنت قاعد عندك حد مش عارف تقعد معاه في مكان هات تقعد معاه في الأوبن إير في الكنيسة. فبقى في يعني تناغم كبير جدا وهارموني داخل المجتمع، زوب كبير كتير جدا من الفوارق والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة. دايما أقول وبتحدى الناس أقول المقطم هو المكان الوحيد اللي ما حصلتش فيه مشكلات طائفية من سنين طويلة بسبب المحبة اللي بتجمع المسلمين والمسيحيين، ودي بركة كبيرة كانت لينا وما زالت موجودة في هذا المجتمع.

0: علشان في قيادة صح برؤية صح. يعني ربنا ادالك الرؤية وانت مشيت فيها بجد قوي وما خفتش.
1: ايوه
0: حاجة من الحاجات اللي بتوقف ساعات دعوة ربنا والحاجة الجميلة اللي عايز يعملها بينا، ما خلقنا كلنا الخوف، الخوف من الآخر وعدم تراست الآخر. I don't trust you، أنا ما بثقش فيك، أنا مش عارفة إيه دوافعك. لكن الصداقة اللي مبنية والأكل ده، أنت عندك مطبخ يا أسيس أنا ما شفتوش في حتة، مطبخ بيعمل أحلى أكله بتاكله مع بعض، ده عهد، بتعملوا عهد محبة وعهد صلح.
1: ودي ثقافة في مصر اسمها ثقافة العيش والملح، انه الناس لما تاكل مع بعض ما تخونش بعض، وده كلتشر موجود في مصر بين المسلمين والمسيحيين. وانا عايز اقول لك انه كمان حته ان احنا نتقابل مع بعض وان احنا ناكل مع بعض وان احنا نخدم مع بعض، خلى كل واحد فينا عنده اكتشف عنده حاجات ما كانش يكتشفها. جروب المحبه خلى الناس تكتشف نفسها. ففي ناس كانت ليها في اكتشفوا انه ليهم في الادب والشعر، ما كانوش اكتشفوا ده. ناس اكتشفت انه صوتها كويس تقدر تقدم حاجه، ناس اكتشفت انه ليها في خدمه الموائد، وناس اكتشفت انها تقدر تخدم الفقراء. داخل هذا الجروب للامانه معايا مجموعه من المؤسسين اللي بداوا معانا هذا العمل، هم في منتهى القوه والنشاط وبيشتغلوا من قلبهم بجد، حوالي 10 لكن شايلين شيله كبيره جدا في هذا الجروب. الحقيقه كمان انه التضاعف بيحصل في نفس المكان،
0: سلام،
1: ودي بركة كبيرة انه التضاعف يحصل في نفس الجروب ده كمان. الاعداد بتزيد، الخدمات بتزيد، الرؤية بتكبر. لسه من قريب كنا عاملين لقاء ان احنا بنعمل خطة 25. خطة 25 كان الهدف منها ان احنا بنقولها للناس، احنا عايزين نوصل بقى للناس اللي محدش عارف يوصل لها. الناس اللي فعلا في اماكن فقيرة ومتعففة ومش قادرة تقول للناس انا محتاج. عايزين نوصل لدول، عايزين نجيبهم، عايزين نوصل للناس الكبيره اللي محدش مهتم بيها. فيمكن كمان ده يكون فرصه ان انا اقول للناس ان احنا ابتدينا ككنيسه ان احنا نعمل مشروع جديد وخدمه جديده للمسنين في المقطم، هتبدا في اول نوفمبر. الحقيقه دي برضو كان واحده من الاحلام اللي انا ما حلمتهاش زمان والرب عطهاني
0: حلمه
1: هو. فكانه بيقول لي يعني انت كنت يعني امين في القليل فانا عمال اتمنك على الكثير. انا طبعا بقول ربنا انا مش قد هذا الائتمان لانه ده صعب على اي حد فينا، لكن زي ما قلت لك النعمه هي الغطاء اللي بيخلينا نكمل. انا ببقى ممتن للرب جدا كل ما يحصل حاجه جديده في عمل الله في الكنيسه او في المجتمع، اقول لربنا يعني انا ما كنتش احلم بده وشكرا انك راضي انك تستخدمنا. انا عايز اوصل للناس حاجه مهمه في الحته دي، انه يعني احساس عدم الاستحقاق امام فيض النعمه اللي الرب بيعمله ده احساس مهم جدا
0: للتضاع.
1: بالظبط
0: هي كده،
1: يعني اوعى تحس انه الرب انك انت بتعمل حاجه او انت بتمن على الرب بحاجه. مفيش حد فينا، الخدمه هي اللي عملتنا، الرب هو اللي صنعنا، مش حد فينا كان شاطر من نفسه، والامكانيات اللي جوانا هو اللي حطها فينا. وانا دايما اقول ما تحكمش كمان على حد في بداياته.
0: حلوه قوي دي.
1: احكم على الناس بعد وقت، لان الرب بيعمل فيهم ويطور فيهم ويغير من شخصياتهم. وفي ناس بدات بدايات صعبه جدا ووحشه وكانوا يعني ضعاف جدا، الرب النهارده بيستخدمهم استخدام كبير. بلاش تفضل فكرتك عنهم هي نفس الفكره، لكن خلي فكرتك من خلال عمل الله في حياتهم. وده بيخلينا نبقى واثقين في الرب، ان الرب انا النهارده اقدر اشاور على شاول واقول هو ده اللي كان بيضطهد المسيح، هو ده بولس اللي كتب 14 رساله اللي عمل كل ده. لو انا بالكتاب ما قاليش عنه وما حكاليش وانا ما شفتش الوحي، هفضل فاكر ان شاول ده هو ده، واقول ده بيمثل، ده بيضحك على الناس، ده
0: ما اهدافه
1: ايه اهدافه. فلانه احنا كبشر تصنيفنا للناس مختلف. انا دايما اقول خلينا نصنف الناس بفكر الرب عشان اشوفهم صح. في يوم من الايام داود شاف شاول وكان ايده هتمتد ليه ويموته، فقال انا شفته بعين الرب مش بعيني، لو شفته بعيني انا كنت موته لان ده عدوي بيجري ورايا، لكن لما شفته بعين الرب شفته حبيبي. فلازم نشوف الناس بعين الرب.
0: ودي

فليكسبيليتي في الفكر، الذات لما تنزل والرب يعلى بشوف بعينه مش بشوف بعين ذاتي، وخوفي على السكيورتي بتاعتي والامان بتاعي بالزبط. وده ياخد مني ده وده ياخد مني ده، وتبتدي الغيره ويبتدي ده والمقارنات والكلام ده يوقف كل حاجه.

0: الاتضاع اللي انت لسه قايلاه. الاتضاع بيخلينا ناخد من رب كتير جدا جدا جدا اكتر مما نتخيل. الاتضاع معناه انه يعني انا ولا حاجة، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. الاتضاع معناه انه انا اكمل وادي البركة للرب، النعمة والخير للرب بس. الحاجة التانية ابني ملكوته هو مش ملكوتي انا، ودي حتة مهمة جدا في التضاعف. طول ما انا ببني بملكوته طول ما بيكبر ملكوت الرب وملكوت الله يزداد. لكن لو انا عكست وبنيت ملكوتي انا بتضخم وببني ملكوتي وفي الاخر هفشل. اللي عايز ياخد مسحة التضاعف يبني ملكوت الله مش ملكوته. احنا بنشتغل في حقله هو مش في حقلنا.
1: دي كلمة خطيرة. اللي عايز ياخد مسحة التضاعف يبني في ملكوت الرب مش ملكوتك الشخصي واسمك الشخصي. حضرت القسيس دي كلمة، ده السر، ده المفتاح،
0: ده المفتاح. حسيت انه فعلا الرب عايز يفتح عينين الناس. وخلي بالك انا جربت وقلت للرب في يوم من الايام انا عايز اشوف لما ابني في ملكوتك يحصل. الرب قال لي كل ما تبني في ملكوتي كل ما انا اكبر عندك. ما تقلقش ما تقلقش انك انت لما انا زيد انت تنقص، ما تخافش انا هزودك.
1: شوف البركة
0: فمش هتفضل واو. بالظبط. فالرب ده عادل، هو قال كده انه حاشا لي اني اكرم الذين يكرموني. حاشا لي دي معناها الرب كأنه بيقول مستحيل اللي يكرمني لازم اكرمه، وده اذا كان وعد من الرب فهو عظيم.
1: همسك فيه واحبه اكتر واقول له انا كلي ملك ليك. ومن هنا التضاعف يزيد،
0: من هنا التضاعف يزيد، ومن هنا كمان عمل الله يكبر قدام عينيا. ودايما اقول للناس لما يجي لك احلام اكتر من اللي انت فيها ما تتخضش، لانه دي واحده من الحاجات البركات اللي ربنا بيديها لنا، انه يدينا فوق المحدود. احنا المحدود، هو بيدينا فوق المحدود. فوق المحدود انك تعمل حاجه ما حلمتش بيها، ما توقعتهاش، ما شفتهاش، ويقول لك انا هعمل بيك ده بالرغم انك ما فكرتش فيه وبالرغم انك ما حلمتش بيه.
1: القادر ان يفعل
0: اكثر
1: جدا مما نطلب او نفتكر.
0: هو الرب.
1: مش عارفه اشكرك ازاي، حلقه ممتعه، تشجيع، حلقه حقيقيه لمسحه التضاعف. عارفين ناخدها ازاي؟ ان احنا نشتاق لها، نعوزها، وننكر ذاتنا ونقول له اكبر فينا، اسمك يعلي فينا ويعلو في المجتمع. وبكده نقدر ان احنا نحقق مشيئته في حياتنا. احبائي، حلقة دسمة جدا جدا، دعوة لمسحة التضاعف. والى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما

فيما هو أكثر. أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك، لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الألم كم هو صعب. مشكلة الألم في كل مكان عانى منها الكثيرون، والكثيرون يسألون لماذا الألم فيهربون من الألم. قال أحدهم: من أحد نعم الله على الإنسان هو الألم، لأن الألم يقول لك هناك مشكلة. ولكن ماذا يفعل الكثيرون؟ يهربون من الألم في محاولة لإسكات هذا الألم، فنجدهم يهربون من الألم متوجهين إلى المخدرات، يهربون من الألم متوجهين إلى الكحول، أو ربما البعض الآخر إلى شدة الانشغال في الحياة، فيشغلون أنفسهم باستمرار، ولكن أنى لهذا الألم أن يختفي. فإن أنت موجود هنا في هذا المكان، انتقلت إلى مكان آخر، فالألم الذي معك هنا يصاحبك هناك. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. وفي قصتنا لهذا اليوم رجل اسمه داني روجرز. هو رجل، ولكن في الحقيقة كان مراهقا بكل معنى الكلمة. ذهب إلى المدرسة وكان دائما مع أصحابه الذين كان يدرس معهم، ولكنه كان في حالة صراع دائم مع والديه. ولكن ما لم يعرفه الناس عن داني أنه كان مدمنا على المخدرات. فبعد 10 سنوات من استخدام المخدرات بدا وكأنه شخص سيرمى على قارعة الطريق بلا رجاء وبلا أمل. ولكن كان يوما من الأيام كان القاضي على وشك أن يحكم على داني بسبب مخالفته للقانون، ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا معا نشاهد هذه القصة.

0: لا أعرف ما هذه الأشياء بني، وجدتها أمك بينما كانت تنظف المنزل، لكنني سأتصل بالشرطة فتخبرنا ما هي.
1: ثمة
0: ما يمكننا فعله. يمكنك توضيب أمتعتك والرحيل فورا عن هذا المنزل. ارحل.
1: حسنا.
2: شعاري الصديق هو الذي يزودني بالمخدرات.
3: طبق داني روجرز هذا الشعار في كل يوم من شبابه حتى اكتشف والده مخبأه يوما. بدأ بتعاطي المخدرات في الصفوف الابتدائية، فرغبته بكسب الأصدقاء وخوفه من الفشل دفعا داني إلى الإدمان بأي ثمن.
2: لم أكن أشعر بالارتياح ما لم أكن مخدراً بالفعل. في وقت فراغي كنت عادة أفكر وأخطط كيف عسي أتخدر في أي مكان وأي طريقة.
3: وقد خلقت حياة داني المستقلة مناسبات عديدة للجدال في البيت.
2: كنت أشعر بالإحباط وأعبر عن إحباطي بالغضب، بالغضب والغيظ، وكنت أغضب على والدي، أغضب جداً لأنه كان يمنعني عن كل ما أحب فعله، فكنت أهرب، كنت أركض.

0: في الشارع بأسرع ما يمكنني.
1: في سن 17 كان والد داني قد ضاق به ذرعا فأرسله إلى معسكر تدريب.
0: كان المعسكر كابوسا لي جسديا، تكيفت بشكل ممتاز، لم يكن التدريب الجسدي قاسيا لكنني أرهقت نفسي.
1: لكن حتى التدريب العسكري القاسي لم يخلص داني من الإدمان.
0: كنت أنتزع الأنوار اللاصقة من المكاتب وأضعها داخل خزائن في الحائط، وقد زرعت فيها الكثير من البذار في أكواب واعتنيت بها. كنت أزرع البذار في أكواب ورقية وأرويها، وبفضل الأنوار كانت تنمو بسرعة.
1: في يوم ماطر عام 80 كان داني جالساً في المقعد الخلفي لسيارة تشبه هذه مع صديقين له من المجندين. كانوا جميعهم إما مخدرين أو ثملين. لا يذكر داني شيئاً مما حصل في تلك الليلة، لكن شاهد عيان أخبره عن اصطدام السيارة وتحطمها، مما أبقاه سجين المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح عرضت حياته للخطر.
0: حاولوا جاهدين إخراجي من السيارة المحطمة، قالوا إن حالتي كانت سيئة جداً.
1: تعرض داني لإصابات كثيرة، فأصيب بكسرين في الجمجمة وسبعة كسور في الأضلاع وتمزق في الطحال ونزيف داخلي وكسر في الورك وانخلاع في عدة مواضع، ودخل في غيبوبة دامت شهرين ونصف. خلال هذا الوقت صلت الكنائس المحلية لأجله، كما صلت عائلته وأقرباؤه لأجل شفائه. لكن شفاء داني استغرق وقتا طويلا، الوقت الكافي ليحول الله قلبه.
0: الله يسعى ورائي منذ وقت طويل. حتى في الحانة كان يأتي الناس إلي ليعطونني نشرة عن الإنجيل تتضمن قصة صغيرة عن الرب وإرشاد عن الخلاص. حصل هذا مرات عدة.
1: لقد شوفي داني جسديا تماما، لكنه لم يخف حقا إلا عندما واجه قاض على خلفية عراك في حانة.
0: صعدت السلالم في قاعة المحكمة، وفي اللحظة الأخيرة نظرت إلى الأعلى وقلت: يا رب، إن كنت حقيقيا ساعدني، أخرجني من هذا المأزق وأنا سأصلح حياتي، سأتبعك لأنني أعرف أنني أعيش في الظلام. لم يحضر المدعي إلى المحكمة. ناداني القاضي قائلا: سيد روجرز، لقد نجوت هذه المرة لكن لا تفعلها ثانيا. فقلت: لا، لن أفعل. خرجت من المحكمة واثقا أن الله حقيقي.
1: بعد وقت قصير نصحه صديقه أن يزور رجلا كان مدمنا في السابق. هذه المرة كان داني مستعدا ليقبل النصيحة التي أسداها له الرجل.
0: سألته: يا فرانك، ما مشيئة الله لحياتي؟ فهو يسعى ورائي منذ وقت طويل، ماذا يريدني أن أفعل؟ قال لي: يريدك أن تنال الخلاص وأن تقبل يسوع، يريدك أن تغير حياتك.
1: في ذاك اليوم جث داني على ركبتيه وصرخ لله ليخلصه من خطاياه.
0: السلام الذي كنت أبحث عنه بشوق في المخدرات عندما التقيت يسوع، أدركت أنه هو السلام الحقيقي، وهو الذي كنت أبحث عنه منذ القديم ولم أكن أدرك هذا. لم أعرف أن تسليم قلبي لله سيكون بهذه السهولة. هذا ما حصل.
1: وقد أحدث الله تغييرات جذرية في حياة داني على مر السنوات، فلم يغفر خطاياه وحسب، بل حرره من سنوات الإدمان.
0: لقد صنع لي معجزة، معجزة عظيمة فعلا، ولهذا السبب ما زلت حيا. لما كنت معكم اليوم لولا الله.
1: اليوم ترى مدى حماسة داني وتشوقه لمخلصه، إذ يتحدث أسبوعيا مع الشباب عن الله الذي يخدمه.
0: أقول للجميع أن يمنحوا فرصة لأنفسهم. إن كنتم تبحثون عن السلام، هناك مكان تجدون فيه الكفاية، هناك مكان تجدون فيه السلام، هناك فراغ في داخلنا، والله هو الذي يملأه. لن تعرفوا السلام الحقيقي والفرح الحقيقي أبداً حتى تهبوا قلوبكم لله.

0: كنت عون اللي عنده حاجة بي. أنت دوم المجد.
1: عزيزي المشاهد، هل جلست في يوم من الأيام تسجل على ورقة الفشل الذي عانيت منه، الخطايا التي ارتكبتها، الأمور التي تخجلك؟ ربما لا تسجلها على ورقة، ربما تحتفظ فيها في ذهنك. في قصتنا التالية، رجل وكان قاضيا في محكمة كان يعاني من هذه الأمور، ففي ذهنه قائمة طويلة من الفشل الشخصي الذي كان يعاني منه وما قاده ذلك إلى الإدمان على الكحول وعلى المخدرات. وقد غلبه الشعور بالذنب، ولكن في يوم الأيام التجأ إلى الله وحصل على الغفران العظيم. إليكم قصة هذا القاضي.
2: ربما أكون أنا المشكلة، فكل الذين تقربت منهم في حياتي تخلوا عني.
3: لم تكن بدايات بوب ألكسندر بهذا السوء. عام 1945 تبناه ثنائي مسيحي متحمس لتأسيس عائلة.
2: كانت السنوات الخمس الأولى من حياتي رائعة. كان أحب علي أن أقصد مدرسة الأحد أو الكنيسة، ولا أذكر أنني غبت يوماً. وفي مدرسة الأحد تعلمت أن أتكل على الإنجيل الذي هو كلمة الله، فكنت سعيداً.
3: لكن سرعان ما انهارت سعادته عندما هجر أبوه بالتبني العائلة ولم يعد قط، وتلقى صفعة أخرى عندما انتهى زواج والدته الثاني بالطلاق.
2: كنت أتمتع بقوة بدنية غريبة، كنت عدائياً إذا أردت أن أنفس عن الغضب المحتقن في قلبي.
3: وبعد انخراطه لفترة قصيرة في الجيش خلال حرب فيتنام، رجع إلى بلده الذي رفضه أيضاً، فانضم إلى عصابة راكبي دراجات وأصبح مشاكساً بامتياز.
2: كنت حيثما حللت يتأفف الجميع لأنهم كانوا يعرفون أنني سأتسبب في قتال.
3: لجأ بوب إلى السرعة لتنفيس غضبه، وحاول قتل ألمه بالمخدرات والكحول، ومع ذلك كان غضبه يزداد وراحت حالته تزداد سوءا.
2: أذكر أنني عندما كنت أثمل كنت أضع مسدسا في فمي، نعم كنت أضعه في فمي وأسمع الشيطان يقول لي اضغط على الزناد، ما نفع حياتك؟ لم يحبك أحد، اقتل نفسك وارتاح.
3: وعلى أثر شجاره مع عصابة راكبي الدراجات انخرط في حركة الهيبي، فأصبحت حياته دوامة من الجنس والمخدرات وصخب العيش، وإن حملت إحدى عشيقاته فلا مشكلة.
2: أقمت علاقات كثيرة حينذاك، كانت إذا حملت إحداهن أصطحبها إلى إحدى الحانات لكي أخضعها للإجهاض.
3: لكن فتاة واحدة رفضت أن تمتثل لرغبته وتجهض طفلها.
2: اصطحبتها إلى الحانة وكانت خائفة جدا.

0: كان فيما كنت مشغولا بترتيب الأمور. المعذرة. حسنا، كانت خائفة جدا وأنا لم أهتم لمشاعرها على الإطلاق، وعندما عدت قالت لي لا يمكنني أن أقتل طفلي، فأجبتها حسنا سأتزوجك، وفعلتها.
1: وخلال 3 سنوات أنجب بوب وجيري ألكسندر 4 أولاد، ولإعالة عائلته تسلم بوب وظيفة في مكان خطير. هذه هي إصلاحية أتيكا، أحد أفظع السجون في العالم، وهنا تعامل بوب مع أخطر المجرمين المحكومين بأفظع الجرائم.
0: تخيل أن تسألك زوجتك كيف كان يومك حبيبي، فتجيبها اليوم التقطنا 3 مجرمين ولحقنا آخر وكافحنا عصابة، كان يومي رائعا، لم يستطع أحد الفرار.
1: بعد العمل كان بوب يمر بشكل منتظم بالحانة لينسى تعب النهار بمعاقرة الكحول.
2: كان كل منا يعيش حياته، وبسبب غيابه الدائم كنت أعتني بالأولاد وأربيهم بمفردي.
1: أراد بوب أن يتقدم في عمله، فدخل الجامعة ووجد في أتيكا المكان الأمثل لتطبيق نظريات علم النفس التي كان يتعلمها. لكن مجرماً واحداً أثار اهتمامه، كان ديفيد بروكوفيتس، المجرم الأخطر على الإطلاق.
0: كان يخيفني روحياً، مع العلم أني أقوى منه جسدياً. عندما أنظر إليه كانت الرهبة تعتريني. عندما كنت أرى الرسائل التي كتبها بالدم على الجدران كنت أشعر أن الشياطين حاضرة، فتتآكلني الخشية. كانت تسكنه روح شريرة، كانت هذه الأرواح تسيطر على حياته بالكامل، وكانت صيحاته في الليل ترعبني بالفعل.
1: تفوق بوب في دراسته وترقى بسرعة، وبالرغم من إدمانه على الكحول حاز بوب على شهادة الماسترز في الاستشارة، وكان مصمماً على تغيير حياة المجرمين في أتيكا. وما لبث أن انتقل إلى تحديه التالي، وهو مارك ديفيد شابون، الرجل الذي قتل جون لينون.
0: اعتبرته تحدياً فرحت أرشده، وقال لي يوماً: سيد ألكسندر، أنا مسيحي. فقلت له: جدتي مسيحية وجميع أقاربي مسيحيون، وأنا أعرف الإنجيل عن ظهر قلب، فكيف تكون مسيحياً؟
1: عاد بوب إلى البيت في مساء أحد الأيام ليجد التلفاز مشغلاً.
0: ذهبت لأطفئ التلفاز فرأيت بيلي جراهام يعتلي المنصة وأرقام الهاتف تمر على الشاشة لطلبات الصلاة. فاتصلت بهم قائلاً: أرجو أن ترسلوا لي ما أستخدمه مع مارك إذ أنا مرشده. فأخذوا رقمي وعنواني، فظنت زوجتي أنني فقدت صوابي بالكامل.
1: بعد أسبوعين استلمت جيري مغلفاً من خدمات بيلي جراهام.
2: أخذت المغلف ورميته لأن بوب كان قد أخبرني أن شيئاً لم ينجح مع مارك، فرميت المغلف ورحت أدور في البيت مترددة ما إذا يجدر بي أن أحتفظ بالمغلف أو أبقيه مرمياً. وأخيراً أخذت المغلف وفتحته.
1: وجدت داخل المغلف كتابات غيرت حياتها إلى الأبد.
2: قرأت أولاً إنجيل يوحنا ورحت أقرأ بلا توقف حتى انكشفت لي الحقيقة كاملة، فجثوت على ركبتي وسلمت حياتي للرب، وأدركت أني خاطئة وبحاجة إلى الخلاص، وأشكر الله لأنني منذ ذلك الحين بدأت حياتي تتغير جذريا.
1: ظاهريا بدت حياة بوب مثالية، لكنها كانت تنهار في العمق.
0: رحت أعتلي سلم النجاح إذ تسلمت المنصب بعد الآخر في مجالي الاستشارات والإدارة وغيرها من المجالات، وكانت فرص كثيرة ومهمة تدق بابي. كان الجميع ينظرون إلي بإعجاب إذ قد عرفوا ماضي وسروا بالتغيير الإيجابي في حياتي، ورحت أعتلي سلم النجاح بسهولة، ومع ذلك لم أستطع أن أتخلص من الكحول ومن الفراغ الداخلي الذي كان يتملكني في السابق.
2: لجأت أخيرا إلى الله، توقفت عن مشاجرته وعن التذمر، بل رحت أصلي لأجله.
1: بعد ليلة طويلة من السكر تسلل بوب إلى البيت كما اعتاد أن يفعل، لكن هذه الليلة كانت مختلفة عن الأخريات.
0: سمعت صوتا واضحا يقول لي: هيا انهض، اقصد مدرسة الأحد الآن، اقصد كنيسة طفولتك، حان وقت تحولك. فقلت: لابد أنني أهذي. فدخلت إلى الفراش وغطيت رأسي بالمخدة، لكن الصوت زاد وضوحا قائلا: انهض. انهض من الفراش، خذ عائلتك واقصد كنيسة طفولك.

0: في الصباح التالي أطاع بوب الصوت وقصد الكنيسة. هناك التقى بامرأة تذكرته منذ الطفولة.
1: وقفت تلك السيدة العجوز أمامي وبتأثر سألتني: أهذا أنت؟ أما أنا فلم أتعرف عليها، فقالت لي: كنت معلمتك لخمس سنوات في مدرسة الأحد، وأنا أصلي لك منذ 35 سنة.
0: بعد عدة أسابيع بدا لبوب أن كل ما قاله الراعي في عظته وكأنه موجه له.
1: تفعل أموراً تظن أن الله لن يسامحك عليها، كإرغام إحداهن على الإجهاض. كان يقصدني بكلامه، لقد قال: مات يسوع عن خطاياك وسفك دمه لأجل الإجهاض والإدمان والاعتداء. إن أردت أن تلتقي بيسوع اليوم، تقدم إلى هنا. فتقدمت مسرعاً وجثوت هناك قائلاً: يا يسوع، إن غفرت لي كل خطاياي سأكرس حياتي لك. وفي ذلك اليوم عند عودتي إلى البيت جلست ورحت أبكي بمرارة، فدخلت زوجتي وسألتني: ما الخطب؟ فأجبتها: لا خطب على الإطلاق، 25 سنة من الإدمان والشهوة والعنف الذي كنت أعاملك به زالت جميعها، غسلت بدم الحمل، زالت نهائيا.
0: حصل هذا منذ 17 سنة، ومذ ذاك يعيش بوب وجاري حياة زوجية سعيدة.
2: أحبه وأعرف أن الله استخدمني لتحويل حياته. لقد أحببته من النظرة الأولى، وكل يوم علاقتنا تنمو أكثر فأكثر.
0: اليوم يعرف بوب ألكسندر بالقاضي ألكسندر في مدينة كورفو في نيويورك، وهو يدرك اليوم أن علاقته مع يسوع المسيح هي جزء حيوي من دوره في قاعة المحكمة.
1: لقد وضع المسيح في قلبي المحبة محل البغض، نعم، ووضع السلام محل الاضطراب والفرح إذ خسرت كل شيء وربحت المسيح. فبيسوع وحده وجدت السعادة والسلام، ولم أجدهما لا في نجاحات العملية ولا في العصابات ولا في الكحول أيضا. يسوع هو الحق.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: الشكر لله من كل القلب أيها الأحباء، لأن الله يغفر والله ينسى. الإنسان ممكن يغفر أو يسامح أخيه الإنسان، ولكن هل ينسى الإنسان ما فعله إنسان آخر فيه؟ لكن نشكر الله أيها الأحباء، لأن الله عندما يغفر ينسى أيضا. نشكر الله من أجل هذه الحرية. السؤال الذي كان يراود هذا القاضي: الأشياء التي أنا فعلتها، الأشياء التي كان أشعر بالخجل من فعلها، هل يغفرها الله؟ أيها الأحباء، تقول كلمة الله بكل صراحة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. سمعت في يوم من الأيام عن شخص كان مثقلا بالذنوب ومثقلا بالخطايا، اعترف بخطاياه، قال: يعني معقول؟ هل يعقل أنه الله ينسى خطاياه يغفرها كلها؟ وفي يوم من الأيام حلم وإذا بملاك يأخذ إلى مكتبة كبيرة، وفي هذه المكتبة كان ملفات لكل بني البشر. فهو أراد هذا الشخص أن يذهب إلى الملف حيث يوجد الخطايا التي ارتكبها هو. فتح على اليوم المعني بالموضوع، لأنه في ذلك اليوم اقترف الفحشاء، وكان يظن أن الفحشاء هي الخطية الكبرى وكل خطية أخرى هي خطايا صغيرة، ليس هناك كبائر وليس هناك صغائر، الكل خطايا في نظر الله. فتح على ذلك اليوم وكان 21/7، فلم يجد أي شيء مسجل. فقال الملاك: أين الخطايا التي ارتكبتها؟ قال له الملاك: ماذا تجد في هذا الملف؟ قال: وجدت أنه لا شيء فيه. قال: إذا كان الله يقول لا شيء في ملفك، إذن لا شيء في ملفك إطلاقا، لأن الله هو الحاكم وهو الذي يقضي. المشكلة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج، مشكلة الألم. الناس في كل مكان يهربون من الألم، يحاولون إسكات الألم، ولا أعتقد أن هناك صيدلية في العالم.

عالم أو أجزخانة إلا موجود فيها مسكنات الألم بكافة الأنواع. يبدأ الإنسان بمسكن ألم بسيط، ثم يزيد النسبة ويزداد الجرعات، وكلما زاد الألم تزداد قوة الجرعة، ولكن الألم موجود. الناس أيضا يحاولون إسكات الألم من خلال حضورهم الحفلات، يوجدون مع آخرين، يشربون، يأكلون، ربما ينسون الألم. لكن أحبائي انتبهوا جيدا، مسكنات الألم تقول للألم اصمت، اسكت، ولكن الألم يقول لك هناك مشكلة. فإذا أنا ما عانيت بمشكلة مثل الصداع مثلا، الصداع يقول لي إن هناك مشكلة، إما في معدتي أو في رأسي أو في صدري أو في مكان ما في جسمي. الصداع لي بسبب وجود مشكلة، ربما أعاني من مشكلة أخرى طبية وأعاني من الألم. الألم يقول لي أن هناك مشكلة. ماذا أفعل أنا؟ هل أسكت الألم أم أعالج المشكلة؟ وأقول لكم أيها الأحباء، إن أخطر أنواع الأمراض هي بعض الأمراض التي ربما لا تشعر فيها بالألم. هناك صديق حميم قال لي في يوم الأيام، ذهبت عند دكتور أشعر بوجع في جنبي من هنا، دكتور فحصني قال لي أنا متأسف أقول لك إنه مصاب أنت بمرض خطير وهو السرطان. قال لي صدقني أنا لم أشعر بالألم، صدقني لم أشعر بالألم. رحت ذهبت يعني فحص روتيني عادي، وكانت النتيجة أنه أنا مصاب بمرض خطير. عزيزي المشاهد، إن أنت لا تشعر بألم الخطية فهذا لا يعني أن الخطية غير موجودة. الخطية هي كالسرطان تماما، أنت لا تستطيع أن تسكت الألم الناتج عن الخطية. كلمة الله تقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، كلمة الله صادقة. وأقول لكم أحبائي هذه الكلمات وأرجو أن تسمعوني جيدا، ليس هناك طريق خلاص إلا في شخص المسيح، لأن كلمة الله تقول ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. جاء المسيح، مات من أجلنا، حمل خطايانا، أثامنا، أوجاعنا، أمراضنا كلها، لكي يقدم لنا الحرية الحقيقية، لكي يقدم لنا الخلاص الأكيد. الشيء الوحيد اللي عليك أن تفعله الآن، تعال كما أنت. المسيح يقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لماذا تحمل الأثقال؟ لماذا تحمل هذه الأتعاب؟ لماذا لا تريح نفسك؟ المسيح حملها نيابة عنك، إلقي حملك عليه، ملقين كل همكم عليه، تقول كلمة الله، وهو يعتني بكم. تعال بحمل الخطية، تعال بحمل الألم إلى المسيح، وهو ينقذك، هو يغيرك، هو يخلصك. ارفع معي دعاء الآن من كل القلب، يا رب أنا متألم، في ألم نفسي، في ألم فكري، في ألم روحي، ولكن أعظم ألم إنه أنا مقيد بالخطية. خلصني يا يسوع من الخطية، ارحمني أنا عبدك الخاطي، أعطني حياة جديدة. عندئذ يزال سبب الألم وهو الخطية، التي تقول عنها كلمة الله أن الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية، وأجرة الخطية هي موت. المسيح حمل موتنا، حمل نتيجة الخطية لكي يعطينا حياة جديدة. تعال إليه يا رب أنا بحاجة إليك، اقبله مخلصا لحياتك فيزول الألم وتنال الشفاء وتحيا حياة كما يريدك الرب أن تحيا. اكتبوا لنا، نحن مشتاقون أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

اهلا بيكم احبائي في برنامجنا وبرنامجكم خطوات قدام، مباشره من استوديو الكارما بكندا. عدنا اليكم بعد فتره صلاه وايام حصاد، بنصلي انها تكون دفعه لخدمه الكارما في كل مكان في العالم. انتوا عارفين انه خدمه الكارما بيجي لنا، يعني مش عايز اقول ارقام يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنبالغ، لكن حقيقي أرقام غفيرة من الناس اللي طالبين الله اللي بتسمع رسالة الإنجيل، اللي بنصلي إنه كلمة الإنجيل توصل لهم من خلال قنوات الكارما، خلال خدمة الكارما المختلفة، وبنصلي إن هم يتثبتوا في حق المسيح وينموا في كنيسة يسوع. وزي ما شعار برنامجنا خطوات قدام، إنه كل الناس اللي وصل لها رسالة الإنجيل تنمو وتمضي وتقفز خطوات لقدام في تبعيتها لرب يسوع. النهاردة وإحنا بنبدأ موسم جديد، حابب أشارككم بموضوع اسمه موسم أو مواسم الانتظار. مواسم الانتظار، والحقيقة الموضوع دوت شاركتني بيه أعز من يعني أسمع إليه، فشاركتني بيه زوجتي وشريكة حياتي وشريكة خدمتي، وشاركته ودرسته لسيدات من مختلف الجنسيات والخلفيات. فشعرت انه موضوع مهم جدا نتثبت فيه ويشجعنا كلنا ويديلنا رجاء وقوة وسندة واحنا بننتظر الرب، بنتعلم في الانتظار دي دروس الانتظار. خليني اقرا معاكم ايتين، واحدة من نبوءة إشعياء. تعرفين إشعياء كأننا بنقرأ الأناجيل لأنها بتتكلم عن الرب بصورة لصيقة جدا وكأنه بيتكلم معانا. فبيقول في إشعياء 30:18: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظرين، طوبى لجميع منتظرين. منتظر الرب لا يخزو، منتظر كل حاجة تانية بيخزو، منتظر ان الزمن يتعدل بيخزو، منتظر اللوتري بيخزو، منتظر الستر والفرج بيخزو، اما منتظر الرب فطوبى لهم لانهم لا يخزو. عشان كده رنم له المرنم اللي كان بيصارع قصاد جيوش لما قال له: ربه نوري وخير.

0: خلاصي ممن أخاف، حصن حياتي ممن أرتعب. يقول: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. بيقول مزمور داود في مزمور 27: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. أمين. خليني أرحب بشريكة حياتي وزوجتي دكتورة رنا عادل. رنا، شكرا لتلبيتك الدعوة، وشكرا ان انت هتشاركي معنا حاجة على قلبك وعلى قلبي، وتشجعينا من كلمة الله في موضوع مواسم الانتظار. الأول قولي لي، اخترتي التايتل ده ليه؟
1: التايتل ده
0: لا
1: دي هدف.
0: أهلا بيك، شكرا. يعني
1: مبسوطة أكون معك دايما. الانتظار حاجة ضد طبيعتي قوي، وضد طبيعة يعني ناس كتير، لكن يبدو ان احنا لما بنبتدي نمشي مع ربنا ساعاتنا مختلفة. فعشان كده بحس ان الانتظار ده طابع كتابي، طابع بيميز كل اللي بيتبعه الرب، والتعامل معاه محتاج نظارات جديدة ومحتاج مقاييس مختلفة، فعشان كده كنت مثقلة بيه.
0: طيب أنا مبسوط قوي من الكلام ده، لأنه أولا الانتظار له علاقة مباشرة بالزمن، وأعتقد موضوع الزمن دوت موضوع لاهوتي روحي عملي تطبيقي فلسفي. فاكر احنا كنا بنحضر محاضرات في الجامعات الفلسفية، يقول لك what is time is now now، يعني السؤال عن ما هو الوقت، وعلاقتنا احنا بالوقت، وعلاقتنا بالحاضر والمستقبل، والأبدية علاقة معقدة جدا. لكن في إطار حياتي ده الاختبار اليومي، النهاردة مختلف عن امبارح، دايما بنأمل في غد أفضل، بنخرج من جراحات ومن يعني علاقتنا بالماضي، وير ميسنج العلاقة بالحاضر، ودايما في التنشن دوت والصراع ده. فأعتقد دي أهم حاجة ربنا بيشتغل عليها دلوقتي، الزمن. فحكي لنا عن موضوع الأزمنة دوت، وانتي قلتي حاجة برضو عايزة يعني مش عايز فوتها، ان ده ضد طبيعتنا، ده ضد طبيعتنا وضد طبيعة الزمن اللي احنا عايشين فيه. العصر احنا عصر بتاع instant يعني gratification par excellence، مش كده؟
1: عصر تسويق اي منتج او اي حاجة دلوقتي بيعتمد ان ده هيعملها لك اسرع. ده هيبقى اسرع، يعني هي بس كفاية ان يقول اسرع، اوفر وقت بس، خلاص المنتج اتباع.
0: احنا عشان في الميديا برودكشن، فأنا بصارع طبعا، ومعايا فرق من الشباب الشاطرين قوي. لا يا أسيس خليها أسرع، لا طب احنا عايزين نقطع 18 ثانية. طب فبقى الريلز والشورتس والأول 3 ثواني، يا جماعة يعني الرسالة هتختزل في كام ثانية دلوقتي. فاحنا بنتكلم في عصر سريع جدا، بيس سوبر فاست. فان انت تعلم ونتعلم الانتظار، والله يعلمنا الانتظار في حياتنا، اعتقد ده ضد مش بس طبيعتنا، ضد العصر اللي احنا عايشين فيه صورة قوية. ايه موضوع الزمن ده بقى؟
1: بيحضرني موقف حصل من سنين هذا عددها، وابني صغير وبحاول انيمه، هو مش بيحب ينام، فقرينا قصص وعملنا كل حاجة، وبعدين بقول له يلا حبيبي خلاص الوقت عدى لازم نام. فقال لي: ماما راح فين الوقت؟ عدى راح فين؟ قلت له: كويس، السؤال جميل، هو الوقت بيروح فين فعلا؟ مش عارفه، بسأل بابا بكره. محدوديتنا باينه من اول الكتاب المقدس، من يعني الاصحاح الاولاني، والرب اوريدي لما قرر ان هو يعمل خليقه ويدخل في علاقه معاها، هو إله بر الزمن، هو أزلي أبدي، هو خالق الزمن. لكن لما بيعمل خليقة بيقرر أنه هو هيتعامل معنا في إطار الزمان والمكان. ومن ساعتها
0: ودي أصلاً معظم

0: كلمة إن الله خالق، إنه دخل مع خلقته في حيز المكان والزمان، وهو الذي لا يحيز بزمان ومكان. طبعا الأعظم إعلان التجسد اللي بقى اقتحم الزمان والمكان وحد نفسه في التجسد بزمان والمكان. لكن في الخليقة أصلا اتحد بال أو يعني اختلط بالخليقة في الزمان والمكان، وده إعجاز حتى ذاته
1: في تعاملاته معانا. ومن ساعتها يعني أنا بحس إحنا بنحاول نسرع كل حاجة، بس هو لسه البيبي بيقعد في بطن أمه نفس عدد الأسابيع، ولسه المواسم واخدة، ولسه السنة ما عرفناش نقصرها. في حدود الله حطها لينا، وفي مواسم بنعدي فيها سواء إحنا يعني بنحاول نتخطها أو لأ، ده سؤال تاني، بس محدودين، محدودين في الوقت، محدودين في المكان. والمفروض إن دي عطية، لأن الله ما بيخلقش حاجة وحشة.
0: عطية المحدودية،
1: عطية المحدودية
0: جميلة،
1: لأن في محدوديتنا في حرية، في حرية في الاختيار، لأن إحنا بدل ما نقدر نعمل كل حاجة بنختار هنعمل إيه. فإحنا محتاجين نبطل نبص لها على أساس إن هي قيد، ونبتدي نفرح إن الله حط لنا حدود نتحرك فيها، ونستقبلها أز عطية، ونستقبل كل زمن يعدي علينا كعطية. لأنه يعني فاست فورورد كده لسليمان في الجامعة، وهو بيقول لكل شيء تحت السماء وقت، وبيبتدي يعد بقى كل المواسم اللي بتعدي على بني أدمين ودول وأمم، وبعد كده ويرجع يقول في الآخر بس وضع الأبدية في قلوبهم التي بالله لا يعلم الإنسان ما يفعله الله من البداية إلى النهاية.
0: وكأن في بعض الترجمات تترجم الأبدي في قلوبهم، يعني إدراكنا للوقت والأبدية يجعلنا بالتوالي ندرك عن الله. مش عايز أقول ندرك من هو الله، بس ندرك وجود الله وماهية الله. يعني إدراكنا أن فيما يعلو عن الزمن يخلينا نستنتج أنه الله موجود، أنه الله في قلوبنا.
1: ده هيجي نستنتج كمان أن الحياة من غير منظور أبدي ملهاش معنى. يعني في حاجه ناقصه، في بازل كده، في حته مش راكبه. لانه طب ما هو الظالم بيعيش ويموت في سلام، والصالح بيتبهدل، بس الكون شكله منظم جدا، وشكل في حاجه ابعد من كده بس احنا مش فاهمينها. فمن غير عدسه الابديه دي الحياه ملهاش معنى. الحياه لو دورنا لها معنى في الاخر بيقول لك ما تدورش، عشان هي ما فيهاش، هي meaningless،
0: بطل الله بطل الكون،
1: هي ملهاش معنى لو معناش عدسة الأبدية.
0: فمقولة احنا بنحبها لسيس لويس بتقول anything that has no eternal value is eternally useless، ما ليس له قيمة أبدية ليس مجدي أبديا. فأعتقد من ناحية علاقتنا بالزمن اللي الله وضعنا فيها وضع فينا أيضا الاشتياق إلى ما هو أبعد من الزمن.
1: واضحة قوي. يعني إحنا مثلا يعني جايين من حضارة كانوا مستقرين نسبيا، الحضارة المصرية القديمة، فكانوا قادرين يتابعوا تحركات الفلك، وقادرين يتابعوا حاجات كتيرة قوي، تطوروا كتير جدا، وكانوا مرتاحين. بس برضو فهموا ان اكتر ناس صدقت في البعث والخلود، اكتر ناس صدقت ان في حاجة ابعد من اللي احنا شايفينه كانوا هما. فالانسان بطبيعته بشرية بدون اي اعلان، بس كفاية ان هو يبص على الكون ويشوفه ماشي ازاي، طبيعة استنتاج انه بعد الموت في حاجة تانية. ده كانت حياتهم بتتمحور حول بعد الموت ايه اللي هيحصل. يعني حتى كانوا بيرتبوا لتصورهم عن ما هو بعد الموت. أنا بحب قوي سليمان بعد ما قال إن الأبدية في قلوبهم، كمل كده في عدد في إصحاح في جامعة 3 وعدد 14، قال كده: قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وإن الله عمله حتى يخاف أمامه. فرقت معايا قوي، لأن سليمان كان ملك عظيم ودشن في عهد وهيكل كان بيحكى ويتحكى بيه، بس كان عارف وهو بيدشنه

0: الحاجة الوحيدة اللي هتبقى هو شغل الله. أعمالنا كملوك وكأمم وكأباطرة وككل من حاول يعمل إنجاز تحت الشمس جي وقت والإنجاز ده بقى ذكرى. بس عمل الله لأ، عمل الله مش بيبطل. وده يجي لموضوعنا النهاردة، لما بندخل في علاقة مع الله ونقرر نقول له يا رب إيه هو إيه المعنى في حياتي، أنا عايز أشوف الصورة الكبيرة، أنا عايز أشوف أنا هنا ليه، وأنا الزمن اللي بعدي فيه ده إيه فايدته، وإحنا رايحين على فين يا رب، يبتدي يدعيني إنه يكلمني على ما هو أبعد من حياتي الزمنية البسيطة. فبدخل في عمل الله اللي هو لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه. فلو إحنا عايزين يبقى لنا معنى، ما فيش معنى خارج من المعنى اللي هو الله، the one meaning. ففي التصاقنا به هنبتدي نشوف جزء من المعنى في حياتنا على الأرض.
1: أنا وأنتي بحب أغسطينوس جدا، وأنا فاكر يعني بسمع في أو يعني في كتاب الاعترافات، الكتاب الرائع، كتاب مذهل يعني، هو بيتكلم عن الأبدية والسعادة والراحة، ويقول إن كل الكلام ده موجود في يعني على جامعة ثلاثة جعل الأبدية في قلوبهم، موجود في خلفية الذاكرة الإنسانية، بس ما اختبرهاش. يعني هو ما اختبرش السعادة اللي هو يشتاق إليها. طب هو عارف إزاي إنها موجودة؟ عارف إزاي إن في حاجة أبعد من اللي هو عايشه؟ وطبعا ده اللي سي اس لويس ركز عليه لما اتكلم عن حجة الاشتياق، يعني نحن نشتاق إلى ما هو أبعد من ما هو هنا والآن. وأعتقد جزء كبير قوي من أو أهم خطوة في خطوات الاشتياق دوت إدراكنا لمحدوديتنا والمحدودية الزمن، ومش بس إدراكنا، قبولنا للمحدودية، مش كده؟ أنت أجمل ضيف يعني، فبقاطعك فمن أشكرك
0: راحتك خالص
1: هتعملي كده. لكن فاكرة لما رحنا نتفرج مرة على فيلم خيال علمي اسمه انترستيلر؟ ده فيلم خيال علمي كان جميل، إنتاج وإخراج مرعب، وفيلم عام يعني، طبعا تفاصيله مش حاضرة قدامي، لكن نقطة مربط الفرس إنه رائد الفضاء وبنته اللي كانت في المحطة الأرضية وأنقذت الدنيا بسبب الكود اللي عرفته، مش عارفه، رائد الفضاء ده راح كوكب وزمن هناك بيتحسب بطريقة مختلفة عن زمن الأرض، وهو لما رجع أصغر من بنته. بس في لقطة كده إن هو رجع، يعني لما راح يكلم نفسه في زمن في الماضي، وكأنه ويقول لنفسه في الماضي، يعني نفسه يكلم نفسه في الزمان ويقول له ما تاخدش المأمورية اللي في الفضاء ديت، لأن المأمورية دي هتخليك تبعد وتتهجر وكده. فالإنسان يتحدى محدوديته ويتحدى إن هو مقيد بالزمن، يحاول يعمل أي حاجة عشان كده. دي دكتورة جلدية وتجميل، وجزء كبير من بيزنس التجميل مبني على عايز أوقف الزمن، صح كده؟ عايز أوقف التأثير الزمن عليا. وعايز لو أقدر أرجع بالزمن لورا، مش كده؟
0: أكيد.
1: طيب يعني أنا عايز أنهي نقطة المحدودية ديت وعلاقتها بالانتظار، وإزاي الله بيعلمني من خلال محدوديتي، مش بس إدراكي ليها لكن قبولي ليها، أنتظر، وبيعلمني إيه في الحتة ديت؟
0: هو لو أنا أدركت محدوديتي بسلم لمن يقضي بعدل، ما بحاولش.
1: يعني أنا عايز أدرك وأقبل وأسلم،
0: وأقبل وأسلم عشان أبتدي أعرف أعيش صح. يعني طول ما أنا بحارب مع المحدودية، أنا أفهم فكرة إن أنا عايز أرجع لورا، بس عايز أرجع لورا عشان أعمل إيه؟

0: ما انا لو معرفتش اعيش دلوقتي حتى لو رجعت مش هعرف اعيش وقتها. احنا متخيلين ان مشكلتنا ان الوقت بيعدي، مشكلتنا ان احنا ما عندناش حكمه الوقت اللي احنا فيه. ولو تحد يعني لما بنتحدى محدوديتنا زي بالظبط الطفل بيتحدى قوانين باباه ومامته اللي محطوطه عشان رعايته، بدل ما يتعلم الحكمه اللي هم بيحاولوا يدوها له في الوقت ده عشان تساعده لما يكبر ويبقى بره الحدود دي، لا هو بيبوش باك على المحدوديه اللي عنده. هي يعني اتس كاونتر ديستركتيف لو عايزين نقول طبعا. يعني هي احنا محتاجين حكمه عشان نعيش اللي احنا فيه، عشان ابونا عنده كتير لينا. عارف كنت امينه في القليل قيمك على الكثير، طب خليني امينه في السيزون اللي انا فيه
1: المحدود.
0: اليوم النهارده صح. الساعه دي وبعدين اسيبه يديني اكتر.
1: طيب فاول نقطه محدودياتنا وقيودنا وقبولنا ليها وادراكنا وقبولنا ليها وتسليمنا. يبقى موضوع الاشتياقات اللي جوانا، ال desires، الاشتياق الشغف اللي جوانا دوت، ازاي الانتظار بيقلمه يضبطه؟
0: هو تقريبا مفيش حاجة أكبر، يعني مفيش حاجة بتعمل شغل انتظار في قلوبنا، بس إحنا لو سمحنا نفسنا ننتظر. بمعنى إحنا عايشين في زمن لو إحنا واقفين في أي حاجة بتجبرنا ننتظر we have endless distraction بس في إيدينا. يعني أنا ممكن ما استناش، أنا ممكن على تليفوني ابقى ديستراكتد، ما في وقت. مثلا انا محتاجه استنى ميعاد معين، انا محتاجه استنى ميعاد معين، انا محتاجه استنى، انا الفتره دي وحش قوي في حياتي فانا هجيب المسلسل الفلاني وهقضي وقتي كله، انا عايزه بنج واتش، انا عايزه اتسحل في مسلسل او عايزه اتسحل في دراما تنسيني الدنيا عشان ما افكرش، عشان انا مش مستحمله اتعامل مع الواقع والزمن والسيزن او الموسم اللي انا فيه. فأول اختيار لينا إن إحنا نوقف التخدير، لأن إحنا لا نطيق الانتظار فنخدر الانتظار. وانس خدرنا إحنا فقدنا الفرصة اللي كانت عندنا عشان نتعامل مع الانتظار. فأول حاجة ندرك إن الانتظار جزء من حياتنا. تاني حاجة نبتدي نفهم انه انتظار الرب بقى مختلف عن اي انتظار تاني خالص. انتظار الرب انتظار واثق، وفي نفس الوقت انتظار مش لوحدنا. بمعنى اخر، الله لما يدعونا ننتظره فهو معنا في الانتظار. هو حاضر معنا في الانتظار، هو مش بيقول لي يا رنا استنيني وهو راح يعمل اي حاجة تانية، لا لا لا، هو بيقول انتظري عملي بس انا معاكي، انا ماشي معاكي، انا حاضر معاكي. ده انتظار مختلف جدا، واحتمال احنا ما بنفهمش، لان احنا توقعنا عن الانتظار ان انا قاعده لوحدي في كورنر فاقعدي بقى في الضلمه واستني لما انا اخلص شغلي هبقى اوريكي انا بعمل ايه. بالعكس تماما، المسيح قبل ما يصعد قال لنا وقال لكنيسته انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فانتظارنا للرب انتظار مش وحيد، احنا مش مدعوين لوحده، احنا مدعوين ننتظر معاه توقيتاته. الحاجه الثانيه اللي بتفرق قوي في انتظار الرب ان احنا مش منتظرين سلبيين. يعني في حاجات كتير قوي احنا مستنيين ربنا يعملها، مستنيين عدل، مستنيين انصاف، مستنيين ظروف تتغير، مستنيين شفاء، مستنيين علاقات تتصلح، مستنيين حاجات كتيره قوي،
1: تدخل الهي،
0: تدخل، يعني مفيش اكتر من الحاجات اللي احنا مستنيينها. لكن في وسط كل ده لو ما كناش مسنودين عليه فاحنا وير ميسنج اوت كتير قوي. احنا بننسى ان اشعياء قال منتظرون الرب غير منتظرون اي حد، منتظرون الرب عندهم خاصيه غريبه قوي، يجددون قوه. طب ازاي انتظار يجدد قوه؟ ازاي لما انا بستنى المفروض اتخور بقى، يعني انهار واتعب وابتدي اياس.

لكن انتظار الرب مختلف لو مستنيين معاه، عشان هو بإيده سندنا، هو بإيده بيدي معونة يومية للانتظار. فإحنا عندنا زي ريسورس، عندنا بنك ممكن نسحب منه وإحنا مستنيين، عندنا تعزية. المسيح قال لنا كده، مش

0: انتظار سلبي، يعني لو الظروف اللي بره حياتي مخلياني مستنية في وضع مش مريح جدا، لكن إشعياء بيقول كده: منتظروا الرب يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وكأنه بيكسر الصورة اللي أنا حطاها في ذهني عن الانتظار، كأنه انتظار خامل سلبي. لا، ده انتظار فعال جدا، ده ناس بتطير
1: تمشي وتجري
0: وناس بتمشي وناس بتجري، ده مش حد قاعد مكانه ومش عارف يعمل ايه. على الرغم من ان ظروفي فيها حاجات كتيرة انا مش عارفة اغيرها، بس في حاجات انا اقدر اعملها. ممكن اخدم، ممكن اخدم اللي قدامي، ممكن اكرم حد، ممكن اعمل الخطوة بس الجاية اللي انا عارفاها صح. مش لازم اعرف كل الطريق ايه، اعمل بس الخطوة اللي جاية بأمانة وبثقة
1: أنا أمين في اللي عندي وبنتظر وعود الله وبنتظر تدخله وبنتظر شخصه في التعامل مع الموقف والتحديات اللي عندي. طيب هيل، كنت بتكلميني على أمثلة وشجعتني جدا، زي إبراهيم، حسقية، مريم مجدلية، وكل واحدة كده أو كل مثل يعني لتعامل إلهي مختلف ودرس جميل قوي في الانتظار. تحبي تشاركينا بدول؟ لأنه أعتقد هيكونوا مصدر تشجيع لكتير مننا.
0: إبراهيم شخص مختلف قوي، لأنه من أوائل الناس اللي الرب دعاها تستنى. الرب راح لإبراهيم، وإبراهيم كان عايش في مدينة متمدنة جدا، مدينة حضارة كبيرة قوي، أور الكلدانيين، وأكيد كان مستقر. ويجي الإله ده يقول له: أخرج، أخرج من كل حاجة تعرفها وتعالى
1: من أرضك ومن بيت أبيك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريكها،
0: إلى الأرض التي أريها.
1: خرج وهو غير عالم إلى أين يأتي. الحمد لله
0: خرج وهو مش عارف. وساعات بننسى إن سارة قررت كمان تخرج معاه، يعني سارة برضو، يعني الثقة، إيه الثقة اللي عنده اللي خلته يمشي ورا الله ويقعد سنين مستني الله. إبراهيم عاش سنين، وهروح كده لعبرانيين 11، عشان عبرانيين 11 بيزوم أوت كده وبيحكي لنا إبراهيم ده كان بيفكر إزاي. رغم إن إبراهيم ساب حضارة ومدينة باقية، يعني مدينة قوية جدا، إلا إنه هو عاش في أرض الوعد اللي ربنا وعده بيها دي، وهو مستني الوعد ده يتحقق كغريب. عاش طول عمره غريب في الأرض اللي هو منتظر الله يديهاله. المشهد ده في حد ذاته وقفني كتير قوي. إزاي استنى الله كده؟ وإزاي وثق في إله بيوعد بحاجات هو مش هيشوفها وهو عايش أصلاً؟ وهي دي تاني فكرة إن الله أزلي أبدي، الله بره الزمن. فلما بيدخل في علاقة مع حد كمان بيخلي الحد ده يبتدي يفكر في بره زمنه،
1: يخرج بره محدوديته،
0: يخرج بره محدوديته.
1: مش يتحداها، يخرج براها.
0: بالعكس هو في محدودية، ما هو ده بالعكس. ده هو اولا يعني الواحد سهل ما يحسش بمحدوديته وهو في ارض الراحه او في ارض الكومفورت بتاعته، بس لما يسيب كل السبورت سيستم اللي كان عنده، كل حاجه، ويمشي يتغرف في الصحراء لوحده، بيتهيألي إبراهيم شاف محدوديته أكتر وأكتر طبعاً. في كل خطوة مشيها مع الله
1: طبعاً.
0: شاف محدوديته أكتر طبعاً. لكن في علاقته بالله محدود ابتدى يشوف إنه إيه ده ربنا عنده خطة ليا.
1: قال له: بص بقى أبعد كتير. على غير محدود، بص على نجوم السماء إن استطعت أن تعدها، عد بقى يلا رمل البحر، هكذا يكون نسلك. يعني تعالى أخرجك من أحلامك الصغيرة ومن أحلام عشيرتك الصغيرة ومن أفكارك المحدودة لخططي أنا العظيمة اللي أعظم جدا مما تخيل. وإيمانه دوت حسب له برا، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أيضا أن يفعله. خلينا نقف عند الحتة ديت، ناخد مكالمة. عريان من مصر، أهلا بيك أخ عريان. التليفون معانا، المكالمة معانا.
2: أيوة
1: أهلا بيك. ايوه معاك، سامعينك، اهلا بيك.
2: ربنا يبارككم، لان الموضوع الصعب قوي اللي يعني الواحد الانتظار ده موضوع يعني بيتعب ناس كتير قوي، خصوصا الناس اللي بتبقى مستعجله في الامور.

0: وانت بتحكي عن الانتصار فكرتني باختبار رائع جدا حد اسمه علي السيد، الراجل ده من عز الناس من القاهره. كان تعبان مش جيد انا ولا اثنين ولا ثلاثه، اكثر من 7 سنين كان مشغول بايديه ورجليه، واخر 13 شهر اللسان اللي كان بيصلي فيه اتشال. انا بقول حاجه معظم القنوات جابت، حتى القناه العربيه المصريه جابت الاستاذ علي السيد. علي السيد لما انا قابلته بقول له ايه اللي كان مخليك يعني واثق ان ربنا يشفيك؟ قال لي على فكره عاوز اقول كل الناس اللي حواليا كانت بتشاور بتقول ان انا اموت، اقرب الناس ليا بيقولوا خلاص مفيش فايده، لكن كنت انا مصدق. قلت له كنت مصدق ازاي؟ قال لي لان الرب قال، كنت منتظر ربنا، لان هو قال كده انتظار الرب. كان قال الي وسمعت رب. عاد السيد اللي كان مشهور بايديه ورجليه ولسانه اخذ 13 شهر ما كانش بيتكلم، كان بيشاور بس على جسمه، دخل الكنيسه في عز النخل في نهضه ام النور. انا عاوز اقول لك قد ايه كانوا شايلينه، خرج من الكنيسه بيهتف وبيعظم ربنا. الهنا اله يستطيع كل شيء. يمكن بيتصور شويه في الاتون والاتون بيتحمل 7 مرات، لكن هو موجود في المشهد. بس انا علي ان انا شايفه باستمرار، اشوفه واصدق ان هو موجود في المشهد، مش هيختفي ابدا. انا بشكركم لان موضوع الحلقه اللي مشجع كتير قوي على الارض.
1: شكرا ليك وشكرا لاجل مشاركه الاختبار اللي بيثبت فعلا منتظر الرب لا يخزو. شكرا اخرين.
2: بشكرك جدا اخرين، واشكرك ان انت ذكرت تاني فكرة ان الله حاضر معانا في انتظارنا، هو موجود. احنا عنينا على المشكلة ولا عنينا على الرابع شبيه ابن الالهة اللي معانا جوه الادوية. امين. هرجع كده لعبرانيين 11 في عدد 8 بيتكلم عن ابراهيم، بيقول بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي، بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. طب ليه بقى؟ يعني أنا بفهم إن إبراهيم هو خارج من أرض وقال بس أنا هروح أرض، ربنا يديني أرض وابني بيها بقى إيه بيتين كده واستقر وابتدي. ده عاش في خيام، عاش غريب، عاش مش مستقر. بس كاتب العبرانيين بيكمل بقى بيقول كده في عدد 10، بيقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. أرجع تاني لسليمان، هو بيقول في حاجة واحدة بس بتبقى إلا الله بيعمل. وكأن إبراهيم فهم إن الله لدعاه، الله العظيم ده عنده مدينة، والمدينة دي يعتبر المدينة الوحيدة اللي ليها أساسات، اللي مش هتتزعزع، اللي هتفضل، اللي هتبقى. وهنا يرجعني فكرة الانتظار، الله عايز يدينا عطايا ثابتة ثمينة، يعني imperishable أو غير
1: لا تفنى
2: وغير عرضة للزوال، غير عرضة لأن الفاليو بتاعتها تنزل زي الدولار ما بيطلع وينزل، ما فيش حاجة تأثر فيها، هي برا الزمن. فده قلب الله تجاهنا، ان هو عايز يدينا اكتر كتير قوي من اللي احنا فاكرين ان احنا عايزينه. يحضرني موقف مره كنت حاضره، انا كنت طفله وكنت موجوده، كنت رايحه مع اهلي كانوا بيدفعوا مصاريف مدرسه، فشفت الموقف ده ما بين اب وابنه، الاب حاطط الكاش اللي هو هيدفعه عشان المدرسه، والابن كان في كي جي 2 بص بابا قال له ايه بابا الفلوس الكتيره دي، انت ليه بتدفع كل ده؟ قال له حبيبي بدفع عشان انا عايز اعلمك. هو ما تدفعش الكلام ده، مش عايز اتعلم، هات الفلوس بس نروح نجيب اللعب اللي انا عايزها وانا مش عايز اتعلم. الموقف ده بفتكره كتير قوي في تعاملاتي مع الله. ساعات كتير الله بيبقى بيخطط حاجه وانا بقول له لا انت تعب نفسك ليه، اديني بس دلوقتي، انا عايز دلوقتي، انا عايز اللي انا بفكر فيه، انا عايز اللي في دماغي وفي توقعاتي مش اللي على قلبك تديهوني. لكن الله اب صالح، الله عارف هو عايز يديني ايه.
1: طيب انا عايز عشان الوقت عايز امر على مثل حزقية لانه في تعليم يعني مفيد جدا، وعلى مريم المجدلية.
2: طيب حزقية ده نرجع كده لملوك الثانية 20. حزقية

0: حسين مشي مع الله كملك وكان أمين، لكن الزمن بيحده، تعب وخلاص هيموت. والله بعت إشعياء يقول له أوصي بيتك لأنك تموت. بكى بكى أمام الله، إلهنا برا الزمن. ربنا هنا عمل حاجة غريبة قوي، بعت له إشعياء وقال له كده، قال له أنت بكيت وأنا سمعتك، وحش فيك وهزود لك سنين. فالله في إيده الوقت يزود ويدي من خيره، لكن اداله علامة تانية، قال له بص أنا هعمل لك علامة، تحب الدرجات اللي كانت بيستخدموا ساعة شمسية فيها درجات، قال له عشان تصدق إن أنا هعمل لك كده أنا هعمل لك علامة وريك إن أنا إله الكون. تحب درجات الشمس تطلع لقدام 10 درجات ولا ترجع 10 درجات؟ طبعا حسقية ملك ذكي جدا، فطلب انه قال انا طول عمري بشوف الشمس بتمشي قدام، انا طول عمري بشوف الظل بيمشي لقدام، عمري ما شفته بيرجع لورا. فطلب قال له لا انا عايز اشوفها بترجع لورا. وصلى إشعياء وقدام عيني درجة الشمس رجعت 10 درجات لورا. وكأننا تاني بننسى،
1: وزاد له 15 سنة،
0: وزاد له 15 سنة. وكأننا تاني بننسى ان إلهنا اللي احنا منتظرينه ده برا الزمن، مفيش عنده ما ينفعش، مفيش عنده خلاص الوقت عدى، مفيش عنده
1: لا لا، دي هي النقطة عن يعني هيلة عن حزقية. معنا مكالمة من بنسلفانيا اعتقد، مصطفى.
2: نعم مصطفى احمد معك، مساء الخير.
1: اهلا بيك مصطفى، مساء النور.
2: اهلا بيك، ازيك كيف حالك؟
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: اهلا بيك. ازاي الصلاه وقراءه الكتاب يساعدوا في فتره الانتظار واتمنى اجابه على هذا السؤال؟
1: سؤال جميل جدا يا مصطفى، ازاي الصلاه وقراءه الكتاب يساعدونا في الانتظار، مش كده؟
2: صح.
1: ممتاز ممتاز،
2: شكرا.
0: أشكرك. إزاي الصلاة والقراية الكتاب بتساعدنا في الانتظار؟ تهيلي أنت جبت أكتر سلاحين بيساعدونا. أولا الصلاة هي الصلة اللي من خلالها الله بيقوينا، هي اللي بتساعدنا نحط المركزية على الله مش على مشاكلنا. هشارك معاك مزمور 13. وبصراحة المزامير مليانة تعزية لأي حد منتظر، لأنه داود شخصيا شخص انتظر كتير قوي عقبال ما ربنا اتدخل في حياته. داود مصح ملك وقعد سنين بيهرب لحياته قبل ما يملك فعلا، فهو شخص عدى بفترات انتظار كتيرة قوي. ويجي في مزمور 13 يقول كده، بيقول كده: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لأن أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. الصلاة زي ما داود كده بالمثال ورينا، هي الصلة اللي بتخليني أروح واسكب قلبي أمام الله. الانتظار مش سهل، الانتظار صعب، صعب قوي. وأقوى الناس وأقوى الأنبياء جم في وش الله وقالوا له يا رب لغاية إمتى؟ حتى متى؟ يعني احنا بس جوجل سيرش كده نقول حتى متى، هيطلع لنا عدد آيات هذا عددها. كأنها دعوة للصراحة مع الله، مش محتاجين نتجمع نقول له يا رب أنا ما هستناك، أنا مش فارق معايا. لا، أنا ممكن أروح أقول الله إلى متى. وكمان الحاجة التانية إن أنا لما بكتر على كلمته بشوف إن هو كان أمين هنا وكان أمين هنا وكان أمين هنا، هيبقى أمين معايا.

0: في زي مقاومة أو زي يعني اعتراض على الكتاب المقدس يا مصطفى، أنت فاهم إنه الأنبياء بيصرخوا إلى الله وكأنه إيمانهم ضعف، فبيقولوا يا رب حتى متى تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أو حبقوك بيصرخ إلى متى يا رب؟ أو إشعياء أو حزقية أو إبراهيم، وكأنه دول عايشين في إطار خارج الزمن أو الصراعات اللي احنا فيها. بينما التعزية الجميلة المجيدة اللي في كلمة الله إن كل هؤلاء رجال الله اللي بنقرأ عنهم كان عندهم تحديات جوه الزمان، تحديات الحياة العادية اللي صرعوا فيها وكشفوا صراعاتهم أمام الله، وفي التحدي ده في الديناميكية العلاقة دي تعامل الله مش بس مع مشكلتهم لكن بالأهم معاهم هما. ميخا 7 الجميلة: أفرح بإله خلاصي مش بخلاص إلهي، فأنا بنتظر الرب لأن الرب سيد قوتي. وتعلموا أعظم درس في الصلاة إنه وقت الصلاة دوت أكتر حاجة بتتغير، مش بس الظروف، ظروف أكيد هتتغير لأن الله بيصنع عجايب، وصنع لحزقية خلاص، وصنع لإبراهيم خلاص، ويعني حقق المواعيد، بس أكتر حاجة بتحصل وبتتغير هي الشخص نفسه والطلبة نفسها. فعشان كده قدروا يصلوا ويفرحوا بالرب ويفرحوا بإله خلاصهم ويفرحوا ب الإله الذي لا يخزى منتظره. مريم مجدلية بقى، عشان ده مثل جميل.
1: مريم المجدلية عاشت حياة صعبة قوي، احنا ما نعرفش عنها غير معلومات ضئيلة. أول حاجة إن هي كانت من مدينة اسمها مجدلة، تاني حاجة إن هي كان يسكنها 7 شياطين. فيعني أنا مش عايزة أحاول أتخيل حياتها كان شكلها إيه، لكن لو بنقول عذاب فهي definition of العذاب. ويظهر حد في حياتها يحررها يخلصها، 7 شياطين ما يقدروش يقفوا قدامه، حررها خلصها، كان مخلصها وكان هو بالنسبة لها كل حياتها. مريم تبعت المسيح من كل قلبها وكانت بتخدمه بكل الطرق المواتية ليها ان هي تخدمه. لكن اكبر مشهد بقف عنده مشهدها وهي بتبكي قدام قبره، بتخيلها واقفة تايهة ومش فاهمة بقى اللي خلصها يموت كده، هي دي النهاية؟ فأكيد جواها 100 سؤال، وسؤال ما عندهاش إجابة ليه. ليه يا رب؟ ليه تسمح لنفسك تتمسك؟ هي كانت عارفة كويس قوي إن هو كان ممكن يوقفها، هي عارفة هو مين، هي مش شاكة فيه، لأن المسيح كذا مرة يقرر إنه ينسحب وما يسيبهمش يمسكوه، وهم حاولوا يقتلوه كتير وحاولوا يقبضوا عليه كتير ولا مرة نفعت. فقدامها سؤال: ليه يا رب؟ ولو موت أو أي موتة، ليه الموتة دي؟ ليه؟ أسئلة كتير قوي جوه بالها، لكن ما استنتش إجابات. بحب في مريم كده، ما استنتش إجابات. هي بس كانت عارفة إن هي عايزة حاجة واحدة، هي عايزة تبقى جنبه بغض النظر هو فين، مش مهم، هو في القبر مدفون أقعد جنبه، تحت رجلي، أنا مش فارق معايا. فمريم من أوائل الناس اللي نشوفها عند القبر، ومن أوائل الناس اللي نشوفها مش فاهمة. يعني هي شايفة إن في حاجة غريبة، إن القبر فاضي بس هي لسه مش فاهمة في إيه، فواقفة بتبكي. فسمعت صوت بيكلمها، افتكرته الجنايني، قالت له: قولي لو تعرف خدته الجسد فين قولي وأنا أروح أخده. من حبها لسيدها متخيلة إن هي تعرف تشيله مثلا، هي ست لوحدها هتعمل إيه، بس هي عايزة فتسمع الصوت ده، صوت هي عارفاه كويس قوي وعارفه لما بينده اسمها هي تعرف تميزه كويس قوي. يقول لها: لماذا تبكين؟ وبعدين سألها سؤال مختلف، قال لها: من تطلبين؟ تالي لو مريم المجدلية ما كانش عندها اجابات لكتير قوي اسئله، ده السؤال الوحيد اللي كانت عارفه اجابته. هي عارفه كويس قوي من تطلب، هي عايزه

0: ازاي ومش عايزه حاجه تانية. وهنا برجع لفكره انه بنطلب حاجات كتير وبنجري ورا احلام واهداف واماني ومقارنات وعايزين نبقى زي فلان وزي علان، بنجري ورا حاجات كتيره قوي ساعات نحققها وساعات لا، لكن الشهوه الوحيده المتممه لينا 100% هي اللي مريم المجدليه اشتهتها. انا عايزه سيدي، هو ده اللي انا عايزاه، انا مش عايزه حاجه تانية، من تطلبين هو يديني هو وانا مرتاحه. وكان المسيح حاضر في وسطنا مهما كانت ما عندناش اجابات لاسئله كتير، مهما كان لسه مش فاهمين، والله اكيد هيفهمنا ان شاء الله بقى لما نروح، في اسئله مش هنفهمها دلوقتي، لكن ما دام هو معانا خلاص مش مهم. ما دام هو قايم قدامها مش مهم هو عمل كده ليه، هي مش فارق معاها غير ان هو موجود حاضر خلاص دنيتها تمام. بتشجع بيها قوي، بفتكر في كل وقت وفي كل ظرف صعب بيعدي في حياتي وانا منتظره، انا مش منتظره لوحدي، المسيح قائم في وسطنا، المسيح حي الان، المسيح حاضر معانا، شهوه قلوبنا معانا، وخلاص ان كان الله لنا ايه تاني يفرق؟ مفيش حاجه تانيه.
1: من تطلبين، وهي لما سمعت صوته اعتقد كل طلباتها اجيبت، يعني خلصت بالنسبه. طيب رانا اتكلمنا ان احنا نرجع تاني لاول نقطه واحنا بنلخص الحلقه، اتكلمنا عن الزمن اللي احنا بنعيش فيه دوت، وفي اللاهوت بنسمي الصراع ده او التنشن ده زمن الان وليس بعد، يعني وعود الله بتتحقق، وطبعا الصليب هو اعظم تحقيق لوعود الله، لكنها لم تتم بصوره كامله، فانتصار المسيح قد حدث ولكنه لم يتم بالصوره التي يعني سيعلن عنها انه رب الارباب وملك الملوك وستخضع له كل او ستنحني له كل رب ويعترف كل لسان. وعود الله لينا بالخليقة الجديدة بالطبيعة الجديدة اللي في المسيح تمت، فسكن فينا روح الله، لكن لسه برضو الإنسان العتيق لسه ما تمجدناش معاه، فإحنا في المرحلة التنشن ديت، وده اللي يخلي انتظارنا ليه معنى، إنه لا لسه الوعود ما تمتش، ده اللي كانوا منتظرينه في عبرية 11 المدينة السماوية التي لها أساسات اللي صنعها وبرئها الله، لكن في نفس الوقت نحن نمكث في النعمة التي نحن فيها مقيمون، يعني احنا عايشين عندنا تحقيق وعود، احنا عايشين اوريدي في تحقيق وعود ولكن ليس بعد. احكي لنا بقى عن التنشن دوت والانتظار، وايه اللي ننتظره، ايه اللي نتوقعه، وماذا ننتظر. يعني
0: كلام كتير قوي. بص انا فارق معايا قوي انه نفتكر انه اللي وعد انه يجي خلصنا وجه هو اللي وعد اللي هيجي ويعمل سماء جديده وارض جديده. نفس الاله الامين اللي وعد وشعوب استنته وهي showed up on الزمكان ودخل التاريخ وعندنا كده مقيد في التاريخ ان هو كان مولود وان هو شخص تاريخي حقيقي وان هو دخل عالمنا، نفس الشخص ده جاي تاني. ولما يجي wrong will be made right. كل حاجة هتبقى في مكانها الصحيح، العالي هيفضى والواطي هيعلى وكله هيتظبط.
1: فانتظارنا لن يخزى حتى وإن طال، لأنه هيجي الوقت الإتمام اللي ليس بعد ده هيصبح واقع، هيصبح حقيقي. أمين.
0: طيب سوري
1: لو عندك نقطة هنا، لأن في نقطة يعني قلتيها مهمة جدا وأنا مش عايز أتجاوزها. طبعا إيه الراحة اللي الله بيدعونا ليها، لأن احنا بنتكلم على الجاي، وكان في تحذير، ودايما في سفر العبرانيين كان في تحذير من الحاجات اللي احنا واخدينها من الماضي اللي ممكن تعطل بركات الله وقت الانتظار، لأن الله بيشتغل علينا احنا وقت الانتظار والمنتج جميل مجيد. فقول لنا الراحة وقول لنا التحذير، لأن أعتقد الاتنين دول مهمين جدا.

0: نقدر نخدم.
1: طيب الله بيدعونا لراحة، قصد قلبه لينا راحة، لكن ساعات ما بتبلناش راحة. بمعنى ساعات بنختار احنا راحتنا اللي بايدينا، احنا بنبقى شايفين راحة، احنا عايزين، احنا عارفين احنا هنرتاح ازاي يا رب، احنا عايزين السيناريو ده، هي دي راحتنا، وبنتوجه لي وكأن احنا عارفين مصلحتنا. بيحضرني المرأة السامرية. المرأة السامرية عايشت حياة صعبة جدا، ومن نبذ في حياتها قررت تختار راحتها. اتجوزت 5 مرات، وده كان زمن الست ملهاش حق تطلق فيه، فهي اطلقت 5 مرات، يعني 5 رجالة اطلقوها، رفضوها ورموها الاخر كده. ففقدت الامل، فقالت خلاص بلاش جواز، انا هختار راحتي، هي تفرق ايه الجواز من جواز، ما كله بيسيبني في الاخر، صح، بلاش جواز. طب بقى عارها معروف عند كل الناس وكل البلد هتاكل وشها، قررت ان هي تختار راحتها برضو، وخلاص انا مش هروح املى الميه لا الصبح ولا بالليل، انا هروح في عز الظهر لا اشوف حد ولا حد يكلمني، هي دي راحتي. وكانها وصلت لبوتقه كده حطيتها حوالين نفسها، انه في وسط الالم اللي بيحدي عليها هي اختارت راحتها، هي دي الراحه، وهي ايه استقرت فيها، ودي راحه اللي اختارتها لنفسها. لما بشوف موقفها في مقابلتها مع المسيح اللي بي بي بي بيديها الامان ان هي متشافه، انا عارف حياتك وانا عارف انت بتعملي ايه، بس تعالي انا عايز اديكي ميه حيه، تعالي اللي انت بتعمليه ده مش مصلحتك، تعالي اوريكي طريق تاني. خلاها تخرج وتواجه البلد كلها في عز الظهر، جريت قالت لهم تعالوا تعالوا تعالوا شوفوا راجل قال لي كل حاجه انا عملتها. المواجهه صعبه.
0: يعني احبائي علشان الوقت ما يسمحش ان احنا نقراها كلها، لكن فضلك ارجع ليوحنا، انجيل يوحنا صح 4، واقرا ان لما يسوع قال لها الماء الحي الذي انا اعطيه لمن يشرب من هذا الماء لن يعطش الى الابد، عن ماء الراحه الحقيقي، عن الراحه اللي بديها يسوع في مقابل الراحه اللي ابتغتها السامريه. ويا ريت الاخوه في على الفيد في السوشيال ميديا يكتبوا المقطع دوت من يوحنا 4 علشان حديث يسوع مع السامرية المجيد. كملي.
1: فتاني بفتكر الراحة اللي احنا بنطلبها لنفسنا مقابل الراحة الحقيقية اللي المسيح عايز يديها لنا، اللي شكلها صعب. شكلها صعب ان هي تعترف بخطيئتها، شكلها صعب ان هي ما تخبيش حاجة وتبقى تايبة وما عندهاش حاجة تخبيها، شكلها صعبة بس هي اكتشلي راحتها. الحاجة التانية اللي مش عايزة نتخطاها، إبليس عنده برضو خطة لينا، وعادته خطته مليانة شورت كاتس. لو كلمنا على كل الناس مشيوا بالإيمان، المسيح له كل المجد، اللي جاي وعارف إن هو يملك، هو جاي لكل الأمم، هو جاي يملك ويحرر، بس خطة الأب لي خلال الصليب،
0: يملك من خلال الصلب،
1: من خلال ذبيحته الكاملة الكفارية على الصليب. لكن قبل كل ده إبليس كان عنده عرض تاني،
0: أراهما مالك العالم، وقال له
1: خدوا على في متى، خدوا 4 تقريبا، خدوا على جبل عالي وأراه كل ممالك العالم وقتها، وقال له أديها لك كلها لو سجدت لي دلوقتي. المسيح ما رفضش الأوفر على فكرة، ما قالوش أنا ماليش الممالك، هو عارف إنه ليه الممالك، بس هو رفض يسجد له، قال له لا أنت فاهم غلط، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، أنا مش هاخدها غير من إيد أبويا.
0: طريق الله ليس بأي طريق آخر.
1: اكزاكتلي. ففي انتظارنا هو استنى على فكرة ومشي الطريق الأصعب.
0: ده اختيار الراحة اللي يسوع بيديها أو اللي الله بيديها، اللي راحت المواعيد، راحت إتمام مشيئة الله، راحت القداسة، راحت النور، راحت الرضا الإلهي، في مقابل الشورت كاتس، في مقابل الاستسهال
1: اللي فيه تضحيات يعني كبيرة. هو باين إن هو هيديله ممالك الأرض بس هو
0: طبعا الكمبرومايز دوت، التنازل دوت في الآخر هيخسر كل حاجة. طب التحذير كان من ايه علشان احنا قدامنا نص دقيقة؟
1: واحنا منتظرين الرب محتاجين ناخد بالنا طبعا من حاجة، جذور المرارة اللي بتطلع في قلوبنا.

0: بنشوف التحذير ده كتير قوي في الرسائل، خدموا بعض، حبوا بعض، بس خلي بالكو لا يطلع جدر مرارة في قلب حد. زي ما الانتظار بيعلمنا ننطق، الانتظار فترة ممكن لو احنا مش واخدين بالنا تترعرع في قلوبنا مرارة، ساعات مش بنبقى قادرين نعترفها ببقنا ونقول ان احنا حاسين ان القدير امرنا. زي ما نعمة كانت يعني انا فعلا بفرح ان الانبياء وكل الشخصيات الكتاب المقدس كانت صريحة، كانت صريحة مش بتكامل، هي شايفة وقالت ما تقوليش ان انا اسمي نعمة، انا الله امرني. وكانت مرة لغاية لما الرب عوضها ووراها هو امين ازاي. لكن بيحضرني موقف اتنين ما وقعوش في الفخ ده، يشوع وكالب ابن يفنة. دول اتنين عاشوا بأمانة وعملوا اللي عليهم وصدقوا في وعود الله، خرجوا من مصر ومشوا السكة ووصلوا الأرض الموعد وكانوا جاهزين ومصدقين، لكن عايشوا في وسط ناس مش جاهزة للوعد، وبسببهم اتحطلوا 40 سنة. كان ممكن يستسلموا للمرارة والبغضة تجاه كل الشعب اللي حواليهم اللي بسببهم هم ما عرفوش ينالوا الموعد في وقته، لكن بنشوف ان ثقتهم في أمانة الله خلتهم مفتوحين لتعويض الله. الله أمين، الله اداهم صحة ما اداهاش لحد تاني، الله رجع وكمل وعوده ليهم ونال
1: المواعيد ودخلوا الأرض
0: وامتلكوها. فالله أمين، حتى لو قصادنا ظروف وناس بتعطل مواعيد الله في حياتنا، لكن خلينا ما نتزحلقش في المرارة وننطق إن إلهنا أمين.
1: أمين. شكرا جدا يا رنا، شكرا لكم أحبائي. درس انتظار الرب أعتقد درس كل أتقياء الله وقديسي الله تعلموه، ومنتظر الرب لا يخزوا، أدركوا محدوديتهم وسلموا بيها وسلموا لله وانتظروه، هو انتظروا شخصه، وفي الانتظار ده هو معانا، وهذا الانتظار إيجابي يعمل ويثمر ويؤتمن على خدمة ويؤتمن على عمل ويعيش الأمانة ديت. وفي الانتظار دوت بنتعلم عن الله، بنتعلم من الله، وبنتغير احنا. والله امين ولا يخزى منتظره وياتي لطالبيه. والاجمل انه في يوم من الايام كل المواعيد هتتحقق، والى وقتها يجب ان نحيا في هذا الانتظار وهذا الرجاء المجيد. شكرا لكم احبائي، ونشوفكم في حلقه جايه من برنامجكم خطوات قدام. لكن قبل ما نهي، نعرف اليوم متأخر على العالم العربي في الشرق، نحب باسم البرنامج وباسم قناة الكرمة وباسم يعني خطوات قدام ان احنا نصلي كلنا من اجل كل شخص بينتظر الرب، وكمان من اجل كل شخص النهاردة بيفتكر الذبيحة، ان احنا عارفين الذبيحة الكاملة اللي قدمت هي ذبيحة المسيح. فكل عيد أضحى وحضراتكم طيبين، وعشان كده عيد الأضحى غالي علينا لأنه بيفكرنا بأعظم تضحية في الوجود، صليب ربنا مخلصنا يسوع المسيح، حمل الله الذي رفع خطية العالم. كل سنة وانتم طيبين، وشوفكم في حلقة جاية من برنامجكم خطوات قدام.

0: اهلا بيكم احبائي في برنامجنا وبرنامجكم خطوات قدام، مباشره من استوديو الكارما بكندا. عدنا اليكم بعد فتره صلاه وايام حصاد، بنصلي انها تكون دفعه لخدمه الكارما في كل مكان في العالم. انتوا عارفين انه خدمه الكارما بيجي لنا، يعني مش عايز اقول ارقام يعني عشان محدش يفتكر ان احنا بنبالغ، لكن حقيقي أرقام غفيرة من الناس اللي طالبين الله اللي بتسمع رسالة الإنجيل، اللي بنصلي إن كلمة الإنجيل توصل لهم من خلال قنوات الكارما، خلال خدمة الكارما المختلفة، ونصلي إن هم يتثبتوا في حق المسيح وينموا في كنيسة يسوع. وزي ما شعار برنامجنا خطوات قدام، إنه كل الناس اللي وصل لها رسالة الإنجيل تنمو وتمضي وتقفز خطوات لقدام في تبعيتها لرب يسوع. النهاردة وإحنا بنبدأ موسم جديد، حابب أشارككم بموضوع اسمه موسم أو مواسم الانتظار. مواسم الانتظار، والحقيقة الموضوع دوت شاركتني بيه أعز من يعني أسمع إليه، فشاركتني بيه زوجتي وشريكة حياتي وشريكة خدمتي، وشاركته ودرسته لسيدات من مختلف الجنسيات والخلفيات. فشعرت انه موضوع مهم جدا نتثبت فيه ويشجعنا كلنا ويديلنا رجاء وقوه وسنده واحنا بننتظر الرب، نتعلم في الانتظار دي دروس الانتظار. خليني اقرا معاكم ايتين، واحده من نبوءة إشعياء. تعرفين إشعياء كأننا بنقرا الأناجيل لأنها بتتكلم عن الرب بصورة لصيقة جدا وكأنه بيتكلم معانا. فبيقول في إشعياء 30:18: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه، طوبى لجميع منتظريه. منتظر الرب لا يخزو، منتظره كل حاجة تانية بيخزو، منتظره ان الزمن يتعدل بيخزو، منتظره اللوتري بيخزو، منتظره الستر والفرج بيخزو، اما منتظر الرب فطوبى لهم لانهم لا يخزو. عشان كده رنم له المرنم اللي كان بيصارع قصاد جيوش لما قال له: رب نوري وخلاصي ممن أخاف، حصن حياتي ممن أرتعب. يقول: نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. بيقول مزمور داود في مزمور 27: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. امين. خليني ارحب بشريكه حياتي وزوجتي دكتوره رنا عادل. رنا شكرا لتلبيتك الدعوه، وشكرا ان انت هتشاركي معنا حاجه على قلبك وعلى قلبي، وتشجعينا من كلمه الله في موضوع مواسم الانتظار. الاول قولي لي اخترتي التايتل ده ليه؟
1: التايتل ده
0: لا
1: دي هدف.
0: اهلا بيك، شكرا. يعني
1: مبسوطه اكون معاك دايما. الانتظار حاجه ضد طبيعتي قوي وضد طبيعه يعني ناس كتير، لكن يبدو ان احنا لما بنبتدي نمشي مع ربنا ساعاتنا مختلفه. فعشان كده بحس ان الانتظار ده طابع كتابي، طابع بيميز كل اللي بيتبعه الرب، والتعامل معاه محتاج نظارات جديدة ومحتاج مقاييس مختلفة، فعشان كده كنت بثقل بيه.
0: طيب أنا مبسوط قوي من الكلام ده، لأنه أولا الانتظار له علاقة مباشرة

0: بسبب الزمن، واعتقد موضوع الزمن دوت موضوع لاهوتي روحي عملي تطبيقي فلسفي. فاكر احنا كنا بنحضر محاضرات في الجامعات الفلسفيه يقول لك وات از تايم از ناو ناو، يعني السؤال عن ما هو الوقت وعلاقتنا احنا بالوقت وعلاقتنا بالحاضر والمستقبل والابديه علاقه معقده جدا. لكن في اطار حياتي ده الاختبار اليومي، النهارده مختلف عن امبارح، دايما بنأمل في غد أفضل، بنخرج من جراحات ومن يعني علاقتنا بالماضي we're missing العلاقة بالحاضر، ودايما في التنشن دوت والصراع ده. فأعتقد دي أهم حاجة ربنا بيشتغل عليها دلوقتي، الزمن. فاحكي لنا عن موضوع الأزمنة دوت، وانتي قلتي حاجة برضو عايزة يعني عايز مش عايز فوتها، ان ده ضد طبيعتنا، ده ضد طبيعتنا وضد طبيعة الزمن اللي احنا عايشين فيه. العصر احنا عصر بتاع instant يعني gratification par excellence، مش كده؟
1: عصر تسويق اي منتج او اي حاجة دلوقتي بيعتمد ان ده هيعملها لك اسرع، ده هيبقى اسرع. يعني هي بس كفاية انه يقول اسرع او وفر وقت بس، خلاص المنتج اتباع.
0: احنا عشان في الميديا برودكشن، فأنا بصارع طبعا ومعايا فرق من الشباب الشاطرين قوي، لا يا أسيس خليها أسرع، لا طب احنا عايزين نقطع 18 ثانية، طب فبقى الريلز والشورتس والأول 3 ثواني. يا جماعة يعني الرسالة هتختزل في كام ثانية دلوقتي؟ فاحنا بنتكلم في عصر سريع جدا، بيس سوبر فاست. فان انت تعلم ونتعلم الانتظار، والله علمنا الانتظار في حياتنا، اعتقد ده ضد مش بس طبيعتنا، ضد العصر اللي احنا عايشين فيه صورة قوية. ايه موضوع الزمن ده بقى؟
1: بيحضرني موقف حصل من سنين هذا عددها، وابني صغير وبحاول انيمه، هو مش بيحب ينام، فقرينا قصص وعملنا كل حاجة، وبعدين بقول له يلا حبيبي خلاص الوقت عدى لازم ننام. فقال لي ماما راح فين الوقت؟ عدى راح فين؟ قلت له كويس، السؤال جميل، هو الوقت بيروح فين فعلا؟ مش عارفه، بسأل بابا بكره. محدوديتنا باينه من اول الكتاب المقدس، من يعني الاصحاح الاولاني، والرب اوريدي لما قرر ان هو يعمل خليقه ويدخل في علاقه معاها، هو إله بر الزمن، هو أزلي أبدي، هو خالق الزمن. لكن لما بيعمل خليقة بيقرر إن هو هيتعامل معانا في إطار الزمان والمكان. ومن ساعتها،
0: ودي أصلاً عظمة إن الله خالق، إنه دخل مع خالقته في حيز المكان والزمان، وهو الذي لا يحيز بزمان ومكان. طبعاً الأعظم إعلان التجسد اللي بقى اقتحم الزمان والمكان وحد نفسه في التجسد بزمان والمكان. لكن في الخليقة أصلا اتحد أو يعني اختلط بالخليقة في الزمان والمكان، وده إعجاز حتى ذاته
1: في تعاملاته معانا. ومن ساعتها يعني أنا بحس إحنا بنحاول نسرع كل حاجة، بس هو لسه البيبي بيقعد في بطن أمه نفس عدد الأسابيع، ولسه المواسم مختلفة، ولسه السنة ما عرفناش نقصرها. في حدود الله حطها لينا، وفي مواسم بنعدي فيها سواء احنا يعني بنحاول نتخطها او لا، ده سؤال تاني، بس محدودين في الوقت، محدودين في المكان. والمفروض ان دي عطيه، لان الله ما بيخلقش حاجه وحشه.
0: عطيه المحدوديه،
1: عطيه المحدوديه
0: جميله،
1: لان في محدوديتنا في حريه، في حريه في الاختيار، لان احنا بدل ما نقدر نعمل كل حاجه بنختار هنعمل ايه. فاحنا محتاجين نبطل نبص لها على اساس ان هي قيد، ونبتدي نفرح ان الله حط لنا حدود نتحرك فيها، ونستقبلها از عطيه، ونستقبل كل زمن يعدي علينا كعطيه. لانه يعني فاست فورورد كده لسليمان في الجامعه، وهو بيقول لكل شيء تحت السماء وقت، وبيبتدي يعد بقى كل المواسم اللي بتعدي على بني ادمين ودول وأمم، وبعد كده ويرجع يقول في الآخر بس وضع

0: الأبدية في قلوبهم التي بالله لا يعلم الإنسان ما يفعله الله من البداية إلى النهاية.
1: وكأن في بعض الترجمات تترجم الأبدي في قلوبهم، يعني إدراكنا للوقت والأبدية يجعلنا بالتوالي ندرك عن الله، مش عايز أقول ندرك من هو الله، بس ندرك وجود الله وماهية الله. يعني إدراكنا أن فيما يعلو عن الزمن يخلينا نستنتج أنه الله موجود وأنه الله في قلوبنا.
0: ده نستنتج كمان أن الحياة من غير منظور أبدي ملهاش معنى، يعني في حاجة ناقصة، في بازل كده، في حتة مش راكبة. لأنه طب ما هو الظالم بيعيش ويموت في سلام، والصالح بيتبهدل، بس الكون شكله منظم جدا، وشكل فيه حاجة أبعد من كده بس إحنا مش فاهمينها. فمن غير حادثة الأبدية دي الحياة ملهاش معنى. الحياة لو دورنا لها معنى في الآخر بيقولك ما تدورش، عشان هي ما فيهاش، هي meaningless،
1: بطل بطيل
0: كله، ما هي ملهاش معنى لو معناش عدسه الابديه.
1: فمقوله احنا بنحبها لسي اس لويس بتقول anything that has no eternal value is eternally useless، ما ليس له قيمه ابديه ليس مجدي ابديا. فاعتقد من ناحيه علاقتنا بالزمن اللي الله وضعنا فيها وضع فينا أيضا الاشتياق إلى ما هو أبعد من الزمن.
0: واضحة قوي. يعني إحنا مثلا يعني جايين من حضارة كانوا مستقرين نسبيا، الحضارة المصرية القديمة، فكانوا قادرين يتابعوا تحركات الفلك وقادرين يتابعوا حاجات كتيرة قوي، تطوروا كتير جدا وكانوا مرتاحين. بس برضو فهموا إن أكتر ناس صدقت في البعث والخلود، أكتر ناس صدقت إن في حاجة أبعد من اللي إحنا شايفينه كانوا هما. فالإنسان بطبيعته بشرية بدون أي إعلان، بس كفاية إن هو يبص على الكون ويشوفه ماشي إزاي، طبيعة استنتاج إنه بعد الموت في حاجة تانية. ده كانت حياتهم بتتمحور حول بعد الموت إيه اللي هيحصل. يعني حتى كانوا بيرتبوا لتصورهم عن ما هو بعد الموت. أنا بحب قوي سليمان بعد ما قال إن الأبدية في قلوبهم، كمل كده في إصحاح في جامعة 3 وعدد 14 قال كده: قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وإن الله عمله حتى يخاف أمامه. فرقت معايا قوي، لأن سليمان كان ملك عظيم ودشن في عهد وهيكل كان بيحكى ويتحكى بيه، بس كان عارف وهو بيدشنه إن الحاجة الوحيدة اللي هتبقى هو شغل الله. أعمالنا كملوك وكأمم وكأباطرة وككل من حاول يعمل إنجاز تحت الشمس، جي وقت والإنجاز ده بقى ذكرى. بس عمل الله لا، عمل الله مش بيفطن. وده يجي لموضوعنا النهارده، لما بندخل في علاقه مع الله ونقرر نقول له يا رب ايه هو ايه المعنى في حياتي، انا عايز اشوف الصوره الكبيره، انا عايز اشوف انا هنا ليه، وانا الزمن اللي بعدي فيه ده ايه فايدته، واحنا رايحين على فين يا رب، يبتدي يدعيني ان هو يكلمني على ما هو ابعد من حياتي زمنيه البسيطه. فبدخل في عمل الله اللي هو لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه. فلو احنا عايزين يبقى لنا معنى، ما فيش معنى خارج من المعنى اللي هو الله، the one meaning. ففي التصاقنا به هنبتدي نشوف جزء من المعنى في حياتنا على الأرض.
1: أنا وأنتي بحب أغسطينوس جدا، وأنا فاكر يعني بسمع في أو يعني في كتاب الاعترافات، الكتاب الرائع، كتاب مذهل، يعني هو بيتكلم عن الأبدية والسعادة والراحة، ويقول إن كل الكلام ده موجود في يعني على جامعة 3 جعل الأبدية في قلوبهم.

0: موجود في خلفية الذاكرة الإنسانية، بس ما اختبرهاش. يعني هو ما اختبرش السعادة اللي هو يشتاق إليها. طب هو عارف إزاي إنها موجودة؟ عارف إزاي إن في حاجة أبعد من اللي هو عايشه؟ وطبعا ده اللي سي اس لويس ركز عليه لما اتكلم عن حجة الاشتياق، يعني نحن نشتاق إلى ما هو أبعد من ما هو هنا والآن. وأعتقد جزء كبير قوي من أو أهم خطوة في خطوات الاشتياق دوت إدراكنا لمحدوديتنا والمحدودية الزمن، ومش بس إدراكنا، قبولنا للمحدودية، مش كده؟
1: أوكي.
0: أنت أجمل ضيف يعني، فبقاطعك فمن حقي يعني أشكرك.
1: راحتك خالص.
0: هتعملي كده. لكن فاكرة لما رحنا نتفرج مرة على فيلم خيال علمي اسمه انترستيلر؟ ده فيلم خيال علمي كان جميل، إنتاج وإخراج مرعب، وفيلم عام يعني طبعا تفاصيله مش حاضرة قدامي، لكن النقطة مربط الفرس انه رائد الفضاء وبنته اللي كانت في المحطة الارضية وانقذت الدنيا بسبب الكود اللي عرفته مش عارف ايه، رائد الفضاء ده راح كوكب وزمن هناك بيتحسب بطريقة مختلفة عن زمن الارض، فهو لما رجع اصغر من بنته. بس في لقطة كده ان هو رجع، يعني لما راح يكلم نفسه في زمن في الماضي، وكأنه ويقول لنفسه في الماضي، يعني نفسه يكلم نفسه في زمان ويقول له ما تاخدش المأمورية اللي في الفضاء ديت، لأن المأمورية دي هتخليك تبعد وتتهجر وكده. فالإنسان يتحدى محدوديته ويتحدى ان هو مقيد بالزمن، يحاول يعمل اي حاجة عشان كده. دي دكتورة جلدية وتجميل، وجزء كبير من بيزنس التجميل مبني على عايز اوقف الزمن، صح كده؟ عايز اوقف التأثير الزمن عليا. وعايز لو اقدر ارجع بالزمن لورا، مش كده؟
1: اكيد.
0: طيب يعني انا عايز انهي نقطة المحدودية ديت وعلاقتها بالانتصار، وازاي الله بيعلمني من خلال محدوديتي، مش بس ادراكي ليها لكن قبولي ليها، انتظر، وبيعلمني ايه في الحتة ديت.
1: هو لو انا ادركت محدوديتي بسلم لمن يقضي بعدل، ما بحاولش.
0: يعني انا عايز ادرك واقبل
1: وأسلم. واقبل عشان ابتدي اعرف اعيش صح. يعني طول ما انا بحارب مع المحدوديه، انا يعني انا افهم فكره ان انا عايز ارجع لورا، بس عايز ارجع لورا عشان اعمل ايه؟ ما انا لو ما عرفتش اعيش دلوقتي، حتى لو رجعت مش هعرف اعيش وقتها. احنا متخيلين ان مشكلتنا ان الوقت بيعدي، مشكلتنا ان احنا ما عندناش حكمه الوقت اللي احنا فيه. ولو تحدي، يعني لما بنتحدى محدوديتنا زي بالظبط الطفل بيتحدى قوانين بابا ومامته اللي محطوطه عشان رعايته، بدل ما يتعلم الحكمه اللي هم بيحاولوا يدوها له في الوقت ده عشان تساعده لما يكبر ويبقى بره الحدود دي، لا، هو بيبوش باك على المحدوديه اللي عنده. هي يعني اتس كاونتر ديستركتيف، لو عايزين نقول يعني هي احنا محتاجين حكمه عشان نعيش اللي احنا فيه، عشان ابونا عنده كتير لينا. عارف كنت امينه في القليل قيمك على الكثير، طب خليني امينه في السيزون اللي انا فيه، اليوم النهارده الساعه دي، وبعدين اسيبه يديني اكتر.
0: طيب فاول نقطه محدودياتنا وقيودنا وقبولنا ليها وادراكنا وقبولنا ليها وتسليمنا. ايه بقى موضوع الاشتياقات اللي جوانا، ال desires، الاشتياق، الشغف اللي جوانا دوت، ازاي الانتظار بيقلمه يضبطه؟
1: هو تقريبا مفيش حاجة اكبر، يعني مفيش حاجة بتعمل شغل انتظار في قلوبنا، بس احنا لو سمحنا نفسنا ننتظر. بمعنى احنا عايشين في زمن، لو احنا واقفين

0: في أي حاجة بتجبرنا ننتظر. We have endless distraction بس في إيدينا. يعني أنا ممكن ما استناش, أنا ممكن على تليفوني أبقى distracted, ما في وقت. مثلا أنا محتاجة أستنى ميعاد معين, أنا محتاجة أستنى ميعاد معين, أنا محتاجة أستنى. أنا الفترة دي وحش قوي في حياتي, فأنا هجيب المسلسل الفلاني وهقضي وقتي كله. أنا عايزة binge watch, أنا عايزة أتسحل في مسلسل أو عايزة أتسحل في دراما تنسيني الدنيا عشان ما فكرش, عشان أنا مش مستحملة أتعامل مع الواقع والزمن والسيزن أو الموسم اللي أنا فيه. فأول اختيار لينا إن إحنا نوقف التخدير, لأن إحنا لا نطيق الانتظار فنخدر الانتظار. وانس خدرنا إحنا فقدنا الفرصة اللي كانت عندنا عشان نتعامل مع الانتظار. فأول حاجة ندرك إن الانتظار جزء من حياتنا. تاني حاجة نبتدي نفهم إنه انتظار الرب بقى مختلف عن أي انتظار تاني خالص. انتظار الرب انتظار واثق, وفي نفس الوقت انتظار مش لوحدنا. بمعنى آخر, الله لما يدعونا ننتظره فهو معنا في الانتظار. هو حاضر معنا في الانتظار. هو مش بيقول لي يا رنا استنيني وهو راح يعمل أي حاجة تانية. لا لا لا, هو بيقول انتظري عملي بس أنا معاكي, أنا ماشي معاكي, أنا حاضر معاكي. ده انتظار مختلف جدا, واحتمال احنا بنفهمش, لأن احنا توقعنا عن الانتظار إن أنا قاعدة لوحدي في كورنر فأقعدي بقى في الضلمة واستني لما أنا أخلص شغلي هبقى أوريكي أنا بعمل إيه. بالعكس تماما, المسيح قبل ما يصعد قال لنا وقال لكنيسته أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فانتظارنا للرب انتظار مش وحيد, احنا مش مدعوين لوحدة, احنا مدعوين ننتظر معاه توقيتاته. الحاجة التانية اللي بتفرق قوي في انتظار الرب ان احنا مش منتظرين سلبيين. يعني في حاجات كتير قوي احنا مستنيين ربنا يعملها, مستنيين عدل, مستنيين انصاف, مستنيين ظروف تتغير, مستنيين شفاء, مستنيين علاقات تتصلح, مستنيين حاجات كتيرة قوي.
1: تدخل إلهي,
0: تدخل, يعني مفيش أكتر من الحاجات اللي احنا مستنيينها. لكن في وسط كل ده لو ما كناش مسنودين عليه فاحنا we're missing out كتير قوي. احنا بننسى ان إشعياء قال منتظروا الرب غير منتظرون أي حد. منتظرون الرب عندهم خاصية غريبة قوي, يجددون قوة. طب ازاي انتظار يجدد قوة؟ ازاي لما انا بستنى المفروض اتخور بقى, يعني انهار واتعب وابتدي ايأس. لكن انتظار الرب مختلف لو مستنيين معاه, عشان هو بايده سندنا, هو بايده بيدي معونة يومية للانتظار. فاحنا عندنا زي ريسورس, عندنا بنك ممكن نسحب منه واحنا مستنيين. عندنا تعزية, المسيح قال لنا كده مش هسيبكم يتامى, انا هبعت الروح القدس. عندنا تعزية حاضرة معانا طول الوقت تسند قلبنا واحنا بننتظر الرب. الحاجة التانية ان هو مش انتظار سلبي. يعني لو الظروف اللي برا حياتي مخلياني مستنية في وضع مش مريح جدا, لكن إشعياء بيقول كده منتظروا الرب يرفعون أجنحة كالنسور, يرقدون ولا يتعبون, يمشون ولا يعيون. وكأنه بيكسر الصورة اللي أنا حطها في ذهني عن الانتظار كأنه انتظار خامل سلبي. لا, ده انتظار فعال جدا. ده ناس بتطير
1: تمشي وتجري
0: وناس بتمشي وناس بتجري. ده مش حد قاعد مكانه مش عارف يعمل ايه. على الرغم من ظروفي فيها حاجات كتيرة انا مش عارف اغيرها, بس في حاجات انا اقدر اعملها. ممكن اخدم اللي قدامي, ممكن اكرم حد, ممكن اعمل الخطوة بس الجاية اللي انا عارفها صح. مش لازم اعرف كل الطريق ايه, اعمل بس الخطوة اللي جاية بامانة وبثقة واستنى.
1: انا امين في اللي عندي وبنتظر وعود الله, وبنتظر تدخله, وبنتظر شخصه في التعامل مع الموقف والتحديات اللي عندي. طيب هيل, كنت بتكلميني على امثلة وشجعتني جدا, زي إبراهيم, حزقية, مريم مجدلية.

0: إلهية، وكل واحدة كده أو كل مثل يعني ليه تعامل إلهي مختلف ودرس جميل قوي في الانتصار. تحبي تشاركينا بدول؟ لأنه أعتقد هيكونوا مصدر تشجيع لكتير مننا.
1: إبراهيم شخص مختلف قوي، لأنه من أوائل الناس اللي الرب دعاها تستنى. الرب راح لإبراهيم، وإبراهيم كان عايش في مدينة متمدنة جدا، مدينة

0: وتعالى
1: أرضك ومن بيت أبيك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريكها.
0: إلى الأرض التي أريها.
1: خرج وهو غير عالم إلى أين يأتي. الحمد لله.
0: خرج وهو مش عارف، وساعات بننسى إن سارة قررت كمان تخرج معاه، يعني سارة برضو يعني الثقة، إيه الثقة اللي عنده اللي خليته يمشي ورا الله ويقعد سنين مستني الله؟ إبراهيم عاش سنين، وهروح كده لعبرانيين 11 عشان عبرانيين 11 بيزوم أوت كده وبيحكي لنا إبراهيم ده كان بيفكر إزاي. رغم إن إبراهيم ساب حضارة ومدينة باقية، يعني مدينة قوية جدا، إلا إن هو عاش في أرض الوعد اللي ربنا وعده بيها دي، وهو مستني الوعد ده يتحقق كغريب. عاش طول عمره غريب في الأرض اللي هو منتظر الله يديها له. المشهد ده في حد ذاته وقفني كتير قوي. إزاي استنى الله كده؟ وإزاي وثق في إله بيوعد بحاجات هو مش يشوفها وهو عايش أصلاً؟ وهي دي تاني فكرة إن الله أزلي أبدي، الله بره الزمن. فلما بيدخل في علاقة مع حد كمان بيخلي الحد ده يبتدي يفكر في بره زمنه،
1: يخرج بره محدوديته،
0: يخرج بره محدوديته.
1: مش يتحداها، يخرج براها.
0: بالعكس هو في محدوديته. ما هو ده بالعكس، ده هو اولا يعني الواحد سهل ما يحسش بمحدوديته وهو في ارض الراحه او في ارض الكومفورت بتاعته، بس لما يسيب كل السبورت سيستم اللي كان عنده، كل حاجه، ويمشي يتغرى في الصحراء لوحده، بيتهيألي إبراهيم شاف محدوديته أكتر وأكتر طبعاً. في كل خطوة مشيها مع الله
1: طبعاً.
0: شاف محدوديته أكتر طبعاً. لكن في علاقته بالله محدود ابتدى يشوف إنه إيه ده ربنا عنده خطة ليا
1: أبعد بقى كتير. على غير محدود، بص على نجوم السماء إن استطعت أن تعدها، عد بقى يلا رمل البحر، هكذا يكون نسلك. يعني تعالى خرجك من أحلامك الصغيرة ومن أحلام عشيرتك الصغيرة ومن أفكارك المحدودة لخططي أنا العظيمة اللي أعظم جدا مما تخيل. وإيمانه دوت حسب له برا، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أيضا أن يفعله. خلينا نقف عند الحتة ديت، ناخد مكالمة. عريان من مصر، أهلا بيك أخ عريان. التليفون معانا، المكالمة معانا.
2: أيوة
1: أهلا بيك. ايوه معاك، سامعينك، اهلا بيك.
2: ربنا يبارككم لان الموضوع صعب قوي، اللي يعني الواحد الانتظار ده موضوع يعني بيتعب ناس كتير قوي، الناس بتبقى مستعجله في الامور. وخلاني اخش داخله وانت بتحكي عن الانتظار، فكرتني باختبار رائع جدا حد اسمه علي السايد، الراجل ده من عز الناس من القاهره. كان تعبان مش جيد انا ولا اثنين ولا ثلاثه، اكثر من 7 سنين كان مشغول بايديه ورجليه، واخر 13 شهر اللسان اللي كان بيصلي بيه اتشال. انا بقول حاجه معظم القنوات جابتها، حتى القناه العربيه المصريه جابت الاستاذ علي السايد. علي السايد لما انا قابلته بقول له ايه اللي كان مخليك يعني واثق ان ربنا يشفيك؟ قال لي على فكره عاوز اقول كل الناس اللي حواليا كانت بتشاور بتقول ان انا هموت، اقرب الناس ليا بيقولوا خلاص ما فيش فايده، لكن كنت انا مصدق. قلت له كنت مصدق ازاي؟ قال لي لان الرب قال، كنت منتظر ربنا، لان هو قال كده انتظار انتظار الرب، كان قال الي وسمعت الرب. عاد السيد اللي كان مشهور بايديه ورجليه ولسانه اخر 13 شهر ما كانش بيتكلم، كان بيشاور بس على جسمه، دخل الكنيسه في عز النخل في نهضه الامور. فعاوز اقول لك قد ايه كانوا شايلينه، خرج من الكنيسه بيهتف وبيعظم ربنا. الهنا اله يستطيع كل شيء. يمكن بيصور شويه بالاتون والاتون بيتحمل 7 مرات، لكن هو موجود المشهد. بس انا علي ان انا شايفه باستمرار، اشوفه واصدق ان هو موجود في المشهد، مش هيختفي ابدا. أنا بشكركم لأن موضوع الحلقة اللي مشجع كتير قوي على الأرض.
1: شكرا ليك، وشكرا لأجل مشاركة الاختبار اللي بيثبت فعلا منتظر الرب لا يخزو. شكرا آخرين.
0: بشكرك جدا آخرين، وأشكرك إن أنت ذكرت تاني فكرة إن الله حاضر معانا في انتظارنا، هو موجود، إحنا عنينا على المشكلة.

0: كده ولعلينا على الرابع شبيه ابن الآلهة اللي معانا جوه الأدوار. أمين. هرجع كده لعبرانيين 11 في عدد 8 بيتكلم عن إبراهيم، بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. طب ليه بقى؟ يعني أنا بفهم إن إبراهيم هو خارج من أرض وقال بس أنا هروح أرض، ربنا يديني أرض وابني بيها بقى إيه بيتين كده واستقر وابتدي. ده عاش في خيام، عايش غريب، عايش مش مستقر. بس كاتب العبرانيين بيكمل بقى بيقول كده في عدد 10، بيقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. أرجع تاني لسليمان، هو بيقول في حاجة واحدة بس بتبقى إلا الله بيعمل. وكأن إبراهيم فهم إن الله اللي دعاه، الله العظيم ده عنده مدينة، والمدينة دي يعتبر المدينة الوحيدة اللي ليها أساسات، اللي مش هتتزعزع، اللي هتفضل، اللي هتبقى. وهنا يرجعني فكرة الانتظار، الله عايز يدينا عطايا ثابتة ثمينة، يعني imperishable أو غير
1: لا تفنى،
0: وغير عرضة للزوال، غير عرضة لأن الفاليو بتاعتها تنزل زي الدولار ما بيطلع وينزل، ما فيش حاجة تأثر فيها، هي بره الزمن. فده قلب الله تجاهنا، إنه عايز يدينا أكتر كتير قوي من اللي احنا فاكرين إن احنا عايزينه. يحضرني موقف مرة كنت حضراء، أنا كنت طفلة وكنت موجودة، كنت رايحة مع أهلي كانوا بيدفعوا مصاريف مدرسة، فشفت الموقف ده ما بين أب وابنه. الأب حاطط الكاش اللي هو هيدفعه عشان المدرسة، والابن كان في كي جي 2 بص بابا قال له إيه بابا الفلوس الكتيرة دي، أنت ليه بتدفع كل ده؟ قال له حبيبي بدفع عشان أنا عايز أعلمك. هو ما تدفعش كان ده، مش عايز أتعلم، هات الفلوس بس نروح نجيب اللعبة اللي أنا عايزها وأنا مش عايز أتعلم. الموقف ده بفتكره كتير قوي في تعاملاتي مع الله. ساعات كتير الله بيبقى بيخطط حاجه وانا بقول له لا انت تعب نفسك ليه، اديني بس دلوقتي، انا عايز دلوقتي، انا عايز اللي انا بفكر فيه، انا عايز اللي في دماغي وفي توقعاتي مش اللي على قلبك تديهوني. لكن الله اب صالح، الله عارف هو عايز يديني ايه.
1: طيب انا عايز عشان الوقت عايز امر على مثل حزقيه لانه في تعليم يعني مفيد جدا، وعلى مريم المجدليه.
0: طيب حزقية ده نرجع كده لملوك الثانية 20. حزقية إنسان مشي مع الله كملك وكان أمين، لكن الزمن بيهده، تعب وخلاص هيموت، والله بعت إشعياء يقول له أوصي بيتك لأنك تموت. بكى أمام الله، إيه احنا برا الزمن. ربنا هنا عمل حاجة غريبة قوي، بعت له إشعياء وقال له كده، قال له أنت بكيت وأنا سمعتك، وهشفيك وهزود لك سنين. فالله في إيده الوقت يزود ويدي من خيره، لكن اداله علامة تانية، قال له بص أنا هعمل لك علامة، تحب الدرجات اللي كانت بيستخدموا ساعة شمسية فيها درجات، قال له عشان تصدق ان انا هعمل لك كده انا هعمل لك علامه اوريك ان انا اله الكون. تحب درجات الشمس تطلع لقدام 10 درجات ولا ترجع 10 درجات؟ طبعا حزقيا ملك ذكي جدا، فطلب انه قال له انا طول عمري بشوف الشمس بتمشي قدام، انا طول عمري بشوف الظل بيمشي لقدام، عمري ما شفته بيرجع لورا. فطلب قال له لا انا عايز اشوفها بترجع لورا. وصلى إشعياء وقدام عيني درجة الشمس رجعت 10 درجات لورا. وكأننا تاني بننسى، وزاد له 15 سنة، وكأننا تاني بننسى إن إلهنا اللي إحنا منتظرينه ده برا الزمن، مفيش عنده ما ينفعش، مفيش عنده خلاص الوقت عدى، مفيش عنده
1: لا دي هي النقطة عن يعني هيلة عن حزقية. معنا مكالمة من بنسلفانيا أعتقد، مصطفى.
2: نعم مصطفى أحمد معك.

0: مساء الخير.
1: اهلا بيك مصطفى، مساء النور.
0: اهلا بيك، ازيك، كيف حالك؟
1: اهلا بيك، تفضل.
0: اهلا بيك. ازاي الصلاه وقراءه الكتاب يساعدوا في فتره الانتظار واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: سؤال جميل جدا يا مصطفى، ازاي الصلاه وقراءه الكتاب يساعدونا في الانتظار، مش كده؟
0: صح،
1: ممتاز ممتاز.
0: شكرا.
2: أشكرك. إزاي الصلاة والقراية الكتاب بتساعدنا في الانتظار؟ بتهيألي أنت جبت أكتر سلاحين بيساعدونا. أولا الصلاة هي الصلة اللي من خلالها الله بيقوينا، هي اللي بتساعدنا نحط المركزية على الله مش على مشاكلنا. هشارك معاك مزمور 13. وبصراحة المزامير مليانة تعزية لأي حد منتظر، لأنه داود شخصيا شخص انتظر كتير قوي عقبال ما ربنا اتدخل في حياته. داود مصح ملك وقعد سنين بيهرب لحياته قبل ما يملك فعلا، فهو شخص عدى بفترات انتظار كتيرة قوي. ويجي في مزمور 13 يقول كده، بيقول كده: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لأن لا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. الصلاة زي ما داود كده بالمثال ورينا، هي الصلة اللي بتخليني أروح واسكب قلبي أمام الله. الانتظار مش سهل، الانتظار صعب، صعب قوي. وأقوى الناس وأقوى الأنبياء جم في وش الله وقالوا له: يا رب لغاية إمتى؟ حتى متى؟ يعني احنا بس جوجل سيرش كده نقول حتى متى، هيطلع لنا عدد آيات هذا عددها. كأنها دعوة للصراحة مع الله، مش محتاجين نتجمع نقول له: يا رب أنا ما هستناك، أنا مش فارق معايا. لا، أنا ممكن أروح أقول الله إلى متى. وكمان الحاجة التانية، أن أنا لما بكتر على كلمته بشوف أن هو كان أمين هنا وكان أمين هنا وكان أمين هنا، هيبقى أمين معايا.
1: يعني في زي مقاومة أو زي يعني اعتراض على الكتاب المقدس يا مصطفى. انت فاهم انه الانبياء بيصرخوا الى الله وكانه ايمانهم ضعف، فبيقولوا: يا رب حتى متى تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ او حبقوك بيصرخ: الى متى يا رب؟ او اشعيا او حزقية او ابراهيم، وكانه دول عايشين في إطار خارج الزمن أو الصراعات اللي احنا فيها. بينما التعزية الجميلة المجيدة اللي في كلمة الله إن كل هؤلاء رجال الله اللي بنقرأ عنهم جد كان عندهم تحديات جوه الزمان، تحديات الحياة العادية اللي صرعوا فيها وكشفوا صراعاتهم أمام الله. وفي التحدي ده، في الديناميكية العلاقة دي، تعامل الله مش بس مع مشكلتهم لكن بالأهم معاهم هما. ميخا 7 الجميلة: أفرح بإله خلاصي مش بخلاص إلهي، فأنا بنتظر الرب لأن الرب السيد قوتي. وتعلموا أعظم درس في الصلاة، انه وقت الصلاة دوت اكتر حاجة بتتغير، مش بس الظروف، ظروف اكيد هتتغير لان الله بيصنع عجائب، وصنع لحزقية خلاص، وصنع لابراهيم خلاص، ويعني حقق المواعيد. بس اكتر حاجة بتحصل وبتتغير هي الشخص نفسه والطلبة نفسها. فعشان كده قدروا يصلوا ويفرحوا بالرب ويفرحوا بإله خلاص.

0: يخزن ويفرحوا بيه الإله الذي لا يخزن منتظره. مريم مجدلية بقى عشان ده مثل جميل قوي.
1: مريم المجدية اللي هي عايشة حياة صعبة قوي، احنا ما نعرفش عنها غير معلومات ضئيلة. أول حاجة إن هي كانت من مدينة اسمها مجدلة، تاني حاجة إن هي كان يسكنها 7 شياطين. فيعني أنا مش عايزة أحاول أتخيل حياتها كان شكلها إيه، لكن لو بنقول عذاب فهي definition of العذاب. ويظهر حد في حياتها يحررها يخلصها، 7 شياطين ما يقدروش يقفوا قدامه، حررها خلصها، كان مخلصها وكان هو بالنسبة لها كل حياتها. مريم تبعت المسيح من كل قلبها وكانت بتخدمه بكل الطرق المواتية ليها ان هي تخدمه. لكن اكبر مشهد بقف عنده مشهدها وهي بتبكي قدام قبره، بتخيلها واقفة تايهة ومش فاهمة بقى اللي خلصها يموت كده، هي دي النهاية؟ بقى كده جواها 100 سؤال وسؤال ما عندهاش إجابة ليه يا رب؟ ليه تسمح لنفسك تتمسك؟ هي كانت عارفة كويس قوي إن هو كان ممكن يوقفها، هي عارفة هو مين، هي مش شاكة فيه، لأن المسيح كذا مرة يقرر إنه ينسحب وما يسيبهمش يمسكوه، هم حاولوا يقتلوه كتير وحاولوا يقبضوا عليه كتير ولا مرة نفعت. فقدامها سؤال، ليه يا رب؟ ولو موت أو أي موتة، ليه الموتة دي؟ ليه؟ أسئلة كتير قوي جوه بالها، لكن ما استنتش إجابات. بحب في مريم كده، ما استنتش إجابات، هي بس كانت عارفة إن هي عايزة حاجة واحدة، هي عايزة تبقى جنبه بغض النظر هو فين، مش مهم، هو في القبر مدفون أقعد جنبه، تحت رجليه، أنا مش فارق معايا. فمريم من أوائل الناس اللي نشوفها عند القبر، ومن أوائل الناس اللي نشوفها مش فاهمة، يعني هي شايفة إن في حاجة غريبة، إن القبر فاضي بس هي لسه مش فاهمة في إيه، فواقفة بتبكي. فسمعت صوت بيكلمها، افتكرته الجنايني، فقالت له قول لي لو تعرف خدته الجسد فين قول لي وأنا أروح أخده. من حبها لسيدها متخيلة إن هي تعرف تشيله مثلا، هي ست لوحدها تعمل إيه، بس هي عايزة فتسمع الصوت ده، صوت هي عارفاه كويس قوي وعارفة لما بينده اسمها هي تعرف تميزه كويس قوي. يقول لها لماذا تبكين؟ وبعدين سألها سؤال مختلف، قالها من تطلبين؟ تالي لو مريم المجدلية ما كانش عندها إجابات لكتير قوي أسئلة، ده السؤال الوحيد اللي كانت عارفة إجابته. هي عارفة كويس قوي من تطلب، هي عايزة ومش عايزة حاجة تانية. وهنا برجع لفكرة إنه بنطلب حاجات كتير وبنجري وراء أحلام وأهداف وأماني ومقارنات وعايزين نبقى زي فلان وزي علان، بنجري وراء حاجات كتيرة قوي ساعات نحققها وساعات لأ، لكن الشهوة الوحيدة المتممة لينا 100% هي اللي مريم المجدلية اشتهتها. أنا عايزة سيدي، هو ده اللي أنا عايزاه، أنا مش عايزة حاجة تانية، من تطلبين؟ هو يديني هو وانا مرتاحة. وكان المسيح حاضر في وسطنا مهما كانت ما عندناش إجابات لأسئلة كتير، مهما كان لسه مش فاهمين، والله أكيد هيفهمنا إن شاء الله بقى لما نروح، في أسئلة مش نفهمها دلوقتي، لكن مدام هو معانا خلاص مش مهم، مدام هو قايم قدامها مش مهم هو عمل كده ليه، هي مش فارق معاها غير إن هو موجود حاضر خلاص دنيتها تمام. بتشجع بيها قوي، بفتكر في كل وقت وفي كل ظرف صعب بيعدي في حياتي وانا منتظرة، انا مش منتظرة لوحدي، المسيح قائم في وسطنا، المسيح حي الان، المسيح حاضر معانا، شهوة قلوبنا معانا، وخلاص ان كان الله لنا ايه تاني يفرق؟ مفيش حاجة تانية.
0: من تطلبين؟ وهي لما سمعت صوته اعتقد كل طلباتها أجيبت، يعني خلصت بالنسبة. طيب رانا اتكلمنا ان احنا نرجع تاني لأول نقطة واحنا بنلخص الحلقة، اتكلمنا عن الزمن اللي احنا بنعيش فيه دوت، وفي اللاهوت بنسمي الصراع ده او التنشن ده زمن الآن وليس بعد.

0: يعني وعود الله بتتحقق، وطبعا الصليب هو أعظم تحقيق لوعود الله، لكنها لم تتم بصورة كاملة. فانتصار المسيح قد حدث ولكنه لم يتم بالصورة التي يعني سيعلن عنها أنه رب الأرباب وملك الملوك وستخضع له كل أو ستنحني له كل رب ويعترف كل لسان. وعود الله لينا بالخليقة الجديدة بالطبيعة الجديدة اللي في المسيح تمت، فسكن فينا روح الله، لكن لسه برضو الإنسان العتيق لسه ما تمجدناش معاه، فاحنا في المرحلة التنشن ديت. وده اللي يخلي انتظارنا ليه معنى، انه لا لسه الوعود ما تمتش. ده اللي كانوا منتظرينه في عبرية 11، المدينة السماوية التي لها أساسات اللي صنعها وبرئها الله. لكن في نفس الوقت نحن نمكث في النعمة التي نحن فيها مقيمون، يعني احنا عايشين عندنا تحقيق وعود، احنا عايشين اوريدي في تحقيق وعود ولكن ليس بعد. احكي لنا بقى عن التنشن دوت والانتظار، وايه اللي ننتظره، ايه اللي نتوقعه، وماذا ننتظر. يعني
1: كلام كتير قوي. بص انا فارق معايا قوي انه نفتكر انه اللي وعد انه يجي خلصنا وجه هو اللي وعد اللي هيجي ويعمل سماء جديدة وأرض جديدة. نفس الإله الأمين اللي وعد وشعوب استنته وهي showed up on الزمكان ودخل التاريخ، وعندنا كده مقيد في التاريخ إن هو كان مولود وإن هو شخص تاريخي حقيقي وإن هو دخل عالمنا. نفس الشخص ده جاي تاني. ولما يجي wrong will be made right. كل حاجة هتبقى في مكانها الصحيح، العالي هيفضى والواطي هيعلى وكله هيتظبط.
0: فانتظارنا لن يخزى حتى وإن طال، لأنه هيجي الوقت الإتمام اللي ليس بعد ده هيصبح واقع، هيصبح حقيقي. أمين.
1: طيب سوري
0: لو عندك نقطة هنا، لأن في نقطة يعني قلتيها مهمة جدا وأنا مش عايزة أتجاوزها. طبعا ايه الراحه اللي الله بيدعونا ليها، ان احنا نتكلم على اللي جاي. وكان في تحذير، ودايما في سفر العبرانيين كان في تحذير من الحاجات اللي احنا واخدينها من الماضي اللي ممكن تعطل بركات الله وقت الانتظار، لان الله بيشتغل علينا احنا وقت الانتظار والمنتج جميل مجيد. فقول لنا الراحه وقول لنا التحذير، لان اعتقد الاثنين دول مهمين جدا واحنا بنختم.
1: طيب الله بيدعونا لراحة، قصدي قلبه لينا راحة، لكن ساعات ما بتبلناش راحة. بمعنى ساعات بنختار احنا راحتنا اللي بايدينا، احنا بنبقى شايفين راحة، احنا عارفين احنا هنرتاح ازاي يا رب، احنا عايزين السيناريو ده هي دي راحتنا، وبنتوجه لي وكأن احنا عارفين مصلحتنا. بيحضرني المرأة السامرية. المرأة السامرية عايشت حياة صعبة جدا، ومن نبذ لنبذ لنبذ في حياتها قررت تختار راحتها. هي اتجوزت 5 مرات، وده كان زمن الست ملهاش حق تطلق فيه، فهي أطلقت 5 مرات، يعني 5 رجالة أطلقوها رفضوها ورموها الآخر كده. ففقدت الأمل فقالت خلاص بلاش جواز، انا اختار راحتي، هي تفرق ايه الجواز من جواز، ما كله بيسيبني في الاخر، صح؟ بلاش جواز. طب بقى عارها معروف عند كل الناس وكل البلد هتاكل وشها، قررت ان هي تختار راحتها برضو، وخلاص انا مش هروح املى الميه لا الصبح ولا بالليل، انا هروح في عز الظهر لا اشوف حد ولا حد يكلمني، هي دي راحتي. وكانها وصلت لبوتقه كده حطيتها حوالين نفسها، انه في وسط الالم اللي بيحدي عليها هي اختارت راحتها، هي دي الراحه، وهي ايه استقرت فيها، ودي راحة اللي اختارتها لنفسها. لما بشوف موقفها في مقابلتها مع المسيح اللي بيديها الأمان إن هي متشافة، أنا عارف حياتك وأنا عارف أنت بتعملي إيه، بس تعالي أنا عايز أديكي مية حية، تعالي اللي أنت بتعملي ده مش مصلحتك، تعالي أوريكي طريق تاني. خلاها تخرج وتواجه البلد كلها في عز الظهر. جريت قالت لهم تعالوا تعالوا.

0: عارف شوفوا راجل قال لي كل حاجه انا عملتها. المواجهه صعبه
1: يعني احبائي، علشان الوقت ما يسمحش ان احنا نقراها كلها، لكن فضلك ارجع ليوحنا، انجيل يوحنا صح 4، واقرا ان لما يسوع قال لها الماء الحي الذي انا اعطيه لمن يشرب من هذا الماء لن يعطش الى الابد، عن ماء الراحة الحقيقي، عن الراحة اللي بديها يسوع في مقابل الراحة اللي ابتغتها السامرية. وياريت الإخوة على الفيد في السوشيال ميديا يكتبوا المقطع دوت من يوحنا 4 علشان حديث يسوع مع السامرية المجيد. كملي.
0: فتاني بفتكر الراحة اللي احنا بنطلبها لنفسنا مقابل الراحة الحقيقية اللي المسيح هيديها لنا، اللي شكلها صعب. شكلها صعب ان هي تعترف بخطيئتها، شكلها صعب ان هي ما تخبيش حاجه وتبقى تايبه وما عندهاش حاجه تخبيها، شكلها صعبه بس هي اكتشلي راحتها. الحاجه الثانيه اللي مش عايزه نتخطاها، ابليس عنده برضو خطه لينا وعادته خططه مليانه شورت كاتس. لو كلمنا على كل الناس مشيوا بالايمان، المسيح له كل المجد اللي جاي وعارف ان هو يملك، هو جاي لكل الامم، هو جاي يملك ويحرر. بس خطط الاب لي خلال الصليب،
1: يملك من خلال الصلب،
0: من خلال ذبيحته الكامله الكفاريه على الصليب. لكن قبل كل ده ابليس كان عنده عرض تاني،
1: ارهما مالك العالم، وقال له
0: خدوا على في متى، خدوا 4 تقريبا، خدوا على جبل عالي وأراه كل ممالك العالم وقتها، وقال له أديها لك كلها لو سجدت لي دلوقتي. المسيح ما رفضش الأوفر على فكرة، ما قالوش أنا ماليش الممالك، هو عارف أنه ليه الممالك، بس هو رفض يسجد له. قال له لا، أنت فاهم غلط، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، أنا مش هاخدها غير من إيد أبويا.
1: طريق الله ليس بأي طريق آخر.
0: Exactly. ففي انتظارنا، هو استنى على فكرة ومشي الطريق الأصعب.
1: ده اختيار الراحة اللي يسوع بيديها أو اللي الله بيديها، اللي راحة المواعيد، راحة إتمام مشيئة الله، راحة القداسة، راحة النور، راحة الرضا الإلهي، في مقابل الشورت كاتس، في مقابل الاستسهال
0: اللي فيه تضحيات يعني كبيرة. هو باين ان هو
1: هيديله ممالك
0: الارض، بس هو
1: طبعا الكومبرومايز دوت، التنازل دوت في الاخر هيخسر كل حاجة. طب التحذير كان من ايه علشان احنا قدامنا نص دقيقة؟
0: واحنا منتظرين الرب محتاجين ناخد بالنا طبعا من حاجة، جذور المرارة اللي بتطلع في قلوبنا. بنشوف التحذير ده كتير قوي في الرسائل، خدموا بعض، حبوا بعض، بس خلي بالكم لا يطلع جدر مرارة في قلب حد. زي ما الانتظار بيعلمنا النثق، الانتظار فترة ممكن لو احنا مش واخدين بالنا تترعرع في قلوبنا مرارة، ساعات مش بنبقى قادرين نعترفها ببقنا ونقول ان احنا حاسين ان القدير امرنا. زي ما نعمة كانت يعني انا فعلا بفرح ان الانبياء وكل الشخصيات الكتاب المقدس كانت صريحة، كانت صريحة مش بتكامل، هي شايفة وقالت ما تقوليش ان انا اسمي نعمة، انا الله امرني. وكانت مرة لغاية لما الرب عوضها ووراها هو امين ازاي. لكن بيحضرني موقف اتنين ما وقعوش في الفخ ده، يشوع وكالب ابن يفنة. دول اتنين عاشوا بامانة وعملوا اللي عليهم وصدقوا في وعود الله، خرجوا من مصر ومشوا السكة ووصلوا الأرض الموعد، وكانوا جاهزين ومصدقين، لكن عايشوا في وسط ناس مش جاهزة للوعد، وبسببهم اتحطلوا 40 سنة. كان ممكن يستسلموا للمرارة والبغضة تجاه كل الشعب اللي حواليهم اللي بسببهم هم معرفوش ينالوا الموعد في وقته، لكن بنشوف إن ثقتهم في أمانة الله خلتهم مفتوحين لتعويض الله. الله امين. الله اداهم صحه ما اداهاش لحد تاني. الله رجع وكمل وعوده ليهم،
1: ونالوا المواعيد ودخلوا الارض
0: وامتلكوا. فالله امين. حتى لو قصادنا ظروف وناس بتعطل مواعيد الله في حياتنا، لكن خلينا ما نتزحلقش في المراره ونثق ان الهنا امين.
1: امين. شكرا جدا يا رنا، شكرا ليكم احبائي.

درس انتظار الرب، اعتقد درس كل اتقياء الله وقديسي الله تعلموه ومنتظر الرب لا يخزوا، ادركوا محدوديتهم وسلموا بيها وسلموا لله وانتظروه، هو انتظروا شخصه، وفي الانتظار ده هو معانا، وهذا الانتظار ايجابي يعمل ويثمر ويؤتمن على خدمة ويؤتمن على عمل ويعيش الأمانة ديت. وفي الانتظار دوت بنتعلم عن الله وبنتعلم من الله وبنتغير احنا، والله أمين ولا يخزى منتظروه ويأتي لطالبيه. والأجمل انه في يوم من الأيام كل المواعيد هتتحقق، وإلى وقتها يجب أن نحيا في هذا الانتظار وهذا الرجاء المجيد. شكرا لكم أحبائي، ونشوفكم في حلقة جاية من برنامجكم خطوات قدام. لكن قبل ما نهي، نعرف اليوم متأخر على العالم العربي في الشرق، نحب باسم البرنامج وباسم قناة الكرمة وباسم يعني خطوات قدام ان احنا نصلي كلنا من اجل كل شخص بينتظر الرب، وكمان من اجل كل شخص النهاردة بيفتكر الذبيحة، ان احنا عارفين الذبيحة الكاملة اللي قدمت هي ذبيحة المسيح. فكل عيد أضحى وحضراتكم طيبين، وعشان كده عيد الأضحى غالي علينا لأنه بيفكرنا بأعظم تضحية في الوجود، صليب ربنا مخلصنا يسوع المسيح، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في حلقة جاية من برنامجكم خطوات قدام.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسه لكل اصفار

0: الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس، وما زلنا في رحلتنا مع يوسف الشخصية العظيمة في سفر التكوين، والذي هو رمز واضح جدا لشخص الرب يسوع المسيح في آلامه وفي أمجاده، كما قال الكتاب أن شهادة يسوع هي روح النبوة. اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 46 من سفر التكوين. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نساعدك ونرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 46 يمثل لنا إيه في هذه السلسلة من حياة يوسف، أمجاد يوسف بعد الآلام؟
1: في هذا الأصحاح يلتقي يعقوب بابنه يوسف بعدما ظن كل الظن أن لا تلاقيه، ما فيش تلاقي على الأرض، هكذا ظن يعقوب. لكن هنا نجد الخاتمة السعيدة لأيام قضاها يعقوب وقضاها يوسف في معاناة بسبب حرمان كل واحد منهم من الآخر.
0: قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الأصحاح، كان يظن يعقوب أن يوسف مفقود.
1: صحيح،
0: كان يظن أنه مات، افترس افتراسا في نفس الوقت اللي كان فيه يوسف في أحلى صورة في أرض مصر.
1: صحيح.
0: أحباء لينا كتير بيمروا بظروف صعبة جدا، فقدوا أحباء، رحيل أحباء، رقاد أحباء، وبعدين بينتابهم شعور أنهم خسروا. أنا عايز أطمنهم أقول لهم إيه اللي أنتوا بتقول عليهم دلوقتي؟ خسرناهم، فقدناهم، إن كانوا في علاقة حقيقية مع الرب هم فين دلوقتي؟
1: صحيح. يعني الرسول بولس لما تكلم عن الانطلاق والرقاد قال ذاك أفضل جدا. يوسف كان في أفضل وضع له، وأعتقد المنتقلين إذا كانوا مؤمنين حقيقيين فمين فيهم يرضى أنه يرجع تاني إلى أرض المعاناة والشقاء؟ ذاك أفضل جدا مع المسيح.
0: تمام، وتقابله تاني
1: أكيد.
0: تمام، أشكرك. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 46 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال هأنذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. أول كلمات لنا في أول عدد فارتحل إسرائيل، مع أن ختم الأصح السابق بالكلام عنه باعتباره يعقوب، هنا قال عنه أنه إسرائيل وليس يعقوب. عايز يقول حاجة؟
1: في الحقيقة إسرائيل زي ما تعلمنا عندما غير الرب اسم يعقوب إلى إسرائيل في تكوين 32 وكرر الأمر مرة ثانية في تكوين 35، كلمة إسرائيل يأتمر بأمر الله، مؤتمر بأمر الله. ففي الحقيقة هنا إسرائيل اسما على مسمى، لأنه ما عندوش استعداد حتى ينزل يشوف ابنه، ده أمر طبيعي؟ لا، ده مش طبيعي أكتر من كده. يعني كان يحن إليه حنينا جارفا للدرجة أنه قال في أصحاح اللي فات يوسف ابني حي بعد، أنزل وأراه قبل أن يموت. كل مناه أنه يشوف يوسف. هل ده محتاج إلى أمر من الرب؟ أعتقد أن إسرائيل نعم يحتاج إلى أمر من الرب. وإذا حبيت أعمل مفارقة ما بين الآباء الأربعة في مسألة النزول إلى مصر، إبراهيم نزل إلى مصر بس للأسف كان موقفه مش صح، لأنه نزل لكي يهرب من المجاعة ووقع في شرك عندما قال عن سارة إنها أخته. إسحاق هو الوحيد من الآباء الذي لم ينزل إلى مصر صورة للابن السماوي الرب يسوع المسيح باعتباره السماوي، فلم ينزل إلى مصر. يوسف أنزل إلى مصر زي ما نقرأ عنه في فاتحة أصحاح 39، ودي كانت جزء من خطة الله بالنسبة ليوسف. أما يعقوب فهو أخذ أمرا ووعدا، أخذ أمر انزل إلى مصر ووعد أنا حأصعدك من هناك وآتي بك إلى أرض مولدك.
0: علشان الله يتكلم إليه ويشجعه في حاجة قبلها عملها

0: يعقوب أو إسرائيل يقول عنه الكتاب ذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. ذبح الذبائح أو إقامة علاقة مع الله دايما تسبق أن الله يتكلم إليه ويرشدني. أعتقد أن يعقوب كان بيسأل الرب أنزل ولا منزلش، خايف أنه ينزل.
1: صحيح.
0: وكأنه هيأ نفسه، وضع نفسه في الجو الذي يهيئ له أن يسمع قول الله وإرشاد الله. في مؤمنين كتار دلوقتي عايزين يعرفوا فكر ربنا ومشيئة ربنا، بس لا بيقدموا ذبائح ولا في علاقة مع الرب، والشركة مقطوعة، ويجي عايز ياخد قرار مهم جدا، يسافر ولا ما يسافرش، يتجوز ولا ما يتجوز، يدخل المشروع ده ولا لا، ومش عارف يعرف فكر الله. تقول لنا ايه؟
1: في الحقيقة انا اعتقد ان ذبح الذبائح امر تأخر قليلا بالنسبة ليعقوب، وان كان افضل ان يأتي الامر الحسن متأخر عن ان لا يأتي على الاطلاق.
0: تمام.
1: كان مفروض انه يذبح ذبائح ويقول ربنا متشكر بمجرد ما سمع ان يوسف ابنه حي. تأخر وما عملش الشغلة دي غير لما وصل الى ارتحل ووصل الى بئر سبع. لكن كما قلنا ان يأتي الامر الحسن متأخر افضل من ان لا يأتي على الاطلاق. وكأنه بيقول للرب كتر الف خيرك، طمنتني على يوسف اللي انا كنت قلقان عليه. ده كلام يعقوب للرب، والرب رد عليه قال له انا عارف انك عندك مخاوف، تنزل ولا ما تنزلش؟ لا انزل. لا مش بس كده، يقول له حاجة جميلة، لا تخف من النزول الى مصر، انا انزل معك. يا له من وعد. يعني لما الرب يقول لي انا هنزل معاك، طب انا محتاج ايه تاني؟ خلصت. يعني اعتقد دي مش محتاجة بعديها نص كلمة
0: ونعم الرفقة.
1: ونعم الرفقة خلاص. طيب. انا ربنا معايا.
0: عايزين نقول لكل واحد بيصلي لأجل معرفة مشيئة الله في أي قرار، ما تخطيش خطوة إلا وأنت مطمن أنه ماشي
1: صحيح.
0: معك.
1: صحيح.
0: أنه يقول لك آمين نروح، أنه يقول لك روح اذهب وأنا كمان معك.
1: مظبوط.
0: تمام. لكن بعدها على طول يقول آية في منتهى الجمال في عدد أربعة، في ختام عدد أربعة، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. وعايزين نعرف يعني يضع يوسف يده على عينيك،
1: يعني باللغة البلدي سبلك، يعني لما حتموت يوسف حيكون واقف جنبك. وأنا أعتقد أن الآباء، أنا اختبرت الحكاية دي، أن الآباء الأتقياء عندما يرقدون بيبقوا عايزين يحسوا أن الابن، ولا سيما إذا كان اللي هياخد العزة، يبقى قريب منهم. يعني كأن ربنا بيطمن يعقوب في آخر لحظات عمرك قبل أن تنتقل من هذا العالم، يوسف حيكون واقف إلى جوار السرير. وده أمر بالنسبة لرجل شيخ أعتقد كان معزي ومشجع له
0: جدا. وده إكرام لي.
1: إكرام.
0: شكرا. صحيح. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 12 مكتوب وبنوا يهوذا عير وأونان. ليه ذكروا هنا مع أنهم ما راحوش مصر أصلا؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني بيقول في عدد 12 عير وأونان وشيلة ودول أولاد يهوذا الثلاثة، وبعدين يذكر فارس وزارح اللي احنا عارفين أنهم جم من ثمار. يقول وأما عير وأونان فمات في أرض كنعان. وأنا بعتقد أنه بيذكرهم مرة تاني علشان يذكرنا بأمرين. إيه الأمرين اللي عاوز يذكرنا بيهم؟ ورد قبل كده في سفر التكوين أصحاح 38 بالنسبة لعير اللي هو الكبير. الكتاب يقول لنا وكان عير بكر يهوذا شرير في عيني الرب فأماته الرب. وده بيفكرنا باللي جه في مزمور 34 عدد 21 الشر يميت الشرير. ده لسه صغير، صغير قوي على انه يموت. اللي موته بدري، اللي موته كان شرير في عيني الرب فأماته الرب. علينا ان نحذر. ويبدو انه كان شره شوية زيادة، لان كل الناس اشرار واللي ما ماتوش ما هم برضو اشرار. كونوا موتوا ربنا هذا معناه انه كان شرير من نوع خصوصي. وخلي بالنا الشر الذي يرتكب يرتكب في عيني الرب. إليك وحدك أخطأت والشر قدام

0: عينيك صنعت. لكن كمان أونان عنده مشكلة، يعني نحب نقراها زي ما جيت في أصحاح 38 لما أبوه قال له ادخل على ثمار امرأة أخيك عشان تقيم اسم الميت. كتاب يقول لنا فعلم أونان أن الناس لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. يمكن محتاجة شوية توضيح الآية دي، فهقراها كما وردت في الترجمة التفسيرية. كان كلما عاشر امرأة أخيه أنه يفسد زرعه على الأرض لكي لا يقيم نسلا لأخيه. يعني واحد أول من مارس تحديد النسل كان هذا الشخص الشرير، عرف أن النسل مش هيجي
1: الأونانيزم زي ما بيقولوا.
0: فعرف أن النسل مش ليه، فأفسد زرعه على الأرض. هذا الأمر قبح في عيني الرب. وده بيورينا برضو درس مهم يا أخ عياد، إن مفيش مكان أقدر أقفل الباب ومش حد شايفني. الله شايفني في كل مكان.
1: صحيح.
0: أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أهرب؟ أستخبى منك فين؟ مفيش مكان في الدنيا ولا في الآخرة يبعد عن عيني الرب وملاحظته، والأفضل لنا أن نسير باستقامة أمامه.
1: تمام. مجيء يعقوب وبني إلى مصر في أحداث القصة ربما يبدو للقارئ العادي ان هو يعني يوسف عايز يجيب عيلته تعيش معاه في مصر.
0: أيوة.
1: عشان يرحمهم من الجوع.
0: صحيح.
1: لكن احنا عايزين نربط الكلام ده بكلام سابق كان قاله الرب لابراهيم، وكلام لاحق كان السيد تبارك اسمه لازم يجي ايضا مصر عشان يكون هو اسرائيل الحقيقي، ومن مصر دعوته ابني. فاربط لي الكتاب كله ببعضه من خلال هذه الزاويه.
0: يعني يوسف طبعا كان عاوز يستحي أبوه وعيلته، وقال لهم كده انزل لألا يحققك الجوع، هتفتقر ويمكن كمان تهلك لأن مفيش أكل لمدة 7 سنين. بس ده زي ما حك تفضلت كان إتماما لكلام سابق كان الرب قاله لإبراهيم في تكوين 15، قال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له. بس بيقول حاجة غريبة مش شايفينها لغاية دلوقتي، يستعبدون لهم ويذلونهم. في الحقيقة لما راح إخوات يوسف ويعقوب أكرموا أيام إكرام، يعني فرعون يقول ليوسف في أفضل أرض سكن إخواتك، دول غالين علي لأن دول إخوات الغالي اللي أنقذ مصر من الموت. طب إيه اللي حصل تغيير؟ لما نوصل لخروج 1 قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. هنا بتشوف ازاي الله عارف المستقبل من الماضي من القديم، لا مش بس عارف ويصنع التاريخ.
1: صحيح.
0: الله ليس فقط يعلم المستقبل لكني اقول انه يصنع المستقبل. هذا هو الهنا. ومن الناحيه التدبيريه زي ما اسرائيل طلع من مصر كان ينبغي ان المسيح ينزل الى مصر ويتم القول الذي ورد في هوشع 11 من مصر دعوته ابني.
1: تمام. في نهاية لستة الأسماء التي جاءت إلى مصر يختم لنا هذه اللستة في عدد 27 ويقول جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. ونفس الرقم ده اللي قاله الكتاب في خروج 1 70. لكن لما روح لسفر الأعمال أصحاح 7 عدد 14 استفانوس ما قالناش 70 لكن قال لنا 75. عايزين نعرف ال 75 دي جت منين؟
0: هي في الحقيقة في 3 أرقام في المسألة ديت، أولا 66 ثم 70 ثم 75. فين جت 66؟ جت في نفس الأصحاح عدد 26 ثم في عدد 27 يشرح لنا أنهم 70 عندما يضيف عليهم يوسف وزوجته وابناه. الأربعة دول ما نزلوش مع يعقوب لذلك أضيفوا هنا.
1: تمام.
0: يبقى إذن 66 اللي نزلوا إذا أضفت عليهم يوسف ومراته والولدين هيبقوا 70. ال 75 جم منين؟ جم هنضيف على ال 66 9. مين التسعة دول؟ 9 زوجات لبني يعقوب بس هم 11 ولا 12. اللي جرى إن مرات يوسف ما نزلتش لأنها كانت في مصر.
1: تمام.
0: ومرات يهوذا ما نزلتش لأنها كانت
1: مات.
0: قد ماتت. ويبدو أن مرات شمعون أيضا

0: أيضا كما نستدل من أصحاح 46 هنا
1: عدد 10
0: عدد 10 أنها أيضا كانت قد ماتت. فلما نضيف 9 على 66 يطلع المجموع 75 اللي ذكرهم استفانوس في خطابه الشهير أعمال أصحاح 7.
1: تمام، نروح لعدد 28. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان، ثم جاءوا إلى أرض جسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. يعني أعداد قليلة لكن تشرح لنا موقف مؤثر جدا، وهو لقاء يوسف بيعقوب. علّى عليه.
0: يعقوب شخص حساس عاطفي من الطراز الأول. احنا نتذكر أول مرة بنشوفه بيبكي عندما شاهد رحيل، مجرد شافها وهي بترعى الغنم وقع على عنقها وقبلها وبكى. ليه بكى؟ على الأرجح لأنها تشبه أمه، وهو كان ساب أمه ومش عارف هيشوفها إمتى. طبعا ما شافهاش غير لما راح السماء لما مات. فهو شخص عاطفي، شخص حساس بطبعه، وأحب راحيل من أول نظرة، وجابت له ولدين يوسف وبنيامين. ويوسف افتقده مبكرا وما بقاش عنده غير بنيامين ريحة أمه، لكن الرب في رحمته على ذلك الشيخ خلاه يشوف يوسف في نهاية أيامه. هنا بيقول إسرائيل: فقال إسرائيل يوسف: أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي بعد. أب عاطفي من الطراز الأول، والمأساة اللي حصلت لابنه الغالي المحبوب يوسف مأساة مدمرة، لكن أخيرا ربنا للمرارة للسلامة تحولت لي المرارة، والرب عوض يعقوب فبكى على عنق يوسف، ويوسف بكى على عنقه زمانا، لأنه أخيرا التقى الأب الغالي بالابن المحبوب. طبعا مشهد مؤثر للغاية.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ هنا أن يوسف بيخبر فرعون أن إخواته رعاة غنم، رغم أنه عارف أن ده ركس عند المصريين. ليه عمل كده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة الرب قصد أن يكون ذلك كذلك لكي يكون بني إسرائيل منفصلين عن المصريين طوال فترة تغربهم،
1: ما يدوبوش في وسطهم،
2: لأنه كان ممكن نظرا لقبول المصريين لشخصية يوسف أنهم ياخدوا منهم بناتهم ويدوهم، وهكذا يحصل خلط للنسلين المقدس. فالرب أراد أن بني إسرائيل يحتفظوا بهوياتهم إلى أن يأتي الوقت اللي يخرجوا فيه من أرض مصر مكونين شعب الله، الشعب الخاص.
1: تمام. عندي سؤال بين قوسين في قائمة الأسماء التي نزلت إلى مصر، ودي سلسلة طويلة، وفي أجزاء أخرى في الكتاب فيها سلاسل أنساب أيضا فيها أسماء طويلة، ولو أروح لمتى واحد هنلاقي أسماء طويلة قائمة من الأسماء. ويمكن بعض القراء يروحوا ناحية الكتاب ويقولوا يعني هنستفاد إيه من لستة أسماء؟ هل يوجد اسم أو حرف أو رقم أو أي كلمة في الكتاب دون معنى؟
2: في الحقيقة كل الكتاب نافع لنا، وعلى الأقل بنفهم أن الله بيهتم بكل شخص. لما يقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ولما يقول لنا أن كواكب السماء نجوم السماء يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة. في الحقيقة الرب عارفنا مش بالعدد، لكن عارف كل واحد فينا باسمه. لما الرسل رجعوا فرحانين، الشياطين تخضع لنا باسمك، بماذا أجابهم المسيح؟ لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماوات. لما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح 12

0: يقول أتيتم إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. إحنا لينا أسماءنا مش مكتوبة بس في كلمة الله، وده شرف عظيم لكل من كتب اسمه هنا، لكن أيضا مكتوبين في السماوات أو مكتوبين في سفر الحياة. ويالا الشرف ويالا الحظوة.
1: تمام، عندي سؤال أخير، تعليق رائع على قول يوسف عن إخوته لما يقول في عدد 31: قال لفرعون: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي. هيروح يقول له إخوتي جاءوا إلي قدام فرعون. ماذا عن سيدنا وهو بيقول للأب عنا؟ فضل.
0: يعني في الحقيقة إخواته ما كانوش يشرفوا قوي، ناس جايين يلتمسوا القوت وناس راكبين على حمير، لكن يوسف ما استحاش من إخواته، وده بيفكرنا بالكلام الجميل اللي جه في عبرانيين 2:10: لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. يوسف لم يستحي بإخوته، الرب يسوع المسيح لم يستحي بنا، لا يستحي بنا. قال مريم المجدلية: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. الامتياز العظيم اللي يوسف هنا منحه لإخواته، المسيح منحنا هذا الامتياز فعلا، إنه بكرا بين إخوة كثيرين.
1: رجوعا يا أخي يوسف لعدد 28: فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان. يهوذا في المقدمة، يهوذا قائد. بنشوف أي حاجة تدبيرية أو نبوية أو عملية في الحتة ديت؟
0: في الحقيقة يبدو أن يهوذا كان مميز. لما نوصل لأصحاح 49، لما جه بارك يعقوب ولاده، لما وصل أولا لم يمتدح رؤوبين: لا تتفضل، شمعون ولاوي أفرقهما وأقسمهما. وصلنا ليهوذا، يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك. لماذا؟ طبعا الرؤية البعيدة، النظرة البعيدة، لأن منه سيأتي
1: المسيح
0: الأسد الخارج
1: نصبت
0: يهوذا. لكن حتى من الأصحاح السابق لما يهوذا ياخد المبادرة: يا أبويا أنا أضمن لك بنيامين، ولما راح ليوسف كان قد كلامه: اعمل معروف، اقبلني أنا عبد بدال. طب أنت مالك؟ أنت نمر 4، ما انتش نمر 1 ولا 2 ولا 3. لا، في الحقيقة يبدو أنه ابتدأ يأخذ مركز القيادة في الأسرة وفي العائلة، لأنه منه حيجي الرئيس. لما نوصل لسفر أخبار الأيام الأول يقول أن يهوذا منه الرئيس، فعرف أن يهوذا هو السبط الملكي. وطبعا الأمر ده هيبقى واضح بداية من داود اللي هو من سبط يهوذا، ثم ابن داود الذي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك.
0: الرب
1: ختمنا حسن الحلقة، وهنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: حلوة قوي. قبل ما ناخد أي قرار أو ناخد أي خطوة، أن احنا ناخد مشورة الرب لينا ونسمع منه كده: أنا نازل معك إلى مصر.
3: ورود قائمة بالأسماء في الفصل موضوع الدراسة ده أمر يشجعنا أن أنا معروف باسم عند الرب.
4: من الخطورة أن ناخد رأي الرب في موضوع هام وأنا أكون أصلا مش في الشركة وعلاقة معه تؤهلني لكده.
1: شكرا، ربي يباركك يا أخي يوسف. شكرا ليك عزيزي المشاهد. أترك معك هذه الكلمات المشجعة: أراد الرب أن يشجع يعقوب فقال له: فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. اللي ربنا بيقوله لك لو أنت مخلص، لو أنت عامل حساب لربنا، لو أنت قبل ما تعمل أي حاجة تقول له اقبل واذهب مع عبدك، لو أنت ما عندكش أي أغراض شخصية ولا قرارات شخصية، لو أنت كل اللي شغلك أن ربنا يتمجد من أي قرار عايز تاخده، ربنا بيشجعك ويقولك ما تخافش، أنا معاك، أنا هنزل معاك المشوار ده، وأنا هرجعك بالسلامة من المشوار ده، أنا هضمن سلامة نزولك وهضمن سلامة خروجك، أنا هكون معاك. ومحلاها رفقة لما الرب بنفسه يكون معاك، هو يتحمل مخاطر الطريق وهو أيضا يجلب

لك الأمان في الطريق. عزيزي المشاهد، أشجع نفسي وأشجعك، وأحذر نفسي وأحذرك، أوعى تمشي في أي قرار دون أن تستشير الرب. أوعى تاخد أي قرار مصيري في حياتك دون أن تعتمد على فكر الرب. الرب بيقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: والرب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره
1: أسود.
0: جب أسود لكنه
1: كانش فارق
0: معاه، ما كانش فارق معاه. في دانيال 6

0: بيكلمنا عن واحد فتح الكوة، وأنا جدي النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يكفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اكفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اكفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خماسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة دي بيتكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو ولاد، وحط عليهم ثلاثة. الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال. بس يذكر كتاب كلمة جميلة، أما دانيال ففاق، فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز. أخويا الغالي أنت متميز. متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه. أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن الرب قد ميز تقيا. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن، بدأوا يدوروا على دانيال،
1: حاجة يمسكوا عليها،
0: يمسكوا عليها، ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاع دانيال مظبوطة، طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقي، ملقوش فيه ولا حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك
1: إلا من جهة
0: ليجيو علة واحدة، هما قالوا لا نجد على دانيال هذا علة إلا من جهة شريعة إلهه. وأنا فارق جدا معايا أن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا. يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي، شريعة إلهه. بصي، عملوا ثلاثية، اجتمعوا، قدموا عليه شكاية، حددوا المدة، الملك ختم. راحوا للملك وبدأوا يتكلم معاهم، تعرفين القصة، راحوا عملوا عليه شكاية. ما حدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم. راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجات، حتة ملقوش في علة دي
1: طبعا.
0: إلا من جد. يا رب يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من الأسيس إنه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، إنه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى، بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده. يعني هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها، فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة، الجرأة دي جات من كم حاجة. أول حاجة جات من أنه زي ما كنت بتتكلم أنه هو فوق على كل اللي معاه. هو الجرأة دي جات من هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه؟ أنه دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروب. ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة، وكان عارف ومتأكد ان هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وانه يكون امين للرب وما يكلش من ما ذبح للاوثان حسب الشريعة، ان الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول انه حاشا لي فان اكرم الذين يكرمونني. وفعلا فوق دانيال بعد 10 ايام وكان بياكل النبات او القطاني ومرضيش يأكل ما ذبح للأوثان حسب الشريعة.

0: الرب اكيد اكرمه، لانه هو حط في قلبه ان يكرم الرب. فعلشان كده كان مميز، هو مش مميز كده لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لان هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه انه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية ان هو برضو مرضيش ان هو يطلب او يصلي من اي حد الا الرب، لان برضو الشريعة بتقوله كده ان هو لما يجي يطلب يطلب من الهه، ولما يجي يصلي يصلي من الهه. فهو برضو ما مرضيش ان هو يعمل حاجة عكس الشريعة، وبرضو كان مصر ان هو يكرم الرب. فالاكرام الرب وامانته للرب هي ادته الجرأة والشجاعة انه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش، انه يصلي وقواه مفتوح. فلما سمع بامر الكتابه وانه اي حد هيطلب من اي حد سواء ملك او من بشر او من اله غير الملك هيترمي في جب الاسود، ما خافش، ما فرقش معاه. ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غالي عليه، ولا كان فارق معاه اي حاجه، وكان فارق معاه حاجه واحده، انه ازاي يمجد الرب وازاي يكرم الرب وازاي يكون امين للرب
1: فعلا.
0: في حياته. واكيد مش ممكن، مش ممكن ابدا حد يبقى عاوز يكرم الرب وبيدور كل هدفه ازاي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، ابدا
1: أكيد
0: مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفين، وبالرغم ان الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه بس ما قدرش طبعا عشان ان هو امر، فلكن الرب نجاه وحفظه من اسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال، ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب حتى لو كان في شكايه من العدو او من الاشرار او من اللي حواليك ودبروا لك مؤامرات وعملوا
1: نعم
0: اي حاجه، ثق انت ما دام انت عاوز تكرم الرب اكيد الرب هيكرمك. اكيد ده حاشا لي، فانه
1: طبعا
0: اكرم الذين يكرمونه، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور ازاي تكرم الرب وتكون امين للرب في شغلك مثلا، ممكن ما تاخدش رشوه، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش اي حاجه زي ما اي بقيه البشر بيعملوا والرب هيسيبك ابدا. لكن اكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الإنسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك. وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له: عيش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل.
0: ملكه.
1: هذه الصلاة يا جماعة، إحنا مش بنعبد إلهه بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء. ده
0: نعم
1: اللي بيسمع صلاتنا،
0: نعم
1: هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم، الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا. بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا.
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس.
0: يروا اعمالكم
1: الحاجة
0: الحسنة
1: التانية،
0: ويمجدوا اباكم الذي في
1: تمام،
0: السماوات.
1: الحاجة التانية لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات. ده ملك وثني اللي بيقول كده: والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود.
0: نعم
1: هو بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول إيه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا.
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه. على فكرة
0: أكيد
1: حتى لو أنت في شغلك وأنت بتسمعني كويس وأنت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، أعرف إن الله مش هيسيبك
0: نعم،
1: تماما.
0: أنا عاوز يكرم الرب.
1: طالما أنت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن أبدا هيسيبك. خلي بالك، يذكر كتاب يقول لك إيه في آخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. أعرف إن أحلى وقت تقدر تتمتع به هو الوقت مع الله. في قصة فارقة جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسأل الرئيس الدير بتاعه: قول لي كلمة منفعة يا ابونا. يقول له: بص يا ابني، ساعة من عنده أبرك من 100 سنة. يجي بعدها بأسبوع: يا ابونا قول لي كلمة منفعة. يقول: ساعة من عنده يا ابني أبرك من 100 سنة. كل شوية ساعة من عنده أبرك من 100 سنة. فراح بص كده وهو ماشي

0: الجلايه بتاعته ليجي فيه جلايه تاني فيها ترانيم. قال لك ادخل لسه معايا ساعه على صلاه العشيه، وراح دخل وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والاجواء. بعد ساعه بص في من ساعه خلصت راح فتح وهو طالع، لا لقي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا لقي حاجه، لقى مدج ولقى مكان كبير كده وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم انا الراهب فلان اللي هنا. قالوا له انا اعرفك منين، احنا ما نعرفكش اساسا. فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر، لقي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100 سنة. وبعد كده قال له انت مين، حكى له الحكايه. وبعد ما حكى له الحكايه راح قال له واضح اني انا عايز ارجع. بدات علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك انا هروح اكمل معاه هناك لانه اتمتع بالوقت الرائع
1: مع الرب.
0: في ثواني اشكر الرب على المؤمن المصلي.
1: يا رب بنعظمك ومنجدك، بنشكرك لانك فعلا انت سامع الصلاة، ومش ممكن ابدا يا رب حد يحط في قلبه يا رب انه يكرمك ويبقى امين مع شخصك يا رب وامين ليك وانت تسيبه ابدا، لكن انت قلت حاشا لي فانه اكرم الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لانك انت بتكرم ولادك يا رب، وبترفع راس ولادك لما بيحطوا في قلبهم ازاي يكرموك ويحبوك. ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون امناء ليك في السر قبل العلن يا رب، وليك كل الشكر وكل الحمد.
0: امين. والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجك ابوك السماوي سامعك. امين.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده وخطيره جدا من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه الفوز حلو، تحقيق الاهداف شيء ممتع، بس احلى كمان من تحقيق الاهداف ان يجي في وقت انت كنت حاسس انك مش هتقدر تجيبه. النهارده عندنا حلقه مميزه وعنوانها كمان مميز، واول ما هقول العنوان هتفتكروا اهداف بالجمله. في أهداف حصلت عندنا في مصر ما ننساهاش. حلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت القاتل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبكم ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن هدف في الوقت القاتل. في مصر معروف انه اكتر فريق بيحرز في الاوقات القاتله هو فريق النادي الاهلي، بس اللي لازم نعرفه انه في العالم كمان في فرق مشهوره بكده قوي. فريق الارسنال هو اكبر فريق في العالم يحرز اهداف في الاوقات القاتله، 100 هدف احرزهم فريق الارسنال في الوقت بدل الضايع. الكلام ده لغايه يوم 15/2/2016، على الاقل دلوقتي هتلاقي الاعداد دي زادت. في اهداف الناس في مصر ما تقدرش تنساها. مين ينسى هدف محمد أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي بملعب رادس في تونس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006؟ مباراة الذهاب انتهت في مصر 1-1، وكان التعادل يكفي الصفاقسي، إلا أن أبو تريكة في الدقيقة 91 من كرة طويلة من المدافع شادي محمد يرجعها الدفاع، يقابلها أبو تريكة بيساره تسكن عن يمين الحارس، في فرحة كبيرة لكل المصريين والأهلوية تحديدا. ما تنسوش كمان هدف عماد متعب في نهائي الكونفدرالية 2014، جه الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان اللقاء الأول انتهى مع فريق سبورت الإفواري 2-1 لصالح الفريق الإفواري، وطول المباراة ما قدرش الأهلي أنه يحرز أي هدف، إلى أن جاء عماد متعب في اللحظة الأخيرة من الوقت بدل الضايع وأحرز هدف لتنتهي نتيجة المباراتين 2-2، وباحتساب الهدف خارج الملعب بهدفين نتيجة التعادل فاز الأهلي. زي ما شفنا تبقى حاسس انه خلاص المباراة بتنتهي وبتستعد انك تحمل احزانك جواك، لكن في لحظة والحكم بيجهز ان المباراة تنتهي، في ناس بتبقى مصممة انها تبذل مجهود الى اخر لحظة. في ناس بتيأس بسرعة مجرد ما يجي فيها جون خلاص. دايما بيقولوا في مصر كده ان في روح الفانيلا اللي تخليك لغاية اخر لحظة عايز تحقق هدف. سؤالي ليك والاصدقائنا الشباب ونطلع نسألهم، هو انت بتيأس بسرعة ولا عندك استعداد انك تبذل مجهود وتحقق هدفك حتى في اخر لحظة من حياتك؟ تعال نخرج للشباب نسألهم ونشوف رأيهم ايه في الموضوع ده، ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.

0: انت بتيأس بسرعة ولا مستعد تبذل مجهود لاخر نفس صحيح؟
1: لا مش بيأس، لا مش بيأس بسرعة.
2: لا انا بحاول شوية بس لا ممكن اكون لو حاسة ان الموضوع خسرني ناس او يعني بخلي بالي فبقول لا كفاية، يعني ممكن ما كملش في حاجات وحاجات مش كل الحاجات.
3: لا مستعد ان انا ابذل مجهود.
4: هو على حسب الحاجة بتمثل لي ايه، الحاجة اللي انا عايزة اوصلها. لو هي حاجة كبيرة عندي وانا عارفة انها بتستاهل مجهود هكمل لغاية اخر نفس.
5: اللص اللي كان مصلوب جنب المسيح، الحقيقة في الكتاب ما نعرفش هو اللص الايمن ولا الناحية التانية، بس جرى العرف ان احنا نقول انه اللص الايمن. الراجل ده فاضله قد ايه ويموت؟ الراجل ده فاضله قد ايه وحياته تنتهي؟ الراجل ده ما سرقش السماء، الراجل ده خد السماء بطريقة شرعية. امتى؟ كان فاضله ثواني. طب ما دي فكرة حلوة، ما تيجي انا وانت او يمكن واحد يقول طب ما عقبالي كده يا رب افضل اعيش في الحياة واعمل انا عايزه. لو انت بتفكر بالطريقة دي وعايز تأجل توبتك لغاية اخر لحظة انا موافق. اهو راجل اهو بيوعظنا موجود وبيقول استنى لاخر لحظة، بس بشرط قول لي اخر لحظة امتى وقبلها توب وارجع. ولاني انا وانت مش عارفين اخر لحظة امتى، فبالنسبة لنا اخر لحظة هي دلوقتي. يقول الكتاب المقدس ان الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. طب واللي عملناه؟ يقول متغاضيا عن أزمنة الجهل. أحبائي اوعى تعيش في يأس، اوعى تستسلم. لو أنت ما حققتش هدفك استمر، لأنك ممكن تحققه وهيبقى له متعة خاصة. كل ما هتتعب أكتر كل ما هتفرح أكتر. في آية خطيرة قالها أخاب للراجل اللي جاي يهدده، قال له خلي بالك لا يفتخر من يشد كمن يحل. ايه الكلام ده؟ الراجل ده جاي يحاربه، واخاب الملك قال له اسمع، اللي بيشد الخيل للحرب ما يفتخرش، لكن اللي يشد الخيل للحرب يفتخر لما يرجع ويحلها، لانه احتمال ما يرجعش. بالتعبير المصري اللي يضحك اخيرا يضحك كثيرا. تحقيقك للهدف حتى لو كان في آخر وقت وفي الوقت القاتل معناه إنك بتقاوم وبتبذل مجهود لآخر لحظة. دعوتي ليك اوعى تستسلم، اوعى تفشل، اوعى تقرر إنه خلاص انهزمنا مش هحاول تاني. انت تقدر، مهما كان عمرك، مهما كان سنك، مهما كانت حياتك، إنك تحقق هدفك حتى لو كان آخر يوم في عمرك. المهم في الآخر تبقى فخور بأنك أنت حققت اللي على قلب ربنا في حياتك. لو أنت من النوع اللي بييأس وخلاص بتستسلم، أنا عايز أقولك مهما كانت حياتك اوعى تستسلم، اوعى تسلم نفسك في الخطيه وتقول ما انا حاولت كتير وما قدرتش هحاول تاني. اوعى تقول لي انه شغلي باظ وانا خلاص مش هينفع اشتغل. اوعى تقول لي انا اصلي كنت بحب واحده وفشكلنا فخلاص انا عمري ما هتجوز. كمان اوعى ابليس ينجح انه يدوس عليك ويقول لك مفيش نجاح، انت حاولت كتير وبقالك زمن طويل. في مباراه الحياه المباراة مستمرة لغاية آخر لحظة، والمعلقين الرياضيين دايما يقولوا إن الهدف بيجي في لحظة. طول ما في لحظة في حياتك استخدمها. لو أنت خاطي وبعيد عن ربنا ولسه حي ونفسك داخل وخارج، أنت عندك فرصة للتوبة. لو أنت كبير أو صغير، لو أنت أول مرة تسمعنا أو بتسمعنا ومتابعنا من زمان، أنت لسه عندك فرصة حتى لو كانت آخر فرصة ليك في الحياة. لكن لو أنت من النوع اللي بيستسلم وبتأنتخ خلاص وأنا كده كده ميت، ولو فكر معاك اللص بنفس الطريقة بتاعتك كان زمانه دلوقتي هالك في جهنم.

جهنم، لكن لأنه قرر أنه في آخر لحظاته يبذل مجهود ويحقق هدفه قبل. والمسيح لكل مجد قال له اليوم، اليوم تكون معي في الفردوس. ربنا عايز يقول لك النهاردة اليوم تكون معي في الفردوس. هو مات على الصليب من أجلك، هو بيحبك، أنت غالي. علاقتك مع المسيح مش قوانين، مش عبارة عن شوية مبادئ تعيشهم، لكن علاقة شخصية مع شخص بيحبك وانت كمان غالي عليه. بشكركم أحباء الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، أنا بستمتع وأنا موجود معاكم. أتمنى إن احنا نتقابل المرة الجاية وانت متغير للأفضل وربنا بيعمل في حياتك أكتر وأكتر. لو عندك أي سؤال أو اقتراح، لو عندك أي استفسار، ابعت لنا على العناوين اللي موجودة قدامك على الشاشة وإحنا هنجاوبك، لأن إحنا بنخدم ربنا فيك ولأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. أشكركم عشان الوقت ده، وقت ده مش وقت ضايع، لأنه أكيد هيفرق في حياتك. ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر

0: إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي إنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم، أشجعكم على الاتصال بينا. ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم في برنامج حواديت. البرنامج ده فكرته بسيطة، بنتفرج على فيلم صغير بيحكي حدوتة، والحدوتة دي ممكن تكون حدوتة واقعية وممكن تكون خيالية، ممكن تلاقوا مبالغة لكن أكيد هتلاقوا في المبالغة شيء من الواقع، قد تكون كوميدية قد تكون درامية جدا وقد يكون فيها مزج ما بين الاتنين. بعد ما نتفرج على الحدوتة هيبقى معانا ضيف أو ضيفة هيناقش معانا فكرة الفيلم عشان نوصل لأكبر استفادة ممكنة. عمرك اتكسرت منك حاجة غالية عليك قوي، حاجة بجد بتعتز بيها، يمكن وارثها لكن فعلا غالية عليك، وقفت جنبها محتار مش عارف تعمل ايه؟ ده بالظبط اللي حصل. انا مش هحرق عليكم فكرة الفيلم، تعالوا نتفرج مع بعض.

حبيبتي ياسمين، أنا وصلت للنهاية. حياتي كلها باظت بعد اللي أنا عملته في نفسي واللي الدنيا عملته فيا. أنا بودعك لأني بحبك أكتر من نفسي.

0: وصل النور. أنا جارك اللي ساكن جنبك، وده وصل النور بتاع حضرتك، 4 جنيه 75 قرش. مش مهم الفلوس دلوقتي لو مفيش.
1: ثانية واحدة أجيب لك الفلوس.
0: أنا بقول على مهلك يعني، أنا مش مستعجل، يعني ممكن تحاسبني بكرة الصبح قبل ما تروح الشغل، ولا مش هتلحق؟
1: ماشي بدري مش هلحق.
0: 50 جنيه؟ ما فيش معاك فكة خالص؟
1: مش مهم الباقي دلوقتي، بعدين.
0: لا لا، ازاي؟ انا هجيب لك فكة. طب ايه رأي حضرتك لو تتفضل عندي في شقتي شوية على ما ادبر لك موضوع الفكة ده، وبعدين انا سايب براد الشاي على النار. اتفضل.
1: معلش انا مشغول.
0: لا بعدين ايه، ما يمكن ما نشوفش بعض بعدين. اتفضل اتفضل، دي دقايق.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ، اتفضل، مش تقول لي بعدين. اتفضل. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي بشير اكس.
1: اكس؟

0: اكسسوار، شغال فني اكسسوار سينما، والحاجات اللي انت شايفها دي كلها ابطال لافلامي. يعني عندك مثلا الطربوش اللي لبسه الاستاذ يحيى شاهين في فيلم السكرية، وعندك ملابس العندليب الاستاذ عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب، ديركسيون الاستاذ عادل امام في فيلم حنف الابهة لما كان بيضرب بيه، والاستاذ نور الشريف في فيلم ضربة شمس. وفي امريكا لما شافوا الفيلم ده بعتوا، خدوا الخوذة دي صوروا بيها فيلم سبيد 2. عندك اكسسوارات الافلام التاريخية كلها، والعبقري الله يرحمه الاستاذ احمد زكي الراقصة والطبال. اما ده بقى فده بطل منفرد.
1: طب استاذ فادي الاطرش في فيلم عفريتة هانم.
0: لا لا لا، ده كان بطل منفرد في فيلم من افلام طلبة السينما، تحب تشوفه؟
1: يا استاذ بقولك مشغول.
0: اشغل لك الفيلم تتفرج عليه على ما اشوف لك باقي الخمسين جنيه. اتفضل استريح. اتفضل. يا اهلا وسهلا. لحظة واحدة.
2: العود ده مجاهد ما يتقدرش بتمن،
3: لانه من ريحة المرحوم ابويا وكان بيحبه جدا، وقبل ما يموت وصاني عليه وقال لي:
4: وصيتي امك واخواتك والعود. العود ده حتة مني، خلي بالك منه او هيبوظ او يتكسر، اوعى تفرط فيه، فاهم؟
3: حاضر يا بابا.
4: عن اذنك
2: بابا. بابا بابا.
5: يا سلام، للدرجه دي عزيز عليك؟
2: جدا، كل ما افتكر صوته
5: ابوك.
2: لا، العود دنيا الله يرحم.
5: العود؟
2: لا، ابويا.
5: يا ابوي، ده عود جميل قوي. تعرف وانا في المدرسه كنت احب اعزف كمانجا، والكمانجا بتتمسك كده.

0: انت كسرت العود اللي من ريحة المرحوم ابويا.
1: انا اسف، ممكن نصلحه. انا عندي استعداد اديك فلوس تجيب اللي انت عايزه.
0: خلي فلوسك في جيبك، اللي انكسر الفلوس ما تصلحوش.
2: وده بقى اللي اتصور بيه فيلم الفانوس السحري. طبعا انت نفسك تشرب الشاي وانا بقول لك الشاي دقيقه واحده وهيجهز. كمل الفيلم.
3: الو، ايوه
1: ماشي مفيش غيره.
0: هو مين؟
4: الاستاذ زكي
1: وشهرته الدكتور.
4: بخبيش عليكم يا جماعه، حاله العود خطيره جدا ومؤسفه جدا للغايه.
1: مفيش امل،
4: العلم كل يوم بيتقدم. يا جماعه انا عايزكم تقعدوا هنا تستريحوا وربنا يجيب العواقب سليمه.

0: شوف ألف شكر.
1: مع السلامة.
2: ايه ده؟ انت بتاخد عزا للعود؟
0: عود ايه؟ دي ذكرى سنوية لابويا الله يرحمه.
2: بقول لك ايه؟ انا ارجع لك العود تاني سليم.
3: اتفضل يا استاذ مظهر.
2: صدق بوم الجيش. اعرفك الاستاذ فوزي. اعرفك. انا هتكلم. مظهر ابو المظاهر. فنان كبير ايده تتلف في حرير. شاعر. فنان كبير ايده تتلف في حرير.
3: اهلا وسهلا. وحضرتك فنان في ايه بقى بالظبط؟
2: الاستاذ. ايه اللون العجيب اللي انت لابسه ده؟ يا استاذي انا خبير تجميل وفنان تشكيلي. ابين المحاسن واخفي المساوئ. الطراف في ايدي يبان ذهب وهو اللي رجع لك العود تاني مشدود.
0: يا ريت تقدر.
2: يا سيدي الفاضل حضرتك سقف حلقك هيقع لما تشوف العود بعد ما يتصلح. هو فين العود؟
0: اهو.

روح العود ركبوا جيتار غربي.

0: شفت مشورتك؟
1: بس كفاية،
2: حتى الزر بتاعك منفعش يا فالح.
0: والعود اهو متدشتش قدام عينيك.
1: انا هشوف لك حد تاني يصلح لك العود تاني يا استاذ.
0: حد تاني؟ الظاهر ان مفيش فايدة. سامحني يا بابا.

0: ازاي وانت محافظش على الامانه؟
1: بس انا
0: اخرس اخرس واسمع اللي هقولك عليه كويس. هتلاقي خريطه في الدرج السحري اللي في دولاب اوضه النوم.

امشي معاها خطوة خطوة لغاية ما توصل لورشة عمك ماهر. تديله العود زي ما هو. ما تتكلمش معاه، هو عارف هيعمل ايه.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
1: طب ليه؟
0: لانه صنعتي غالية عليا قوي. كل عود من دول في حاجة مني، وانا الوحيد اللي اقدر اصلح كل جزئية فيه. أرجوك يا ابني حافظ عليه، ولو حصل له أي حاجة هتقولي بسرعة وأنا رجعه لك جديد.

0: اتفرجنا مع بعض على الفيلم، واتمنى يكون عجبكم وتكون فكرته واضحه. معانا النهارده ضيفتنا فنانه كاتبه شابه وفي نفس الوقت مخرجه، ولسه حاصله على جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. معانا منى مكرم. اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هادي.
0: تعالي بقى نكشف اوراقنا من الاول. احنا اتفرجنا على فيلم مليان رموز، شفنا واحد بيحاول ينتحر، وبعد شويه بتفرج على فيلم غالبا غير وجهة نظر وعنعود وقع واتكسر.
1: فكرنا رموز. الفيلم ابتدى بشخصية رجائي، وحركة الكاميرا دخلتني قوي جواه، حسيت ان هو شخص قد ايه مرتبك، وفهمنا بعد كده انه مقبل على الانتحار، لولا انه ظهر في الصورة الجار اللي هو عم بشير، اللي هو طبعا بيرمز لصديق، لفكرة ما، لبرنامج، اي حاجة تحمل البشارة. وفعلا ابتدى يدخل معاه شقته، وحتى اصوات سمعنا اصوات الاكسسوارات كلها كاننا معاهم، ما حسناش انه في

0: فيلم فاترينا ولا حاجة، يعني كأننا معاهم في الشقة وبنتفرج على الفيلم التاني، الفيلم اللي جوه الفيلم اللي هو العود،
1: رمز العود
0: حياة رجائي. العود هو حياة رجائي
1: اللي وقعت واتكسرت.
0: واتكسرت وإلى درجة أنه أقبل على الانتحار، يعني وصل بيه اليأس إلى أنه كان هينتحر.
1: ايه اللي ممكن يوصل واحد للمرحلة دي يا منى؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد يوصل لمرحلة اليأس إلى درجة إنه يفكر في الانتحار؟
0: يعني ممكن نقول فشل، مش لاقي حد يحبه، ممكن يكون حقق كل حاجة بنجاح وخلاص ومش لاقي
1: بنسمع
0: هدف تاني
1: صح، بنسمع عن فنانين كتير وصلوا، مارلين
0: للقمة،
1: مونرو مثلا وصلت للقمة وبعدين
0: انتحرت.
1: انتحرت.
0: بنشوف في الفيلم ازاي حصلت محاولات كتيرة قوي فاشلة لإصلاح العود ده.
1: تمام.
0: في الأول سمعنا جملة أديك اللي أنت عايزه فلوس يعني، فرد قال له لا، اللي اتكسر ما تصلحوش الفلوس. بعد كده الأستاذ زكي اللي هو الدكتور، في رأيي الشخصي هو رمز للعلم بشكل ما، مهم بس مش لوحده خالص، بالعكس ربنا الأول.
1: هل في ناس بتلجأ للعلم لما بتلاقي الدنيا قفلت قوي؟
0: مثلا
1: يعني زي ايه؟ اديني امثله عمليه.
0: مرضى الاكتئاب بيبقوا مركزين قوي على الأدوية، ايه اخر ادويه وايه احدث ادويه وهي دي اللي هتساعدني، وبيبقوا متكلين عليها ومركزين عليها قوي، في حين ان الاطباء النفسيين نفسهم بكل خلفياتهم بيقولوا ارجع لربنا،
1: لازم تلاقي هدف او
0: لازم تلاقي هدف لحياتك ولازم ترجع لربنا تحديدا. مع الدواء لوحده مش كفايه خالص، او ما يعني ما يصلحش لوحده خالص.
1: كده الفلوس وبعدين العلم،
0: العلم
1: الاتنين فشلوا.
0: بعد كده كان في
1: مظهر
0: الأستاذ مظهر هو برضو رمز للقشرة اللي بره، اللي ممكن يكون شكلها حلو، غنى، فيلا وعربية، الحاجات دي كلها من بره ممكن تخبي جوه خراب مش محدود يعني.
1: تمام.
0: بعد كده الزار، في ناس كتير قوي بتلجأ للتخاريف، معرفش يمكن التدين الزيادة
1: إلى
0: إلى
1: درجة
0: درجة
1: الدروشة
0: الدروشة
1: يعني.
0: طبعا ممكن، كل ده طبعا بنشوف إنه فشل، لغاية ما بنوصل لإنه الأب بشكل ما بيقول لابنه دور على خريطة وبيها توصل لعم ماهر وما تتكلمش معاه، فرقت معايا قوي جملة ما تتكلمش معاه، هو عارف بيعمل إيه.
1: نرجع بقى لعم ماهر، عم ماهر اللي مسك العود
0: أوكي
1: وعرف يصلح، وكان ماسك حتة كده مكسورة قرا عليها حاجة وبعديها قال العود ده أنا هرجعه لك زي ما كان.
0: هو قرأ عليها اسمه ماهر والسنة اللي عملوا فيها، هو عم ماهر بيرمز لشخص الله. أنا بس عايزة أختلف مع حتة الخريطة، أنا شايفة إن ربنا مش بنوصل له بخرايط صعبة، يعني أنا حسيت إن الخريطة بعدتني شوية في حين إن ربنا أقرب من كده بكتير، إلا إذا كانت الخريطة رمز للكتاب المقدس، والكتاب المقدس
1: ممكن
0: نفسه بيقول في قصة الابن الضال إنه أقوم الآن وأذهب إلى أبي.
1: فاهم قصدك. طيب تعالي بقى، يعني بما اننا من الاول بنفك الرموز، تعالي نقرب الحكايه لينا شويه. انا واحد حاسس بنفس مشاعر الفشل والاكتئاب دي، مخبيها او ظاهرها ايا إن كان، انا شايف ان حياتي خربانه، انا معترف ان انا وصلت لنهايه السكه، اعمل ايه بقى النهارده؟
0: معرفة ان حياتي خربانة ده نص السكة،
1: اني
0: انا
1: اعترف
0: هنا اعترف بده، انا هنا واجهت نفسي انه في حاجة غلط، وبعدين يا اما بيأس وبنتحر او ما انتحرش او ايأس وخلاص واقف عند مرحلة اليأس، يا اما باخد سكة تانية خالص اعرف ليه هي خربانة. طبعا الاسباب كتيرة قوي زي ما عددناها في اول كلامنا، لكن السبب الكبير اللي تحته الاسباب دي كلها البعد عن مصدر الحياة، الله، شخص الله، الله هو الحياة، براه في أي طرق تانية موت. وفي ناس كتير للأسف بتقرر تاخد سكك تانية
1: بيفترض انه هيلاقي الحياة في الفلوس، هيلاقي
0: للأسف،
1: العلاج عند الناس، هيلاقي شوية المظاهر، يمكن العلم.
0: وبيفضل يخبط على الأبواب دي كلها وفي الآخر يعني طبعا الفشل طبعا.
1: طيب هرجع تاني لنفس السؤال، اعمل ايه؟ اعمل ايه النهاردة؟
0: يعني في رأيي الشخصي ببساطة زي ما الابن الضال عمل، أقوم دلوقتي وأروح له زي ما أنا، مش محتاجة أعمل أي حاجة، لأنه لو حاولنا نعمل حاجات أو نطرق أبواب هنفشل، مفيش حاجة خالص أقدر أعملها غير إني أروح زي ما أنا.

أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بينا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت

إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم. فاتصلوا بي، أنا أحب أصلي معاكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: أمل جديد، هذا هو عنواننا في هذه الدراسة العظيمة التي يتكلم بها الله لكل بيت مسيحي ولكل بيت يريد أن يتعلم كلمة الله لبناء علاقات جديدة وبناء علاقة زوجية مبنية على كلمة الله والإيمان المسيحي. أيها الأحباء، تعلمنا في الحلقة السابقة عن مقاصد الله وصورة الله للبيت المسيحي وللعائلة، وعن أيضا الدعائم التي يعطيها وتنيرنا تعطيها لنا كلمة الله لكيما يبنى الإيمان المسيحي. وأهم هذه الدعائم هي كلمة الله، التعليم أن نسلك به، نسلك بكلمة الله ونعيشها ونطبقها ونسعى جاهدين أننا نعمل حسب كلمة وفهم وعمل الروح القدس والنعمة الإلهية. دعوني مرة أخرى أرحب بخادم الرب المبارك الممسوح القسيس موسى جدعون، وهو رجل من رجال الله صقل الله قلبه بفكرة الأمل الجديد والنور الجديد والصناعة الإلهية العظيمة اللي الله عايز يصنعها في الأيام اللي جاية للبيت المسيحي. برحب بجناب الأسيس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك
0: وبشكرك لوجودك معنا في الحلقة الثانية
1: في العالم كله.
0: في الحقيقة عايز أبدأ سؤالي في الحلقة الثانية عن أهم دعائم

0: لنجاح البيت المسيحي الحقيقي، وده أمر مهم جدا. وبعديها عايز حضرتك تدينا فكرة، بنتكلم عن بيوت كثيرة وعن أنواع مختلفة من الزواج، لكن هل يوجد فرق بين البيت المسيحي وبيوت أخرى نراها على مستوى العالم في أماكن وفي بيئات وفي تعاليم وفي ثقافات مختلفة؟ نفسنا النهاردة رب يدينا هذا النور وهذا الفهم من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم ليعطيه لك الروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. الحقيقة كنا أشرنا قبل كده لأربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي. اتكلمنا على الاحترام المتبادل، واتكلمنا عن الالتزام المشترك، واتكلمنا على التضحية والبذل والعطاء، واتكلمنا على التواصل الجيد. أربع حاجات لا غنى عنهم لأي بيت. الاحترام المتبادل، الزوج محتاج تقدير، رغبة الراجل دايما أو احتياج الراجل النفسي دايما إلى التقدير، والزوجة تحتاج إلى الزوج اللي يرفع من شأنها ويعلي من مقامها أمام الناس، وخصوصا أسرته وخصوصا جيرانه في البيت. الحقيقة لما يكون في احترام متبادل، يقول الكتاب كده مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، هي تحترمه وهو يحترمها. مثال جميل جدا من كلمة الله، سارة اللي كانت تدعو إبراهيم سيدي كانت تحترم زوجها احترام كبير جدا جدا. وأعتقد أن إذا وجدت سارة التي تحترم إبراهيم وتناديه سيدي، أعتقد أنه يوجد إبراهيم الذي يحترم سارة ويناديها سيدتي عزيزتي حبيبتي، والعكس صحيح، حتى لا تصور الأخوات ويقولوا أنت ابتديت بسارة. الحقيقة أقول حينما يوجد إبراهيم. هذا الإبراهيم الذي يحترم سارة ويقدرها في عشيرته وفي قبيلته، ستوجد السارة النموذج الجميل الذي تنادي زوجها سيدي.
0: إن لم يكن هناك حب مقدس حقيقي بين الزوج والزوجة، لن نستطع أعتقد أننا نعيش هذه الركائز اللي حضرتك بتتكلم عليها.
1: صحيح.
0: وهل محبتنا لبعض ليه علاقة بمحبة الله في حياتنا؟
1: بالتأكيد. يقول لنا رسول يوحنا عن طبيعة الله إنه هو إيه؟ الله محبة. إذن لو حبينا نسأل سؤال عن المحبة، مش هنقول ما هي المحبة، لكن هنقول من هو المحبة.
0: دي حقيقة.
1: المحبة هو الله.
0: دي حقيقة.
1: المحبة هو المسيح في البيت. فإذا المسيح موجود في البيت هيكون في محبة. إذا البيت ما فيهوش مسيح ما فيهوش محبة. عشان كده هنتقل من دي على طول للسؤال اللي حضرتك سألته من شوية. حضرتك كنت تسأل بتقول
0: الفرق.
1: هل في فرق بين البيت المسيحي والبيت الغير مسيحي؟ الحقيقة السؤال نفسه يتضمن الإجابة. لأنه البيت المسيحي فيه المسيح. البيت اللي مش مسيحي ما فيهوش المسيح. فأيوة في فرق كبير جدا جدا. البيت المسيحي يتمتع بالحضور المسيح فيه. الكتاب بيقول لنا في جامعة أربعة كده أنه الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. طب إيه هو الخيط المثلوث؟ زوج وزوجة والتالت بتاعهم مين؟ هو الرب لكل المجد. فمتى 19 لما الرب يعني حب يفهم التلاميذ بتوعه الاجتماع المبدئي إلى اسم الرب، الاجتماع البسيط إلى اسم الرب، قال لهم إيه؟ قال لهم إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أو إلى اسمي هناك أكون حاضر فين؟
0: في الوسط.
1: كان عايز يقول لهم اثنين أو ثلاثة، اثنين يعني زوج وزوجة، ثلاثة لو كان زوج وزوجة ومعاهم طفل، أكون أنا فين؟
0: موجود.
1: في الوسط. عشان كده حضور الله في البيت المسيحي هو الذي يجعله يختلف ويفرق تماما عن أي بيت آخر. لما المسيح يكون في البيت يكون فيه المحبة، يكون فيه الأحشاء الرأفات، يكون فيه الوداعة، يكون فيه التواضع، يكون فيه العطاء، التضحية، كل الصفات الجميلة. لكن أخاف على أخواتي، أخاف على أخواتي في البيوت المسيحية إن يكون بيتك مليان صلبان بس ما فيهوش المسيح. مليان صور للمسيح وللقديسين بس ما فيهوش المسيح. مليان كتب مقدسة، أناجيل في كل مكان وفي كل ركن، لكن المسيح مش موجود. تقول لي معقول البيت يكون فيه كل الحاجات دي؟ بالإضافة كمان لشرائط الترانيم وسيديهات الترانيم والمسيح مش موجود؟ أيوة ممكن. إمتى؟ لما يكون الحاجات دي كلها مجرد بس يعني

0: ممارسات شكلية ومظهرية، لكن لما يكون المسيح موجود وحتى كل الحاجات دي مش موجودة، هتظهر صفات المسيح فينا.
1: نعم.
0: وكمالات المسيح فينا وحياة المسيح فينا. كما كان المسيح يحب ستتعلم أن تحب. كما ضحى المسيح وبذل نفسه لأجل كنيسته المحبوبة، ستتعلم وتتعلمين التضحية والعطاء والبذل. لما المسيح غفر لصالبيه وهو على الصليب، هنتعلم منه الغفران والمسامحة والمصالحة. ربي يساعدنا.
1: نعم. طيب سؤال بيفرض نفسه النهاردة ومعظم الناس بتسأله دلوقتي، أنا مش قادر أحب، طباعه صعبة، طباعها صعبة، تصرفاتها غريبة، أفكاره أو عاداته غريبة أو العكس، إزاي أقدر من خلال مبدأ المحبة أني مش عايز أقول أتعايش، لأن في ناس كتيرة بتحاول تتعايش لكن مش قادرة تتعايش،
0: تمشي السفينة
1: دي حقيقة، وفي ناس تقول لا خلي الدنيا تمشي، لكن هو من جوه مليان مليان رفض ومليان انتقاد ومليان إدانة ومليان عدم محبة، فبالتالي بيترتب عليه تصرفات سلبية كتير. إزاي نقدر نواجه، إزاي نقدر نعبر، إزاي نقدر نعيش هذا النوع من المحبة المميزة؟
0: لابد أن يدرك كل طرف، كل شريك، أنه إنسان غير كامل.
1: نعم.
0: عنده نقصات، عنده ضعفات، فبالتالي طالما هو مش كامل لماذا يطالب الآخر أن يكون كاملا؟
1: نعم، نقطة مهمة.
0: من المنطقي جدا جدا أني أقبل شريكي بمميزاته وبعيوبه، نقاط قوته ونقاط ضعفه.
1: نعم.
0: وأبتدي كده أحسب مع نفسي، إذا كان عنده 50% من المميزات و50% من العيوب، ده شيء رائع جدا جدا أقبله لأن أنا هكون زيه. طب لو كان عنده مميزات 20% بس و80% حتى عيوب، برضو أنا مطالب أقبله. ليه؟ لأن في يوم من الأيام أنا تعهدت، أنا دخلت في عهد مع شريكي، حضر العهد دوت الله وجمهور
1: الشهود.
0: من
1: نعم.
0: الشهود
1: نعم.
0: استمعوا للعهد، ويوميها تعهدت على الملأ.
1: نعم.
0: وقلت كده هوت سأحبه.
1: نعم.
0: في السراء وفي الضراء، في المرض وفي الصحة، في الخير وفي الشر، في الأيام الصعبة وفي الأيام الحلوة، مش كده؟ فعشان كده العهد ده عهد مقدس، سجلته السماء ودونته، أنا لازم أعيش العهد دوت.
1: أمين.
0: ربي ساعدنا.
1: أمين. جناب الأسيس، خلينا نخرج فاصل، وبعد ما نرجع الفاصل حضرتك تكلمنا على خطة الله لتأسيس. ابقوا معنا لكيما نكمل هذه الحلقة المهمة، أمل جديد.

0: نرحب بحضراتكم بعد هذا الفاصل، نكمل دراستنا على أمل جديد وصناعة أمور عظيمة في بيتنا لكيما يعيد الرب تشكيل الصورة في عمل الله في البيت المسيحي المقدس. جناب القسيس، عندي سؤال ربما يكون سؤال غريب، لكن طول حياتي وأنا بسأله من خلال المشاكل اللي بنشوفها حوالينا. حك قبل الفاصل كنت بتكلمنا على العهد وعن العهد اللي أنا أخذته قدام الرب وقدام زوجي أو شريك الحياة وقدام الشهود. لكن خليني أسألك سؤال، ماذا لو الزوج والزوجة اللي أخذوا وقطعوا هذه العهود لم يكونوا على إدراك بهذه المسؤولية أو مسؤولية هذه العهود؟ وياما ناس اتجوزت بمبدأ يلا نتجوز، وياما ناس اتجوزت بمبدأ الظروف سمحت أو خلينا نتجوز. دي يمكن هنتعلق، يعني هنتعرض لهذه الأمور في الحلقات السابقة. لكن بعد ما الناس بتلعب هذه اللعبة يقول لك يلا نتجوز وعملوا كده والعيلة والقرار، ويفاجأ إنه في أزمة، ويفاجأ إنه ما كانش فاهم، ويفاجأ إني اتضحك عليه، ويفاجأ إنه مش قادر يخرج من الأزمة. إيه رأي حضرتك في الحالات الصعبة المتكررة واللي بنراها حوالينا، ولا سيما في المجتمعات البسيطة واللي ربما ما فيهاش مستوى من التعليم الكتابي والثقافة أيضا؟
1: الحقيقة أرى أنه السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل الناس اللي بتتفاجئ بعد فترة من الزواج أنهم ما كانوش مدركين للعهد اللي قطعوه قدام الرب.
0: نعم.
1: أرى أنه السبب الرئيسي هو عدم النضوج الفكري والنفسي قبل أن يكون النضوج الروحي.
0: ودي نقطة مهمة
1: طبعا. بالطبع المفروض تتوافر جوانب معينة للنضوج عند الإنسان.
0: نعم.
1: نضوج فكري وعقلي ونفسي، ولا سيما كمان لو فيه نضوج روحي،
0: ده مهم،
1: وفهم لخطة الله وفهم لمشيئة الله واستماع جيد لصوت الله في اختيار الشريك من منذ البداية. لكن الحقيقة النضوج الفكري والنفسي بالنسبة للزواج أمر هام جدا جدا.
0: نعم.
1: يعني حاليا دلوقتي ليه في حلقات للدراسة وللمشورة للمقبلين على الزواج لتأهيلهم وإعدادهم وعلشان يفهموا
0: يدركوا
1: ما هو الزواج.
0: نعم.
1: ما هي مسؤوليات الزواج، ما هي المهام المنوط بها الزوج والزوجة، إزاي الحياة تسير، إزاي الشروط الواجب توفرها في البيت السعيد. فأوقات كانت البساطة رغم عدم تفاهم الأزواج لكن كانت البساطة نفسها تسير المركب.
0: نعم.
1: فلاعتبارات كثيرة كانت تستمر الحياة برغم أنه كان في براكين خامدة.
0: نعم.
1: براكين خامدة.
0: نعم.
1: ربما علشان الأمور تمشي، علشان الأولاد تتربى، علشان الحياة صعبة، علشان
0: ظروف العيلة،
1: المجتمع،
0: عشان ما ينفعش،
1: علشان العيلة هتقول إيه.
0: أيوة.
1: الناس هيقولوا إيه، نظرة المجتمع لينا.
0: نعم.
1: فكان في تغاضي عن حاجات كتير وتفضل الناس تعاني في صمت وأنين مكتوم. لكن حاليا دلوقتي يعني ابتدى الاتجاه نحو الفهم الجيد والإدراك الجيد، والفهم الجيد والإدراك الجيد للأمور هو ده اللي بيؤدي إلى النضوج.
0: نعم.
1: وحساب الأمر صح. عشان كده أنا بشجع كل شاب وكل شابة مقبلين على الزواج، افهم الأول، افهم نفسك وافهم الآخر، افهم متطلباتك أنت واحتياجاتك، وافهم متطلبات واحتياجات الآخر، افهم يعني إيه زواج، علشان ما نجيش بعد كده نتعب بعض. لا أنت تتعب بنت الناس ولا هي كمان تتعبك.

0: معاها. الفهم والإدراك يؤدي إلى النضوج زي ما قلنا، لكن يكمل النضوج النفسي والعقلي والفكري بالنضوج الروحي. لما يكون بقى يعني شخص مؤمن وإنسانة مؤمنة فاهمين كلمة الله، عرف يسمع صوت الله في اختيار الشريك،
1: نقطة مهمة جدا،
0: عرف يقعد قدام الرب مرات ومرات ومرات، عرف يطلب صح ويسمع صح، عرف يكرس وقت وجهد ويبذل جهد في محضر الله عشان الرب يشير إليه، يشير إليه بالشريك المناسب ليه. لأنه الحقيقة مش كل مؤمن يناسب كل مؤمن،
1: كل مؤمنة
0: دي مش كل مؤمنة تناسب كل مؤمن،
1: نعم
0: مش كده. لكن إذا عرفنا نقعد صح في محضر الله ونفهم منه ونستقبل منه، الله هيكون أمين جدا جدا. مستحيل يلاقي الإنسان أمين إرات أنه هو يعرف مشيئته
1: عنده رغبة
0: وهو ما يكونش أمين 24 إرات معاه أنه يفهمه مشيئته ويعرفه رأيه ويظهر قدامه المعين أو المعينة لحياته.
1: يتكلم الله بالإرشاد صحيح. حسب خطته السابقة صحيح. لكل رجل ولكل امرأة
0: أكيد دي أمانة الله،
1: دي حقيقة جانب الراعي. سؤال مهم جدا ويمكن ناس كتيرة حوالينا بتسأله، ولا سيما الشباب اللي خلينا أقول أثرت عليه الميديا والتعليم والمدارس اللي هي جاية من مجتمعات غريبة. ناس كثيرة النهاردة بتقول ليه أتجوز؟ طب أنا أقدر أعيش حياتي طبيعي مع بنت بحبها، لكن ولا أتجوز ولا يبقى في بيت ولا يبقى في أسرة. والمشكلة مش بس أن إبليس ضرب العلاقة المقدسة أن يكون زوج وزوجة، لكن كمان ضرب فكرة العيلة. فأصبح النهاردة التعليم أو المدارس الخارجية أن الولد بعد 18 سنة يبقى حر نفسه، يسيب البيت يسيب أهله. وحصل انقسام في البيت، حصل شرخ كبير في الأسرة في العيلة. والسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة، ليه الإنسان يتجوز؟ ليه الإنسان يجيب أولاد؟ عيش حياتك بحرية واعمل اللي انت عايزه، طول ما انت ما بتأذيش الناس مصرح ليك تعمل كل حاجة. وده سؤالي خليها النهاردة في هذه الحلقة، نعرف هل خطط الله لتأسيس عيلة حقيقية؟ هل في فكرة الله الأزلي أن يؤسس عائلة مسيحية طبقا لكلمة الله وطبقا اللي احنا طلعنا عليه وشفناه؟ لكن للأسف بنراه بينهدم وبنرى أن الصورة الحقيقية بتتشوه. لكن من خلال الأمل الجديد محتاجين نور الله يعلن لينا النهاردة، هل كان في قلب الله وفي قصد الله أن تؤسس العائلة؟
0: سؤال جميل حقيقة خادم الرب المبارك. بالفعل الرب ليه خطة وليه مشيئة صالحة جدا جدا.
1: نعم
0: قال كده المختبر في المزامير، ما أكرم أفكارك يا الله.
1: نعم.
0: أفكاره كريمة جدا، أفكاره صالحة جدا، أفكار الله كلها خير.
1: نعم.
0: كلها خير وكلها بركة وكلها سلام من جهة الإنسان. لكن الحقيقة الدعاوي العالمية اللي حوالينا اللي بتحاول أنها ترفض نظام الزواج وتحيا باستقلالية مزعومة، الحقيقة أول متمرد في التاريخ كان إبليس.
1: نعم.
0: هو اللي تمرد على الله واستقل وانفصل عن الله وعاش بالانفصال، وبيقول حاليا دلوقتي كل الأشرار وكل البعيدين عن الله للاستقلالية والانفصال عن الله والتمرد على نظام الله. الله عمل نظام اللي هو نظام الأسرة، وده بنشوفه في الأسرة الأولى عبر التاريخ اللي هي أسرة آدم وإيه؟ آدم وحواء. رب خلق الأول آدم وبعد كده هو اتخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم. والحقيقة رب ما طلعش أربع أضلاع مثلا من آدم وعملهم أربع حواءات، مش كده؟ أربع زوجات، لكن هو طلع ضلع واحد وعمل منه حواء واحدة. فده بيبان لينا من البداية خالص وبيورينا أنه خطة الله يكون رجل واحد لامرأة واحدة، زوج لزوجة. رب ما فكرش أو ما قررش أنه يعمل رجل لعدة زوجات، ولا رجل لرجل، ولا امرأة لعدة رجال، ولا امرأة لامرأة. لكن النموذج اللي وضعه قدامنا هو إيه؟ هو رجل واحد لامرأة واحدة. والحقيقة

0: ده بيعكس لينا خطة الله. يا رب انت قاصد ايه من ورا دوت؟ اتكلمنا قبل كده ان الله ليه مقاصد من ورا الأسرة ومقاصد من وراء الزواج. الله عايز يكون ليه عائلة على الأرض، والعائلة ديت يعني تثمر وتكتر، والأولاد الكثيرين دول يأتوا بعد كده إلى الإيه؟ إلى المجد.
1: نعم.
0: الأمر بشبهه بزوج وزوجة وهم أغنياء ومتيسرين جدا جدا ومبسوطين ماديا. فالزوج بيقول لزوجته إيه رأيك؟ الغنى الجزيل اللي عندي ده هيروح لمين؟ الثروة دي كلها هتروح لمين؟ إيه رأيك ننجب عدد كبير من الأولاد علشان بعد كده يتمتعوا بخيرنا وبثروتنا وبغنانا؟ وهي توافق الرأي. الله عمل كده. الله غني جدا جدا. الله الذي هو غني في الرحمة. الله غني جدا جدا. عايز يمتع بالغنى بتاعه دوت
1: الأولاد
0: ناس كتير. فأراد يعمل إيه؟ فأراد يكون في أسرة على الأرض، علشان الأسرة دي بعد كده زي ما قال في عبرانيين 2 الآية اللي احنا قرناها، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، بعد كده هوت يجوا السماء. زي ما الرب يسوع المسيح قال في صلاته الختامية في يوحنا 17، هؤلاء الذين أعطيتني أريدهم أن يكونوا أيضا معي لينظروا إيه؟ مجدي. مجدي. فالله مقاصده أنه يكون في لي عائلة على الأرض. الله في مقاصده أنه من خلال الزواج، اقتران رجل بامرأة، زوج بزوجة، الإنسان يفهم أن الله نفسه عايز يقترن بيه. عايز يكون في علاقة من المحبة والشركة بينه وبينه. وده ظهر في علاقة الله في العهد القديم بشعبه الأرضي، وعلاقته في العهد الجديد بالكنيسة، المسيح والكنيسة. الله عايز حياة يكون فيها بشر، البشر دول يكونوا مظهرين صورة الله على الأرض. سفراء عن الله في الأرض، زي ما احنا دلوقتي سفراء عن المسيح. تخيل كده حضرتك لما الرب يشاور كده من السماء ويقول كان عندي مسيح واحد، ابن واحد هو ابن محبتي وابن مسرتي، لكن أنا حاليا دلوقتي شايف في كل مؤمن حقيقي شايف ابني الوحيد الحبيب، شايف المسيح. يبقى عنده كم مسيح على الأرض؟ هو ده مسرة الله، عايز يكون ليه شهود أمناء سفراء عنه في الأرض. عشان كده ده قصده من الزواج. لكن أنا حابب أقول حاجة تانية كمان، الأسرة الأولى أسرة آدم وحواء، رسول بولس حب يورينا جانب رمزي فيها، جانب تصويري فيها، فيقول كده في رسالة روميا إصحاح 5 وعدد 12، آية يمكن بتعدي علينا أوقات لكن محتاجين نتأمل فيها. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. ده مين هو ده؟ آدم. وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وبعدين يبتدي يقول لنا بقى إيه، يعمل رابط مشترك ما بين الأسرة الأولى وأسرة جديدة. فيقول كده هوت، لأنه كما في آدم
1: الأول
0: يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا
1: مبارك
0: الجميع. يبقى إذن هنا في رمزية هيت ما بين آدم وما بين مين؟ وبين المسيح. آدم هو رأس الخليقة الساقطة، رأس الخليقة الساقطة. لكن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة لكل المجد. يقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. من هنا نفهم إيه؟ أن الأسرة الأولى آدم وحواء، آدم مرموز ليه بالإيه؟ بالمسيح، أو هو كان رمز لمين؟ للمسيح. حواء اللي هي سماها الرب حواء، اللي قال كده هوت أم كل حي، مش كده؟ هي أم الساكنين على الأرض. فهي يعني رمز للجنس البشري، صح؟ حاليا دلوقتي الأسرة الجديدة اللي كانت بقى في نظر الله قبل إنشاء العالم هي مين؟ المسيح،
1: الكنيسة،
0: وعائلة القديسين اللي هي الكنيسة.
1: مبارك رب.
0: يا سلام.
1: أتاري
0: يا رب وانت بتخلق آدم وحواء كان في ذهنك ماذا سيكون فيما بعد؟
1: ده الرمز.
0: الكنيسة.
1: العائلة الكبيرة.
0: أتاري الكنيسة كانت هي اللي في نظر الله وفي خطة الله. أتاري الكنيسة هي دي اللي كانت في قلب الله. عشان كده كانت مصغرة بالرمز الصغير، العيلة الصغيرة. آدم وحواء وأولادهم.
1: جناب الأسيس الكلام شيق جدا والتعليم رائع، لكن للأسف انتهى وقت حلقتنا، مضطرين نحن نختم هذه الحلقة، ورب الدينا نحن نكمل في الحلقات القادمة. أحبائي فكر الله منذ الأزل أن يخلق هذه

هذه الصورة الجميلة. نحن صورة الله على الأرض، الله يتحرك فينا، والله من خلال هذا الإعلان يريد أن يعيد هذه الصورة، العائلة المقدسة التي ترمز إلى أمور عظيمة سيصنعها الرب في حياتك. أؤمن تماما أن الرب سيصنع أمورا عظيمة وأمال ورجاء جديد في حياتك. نراك في الحلقة القادمة بنعمة الرب، ورب معكم ويحفظكم. أمين.

أحبائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح. في هذا البرنامج نؤكد معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على الآباء الكهنة وحضرات القسوس وخدام الكلمة، أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف، وهو إعلان إيماننا للجميع، ونجاوب على بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة التي نتج عنها سوء فهم. ونتيجة سوء الفهم اتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة طويلة نتعرف فيها على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم تاني معانا في إرسالية المسيح عشان نكمل متابعة إجابتنا على السؤال.

السؤال الأول المطروح أمامنا لكل واحد فينا دعوة تحريف الكتاب المقدس. تكلمت في الحلقة السابقة مع حضراتكم على استفسار من يدعي أن كتابنا محرف. سؤال: أين التحريف؟ هل الكتاب كله قد حرف؟ هل جزء منه حرف؟ هل آية من الآيات حرفت؟ أم الكتاب كله؟ أين التحريف؟ ونجد الرد إن مفيش حد قراه. ودعوت لكل مخلص أن يقرأ الكتاب بنفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى ليهديه سواء السبيل، هو الوحيد اللي ما يضحكش علينا. وطرحت تساؤل تاني: الكل يؤمن أن هذا الكتاب مصدره الله، فصاحب الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، وتنازل أيضا. أين صاحب الكتاب؟ لما أنا جيت حرفت كتابي، غيرت وزودت وشلت وحطيت، أين الصاحب؟ وتكلمنا على أين الصاحب، وقلنا استحالة إذا كان الصاحب البشري لأي منتج بينتجه كتابة وأي تغيير في فكره بيرفع قضية ويوقف هذا الإنتاج، فمحال الله اللي إعلانه لمحبته فينا ولقدرته الغير محدودة على أنه يحفظ كلمته من أي تبديل وأي تحريف وأي تغيير. أين هذا الصاحب؟ هل كان في خلوة؟ هل كان نايم؟ هل لا يهمه أمرنا؟ هل هو ضعيف حتى يترك إنتاجه أنه يتغير وتكون النتيجة دمار البشر؟ حاشا لله أن يكون ضعيفا، هو كلي القدرة. حاشا لله أن يكون غير محب، لأنه كلي المحبة، هو يحفظ كلمته منذ البداية وإلى النهاية. لا يستطيع أي كائن من كان أن يغير إعلانات الله، لأنه حي، لأنه موجود، لأنه قادر، لأنه محب. آتي بيك عزيزي المشاهد إلى سؤال آخر أطرحه على كل من يدعي أن كتابي قد حرف. أين الكتاب الصحيح؟ حضرتك بتقول كتاب اتحرف، هضرب لك تعظيم سلام وأقول لك شكرا. حضرتك جبت المعلومة دي منين؟ هل تملك معك كتاب أصيل غير محرف قرأته وبعدين جيت تقرأ اللي معايا فوجدت هناك اختلاف؟ هذا الكتاب غير ذلك الكتاب، على طول يبقى ليك الحق تقول هذا الكتاب محرف. تمام، منطقي. إذا حضرتك ادعيت إن كتابي محرف، وريني الكتاب الأصلاني اللي أنت استقيت منه هذه المعلومة بعد ما تثبت إن هو ده الكتاب الأصيل، لأن ممكن أي حد يديك أي حاجة وتقول هو ده الكتاب الأصلاني ويكون مختلف تماما. لا لا لا لا، إحنا بنبحث عن الحق بأمانة، مش عشان أنصر فرقتي أو الفريق الآخر يهزم. دي برة إدراكنا وبرة مفهومنا وبرة هدفنا وغايتنا. نحن لا نبغي أن ننصر فريق على فريق، لكن كلنا باحثين عن الله. تعالى ندعو أنفسنا الباحثون عن الله. نحن نبحث عن الإله الحقيقي، لأنه هو ده هدف الحياة، أن أعرف الإله الحقيقي. لأن الفترة الزمنية قليلة اللي فيها الله وضعنا لنعرفه تمام المعرفة ونختار الطريق الصحيح التي يؤدي بنا إليه سبحانه. فالفرصة قصيرة، تستحق التكلفة، تستحق التعب، تستحق البحث بأمانة دون تحيز، دون مناصرة فريق على فريق. لا لا لا لا، نحن لا ننظر إلى فرق، لكن أنظر إلى النهاية. هل سأصل إلى الإله الحقيقي؟ يستاهل كل عناء وكل تعب وكل مجهود يبذل حتى أصل. أين عزيزي المشاهد الكتاب الصحيح الذي بين يدي كل من يدعي على أن كتابي قد حرف؟ أين هو؟ أين هذا الكتاب الصحيح؟

كل من سألتهم أين الكتاب الصحيح، الكل أو المعظم قال إجابات غريبة الشكل. اللي قال ما نعرفش، فده كويس كتر خيره، لأنه فعلا ما يعرفش فهو صادق في كلامه، ما عرفش. فإذا كنت ما تعرفش أين الكتاب الصحيح، يبقى أين تبرهن أو كيف تبرهن لنفسك أن الدعوة بهذا الكتاب أنه قد حرف، أنه فعلا قد حرف؟ أين أصل اللي بيه تستند وبقوة أن هذا الكتاب قد حرف؟ أنا أحترم جدا اللي بيقول لي أنا ما قريتش، أنا ما أعرفش. آخرين قالوا إجابات تانية غريبة الشكل. واحد قال لي أصل سيدنا عيسى لما حاولوا يصلبوه وما قدروش، وربنا رفعه إلى السماء، خد الكتاب معاه تاني وطلع بيه إلى السماء. ليه؟ خده معاه عشان عارف إن انتوا ناس مزورين، هتيجوا في يوم من الأيام تغيروا إعلانات الله ليكم، فربنا استخسروا فيكم وخده تاني وطلع بيه للسماء. شخص تاني قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الكتاب الأصلاني بحق وحقيق كده في العصور الوسطى، أيام ما كانت الكنيسة مسيطرة وبتمنع أي حد من المؤمنين إنه يمتلك كتاب مقدس، ده حتى منعتهم عن قرايته واحتفظت بيه في كنائسها، ربطوا الآخر بسلسلة وراحوا رمينه في المحيط، فمية البحر المالحة كلت الكتاب الأصلاني. إحنا دلوقتي لا نملك الكتاب الأصيل. قصة ظريفة قوي، فيلم زي ما بقوله، فيلم هندي، أنا أقول هنود عشان مش هفهموا كلامي، لكن لو قلت فيلم عربي ممكن الناس تزعل مني، فيلم هندي. طب لما حضرتك هو اترمى في البحر واتاكل من المية المالحة، مين قال لحضرتك إن هو ده اللي اترمى هو الأصل؟ مش قد يكون كتاب آخر؟ وأين الله صاحب الكتاب حتى يسمح بأن كلماته تنتهي دون أن يحفظ كل كلماته لأنها إعلان حب ومحبة للناس؟ شخص أخير ثالث قال لي دي مع رؤساء الطوائف، حضرتك كل رئيس طائفة يملك الكتاب الأصيل ومنعه عن كل الشعب بتاعه، كل اللي مع الشعب كتب مزورة، لكن الكتاب الأصيل مع رؤساء الطوائف الثلاثة اللي موجود. طب رئيس الطائفة مش له معاونين، والمعاونين دول مفروض يطلعوا على الكتاب الصحيح؟ حتى لو رفض القائد، الأتباع هيقولوا له احنا تلامذتك واحنا مساعدينك، يعني مفروض يكون عندنا نسخة، هيقولهم اه تفضلوا طبعا انتوا المقربين ليا، انتوا معاكم نسخة بس ما تدوهاش للشعب. الصف اللي بعد القائد له أيضا صفوف تحت منه، تلاميذ بيعلمهم، لو تلاميذه عرفوا إن هو معاه الكتاب الأصيل مش هيقولوا له أستاذنا إحنا تلاميذك من فضلك لازم يكون معانا كتاب أصيل، هيروح مدي تلاميذه اللي بيعلمهم عشان ده الصف التاني اللي ما هو ربنا يفتكره هيقف هو مكانه، مش كده؟ يبقى القائد الأعلى بقى معاه، اللي بيساعدوه بقى معاهم، التلاميذ بقى معاهم، انتشر الكتاب. يبقى ازاي تقول لي الكتاب الصحيح مختفي مع رئيس الطائفة بس فقط؟ ده في الكنيسة الواحدة أو في الطائفة الواحدة الأتباع الكثيرين هيبقوا معاهم كلهم نسخ، الكتاب اتنشر، ولو الناس معاها كتاب تاني مضروب هيبان الغس من السمين، دول معاهم كتاب مختلف عن هذا الكتاب، هيقروا ده ينهر أبيض ده مختلف عن ده، إحنا نحب إلهنا يكون هو الإله اللي بيقول هذا الكلام، ده كده ما ينفعش أبدا يكون هذا هو إلهنا اللي إحنا حابين هنتبعه، وبالتالي هيندثر الكتاب المحرف ويبقى الكتاب السليم الصحيح، لأن الناس قبلته ورضيت بالمكتوب فيه وحبت إن إلهها هو اللي يقول هذا الكلام، ما يقول لهاش كلام تاني. دعوة إن أين الكتاب الصحيح، أنا بدعو كل واحد ما عندوش كتاب مقدس وبقول له الكتاب اللي موجود في السوق نحن متأكدون 100% أن هذا هو الكتاب الصحيح.

0: لم يعتريه أي تغيير أو أي تحريف أو أي تبديل أو أي إضافة أو أي حذف منه. هتلاقي كتب كتيرة موجودة في السوق، هتلاقي ترجمات عديدة على حسب ما تهوى نفسك ويكون لسانك بيقدر يتكلمها. عندنا 2700 لغة ولهجة مكتوب بيها الكتاب المقدس، وما زالت دار الكتاب المقدس بتكتب ترجمات جديدة أخرى ولهجات جديدة أخرى. حتى اللغة اللي موجودة النهاردة بتطورها، لأن اللغة بتتطور. أنا عايز أطور اللغة اللي مكتوبة فيها، مش عشان أي حاجة غير إن كل عصر وكل جيل بتتغير اللغة معاه ومفهومها، بدهاله بمفهومه عشان يقدر يوصل للحق ويتواصل مع الآخرين. مش عاجبك الترجمة، لا عاجبك إنجليزي ولا عربك عربي ولا عربك فرنساوي، بتقول فين كلام ربنا؟ خلاص، أنا ممكن أقول لك حاجة بسيطة قوي، كل الترجمات دي اعتبرها يا سيدي معاني الكتاب المقدس، والكتاب المقدس الأصيل هو اللي باللغة العبرانية واللغة اليونانية. تعلم سيادتك اللغة العبرانية وتعلم اللغة اليونانية، هتلاقي عندي أصول بالآلاف، آلاف المخطوطات باللغة الأصلية للكتاب لكل من يهوى أن يشوف الكتاب الأصيل اللي باللغة الأصلية. لكن أنا بقول لحضرتك ما تتعبش نفسك، لأن الترجمات صحيحة تماماً 100%. فبدل ما تعاني وتفقد الوقت وانت مش ضامن ربنا يديك طول العمر هتقعد قد إيه، ليه تضيع وقتك كله في بحث أو في تعلم اللغة الأصيلة؟ عندك رجال الله القديسين اللي ترجموا هذه الكتب بأمانة، وإحنا عندنا امتياز وجود الروح القدس اللي موجود لحد النهاردة في هؤلاء الرجال القديسين. أنا متأكد هو اللي حفظهم واللي هو اداهم المرادفات، وهم اللي اداهم معاني الكلمات عشان ما تطلعش الفكرة خارج ما كتبه الله في الأصل. وقتنا انتهى، هناخد فاصل قصير ثم أعود مرة أخرى لنتابع معكم صحة الكتاب المقدس، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أهلا ومرحبا بيك مرة تانية عزيزي المشاهد، لنستكمل معا ما بدأناه في السؤال. كتابكم محرف، وسامحني إذا كنت بأطرح أسئلة كتيرة، لكن أريد أن نعمل العقل، أن نفكر بعقولنا بأسئلة منطقية نبحث فيها أين الحق وأين الحقيقة. تكلمت وسألت أين التحريف، قلت أين صاحب الكتاب، قلت أين الكتاب الصحيح. في هذا الجزء أنا عايز أقول مين يا جماعة يحرف الكتاب. خلينا نفكر بعقولنا، من له مصلحة تغيير وتبديل الموجود في الكتاب؟ على طول منطقيا هيجي في بالي ما عنديش إلا اثنين لا ثالث لهما، اليهود يحرفون كتابهم أو المسيحيين يحرفون كتابهم، أو الاثنين مع بعض يتفقوا على إنتاج كتاب جديد يرضي الطرفين. منطقي، تعال نشوف هل اليهود ممكن يحرفوا كتابهم المقدس التوراة، العهد القديم اللي ادهولهم موسى، واللي كتبوا الأنبياء اللي جم بعد موسى، واللي كل المؤمنين لحد ما قبل المسيح حتى في أيام المسيح كانوا بيؤمنوا به وبيقدسوه وبيحترموه؟ بقول لحضرتك عزيزي المشاهد،

إنه من رابع المستحيلات أن يحرف اليهود كتابهم، ليس تحيزا ولا لأني أملك ما يملكوه من العهد القديم، أسفار التوراة والأنبياء والمزامير، لكن عندي البراهين اللي تؤيد كلماتي ديت وتعطيني الثقة إن هؤلاء لا يمكن في أي مرحلة من مراحل حياتهم غيروا في العهد القديم. أول برهان، الناس دي بتحب كتابها، بتحبه وبتعشقه وبتبجله وبتحترمه وبتحافظ عليه لدرجة لا يتخيلها عقل. زمان ما كانش الكتاب مكتوب زي ما بين إيدين حضراتكم النهاردة، كتاب محطوط 66 سفر محطوطين في كتاب صغير أقدر أحمله في أي وقت، الكتابة سريعة، عند الكمبيوتر، عند الإنترنت، عندي ديسك صغير أسيره فيه، عندي فلاشة أو يو اس بي أشيلها فيه. الكلام ده ما كانش فيه زمان، كانت تكتب على جلود حيوانات، على ورق بردي، على شقف حجر، كلها مواد معرضة للزوال والفناء. حضراتكم عارفين ورق البردي لما بيبتدي ينشف يبقى عامل زي البلاستيك، يتكسر فتضيع كل الكلمات اللي موجودة فيه. عشان كده اليهود دول راحوا مخصصين فئة اسمها فئة الكتبة. قارئ العهد الجديد يعرف كويس قوي الكتبة والفريسيين والصدوقين والناس دي. الكتبة، الكتبة دول كل شغلتهم انهم على المواد اللي بتفنى وتبلى يحافظوا عليها. فمثلا سفر زي سفر أشعياء 66 أصحاح مكتوبين على لفائف، واللفائف دي محطوطة في أوضة أكبر من المكان اللي احنا قاعدين فيه، محطوط المكان اللفائف فوق بعضيها، كل يوم يجي الراجل اللي حارس هذا المكان من الكتبة يفتح ويكشف عن هذه اللفائف. ورق البلاستيك، الورق البردي نشف، هيبتدي يطق، طق فعلا، هيبتدي يتشرخ، أوكي نجيب ده وننقله تاني في ورقة بردي جديدة عشان يعيش مدة أطول وهنرعيه برضه. عشان يجي يعمل العملية دي لازم شوية مواصفات فيه وشوية محاذير تتحط قدامه ما يتعدهاش وما يتخطاهاش. هقول بعض هذه المحاذير. سيادته لازم يكون متطهر، يعني واخد دش ومغير هدومه وجاي لابس كده شياكة، ويخش على الأوضة دي يجيب اللي متكسرة ويجيب واحدة جديدة ويحط، يبتدي ينقل من هنا لهنا. بس قبل ما بينقل بيحضر الحبر بتاعه، لازم يكون طازة. زمان كان يحضروا الحبر، مش زي النهاردة عندنا حبر جاهز أو الجاف أو إلى آخره، لا، كان الحبر يتدوب بمواصفات مخصوصة، اللون بتاعه يبقى لون أسود، ما ينفعش أي لون آخر. الريشة اللي هي حتة الخشبة اللي بريها من قدام عاملة زي القلم، يجي يمل في الريشة تكون جديدة، يمل في الحبر تكون الريشة جديدة يبتدي يكتب بيها. لما هينقل من المخطوطة اللي بدأت تنشف وهتتقطع يبص للمكتوب، هل اللون اللي فيها كله أسود ولا فيه كلام موجود فيها بلون آخر؟ لو في أي كلام بلون آخر يقولك شكراً، المخطوطة دخلت دي هنا غلط، مش هنقلها، أكيد دي مزورة، هنرميها على جنب، نديها للمدارس يقروها أو نكسرها ونفنيها. يبص للسطور، السطر لازم يكون فيه 30 حرف، لو زاد أو قل عن 30 يقولك دي مزورة. يجي على أسفار موسى الخمسة اللي هم اللي بنسميهم التوراة، يجي على آخر سطر لازم يكون سطر كامل فيه 30 حرف، لو قل عن كده يقولك دي مزورة مش هي. معقولة الناس دي تزور كتابها؟ اللي بيعشقوه لهذه الدرجة وحاطين القوانين الصارمة عشان تمشي مظبوط، ده في حاجة تانية سيادتك. لو أنا باجي أكتب اسم الجلالة أسيب الريشة اللي كنت بكتب بيها وأخد ريشة تانية جديدة طازة عشان هكتب اسم الجلالة، لو عد علي ملك
وبدأ يكلمني وانا

بكتب اسم الجلالة ما ردش على الملك، لأن بقى أكتب اسم ملك الملوك. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ بتعمل كده ليه؟ بيحبوا كتابهم، بيعشقوه، بيقدروه، بيحافظوا عليه. هم اللي ربنا استأمنهم على الكتاب وحفظوه بدون تغيير أو تبديل. يبقى أول نقطة ده الناس بتحب كتابها. أنا عندي نقطة تانية، عنده في سفر التثنية العدد الأصحاح الرابع والعدد الثاني وصية من ربنا بتقول له لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم به. يعني عنده وصية من فوق بتقول له اوعى لا تزود ولا تنقص عشان تحفظ الوصايا بتاعت الرب كما هي. الناس أطاعت الوصية وخافت من كسر الوصية وحفظت الكتاب المقدس العهد القديم من غير أي تبديل وأي تحريف. بتحب كتابهم؟ عنده وصية بيمشي على حسب الوصية. نمرة ثلاثة، الكتاب بتاعه مليان خطايا للأنبياء بتوعه. يقول إبراهيم كذب، موسى قتل، داود الملك زنى وقتل. لو هو عنده إمكانية التغيير والتبديل كان أول حاجة يشيل هذه الأخطاء ويخلي صورة أبونا إبراهيم، يخلي صورة سيدنا موسى، يخلي صورة سيدنا داود الملك صورة رائعة قدام الشعب وما فيهاش لا عقيدة ولا مستقبليات ولا نبوة ولا أي حاجة، وما فيش داعي النهاردة أنا نعرف هذه الأخطاء. لحد النهاردة هذه الأخطاء مكتوبة، خطأ إبراهيم وخطأ موسى وخطأ داود الملك موجودين لحد النهاردة. أكبر برهان على إن الناس دي ما زورتش، ده ما شالوش كمان كل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح، عن صلبه، عن موته، عن قيامته، ده لسه مش معترفين بالمسيح لحد النهاردة إنه جه. يشيل كل النبوات اللي احنا بنقول يا جماعة أهو جه وهو مكتوب عندكم، يقوموا يشيلوها عشان احنا ما نقعدش نضايقهم. ما شالوهاش وموجودة لحد النهاردة، خطايا الأنبياء، نبوات عن السيد المسيح، السيرة الوحشة اللي مكتوبة عندهم، اتهزموا، انضربوا، اتهانوا، حصل لهم سبي. ما تشيل الكلام ده وخلي هذه الأمة أمة عظيمة الله حافظ عليها إلى آخر الأيام وإلى مدى الأيام وكل الأيام. ما يشيل الهزائم اللي موجودة فيها ويخلي كل حياته كانت كلها انتصارات. ليه ما شلهاش؟ لأنه ما يقدرش، لأن ما يقدرش يغير، لأنه بيحب الكتاب، لأن عنده وصية. وجود هذه الأشياء لحد النهاردة أكبر دليل وبرهان على إنهم ما غيروش. التوراة والعهد القديم مليان ما يسمى أخطاء ظاهرية تبان من برة كده لأول وهلة للي ما عندوش فكرة عن الخلفية، إن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية، حاجات مكتوب فيها 700 وحتة تانية مكتوبة نفس الحادثة 7000. لو هو عنده إمكانية التزويد والتنقيص والتغيير والتحريف كان خلى 700-7000 دي نقطة، أو يشيل من 7000 يشيل نقطة بقت 700 عشان الواحد ما يجيلوش نقطة ويريح دماغه، والباب اللي بيجيلك منه الريح سده واستريح. لحد النهاردة هذه الأخطاء اللي تبان إنها أخطاء، عشان كده بنسميها أخطاء ظاهرية تبان لغير اللي مش عارف الخلفية إن ديت أخطاء ما صلحوهاش والناس سايبينها لحد النهاردة موجودة. آخر حاجة عايز أبرهن بيها مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، بند خامس، اليهودي فيه ما يغيرش كتابه لا بالإضافة ولا بالحذف، وهو خوفه مننا كمسيحيين، مش عشان احنا يعني ابطال ومحاربين ووشنا يخوف، لا لا لا، ده احنا ودعاء كالحمام ما بنخوفش حد،
لكن خو

خوفهم منا نابع من ان عندي انا نفس العهد القديم اللي بين ايديه، هو معاه ال39 صفر، انا معايا ذات ال39 صفر. لو هو حاول في اي مره من المرات انه يشيل ايه او يضيف ايه، كمسيحيين اول من سنكتشف، لان هفتح كتابي واشوف كتابه

اليهودي هيخشاني ويخاف لان عندي انا نسخة طبق الاصل من اللي معاه في ايده. عشان كده لما اقول له كتابك اتحرف ويجي يقول لي اين الكتاب الصحيح، اقول له معايا كتاب صحيح. تعال بص ضهيهم ببعض، انا قريت اللي معايا لقيته بيختلف تماما عن اللي معاك، انت عملت فيه ايه؟ يبقى اليهودي استحالة انه يغير بالتزويد او النقصان لاي كلام موجود عنده في التوراة، لمحبته الشديدة لكتابه، لتنفيذه لوصية الله اللي موجودة عنده في سفر التثنية 4:2، لخطايا الانبياء اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة ولم يجرؤ على ازالتها، الاخطاء اللي تبان انها اخطاء ونسميها اخطاء ظاهرية ما زالت موجودة، واخيرا يخاف مني كمسيحي. أشكرك عزيزي المشاهد، لينا حلقات تانية هنتكلم فيها بالمزيد عن الطرف الآخر، المسيحيين هل غيروا كتابهم؟ فأرجو أن تتابعونا.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

هللويا. نبارك اسمك يا رب، نرفع اسمك القدوس. هللويا، لأنك حاضر، لأنك موجود، لأن تبقى أمينا إلى الأبد، أنك صالح إلى الأبد، لأنك مرتفع إلى الأبد، لأنك محب إلى الأبد. كل أفكارك خير. لو بتتفرج علينا أعلم معانا كده وصلي، قول له أنا بصدق أن كل أفكارك خير وسلام، لأن الرب غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد. رب يحب الصديقين، الرب يحفظ الودعاء، الرب يطعم المسكين، رب يرفع المسكين من المزبلة ويجلسه مع شرفاء الشعب، رب يخلص منسحق الروح، رب يشفي منكسري القلوب، رب بيجبر الكسور، رب بيعالج، رب بيداوي، الرب بيلمس، الرب بيغير، الرب يغير، الرب يغير، الرب يغير. هللويا، نسبحك، نسبحك، نرفع قلوبنا كلها ليك، نعلن اسمك.

نعلن اسمك. هللويا. مزمور 20. هللويا. عدد 5 بيقول كده الكتاب: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا. تاني: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك. نكمل مع بعض. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم

اسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص ليستجب لنا الملك. هللويا. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا. ارفع إيدك كده معايا وحب أقول الكلمات دي تاني. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا. يلا تاني. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. تاني. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن

0: الرب صار لي خلاصي، اسمه رب الجنود، أمامه الجبال تذوب. عايزين نعلن تاني اسم الرب وإحنا بنقول الترنيمة دي، وإحنا بنعلن أنه رب الجنود مكتوب في كده في العدد أعتقد التاني، بيقول إيه؟ بيقول جرد الرياسات، العدد التالت التاني، جرد الرياسات، سحق رأس الحيات، قام من الأموات. مين اللي عمل كده؟ يسوع. تعالوا نقول يسوع. يسوع جرد الرياسات،
1: يسوع
0: سحق رأس الحيات،
1: يسوع
0: قام من الأموات. يلا قول تاني، يسوع جرد الرياسات،
1: يسوع
0: سحق
1: رأس الحيات،
0: يسوع قام من الأموات.
1: يسوع

قبل ما نقول هللويا وانت قاعد كده قدامنا بتتفرج علينا، الرب النهاردة بيقولك أنا حنان ورحيم، أنا طويل الروح، أنا كمان عاضد الساقط، أنا كمان شافي منكسر القلوب، أنا كمان مقوم المنحنين. لو انت النهاردة عندك أي حاجة من اللي انت سمعتها دلوقتي وإحنا بنرنم، لو انت فعلا محتاج الرب يحن، الرب يتحنن كثيرا عليك. اسمه كده، هو حنان، هو عنده أحشاء ليك، هو عنده أحشاء ليكي، هو يقدر يحتويكي، هو يقدر يخبيكي، هو يقدر يعالجك، هو يقدر يشفيكي، هو رحيم كمان عليك. اسمه رحيم، هو كمان طويل الروح، مش بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل معاه، ولا بيتعامل معايا زي ما انا بتعامل معاه. ده هو طويل الروح، ده هو عطفه يقتادك الى التوبة، ده هو بيديك فرصة، ده هو بيديكي فرصة عشان يضمك ليه، عشان يرجعك ليه. ده هو مكتوب عنه عضد الساقط. لو انت النهاردة اي حاجة من اللي احنا قلناها دي، صلي معايا وانت في مكانك وقول له يا رب انا ساقط، ارفعني من فضلك يا رب، ارفع الساقطين يا رب. تعال شعب الرب نصلي للساقطين. لو تعرف اي حد في ذهنك، لو تعرف اي حد بالاسم، حطه قدام الرب وقول له ارفع فلان، ساقط بقاله كتير قوي يا رب، ارفعه ارفعه، انجده، الحقه، انقذه. يمكن ليك حد دلوقتي في عيلتك بيشرب مخدرات او غرقان في الديون او غرقان في الخطية، قول له يا رب يسوع المسيح انا مصدق انك ترفع اخويا الساقط او ابني او بنتي. ارفع يا رب اسم يسوع. الرب عاضد الساقطين، يروح يرفع الشاب ويروح يرفع الشابة دي باسم الرب يسوع. تعالوا كده نعلن يا شعب الرب اسم الرب تاني.

هنقول العدد الأول مرة كمان، اسمك برج حصين. يلا مع بعض كده وإحنا واقفين ارفع إيدك كده للرب قول له أنت برج حصين. أنت برج حصين، اسمك برج حصين. هللويا هللويا. مكتوب الرب نوري وخلاصي، الرب حصن حياتي. اعلن كده بإيمان، قول له يا رب مصدق انك حصن حياتي. اسمك برج حصين، انت محصنني. اه يا رب تيجي الهجمات، بتيجي الضربات، بيجي الضعف، بتيجي الخطية، بيجي الألم، بيجي الوجع، بيجي المرض، بيجي الضعف، لكن اسم الرب برج حصين. النهاردة عايز أتعلم الدرس ده يا رب، النهاردة عايزني أنا وإخواتي نتعلم الدرس ده، أن الرب حصن حياتي. اعلن كده شعب الرب، الرب حصن حياتي. يلا نسمع كده اللي بيشاهدونا يشتركوا معنا، تعالوا نقول كده مع بعض، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي. تعالوا كده، اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين. تاني، اسم الرب برج حصين. اسم

قبل ما نكمل تسبيحنا النهاردة، كنت بفكر في حاجة بسيطة جدا. كنت بقول ياه أنا لو من الناس اللي شافوا يسوع المسيح في تجسده وهو بيمشي في الشارع

هو بيدخل الهيكل بيعلم، بعدين يطلع من الهيكل يشفي الناس، وكل اللي محتاجين إلى الشفاء شفاهم، وآخرين معذبين بأرواح نجسة طرد الأرواح النجسة، وفي ناس كمان كان يقول عنهم إنه عندهم أدواء، معرفش حد خد باله منها قبل كده ولا لأ، بس أدواء يعني مصيبة، ناس عندهم كوارث، ناس عندهم كوارث أو مصايب، كان يسدد الاحتياج. انا مش عارف كان بيعملها ازاي، بس انا كنت بفكر بقول هو في شخصيه كده، في حد نقي كده، في حد ابص عليه اسمعه بس بيفتح بقه بيقول ازيك يا جيسون، اهلا بيك يا حبيبي، يكلمني بس كده احس بالنقاوه كلها طالعه من قلبه، قداسه كلها خارجه من كيانه. بعدين في موضع تاني في الكتاب يقول لأنه قوة كانت تخرج منه فتشفي الجميع. هو مش بس كان بيتكلم، ده في قوة بتخرج من يسوع، قوة كانت تخرج منه فيشفي الجميع. حد متخيل أنه يقف قدامه وهو مش في مجده، مش في صعوده، يعني مش في بعد القيامة، لا ده حتى وهو إنسان، حد يقدر يتخيل انه بيتعامل مع يسوع؟ انا نفسي نشوفها، نفسي نتخيلها، نفسي نعيش معاها، لانه غالبا لو فضلنا نعيش بالمنظر ده في خيالنا بحسب المكتوب ونروح مع يسوع وهو بيدخل ويطلع البيوت ونتخيل ونشوف سلوكه وطريقته كان بيعمل ايه وبيعيش ازاي، غالبا هنلاقي صورته راح تمطبوعه فينا، هنلاقي صورته القدوس ده راحت مطبوع فيا، لاقي نفسي شخص مختلف فعلا في الشارع وانا بتعامل مع الناس وانا بسلم على الناس وانا بتكلم مع الناس وانا بتكلم مع السواق وبتاع التوك توك واللبان وكل الناس، لان قوة كانت تخرج منه فتشفي الجميع. مين مشتاق؟ مين مشتاق للصورة دي انه يسوع القوة دي تلمسك وبعدين تتنقل منك لغيرك؟ يا رب افتح ذهني وذهن اخواتي، تعالوا نصلي تاني. انت قدوس يا رب، انت قدوس، انت قدوس، انت رائع، انت شخصية عظيمة جدا، انت نقي جدا، انت نقي جدا، انت نقي جدا يا رب، وعايزين نكون انقياء. طوبى لانقياء القلب لانهم هيعينوا الرب، هيشوفوا الرب، هيلمسوا الرب، صورته هتطبع في الأنقياء. اطلب نقاوة القلب معايا، قل له نقي قلبي يا رب، نظف قلبي، نظف قلبي من رغباتي ومن حياتي المتمحورة حول مشاكلي من فضلك، واديني أعيش قديس طاهر نقي نظيف بمجد يسوع والكلمة عايشة فيا. مكتوب عنه إن الكلمة كانت في وسط أحشائه، يعني كلمة الله في المسيح هو الكلمة، ومكتوب كده انه مفروض نبقى اغنياء في كلمة المسيح. قول يا رب اغنيني بكلمتك، اغنيني بكلمتك، اغني حياتي يا رب بقى بكلمتك. كفاية وقوف كده عند الكلمة بطريقة سطحية، بآيات سطحية، بأفكار سطحية، بتأملات سطحية. أنا عايز أبقى شبه يسوع، أنا عايز أبقى شبه الابن في تحمله في محبته. خدني لعمق تاني من فضلك يا رب. قدوس

0: لاسمك الراعي على كفيك
1: نقشتني يا قدوس.
0: يلا صليها بقى معايا.

عايز ابقى مقدس ليك يا رب. املاني بالروح القدس فاتقدس. يسوع يسوع يسوع, يسوع.

حي أنت يا سيدي، حي أنت إلهي الشافي، حي أنت إلهي الغالب القائم من الأموات. يا رب أصلي أصلي أصلي إنه اسمك فعلا يا رب يعلن لكل شخص محتاجه، اسمك يعلن لكل شخص محتاج يعرف أن الرب إله حنان ورحيم، الرب يرحم، الرب يرحم، الرب يغفر. طبعا نعلن اسم أن الرب يغفر الخطايا، الرب يغفر، الرب غفور، يغفر الخطايا. يسوع له سلطان أن يغفر الخطايا بدم نفسه، يغفر الخطايا. يسوع بيغفر، يسوع بيغفر، يسوع بيغفر، يسوع بينقي، يسوع بيشفي. يسوع اسمه الراعي الصالح، اسمك، اسمك برج حصين. هللويا.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم ولقاء جديد مع مولى الاحداث. حلقه النهارده 1 يونيو 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده حسب الاتفاق انه بيتم الاحتفال 1 يونيو من كل عام بعيد دخول السيد المسيح الى ارض مصر. عيد هام جدا، احتفاليه جميله جدا، بتكون فرصه حلوه كمان علشان السياحه لارض مصر اللي باركها المسيح مبارك شعبي مصر. وعشان مبارك شعبي مصر والانجيل ده كان موجود عند كنيسه العذراء المعادي، النهارده كان في احتفاليه عند كنيسه العذراء بالمعادي في الاول بحضور نيافه الانبا دانيال، طبعا مطران المعادي وتوابعها، وزي ما انتم شايفين كان بحضور جميل جدا ومركب في النيل وعليها صوره دخول العائله المقدسه الى ارض مصر بحضور طبعا عدد من الكهنه ايضا والشعب، وكان طبعا

0: أمل جديد، هذا هو عنواننا في هذه الدراسة العظيمة التي يتكلم بها الله لكل بيت مسيحي ولكل بيت يريد أن يتعلم كلمة الله لبناء علاقات جديدة وبناء علاقة زوجية مبنية على كلمة الله والإيمان المسيحي. أيها الأحباء، تعلمنا في الحلقة السابقة عن مقاصد الله وصورة الله للبيت المسيحي وللعائلة، وعن أيضا الدعائم التي يعطيها وتنيرنا تعطيها لنا كلمة الله لكيما يبنى الإيمان المسيحي. وأهم هذه الدعائم هي كلمة الله، التعليم، أن نسلك به، نسلك بكلمة الله ونعيشها ونطبقها ونسعى جاهدين أننا نعمل حسب كلمة وفهم وعمل الروح القدس والنعمة الإلهية. دعوني مرة أخرى أرحب بخادم الرب المبارك الممسوح القسيس موسى جدعون، وهو رجل من رجال الله صقل الله قلبه بفكرة الأمل الجديد والنور الجديد والصناعة الإلهية العظيمة اللي الله عايز يصنعها في الأيام اللي جاية للبيت المسيحي. برحب بالجناب الأسيس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك
0: وبشكرك لوجودك معنا في الحلقة الثانية
1: في العالم كله.
0: في الحقيقة عايز أبدأ سؤالي في الحلقة الثانية عن أهم

0: دعائم لنجاح البيت المسيحي الحقيقي، وده أمر مهم جدا. وبعديها عايز حضرتك تدينا فكرة، بنتكلم عن بيوت كثيرة وعن أنواع مختلفة من الزواج، لكن هل يوجد فرق بين البيت المسيحي وبيوت أخرى نراها على مستوى العالم في أماكن وفي بيئات وفي تعاليم وفي ثقافات مختلفة؟ نفسنا النهاردة رب يدينا هذا النور وهذا الفهم من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم ليعطي لك الروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. الحقيقة كنا أشرنا قبل كده لأربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي. اتكلمنا على الاحترام المتبادل، واتكلمنا عن الالتزام المشترك، واتكلمنا على التضحية والبذل والعطاء، واتكلمنا على التواصل الجيد. أربع حاجات لا غنى عنهم لأي بيت. الاحترام المتبادل، الزوج محتاج تقدير، رغبة الراجل دايما أو احتياج الراجل النفسي دايما إلى التقدير، والزوجة تحتاج إلى الزوج اللي يرفع من شأنها ويعلي من مقامها أمام الناس، وخصوصا أسرته وخصوصا جيرانه في البيت. الحقيقة لما يكون في احترام متبادل، يقول الكتاب كده مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، هي تحترمه وهو يحترمها. مثال جميل جدا من كلمة الله، سارة اللي كانت تدعو إبراهيم سيدي، كانت تحترم زوجها احترام كبير جدا جدا. وأعتقد أن إذا وجدت سارة التي تحترم إبراهيم وتناديه سيدي، أعتقد أنه يوجد إبراهيم الذي يحترم سارة ويناديها سيدتي عزيزتي حبيبتي، والعكس صحيح، حتى لا تصور الأخوات ويقولوا أنت ابتديت بسارة. الحقيقة أقول حينما يوجد إبراهيم. هذا الإبراهيم الذي يحترم سارة ويقدرها في عشيرته وفي قبيلته، ستوجد السارة النموذج الجميل الذي تنادي زوجها سيدي.
0: إن لم يكن هناك حب مقدس حقيقي بين الزوج والزوجة، لن نستطع أعتقد أننا نعيش هذه الركائز اللي حضرتك بتتكلم عليها.
1: صحيح.
0: وهل محبتنا لبعض ليه علاقة بمحبة الله في حياتنا؟
1: بالتأكيد. يقول لنا رسول يوحنا عن طبيعة الله إنه هو إيه؟ الله محبة. إذن لو حبينا نسأل سؤال عن المحبة، مش هنقول ما هي المحبة، لكن هنقول من هو المحبة. المحبة هو الله.
0: دي حقيقة.
1: المحبة هو المسيح في البيت. فإذا المسيح موجود في البيت هيكون في محبة. إذا البيت ما فيهوش مسيح، ما فيهوش محبة. عشان كده هنتقل من دي على طول للسؤال اللي حضرتك سألته من شوية. حضرتك كنت تسأل بتقول
0: الفرق.
1: هل في فرق بين البيت المسيحي والبيت الغير مسيحي؟ الحقيقة السؤال نفسه يتضمن الإجابة. لأنه البيت المسيحي فيه المسيح. البيت اللي مش مسيحي ما فيهوش المسيح. فأيوة، في فرق كبير جدا جدا. البيت المسيحي يتمتع بالحضور المسيح فيه. الكتاب بيقول لنا في جامعة أربعة كده أنه الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. طب إيه هو الخيط المثلوث؟ زوج وزوجة، والتالت بتاعهم مين؟ هو الرب لكل المجد. فمتى 19 لما الرب يعني حب يفهم التلاميذ بتوعه الاجتماع المبدئي إلى اسم الرب، الاجتماع البسيط إلى اسم الرب، قال لهم إيه؟ قال لهم إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أو إلى اسمي، هناك أكون حاضر فين؟
0: في الوسط.
1: كان عايز يقول لهم اثنين أو ثلاثة، اثنين يعني زوج وزوجة، ثلاثة لو كان زوج وزوجة ومعهم طفل، أكون أنا فين؟ في الوسط. عشان كده حضور الله في البيت المسيحي هو الذي يجعله يختلف ويفرق تماما عن أي بيت آخر. لما المسيح يكون في البيت يكون فيه المحبة، يكون فيه الأحشاء الرأفات، يكون فيه الوداعة، يكون فيه التواضع، يكون فيه العطاء، التضحية، كل الصفات الجميلة. لكن أخاف على أخواتي، أخاف على أخواتي في البيوت المسيحية أن يكون بيتك مليان صلبان بس ما فيهوش المسيح. مليان صور للمسيح وللقديسين بس ما فيهوش المسيح. مليان كتب مقدسة، أناجيل في كل مكان وفي كل ركن، لكن المسيح مش موجود. تقول لي معقول البيت يكون فيه كل الحاجات دي؟ بالإضافة كمان لشرائط الترانيم وسيديهات الترانيم، والمسيح مش موجود؟ أيوة ممكن. إمتى؟ لما يكون الحاجات دي كلها مجرد بس

0: يعني ممارسات شكلية ومظهرية. لكن لما يكون المسيح موجود وحتى كل الحاجات دي مش موجودة، هتظهر صفات المسيح فينا،
1: نعم،
0: وكمالات المسيح فينا وحياة المسيح فينا. كما كان المسيح يحب ستتعلم أن تحب، كما ضحى المسيح وبذل نفسه لأجل كنيسته المحبوبة، ستتعلم وتتعلمين التضحية والعطاء والبذل. لما المسيح غفر لصالبيه وهو على الصليب، هنتعلم منه الغفران والمسامحة والمصالحة. ربي يساعدنا.
1: نعم. طيب، سؤال بيفرض نفسه النهاردة ومعظم الناس بتسأله دلوقتي، أنا مش قادر أحب، طباعه صعبة، طباعها صعبة، تصرفاتها غريبة، أفكاره أو عاداته غريبة أو العكس، إزاي أقدر من خلال مبدأ المحبة أني مش عايز أقول أتعايش، لأن في ناس كتيرة بتحاول تتعايش لكن مش قادرة تتعايش،
0: تمشي السفينة
1: دي حقيقة، وفي ناس تقول لا خلي الدنيا تمشي، لكن هو من جوه مليان مليان رفض ومليان انتقاد ومليان إدانة ومليان عدم محبة، فبالتالي بيترتب عليه تصرفات سلبية كتير. إزاي نقدر نواجه؟ إزاي نقدر نعبر؟ إزاي نقدر نعيش هذا النوع من المحبة المميزة؟
0: لابد أن يدرك كل طرف، كل شريك، أنه إنسان غير كامل،
1: نعم،
0: عنده نقصات، عنده ضعفات، فبالتالي طالما هو مش كامل لماذا يطالب الآخر أن يكون كاملا؟
1: نعم، نقطة مهمة.
0: من المنطقي جدا جدا أني أقبل شريكي بمميزاته وبعيوبه، نقاط قوته ونقاط ضعفه،
1: نعم،
0: وأبتدي كده أحسب مع نفسي إذا كان عنده 50% من المميزات و50% من العيوب، ده شيء رائع جدا جدا أقبله لأن أنا هكون زيه. طب لو كان عنده مميزات 20% بس و80% حتى عيوب، برضو أنا مطالب أقبله. ليه؟
1: نعم.
0: لأن في يوم من الأيام أنا تعهدت، أنا دخلت في عهد مع شريكي، حضر العهد دوت الله وجمهور
1: الشهود.
0: من
1: نعم.
0: الشهود،
1: نعم،
0: استمعوا للعهد، ويوميها تعهدت على الملأ،
1: نعم،
0: وقلت كده هوت
1: سأحبه، نعم،
0: في السراء وفي الضراء، في المرض وفي الصحة، في الخير وفي الشر، في الأيام الصعبة وفي الأيام الحلوة، مش كده؟ فعشان كده العهد ده عهد مقدس، سجلته السماء ودونته، أنا لازم أعيش العهد دوت.
1: أمين،
0: ربي يساعدنا.
1: أمين. جناب القسيس، خلينا نخرج فاصل، وبعد ما نرجع الفاصل حضرتك تكلمنا على خطة الله لتأسيس. ابقوا معنا لكي ما نكمل هذه الحلقة المهمة، أمل جديد.

0: نرحب بحضراتكم بعد هذا الفاصل، نكمل دراستنا على أمل جديد وصناعة أمور عظيمة في بيتنا لكيما يعيد الرب تشكيل الصورة في عمل الله في البيت المسيحي المقدس. جناب القسيس، عندي سؤال ربما يكون سؤال غريب، لكن طول حياتي وأنا بسأله من خلال المشاكل اللي بنشوفها حوالينا. حك قبل الفاصل كنت بتكلمنا على العهد وعن العهد اللي أنا أخذته قدام الرب وقدام زوجي أو شريك الحياة وقدام الشهود. لكن خلينا أسألك سؤال، ماذا لو الزوج والزوجة اللي أخذوا وقطعوا هذه العهود لم يكونوا على إدراك بهذه المسؤولية أو مسؤولية هذه العهود، وياما ناس اتجوزت بمبدأ يلا نتجوز، وياما ناس اتجوزت بمبدأ الظروف سمحت أو خلينا نتجوز. دي يمكن هنتعلق، يعني هنتعرض لهذه الأمور في الحلقات السابقة. لكن بعد ما الناس بتلعب هذه اللعبة يقول لك يلا نتجوز وعملوا كده والعيلة والقرار، ويفاجأ أنه في أزمة، ويفاجأ أنه ما كانش فاهم، ويفاجأ أني اتضحك عليه، ويفاجأ أنه مش قادر يخرج من الأزمة. إيه رأي حضرتك في الحالات الصعبة المتكررة واللي بنراها حوالينا، ولا سيما في المجتمعات البسيطة واللي ربما ما فيهاش مستوى من التعليم الكتابي والثقافة أيضا؟
1: الحقيقة أرى أنه السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل الناس اللي بتتفاجئ بعد فترة من الزواج أنهم ما كانوش مدركين للعهد اللي قطعوه قدام الرب.
0: نعم.
1: أرى أنه السبب الرئيسي هو عدم النضوج الفكري والنفسي قبل أن يكون النضوج الروحي.
0: ودي نقطة مهمة.
1: طبعا بالطبع. المفروض تتوافر جوانب معينة للنضوج عند الإنسان.
0: نعم.
1: نضوج فكري وعقلي ونفسي، ولا سيما كمان لو فيه نضوج روحي.
0: ده مهم.
1: وفهم لخطة الله وفهم لمشيئة الله واستماع جيد لصوت الله في اختيار الشريك من منذ البداية. لكن الحقيقة النضوج الفكري والنفسي بالنسبة للزواج أمر هام جدا جدا.
0: نعم.
1: يعني حاليا دلوقتي ليه في حلقات للدراسة وللمشورة للمقبلين على الزواج لتأهلهم وإعدادهم وعلشان يفهموا
0: يدركوا
1: ما هو الزواج.
0: نعم.
1: ما هي مسؤوليات الزواج، ما هي المهام المنوط بها الزوج والزوجة، إزاي الحياة تسير، إزاي الشروط الواجب توافرها في البيت السعيد. فأوقات كانت البساطة رغم عدم تفاهم الأزواج لكن كانت البساطة نفسها تسير المركب.
0: نعم.
1: فلاعتبارات كثيرة كانت تستمر الحياة برغم أنه كان في براكين خامدة.
0: نعم.
1: براكين خامدة.
0: نعم.
1: ربما علشان الأمور تمشي، علشان الأولاد تتربى، علشان الحياة صعبة، علشان
0: ظروف العيلة،
1: المجتمع،
0: عشان ما ينفعش،
1: علشان العيلة هتقول إيه.
0: أيوة.
1: الناس هيقولوا إيه، نظرة المجتمع لينا.
0: نعم.
1: فكان في تغاضي عن حاجات كتير وتفضل الناس تعاني في صمت وأنين مكتوم. لكن حاليا دلوقتي يعني ابتدى الاتجاه نحو الفهم الجيد والإدراك الجيد، والفهم الجيد والإدراك الجيد للأمور هو ده اللي بيؤدي إلى النضوج.
0: نعم.
1: وحساب الأمر صح. عشان كده أنا بشجع كل شاب وكل شابة مقبلين على الزواج، افهم الأول، افهم نفسك وافهم الآخر، افهم متطلباتك أنت واحتياجاتك، وافهم متطلبات واحتياجات الآخر، افهم يعني إيه زواج، علشان ما نجيش بعد كده نتعب بعض. لا أنت تتعب بنت الناس ولا

0: كمان تتعبك معاها. الفهم والإدراك يؤدي إلى النضوج زي ما قلنا، لكن يكمل النضوج النفسي والعقلي والفكري بالنضوج الروحي. لما يكون بقى يعني شخص مؤمن وإنسانة مؤمنة فاهمين كلمة الله، عرف يسمع صوت الله في اختيار الشريك،
1: نقطة مهمة جدا،
0: عرف يقعد قدام الرب مرات ومرات ومرات، عرف يطلب صح ويسمع صح، عرف يكرس وقت وجهد ويبذل جهد في محضر الله عشان الرب يشير إليه يشير إليه بالشريك المناسب لي. لأنه الحقيقة مش كل مؤمن يناسب كل مؤمن،
1: كل مؤمنة
0: مش كل مؤمنة تناسب كل مؤمن،
1: نعم
0: مش كده. لكن إذا عرفنا نقعد صح في محضر الله ونفهم منه ونستقبل منه، الله هيكون أمين جدا جدا. مستحيل يلاقي الإنسان أمين إرادة أنه هو يعرف مشيئته
1: عنده رغبة
0: وهو ما يكونش أمين 24 إرادة معاه أنه يفهمه مشيئته ويعرفه رأيه ويظهر قدامه المعين أو المعينة لحياته.
1: يتكلم الله بالإرشاد حسب خطته السابقة لكل رجل ولكل امرأة،
0: أكيد دي أمانة الله،
1: دي حقيقة جانب الراعي. سؤال مهم جدا و يمكن ناس كتيرة حوالينا بتسأله، ولا سيما الشباب اللي خلينا أقول أثرت عليه الميديا والتعليم والمدارس اللي هي جاية من مجتمعات غريبة. ناس كتيرة النهاردة بتقول ليه أتجوز؟ طب أنا أقدر أعيش حياتي طبيعي مع بنت بحبها، لكن ولا أتجوز ولا يبقى في بيت ولا يبقى في أسرة. والمشكلة مش بس ان إبليس ضرب العلاقة المقدسة ان يكون زوج وزوجة، لكن كمان ضرب فكرة العيلة. فأصبح النهاردة التعليم او المدارس الخارجية ان الولد بعد 18 سنة يبقى حر نفسه، يسيب البيت يسيب اهله، وحصل انقسام في البيت، حصل شرخ كبير في الأسرة في العيلة. والسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة، ليه الإنسان يتجوز؟ ليه الإنسان يجيب أولاد؟ عيش حياتك بحرية واعمل اللي انت عايزه، طول ما انت ما بتأذيش الناس مصرح ليك تعمل كل حاجة. وده سؤالي خليها النهاردة في هذه الحلقة، نعرف هل خطط الله لتأسيس عيلة حقيقية؟ هل في فكرة الله الأزلي أن يؤسس عائلة مسيحية طبقا لكلمة الله وطبقا اللي احنا طلعنا عليه وشفناه؟ لكن للأسف بنراه بينهدم وبنرى ان الصورة الحقيقية بتتشوه. لكن من خلال الأمل الجديد محتاجين نور الله يعلن لينا النهاردة، هل كان في قلب الله وفي قصد الله ان تؤسس العائلة؟
0: سؤال جميل حقيقي أخذ من الرب المبارك. بالفعل الرب ليه خطة وليه مشيئة صالحة جدا جدا.
1: نعم.
0: قال كده المختبر في المزامير، ما أكرم أفكارك يا الله.
1: نعم.
0: أفكاره كريمة جدا، أفكاره صالحة جدا، أفكار الله كلها خير.
1: نعم.
0: كلها خير وكلها بركة وكلها سلام من جهة الإنسان. لكن الحقيقة الدعاوي العالمية اللي حوالينا اللي بتحاول إنها ترفض نظام الزواج،
1: نعم،
0: وتحيا باستقلالية مزعومة. الحقيقة أول متمرد في التاريخ كان إبليس.
1: نعم.
0: هو اللي تمرد على الله واستقل وانفصل عن الله وعاش بالانفصال، وبيقود حاليا دلوقتي كل الأشرار وكل البعيدين عن الله للاستقلالية والانفصال عن الله والتمرد على نظام الله. الله عمل نظام اللي هو نظام الأسرة.
1: نعم.
0: وده بنشوفه في الأسرة الأولى عبر التاريخ اللي هي أسرة آدم وإيه آدم وحواء. رب خلق الأول آدم، وبعد كده هو اتخلق حواء.
1: نعم.
0: من ضلع من أضلاع آدم. والحقيقة رب ما طلعش أربع أضلاع مثلا من آدم وعملهم أربع حواءات.
1: نعم.
0: مش
1: زوجات.
0: كده أربع زوجات، لكن هو طلع ضلع واحد وعمل منه حواء واحدة. فده بيبان لينا من البداية خالص وبيورينا أنه خطة الله يكون رجل واحد لامرأة واحدة، زوج لزوجة. رب ما فكرش أو ما قررش أنه يعمل رجل لعدة زوجات.
1: نعم.
0: ولا رجل لرجل ولا امرأة لعدة رجال ولا امرأة لامرأة. لكن النموذج اللي وضعه قدامنا هو إيه؟ هو رجل واحد لامرأة واحدة.

0: والحقيقة ده بيعكس لينا خطة الله. يا رب انت قاصد ايه من ورا دوت؟ اتكلمنا قبل كده ان الله ليه مقاصد من ورا الأسرة ومقاصد من وراء الزواج. الله عايز يكون ليه عائلة على الأرض، والعائلة ديت يعني تثمر وتكتر، والأولاد الكثيرين دول يأتوا بعد كده إلى الإيه؟ إلى المجد.
1: نعم.
0: الأمر بشبهه بزوج وزوجة وهم أغنياء ومتيسرين جدا جدا ومبسوطين ماديا، فالزوج بيقول لزوجته إيه رأيك؟ الغنى الجزيل اللي عندي ده هيروح لمين؟ الثروة دي كلها هتروح لمين؟ إيه رأيك ننجب عدد كبير من الأولاد علشان بعد كده يتمتعوا بخيرنا وبثروتنا وبغنانا؟ وهي توافق الرأي. الله عمل كده. الله غني جدا جدا. الله الذي هو غني في الرحمة. الله غني جدا جدا. عايز يمتع بالغنى بتاعه دوت
1: الأولاد
0: ناس كتير. فأراد يعمل إيه؟ فأراد يكون في أسرة على الأرض، علشان الأسرة دي بعد كده زي ما قال في عبرانية 2 الآية اللي احنا قرناها، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، بعد كده هوت يجوا السماء. زي ما الرب يسوع المسيح قال في صلاته الختامية في يوحنا 17، هؤلاء الذين أعطيتني أريدهم أن يكونوا أيضا معي لينظروا إيه؟ مجدي. مجدي. فالله مقاصده أنه يكون فيه لي عائلة على الأرض. الله في مقاصده أنه من خلال الزواج، اقتران رجل بامرأة، زوج بزوجة، الإنسان يفهم أن الله نفسه عايز يقترن به. عايز يكون فيه علاقة من المحبة والشركة بينه وبينه. وده ظهر في علاقة الله في العهد القديم بشعبه الأرضي، وعلاقته في العهد الجديد بالكنيسة، المسيح والكنيسة. الله عايز حياة يكون فيها بشر، البشر دول يكونوا مظهرين صورة الله على الأرض، سفراء عن الله في الأرض، زي ما احنا دلوقتي سفراء عن المسيح. تخيل كده حضرتك لما الرب يشاور كده من السماء ويقول كان عندي مسيح واحد، ابن واحد هو ابن محبتي وابن مسرتي، لكن أنا حاليا دلوقتي شايف في كل مؤمن حقيقي شايف ابني الوحيد الحبيب، شايف المسيح. يبقى عنده كم مسيح على الأرض؟ هو ده مسرة الله، عايز يكون ليه شهود أمناء سفراء عنه في الأرض، عشان كده ده قصده من الزواج. لكن أنا حابب أقول حاجة تانية كمان، الأسرة الأولى أسرة آدم وحواء، رسول بولس حب يورينا جانب رمزي فيها، جانب تصويري فيها، فيقول كده في رسالة روميا إصحاح 5 وعدد 12، آية يمكن بتعدي علينا أوقات لكن محتاجين نتأمل فيها. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. ده مين هو ده؟ آدم. وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وبعدين يبتدي يقول لنا بقى إيه، يعمل رابط مشترك ما بين الأسرة الأولى وأسرة جديدة. فيقول كده هوت، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا
1: مبارك
0: الجميع. يبقى إذن هنا في رمزية هيت ما بين آدم وما بين مين؟ وبين المسيح. آدم هو رأس الخليقة الساقطة، رأس الخليقة الساقطة. لكن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة لكل المجد. يقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. من هنا نفهم إيه؟ أن الأسرة الأولى آدم وحواء، آدم مرموز ليه بالإيه؟ بالمسيح، أو هو كان رمز لمين؟ للمسيح. حواء اللي هي سماها الرب حواء، اللي قال كده هو أم كل حي، مش كده؟ هي أم الساكنين على الأرض. فهي يعني رمز للجنس البشري، صح؟ حاليا دلوقتي الأسرة الجديدة اللي كانت بقى في نظر الله قبل إنشاء العالم، هي مين؟ المسيح،
1: الكنيسة،
0: وعائلة القديسين اللي هي الكنيسة.
1: مبارك رب.
0: يا سلام. أتاري يا رب وانت بتخلق آدم وحواء، كان في ذهنك ماذا سيكون فيما بعد؟
1: ده الرمز.
0: الكنيسة.
1: العائلة الكبيرة.
0: أتاري الكنيسة كانت هي اللي في نظر الله وفي خطة الله. أتاري الكنيسة هي دي اللي كانت في قلب الله. عشان كده كانت مصغرة بالرمز الصغير، العيلة الصغيرة. آدم وحواء وأولادهم.
1: جناب الأسيس الكلام شيق جدا والتعليم رائع، لكن للأسف انتهى وقت حلقتنا، مضطرين ان احنا نختم هذه الحلقة، ورب ادينا ان احنا نكمل في الحلقات القادمة. أحبائي فكر الله منذ الأزل.

أن يخلق هذه الصورة الجميلة. نحن صورة الله على الأرض، الله يتحرك فينا، والله من خلال هذا الإعلان يريد أن يعيد هذه الصورة، العائلة المقدسة التي ترمز إلى أمور عظيمة سيصنعها الرب في حياتك.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بيكي. اهلا بيك دكتوره ليديا، وبشكر الرب لاجلكم وفريق العمل وقناه الكرمه الاخصم، والرب يبارككم على كل تعب محبتكم في اعداد الحلقات.
0: الرب يبارك حضرتك يا حضره القسيس، احنا مباركين بوجودك معانا. والنهارده الرب عايز يكلمنا في أمور مختلفة وجديدة ورائعة لحياتنا. يا ترى بنفتخر بمين؟ يا ترى ما بنفتخر بحد ولا بنفتخر بشيء، ولا إيه سبب افتخارنا؟ النهاردة الرب عايز يكلمنا من أشعياء 45 والعدد 24 بالرب البر والقوة. وهقرأ بعد إذن حضرتك حضرة القسيس بضع أعداد من أشعياء 45 ابتداء من عدد 11. هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل وجابله: اسألوني عن الآتيات من جهة بنية، ومن جهة عمل يدي أوصوني. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها، يداي أنا نشرت السماوات وكل جندها أنا أمرت. يا ترى يا نوات الرب عايز يقول لنا إيه؟ نفتخر بإيه في الرب؟
1: أنا مش بفتخر بالماضي ولا بالحاضر، لكن دايما نظرة الرب عاوزني ان انا انظر الى ما هو صانع. عشان كده ما ينفعش ان انا اعيش على مجد امبارح او الرؤية بتاع السنين الماضية، لكن انا فعلا بيقول الغد اللي جاي دون انا بعيش فيه للرب من جهة عمل يدي اوصوني. حاجة جميلة جدا ان الرب لما بيقول عمل يدي، انت مش مسؤول عن نفقاته، انت مش مسؤول عنه، بس أنا محتاج إشارة، محتاج وصية. طب أنا وصيك من جهة إيه يا رب؟ يعني عاوز وصية على إيه؟ هنا لما بيقول زي ما أنت قريتي كده هو من جهة بنية وعمل يدي، يعني أنا أوصي الرب على أولاده، أوصي الرب على عيلتي، أوصي الرب على المؤمنين. بس هو ربنا يعني عاوز توصية؟ لا، هو عاوز شركاء، لأن إحنا شركاء في الميراث.

0: راس وشركاء مع الآب وابنه في السماويات. فالله مش عاوز يعمل حاجة بمعزل عن أفكاري، والله عاوزني يعني مش كتير ان انا عاوز اقول انه ايه بيعملني راس براس، وعاوزني شريك في افكاره وشريك في كله، لانه زي ما بيقول يعني لما في حاجة بتتعمل في السماويات اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، واللي بيشهدوا في الارض ثلاثة، الاب والابن والروح القدس،
1: وهؤلاء الثلاثة
0: والثلاثة هم واحد.
1: طبعا
0: فاذا كلمة واحد في يوحنا 17 قال ايه برضو؟ ليكون واحد كما انا والاب واحد. فالرب يعني لما بيقول لا تهتموا في شيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الطلبة لتعلم طلباتكم لدى الله، اهتمام المسيح اليومي كان بعمل الاب السماوي، يوقظ لي اذان المتعلبين لكي اغيث المعي بكلمة. كل يوم بيقول أنا كل يوم كنت عنده لذته. فلو اختلفنا في الأولويات، أنه بدل ما أصحى الصبح مكروب على شغلي ومكروب على ذاتي وعلى العمل والميزانية واللي باقي من الشهر واللي المفروض أنا أعمله، أنا بصحى أقول له يا رب إيه اللي هتعمله؟ أنت هتعمل إيه النهاردة في اليوم وفي الغد؟ مفيش مشغولية في العالم، لكن المشغولية من جهة عمل يدي. طيب هل أنا وأنا ببقى عمل ومخلوق فيه الأعمال الصالحة هينساني؟ أبدا. بس الرب بيقول لك بدل ما تدخل في النطاق الضيق بتاع الذات والأنا والفاميلي، مع أن هذه كلها تطلبها الأمم، ادخل في النطاق الأوسع وادخل في تخومي وادخل معايا في أفكار الآب والابن والروح القدس، اللي هتشوفه ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ما أعده الرب الذين يحبون. يبقى أنا لما بدخل في الإعداد الكبير اللي أكبر من محدودياتي ومسؤولياتي، أنا بدخل في الخطة العظمى، في الإرسالية العظمى، وبالتالي بيتعظم عمل الله في كل شيء.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن الرب عايز يقول لولاده امور كتيره قوي. الاتيات، اسالوني عن الاتيات، الرب عايز يعلن خطته لولاده دايما. والكتاب بيقول لنا كده هوت انه الرب قال كده، هل اخفي على عبدي ابراهيم ما انا صانع؟ الرب فعلا سر الرب الخائف فيه وعهده لتعليمهم. الرب بيقول اسراره لولاده، وايضا كمان من جهه عمل يدي اوصوني، زي ما شخص روحي قال قبل ما تكلم الناس عن المسيح كلم المسيح عن الناس.
0: بالزبط.
1: حلو ان انا اصلي لاجل عيلتي ولاجل بلدي ولاجل شعبي، مهم قوي قوي ان انا اصلي لاجل اللي حواليا كلهم. اتفضل.
0: بصلي لاجل العمل، احيانا لما اروح الخدمه بيبقى الكلام الناس تطلع يقول لك انت طب مين قال لك قصتي؟ الرب بيكتشف كل ضعف. مره كده كنت في مكان بخدم، بصي على القرية اللي أنا رايحها وعلى عمل يدي، فكان يعني ورا الويندو زمان يعني ما كانش فيه مراوح وكده، لازم يفتحوا شبابيك، ما فيش اير كونديشن وبتاع. فوانا بتكلم كان قاعد تحت الشباك ناس مش مسيحيين، وانا مش شايفهم لانهم قاعدين تحت الليفل، انا مش شايف. فوانا بتكلم وبوص الرب على عمله في البلد دي، جم الأشخاص دول يقابلوني في المحطة ويقول أنت مين حكالك عننا ومين قالك عننا؟ طيب لأن الرب كشف أعماق القلوب، عاوزين نصلي نعرف يعني إيه أسلم حياتي للمسيح، وقضينا الليل كله في الصلاة. فلما بوصي الرب على عمل يديه بيقول إيه بعديها الوعد، إن هو اللي نشر السماوات، بيقول صنعت الأرض خلقت الإنسان عليها، يداي نشرت السماوات وكل جنفذة أنا أمرت. فهنا معناه إيه؟ إن أنا لما بوصي الرب على عمل يديه، السماء والأرض بيتحدوا في المشيئة السماوية، والرب بيرسل كمان جنده وحضوره وقوته إلى هذه الأرض. فالتوصية اللي أنا بعملها بقول له يا رب أنا موافق معاك في العمل في المكان ده، فبحرك قوات سماوية للأرض بتاخد سلطان إلهي في المكان، ولأنه عيناه مختخترق أستار الظلام، هبقى أنا بتكلم عن عمل الرب وأنا شايف الحقل كله فيه إيه، وأنا شايف الفيلد كله فيه إيه، مكشوف وعريان، كل شيء مكشوف

0: قريان لدى ذاك الذي معهما. يبقى دخولي في الوصية دي بيدخلني في الكشف الإلهي، بيدخلني في العمق السماوي، إن أنا مش بتكلم كلمة الله لأنه بلا رؤية يجمح الشعب.
1: صحيح.
0: فلما بكون في رؤية الله ببقى شايف الحقائق زي ما هو عيني بتشوفها.
1: ده صحيح، ويمكن الكتاب بيقول كده هوت، انه الشخص اللي هو ما يعرفش الرب ما يخش في الكنيسة، بيقول لك
0: تصير
1: تصير
0: خفايا
1: خفايا
0: قلبه
1: قلبه
0: ظاهرة.
1: ظاهرة امام الرب.
0: لو دخل واحد عامي
1: فبالظبط
0: أو غير مؤمن وكان حد بيتنبأ، بيقول تصير خفايا قلبه ظاهرة، فيخر ساجدا مناديا بالحقيقة أن
1: بالحق
0: الله
1: الرب،
0: فيكم.
1: بالظبط كده. ودي نقطة مهمة قوي قوي، انه الرب بيعلن لولاده مش عشان خاطر يكون بيكشف ويفتح الانسان اللي قدامه، لكن مهم
0: يعترف
1: قوي
0: بالرب
1: عشان يتغير ويحسوا
0: بالظبط.
1: انه فعلا دول ولاد ربنا اللي بيقولوا الكلام دوت. وده
0: هللويا
1: يمكن هدف الموهبة اللي الرب بيديها
0: بالظبط.
1: لأولاده ولبناء الكنيسة، وللي ما بيعرفش الرب ايضا كمان بيجي للرب ويقرب من
0: قرب
1: الرب. استكمل حديثنا حضرتك القسيس كتاب من
0: 13
1: 45، اشعياء 45 والعدد 13: انا قد انهضت بالنصر وكل طرقه اسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهديه، قال رب الجنود. هكذا قال الرب: تعب مصر وتجاره كورش
0: كوش
1: عفوا وتجاره كوش، والسبئيون ذوي قامه اليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله.
0: يبقى الحاجة التانية اللي الرب بيديها في العددين دول نهضة. النهضة دي اسمها ايه؟ نهضة النصرة، نصرة على آلهة الشعوب. نصرة بتحسسني فعلا الغلبة اللي بتغلب العالم إيماننا. النهضة النصرة دي اللي بيتكلم عنها الكتاب، بيقول كل طرق أسهل وهو يبني مدينتي ويطلق السبي. يبقى لا بثمن. ناس كتير بتجد صعوبة في إطلاق المسبيين. يعني أحيانا بيقابلنا نوعية في الصلاة، دكتورة ليديا يقول لي يعني إيه، الابن مش مطيع. في أنا فاكر كده مرة كنت بصلي مع عائلة في الباركينج لوت، الزوجة بتقول الزوج على المخدرات، والبنت ماشية مع واحد غير مسيحي، وبقية الأبناء في المخدرات. قلت لها تيجي نتفق على الطرق اللي بيسهلها الرب، ونصلي انه فعلا طرق اسهل وهو يبني مدينتي، مهما كانت المدينة خاربة وفارغة وخالية، تيجي نتفق بالإيمان على ان الرب يسهل الطريق امامك ويتغيره. ولما زرت نفس الكنيسة وكان عندي نهضة فيها بعد سنة، لقيت الأم حاضرة والزوج والأبناء والبنات، وكل واحد ليه اختبار جميل مع
1: مجدا
0: الرب.
1: للرب.
0: فوعد الرب النهاردة لو بتواجهك عقبات، تعالى وصي الرب على ولادك وبناتك. ناس كتير واحنا بنصلي معاها يقولوا الابن الغير طائع بقى طائع، اللي مش قادرين نعمله في حياة الولد دون والبنت دي، اللي بتحب واحد مش مؤمن دي انفصلت، دي ما قدرتش، العلاقة انتهت وكده. فأنا عاوز أقول لك إنه الرب النهاردة عنده نهضة لكل شخص مؤمن اسمها نهضة نصرة. نصرة على أجناد الشر الروحية، نصرة على كل علاقة فيها نور وظلمة، نصرة لبنيك ولبناتك ولأهل بيتك. وبيتكلم عنها كده ويقول يطلق السبي لا بثمن ولا بهدية، لأنه ده بيكون ثمنه دم المسيح الذي يطهر من كل خطية ويفك من كل أسر.
1: ده صحيح للقسيس. ياما اولادنا كلمناهم عن المسيح لكن احيانا مش بيقبلوا، او بنقول لهم اعملوا وما بتعملوش، وشكاوي كتير جدا بتجيلنا، لكن بنصدق قوي قوي ان ربي بيتعامل معاهم. ودي من ضمن الافتخار بالرب، ان هو يقدر يغير القلوب ويغير النفوس ويغير سلوك ولادنا، ان كانوا بعاد عن الرب يرجعوا للرب. وزي ما الكتاب بيقول: جميع بنيك تلاميذ للرب وسلام بنيك كثيرا. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج.

0: إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا بيك دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا للرب وشكرا لحضرتك لوجودك معنا. بنستكمل حديثنا حول بالرب البر والقوة. وده من أشعياء 45-24، وكنا اتكلمنا عن من أشعياء أيضا 45، واتكلمنا عن الافتخار بالرب وافتخر برب ازاي واوجه الافتخار بالرب، وكنا وقفنا عند عدد 14
2: ونستكمل حديثنا. انا بفتخر بالجنسيه السماويه. العالم قسم الدول لدول متخلفه او متاخره ودول ناميه، علشان في دول متقدمه اكتر منها، وبقى صراع يعني.
1: هي دور العالم الأول والثاني والثالث.
2: ده بيتعامل درجة أولى وثانية وثالثة. حتى في الباسبور، حتى في التعاملات. فأي شعب هنا الرب بيقول هو دون شعب الرب، اللي هو مش مملكة كهنة ولا أمة مقدسة ولا شعب اقتناء، هو ده التخلف بعينه. مش التخلف إنك عايش في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، ولا ان انا ببص لنفسي في مصر ولا في امريكا، لان الرب بيحط كل الشعوب هنا في الجزء اللي قريناه دون في عدد 14، تعب مصر، تجارة كوش، السبايون ذو القمع. ودي الثلاث حاجات اللي بينظر اليها الشعوب، يقول لك الشعب ده اجمل، ده اطول، ده اعرض، ده البلد دي هي بلد التجارة،
1: بني عناق زي ما قالوا بني اسرائيل على سكان اريحة.
2: فالناس بتقارن بعض بجمال الشخصية، بالطول، بالعرض، بتجارتها، بغناها، وأيضا التعب. يعني أنا في بلد مثلا بتعب 24 ساعة ومش مكافي. فالتعب والتجارة والشكل، ثلاث حاجات بيتمركز حواليها العالم في المقارنات. لكن تعال نشوف كلمة الله لما بتقول دول خلفك. إذا أنت بتفكر في النواحي الاقتصادية أو في النواحي الجمالية، فكلها مجد ابنة الملك، مش وهي في مصر ولا في أمريكا ولا في أستراليا، لكن وهي في خدرها، في جلستها مع إلهها، بيخلع عليها جماله اللي أبرع جمالا من كل بني البشر، ويقول لها كل الجميلة يا حبيبتي في نشيد الأنشاد، وبيقول لها كده من هذه الخارجة من البرية المعطرة بكل أزرة التاجر. فالحقيقة الجمال مش في الكولونيا ولا بالبرفيوم اللي بنحطه ولا في أسماء الشركات العالمية، ده رخيص وده غالي، لكن في البرفيوم، في رائحة المسيح الزكية اللي هي رائحة عطرة وزكية جدا، وكمان رائحة لا تفنى. يعني لو تشتري أغلى كولونيا في العالم 100-200-500 هجيلها وقت وتنتهي، لكن رائحة المسيح الزكية رائحة لا تفنى، رائحة لا تتمحل، ورائحة دائمة. ليه؟ لأنها كلها مجد ابنة الملك. عاوز أقول لك كمان، الرب بيقول أنه كل الشعوب دي اللي أنت باصص لها من خلال القامة والاقتصاد هي خلفك.
1: يمكن الكتاب بيقول لنا الكلام ده، حضر الأسيس بيقول تكون رأسا لا زنب، وتكون في الارتفاع لا تكون في الانحطاط. فإذا الرأس هي دايما هي اللي بتقود وهي اللي بتخطط وهي اللي بتعمل، ويمكن هي اللي بتدي الأوامر للجسد. فالرب عايز يقول أنه خلفك يمشون، هم هيبقوا وراء، وإنت اللي هتبقى في المقدمة، إنت اللي تكون في الارتفاع دايما.
2: وكمان في ناس بيقول لك إيه القيود المادية دي؟ أنا عندي قيود في جسدي، قيود في الشكل، مش عاجبني شكلي في الناحية الفلانية في المكان الفلاني. لكن القيود دي مش على المؤمنين،

0: القيود اللي بيقول عنها يمرون ولك يسجدون، لأنه الرب اختارنا علشان نكون مملكة كهنة، أمة مقدسة، شعب اقتناء. فالحقيقة التخلف في عدم معرفة الرب، التخلف في أنه كل الشعوب المتخلفة، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وأيضا بيقول كمان إليك يتضرعون، يعني هم محتاجين للصلاة، برنامج الصلاة. لما تشوف برنامج الصلاة على الهواء، وبشكر رب الأخت
1: اطلبوا
0: ليديا
1: تجدوا.
0: لما بتكون على السوشيال ميديا بتجيب لنا ألوف الطلبات، تقريبا بتغطي
1: هو
0: العالم كله.
1: المشاهدين هم بالظبط طبعا، السوشيال ميديا بتغطي العالم كله طبعا،
0: احنا مش
1: الطلبات
0: بنلحق
1: بتيجي من كل
0: نخلص.
1: حتة، كل الناس اللي بتتكلم عربي طبعا، مش عايزة اتكلم، وعايزة اقول انه من كمان من اخواتنا المسلمين واخواتنا المسيحيين،
0: البلاد الغنية
1: الاحتياجات كل
0: والفقيرة
1: الناس بالظبط،
0: والرأسمالية
1: من كل
0: ودول
1: بلاد
0: العالم
1: العالم فعلا.
0: الأول والتاني
1: وهي
0: والتالت.
1: دي ميزة قناة الكارما، احنا بنغطي العالم كله
0: هاليلويا.
1: بمجد المسيح، ورسالتنا مش لشعب واحد، بالعكس احنا لكل العالم وكل اللي بيعرف يتكلم لغتنا، وايضا كمان اللغة الانجليزية كمان، والرب يمد اكتر واكتر للغات اخرى كثيرة جدا.
0: يعني
1: مصدقين انه الرب يستخدم قناة الكارما لكل العالم ولكل شعب وكل امة وكل لسان في اسم المسيح.
0: احتياج للرب وللتضرع من خلال هذه القناة من العالم أجمع.
1: صحيح.
0: يبقى مين اللي أغلى ومين اللي ليه قيمة؟ ما صعب جدا إنك تلاقي كل شعوب العالم بتتمركز في دولة وفي مكان، ويقول لك أصل ده أحسن مكان بنلاقي فيه الراحة، وأصل هي دي الدولة الوحيدة. لا، اللي في أمريكا في ناس بتفكر تروح أستراليا، واللي في أستراليا لما أروح أستراليا يقولوا لي أصل أنتوا عايشين في أمريكا والأجواء عندكم مختلفة، ويقعدوا
1: والجو
0: يحكوا له على الحرايق في سيدني والحرايق اللي في ملبورن
1: ما في
0: كده.
1: كاليفورنيا حرايق برضه
0: ما
1: في كل
0: أنا بقول
1: حتة.
0: لك يعني مش كل الولايات، بس أنا
1: يا
0: قصدي ما حدش راضي عن حاله.
1: ده
0: لكن
1: صحيح، هو زي ما حد بيقول ما فيش جنة على الأرض بالظبط، يعني
0: حيث
1: كل
0: يوجد
1: مكان فيه
0: المسيح ده
1: بالظبط.
0: المكان اللي هتيجي كل ركبة وينحني كل ركبة ويعترف كل لسان، هو ده واحة الراحة، ده المكان اللي بيوافق عليه العالم أجمع إنهم ييجوا. فعشان بيقول لك السبب إنهم بيجوا لأن فيك وحدك الله. يعني أنت كمؤمن أهم شخص في العالم، بالله اللي فيك بيجي العالم، وإحنا بنشوف كده في حلقات كتيرة. دي الواحة والمكان، أنا متى ارتفعت أجذب إلي الجميع، ده المكان اللي بيجتمع العالم كله اللي هو عند الصليب انه ياتي اليه. ويقول كمان ليس اخر ليس اله، يعني ما تخافش من آلهة الشعوب، ولا ندخل في مقارنات، ولا ندخل في تساؤلات، ولا نحاول نعرف هو الههم مين، لانه الرب بيؤكد هذه الحقيقه لي.
1: ويمكن فعلا الكتاب زي ما حضرتك بتقول وبيأكد كلام حضرتك، انه الرب بيقول بهذا ليفتخرن المفتخر بانه يفهم ويعرفني انا الرب. اذا الافتخار كله مش باشخاصنا، لو هم شافوا الرب فينا يبقى الافتخار يرجع كله والمجد كله يرجع لله اللي بيغير فينا
0: نعم،
1: ويخلينا على صورته ومثاله.
0: نروح لعدد 17 كمان،
1: اتفضل يا حضرتك
0: الافتخار اللي
1: قسيس.
0: بعد كده. أما
1: عدد
0: إسرائيل
1: 17، نبتدي من عدد 17. أوكي.
0: اتفضل.
1: أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا، لا تخزون ولا تخجلون إلى دهر الأبد، لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر.
0: يبقى الله بيكلم شعبه عن الخلاص الأبدي، خلاص سماوي وخلاص أرضي. في الخلاص الأرضي لما بيتكلم هنا إنه صانع وخالق كل الأشياء بكلمة قدرته، بشكر الله لأنه لما صنعنا هو بيحفظ الأرض دي، مش لأجل الشعوب اللي فيها، ولا بيحفظ الأرض دي، لكن لأن فيها نوح رجل بار وكامل في كل طرقه. الله بينظر إلى المؤمنين الذين في الأرض فأحفظها. وفي عدة اختبارات، يعني أنا لما بمشي كنت في الأرض وأشوف كده، مرة كده هنا في كاليفورنيا كان في زلزال كبير قوي. في الوقت الزلزال ده أنا كنت في الجيم بحاول أتريض شوية وبجري على العجلة شوية كده، والناس كلها حواليا بتجري وفي حالة ذعر ورعب،

0: وانا مش افضل منه، ما كنتش عارف ايه اللي حاصل، فلقيت الارض بتتهز. فكده روح الله يعني، او الرب اداني تفسير تاني، قال لي طب ما هو الصاله اللي جنبك فيها ابطال بيشيلوا حديد وبيرموا الحديد على الارض، فالارض يمكن بتتهز من الاثقال اللي شايل 40 و50 وبيرموا على الارض. وكنت في سلام وكملت الرياضه عادي وروحت في سلام وكل حاجه. فلما روحت ساميه بتقول لي انت حسيت بالزلزال؟ قلت لها هو كان جنبينا في صاله حديد وبيلعبوا وبيرموا الحديد جامد على الارض والصاله بتتهز، فقلت بتتهز من حديد؟ لا ده كان زلزال بقوه 7 ريختر. قلت لها شكرا، انا كنت مبتسم وعلى العجله واشكر الرب. فانا عاوز اقول لك انه المؤمن في وسط الزلازل وفي وسط الحرايق، ودي كلها موجوده هنا في كاليفورنيا، بنشوف يد الرب وتعاملات الله بصوره مجيده.
1: ده صحيح حد الأسيس، وحتى داود النبي قال إن انقلبت الجبال في قلب البحار قلبنا لن يهتز، لأنه احنا بنثق في إلهنا. إلهنا هو إله الطبيعة، إلهنا هو اللي ماسك الكون. هو زي
0: لا كل
1: يمكن
0: ما
1: الطفلة الصغيرة اللي كانت في مركب والمركب بتغرق وكل الناس خايفين ومرعوبين، وهي قاعدة ومش هاممها حاجة خالص، فحد بيقول لها أنت مش خايفة ليه؟ قالت لهم هو لسه بابا قايد السفينة. قال لهم اللي هو ده باباكي؟ قالت لهم اه. قالوا لها عشان كده انت مش خايفه؟ قالت لهم انا عمري ما هخاف لانه بابا ماسك السفينه، وانا عارفه ومتاكده انه قبطان ماهر جدا جدا، والرب بيعرف كويس قوي قوي في العواصف وفي
0: مد
1: الضيقات وفي الاتعاب وفي
0: والحرايق وكل
1: في
0: حاجة.
1: كل شيء. فعلا هو ماسك فعلا بزمام الامور، عشان كده قلبنا ما بنخافش ولا بنرتعب، لانه هو هيفضل هو امس واليوم والى الابد، زي ما كان مع شعبه في القديم كان بيتمجد وبتعظم في آيات وعجائب ومعجزات
0: في سدوم
1: شوية.
0: وعمورة
1: بالظبط،
0: قال يعني، هو
1: اتفضل.
0: بيسأل الرب إبراهيم قال له لو في 10 مؤمنين لو في 5 مش هحرق سدوم وعمورة. ففعلا الحرايق والزلازل وكل المشاكل دي الرب بيوقفها لو في 10 5 حتى 4 مؤمنين، بيوقف كل المشاكل والديزاسترز دي.
1: بالرب
0: دكتور
1: البر والقوة،
0: أمين.
1: والرب في إيده تعظيم وتجديد الجميع. وفعلا زي ما الكتاب دايما بيعلمنا أنه الافتخار بالافتخار بالرب، من
0: هللويا
1: يفتخر فليفتخر
0: أمين.
1: بالرب، وهو ده اللي الرب عايز يقوله لنا. إلهنا صالح، إلهنا محب، إلهنا في إيده كل مقاليد الأمور،
0: له كل المجد.
1: والصعوبات قدامه فعلا بيجعل الجبال سهولا والأودية فعلا طرق لتمرير شعبه. شكرا لك حضرة القسيس لأجل
0: شكرا لك
1: وجودك
0: يا دكتورة
1: معانا.
0: بيبي،
1: ربي يبارك حضرتك.
0: يباركك الرب.
1: شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ما هو الهدف من معجزات يسوع المسيح؟ هل ما زالت معجزات المسيح مستمرة حتى يومنا هذا؟ كم عدد المعجزات اللي أجراها يسوع المسيح؟ من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزات المسيح.

0: من كفر نحوم منواصل دراستنا، وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن معجزات المسيح. كفر نحوم في شمال بحيرة طبرية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة تحت مستوى سطح البحر، كانت تعتبر وطن المسيح الثاني. ترك المسيح الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم تتميم للنبوات. أرض زبلون ونفتالي رأت نور المسيح العجيب، وأيضا المنطقة كانت مزدحمة بالسكان، كان في مدن وقرى عديدة في هذه المنطقة. أنا موجود داخل مجمع يعود تاريخه إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. هذا المجمع بني على المجمع الأصلي اللي بتشوفوا حجارته من الحجارة السوداء البازلتية. في هذا المجمع علم المسيح، شفى المسيح، وكان محور إرسالية وخدمة ومعجزات وتعليم يسوع المسيح من هذا المكان. هذا المكان مناسب لأنه معظم المعجزات حدثت في كفر نحوم، فرح أتكلم عن معجزات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟
2: وإنما قال هذا ليمتحن فيليبوس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل.
3: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار؟ ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً.
2: وقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟
1: اجعلوا الناس يتكئون.
2: وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال

وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر الله،

0: وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه:
1: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم.
2: كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني، ومعظم معجزات المسيح حصلت في هذه المنطقة أو حول بحيرة طبرية. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع: خرج من المجمع وللوقت دخل بيت سمعان. وهون بتشوفوا يعني دقة الكلام، خرج من المجمع وأول شيء دخل بيت سمعان، المكان اللي شفى فيه حماة بطرس. هذه المنطقة تشهد عن معجزات المسيح. هذه المعجزات كانت تؤيد مصداقية دعوة يسوع المسيح، إنه المسيح مش كان بيتكلم بكلام لكن مصاحب بشرعية بمصداقية مهمة جدا، اللي بتأكد صحة الكتاب وبتأكد لاهوت المسيح. معجزات المسيح فإذن تؤكد وتؤيد مصداقية المسيح، شرعية المسيح كالمسيح، وأيضا تبرهن على لاهوت المسيح أنه المسيح أنه الرب، وتظهر سلطان المسيح الفائق، لأنه ما في حد صنع معجزات كم الهائل والتنوع في هذه المعجزات مثل ما فعل يسوع المسيح. المعجزة أحبائي شيء خارق يعجز الإنسان، مشان هيك بسموها معجزة، يعجز الإنسان بالنواميس أو القوانين الطبيعية إنه يعملها. فالكتاب بيتكلم عن عدة اصطلاحات بسميها عجيبة، الناس بتتعجب منها. معجزة أي إعجاز الشيء. كتير مرات في إنجيل يوحنا بيستخدم عبارة آية، والآية هي علامة. يعني المسيح لما كان بيصنع معجزة في إنجيل يوحنا كانت تعتبر آية اللي فيها بعد روحي، عمق روحي، وتفسير روحي أيضا. والكتاب أيضا بسميها أعمال، لم يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه. هذه المعجزات بغض النظر شو نوعيتها أو تسميتها دايما شيء خارق. خارق يعني في قانون آخر غير القانون الطبيعي، لأن الرب هو اللي خلق النواميس والقوانين الطبيعية. حياة المسيح هي معجزة، عندما دخل إلى أرضنا دخل بمعجزة، ما نسميها معجزة التجسد. وما بعد هذه المعجزة كل المعجزات شيء تلقائي، كل المعجزات شيء طبيعي. حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ووجدت العجزة.

عجيبة، وهذا ليس شيء غريب، فالمعجزات أيضا هي تتميم للنبوات. أول إعلان في الكتاب عن الشفاء: أنا الرب شافي. إشعياء بيتنبأ عن المسيح بسبعمائة سنة قبل الولادة، مكتوب: الذي بحبره شفينا. وعندما كتب الرسول بطرس قال عن يسوع المسيح: هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم، بجلدته شفيتم. أنا الرب شافيك، والرب يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. والشيء الجميل والعظيم في معجزات يسوع المسيح كانت علنية أمام الجميع، حتى الأعداء شافوا المعجزات وشهدوا ولم ينكروا المعجزات. مثلا فتح عيني المولود أعمى في القدس كان واضح أمام الجميع، إقامة العازر من الأموات قرروا أن يتخلصوا من العازر بسبب أنه يعني شافوا معجزة حدثت مع العازر. هذه المعجزات تتميم لنبوات التي تعطي المصداقية والشرعية والهوية للمسيح أنه المسيح، بحسب إشعياء 53 وبحسب إشعياء 35. وعندما قال يسوع: اذهبا واخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيها. هذه المعجزات كمان كان المسيح بيخرج الأرواح الشريرة النجسة. هذه المعجزات كانت بتلقائية، كانت بسلطان فائق، كانت بقوة الكلمة، قوة الكلمة المنطوقة. كان في قوة داخلية تخرج من يسوع لشفاء الناس. يسوع المسيح ووجوده كان برهان ومعجزة أيضا. شافوا سلطانه، شافوا حياته المتميزة الخارقة بلا خطية، شافوا قدرته الفائقة العظيمة. مثل ما ذكرت أن المسيح لم يتصنع المعجزات ولم يطيل بالصلوات أو الطلبات ولم يجاهد ويصارع حتى يصنع المعجزة. كانت معجزات المسيح تلقائية، كان مليان بالثقة. وين ما راح كان بيحكي الكلمة وكان بيشفو، كان بيستخدم الكلمة، أحيانا بيستخدم اللمس. حتى مكتوب: جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. كتير مرات بوضع الأيادي أو عن طريق الخلق، تحويل الماء إلى خمر أو شفاء المولود أعمى، طلع عينيه بتراب وخلق عينان جديدتان. يعني ما في شيء محدد أو وصفة معينة شو هي معجزات. بقانا الجليل قال: املأوا الأجران ماء وابتدأ يصبوا، حدثت المعجزة. إشباع الآلاف، كسر الخبز وهني بيوزعوا الخبز، ما انتهى ولا السمك انتهى، أشبعوا 20,000 شخص. وهكذا أحبائي، معجزات متعددة متنوعة، سواء هدأ العواصف هنا على بحيرة طبرية، مشى على الماء، أخرج الشياطين، أشبع الآلاف، بل حتى وجه السمك إنه يجي للشبكة، وأيضا يعني شفى الشاب اللي يده يابسة هنا في هذا المجمع، طهر البرص، لم يتنجس بنجاسة الأبرص بل الأبرص طهر بطهارة يسوع المسيح، أقام الموتى، أقام ابن الأرملة، أرملة نائين، أقام ابنة رئيس المجمع، وأقام العازر بعدما أنتن وكان يقيم الموتى، حول الماء إلى خمر، الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، صار له لون، صار له طعم، وصار له ريحة. فإذا يتميز بهذه المعجزات القوانين الطبيعية، يعني خلق قانون آخر اللي هو قانون يسوع المسيح، إنه إله السيادة وإله السلطان المطلق. عاوز أختم هالفقرة أقول
إنه معجزات.

المسيح كان إلها هدف، كان إلها معنى، وكان إلها أهمية. مش مجرد عم بيعمل شو للناس، عم بيعمل أعمال خير ورحمة ومحبة ونعمة وحنان.

منكمل حديثنا عن معجزات المسيح. بتشوفوا اليوم السياح من كل العالم تيجي بتزور كفر نحوم وأماكن عديدة. بالحقيقة إنه اليوم في كتير يعني حجارة، ما نسميها الحجارة تتكلم أو الحجارة تشهد، وكل هاي الاكتشافات هي بتأكد صحة الكتاب ومصداقية دعوة يسوع المسيح. وين ما بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف في شيء اتعمل، تعليم، معجزة، بركة، حدثة في كل الأماكن. طبعا الحصة الأكبر كفر نحوم والمدن المحيطة وحول بحيرة طبرية صنع معجزات كثيرة. في كتير ناس أساءت فهم المعجزات. احنا قلنا الغرض من المعجزة الرحمة والمحبة والنعمة والحنان، لكن للأسف مثلا هيرودس بمحاكمة المسيح كان بيرجو إنه المسيح يصنع معجزة أمامه، لكن المسيح كان صامت أمامه ما صنعش معجزة. لما تجرب المسيح من الشيطان في البرية قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. طبعا أجاب المسيح وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعندما جاءوا اليهود في هذا المكان طلبوا آية، قال جيل فاسق وشرير لا تعطم له آية إلا آية يونان، بيتكلم عن علامة مهمة جدا اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فالغرض من معجزات المسيح ما هياش إظهار أو ألعاب أو قوة لإبهار الناس، دايما إلها هدف عميق روحي جدا. فإذا هدف المعجزات أول شيء إنه المعجزة لازم تقابل احتياج إنساني، وإنه هذا الاحتياج لا يمكن أن يتم بطريقة أخرى أو بالأحرى استحالة. فالمعجزة هي قانون خارق اللي بتكون لخير الإنسان ومنفعة الإنسان وبتقابل احتياج إنسان. مثلا ابن الأرملة، أرملة نائين، الرب يسوع أقام الابن لأنه أمه أرملة ما عندهاش أي شخص يعتني أو يهتم باحتياجاتها. لما أشبع الآلاف بقرب هذا المكان الناس كانت بدها تخور في الطريق وحتى وين يروحوا يبتاعوا ويشتروا أكل وخبز، فقال يسوع أعطوهم ليأكلوا، طلع إنه صعب. فالمسيح صنع المعجزة، معجزة خير بتقابل احتياج الناس اللي مش ممكن تتم بطريقة أخرى. شيء آخر، هذه المعجزات أكدت تصريحات وإدعاءات يسوع المسيح. الشيء اللي بيميز يسوع إنه مش بيتكلم أقوال لكنه يفعل أفعال. أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. فإذا مش مجرد كلام أو تصريحات، لكن هذه التصريحات تمت بتدقيق بتفصيل مهم جدا. فإذا هذا السلطان الإلهي أيضا ممزوج بالمحبة الإلهية، فكان المسيح

يتحرك بالمشيئة الإلهية، عنده السلطان لكن مليان محبة لاحتياجات الناس حتى يهتم فيهم وفي احتياجاتهم أيضاً.

معجزات المسيح لها هدف واضح لخير ومنفعة الإنسان، كانت من محبته النابعة من قلبه، عنده السلطان والسيادة الكاملة إنه يقدر يصنع المعجزة، ليس لإظهار معين لكن للمس احتياج معين وتعليم درس معين. مثلا في نفس المجمع شفى المسيح رجل اللي كانت إيده يابسة، لكن للأسف كانوا بيراقبوا يسوع المسيح هل سيشفي في يوم السبت، فكان المسيح حزنان على القلوب المتحجرة والعيون العمياء والآذان الصماء، فطبعا صنع المعجزة، لكن عم بعلم إنه يجوز فعل الخير في السبت. ومرة في إحدى المجامع امرأة منحنية كانت في المجمع والرب رآها ودعاها وضع إيديه عليها فاستقامت. كان رئيس المجمع مغتاظ جدا، هو 6 أيام ائتوا واستشفوا، فالمسيح كان اللي بيعرف القلب قال له يا مرائي مين منكم عنده حمار ألا يحل حماره أو ثوره في يوم السبت وبيجيبه حيث دلو الماء، فكم بالحري هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 14 سنة. فدائما في احتياج بيتقابل من خلال المعجزة، إن النفس البشرية والنفس الإنسانية أهم، وعلم إنه السبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأن يسوع المسيح هو رب السبت، فيجوز فعل الخير في السبت. في قصة أخرى هنا في كفر نحوم، لأنه كانت البلد كلها مزدحمة والزقاقات كلها، جاءوا بمفلوج 4 حاملين مفلوج ودلوه من السطح حيث يسوع المسيح. شاف المسيح إيمانهم ونظر إلى هذا الشخص وقال له مغفورة لك خطاياك. الكتبة والمتدينين اللي في الغرفة سمعوا وابتدأوا يتمتموا في داخلهم، من يغفر خطايا إلا الله وحده، إنه يتكلم بتجديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله. المسيح العالم بكل شيء قال هذه العبارة، أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي، ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي، قام ومشى أمام الجميع. فإذا كان يعني في درس عميق، مين بيغفر خطايا؟ هاي المعجزة بتتكلم عن غفران المسيح وأنه قادر أنه يخلق لأنه له السلطان. أدرك أهمية المشكلة أنه في خطية فقال له مغفورة لك خطاياك، بس كيف أكد وأثبت أنه هو قادر أنه يشفي؟ أنه شفاه وأقامه من الفلج، وهذا تأكيد أنه غفر خطاياه. وهذا حدث أيضا في كفر نحوم، في قصة مشهورة جدا، ابن قائد 100 اللي أرسل وراء يسوع. هذا القائد جاء ليسوع وقال له يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. والمسيح نطق الكلمة وشفي غلام ابن قائد 100 عن بعد. وهنا أحبائي لما خرج المسيح من المجمع ودخل

0: بيت بطرس، شفى حماة بطرس من الحمى وصارت تخدمهم. فإذا نستطيع أن نستشف أن هذه المعجزات هي معجزات رحمة، هي معجزات فيها نعمة، وهذه المعجزات معجزات خير، معجزات بركة، تعبير عن حنان يسوع المسيح. طهر البرص، ردهم إلى الناحية الاجتماعية والدينية، كانوا مرفوضين من المجتمع، مش بس طهر، رد له اعتباره في المجتمع، وهذا ما فعله يسوع المسيح.
1: ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفرنحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب.

0: فرضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها.
1: من هذا أحبائي نرى أن معجزات المسيح كثيرة ومتنوعة، ملهاش طريقة أو وسيلة خاصة مثل ما شفنا. معجزات شفاء المرضى، إخراج الأرواح الشريرة النجسة، معجزات قوات مثلا الطبيعة هدأ العواصف، مشي على الماء وأيضا حول الماء إلى خمر، معجزات تكثير الخبز، إشباع الآلاف، تطهير البرص، إخراج الشياطين، ومعجزات خلاص النفس. هذه تعتبر معجزة مهمة جدا. لكن اللي بيميز معجزات المسيح هو الاستمرارية. المسيح قال دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. في إنجيل مرقس قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فالمعجزات استمرت في حياة التلاميذ. أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح، شوف منشوف بطرس، منشوف بولس، منشوف فيليبوس، منشوف آخرون كثيرون اللي الله استخدمهم بمعجزات. ويقول الكتاب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الختام، يمكن أنت محتاج لمعجزة، لكن أهم معجزة إن الرب قادر ينقلك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. قال يسوع الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا ما زال المسيح الحي يعمل حتى يومنا هذا. يمكنك في هذه اللحظة أنك تعترف وتقر بخطيتك وتتوب عنها وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ.

ادعوه حتى يأتي إلى حياتك يخلصك ويتوج ملكا وربا على حياتك. ثم أحبائي عاوز أقول للي بيشاهدونا، يسوع مازال يشفي المرضى. يمكن أنت عم بتشاهد بتقول فعلا بصلي في اسم الرب يسوع لكل مشاهد، أي ضعف أي مرض بتمر فيها الرب يشفيك في هاي اللحظة باسم الرب يسوع. مرضى

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بقوده في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا كان فيه معركة، معركة كان فيها ضحية اصطادوها معلمين الناموس والفريسيين علشان يجربوا الرب يسوع، بيقول كده الكتاب ليجربوه. نفس الكلمة اللي استخدمت عن تجربة الشيطان للرب يسوع في البرية، نفس الكلمة جابوا عشان يجربوه. جابوا ست أمسكت في ذات الفعل، أمسكت وهي بتزني. إزاي جابوها في الصبح ما نعرفش، لكن لما بيكون الشر عاوز يعمل مؤامرة استطاعوا أنهم يوقعوا الست دي في بشكل ما الصبح وجابوها ليه. ولما جابوها يقول الكتاب أنه أقاموها في الوسط، وكان كل واحد فيهم جاهز للرجم مع الحجر اللي عاوز يرجم بيه، وحطوها في الوسط. هذه السيدة ما نعرفش عنها أي حاجة غير أنها أمسكت في الفعل ده، لكن إيه هي إنسانيتها، شكلها ما نعرفش عنها أي حاجة، لكنه استخدموها كمادة للهجوم على الرب يسوع عشان يجربوا الرب يسوع. مسكوا الحجر ورفعوا الحجارة عشان يرجموها، وسألوه قالوا لهم موسى، قالوا للرب يسوع موسى أوصى لنا أن مثل هذه ترجم. بتقول أنت إيه؟ وصراخ وزحمة وأصوات عالية وحجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني بهدلتوني عذبتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتألمي، واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم يلي بتقول المحبة تسود، احكم. هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ زحمة قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية ظلمة حقدة، حقد اسود سواد فحمة. بهدوء بمنتهى الهدوء على الأرض يكتب كلامه كلام، يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوغ ويختفي، مع انه كان جاي يحتفي. وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق، ودموع دموع سايلة بحور من بدري مجوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش، لكن أنا مش ببكي منهم، ده أنا ببكي على ذنبي وذنبهم، على خطيتي، على اللي مضلم شمستي، على اللي مضيع بهجتي. مش تمد إيدك، مش تمد إيدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني، وانت يلي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي هذه الحلقة سنتناول سؤال هام جدا وصل إلينا من أحد المشاهدين الأعزاء، وهذا السؤال بيدور حول أمر نفسي. أصلي أن يكون البرنامج وهذه الحلقة سبب راحة وشفاء وطمأنينة لهذه النفس المحتاجة إلى تدخل من الله. أما عن السؤال، لأن الرسالة كانت مطولة، فالسؤال تم اختصاره في هذه العبارات: حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان حتى أهلي وزوجتي، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد، فأنا أعيش منعزلا بالرغم من وجودي بين عائلتي. أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. هل من علاج؟ وعلامة استفهام وكاتب: مع أني مؤمن بالله. أولا عايز أشكر صاحب السؤال أنه خارج دائرة نفسه والانطوائية وكتب للبرنامج. وأبشر يا عزيزي، مجرد أنك مسكت ورقة وقلم وكتبت رسالة وضعتها في مظروف واجتهدت أنك ترسلها، هذا في حد ذاته دليل على صدقك الشديد في البحث عن مخرج للحالة التي تمر بها. وأنا عايز أقول لك أنه مرات كتيرة جدا بنمر كرجال أو حتى نساء بحالات من الضغط النفسي نتيجة عوامل مختلفة. وخليني أحط قدامك بعض الأمور أو العوامل الخارجية وفي عوامل داخلية عشان نقدر نوصل لبعض إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية وعدم التواجد أو التعامل في المجتمع مع حتى أقرب المقربين إليك وهي الأسرة. في أسباب خارجية قد تكون الضغط الموجود في الحياة، العمل، كثرة الاحتياجات، عدم التوفيق في العمل، ده سبب تاني بجانب الضغط الطبيعي. في سبب ثالث وهو التعرض للظلم. مفيش كلمة مدح، مفيش كلمة شكر، بل بالعكس كل ما بتفعله بيقابل بالنقد الهدام، وده بيكسر فيك روح العطاء وروح الانطلاقية وبيخليك دايما متراجع لورا. في أمر آخر كمان، فقدان عزيز في الحياة، الأمر اللي بيصيب الشخص بنوع من الحزن، وده بيأثر على كيمياء المخ اللي بتتغير لما أكون زعلان عن أني أكون سعيد فرحان، جعان عن شبعان، في مواقف كثيرة جدا. دي أسباب خارجية يضاف إليها برضو بعض المواقف العائلية داخل البيت اللي ممكن تؤدي إلى حاجة من الانعزالية، مثلا عدم تقدير الأولاد لمجهودات بابا، عدم شكر بابا على كل الإنجازات، عدم تشجيع الأم لأولادها على احترام بابا وإعطائه مركز القيادة كرأس العائلة في البيت. كل هذه الأمور قد تصيب زوج بحالة من الإحباط الشديد. لكن في أسباب داخلية مرات تقود أيضا لمثل هذه الحالة، أذكر البعض منها. مثلا في أسباب وراثية، شيء وراثي في التكوين، في الصبغات، الجينات الوراثية موروث بيقود الشخص لحالة من الإنعزالية أو الانطوائية. في سبب تاني في سمات الشخصية، معروف أن الشخصيات 6 أنواع، منهم مثلا الانطوائية ومنهم الشخصية الدورية. الشخصية الدورية اللي مرات يبقى فيه انتعاش وفرح وابتهاج وانشراح كبير، يعقبها حالة من الخمول الشديد الزائد اللي يصل لحالة من الكبت والانطواء. في سبب آخر أيضا بجانب الوراثي والسمة الشخصية، سبب
بيكون عضوي، وده بيلعب فيه الهرمونات بتاع الجسم دور كبير. أيا كانت الأسباب، سواء كانت خارجية أو داخلية بكل أشكالها، لكن عايز أقول إنه قد يصاب المؤمن، حضرتك كاتب هنا مع أني مؤمن بالله، قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب. ليس الاكتئاب نوع من أنواع فتور المحبة لله أو عدم ثقة في الله أو ضعف من الإيمان، أبدا. الاكتئاب هو عبارة عن خلل في الحالة المزاجية وهبوط حاد جدا في المعنويات نتيجة شيء من الأشياء دي. وأنا حطيت بعض مظاهر الاكتئاب أحب أقراها، حتى لو كانت موجودة نقدر نحدد بالضبط إيه العلاج. طبعا عايز أقول إن الاكتئاب ده بالتأكيد اتجاهين، في اتجاه الاكتئاب العرضي الوقتي بسبب ظرف من الظروف الخارجية، بمجرد ما الظرف ده بينتهي الحالة بترجع لوضعها والحالة المزاجية بتستقر وتستتب ويعود الشخص مرة تانية شيئا فشيئا. صحيح مش في يوم وليلة، لكن بياخد وقت، إنما بيعود للاستتاب والاستقرار النفسي مرة تانية. لكن في الاكتئاب المرضي، وده اكتئاب بيظهر لبعض الأعراض أنا هذكرها، وده بيتطلب تدخل من طبيب متخصص نفساني للعلاج. عايز أكرر قبل ما أذكر الأعراض دي إن المؤمن إنسان طبيعي بيتعامل بكل صدق وصراحة مع مجريات الحياة اليومية، عشان كده ربما يكون المؤمنين أكثر عرضة للاكتئاب بسبب صدقهم وصراحتهم وقلبهم المفتوح وثقتهم في الله أمام ضغوط وظلم الحياة، يصابون بشيء من الهلع اللي يؤدي إلى اكتئاب. هأذكر بعض الصفات أو الأعراض

اللي بتعرض بيهم شخص، وده اللي بتذكره زوجة بالتحديد. بتقول شريكي أصبح قليل الكلام معي. خاصية تانية، يفضل النوم عن الجلوس معنا والنوم الكتير. يعتذر كثيرا عن الزيارات العائلية، يهرب من المواقف اللي فيها اجتماعيات واجتماع العائلة مع بعض. أمر رابع، لا يحب الخروج دون أسباب واضحة، عايز يكمن في البيت ما يطلعش منه. نمرة خمسة، شهيته مسدودة حتى عن الاجتماعات الروحية. عشان كده في بعض الناس الأمناء بس عديم الخبرة، مجرد ما شخص ينقطع عن الكنيسة أو قراءة كلمة الله أو حتى الترنيم والابتهاج يفكروا أن وضعه الروحي تعب، الأخ محبته فترت وعلاقته بالله اهتزت. الحقيقة الموضوع مش كده أبدا، بالعكس، ده بيعاني من حالة اكتئاب نفسي، وده أحد أعراض هذه الحالة. أمر ستة، مش عايز يروح الشغل، ما عندوش رغبة أبدا في الخروج للعمل. نمرة سبعة، يعول أهم أتفه الأمور على غير عادته. كان شخص مقدام جريء شجاع بطبعه، لكن بدأ يشيل هم أي مسؤولية صغيرة. نمرة تمانية، شهيته للطعام تقل ووزنه في تناقص، وفي بعض الأحوال العكس تماما، نهم في الأكل والوزن بيزيد بقوة، حالة من التخمة مع الشعور بالفشل والإحباط. نمرة تسعة، إهمال المظهر على غير طبيعته. كتير شرفني ربنا بزيارة بعض الأصدقاء اللي بيمروا بظرف زي كده، ممكن يطلق لحيته، ما لا يفرش أسنانه، الريحة بتاعت جسمه واضح إنه ما اعتناش بيها، مش مهم يغير ملابسه، ينام بأي لبس، ما عندوش مانع بالبيجامة لو اضطر الأمر أن يخرج، يهمل مظهره الخارجي تماما. أمر آخر، متقلب المزاج وأحيانا عصبي، يا إما قليل الكلام نهائيا يا إما عصبي والمزاج متقلب. أمر رقم 11، نومه مضطرب، عنده اضطراب في نومه، أرق ووخم باستمرار. نمرة 12، يسرح كثير وتركيزه ضعيف، كثير السرح وتركيزه ضعيف جدا، ينسى بسرعة، قد يكرر بعض العبارات. نمرة 13، ثقته في نفسه قلت وعنده دايما شعور بالذنب، حاسس انه مذنب، دايما يعول اي شيء على نفسه وحاسس ان عنده ذنب في حياته وكأنه فعل شر. نمرة 14، يتلعثم في الكلام ويحط من شأن نفسه، أنا مش نافع، أنا مش قادر، أنا مش هعرف، وكلماته تبقى غير واضحة. شيء طبيعي وتحصيل حاصل طبعا. نمرة 15، لا رغبة ولا شهية في العلاقة الخاصة البيولوجية مع شريكة الحياة، حتى إن بعض الزوجات بيظنوا إن محبته قلت، إن علاقته بيها فترت، وبيظنوا كمان بعض الزوجات إن ربما ليه علاقة أخرى أو فعل خطية وعنده نقطة شعور بالذنب، وده نتيجة هذه السقطة. في الواقع ولا شيء من ده كله بيكون موجود، لكن دي حالة اكتئاب بيمر بيها. ده هذا ليس فتور محبة ولا شيء. إيه العلاج؟ العلاج يتكون من أمرين. أمر الأول، دور شريكة الحياة، تتفهم موقفه، تجتهد لإشعاره برجولته ووجوده وأهميته، وتظهر محبتها ليه، تشجيعه على الذهاب لطبيب متخصص نفساني، عند وجود علاج تشجعه على العلاج. الجزئية الثانية، دور الكنيسة، الصلاة من أجله، الاهتمام بزيارته في حدود طاقته، أبدا عدم الحكم عليه بأنه ضعف روحيا أو أنه أهمل علاقته مع الله. بالعلاج النفسي والاجتماعي من دور الزوجة، والعلاج الروحي من دور أصدقائه المؤمنين الأحباء، الله يتعامل ويتمجد معاه. لكن أنا مشغول جدا في نهاية هذه الحلقة أني أصلي من أجل صاحب هذه الرسالة ومن أجل كل شخص يعاني في حياته.

النفسية من ضيق أو اكتئاب. دعني أصلي معك وثق إن الله يسمعني ويسمعك. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك خالق النفس وتعرف احتياجاتها. أصلي لأجل هذا الزوج لتعيد إليه قوته وفرحته، وتعيد للبيت بهجته وانشراحته. تعال يا رب وبارك هذا الرجل، اعطي لزوجته قوة ومعونة حتى تستطيع أن تحتويه ولا تتضيق أبداً بحالته. أصلي لأجل كل مضغوط، كل متضايق، كل مريض. بارك يا رب في كل علاج يتحول لفائدتهم وراحتهم. نصلي هذا في اسم المسيح الذي نادى قائلاً: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. نثق أنك سمعتنا لأن نصلي في اسم المسيح، آمين. اكتب إلينا، حب أسمع منك ونتابع الحالة. اذهب إلى دكتور نفساني متخصص، هذا العلاج ضروري جدا لحياتك، لا يتعارض أبدا مع حياتك الإيمانية. ربنا معاك. باسم البرنامج بنتمنى لك كل شفاء، ونسمع منك قريبا أخبار سارة. مع السلامة. مشكلتي مع أولادي هي إنني كل ما أقول لهم على شيء يرددوا ويقولوا أنا حر في تصرفات. دول مش أطفال، لكن دول شباب. في عوامل كثيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا ومرات كثيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا؟

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج دراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس، وما زلنا في رحلتنا مع يوسف الشخصية العظيمة في سفر التكوين، والذي هو رمز واضح جدا لشخص الرب يسوع المسيح في ألامه وفي أمجاده، كما قال الكتاب أن شهادة يسوع هي روح النبوة. اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 46 من سفر التكوين. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نساعدك ونرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 46 يمثل لنا إيه في هذه السلسلة من حياة يوسف، أمجاد يوسف بعد الآلام؟
1: في هذا الأصحاح يلتقي يعقوب بابنه يوسف بعدما ظن كل الظن أن لا تلاقيه، ما فيش تلاقي على الأرض، هكذا ظن يعقوب. لكن هنا نجد الخاتمة

0: السعيدة لأيام قضاها يعقوب وقضاها يوسف في معاناة بسبب حرمان كل واحد منهم من الآخر.
1: قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الأصحاح، كان يظن يعقوب أن يوسف مفقود.
0: صحيح،
1: كان يظن أنه مات افترس افتراسا في نفس الوقت اللي كان فيه يوسف في أحلى صورة في أرض مصر.
0: صحيح.
1: أحباء لينا كتير بيمروا بظروف صعبة جدا، فقدوا أحباء، رحيل أحباء، رقاد أحباء، وبعدين بينتابهم شعور أنهم خسروا. أنا عايز أطمنهم أقول لهم إيه اللي أنتوا بتقول عليهم دلوقتي؟ خسرناهم، فقدناهم، إن كانوا في علاقة حقيقية مع الرب هم فين دلوقتي؟
0: صحيح. يعني الرسول بولس لما تكلم عن الانطلاق والرقاد قال ذاك أفضل جدا. يوسف كان في أفضل وضع له، وأعتقد المنتقلين إذا كانوا مؤمنين حقيقيين فمين فيهم يرضى أنه يرجع تاني إلى أرض المعاناة والشقاء؟ ذاك أفضل جدا مع المسيح.
1: تمام، وتقابله تاني
0: أكيد.
1: تمام، أشكرك. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 46 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبي إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال هأنذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. أول كلمات لنا في أول عدد فارتحل إسرائيل، مع أن ختم الأصح السابق بالكلام عنه باعتباره يعقوب، هنا قال عنه أنه إسرائيل وليس يعقوب. عايز يقول حاجة؟
0: في الحقيقة إسرائيل زي ما تعلمنا عندما غير الرب اسم يعقوب إلى إسرائيل في تكوين 32 وكرر الأمر مرة ثانية في تكوين 35، كلمة إسرائيل يأتمر بأمر الله، مؤتمر بأمر الله. ففي الحقيقة هنا إسرائيل اسما على مسمى، لأنه ما عندوش استعداد حتى ينزل يشوف ابنه، ده أمر طبيعي؟ لا، ده مش طبيعي أكتر من كده. يعني كان يحن إليه حنينا جارفا للدرجة أنه قال في أصحاح اللي فات يوسف ابني حي بعد، أنزل وأراه قبل أن يموت. كل مناه أنه يشوف يوسف. هل ده محتاج إلى أمر من الرب؟ أعتقد أن إسرائيل نعم يحتاج إلى أمر من الرب. وإذا حبيت أعمل مفارقة ما بين الآباء الأربعة في مسألة النزول إلى مصر، إبراهيم نزل إلى مصر بس للأسف كان موقفه مش صح، لأنه نزل لكي يهرب من المجاعة ووقع في شرك عندما قال عن سارة إنها أخته. إسحاق هو الوحيد من الآباء الذي لم ينزل إلى مصر صورة للابن السماوي الرب يسوع المسيح باعتباره السماوي، فلم ينزل إلى مصر. يوسف أنزل إلى مصر زي ما نقرأ عنه في فاتحة أصحاح 39، ودي كانت جزء من خطة الله بالنسبة ليوسف. أما يعقوب فهو أخذ أمرا ووعدا، أخذ أمر انزل إلى مصر ووعد أنا حأصعدك من هناك وآتي بك إلى أرض مولدك.
1: علشان الله يتكلم إليه ويشجعه في حاجة قبلها عملها يعقوب أو إسرائيل، يقول عنه الكتاب ذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. ذبح الذبائح أو إقامة علاقة مع الله دايما تسبق أن الله يتكلم إليه ويرشدني. أعتقد أن يعقوب كان بيسأل الرب أنزل ولا منزلش، خايف أنه ينزل.
0: صحيح.
1: وكأنه هيأ نفسه، وضع نفسه في الجو الذي يهيئ له أن يسمع قول الله وإرشاد الله. في مؤمنين كتار دلوقتي عايزين يعرفوا فكر ربنا ومشيئة ربنا، بس لا بيقدموا ذبائح ولا في علاقة مع الرب، والشركة مقطوعة، ويجي عايز ياخد قرار مهم جدا، يسافر ولا ما يسافرش، يتجوز ولا ما يتجوز، يدخل المشروع ده ولا لا، ومش عارف يعرف فكر الله. تقول لنا ايه؟
0: في الحقيقة انا اعتقد ان ذبح الذبائح امر تأخر قليلا بالنسبة ليعقوب، وان كان افضل ان يأتي الامر الحسن متأخر عن ان لا يأتي على الاطلاق.
1: تمام.
0: كان مفروض انه يذبح ذبائح ويقول ربنا متشكر بمجرد ما سمع ان يوسف ابنه حي. تأخر وما عملش الشغلة دي غير لما وصل الى ارتحل ووصل الى بئر سبع. لكن كما قلنا ان يأتي الامر الحسن

0: حسن متأخر أفضل من أن لا يأتي على الإطلاق. وكأنه بيقول لرب كتر ألف خيرك، طمنتني على يوسف اللي أنا كنت قلقان عليه. ده كلام يعقوب للرب، والرب رد عليه قال له أنا عارف إنك عندك مخاوف، تنزل ولا ما تنزلش؟ لا انزل. لا مش بس كده، يقول له حاجة جميلة، لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك. يا له من وعد. يعني لما الرب يقول لي أنا هنزل معاك، طب أنا محتاج إيه تاني؟ خلصت. يعني أعتقد دي مش محتاجة بعديها نص كلمة،
1: ونعم الرفقة،
0: ونعم الرفقة، خلاص أنا ربنا معايا.
1: عايزين نقول لكل واحد بيصلي لأجل معرفة مشيئة الله في أي قرار، ما تخطيش خطوة إلا وأنت مطمن أنه ماشي
0: صحيح
1: معك.
0: صحيح.
1: أنه يقول لك أمين روح، أنه يقول لك روح اذهب وأنا كمان معك.
0: مظبوط.
1: تمام. لكن بعدها على طول يقول آية في منتهى الجمال في عدد 4، في ختام عدد 4، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. وعايزين نعرف يعني يضع يوسف يده على عينيك،
0: يعني باللغة البلدي يسبلك، يعني لما هتموت يوسف هيكون واقف جنبك. وأنا أعتقد أن الآباء، أنا اختبرت الحكاية دي، أن الآباء الأتقياء عندما يرقدون بيبقوا عايزين يحسوا أن الابن، ولا سيما إذا كان اللي هياخد العزة، يبقى قريب منهم. يعني كأن ربنا بيطمن يعقوب في آخر لحظات عمرك قبل أن تنتقل من هذا العالم، يوسف هيكون واقف إلى جوار السرير. وده أمر بالنسبة لرجل شيخ أعتقد كان معزي ومشجع له،
1: وده إكرام لي.
0: إكرام.
1: شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 12 مكتوب وبنوا يهوذا عير وأنان. ليه ذكروا هنا مع أنهم راحوش مصر أصلا؟
1: تفضل يا خيوس.
2: يعني بيقول في عدد 12 عير وأنان وشيلة ودول أولاد يهوذا الثلاثة، وبعدين يذكر فارس وزارح اللي احنا عارفين أنهم جم من ثمار. يقول وأما عير وأنان فمات في أرض كنعان. وأنا بعتقد أنه بيذكرهم مرة تاني علشان يذكرنا بأمرين. إيه الأمرين اللي عاوز يذكرنا بيهم؟ ورد قبل كده في سفر التكوين أصحاح 38 بالنسبة لعير اللي هو الكبير، الكتاب يقول لنا وكان عير بكر يهوذا شرير في عيني الرب فأماته الرب. وده بيفكرنا باللي جه في مزمور 34 عدد 21، الشر يميت الشرير. ده لسه صغير، صغير قوي عن انه يموت. ايه اللي موته بدري؟ اللي موته كان شرير في عيني الرب فأماته الرب. علينا ان نحذر. ويبدو انه كان شره شوية زيادة، لان كل الناس اشرار، واللي ما ماتوش ما هم برضو اشرار. كونوا موتوا ربنا هذا معناه انه كان شرير من نوع خصوصي. وخلي بالنا الشر الذي يرتكب يرتكب في عيني الرب. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. لكن كمان أنان عنده مشكلة، يعني نحب نقراها زي ما جيت في أصحاح 38 لما أبوه قال له ادخل على ثمار امرأة أخيك عشان تقيم اسم الميت. كتاب يقول لنا فعلم أنان أن الناس لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. يمكن محتاجة شوية توضيح الآية دي، فهقراها كما وردت في الترجمة التفسيرية. كان كلما عاشر امرأة أخيه أنه يفسد زرعه على الأرض لأن لكي لا يقيم نسلا لأخيه. يعني واحد أول من مارس تحديد النسل كان هذا الشخص الشرير، عرف ان الناس اللي مش هيجي
1: الاونانيزم زي ما بيقولوا.
2: فعرف ان الناس اللي مش ليه فافسد زرعه على الارض. هذا الامر قبح في عيني الرب. وده بيورينا برضو درس مهم يا اخ عياد، ان مفيش مكان اقدر اقفل الباب ومش حد شايفني. الله

0: شايفني في كل مكان.
1: صحيح.
0: أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أهرب؟ أستخبى منك فين؟ ما فيش مكان في الدنيا ولا في الآخرة يبعد عن عيني الرب وملاحظتي، والأفضل لنا أن نسير باستقامة أمامه.
1: تمام. مجيء يعقوب وبنيه إلى مصر في أحداث القصة ربما يبدو للقارئ العادي إن هو يعني يوسف عايز يجيب عيلته تعيش معاه في مصر.
0: أي.
1: عشان يرحمهم من الجوع.
0: صحيح.
1: لكن احنا عايزين نربط الكلام ده بكلام سابق كان قاله الرب لإبراهيم، وكلام لاحق كان السيد تبارك اسمه لازم يجي أيضا مصر عشان يكون هو إسرائيل الحقيقي، ومن مصر دعوته ابني. فاربط لي الكتاب كله ببعضه من خلال هذه الزاوية.
0: يعني يوسف طبعا كان عاوز يستحي أبوه وعيلته، وقال لهم كده انزل لألا يلحقك الجوع، هتفتقر ويمكن كمان تهلك لأن مفيش أكل لمدة 7 سنين. بس ده زي ما حك تفضلت كان إتماما لكلام سابق كان الرب قاله لإبراهيم في تكوين 15، قال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له. بس بيقول حاجة غريبة مش شايفينها لغاية دلوقتي، يستعبدون لهم ويذلونهم. في الحقيقة لما راح إخوات يوسف ويعقوب أكرموا أيام إكرام، يعني فرعون يقول ليوسف في أفضل أرض سكن إخواتك، دول غالين عليا لأن دول إخوات الغالي اللي أنقذ مصر من الموت. طب إيه اللي حصل تغيير؟ لما نوصل لخروج 1 قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. هنا بتشوف إزاي الله عارف المستقبل من الماضي من القديم، لا مش بس عارف ويصنع التاريخ.
1: صحيح.
0: الله ليس فقط يعلم المستقبل لكني أقول أنه يصنع المستقبل. هذا هو إلى هنا. ومن الناحية التدبيرية زي ما إسرائيل طلع من مصر كان ينبغي أن المسيح ينزل إلى مصر ويتم القول الذي ورد في هوشع 11 من مصر دعوت ابني.
1: تمام. في نهاية لستة الأسماء التي جاءت إلى مصر يختم لنا هذه الليستة في عدد 27 ويقول جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. ونفس الرقم ده اللي قاله الكتاب في خروج 1 70.
0: نعم.
1: لكن لما روح لسفر الأعمال أصحاح 7 عدد 14 استفانوس ما قالناش 70 لكن قال لنا 75. عايزين نعرف 75 دي جت منين؟
0: هي في الحقيقة في 3 أرقام في المسألة ديت، أولا 66 ثم 70 ثم 75. فين جت 66؟ جت في نفس الأصحاح عدد 26 ثم في عدد 27 يشرح لنا أنهم 70 عندما يضيف عليهم يوسف وزوجته وابناه. الأربعة دول ما نزلوش مع يعقوب لذلك أضيفوا هنا.
1: تمام.
0: يبقى إذن 66 اللي نزلوا إذا أضفت عليهم يوسف ومراته والولدين هيبقوا 70. الخمسة وسبعين جم منين؟ جم هنضيف على 66 9. مين التسعة دول؟ 9 زوجات لبني يعقوب بس هم 11 ولا 12. اللي جرى إن مرات يوسف ما نزلتش لأنها كانت في مصر.
1: تمام.
0: ومرات يهوذا ما نزلتش لأنها كانت
1: قد ماتت.
0: ويبدو أن مرات شمعون أيضا كما نستدل من أصحاح 46 هنا
1: عدد عشرة
0: أنها أيضا كانت قد ماتت. فلما نضيف 9 على 66 يطلع المجموع 75 اللي ذكرهم استفانوس في خطابه الشهير أعمال أصحاح 7.
1: تمام. نروح لعدد 28. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان، ثم جاءوا إلى أرض جسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. يعني أعداد قليلة لكن تشرح لنا موقف مؤثر جدا وهو لقاء يوسف بيعقوب. علّى عليه.
0: يعقوب شخص حساس عاطفي من الطراز الأول. احنا نتذكر أول مرة بنشوفه بيبكي عندما شاهد رحيل، مجرد شافها وهي بترعى الغنم وقع على عنقها وقبلها وبكى. ليه بكى؟

0: على الأرجح لأنها تشبه أم، وهو كان ساب أمه ومش عارف هيشوفها إمتى. طبعا ما شافهاش غير لما راح السماء لما مات. فهو شخص عاطفي، شخص حساس بطبعه، وأحب راحيل من أول نظرة، وجابت له ولدين يوسف وبنيامين. ويوسف افتقده مبكرا وما بقاش عنده غير بنيامين ريحة أمه، لكن الرب في رحمته على ذلك الشيخ خلاه يشوف يوسف في نهاية أيامه. هنا بيقول إسرائيل: فقال إسرائيل يوسف: أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي بعد. أب عاطفي من الطراز الأول، والمأساة اللي حصلت لابنه الغالي المحبوب يوسف مأساة مدمرة، لكن أخيرا ربنا للمرارة للسلامة تحولت لي المرارة، والرب عوض يعقوب فبكى على عنق يوسف، ويوسف بكى على عنقه زمانا، لأنه أخيرا التقى الأب الغالي بالابن المحبوب. طبعا مشهد مؤثر للغاية.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ هنا أن يوسف بيخبر فرعون أن إخواته رعاة غنم، رغم أنه عارف أن ده ريكس عند المصريين. ليه عمل كده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة الرب قصد أن يكون ذلك كذلك لكي يكون بني إسرائيل منفصلين عن المصريين طوال فترة تغربهم،
1: ما يدوبوش في وسطهم،
2: لأنه كان ممكن نظرا لقبول المصريين لشخصية يوسف أنهم يأخذوا منهم بناتهم ويدوهم، وهكذا يحصل خلط للنسلين المقدس. فالرب أراد أن بني إسرائيل يحتفظوا بهوياتهم إلى أن يأتي الوقت اللي يخرجوا فيه من أرض مصر مكونين شعب الله، الشعب الخاص.
1: تمام. عندي سؤال بين قوسين في قائمة الأسماء التي نزلت إلى مصر، ودي سلسلة طويلة، وفي أجزاء أخرى في الكتاب فيها سلاسل أنساب أيضا فيها أسماء طويلة، ولو أروح لمتى واحد هنلاقي أسماء طويلة قائمة من الأسماء. ويمكن بعض القراء يروحوا ناحية الكتاب ويقولوا يعني هنستفاد إيه من لستة أسماء؟ هل يوجد اسم أو حرف أو رقم أو أي كلمة في الكتاب دون معنى؟
2: في الحقيقة كل الكتاب نافع لنا، وعلى الأقل بنفهم إن الله بيهتم بكل شخص. لما يقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ولما يقول لنا إن كواكب السماء نجوم السماء يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة. في الحقيقة الرب عارفنا مش بالعدد، لكن عارف كل واحد فينا باسمه. لما الرسل رجعوا فرحانين، الشياطين تخضع لنا باسمك، بماذا أجابهم المسيح؟ لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماوات. لما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح 12 يقول أتيتم إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. إحنا لينا أسماءنا مش مكتوبة بس في كلمة الله، وده شرف عظيم لكل من كتب اسمه هنا، لكن أيضا مكتوبين في السماوات أو مكتوبين في سفر الحياة. ويا للشرف ويا للحظوة.
1: تمام. عندي سؤال أخير، تعليق رائع على قول يوسف عن إخواته، لما يقول في عدد 31 قال لفرعون إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي. هيروح يقول له إخوتي جاءوا إلي قدام فرعون. ماذا عن سيدنا وهو بيقول للأب عنا؟ فضل.
2: يعني في الحقيقة إخواته ما كانوش يشرفوا قوي، ناس جايين يلتمس القوت وناس راكبين على حمير، لكن يوسف ما استحاش من إخواته. وده بيفكرنا بالكلام الجميل اللي جه في عبراني 2:10، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة.

0: قائلا: أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. يوسف لم يستحي بإخوته، الرب يسوع المسيح لم يستحي بنا، لا يستحي بنا. قال لمريم المجدلية: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. الامتياز العظيم اللي يوسف هنا منحه لإخواته، المسيح منحنا هذا الامتياز فعلا، إنه بكرا بين إخوة كثيرين.
1: رجوعا يا أخي يوسف لعدد 28: فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان. يهوذا في المقدمة، يهوذا قائد. بنشوف أي حاجة تدبيرية أو نبوية أو عملية في الحتة ديت؟
0: في الحقيقة يبدو أن يهوذا كان مميز. لما نوصل لأصحاح 49، لما جه بارك يعقوب ولاده، لما وصل أولا لم يمتدح رؤوبين: لا تتفضل، شمعون ولاوي، أفرقهما وأقسمهما. وصلنا ليهوذا: يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك. لماذا؟ طبعا الرؤية البعيدة، النظرة البعيدة، لأن منه سيأتي
1: المسيح،
0: المسيح الأسد الخارج
1: نصبت
0: يهوذا. لكن حتى من الأصحاح السابق لما يهوذا ياخد المبادرة: يا أبويا أنا أضمن لك بنيامين. ولما راح ليوسف كان قد كلامه: اعمل معروف، اقبلني أنا عبد بدال. طب أنت مالك؟ أنت نمر أربعة، ما أنتش نمر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لا، في الحقيقة يبدو أنه ابتدأ يأخذ مركز القيادة في الأسرة وفي العائلة، لأنه منه حيجي الرئيس. لما نوصل لسفر أخبار الأيام الأول يقول أن يهوذا منه الرئيس، فعرف أن يهوذا هو السبط الملكي. وطبعا الأمر ده هيبقى واضح بداية من داود اللي هو من سبط يهوذا، ثم ابن داود الذي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. ختمنا الحلقة وهنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: آمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: حلوة قوي. قبل ما ناخد أي قرار أو ناخد أي خطوة، أن احنا ناخد مشورة الرب لينا ونسمع منه كده: أنا نازل معك إلى مصر.
3: ورود قائمة بالأسماء في الفصل موضوع الدراسة ده أمر يشجعنا إن أنا معروف باسم عند الرب.
4: من الخطورة أن ناخد رأي الرب في موضوع هام وأنا أكون أصلا مش في الشركة وعلاقة معه تؤهلني لكده.
1: شكرا، ربي يباركك يا أخي يوسف. شكرا ليك عزيزي المشاهد. أترك معك هذه الكلمات المشجعة: أراد الرب أن يشجع يعقوب فقال له: فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. اللي ربنا بيقوله لك لو أنت مخلص، لو أنت عامل حساب لربنا، لو أنت قبل ما تعمل أي حاجة تقول له اقبل واذهب مع عبدك، لو أنت ما عندكش أي أغراض شخصية ولا قرارات شخصية، لو أنت كل اللي شغلك أن ربنا يتمجد من أي قرار عايز تاخده، ربنا بيشجعك يقولك ما تخافش، أنا معاك، أنا هنزل معاك المشوار ده وأنا هرجعك بالسلامة من المشوار ده، أنا هضمن سلامة نزولك وهضمن سلامة خروجك، أنا هكون معاك. ومحلاها رفقة لما الرب بنفسه يكون معاك، هو يتحمل مخاطر الطريق وهو أيضا يجلب لك الأمان في الطريق. عزيزي المشاهد، أشجع نفسي وأشجعك وأحذر نفسي وأحذرك: أوعى تمشي في أي قرار دون أن تستشير الرب، أوعى تاخد أي قرار مصيري في حياتك دون أن تعتمد على فكر الرب. الرب بيقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء كل مرة تتواصلوا معنا بكل الطرق. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة فان بيج حياتك في قصة Your Life in Story أو جروب حياتك في قصة. كمان تقدر تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد وتحمل كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة بعنوان تنقذ جارتها من الانتحار فتنقذ حياة أسرة. وهذه القصة المباركة حكاها وكتبها خادم الرب القمص تدرس ملطي. أبونا تدرس ملطي كتب مجموعة كبيرة من القصص في مجموعة من الكتب. أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الكتب اللي أغلبها اختبارات حصلت معاه. وفي هذه القصة كان بيحكي عن شابة اسمها سارة. وسارة كان معاها أولاد ولكنها كانت خلاص وصلت لآخرها، وكان الشيطان ملاها أن محدش بيحبها. قال في مرارة كانت سارة تسير بخطوات هستيرية تخرج من حجرة إلى أخرى وهي تقول لا يمكن أن تكون جهنم أقصى مما أنا فيه، لابد أن أموت، فالموت مهما كان عواقبه فيه راحة لي. لقد كرهت حياتي وكرهت زوجي حتى أولادي، لا أريد أن أكون زوجة ولا أريد أن أكون أم. لست خدامة، أقضي أغلب النهار في تجهيز الطعام وغسل الأطباق ونظافة البيت. لست عبدة، لا مفر لي إلا الانتحار. أمسكت سارة بالموس وعلشان تضرب بكل عنف معصمها يدها علشان تنتحر بأنها تقطع الشرايين. وفي اللحظة اللي هي بتحط فيه الموس وبتنتحر رن جرس التليفون وقالت ايه ده، مين بيتصل بيا؟ لن أجيب، فإنه لا يوجد من يحبني، ليس من يشاركني مشاعري ويدرك ما في أعماقي، ليس من يجيب أسئلتي. فقالت ما ردش على التليفون، صمت التليفون ومرة تاني بتنتحر رن التليفون ولم يتوقف. فتسمرت عيناها على التليفون وهي تفكر ترى من يكون هذا، أبي أو أمي اللي فرحوا بميلادي وجابوني في الحياة للعذاب دي، ولا زوجي اللي افتقد كل حيوية ولا حفلات ولا رحلات كما كنا في بداية زواجنا. أنا لا أطيق أن أراه أو ألمس يده، ولا عيالي ولا أصدقائي، ما فيش حد بيحبني. وبعد كده وهي بتفكر راحت رفع السماعة وقالت ألو، ردت عليها واحدة بتقول لها أيوة سارة. قالت لها أنت مين؟ قالت لها أنا إنسانة بتحبك. قالت لها ما فيش حد بيحبني. قالت لها لا، أنا بحبك ويوجد شخص يحبك أكثر مني. قالت لها مين أنت؟ قالت لها أنا جارتك، أنت ما تعرفنيش بالاسم، ما لكيش علاقة بيا، بس أنا ساكنة

قدامك على طول، لكن شفتك النهاردة في البلكونة وكنت كئيبة جدا جدا وأنا بصلي، صوت المسيح قال لي أني أكلمك، خلي بالك وأقول لك أن المسيح بيحبك. فقالت لها عايزة إيه؟ قالت لها عايزة أقول لك أن المسيح بيحبك. قالت لها بيحبني إزاي؟ قالت لها إزاي ده؟ وبعد تشكيلها مشاكلها، أنا زوجي ما بيحبنيش، عيالي ما بحبهمش، أبويا أمي ما بحبهمش. قالت لها أيوة أنا عندي دليل أن المسيح بيحبك. وبعدين بدأت تكلمها عن الرب يسوع المسيح وزارتها دقائق قليلة وصلت معاها، مشيت الجارة وركعت سارة سلمت نفسها للرب يسوع المسيح وقالت له يا رب يسوع أنت الهدف اللي أنا هعيش له كل أيام حياتي، لو اشتدت تجارب أضعاف مضاعفة لن أتركك، أسكن في حياتي ولتستلم قيادة أسرتي. شعر سارة أن كل شيء تغير في حياتها في الحال، تغيرت نظرتها إلى الله وتغيرت نظرتها إلى الكل. جاء طفلها من المدرسة فاستقبلتهم بفرح شديد وكأن أول مرة تشوفهم، وبدأت الدموع تنهامر من عينيها وتقول في نفسها يا أول مرة أحب أولادي بالشكل ده. وبعدين سمعت صوت المفتاح الباب ولقيت جوزها فحضنته وقالت له سأعوضك أنت والطفلين كل السنين اللي مضت. على فكرة أنا بعتت لك جواب على الشغل أني أنا هتيجي تلاقيني جثة ميتة وأن أنا بكرهك، لكن سامحني هتتلقى الجواب بكرة ولا بعده. وحكيت له إزاي جارتها كلمتها عن المسيح وإزاي اتغيرت حياتها بمجرد ركعة واحدة، والزوج صار للمسيح والولاد بقوا للمسيح وتحول البيت كنيسة، ربحت باباها وربحت مامتها وربحت الجميع. تنقذ جارتها من الانتحار وتنقذ أسرة بأكملها حينما أطاعت المسيح اللي قال لها اتصلي بجارتك وقولي لها إن أنا بحبك. سأستكمل هذه القصة الرائعة مع ترنيمة بعد ترنيمة، ولا أروع من تأليف وتلحين وترنيم أخويا الحبيب المرنم يوسف صمويل. ابقى معي إلى موعد.

كانت ترنيمة أحلى ما في الحكاية، ترنيمة جميلة ألفها ولحنها ورنمها لينا أخونا المرنم الجميل يوسف صمويل في قصتنا النهاردة اللي حكاها وكتبها القمص يعقوب تدرس ملطي في كتاباته عن القصص القصيرة، وهو يتحدث عن سارة. سارة الشابة اللي معاها طفلين واللي فكرت في الانتحار وبتدوس على بالموس تجرح نفسها تذبح نفسها. التليفون رن، قالت لا محدش بيحبني. تاني التليفون رن، ردت مين انت؟ قالت لا انا واحدة بتحبك. قالت مفيش حد بيحبني. انت مين؟ قالت لا انا جارتك شفتك في البلكونة مكتئبة. في ايه؟ عايز اقولك وانا بصلي لاجلك واحد بيحبك. مفيش حد بيحبني. قالت لا لا يسوع المسيح بيحبك. وجاتها وقالت لها من الانجيل وركعت سارة وحياتها اتغيرت في الحال يا اخي. كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت. لما ولدينا جم خبطوا استقبلتهم وكأني اول مرة تحب. ايه ده؟ هذا ما كتبه ابونا يعقوب تدرس ملطي. لما جوزها جه حضنته وقالت له عايش معاك مخلصة طول العمر، ما تزعلش مني هيوصل لك بعد يومين الجواب اللي بعته لك ان انا انتحرت. ايه؟ حكيت له القصة. طب وايه اللي غيرك؟ اللي غيرتني آية من الكتاب المقدس، قصة رائعة. وعايز أشاركك في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى بقولها لكل شخص مسيحي حقيقي، اشهد

للبعيد والجار، اشهد للجميع. والكلمة الثانية كلمنا عنها كتير في حلقات سابقة، الشيطان وخدعة الانتحار. بس من كتر القصص يعني هنعمل ايه؟ ثم اخيرا محبة اقوى من النار، مين بيحبني؟ قالت لها واحد واحد. ما فيش حد، لا في واحد بيحبك وعندي الدليل. ايه الدليل؟ الدليل قال المسيح: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. اشهد للبعيد والجار، بشكل خاص الجار. قال المسيح: ستنالون قوة، أعمال الرسل عدد واحد وعدد أصحاح واحد وعدد ثمانية، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم، كل اليهودية السامرة إلى أقصى الأرض. عارف لما تكون جنب ترعة أو نهر وترمي كده حتة حجر تلاقي بتعمل دوائر كده؟ فالرب يسوع أمر إن الأول نشهد في أورشليم، بيتك وقرايبك وجيرانك، بعدين اليهودية المنطقة الأوسع، ثم السامرة أوسع، ثم كل الأرض. لنا الرب نعمة علشان نكون شهود. حلوة هذه الجارة، وتتمنى من أبونا يعقوب تدرس ملطي يكتب لنا اسم الجارة، لكن حتى هو ما كتبش الاسم الكامل. دي في القصة الحقيقية هي سارة مين، احتراما للخصوصية، ربنا يكافئ قدسه. لكن الـ الـ الـ الفكرة جميلة، بصت من البلكونة لقيتها مكتئبة، ما قالتش أحسن، تلاقيها متخانقة مع جوزها تستاهل، لا لا لا لا لا، دخلت تصلي لأجلها: يا رب جارتي كئيبة، يا رب الدنيا صعبة، أنا ما أعرفش عندها إيه. صوت الروح القدس قال لها: اتصلي بيها في التليفون. اتصلت بيها في التليفون في اللحظة اللي هي بتنتحر. عايز أقول لك كثيرا في خدمتي ما مرات استدعوني علشان أروح أصلي مع حد أو أزور حد يشهد ربنا. في أحد القرى في صعيد مصر جاني قال لي: أبويا عايز يشوفك وعايزك بالاسم. انا عارفكم هتزعلوا مني جدا، بس قلت له: حاضر هاجي لك الصبح، كنت جاي من سفر طويل. قال لي: لا ده هو عايزك دلوقتي. قلت له: ما اقدرش، هاجي لك الصبح الساعه 9. رحت الساعه 9 الصبح لقيت عاملين صوان في الشارع. قلت قال لي: مش قلت لك تيجي امبارح؟ ابويا مات بعد ما جيت لك بثلاث ساعات. زعلت، يعني زعلت بصراحه من نفسي. في جار ليك يمكن هينتحر او هيموت او في ظرف، صلي لاجل جيرانك، اشهد ليهم، قابلهم بابتسامة، كل ما تتاح لك فرصة اعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان كما هو مكتوب في رسالة غلاطية: اشهد للبعيد والجار. ثم الشيطان وخدعة الانتحار. خدعة رغم انها تافهة تافهة، حتى هي سارة بتقول ايه في الكلام اللي كتب ابونا يعقوب تدرس ملطي؟ 100% الجحيم، قال هي بتقول لنفسها الجحيم مش هتكون أمر من اللي أنا فيه. يا سلام يا سلام، ده البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فيها درجات حرارة لا يمكن أن تطاق، فيها ظلمة، فيها نار، فيها كبريت. الكلام ده قاله المسيح على فكرة. المسيح هو تقول لي ده إله كل نعمة، صح، المسيح جاء مملوء النعمة حقا. 33% من الكلام اللي قال المسيح بيوصف فيها الجحيم رهيبة، تقتل نفسك. إبليس لو قلت في حلقات سابقة وهقول في دي وفي اللي جاي، لو خطرت على بالك الشيطان حط في مخك فكرة الانتحار مرة، خدها بجد. أو لو سمعت عيالك بيحكوا أو إخواتك، خدها وصلي لأجلهم. يا رب القتال، القتال إبليس اللي دخل في قايين وخلاه يقتل هابيل، واللي دخل في يهوذا سمعان الاسخريوطي وخلاه يشنق نفسه، بيخليني عايزني انتحر او عايز ولادي. صلي صلي، الانتحار فكره شيطانيه رديئه. لكن اخيرا الشيطان دايما بيقول لك مفيش حد بيحبك، مفيش حد بيحبك. انا اتحداك ان قدرت تثبت لي ان المسيح ما بيحبكش. ايوه المسيح ما بيحبنيش، ما عنديش فلوس، انا عيان، ولادي سابوني. لا لا لا، أنا عندي دليل أنه بيحبك. هكذا أحب الله العالم، عندي دليل، حتى أعطى ابنه الوحيد، مات المسيح لأجلك لكي لا يهلك.

0: كل من يؤمن به. أدعوك يمكن تكون الحلقة دي نفسي صدقني أجيلك، قالوا لي في الاستوديو ما تحركش من الحتة دي، نفسي أقرب كده كأني بقابلك حاسب زي بولس وسيلة لما السجان كان بينتحر، لا تفعل بنفسك شيء رديء، الشيطان عايز يدمر حياتك، تعال أقول له يا رب استلم حياتي يا يسوع يا اللي غيرت بيت سارة وولاد سارة وزوج سارة والأسرة كلها، غير حياتي. أرجوك اكتب لي، اكتب لي تأثير هذه الحلقات، ابعت لي وتواصل معايا. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايماً صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جداً لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة

الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أحبائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة اليوم أحبائي بعنوان ملكوت السماوات وسرعة انتشار الضلالات في حرب روحية حتى ضمن الدائرة المسيحية. ليه؟ لأنه ليس كل واحد يقول أنا مؤمن وأنا مسيحي، أو كما قال المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. ففي ناس كتير ولدوا في بيوت مسيحية وبيدعوا أنه نحن مسيحيين بس مش عايشين الإيمان ولا اختبروا خلاص المسيح، وبالتالي كمان في ضلالات بتحاول تهاجم التعليم المسيحي، وأحيان كثيرة بتكون فيها زي ما تقول تشابه كبير للحق. يعني زي ما تقول هيك كيف الحنطة والزوان، لما الرب بيقول مثل الزوان والحنطة، زرع إنسان جيد زرع زرعا جيدا في حقله، لكن فيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة. قالوا له عبيده يا سيد أنت مش زرعت زوان يعني حنطة يعني زرع جيد؟ قال له زرعت. قالوا طبعا بنشوف زوان، منروح منشيله نقلعهم؟ قالوا لا، اتركوهما دعوهما ينميان كلاهما إلى وقت الحصاد. لكن في وقت الحصاد أقول للحصادين أنه يروحوا وقلعوا الزوان. ليه؟ لأنه إذا أنتوا ابتديتوا تقلعوا فممكن يكون تفكروا أنه هيدي زوان لكن تكون حنطة، لأن في تشابه في البدايات قبل الثمر. فمن أجل ذلك في ممكن تشوف ضلالات متنوعة تنتشر في الدائرة المسيحية، لكن الحق هو حق، والله يوجه الناس المخلصين إلى كل الحق إذا كانوا باحثين عن الحق بالحق. أنا سعيد جدا أحبائي تكون معنا الدكتورة سونيا سعد معي بالاستديو. أهلا وسهلا دكتورة، ربي يباركك.
1: أهلا فيك حضرة الأسيس، نشكر رب من أجلك ومن أجل هالفرصة اللي الرب يعطينا إياها تمشي نشهد عن شخصه. صلاة قلبي أنه الرب يظهر مجده اليوم لكل شخص بعيد ويملك بقلوب البشر وينقلهم من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.
0: آمين ربي باركك. أحبائي دكتورة سونيا طبعا نشكر ربي عم تخدم، عندها خدمات حلوة بالإيمان المسيحي، وبالتالي كمان هي أيضا بروفيسورة مسؤولة عن قسم الأبحاث في جامعة سيدني، وأيضا هي بروفيسورة بجامعة التكنولوجي، يعني بروفيسورة في مكانين، وحقيقة بيتخرج كمان معها الناس اللي بياخدوا البي اتش دي الدكتوراه. يعني نشكر رب من أجله، لكن بتحب الرب قديش بفرح لما بشوف ناس مستويات حلوة متعلمين وبرضو متمسكين بالرب وعنده روح الاتضاع. ليه؟ لأنه بس الواحد يتعلم ناس كتار بس يروح على الجامعة بيقول لك الله مش موجود. يا عمي اهدى، هلا صرت تفهم الله مش موجود. يعني ربنا عم بيحاول يتكلم مع الانسان بطرق متنوعه، ولما بتشوف احيان الخلايا السيلز الخليه وكيف الله مركبها من جوا خليه بقلب خليه بخليه، بتقول مش ممكن يكون هذا الشيء عرضيا اوجد نفسه. لكن برضه الانسان بيتكبر على ربنا وبيقول لك الله مش موجود، لانه الانسان منتفخ وجاهل، لانه الكتاب المقدس بيقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. وبس قال لك ليس اله ساعتها بيكمل وبيقول لك فسدوا ورجسوا، وبالتالي بده انه الله مش موجود حتى يعمل اللي بحب يعمله، يعني يعيش على كيفه. طيب انا ايضا احبائي سعيد جدا يكون معنا على الزوم الاسيس الفاضل يوسف ميخائيل راعي الكنيسه الرسوليه العربيه في بيرث. اهلا وسهلا اسيس يوسف اذا معايا، ربي باكك. طيب لسه بعد شوية أوكي. ورح يكون معنا بنعمة الرب أيضا على الهاتف الأخ الفاضل خادم الرب الأخ إبراهيم سعد، بناخد منه كم مكالمة بنعمة الرب يسوع. دكتورة بدنا نتكلم عن ملكوت السماوات، في نقاط يعني مكتوبة بالكتاب، مرة بيورد الكتاب الكلام بيقول لك ملكوت السماوات، ومرة بيورد الكلام ملكوت الله، والناس بيلتبس عليها الفكرة. خلينا نشرحها قليلا وبعدين شوي شوي نتوسع بموضوع انتشار الضلالات وسرعة انتشارها خاصة في الأيام الأخيرة كما تقول النبوءات.
1: أكيد فضل. أكيد حقيقة عبارة ملكوت السماوات جاءت حصريا بإنجيل متى، وجاءت 32 مرة مكتوبة بهالإنجيل. ومثل ما حضرتك قلت أوقات كتير منشوف بأمثلة معينة، يعني مثلا بمتى 13 ماذا يشبه ملكوت السماوات، منشوف أنه يشبه حبة خردل. إذا منروح على أناجيل تانية مثلا مرقس 4 منشوف ماذا يشبه ملكوت الله، يعني جاي عبارات ملكوت السماوات وملكوت الله بأوقات ذاتها. لكن

0: حقيقة مفهوم ملكوت السماوات، أوقات كتير الناس لما بتسمع هالعبارة بتفكر إنه نحن عم نحكي عن السماء، وهو لا يعني السماء. مفهوم ملكوت السماوات لما بنقول ملكوت يعني في ملك، في ملك وفي رعية وفي مكان للملك وفي قانون للمملكة. ملكوت السماوات هو عبارة عن دائرة يعترف فيه، دائرة كل المعترفين بملك السماوات على الأرض، وهالدائرة بتضم كل الناس اللي بيعترفوا أنه الله أو الرب يملك، وفيها المؤمنين الحقيقيين وفيها المعترفين الإسميين. لكن من ضمن هالدائرة منشوف مثلا بالأناجيل إلنا ملكوت الله، ومنعرف نحن أنه مكتوب إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ملكوت الله بتضم الناس المختبرين المولودين جديدا، هي دائرة صغيرة من ضمن دائرة ملكوت السماوات. أو ملكوت السماوات مثل ما قلت أنه إجا بإنجيل متى، ونحن منعرف أنه بعد ما أسلم يوحنا مكتوب بمتى مثلا الإصحاح الرابع ابتدأ الرب يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومنشوف الرب يسوع المسيح بذات الإصحاح عم يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. منشوف كمان بمتى مثلا 5 أنه ابتدأ يتكلم مثل ما قلنا عن مبادئ ملكوت السماوات وعن صفات رعاية هالملكوت، وبيقول مثلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. منشوف مثلا بمتى 13 7 أمثلة، ولح نحكي بالموضوع أكتر اليوم، 7 أمثلة بتحكي عن ملكوت السماوات وماذا يشبه ملكوت السماوات. منشوف أسرار ملكوت السماوات، وبنعمة الرب لح نتوسع عن الموضوع. بس اللي بدي أقوله هلأ أنه الرب لما نحكي عن ملكوت السماوات حكي كمان بالكتاب المقدس 126 مرة في ملكوت السماوات وفي ملكوت ابن الإنسان وفي ملكوت ابن محبته وفي ملكوت المسيح وصبره وفي ملكوت الله.
1: تسميات بس
0: تسميات، ولكن تحكي عن ملكوت الله. نعم. بصورة أو بأخرى.
1: نعم.
0: وكلمة الملكوت اجت بالعهد القديم حضرة القسيس. اجت بالعهد القديم ومهم كتير، ما بعرف إذا هلأ في مجال أن نشرح شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان عم يحكي ماذا يشبه ملكوت السماوات، إذا في مجال هلأ.
1: نعم أكمل.
0: أوكي. من العهد القديم منشوف مثلا إذا بدي أقرأ بدانيال، دانيال الأصحاح الثاني من العدد 44 بيقول يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كان عن يحكي عن الممالك رب يسوع المسيح، دانيال كان عن يحكي هونيك عن الأربع ممالك بابل أو مادي وفارس ويونان والرومان، وعن يحكي بعد مملكة الرومان في مملكة أبدية لح تجي. وأيام المسيح أكيد اليهود لما كان عن يحكي عن ملكوت السماوات أبدا ما إجا ببالهم أنه الإيمان بالرب يسوع المسيح يدخل الإنسان إلى ملكوت السماوات، أبدا ما فكروا بهالشيء أبدا. لكن بدانيال مثلا 7 منشوف قال كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. من العهد القديم منشوف من من من من أيام آدم وحواء مثل ما قلت بالأول إنه الملكوت في ملك وفي رعية وفي في في في مكان للملك. منشوف بالعهد القديم مثلا من أيام إلهيم، أيام الله اللي خلق الكون، الرب الخالق خلق الإنسان وعطى للإنسان إنه يتسلط على كل المخلوقات، فمن خلال الإنسان الله الإنسان يعكس صورة الله على الأرض. ولكن الإنسان فشل، ومن من من التكوين الإصحاح الثالث منشوف إنه الإنسان بدل ما يعكس صورة الله عكس صورة إبليس، أوكي، عكس صورة الحية. ومنشوف بعدين إنه الرب على ممر العصور، ولح نقرأ شوي بملكوت السماوات تدريجيا كيف تظهر الكنيسة على ممر التاريخ. لكن منشوف كمان بعدين إنه الله اختار إبراهيم، لما الرب اختار إبراهيم وعطاه وعد، عطاه عهد أبدي، قال له أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وعد وقال له هالنسل لح يستعبد، لح يستعبد 400 سنة وبعدين أنا لح خلص النسل. وقال له بعد ما خلص النسل كان هدفه يعني لما خلص النسل من خلال موسى عطى قانون هالملكوت، وكان الملكوت لازم يكون بأرض الموعد. وقال لهم شيء كتير حلو ونقطة كتير مهمة يعني مفتاحية أنا بسميها لنفهم شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان يعني يقول لهم عن ملكوت السماوات. قال له فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي هو الملك مملكة كهنة وأمة مقدسة. لكن مع الأسف كمان منشوف عبر العصور أنه الشعب رفض أنه الرب يملك عليهم وطلبوا على أيام صموئيل طلبوا ملك مثل باقي الشعوب، والرب قال هني ما رفضوك يا صموئيل، هني رفضوني أنا أني أملك عليهم. ومع الوقت كمان بس نقطة صغيرة حضرت الأسيس بعرف طولت، مع الوقت منشوف أنه الرب جرب من خلال الملك انه هالملك يعلن سلطان الله على هالارض، والملوك كلها فشلت. يعني داود على فتره معينه كان بحسب قلب الرب، لكن كلنا بنعرف انه ما حدا كان كامل. اجى 19 ملك المملكه انقسمت بسرعه، واجى 19 ملك بمملكه اسرائيل، ال 19 كانوا فاسدين. واجى 19 ملك وملكه كمان بمملكه يهوذا، واكثريتهم بين 11 و13 كانوا فاسدين وما قدروا يعلنوا صوره الله. لكن الرب يسوع المسيح كان سبق وعطى الوعد وقال انه رح يرد الملك هالملك الابدي رح يكون من خلال نسل داود. ونحن كلنا بنعرف انه جاء نسل وزرية داود، الرب يسوع المسيح اللي يجلس على كرسي داود، اللي من خلاله بس من خلاله رح يصير الملك على قلوب البشر. ونحن هلا بايامنا هيدي بملك سري، ملكوت سري من خلاله الله يملك على قلوب المؤمنين. لكن بيوم من الأيام رح يصير في ملكوت حرفي، ويظهر الملكوت على هالأرض حرفيا من خلال ملك الرب الحرفي، وفي دائرة أرضية ودائرة سماوية ممكن نحكي عنها بعدين. بس لما الرب قام من الموت، بعد ما قام الرب من الموت بأعمال الرسل، منشوف أنه الناس سألوا، التلاميذ سألوا بأعمال الرسل الإصحاح الأول عدد 6، قالوا يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كانوا ناطرين شخص يجي يملك على الأرض ويأسس ملكوته وما فهموها. لكن اللي فهمها حضرة الأسيس حقيقة، أو اللي فهم معنى معناها حقيقة، هو اللص اللي كان على الصليب. اللص اللي كان على الصليب حتى قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: قال له اليوم
0: تكون معي بالفردوس. ولما الرب يسوع المسيح إذا بتذكر لما وقف قدام بيلاطس وقال له أأنت ملك اليهود؟ أنت ملك اليهود؟ كان عم يسأل اليهود، كانوا عم يقولوا أنه عم يتهموا أنه هو الملك. قال له أنت ملك اليهود؟ قال له الآن، يعني في كلمة كتير حلوة، قال له أنت قلت بس بعدين شو قال له؟ قال له الآن مملكتي ليست من هذا العالم. يعني في مملكة إيه، ولكن الآن منا من هذا العالم. هلأ الرب يملك سريا على قلوب المؤمنين،
1: على قلوب المؤمنين والمؤمنات. أمين. ربي باكك، نقاط حلوة. طيب حضرة المخرج ممكن اتواصل مع الأسيس يوسف لو صار معنا جاهز. حضرة المخرج طيب معنا كمان خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الأخ إبراهيم هو راعي الكنيسة المسيحية العربية في ماريلاند بسيدني بأستراليا. يعني أخ إبراهيم الرب باكك، أهلا وسهلا بحضرتك. الرب يباركك. الصوت شوية بعيد، قرب شوية لو سمحت على التليفون.
2: سعيد ان انا اكون معاكم النهاردة.
1: واحنا كمان الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك، شكرا لاجل التواصل معنا. طيب بتحب تقول في البداية موضوع خاص عن الموضوع عن ملكوت السماوات لو سمحت؟
2: ملكوت السماوات ده موضوع كبير جدا، وانا مبسوط انه فتح النهاردة انه ملكوت السماوات حسب فهم في الكتاب وحسب الامثله هو دائره الاعتراف المسيحي. فكل من يعترف بالمسيح او يدخل الى كنيسه المسيح هو في دائره ملكوت السماوات. وملكوت السماوات في الكتاب اتذكر عنه اكثر من 15 مره. يؤكد انه أقول عنه بس صفة كبيرة قالها بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 22، قال في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة، وهو يشير إلى الإيمان الحقيقي، بل من خشب وخزف ويشير إلى المتدينين الذين في داخل الكنيسة. وهذا

0: ما يقوله في الكتاب يمثل الصالح والجيد، مثل عذارى حكيمات وجاهلات، مثل حنطة وذوان، مثل سمك جيد وسمك رضيع، مثل شجر جيد وشجر رضيع، مثل باب ضيق وباب واسع، مثل إنسانان صعد للهيكل يصلي، مثل خراف وبناء. كتير هنلاقي أمثلة كتير، وهذا ما أقوله بحزن. استطاع إبليس أن يدخل إلى كنيسة المسيح ممثلين كثيرين هنتكلم عليهم بتفصيل بعدين، وزرعهم جوه الكنيسة، وهذا ما نراه الآن من التمثيل أو التدين الظاهري، أو نقول مسيحية شكلية صورية لكنها فقد القوة. وهذا ما يؤكد أن هناك في داخل دائرة ملكوت السماوات الذين يعبدون الرب بالحق، والذين ينكرون المسيح، الذين هم مملكة المسيح، والذين هم مملكة الشيطان، الذين يقودون ملك المسيح. وهذا ما يحزن قلوبنا، أننا لا نستطيع أن ننزع الجذور من الأشجار من جذورها، لكننا نعمل بكل قوة أن لا تتفحل هذه الأثمار الرديئة أو الأمثلة الرديئة في كنيسة المسيح. لكن كل ما علينا أن نكون ساهرين، لأنه في يوم من الأيام في عصور مظلمة نامت الكنيسة وسمحت أن يجي العدو ويزرع زوان في وسط الحنطة، ونحن بكل أسف نعاني من الزوان الذي دخل في كنيسة المسيح، ونعمل بكل جهد على أن نغير ما نستطيع أن نغيره في هذه الجذور التي زرعت، لكننا لا نستطيع أن نقتلعها أو نستأصلها. لكن يوما من الأيام سوف يأتي ربنا يسوع، سوف يأخذ كنيسته، هي المجموعة التي يملك عليها، التي قال لهم ها ملكوت السماوات داخلكم، وسوف يترك الزوان في هذا العالم ليدخل في ضيق 7 سنين، وبعدها سوف ينقي الأرض من هؤلاء. لذلك ونحن نتكلم عن ملكوت السماوات، نحن نتكلم عن الصورة التي أمامنا الآن. وللأسف ناس كتير بتبص للزوان اللي موجود جوه كنيسة المسيح وبتقول هم دول المسيحيين، هم دول المؤمنين، لكنهم لا يفهمون أن هناك خليط قد دخل الكنيسة، بل هناك تعاليم قد دخلت الكنيسة، بل هناك قد استطاع إبليس أن يضع كرسيه وأن يملك في بعض الأحيان في داخل الكنيسة ويغير من قوانين الكنيسة. والمؤمنين بيعانوا هذه الأيام بصورة مرة انتشار الضلال الذي دخل الكنيسة في وقت من الأوقات. لكن زي ما قلت، على كل مؤمن أنه يعمل حاجتين، أن ينقي أو يطهر نفسه من الزوان الذي في داخل الكنيسة، وأن يعمل على أنه يقوي المؤمنين الضعفاء السلماء الأطفال الذين هم محمولين بكل ريح تعليم، عشان يقدروا يكبروا ويقفوا قدام طيار الشر اللي دخل الكنيسة.
1: الرب يباركك. قبل ما يعني وقف المكالمة، حضرتك قلت انه ابليس ممكن يعني دخل انه على بعض الدوائر وحاول انه يأثر على التعليم، لكن حتى نكون واضحين لألا البعض وخاصة غير المسيحيين يفكر انه ابليس استطاع ان يحرف كلمة الله. بولس الرسول لما تكلم عن القيود التي كانت بيديه لانه كان مقيد، بيقول انه طبعا انا مقيد، لكن كلمة الله لا تقيد. يعني كلمة الله التي لا تقيد، أي بمعنى كمان لا يستطيع إبليس أن يقيدها أو يحرفها. مش هذا هو التفسير المنطقي؟ لو سمحت،
0: أنا معاك. أنا بقول لا زالت كنيسة المؤمنين، لما أقول ملكوت السماوات يعني مؤمنين واتزرع وسطهم خطاة، لكن المؤمنين قال عنهم الكتاب هم عمود الحق اللي موجود في الكنيسة، واللي عايز يتعلم وعايز يعرف الحق يخش الكنيسة. بس أنا بقول على المؤمنين أن يحتفظوا بالحق الذي بين أيديهم

0: ولا يفرط فيه اللي قال عنه يهوذا الإيمان المسلم
1: الأقدس
0: مرة للقدس
1: الإيمان الأقدس.
0: وهذا لا ولن يستطيع إبليس أن يحرك فيه، لأن المسيح ظاهر على كلماته. لكن أنا بقول إنه ناس كثيرة دخلت الكنيسة زي ما بيقول الكتاب، دخلت تعليم آخر أو أناس آخرين، أو استطاع إبليس أن يزرع داخل الكنيسة ليه هو رسل كذبة وشهود كذبة وأولاد كذبة ومعلمين كذبة علشان يقدر يعمل إيه، يضل الناس علشان يجرهم إنهم يتبعوه. لكن الكنيسة لازالت محتفظة لأنها جسد المسيح، لن يستطيع أحد أن يشوه فيها، لأن المسيح قال عنها في أغسطس 4 إنه هيحفظها كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب ولا تبعيد، لكن كنيسة مجيدة بلا عيب أو شر. وهذا ما يوضح قلوبنا أن في وسط الظلام الذي اخترق الكثير من التي تدعى كنائس ونشر تعاليم غريبة، لكن هناك كنيسة المسيح المكونة من جماعة المؤمنين الذين يملك عليهم المسيح، لا زالوا يحتفظون بالحق وينادون بالحق ويكتذبون الكثيرين من الخارج ليكونوا أعضاء في جسد المسيح وكنيسة المسيح الحقيقية.
1: آمين آمين. أشكرك جدا يا محبوب. طبعا أحبائي للتنويه، الرب يباركك أخ إبراهيم، نشكر ربنا أجلك. للتنويه طبعا الكتاب المقدس بفم القديسون الأوائل ومنهم بولس الرسول وغيره، وحتى يوحنا الحبيب قال إنه في شيء اسمه معلمون كذبة، وفي شيء اسمه إخوة كذبة ورسل كذبة، ناس عملوا حالهم رسل. فعلشان هيك الرب أعطى للكنيسة روح تمييز. وبيقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني يمكن عدد 27 بتصور، بيقول إنه أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يعني بمعنى لا يضلكم أحد. يعني الناس ممكن تضل إذا كانوا مش من إذا كان مش مسيحي حقيقي، لكن بالاسم، لكن المسيح الحقيقي أو المسيحية الحقيقية عنده مسحة من الله، مسحة الروح القدس. فما ممكن واحد يقدر يضل إنسان عليه مسحة الروح القدس أو معه مسحة الروح القدس. طيب حتى حضرة المخرج صار معنا أسيس يوسف، ربي يباركك أسيس يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك. ما بعرف ليش تأخرت علينا، بس رح نعطيك فرصة زيادة، ربي يباركك.
2: أهلا بحضرتك أسيس زون، وأهلا بالضيوف الكرام الدكتورة سونيا والأخ إبراهيم. وأنا آسف يعني كنت بحاول مع حبايبنا في الكنترول روم ان احنا نوصل، بس مش عارف كانت ايه المشكله يعني.
1: حتى في اشكاليات لما طلعنا نحن على الهواء بالفيسبوك، انا لاحظت بالفيسبوك بيقولوا نو ساوند، ما في صوت، ما في صوت. فالكنترول روم يعني الفريق الاخر معنا عبر البحار قالوا له نطولوا بالكم علينا شوي، في اشكاليه، يبدو انه في هجمه قويه علينا لانه موضوع شوي خطير. طيب ربي يباركك أسيس يوسف، اشكرك جدا. بتحب تضيف على الافكار التي طرحناها من جهه ملكوت السماوات، وخاصه انه الرب يسوع المسيح تكلم عن دوائر متنوعه، وبكل دائره يعني وضح لنا اوضح لنا انه في مجال للتنوع، في الحقيقي وفي المزيف. لما تكلم الرب يسوع بمتى 13 اتكلم يعني عن عن عن انواع متنوعه، بيقول لك يشبه ملكوت السماوات كذا كذا، يشبه ملكوت السماوات، وصار يعطي امثله. فبتحب تتوسع بهالطريقه او عندك شيء اخر لو سمحت؟
2: انا الحقيقه معلش ال 20 دقيقه اللي فاتوا ما سمعتش اللي اتقال يعني، واتمنى ما قلتش حاجه تكون اتقالت. بس لو يعني حضرتك تسألني على يعني أضيف حاجة بالنسبة لملكوت السماوات، أتمنى النقطة دي تكون حد من الحبايب وضحها، إن إحنا نقدر نفرق الأساس بين الكنيسة وبين ملكوت السماوات.
1: نعم.
2: يعني النهاردة ودي مشكلة كبيرة، إنه الناس بتشوف حاجات يعني من بعض الناس اللي مفروض إنهم مسيحيين دول في دائرة ملكوت السماوات. إحنا التعبير البسيط اللي كنا زمان بنتعلمه عن ملكوت السماوات انها البيت الكبير، البيت الكبير اللي فيه زي ما حضرتك اتفضلت فيه انواع مختلفه، لكن مش كل حاجه ننسبها ونقول شوف بتوع الكنائس وشوف اللي بيحصل في الكنائس. لا، اللي مش كل اللي في

0: جوه الكنيسة، والكنيسة طبعا وده أمر معروف جدا مش هي يعني المكان اللي هو محاط بجدران معينة أو في موقع معين. الكنيسة جماعة المؤمنين الحقيقيين، جسد الرب يسوع المسيح وعروسه. فالدائرة بتاعت الملكوت واسعة، فيها أشكال وأنواع وفيها ضلالات وفيها تعاليم وفيها زي ما حضرتك اتفضلت أنبياء كذبة ومعلمون كذبة ورسل كذبة. دي الدائرة الواسعة اللي نقرأ عنها بالتفصيل طبعا في متى أصحاح 13 أكثر من مثل أعتقد أنها ذكرت، وفي متى 25 المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات. ويمكن لو عايز أقول أضيف الفرق بين ده وده، الشكل الخارجي ممكن يكون بالنسبة للكل قريب لبعض، ده يوضحوا لينا مثل العذارى، العشرة عذارى، والعشرة بيتكلموا عن المسيح لأنه المصباح رمز للشهادة. فكل النهاردة بيتكلم عن المسيح، المعلمين الكذبة بيتكلموا عن المسيح، والرسل الكذبة كله بيقول عن المسيح. لكن في فرق بين شخص بيتكلم وشخص سكن فيه فعلا الروح القدس اللي هو رمز للحكيمات. وبالمناسبة حضرت أسيس، لأنه يعني ناس يقول لك إحنا في الأيام الأخيرة يا رب ساعدنا نكون زي العذارى الحكيمات سهرانين، لا، إحنا لما نرجع للقصة فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. يعني والنوم هنا إشارة يعني للأجواء المحيطة اللي حوالينا اللي كلها تعب وكلها ألم وكلها تخبط وكلها ظلام. لكن الفرق الجوهري إنه الحكيمات أخذن زيتا اللي هو رمز للروح القدس في آنيتهن مع مصابيحها. الإناء دايما رمز لي أنا كإنسان. فالمؤمن الحقيقي اللي هو الكنيسة اللي هو اتنقل من دايرة الملكوت إلى دايرة الكنيسة، ده شخص سكن في روح الله، وده مؤمن حقيقي ومولود من الله وليه حياة أبدية مضمونة، وبيعمل فيه المسيح بقوة وعمل الروح القدس في داخله، بيسكن الروح القدس. وروح القدس لما بيسكن في العهد الجديد في المؤمنين مش هيسكن فترة ويسيبهم، لكن الأشخاص اللي هم بينتموا للمسيحية ينتسبوا ليها وجوه دائرة الملكوت، لا دول لسه يعني بيدوقوا بيتعرفوا بيتشبهوا بالمؤمنين، بيرنموا زي المؤمنين، بيصلوا زي المؤمنين، لكن ما اختبروش اختبار حقيقي وما سكنش فيهم بالفعل الروح القدس. ده بس اللي احب اضيفه بالنسبه يعني لسؤال حضرتك عن ملكوت السماوات. لكن لو تحب ان انا يعني ازود حاجه بعد اذنك،
1: او فضل.
0: لو
1: لا اتفضل اتفضل، لانه يعني خسرت معانا حضرتك، خسرت معانا وقت كافي. اتفضل.
0: لا يا حضر أسيس، لا مش حاجه، عايز اقول ان المشكله دي يا حضر أسيس مش حديثه. يعني احنا بنتكلم على الضلال، الضلال يعني في تعريفه البسيط موضوعنا النهارده طريق موازي للطريق الحقيقي. يعني لما واحد عايز يضلني بيديني علامه او بيديني يعني بيديني وصفه لطريق مماثل للطريق اللي انا هيوصلني. وانا هنا عليا مسؤوليه، عشان كده الحلقه بتاعت النهارده في منتهى الاهميه. انا عليا مسؤوليه اني افحص واني افهم واني اقف قبل الاختيار. حد قال لي طريق وحد جه قال لي طريق تاني، وده واضح الاساس من بدايه الخليقه. الله ادى ادم وصيه، وجه الشيطان اداله لحواء طبعا مش ليه فكره تانيه عكس اللي قالها الله. طب مسؤوليتي اعمل ايه؟ اتمسك بكلام ربنا ولا لا؟ مع الجيل الثاني حصل نفس مع الجيل الاولاني حصل نفس الكلام. هابيل خد سكه معينه اقتنع فيها بفكر الله. جه قايين عمل مدرسه زي ما بيقول يهوذا، عمل مدرسه سكه ثانيه. سكه ثانيه، طب انا هختار انهي سكه؟ هلتزم بالطريق اللي ربنا رسمه، الطريق الصح، الطريق الحق، ولا هاخد الطريق البديل اللي هو هيضلني؟ واقعد امشي امشي امشي في طريق مش هيوصل. عشان كده المسيح ليه كل المجد لما قال تضلون اذ لا، استعمل نفس الكلمه بتاعت موضوعنا النهارده، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. انا عليا مسؤوليه اني افحص. هي الموضوع مش ان انا اتولدت في دايره بتاعت طائفه معينه او دين معين او عقيده معينه وانا خلاص مستسلم للكلام ده وعايش فيه. على فكره ودي عباره قالها احد مش عارف يعني مش يعني حد سمعتها يعني من واحد من الناس المتبحرين يعني، أو اللي بيقولوا كلام ليه معنى.

0: انه العقيده او الايمان او الامور اللي هي يعني لا تفحص لا تستحق ان تعاش. يعني لو انا مش قادر افحص الحاجه اللي انا مقتنع بيها، طب انا مقتنع بيها على اي اساس؟ فده المهم، حد بيعرض عليا سكه اطمن لحسن تكون السكه دي هتوهني. وبقول هنا ليه المسؤوليه يا حضر قسيس، لانه الناس ساعات تركن على ربنا، يقول لك مثلا ربنا يهدينا. لا، هو مش بيهدي ويضل، لا ابدا، وما نقدرش نقول له اهدينا الطريق المستقيم، لا هو بيحط قدامنا، لانه ولد فينا حاجه وخلق فينا حاجه اسمها الاختيار. هو قدامي الطريقين، وانا علي اني افحص وانتبه واختار بمحض ارادتي. طبعا في نعمه هيديهاني لو انا اتجاوبت، لو انا فتحت قلبي، لو انا مخلص في معرفته هيديني نعمه عشان اقدر احدد وامشي في الطريق الصح، لكن مش هيجبرني ان انا اختار الطريق اللي انا مش عايز اقتنع.
1: ربي باكرك، اشكرك جدا. طيب بتحب تتابع ايه دكتوره بذات السياق، او بننتقل على النقطه الثانيه؟ بتحب تتابع بعد في الموضوع؟
2: يعني
1: لانه في نقاط حلوه، انه مثلا بحسب الامثال اللي اعطاها المسيح، الا اذا عندك شيء ثاني.
2: فيني احكي عن الامثال، بس على قلبي احكي عن ملكوت ابليس.
1: اوكي، لكن خلينا نحكي اول شيء
2: عن هايدي، او مملكه
1: لازم ابليس. لازم نخلص من هايدي. كلمه صغيره
2: بس، كلمه صغيره. انه بما انه في ملكوت السماوات، كمان ابليس عنده مملكه. يعني لا نجهل افكار ابليس، والكتاب المقدس ما صمت على الموضوع. من خلال كلمه الرب بنقدر نعرف انه الشيطان هو رئيس سلطان الهواء قبل كل شيء، وبنقدر نعرف انه العالم قد وضع بالشرير. والرب يسوع المسيح قال ان بمتى 12، ان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ عنده مملكه. الشيطان عنده مملكه. وبسفر الرؤيا نحن بنعرف برؤيا 2 مثلا، بنعرف انه عنده عرش، بيقول له انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. ومنعرف انه عنده سلطان، كان عنده سلطان على الموت، لانه مكتوب انه الرب اباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت
1: اي ابليس.
2: وكان قتالا منذ البدء، كان ابليس قتال منذ البدء،
1: ولا زال
2: هدفه انه يقتل ويسلب الناس، من من من معرفه الحق، يضيع الناس ويجيبهم الى مملكته. ومنعرف كمان انه له سلطان على بعض الامراض، بنشوف المراه اللي كانت مريضه اللي ربطها الشيطان، لكن لا نجهل افكاره. بس بنعرف بأفسس 2 مكتوب، وأنتم إن كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لكن أبناء المعصية الأشرار تحت سلطة ومملكة إبليس. لا نجهل أفكاره، ولكن نشكر الرب أنه كولوسي الإصحاح الأول من العدد 12 بيقول شكرا لله الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، وأنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. لكن الإنسان المؤمن اللي بيتعرف بالمسيح يسوع ينقل، ما بقى صار ابن المعصية، ما بقى تحت سلطة إبليس، من خلال الإيمان بالمسيح يصير من ضمن ملكوت السماوات. والله بالإيمان بالولادة الثانية الله يملك على حياته ويصير ابن لها الملكوت، لملكوت الله.
1: طيب بسرعة كمان، بما أنه المسيح تكلم بحسب متى 13، ليش أنا عم حاول أنه حرج قليلا على الموضوع؟ لأنه كثيرون بيقولوا لنا لا أنتوا بتفلسفين كثير وعم تتفلسفوا، ومنين جبتوا لنا هالخبريات؟ بنقول يا عمي مش كل واحد مسيحي هو مسيحي. والرب يسوع قال الكلام، فبحسب لوقا 13 بيتكلم المسيح عده امثال، وبعدين كان واضح المسيح في البدايه بيتكلم عن اربعه انواع، وهي اشاره للانسان الذي بيسمع الكلمه، اما بيرفضها في الحال، بيجي الشيطان وبيسرق الكلمه منه، اللي بيقول لك هذا هو المزروع على الطريق، كلمه الله كانه انزرعت على الطريق. وبعدين في مرة تانية بيقول لك عن المسيح أنه كلمة الله زرعت كما لو أنها على أرض صخرية، نبتت النبتة لكن طلعت الشمس، اللي هي إشارة للاضطهادات، يبست النبتة لأنه ليس لها أصل. الثالثة بيقول لك نبتت بين الشوك، الشوك هو هموم الحياة وغرور الغنى، خنقوا الكلمة فصارت بلا ثمر، مثل بالنتيجة مش أرض جيدة. لكن الأرض الجيدة وقعت الكلمة، كلمة الله يعني كلمة الكرازة، أتت في القلب الجيد أثمرت 30 60 و100. بعدين الرب بعد ما وضح هذا الفكر ببداية الإصحاح اتكلم عن عدة أمثال، لكن كل مرة بيقول لك يشبه ملكوت السماوات.
2: مزبوط.
1: يشبه ملكوت السماوات، وبعدين قالنا بقلب الملكوت أنه في نوعيات.
2: مزبوط.
1: وحتكلمي من فضلك مع المسيحيين اللي مش مصدقين.

0: ممكن يكون مخدوع وراح ينزل على الجحيم لانه مش عم يصدق انه ممكن يكون هو لازال تحت سلطان ابليس ومسلم الدفه ولفت حياته لابليس وهو مفكر حاله انه انا تمام التمام.
1: مظبوط. لكن خلينا ناخذ مثلا موضوع لانه في امثله كثيره. نعم. احلى ما ياخذ الوقت كله. المثل الثاني مثل الحنطه او مثل القمح والزوان. بمثل القمح والزوان بيقول الرب يسوع المسيح يشبه ملكوت السماوات انسانا، ونحن بنعرف انه لما الرب فسر المثل حكي انه الانسان هو ابن الانسان اللي عن
0: رمز للمسيح.
1: رمز للمسيح اللي عن يزرع الكلمه.
0: نعم.
1: انسانا زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام. الناس نيام جاء عدوه، عدو الانسان، عدو ابن الانسان،
0: عدو ذلك الانسان،
1: عدو ذلك الانسان، عدو المسيح يعني. نعم. ابليس. وفسر الرب انه ابليس جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطه ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا. يعني ما كان بالاول ظاهر. ليش؟ لانه الزوان بيشبه
0: الحنطه،
1: لكن لما نميو من الثمر ببين الفرق. اوكي. لما بيقول صنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا، ونحن بنعرف من ثمارهم تعرفونهم. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ من اين له الزوان؟ فقال لهم انسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، فدعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. نحن بنعرف
0: هذا كلام المسيح.
1: كلام المسيح أكيد. أوكي.
0: فإذا ممكن واحد يكون زوان
1: في ملكوت السماوات،
0: في ملكوت، ومفكر حاله مسيح،
1: ومفكر حاله مسيح،
0: وساعات الرب قال اسمعوهم وهودي لازم يحرقوا.
1: مظبوط.
0: يعني نهايته الحريق اذا ما تاب،
1: نهايته الحريق اذا ما تاب. واللي يعني هيدا المثل كتير كتير حلو. ليش؟ لانه بيوضح الامور. قبل كل شيء بيقول انه العدو عمل الزرع، زرع الزرع الفاسد الزوان. واي متى زرعوا؟ لما الانسان كان نايم،
0: لما
1: الناس كانوا ناموا، لما الناس ما كانوا سهرانين روحيا.
0: من تعليم إشارة للكنيسة النائمة،
1: إشارة للكنيسة النائمة. إبليس يزرع خصومات، يزرع تعاليم كاذبة، يجذب الناس بمباهي العالم. إيش كتير هلا بعدين لما نحكي عن الضلال أو الضلالات ممكن نحكي أكتر بالموضوع. لكن عندما كانوا نيام زرع الزوان. والزوان أنا درست كيف بينمى الزوان. الزوان حقيقة بينمى بسرعة قوية أكتر من الحنطة بعشرين أو خمسين مرة.
0: واو.
1: ولما بينمى بياخد الكيماوي بسموه أو النيوترين الماوية بياخدها من الحنطة
0: أو الغذاء،
1: وبيحجب الغذاء عن الحنطة، يعني وكأنه يخنق الحنطة عن النمو.
0: واو.
1: وبينمى مع الحنطة. يعني في بين المؤمنين ممكن بالكنيس زوان عن يشوش بطريقة أو بأخرى
0: ويحجب
1: البركة عن الآخرين. وبعدين عم بيقول إنه ما نعرف إلا من الثمر، ثمر الإنسان. الإنسان كيف بيتصرف بظروف الصعبة؟ الإنسان كيف بيتصرف لما يمرق بتجربة؟ الإنسان كلامه، تصرفاته، حياته، سلوكياته بتعكس هل هو إنسان مؤمن ولا هل هو من الحنطة أو من الزوان. بس بعدين الحلو هون إنه لما العبيد عرفوا من الثمر طلبوا، قالوا له لابن الانسان او للرب هون رب البيت، قالوا له بنقلعه منشيل الزوان؟ شو قالوا لا، طولوا بالكم الى وقت الحصاد للنهايه. يعني الرب مطول باله على الزوان حتى اذا كان ضمن الكنيسه، مطول باله على الناس اللي المخدوعين. ليش؟ لانه الرب من طول اناته لا يريد ان يهلك اناس او اناس يهلكوا انفسهم، بل يريد ان الجميع يقبل الى التوبه. الرب مطول باله، بس بالنهايه في مصير، بالنهاية هالزوان لح يجمع ولح يروح إلى الحريق. والحلو يعني آخر شيء منقرأ قالون اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. بالمخزن الإنسان بيخبي الطعام، مخزني المؤمنين هم سبب شبع لقلب الرب، بشوف فيها شبع لقلب الرب. الرب يعطينا نعمة إنه نختبر أنفسنا، نختبر إيماننا. هل نحن في الإيمان؟ ناس كتير مخدوعة وناس يعني إذا منكمل بالأمثلة التانيين، إن كان حبة الخردل ولا مثلا الخميرة، ولا أترك مجال للأخوة الأفاضل خدام الرام.

0: بس اذا بنكمل بنعرف انه بنو الشرير هم الزوان، وبنو الملكوت مثل ما الرب فسر هم المؤمنين اللي بيرمز لهم هون القمح. فالرب يعطينا انه نكون حقيقه بنو الملكوت، وحقيقه نعكس مجد الرب بحياتنا، ونكون سبب بركه وبركه للاخرين، وما نفشل اذا كان في زوان بالكنيسه، او نخلي اعيننا على زوان، لكن نكون سبب بركه للي زوان بقلب هالكنيسه.
1: امين. الرب يباركك. منتابع مع الاخ ابراهيم. الرب يباركك اخ ابراهيم، معايا حضرتك؟
2: ايوه حبيبي معاك.
1: الرب يباركك. بتحب تكمل بالنقاط اللي كنا عم نتكلم عنها، انه كتار من المسيحيين بيفكروا انه نحن عم نتهجم عليهم لما بنخبرهم الحقيقه وبنعلن لهم ما هو مكتوب في الكتاب المقدس من اقوال المسيح والقديسين انفسهم، يعني اللي كتبوا الكتاب المقدس والرسائل وسفر الرؤيا. فبتحب تضيف نقطه معينه وبعدين متحول للقسيس يوسف لو سمحت.
2: ايوه حبيبي.
1: تفضل.
2: ملاحظ انه بالاربع انواع اللي حضرتك والاخت سونيا اتكلمتوا فيهم، نلاحظ انه النوع الاول والثاني والثالث ما جابش ثمر. فهو ممكن يكون نما شويه، ممكن يكون اتعلم له شويه تعليم، ممكن يكون اتقدم شويه، لكن ما اداش ثمر ونما. لكن النوع الرابع لما ادى ثمر، لانه وجد ان الارض التي طرح فيها او زرع فيها
1: جيده،
2: ارض جيده قد قلحت. ولو سالنا سؤال، هي الارض دي التعب فيها واتبذل مجهود فيها علشان الارض تفلح، وهذا عمل الروح القدس في داخل قلب كل واحد. فمهما طالت المده، زي ما تفضلت وقلت على الحنطه والزوان، هقول مثل صغير. في انواع جراس بتتزرع اسمه بافلو، عافي جدا قوي جدا، ما بيسمحش للويد او الزوان انه يطلع في نصه، بيخنقه. لكن الجراس العادي بيقدر الزوان يتغلب عليه زي ما قالت اخت سونيا ويمتص العصاره بتاعته. وهذا يؤكد لنا ان المؤمنين الاقوياء الذين يقول عنهم الكتاب في عبرانيين 5 الذين لهم الحواس المدربه نتيجة دراسة كلمة الله، يستطيعون أن يميزوا ما بين الخير والشر. لأنه مشكلتنا اليومين دول إن إحنا وسعنا الباب كتير ودخلنا كتير، وبالتالي محتاجين إن إحنا نقف على رجلنا كويس، ونقدر ما نديش فرصة للزوان إنه ينتشر. صحيح زي ما برضك تفضلت وقلت انه الاصل او الدينونه او العقاب او الفصح او التوضيح هيطلع في الاخر، بس في عندنا مشكله هنا انه ما فيش هيبقى في وقت عشان يراجعوا نفسهم ويقولوا احنا اعترفنا ان احنا غلطانين، احنا كنا مخدوعين. هيبقى تو ليت، وده اللي احنا بنصلي من كل قلوبنا. احنا ما بنتكلمش عن حد وما بنهاجمش حد، بس بنقول لكل واحد من فضلك شوف في ثمر ولا ما فيش ثمر. روح لما تروح اقرا في الكتاب غلاطيا 5:20 وغلاطيا 5:22 وشوف ثمر الجسد، اعمال الجسد، وشوف ثمر الروح، وشوف انت بتطلع ايه، ايه اللي بيطلع من فمك، ايه اللي بتتصرفه، ايه اللي بتفكر فيه، ايه اللي بتقوله. هل يا ترى في ثمر ولا ما فيش ثمر؟ او الثمر اللي بتطلعه زي ما الكتاب قال بيطلع ثمر رديء. لكن المؤمنين باينين ان كل ما ده بيطلعوا ثمر جيد، وكمان زي ما الرب قال لهم لستم انتم اخترتموني، بل انا اخترتكم وأرسلتكم لكي تأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم. وقال لهم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الناس اللي مخدوعة والناس اللي غردت نفسها في الكنائس بالعافية، والناس اللي اندست جوه الكنائس، والناس كمان اللي مش واخدة بالها إنها بتعمل صح ولا غلط، بتقولك ما احنا بنعمل اللي بيتقال عليه،

ان عليهم يراجعوا نفسهم ويشوفوا هل الروح القدس الساكن فيهم بيوبخهم، هل بيأنبهم، هل بيدركوا ان اللي هم بيعملوه ده غلط. لان احنا مش عايزين نستنينا نايمين، يعني حسب متى 13 انه قال لهم دعوهم ينميان معا، لكن للاسف جه في الاخر خالص وهو بيقول لهم دعوهم ينميان هيلمهم يحطوهم في جهنم. طيب احنا استفدنا ايه؟ راحوا جهنم لانهم كانوا مخدوعين. عشان كده احنا لينا دور زي ما قالت اخت تونيا ان احنا نفوق الناس دول. احنا مش بنكرههم ولا بنعاتبهم ولا بنقول لهم ان احنا احسن منكم، لكن احنا بنقول خلي بالك انه مش هيبقى في وقت للمراجعه. لما يجي رب البيت هيقفل الباب، ودي 3 أو 4 مرات في الكتاب يقول كده. في مثل العذارى الجاهلات والحكمات يقول جاء العريس والمستعدات دخلنا واغلق الباب. طيب ولما يجي يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق من قبل ان يكون رب البيت قد جاء واغلق الباب. طب يا ترى لما يجي المسيح وياخد الكنيسه هيبقى في وقت للمراجعه؟ لا، اللي بره بره واللي جوه جوه. وده بياكد لنا ان احنا بنقول لكل واحد وهو في الكنيسه، هل بتنمو؟ هل بتدرك عمل المسيح في قلبك؟ هل سكن فيك الروح القدس؟ هل بتعمل اعمال ثمر الروح؟ هل بتطلع الثمر ده وكل يوم بيزيد؟ ولا انت محلك سر، انت بس رايح عشان تسكن ضميرك وقاعد في كنيسه وبتقول انا منضم للكنيسه؟ وبالمناسبه هذا ينطبق على كل الكنائس، على كل الطوائف. بنقول الناس اللي موجوده في اي كنيسه مدخلين او دخلوا خلسه او دخلوا متجسسين او دخلوا يعبدوا او متدينين او ليهم حتى ادوار في الكنائس، هل يا ترى انت ماشي في الطريق المضبوط ولا كل ماذا بتنعوز؟ عايز اقول بس تشبيه صغير، عندنا محطة هنا فيها يمكن 4 خطوط، بيمشوا القطورة ما يطلعوا من المحطة الأربعة جنب بعض يمكن حوالي كيلو، وبعد كده في مقص بينحرف فيه كل قضيب ثانية عن الثاني، كل واحد يروح في بلد ثانية. شوف قد إيه ممكن الضلال والشتتان بيجرى. يعني ممكن يقول لك أنا في الكنيسة أديني بحضر وبسمع وبتعلم، لكن هو متاخد في طريق ثاني بيلاقي نفسه بعد شوية بقى في سكة ثانية خالص. وزي ما قال أخويا القسيس يوسف يقول هو ده المسيحي؟ لا، هو ده موجود في الكنيسة، هو ده بيعبد مع المسيحيين مع المؤمنين، لكن هو ما اختبرش خلاص المسيح والأرض بتاعته ما تفلحتش. عشان كده لو قاعد يسمع من هنا للسنة الجاية مش هيتغير، لأنه ما أدركش إنه ماشي غلط، هو مخدوع. هو موجود صح في الكنيسة أو في ملكوت السماوات، لكنه لم يستفيد من عمل المسيح، وهو للآن لم يعطي للمسيح الملك الحقيقي عليه. زي ما قالوا في لوقا 19 لا نريد أن هذا يملك علينا. في ناس كتير في الكنيسة بتأدي أقول إيه طقوس فرايض، ويمكن بتأديها بأمانة، لكنها مش مملكة المسيح على القلب. لسه أعمال الجسد، لسه الشر، لسه الخطية لسه واخدة مكانها، وكمان لسه إبليس ليه مكان جوه حياته. زي ما قالت أخت تونيا إنه عنده مملكة، والمملكة دي فيها ناس، وممكن يكون الناس اللي هم مملوكين ليه بيأدوا مراسيم وطباع وحاجات مسيحية، ليهم صورة التقوى، مؤدبين محترمين بيدوا بأمانة بيحضروا في المعاد بيأدوا نشاطات، لكنهم لم يختبروا خلاص المسيح. ودي مصيبة هنا، إنه الناس تقول لك ده فلان أحسن مننا، ده ما بيفوتش اجتماع، ده أول واحد بيجي. صح، هو حلو النشاط، لكن هل يا ترى اختبرت خلاص المسيح؟ هل يا ترى اتحطيت على الارض الجيده؟ لما الرب بيتكلم هنا على طول في الارض الجيده يقول انه اتحط في الارض الجيده فاعطى ثمرا. صحيح مختلف كل واحد عن الثاني، واحد ادى 60، واحد ادى 30، واحد ادى 100.

0: الحاليه، لكن مع الوقت بيتقدموا بيتغيروا، مش هيفضلوا محلك سر. لكن اللي ما بيديش ثمر خالص ده، اللي ما منوش فايده، اللي مش بيأدي اي نتيجه، اللي مش طالع منه اي تغيير، يا ترى ممكن نحسبه مؤمن ازاي وهو ما بيعملش اي حاجه تثبت انه مؤمن؟ ما تغيرش، القديم هو اللي هو فيه، صحيح بيغير نشاطاته لكن هو ما بيتغيرش. فالرب يدينا نعمه، واحنا بنتكلم عن الضلال اللي دخل، نخلي بالنا من اول سكه الضلال لما جه، زي ما الرب اتكلم مع ملاك كنيسه افسس، قال له خلي بالك انت بعيد، بس خلي بالك اذكر من اين سقطت وتوب. يعني خلي بالك الواقعه كانت فين او بدات منين. صحيح بيكلم مؤمنين، بس كمان لما المؤمن بينام بينيم معاه الناس التانية، بياخدهم في سكته. لكن عايزين نقول خلي المؤمنين يكونوا أقوياء أصحاء، فاهمين كلمة الله، دارسين كلمة الله، بيقدروا يحبوا الخطاة اللي جوه الكنيسة لكن مش موافقين على اللي بيعملوه، وبيحاولوا بقدر الإمكان إنهم يساعدوهم على آمين. إنهم يخلصوا آمين. من الضلال اللي هم فيه.
1: ربي باكك يا محبوب، شكرا يا محبوب. طيب أسيس يوسف ربي باكك، أنا رح بسألك سؤال أول حتى نجاوب أحد الأحباء، اسمه يدعى محمد منصور، بيقول المسيح ليس المسيح من يغفر الخطايا، إنما الغفور الرحيم الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو من يغفر الخطايا والذنوب. أسيس يوسف هيك بسرعة لو سمحت نوضح الفكرة، لأن في ناس ما بتعرف إنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالنسبة لهم هذا الموضوع كفر وضلال، وبصلي من كل قلبي انه الرب يفتح القلب. تفضل يا محبوب.
2: هقول اخونا وحبيبنا وصديقنا، لو هو فهم شخصية المسيح بس بهدوء شوية، مش من الموروثات اللي هو اتعلمها او فهمها او اتلقنها، لكن واحنا موضوعنا النهاردة في جزء من المسؤولية في البحث، يعني المسيح احنا متفقين ان هو الكلمة، كلمة الله، الكلمة صار جسدا. طيب احنا لما الكلمة تعني مين؟ ما الكلمة تعني شخص، لوجس اللي هو المسيح، الكلمة كلمة الله، مش كلمة من الله، لكن كلمة الله. اللي بيعبر عن شخص الله، فأي شخص يعني لو واحد بيعبر عن شخص الله، له إمكانيات الله، له صلاحيات الله. طب الله بيغفر الخطايا، هو من حقه يعمل كده لأنه هو كلم، هو ممثل الله، الكلمة صار جسدا. مفيش حد يشوف الله، ما نقدرش نشوف الله، الله روح، الله يملأ الكون، فاحنا شفنا الله في صورة يسوع المسيح. وبدون أي بس فلسفة أو اجتهاد أو ادعاء أو مزايدة، المسيح عمل الأعمال اللي بيعملها الله، المسيح قدم لنا الكلام والتعاليم اللي هي بتاعة الله، والمسيح قدم لنا صورة حقيقية للإنسان الكامل، إنسان الله. ما ادناش مثال أو نموذج، يعني الناس ممكن، وده للأسف موجود في بعض الأمور، يعني بدون تفاصيل، في حاجات موجودة، الإنسان العادي اللي عنده نوع معين أو مستوى معين من الأخلاق أو من الحاجات الإنسانية يمكن ما يقدرش يعملها، مع أنها اتعملت في بعض الأمور. ما علينا، يعني عشان ما روحش بعيد، المسيح يا عزيزي هو بما انه هو صورة الله غير المنظور، الكلمة التي صار جسدا، ومرة تاني احنا مش بنأله انسان ونعمله اله، لكن الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فعنده كل صلاحيات وامكانيات الله انه يغفر الخطايا.
1: وهو اصلا اقر المسيح واعلن للكتبة والفرسين اللي كانوا عم يحتجوا عليه عندما قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطيات، فقالوا من هو هذا، لا يغفر، لا أحد يغفر الخطايا إلا الله. فطبعا المسيح قرأ أفكارهم وجاوبهم وعرف، وقال لهم أنه أنا عندي سلطان أني أغفر الخطايا. وطبعا المسيح صادق في كل أمر، وليس كباقي الناس الذين كذبوا لأجل المصلحة. المسيح ما استفاد بشيء، أتى وقدم نفسه فدية وما طلع له شيء بهذا العالم إلا أنه جاي بس يعمل الفداء ويخلصنا ويرحمنا. تفضل.
2: والأمر الثاني حب السيس اللي بيقول مغفورة لك خطاياك، يعني زي بالضبط أنا مثلا خدت صديقي ورحنا المطعم معين

0: وخلاص يعني جينا عند موضوع الدفع، فبقول له لا خلاص الدفع. انا بقول له خلاص الدفع ضروري اكون انا دفعت، يعني مش هقول له لا خلاص ما الدفع ونطلع احنا الاثنين ما دفعناش، ده يبقى فوضى. فلما بيقول مغفورة لك خطاياك، مين اللي عشان كده قال لهم ايما ايسر، يعني ان اقول له قوم واحمل سريرك وامشي، دي كلمة هتكلفني كلمة هيقوم، لكن مغفورة لك خطاياك دي هتعني ان هو اللي لازم يدفع. طب احنا دلوقتي ولسه حبايبنا كانوا بيحتفلوا اليومين اللي فاتوا دول بالضحية، طب هل يعني هل قيمة صديقنا ده اللي بيسأل، هل قيمتك يا عزيزي بتساوي الذبيحة اللي انت ذبحتها بتكفر بيها عن نفسك؟ اطلاقا، انت قيمتك انسان، انت انسان، فمش هياخد الله بديل عنك خروف او معزة او حيوان معين، لا الانسان يساوي انسان. فاحنا عايزين انسان يكفر عن انسان، عن خطايا انسان اللي هي اجرتها موت، بس الانسان ده لازم يكون انسان بلا خطيه، لانه لو هو خاطي ازاي هيفدي خاطي زيه؟ فانسان قدوس بلا خطيه، وقيمه هذا الانسان تكون عظيمه عشان يكون بيقدر يفدي كل الجنس البشري. فاللي بيقول مغفوره لك خطاياك هو يقدر يقول الكلام ده بثقه، لان هو دفع عني وعن العالم كله الحساب.
1: طيب قسيس، متابع في ذات السياق، بس بالنسبة
0: متابع
1: لموضوع الضلالات لو سمحت، لأنه
0: أيوة.
1: عنوان الخدمة ملكوت السماوات وسرعة انتشار الضلالات. بحسب بطرس الثاني 2، الإصحاح الثاني يعني عدد واحد، بيقول بولس بطرس الرسول بيقول: ولكن كان أيضا قديما في الشعب، يعني أنبياء كذب في الشعب أي عند بني إسرائيل، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدخلون بدع هلاك وهم ينكرون الرب، أي الرب يسوع، الرب الذي اشتراهم، أي اشتراهم بذبيحته، جالبين بمعنى أو بمعنى يعني جاي عليهم على أنفسهم، الذين طبعا يجلبون على أنفسهم هلاك سريع. وبيقول لك النقطة الهامة، بيقول لك: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. فالعبارة الواضحة أنه سيتبع كثيرون تهلكاتهم، وبالتالي رح يبينوا أنهم مسيحيون لكن هم بوضع الضلال. تفضل يا محبوب.
0: أساس أنا يعني بأمانة هو كاتب قدامي النقطة اللي حضرتك قلتها دي أول حاجة كنت هقولها
1: نعم،
0: عن خطورة الضلالات وأهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. واتمنى اي حد بيسمعنا ما ياخدش الموضوع كده اهو، يعني ادينا كاننا بندش كلامه، بس لا ده امر في منتهى الخطوره. حضرتك اتفضلت وقلت عن بطرس انه بيقول للناس المؤمنين سيكون فيكم، او سيكون ايوه فيكم، معلمون كذبه. بولس حضر القسيس برضو قال نفس الكلام في اعمال 20 لما كلم القصوص بتوع كنيسه افسس، ده استدعى قصوص الكنيسه، ده قصوص قال لهم منكم أنتم، منكم أنتم. فأول أمر خطير بالنسبة للضلالات إنها مش جاية من بره، الضلالات مش مستوردة. وعدو الخير لما يجي يجيب لنا ضلالة مش هيجي بشكل كده زي اللي الأطفال بيتخيلوه إنه جاي بشكل قبيح، لا لا لا لا أبدا، ده بيجي بصورة ملاك نور، حد. وعشان كده دي خطورة الضلالات. يعني أنا أكثر من واحد لما مثلا كنا نتناقش في امور عقائيه يقول لي انت هتفهم اكتر من فلان، وفلان ده ممكن يكون مثلا رجل دين او شخصيه دينيه كبيره، هو الموضوع مش كده خالص. ما هو يعني اهم الرسل بيحذرونا، ومن دي وان انه منكم انتم، الضلالات موجوده من الداخل، يعني مش حد جه من بره الدايره المسيحيه وقال لنا كلام فنقول لا لا لا الكلام ده مش تبعنا، لا من جوه الدايره هيطلع يقول حاجات مضلة. حاجة تانية لخطورة الضلالات حضر القسيس، إن الضلالة مغرية وجذابة وأسهل ولطيفة جدا. بص حضرتك لما كنت بتكلم على الموضوع إنه تاريخي قديم جدا، لما جت الحية لحواء، بص الإغراء في الطريق الثاني بقى اللي هو الطريق اللي فيه ضلال، يعني سيبنا من الطريق اللي ربنا قاله تعالى أقول لكم على طريق ثاني، تكونان مثل الله. الله يعني الله بيقول لك موتا تموت لو كلب، والطريق الثاني بتاع الضلال بيقول لك لا لا لا لا انت هتبقى حاجه عظيمه جدا. فخلي بالك يا عزيزي يا اللي بتسمعني، الموضوع بتاع الضلال، السكه بتاعه الضلال مغريه جدا ولطيفه جدا. المصيده اللي بيعملها اي واحد صياد في الغابه ما بيعملهاش كده.

يعني حفرة ويعمل عليها علامات إرشادية وإنذارات، لا بالعكس، ده هيغطيها بالورود وبالأعشاب ومن تحت عشان يقدر يقتنص الفريسة. فانتبه وانتبه، وكل واحد فينا ينتبه، الموضوع ممكن يكون فعلا مليان بالإغراءات وشكله سهل وشكله قريب، لكن في حاجة تانية حضرتك قسيس اتقالت في الأمثال بتاعت ملكوت

0: صار صراخ. احنا بنعيش اوقات زي كده حد اسيس، نصف الليل يعني قمة العتمة والظلام، وحيث ظلام يبقى فيه تخبط، مفيش اي اضاءة، الانوار بقت ضعيفة جدا، بنعيش ايام اخيرة بقى فيها كم غير عادي من التعاليم والشوشرة واللخبطة والتداخلات، وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، والكل بيصرخ، يعني الكل بيتكلم بصوت عالي جدا، ضجيج في كل مكان. تعليم، السوشيال ميديا طبعا يعني ساهمت إلى حد كبير جدا وعظيم في إن الأمر ده يبقى شكله مش بس منتشر، بقى مرعب. فدي أجواء ودي بيئة توفر بسهولة جدا سرعة انتشار الضلالات. الحاجة تانية برضه هنأسس وذكرتها الدكتورة سونيا وذكرها حبيبي الأخ إبراهيم، التشابه القريب قوي، يعني أنت بين الطريق ده وبين الطريق ده، بين الزوال وبين حاجة بسيطة جدا. فيعني واحد بيقول لك ما جاتش على دي، ما تحبكهاش قوي، ما هي دي زي دي ودي قريب، لا دي مش زي دي. وزي ما حبيبنا الأخ إبراهيم قال الأمر ده، وأنا درسته يعني في الدراسة بتاعتي، لأن أنا يعني من زمان دراسة البترول، فكنا لما بيدرسونا عن الحفر المائل، البير اللي هنحفره بعيد جدا مايل، ما يقدرش يعمل حفر بطريقة مايلة، لكن بدرجة ميل من السطح خفيفة جدا، ومع الانحراف الخفيف ده على بال ما يوصل إلى المكان بتاع التراب اللي فيه الأويل هيقدر يوصله فدرجة الميل بتبدأ زي ما قال لنا الأخ إبراهيم بحاجة صغيرة، لكن هتبعد، هتلاقي نفسك في النهاية. فالمهم انك انت تلتزم وعايز أأكد كمان أمر خطير قالته كلمة الله، بيقول الرسول في كورنثوس الأولى 11:9: لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فموجودة البدع، موجودة، يعني احنا مش هنقدر، وده اللي قاله الرب اتركوهما يميان، مش هينفع نشيل الضلالات ونشيل الزوال ونخلعه، هيقعد موجود. فخلي بالك، انتبه وانتبه وكل واحد فينا ينتبه، لان الامر في غايه الخطوره. لكن اطمن كل واحد وكل واحده، لانه ممكن يقول لك طب احنا نعمل ايه في الماساه الكبيره دي والامر الخطير ده. لا، في عندنا روح الله، عشان بس تطمن وما تقولش انه طب احنا كده هيضحك علينا. لا، في روح الله اللي بيبكت كل واحد.
1: امين امين.
0: لا، الله لا يترك نفسه بمكان.
1: امين. الرب
0: يبارك،
1: الرب يباركك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب انا معلش طولت على الاخت نهال والدكتوره سوني، طولت عليك شوي لانه عم ناخد بالحديث شويه وقت طويل، بس الاسيس يوسف كان لازم نعطيه شويه وقت طويل لانه دخل معنا متاخر 22 دقيقه لازم نعوض عليه.
2: ربي يبارك.
1: وانا بحب يعني بحب يكون حد منطقي وعادل. اخت نهال، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، اهلا وسهلا فيكي.
3: نعمة وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبالأخت المباركة سونيا وحضرة الأسيس يوسف وخادم الرب المبارك الأخ إبراهيم. الرب يبارككم جميعا، لأنكم بجد باركتونا بنقط أكثر من رائعة. وأنا عايز أقول إنه كلمة ملكوت السماوات بتساوي ملكوت الله، بس كان اليهود بيتجنبوا تكرار اسم الله كنوع من الاحترام. ولازم نعرف إنه ملكوت الله ده بداخلنا، وبيظهر في حياة الإنسان من خلال البر والسلام والفرح اللي بيديه الله. فهو ليس أكلا وشربا، يعني ببساطة ملكوت السماوات ليس مكانا فقط بنروح له بعد الموت، لكن هو ملك الله وسلطانه وحضوره كمان في حياة الإنسان. عايزة كمان حضراتكم قلتم حتى مش عارفة ذكرتوها ولا لأ، أنا نفسي أسأل على في الصلاة الربانية لما بنقول ليأتي ملكوتك، إيه المقصود بكده؟ وعايزة أثير حتى على اللي قاله الأخ إبراهيم، إن مسؤوليتنا إن إحنا نعلن الحق، وكمان حضرة القسيس يوسف قال إنه نفضح الضلالات. فالروح القدس حط على قلبي حتى عايز ينذرنا بيها، إنه ملكوت الله لا يورث بسبب عائلتي المقدسة اللي ولدت فيها، لكن الكتاب بيورينا انه في فئات كثيرة جدا لا تقدر ان تدخل ملكوت الله no matter what. اشهرها كلنا عارفين هم الاغنياء المتكلين على اموالهم، لكن كمان لازم نعرف انه فئات تانية ذكر عنهم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى وقال ام لستم تعلمون ان الظالمين ولا لا الظالمون لا يرثون ملكوت الله، لا

0: الضلالة، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور الهوموسيكشواليتي ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. الحقيقة حضرة القسيس جون الآيتين دول في منتهى الخطورة، محتاجين نفحص نفسنا، لأنه الأيام ديت في أيامنا بنلاقي إخوات بيظلموا إخواتهم في الميراث. في ناس عايشين بوي فريند وجير فريند ويقولوا لا ده عادي بس ده زنا، في ناس بيسرقوا من الحكومة وبيستحلوا أي مكاسب، في ناس بيسكروا بالخمر وبيقولوا مش مهم أنا مؤمن لكن الرب مقدر إن أنا في اكتئاب، في ناس بتشتم والشتيمة زي اللي بانة في بقهم، في ناس بيمارسوا الجنس ذكر بذكر وأنثى بأنثى ويقول الله خلقني كده. كل دول للأسف في جرس إنذار ليهم ولينا، كل هذه الفئات لن كمان مرة تدخل ملكوت الله. مش أنا اللي بحكم، دي كلمة الرب. عشان كده نفسي حضراتكم توضحوا لنا ليه الرب قال كمان ما لم تصيروا مثل الأطفال أو الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يبارك.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتورة سونيا، أنا عارف عندك كثير أفكار بس بتحب تعالجي كم فكرة بسرعة من الذي طرح
2: يعني،
1: أو بتركن للأخ إبراهيم؟
2: فيك تتركن للأخ إبراهيم إذا بدك، ما عندي مانع، بس كنت حابة أعلق على لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة. إذا في مجال ثلاث أسباب موضوع، بس ما عندي مانع جاوب إذا لو في مجال بعدين. أوكي so, ليش لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة؟ يعني أنا حطيت قدامي عدة نقاط بس لضيق الوقت رح أحكي عن ثلاث نقاط بس كبيرة. أول نقطة سميتها ضيق الباب وكرب الطريق.
1: الباب الضيق
2: يعني. الباب الضيق وكرب الطريق مكتوب بمتى 7 ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون يجدونه. ومنعرف أنه مكتوب كمان واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وهذا بدل أنه كتار ناس لح يدخلوا إلى الهلاك. ليش؟ لأنه الطريق هين، لأنه الخطية جذابة. لكن الدخول إلى ملكوت الله في حمل الصليب، دخول إلى ملكوت الله في صلب الجسد مع الأهواء والشهوات، دخول إلى ملكوت الله في سهر روحي، يتوجب سهر روحي وصلاة. والخطية جذابة مثل ما قال خينا الأسيس الفاضل. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية بكل سرعة، نحن بحرب روحية، نحن في حرب روحية والكنيسة تجهل أوقات كتير أنه نحن في حرب روحية. إبليس شغال وإبليس بيعرف أنه وقته قصير، إبليس بيعرف أنه جاي دينون عليه، إبليس بيعرف ولا يزال من القديم مثل ما بنقرأ بأعمال الرسل 13 عن عليم الساحر. شو شاول قال له لعليم الساحر، قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيم؟ يعني من القديم وبعده إبليس يعمل جاهدا ليفسد سبل الله المستقيمة. ونحن في حرب روحية مثل ما مكتوب بأفسس 6، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع مولات العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإبليس عن يشتغل على طرق مختلفة. إبليس عن يجرب قبل كل شيء يزرع الزوان مثل ما قلنا، والزوان ينمى ويخنق الحنطة، نمو الحنطة. إبليس عن يجرب من تعاليم كاذبة وضلالات بقلب الكنيسة أو خارجها يضيع العالم. إبليس عن يجرب يسرق الكلمة كمان، وخصوصي بتسرق الكلمة من الناس اللي منهم متأصلين بالكلمة مثل ما سمعنا. إبليس عن يجرب من خلال انقسامات بالكنيسة الواحدة وبدع عن تقسم الكنيسة، والكنيسة مع الأسف نايمة ومنا سهرانة ومنا واعية على أعمال إبليس. ونحن اليوم دعوة اليوم لكل إنسان عن يسمع مسيحي بيعرف الحق. الكنيسة يعني، وأنا بحكي عن حالي قبل ما أحكي عن الكل، نحن حقيقة مقصرين. الكنيسة لازم تكون عن تبكي للرب وعم تقول له يا رب اعطيه وعي لشعبك، اعطيه نهضة روحية من خلالها نقدر نعرف هجمات ابليس ومكايد ابليس. ابليس عن يجرب يفوت على المدارس، عن يجرب يفوت على البيوت الخربانة ويخرب البيوت، عن يجرب يفوت على التعليم. ابليس عن يجرب تحت مظلة بهالايام هيدي، تحت مظلة الحرية، حرية اختيار الاجناس من اولاد صغار، عن يخرب البيوت، عن يخرب

0: خروب عقول البشر والكنيسه نايمه. يا ريت اليوم نصلي ونصرخ من القلب يا رب اعطي وعي, يا رب اطرد ابليس, يا رب كسر قيوده. والنقطه الثالثه المهمه اللي حابب اسئله, طول أنية الله وتأجيل الدينونة. قريت بسفر الجامعة عدد كتير عجبني, يعني أوقات تقرأ كلمة الرب وتقول واو إنه كأنه مني قريته قبل, بس بجامعة الأصحاح 8 عدد 11 بيقول لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا, فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. نحن ما عرف انه لما بيكون في قانون قوي, القانون القوي بيردع الفساد. القانون القوي بالبلاد اللي عندها قانون قوي بتشوفوا الفساد قليل. ليه؟ لان الناس بتخاف من القانون القوي. في دينونة. الله بسبب محبته, الله قدوس ولكن الله محب وما بده الناس تهلك. الله مطول باله على البشر. طول أنية الله مفهومي غلط. طول أنية الله بدل ما تنفهم انه لازم الناس يتوبوا, مع الاسف طول أنية الله عم تخلي الناس يفكروا وكانه ما في اله, وعم تخلي قلب البشر يمتلي شر. ونحن حقيقه قلبنا عنده هالطبيعه, نحن فينا الطبيعه الفاسده. بدون الله نحن فاسدين, وهي نعمل الخطيه اللي محيطه بنا بسهوله. الرب يعطينا وعي ونعرف انه طول أنية الله بس تقودنا الى الخلاص, لكن بيوم من الايام وسريعا سياتي يوم والرب ينقي من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم, وسيضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.
1: ربي باكك, أشكرك جدا أسيس إبراهيم. ربي باكك معايا, حضرتك معايا على الخط. ربي باكك. طيب طيب, بما أنه الموضوع بعده لازال يعني بعدنا, نحن مثل بقوله يعني ما خلصنا إلا نص الموضوع يعني تقريبا, أو ابتدينا بنص الموضوع, فيك تجاوب بسرعة لو سمحت على الفكرة اللي طرحتها الأخت نهال, موضوع الصلاة الربانية بسرعة, وموضوع أنه لا يرث الملكوت الظالمين وإلى ما هنالك. تفضل يا محبوب.
2: يا حبيب, أنا سامع الكلام. الأخت نهال بتختص وتطلع تفضع لنا أسئلة صعبة, لكن عايز أقول حاجة أخت نهال. قلتي ثلاث نقط. النقطة الأولانية, هل ممكن ملكوت السماوات ملكوت الله يورث؟ لا, لأن الكتاب بيقول لي أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله, أي المؤمنين باسمه. يعني لازم اللي هيخش ملكوت الله, اللي هيبقى من مملكة الله, لازم هو بنفسه يآمن. وده اللي قاله الكتاب, لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اثنين, انت حطيت حضرتك لسه كبيرة من الناس, هرد عليها بفرعين. الفرع الأولاني بتقولي انه بيقول لن يدخلوا لن يروا لن يدخلوا ملكوت الله, صح, بس الله مش بينفي دخولهم. هو لما يقول لن مش معناه عمرهم ما هيخشوا, عارف ان لن كلمه مؤكده. لكن عايز اقول حاجه, عايز اقول لو فضلوا زي ما هم متمسكين باللي في دماغهم بيعملوا اللي هم بيعملوه مش هيشوفوا ملكوت السماوات. وهاخد منها مثال الشاب الغني. الشاب الغني الرب يسوع ما قالوش مش هتخش, ده بالعكس قال له لست بعيدا عن ملكوت الله, بس في حاجة قال له ايه؟ قال له تبيع كل اموالك. لكن هو علشان ما دخلش, مش لانه مش عايز يخش, لا, لانه مش عايز يستغنى ويسيب السبب اللي هو هيمنعه من الدخول. فيقول الكتاب أنه مضى حديدا لأنه كان ذو أموال كثيرة. لكن لو احنا روحنا لواحد تاني زي زكا وزي لاوي, ما هو كانوا زيه عندهم أموال كثيرة, لكنهم لما الرب يسوع دعاهم قال له واحد اتبعني وقال الثاني انزل, بسرعة استغنوا عن أو تخلصوا من العقبة اللي في السكة, وبالتالي دخلوا. يبقى دول لن يدخلوا اللي هم المتكلين على أموالهم أو الرافضين أن يتركوا أموالهم اللي هي السبب لأنهم عملوا إيه؟ فضلوا أموالهم عن الله. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين الله والمال, هم فضلوا يبقى سيد عليهم المال. الجزء الثالث بتقولي حضرتك بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات أو ملكوت الله برضك. فهو اللي يقصد بيها برضك انه هو بيكلم تلاميذه في المبدا ده انهم كانوا منقسمين, كانوا بيعملوا ايه, بيكرهوا او بيغيروا او بيحقدوا, او انهم كمان كانوا منقطبين.

0: المنشقين من يكون السيد. الأفكار اللي فيهم دي أفكار شريرة تمنعهم إنهم أعضاء في ملكوت الله.
1: أخ إبراهيم، أخ إبراهيم معلش، طالما الفكرة وصلت كملنا بسرعة بسرعة، لأنه خلاص وصلت الفكرة، مش ضروري نوسعها كثير لأنه الوقت ضاق. بالنسبة لسرعة الانتشار، يعني الربع أعطى مثل عن الخميرة إنه كيف بتخلي العجين يختمر بسرعة. يعني مثلا لما طلع الشعب من أرض مصر، من مصر ووصلوا على البرية، غاب موسى 40 يوم لأنه كان أمام الرب، والرب أخره لكي ما يريه أن هذا الشعب منه جدي، عملوا عجل ذهبي، وحالا زي ما تقول جمعوا الذهب بالهبل يعني بكمية كبيرة، وعملوا عجل طويل عريض وتعروا وقالوا له، وقال لهم هذا هو، هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فالسرعة بأنه بحالا الإنسان يتنقل. لماذا؟ لا هون بدنا نتكلم لماذا؟ لأنه القلب غير مستعد، القلب يحب الخطية. إذا ما الإنسان مش ناوي من كل قلبه أن يتوب ويقول مثل أفرايم توبني يا رب فأتوب، يا رب ساعدني، لأن الإنسان مش سهل يتوب، بده يطلب معونة من الرب. تفضل يا محبوب وبسرعة حتى ناخد التعليق الأخير مع الأخ الأسيس يوسف والأخت سونيا بسرعة. تفضل.
0: ايه انت حضرتك قلت حتة حلوة، قلت لو في خميرة صغيرة وخدتها امرأة وخبأتها، هو ده المفتاح، انه في خمير لكن اتدارى واستخبى وما فهموش الناس ان ده خمير. وعايز اقول هنا بالمناسبة، خمير التعليم هو اقصى انواع الخمير اللي يخرب اي مجموعة، وبالتالي لو ما خدناش بالنا كويس قوي ونمنا وسبناه بعد شوية نلاقيه طلع بسرعة. لو انا خدت المثل اللي حضرتك قلته في سفر الخروج لما موسى بتاع موسى، انه غيرته خدوا معاهم لفيف جاي من مصر، ما يهموش اللي بيقولوا شعب بني اسرائيل، لكن يهموا لسه دماغهم في العجل الذهبي اللي كانوا بيعبدوه في مصر، وبالتالي نشروا جوه المجموعه. لو عملنا عجل ومشي قدامنا يبقى هو الاله بتاعنا. كان في خمير موجود، وللاسف لم يكن موسى هارون صاحيا، وده اللي موسى اول حاجه عمله قبل ما يخلص على الناس اللي عملت كده، راح لهارون وقال له ماذا فعلت؟ لقد عريت الشعب. يعني معناها انه المؤمنين لازم ياخدوا بالهم من الخمير.
1: امين امين. الرب يباركك اخ ابراهيم، معلش انا مضطر اني اوقف مع حضرتك. الرب يباركك، شكرا جدا
0: حبيبي.
1: الرب يباركك. بعد معنا 7 دقائق ونغلق. طيب نشكر الرب من اجلك. أسيس يوسف لو سمحت بنحب تتابع بذات السياق، لانه بعد معنا كم دقيقه لو سمحت.
2: الوقت خلاص عند أسيس، عايز اقول نصائح ختاميه للموضوع وحاجات عمليه هتفيدنا.
1: اتفضل.
2: عشان لو اي حد يعني متلخبط او عايز يطمن ويتاكد انه هو ماشي في الطريق الصحيح. الضلال حد اسيس ده شغل اعمال الظلمه بتاعت ابليس اللي عنده متخصصين، كتاب بيقول عنهم ولات هذا العالم على ظلمه هذا الدهر، يعني ناس مسؤوله انها تخلي فيه ظلام. اللي ينور الطريق كلمه الله، سراج لرجلي كلامك ونور. يا عزيزي يا اللي عايز تتاكد انه السكة بتاعتك مظبوطة، نور كلمة الله، ارجع للكلمة، ادرس الكلمة، قارن الروحيات بالروحيات عشان تتأكد انه الطريق اللي انت ماشي فيه. اهل بيرية بيقول عنهم بولس كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي، لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم. ده بيراجعوا مش ورا خادم ولا قسيس ولا اسقف، بيراجعوا ورا بولس نفسه. هل هذه الامور هكذا؟ مش عيب ومش غلط انك تراجع اي كلام بتسمعه سواء في الكنيسة او في اي مكان وتشوفه هل ده مظبوط ولا لا. حاجة تانية، ادي فرصة لروح الله انه يفحص ويميز. من مواهب الروح القدس فيه روح تمييز، فقول له يا رب اكشف لي، وضح لي هل الامر ده من عندك ولا لا، هل انا ماشي في والسالك طريقا كاملا اريه خلاصي. في فرق بين واحد عمال يتدارى في الامور بتاعت الطقوس والعبادة وبيسرح فيها ومش عايز، مش مجتهد انه يعرف باخلاص الطريق الصحيح، وفي فوق واحد انه انسان امين مع نفسه مع الرب وبيقول له اكشف لي يا رب. اخر حاجة حضرت أسيس عشان اختم وادي الفرصة لحضرتك والاخت سونيا، المسيح لانه عارف ان احنا ممكن نضل، فما كلمناش على سكة او على طريق معين، لكن اتكلم

0: عن نفسه لما توما سأل عن الطريق وقال أنا هو الطريق. الضمان الوحيد إني أكون ماشي في طريق صح إن ارتبط بالمسيح، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. ما أنا مش يعني، وده حاجة جميلة جدا ورائعة. المسيح ما سابلناش شوية طرق كده وكل واحد فين، لا، قال أنا الطريق، تعال ليا وانت تتأكد انك فعلا ماشي في الطريق الصحيح. شكرا على الاستضافة حضرة القسيس،
1: الرب يبارك،
0: والرب يبارك حضرتك ويبارك الحلقة
1: ويبارك شكرا للرب يبارك القسيس يوسف. نشكرك من أجل حضرتك والأمور اللي قدمتها مع الأخ، أيضا الأخ إبراهيم سعد، رب يبارككم. طيب بتحب تتابع بالجزء الأخير كمان لأنه كان عندك أشياء كتير وأنا عارف أنه ما قدرناش خلصنا، يعني معك يعني تقريبا ثلاث دقائق
2: It's okay. بدي أقول بالنهاية كلمة تشجيع، بس قبل بدي أقول عن سرعة الضلالات. نحن بنعرف من اصحاح من التكوين، من الاصحاح الاول والثاني، عن مبادئ الخلق. رينا بنقرا عن مبادئ الخلق، السماء والارض، لكن بالتكوين الاصحاح الثالث بنشوف السقوط، سرعه السقوط،
1: سقوط
2: الانسان، سقط ادم وحواء. تكوين 4 سقط الابن، سقط ابنه قايين، قتل خيه. تكوين 6 بنشوف راى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان. يعني في فترة
1: يعني
2: زمنية
1: كل فسدت مع نوح وأهل بيته،
2: يعني من أول الخليقة لخليقة الإنسان لنوح لتكوين 6 في حوالي 1056 سنة أو بالكثير 1600 سنة فسدت كل الخليقة. سرعة الفساد، وحقيقة إذا يعني يعوزنا الوقت إذا بدنا نحكي عن الشعب وعن فساد الشعب، مثل ما قلنا بعد ما الرب كان خلصهم من العبودية وشافوا المعجزات وشافوا يد الله القديرة، بظرف أقل من 90 نهار كانوا 90 نهار عملوا العجل وقالوا هذه آلهتك. وهارون اللي المفروض يكون سبب بركة فزع من الأكترية وعملوا المذبح، بعدين منشوف مثلا بأيام القضاة كيف الشعب كان يفعل ما يحلو بعينيه، رفضوا الرب. الشعب صلب الرقبة، منشوف الملوك فسدت، منشوف بأيام إيليا 450 نبي و400 من أنبياء السواري جالسين على مائدة إيزابل عن يأكلوا معها. وعملت إحصائيات تشوف قديش كانت هالنسبة، هل كان في شعب؟ يعني الرب قال له أبقيت 7000 ركبة لإيليا، إيليا فكر حاله أنه هو المؤمن الوحيد الباقي، لأنه كانت حقيقة كلمة الرب يعني نادرة، ما كان في مؤمنين، وقال له الرب في 7000. بحسب الإحصائيات قديش كان تقريبا الشعب، يعني النسبة كانت بتطلع تقريبا 0.7 أو 1.4% من الشعب مؤمن بخوف الله. فساد كبير، ولا لا، لأنه إبليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، وخدامه بيجوا كخدام البر، كذبة، بياخدوا صورة كذبة. لكن بالنهاية في بالرغم من الفساد نوح وجد نعمة في عيني الرب، في أمل للي بالمسيح. قد ما سريع وقد ما كتر ضلال، يا من تسمعني، في خلاص للأتقياء والكنيسة. الرب جاي بيوم من الأيام وسينقذنا من الغضب الآتي، في غضب جاي على العالم، لكن الرب سينقذ كنيسته وينقذ شعبه الأمين اللي سهران. فلنسهر ولنصلي ونتعمق بكلمة الرب ونكون سبب بركة. ومكتوب بالنهاية لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت.
1: أمين. ربي باركك، أشكرك جدا. أحبائي باختصار شديد كما سمعنا، لازم يكون الإنسان مخلص حتى يقدر يسمع صوت الحق، وهذا ما قاله المسيح بيوحنا الإصحاح العاشر، بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يعني الشخص المخلص بيقدر يميز. الأخ مصطفى سأل هذا السؤال وأنا بجاوب عليه بطريقة سريعة، بيقول كيف يميز المسيحي بين تعاليم الملكوت وبين الضلالات التي تدعي أنها مسيحية؟ المسيح وضح لنا إياها بسهولة. الشخص المخلص الباحث عن الحق من كل قلبه، يعني مسلم مسيحي وبتتري شو ما يكون بيقول يا رب أنا مش فارقة مع الدين، مش فارقة مع العقائد، فارقة معي يا رب أنت سمعني صوتك وعلمني وناديني، ولأنك أنت إلهي بتعرف كيف تتعامل معي. الله بيعرف يتعامل مع النفس لأنه هو خالقها. إذا كانت الريسبشن الموجي تواصلت مع موجة السماء، والله بيعرف القلب المستقيم والقلب الذي يسعى للربح والمنفعة والمراوغ. الشخص المخلص بيسمع صوت الراعي الصالح، بيسمع صوت المسيح الفادي والراعي والمخلص والشفيع، والرب بيعرف كيف يتكلم مع خاصته، بيقول لك ويدعو خرافه الخاص.

بأسماء ويخرجها، يعني الرب قادر أن ينقذنا من شر الضلالات رغم أنها تتسع أخيرا في هذه الأيام الأخيرة. وبيقول لك وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، كثير كثير كثير، وكثيرون يتجرون بكم بالطمع بيقول الكتاب. وبالتالي يلي أنت واقف مثل ما بيقول الكتاب، الذي يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. خليك حريص وصهران، اسهر سهر روحي، اقرأ كتابك، صلي، خليك بشركة مقدسة مع إخوتك وأخواتك في الكنيسة. ما بتقول يلا أنا بنام على ظهري وبشوف النت، لا لا لا، أنت لك دور في نفوس بتجي على الكنيسة. أنت بيكون لك دور أنك تبنيها، أنت بيكون دور أنك تعلمها إذا كان رب أعطاك موهبة التعليم. لك أدوار متنوعة، كن ساهرا لا تتراخى، لكن كن واثق أن الرب عينه عليك، والرب قادر مثل ما قال بولس الرسول، الرب قادر أن ينقذني إلى ملكوته، الله قادر يخلصني إلى ملكوته. وبالتالي يس، نحن في زمن أخير، ضلالات كثيرة، أفكار مشابهة للأفكار والتعاليم المسيحية، لكن الذين عندهم المسحة يستطيعون أن يميزوا حالا أنه هيدا صوت الذئب، هيدا صوت الإبليس، وهذا صوت الراعي الصالح. الرب يبارككم أحبائي. أخيرا بقول كلمة مهمة جدا للذين لم يختبروا بعد خلاص المسيح. ممكن تكون أنت مش مسيحي، بس المسيح مات لأجلك، لأجل خطاياك حتى يخلصك، دفع ثمن خطاياك، وبيحب يخلصك، وما قالك خلاص خارج الإيمان المسيحي على فكرة، مش من تعصب. يا ريت في خارج الإيمان وكل واحد كل من على دينه الله يعينه، بس ما في. مش الكتاب أجزاء جزم، والمسيح الصادق الأمين هو قال هذا الكلام، أنا هو الطريق، أنا هو الباب، أنا هو الطريق، أنا القيامة والحياة. ما فيش إلا وهو المخلص، ليس بأحد غير المسيح الخلاص. من أجل ذلك بنصحك، ويا ريت تقبل، وأرجو من الروح القدس أن يقنعك، بنصحك أنك تقبل وتقول له يا رب ارحمني، يا رب يسوع، يا من مت عني بجسدك البشري، اقبلني، طهر لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى اتقدس، واعطيني النعمة وقوة اسلك في الطريق الحق، واعطيني رب هبة ونعمة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، مثلث الأقانيم، للرب إلهنا كل المجد. أحبائي، إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح في مجيئه، الرب معكم.

مبارك اسم الرب. اهلا بيكم في معهد الرب، واشكر الرب من اجل كل وقت بنيجي نجتمع فيه هو حاضر وموجود عشان نتلامس مع اعماقنا وقلوبنا. هنقرا مع بعض مزمور 99 من كلمه الرب. تعالوا نقرا مزمور 99 واحنا داخلين الى محضر الرب.

لقدامك الكلمات ردت معايا مزمور 99. الرب قد ملك ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. قدوس يقول كده في عدد 5، علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. في عدد 9 بيقول علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. قدوس، انت داخل محضر الرب وانت واقف قدامه، انت واقف قدام القدوس العظيم، مجده ملء كل الأرض، الإله الذي ليس مثله، المهوب إله جايين نعبده، اللي داخلين النهاردة إلى محضره هو ملك اللي أمامه ترتعد كل الشعوب، الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الإله القديم لنا ملك، الأزرع الأبدية من تحت، إله الأمانة. تعال ادخل إلى محضر رب وانت ترفع عينك عليه كده وتعلن عظمته، تعلن قدرته، تعلن قدسته. رب عظيم عال هو على كل الشعوب. المزمور بيقول علوا الرب إلهنا، علي الرب إلهك، علي الرب إلهك. قدم سجود قلبك النهاردة في محضره، يعلن قدسته، قوله قدوس قدوس قدوس قدوس، إله مجيد، إله عظيم، إله قدوس. هلا أقول له كده، يا رب كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يجدو لها، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماه. علوا النادي على القدوس النهاردة، رب الحياة موجود في وسطنا، اعلن قداسة الرب في محبتك.

واقفين في محضرك أيها القدوس يا رب الحياة. بنعلي اسم، نسجد عند موضع قدمي. قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس، ليك كل كرامة، ليك كل مجد.

وشاور عليه كده أقول له أنت أبرع جمال إن بان البشر إن سكبت النعمة على شفتك. قدوس قدوس قدوس قدوس.

لنا وهو يستحق تسبح. اعلن عظمته وانت في محضر. عبود الرب بفرح ادخلوا الى حضرته بالترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه، غنموا ورعاء. ادخل ابوابه بحمد النهارده، دياره بالتسبيح، سبح اسمه. مستحق، مستحق. عبود الرب بفرح، اتملي بالفرح وانت بتعبد الهك المهوب العظيم القدوس اللي موجود في وسطينا. هللويا.

الحركة اللي طالعة من قلبك. قدم له ثمر شفاء معترفة باسم. واحنا بنسبح ننضم الى طغمات من الملائكة امام عرش الله بتقدم له التسبيح بتصرخ قدوس قدوس. وانت بترفع اسم الرب على اجواءك بتتغير. وانت بترفع اسم الرب السماء بترفع ببنها او بتشاركنا في التسبيح العلي. ادخل الى محضره ديله من كلماتك من اشواقك من محبتك. عظم الرب عظم الرب عظم الرب. مزمور اللي قريناه كان بيقول كده: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه قدوس هو. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه لأن الرب إلهنا قدوس قدوس. علي الرب ارفعه النهاردة دي كل المجد اللايق بيك. هاليلويا ليك المجد ليك القوة ليك كل السلطان. اعلن سلطانه اعلن سلطانه اعلن سلطانه. هللويا هللويا.

رب حط على قلبي انه اكمل في الدراسة عن اسم يسوع واسم الرب، وفي نفس الوقت كمان اني نتعمق في التسبيح اكتر، ويبقى تسبيحنا مبني على اساس كتابي. واتكلمت من اسبوعين عن العبادة الفردية والعبادة الجماعية، لكن هذا عايز اتكلم معاكم عن سلاح التسبيح، سلاح التسبيح. عشان كده عايز اقرا مزمور 8. يا ريت نقف مع بعض واحنا نقرا المزمور دوت ونشارك مشاركه ونكمل عباده وتسبيح مع بعض في اسم الرب يسوع. ايها الرب سيدنا، ما امجد اسمك في كل الارض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. ما أمجد اسمك، تفضل استريحوا. ما أمجد اسم الرب. حقيقة بيتكلم هنا بوضوح جدا أنه التسبيح الخارج من أفواه الأطفال والرضع والحمد الخارج من أفواه الأطفال والرضع بيسكت عدو ومنتقم. وكلنا عارفين أنه في حياتنا الروحية مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لكن مع الرياسات والسلاطين، زي ما بيتكلم في أفسس أصح 6، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الحقيقة في أسلحة كتير تقدر تحارب بيها في الحرب الروحية، فأنت بتحارب بكلمة الرب، وكلمة الرب بتكلم عنها الكتاب في رسالة أفسس أنها سيف الروح الذي هو كلمة الله. بتحارب باسم يسوع لأنه ما بتنتهر باسم يسوع. اسم يسوع ليه السلطان، واتكلمنا عن اسم يسوع وهنتكلم أكتر. فباسم الرب يسوع أنت بتحارب العدو، من بتعلن دم يسوع على العتبة العليا والقائمتين، وتحط دم الرب يسوع على الأولاد وعلى بيتك وعلى الكنيسة وعلى عمل الرب. ده سلاح ضد العدو. وفاكرين طبعا في سفر الخروج أصحاح 12 لما كان بيتكلم عن الملاك المهلك بيقول يرى الدم ويعبر عنكم. لكن أيضا من الأسلحة الروحية اللي ينفع تستخدمها في الحرب ضد العدو هو سلاح التسبيح. هنا بيقول كده لتسكيت عدو ومنتقم. يعني ايه لتسكيت عدو ومنتقم؟ يعني العدو يسكت لما يكون الحمد مرفوع للرب، لما يكون التسبيح مرفوع للرب. تسبيح كلمة جت في قواميس اللغة العادية، مش في يعني قاموس الكتاب المقدس، لكن في قواميس اللغة جت بمعنى المدح، جت بمعنى التصفيق. فالنوع من التسبيح جاية في المعاني كده أنها تصفيق. كلمة تسبيح جاية في معاني اللغة التعبير عن الرضا. يعني أنت لما تبقى راضي عن حاجة معينة وتعبر عن رضاك بتسبح. يعني الكلمات اللي طالعة من فمك في الوقت اللي أنت بتعبر فيه عن رضاك دي اسمها كلمات تسبيح. ده في قواميس اللغة. أو إنك أنت تتكلم كلمات وتتغنى أغنيات معينة في حاجة معينة، معناها إنك أنت بتسبح أو تعظم أو تمجد. دي كل التعريفات

في القواميس الطبيعية. لكن عايز أقول لك كده تعريف التسبيح بحسب الحياة الروحية وحسب الكتاب المقدس هو تقديم الكثير والكثير والكثير والكثير للرب لكل المجد. أنا بسبح الرب يعني بقدم. عشان كده تسبيح الرب ما ينفعش يكون بينك وبين نفسك. بينك وبين نفسك ده تأمل، ده مناجاة، ده صلوة، ده يعني تفكير، ده يعني حطه تحت أي حاجة. لكن لما تيجي تقول تسبيح يبقى لازم يكون حاجة ظاهرة خارجة بصوت وبأكت معين، ده التسبيح. لأنه كل المعاني اللي ذكرتها لحضراتكم هي حاجات خارجة من الإنسان، تعبيرات سواء بالشكر سواء بالتعظيم سواء بال يعني المديح. فلازم يكون التسبيح خارج من فمك للرب مسموع ومعلن ومعروف. تقول لي أنا أحب أقعد في الكنيسة كده وأنتوا بتسبحوا يعني أدندن كده بيني وبين نفسي، لا ده أنت كده بينك وبين الرب أو بينك وبين نفسك أنت ما بتسبحش، أنت كده بتناجي الرب أو بتتأمل فيه وفي شخصه وفي عظمته أو واتفر، أو أنت ساكت وسيبنا احنا وأنت في عالم تاني يعني مش عارف، ما بحكمش عليك أنت فين. لكن بتسبح الرب داخل، عايز تسبح الرب، يبقى معناها أنك بتعلن التسبيح. التسبيح لازم يكون ظاهر. طب يعني فين؟ تعالى معايا روح لإشعياء اصحاح 40 في عدد 9 يقول كده. إشعياء 40 عدد 9 يقول: على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم، ارفعي لا تخافي. ايه ده؟ اطلع على جبل عالي وارفعي صوتك وتكلمي يا مبشرة أورشليم لا تخافي، وانت بتعلني اسم الرب لا تخاف، ارفع اسم الرب سواء بألفاظ سواء بأفعال أو بلغة الجسد زي ما الكتاب وصف نسبح الرب ازاي. كل ده مهم جدا جدا في التسبيح. انا بتكلم في التسبيح النهاردة. تسبيح مش رد فعل طالع منك. يعني ايه؟ مش عشان ربنا عمل معايا حاجة كويسة بسبحه، او استجاب الصلاة والتلبة بسبحه، او يعني كده انا في حالة كويسة كده مليان بالرب وشبعان بي وقلبي فايض فبسبحه، لا هي مش كده. التسبيح عمل إرادي، الإنسان بيقرر بإرادته إنه يسبح الله، مش عشان أي حاجة خالص، لكن عشان هو إلهه اللي عايز يسبحه ويمجده ويديله كل الإكرام والتعظيم. يبقى أنت بتاخد قرار، أنا النهاردة أصلي جاي متشوشر ومدوش وعندي 100 حاجة في دماغي، فمن فضلك أنا يعني إيه ده، أنا اللي أنتوا تعملوه ده كله أنا حاسس إن هو يعني كده دوشة في حتة تانية خالص. لا، أنت بتقرر إنك أنت تسيب كل اللي في دماغك وتحط كله على جنب وتدخل كده تعاين مجد الرب وتشوف حضور الله وتبتدي تقول له: بعظمك، بمجد اسمك، بباركك، بعليك، أنت صالح، أنت قدوس، أنت قدير، أنا بقرر دلوقتي إني أفتح فمي وأعلن تسبيحك مهما كان الموقف. مهما كان الموقف، مهما كان الموقف، التسبيح بيخرج منك من أعماقك لما بيبقى عندك إدراك لإلهك العظيم وقدرته وكل صنعه، وانت كده فخور بيه. انت عارف التسبيح عبارة عن ايه؟ يعني التسبيح عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا شايف الرب قدامي، شايف عظمته، شايف حلاوته، شايف افعاله، شايف صنائعه، شايف قدرته، شايف سلطانه، وابتدي اتغنى بكل ده. وده بقى ملوش علاقة هو عمل معايا ايه. لو عمل معايا حاجة بمجد اسم رب واحمده واشكر، وده موضوع تاني. لكن انا بسبح الرب معناها ببص عليه بقول له: صالح وإلى الأبد عظيم رحمتك، عظيم قدير قدوس، مجدك

يملأ الأرض والسماوات، صاحب السلطان، صاحب العظمة، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شف. وكل ما بشوف وكل ما ببص وكل ما جوانب الله تعلن في قدام عيني، كل ما بيطلع من جوايا تسبيح للرب. عشان كده لما كنت بتكلم كنت بقول إيه؟ اعرف اسم الرب. يعني اعرف الرب، لأن كل ما تعرف اسم الرب، كل ما تعرف الرب هتسبحه أكتر. إزاي تسبح واحد ما تعرفوش؟ لما تيجي تتكلم عن حد بيعمل معاك حاجة حلوة تقول أصل أنت ما تعرفش فلان ده كان بيعمل إيه؟ أيام اللي فاتت وإحنا في خدمات التعزية للغالي اللي رحل عنا الشيخ تيمي، الناس كتير عمالة تتكلم إزاي الشخص ده كان يحب الناس، إزاي الشخص ده كان بيساعد، إزاي الشخص ده كان ودود، إزاي الشخص ده كان شايل الكنيسة كده وأشواق جواه عايز يعمل والكنيسة تمتد واجتماعات تتفتح وحاجات تتصلح وحاجات إيه ده؟ لما تيجي تتكلم عن الشخص ده لو أنت ما تعرفش الشخص ده بيعمل إيه مش هتعرف تتكلم عنه. لو أنت مش عارف الرب مش هتعرف تسبحه. لو انت مش عارف اسم الرب وقدرته وسلطانه هتسبحه ازاي؟ لو انت متعرفش ان الرب شافي هتسبحه ازاي وتقول له اشكرك على شفائك لنفسي والاعماقي والحالتي؟ لو انت متعرفش ان الرب شايف الاحتياجات ويدبرها زي ما كان بيتكلم مثلا عنه يهوى يرى، الاله الذي يرى الاحتياج في تكوين 22 ولما كان ابراهيم على الجبل، لو انت مش عارف، لو انت مش شايف ده هتسبحه ازاي؟ لو انت مش عارف انه هو رجل الحرب هتسبحه ازاي؟ لو انت مش عارف انه هو الرايه واسمه برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع هتسبحه ازاي؟ لو مش عارف انه هو السلام وانه سلامه يملأ كل عقل هتسبحه ازاي؟ عشان كده التسبيح يعتمد على قد ايه العلاقة بينك وبين رب قوية، وقد ايه انت عارف الرب، وقد ايه انت داخل في علاقة معاه. ممكن تقول لي طب ليه نسبح رب؟ يعني ما هو عظيم في ذاته، هو ممجد في ذاته، هو مش محتاج يعني ده الملائكة طول النهار حوالين عرشه عمالة تسبح وجيوش الملائكة بتسجد والشيوخ ويقولوا مستحق أن تأخذ المجد لأنك ذبحت واشتريتنا. اقرأ في سفر الرؤيا شوف الحركة دي شغالة طول الوقت طول الوقت طول الوقت ما بتخلصش. يعني أنا تسبيحي للرب يعني هيزود ولا ينقص ربنا؟ لا، تسبيحي للرب بيفرق معايا أنا. أنا اللي بشعر بالامتنان، أنا اللي بشعر قد إيه الله عظيم لحياتي. الكتاب قال لنا على الأقل هذكر لك ست حاجات الكتاب قالها ليه نسبح، ليه نسبح الرب، ليه نرفع تسبيح الرب. أول حاجة لأنها وصية كتابية. مزمور 150 عدد 1 بيقول إيه؟ هللويا سبحوا، ها سبحوا إيه؟ سبحوا الله في قدسه. انتوا معايا ولا؟ امر كتابي، سبحوا سبحوا الله. مش محتاج تسبيحنا، مش محتاج تسبيحنا، لكن سبحوا انتوا هيفرق معاكم جدا وتتملوا بعظمه وقدره الرب وانتوا بتسبحوه. سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثره عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب. كلها حاجات ظهر على فكرة، ما قالش سبحوه في سرك. ما فيش ولا حاجة في مزمور 150 بتقول سبحوا الجوه. سبحوا ازاي؟ افعال. سبحوه بدف ورقص باوتار ومزمار، بصنوج التصويت، بصنوج الهتاف، كل نسمة، تحتها 100,000 خط، كل نسمة فلتسبح الرب هللويا. يبقى أول حاجة أنا سبح الرب لأنه هي وصية كتابية، وصية كتابية أن أنا سبح الرب. حاجة تانية أنه الله يتوج وسط التسبيحات. ومزمور 22
بيقول آية يمكن كتير بنقولها.

احنا لو رحت معايا المزمور 22 عدد 3. ايوه بيقول كده: وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل. يعني ايه؟ بعض الناس تفسر الايه دي انه لما نسبح الرب، رب يجي في وسطينا يسكن في وسط التسبيحات. لا، لما تقرا الاصل بتاع الكلام اللي مكتوب ده تلاقي انه الله موجود جالس على العرش في عرشه، الملائكة بتسبح في كل ناحية، وانت بترفع تسبيحك للرب، يروح واخد الرب التسبيح ده ويحطه كده، فتبقى يبقى الرب جالس وسط ايه؟ معايا؟ تسبيح الرب، كل الكون اللي بيسبح الرب. انت لما تقرا، كنت بتكلم من الصبح عن اشعياء 6 في سنة وفاة عزيا الملك: السيد جالس على كرسي عال ومرتفع، ازياله تملا الهيكل، والصاروفيم عليهم 6 اجنحه، وهذا نادى ذاك: قدوس قدوس قدوس. اهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلى البيت دخان. اتخيل المنظر كده، ده المنظر اللي قدر إشعياء يشوفه في المقادس بمحدوديته. تخيل بقى في السماء المنظر شكله عمل ازاي. ومع كل تسبيح تغمط الملائكة والصاروفيم والكروبيم، والأرض بتهتز، التسبيح بتاعك انت ابنه اللي طالع من قلبك وطالع من كنيستنا هنا، يروح واخده كده ويقول لي حطه هنا جنبي حواليا، فيبان المنظر ان الرب بين تسبيحات شعبه، لكن الواقع انه جالس وبيستثمر محرقاتك، ياخدها كده ويحطها. شفت تسبيح الرب بيعمل ايه؟ احيانا ببقى مش قادر افتح بقي اسبح ربنا. لا، ده عظيم جدا تسبيح الرب. بقول امر انه وصيه كتابيه. الامر الثاني انه يتوج في التسبيحات. الأمر الثالث اللي عايز أقوله بسرعة: هناك قوة في التسبيح. فاكرين معايا سفر أخبار الأيام الثانية صح 20، لما الثلاث جيوش جم على يهوشافاط، ويهوشافاط دخل يكلم الرب يقول له: احنا سبناهم وسبنا لهم الأرض بتاعتهم، جايين يكافئونا بأن هم يتكتفوا هم الثلاثة علينا علشان يحاربونا. رب قال له ايه في اخبار الايام الثانيه 20؟ قال له: ليس عليكم ان تحاربوا في هذه. عدد 17: قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب. ليس عليكم ان تحاربوا في الحرب دي، مش بتاعتكم. طب ايه؟ قال: اقفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا واورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم، الرب معكم. اخرجوا اتقابلوا معاهم، ما تحاربوش، الرب معاكم. طب لقوا نفسهم مش هيحاربوا، قالوا طب خلاص احنا مش هنحارب، الرب اللي هيحارب، نسبح اسم الرب. وقاموا مغنين عشان يسبحوا اسم الرب. والكتاب يقول كده: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح، جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا. حصل لهم إيه؟ تسبيح في قوة، تسبيح سلاح. لما بتعلن اسم الرب وانت عندك الثقة والإيمان ان الرب يجي في المشهد، وانت بتسبح اسمه وبترفع اسمه وتملأ أجواءك كده من حضوره، في حاجة بتحصل. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح، جعل الرب أكمنة على الثلاث جيوش بني عمون ومؤاب غبر سعير الأتين على يهوذا، فانكسروا. وانت بتسبح الرب، ده تسليم منك لقدرته وسلطانه. يوم الرب يقولك ايه؟ انت سبحني وانا حارب عنك، انت اعلن اسمي وانا اخد الموضوع عليا. لا، احنا عندنا بقى لازم نتدخل ولازم نتصرف ولازم ويمين وشمال ونشوف حلوله. عارف لما تبتدي

دي تمتلي من تسبيح الرب. وخلي بالك انت وانت بتتملي من تسبيح الرب وتسبحه، في سلام بيملى قلبك، في رجاء بيدخل الى اعماقك وانت بتعلن قدره الرب وعظمته، في ايمان في الرب، في طاقه ايمان كده بتتجدد جواك. فتبص تلاقي بعد ما بتسبح اسم الرب، وبعد ما بترفع اسمه، وبعد ما بتعلنه سيد ورب، انت عندك كده الثقه فيه انه هيتحرك، ومليك بالسلام، ومليك بالرجاء، ومليك بالايمان. طب انت عايز ايه تاني اكتر من كده؟ خلاص هو هيتدخل في الامور. هو ده معنى التسبيح. التسبيح امر كتابي، وصية كتابية، تسبيح فيه قوة. مش بس كده، في قوة في التسبيح والرب بيتوج في تسبيحنا، لكن الحاجة الرابعة التسبيح أمر جيد. الكتاب وصف التسبيح أنه أمر جيد. إزاي؟ مزمور 92 عدد 1 يقول إيه؟ يقول حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي. يعني إيه حسن؟ أمر حلو. تسبيح الرب حسن، أمر جيد. فبيقول لك حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة. ده أمر حسن. كتير الكتاب ذكر الموضوع ده عن التسبيح. لو رحت لمزمور 33 هتلاقي كده انه بيوصف الناس اللي بتسبح الرب، بيقول لهم كده بالمستقيمين يليق التسبيح. حاجة حلوة تليق بالمستقيمين ان يسبحوا الرب. مزمور 33 كان بيقول بالمستقيمين يليق التسبيح. لكن عايز اقرا لكم شاهد من سفر الرؤيا اصحاح 4، عايزك تمتلي بالقوة دي، ان انا عايز اسبح الرب، عايز اكرم اسمه. فرق معايا قوي. لو عندك الفرصة انك انت تقرأ الاصحاح ده كله، هتلاقي بيوري لك تكنيك التسبيح قدام عرش ربنا في السماء ماشي ازاي، القصة ماشية ازاي. فبيقول لك كده لما في عدد 2 بيقول للوقت صرت في الروح، واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. وبعدين يقول لك وحول العرش 24 عرشا. حوالين العرش بتعرف في كام عرش؟ 12 و 12 24. وعلى العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب. انت متخيل المنظر؟ ها، وبعدين ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات، كل الاصوات دي. وامام العرش 7 مصابيح نار متقده، هي 7 ارواح الله. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات ممتلئه عيونا من قدام ومن وراء. وبعدين بيوصف ال4 حيوانات، وبعدين يقول كده في عدد 8 بيقول وال4 الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة، ومن داخل مملوءة عيونا لا تزال. خلي بالك من اللي جاي، لا تزال نهارا وليلا قائلة ايه؟ قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. بتعمل الكلام، بتقول الجملة دي امتى؟ نهارا، يعني ما بيبطلوش. طب ما تقولوا حاجة تانية، ما هي مش كفاية. فما بنقول قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي، لا مش كفاية ان احنا نقولها مرة، فنقولها تاني قدوس قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي. وبعدين
وهكذا وهكذا.

شغالين طول الوقت ليلا ونهارا. نكمل ويقول لك كده وبعدين: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، إيه اللي بيحصل؟ يخر 24 شيخا اللي قدام العرش اللي هم العروش دي قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين، بص المنظومة كلها ماشية بتعمل إيه؟ أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ده بيحصل مرة واحدة طول الوقت نهارا وليلا. شايف التكنيك ماشي ازاي؟ طول الوقت قدام العرش في تسبيح للرب. ليه في تسبيح للرب؟ ودي النقطة الخامسة اللي عايز اتكلم فيها معاكم دلوقتي. لأنه مستحق. راجع الخمس نقط عشان اقول نقطة كمان وانقل. يبقى اول حاجة التسبيح ايه؟ وصية كتابية. تاني حاجة الله يتوج في تسبيحنا. تالت حاجة في قوة في التسبيح. رابع حاجة امر جيد مدحه الكتاب المقدس ان احنا نسبح الرب. خامس حاجة لانه طب اسمع ولا انتوا حفظتوا ولا ايه؟ اخر حاجه اقولها، في حاجه كتير في الكتاب المقدس بس انا حابب اقول لك ليه احنا بنسبح. اخر حاجه اقولها: الله خلقنا عشان نسبح. الكلام ده موجود فين؟ اشعياء اصحاح 43 عدد 21 بيقول ايه؟ هذا الشعب خلقته لنفسي يحدث بتسبيحي. مخلوق ليه الشعب ده؟ عشان يحدث بتسبيح الرب. هدفك انك انت ما انت بتسبح بتعلن كل عظمة وقدرة الرب. طب وانت بقى في العهد الجديد، ما في ناس عماله تقول لي طب يعني انت جايب كل حاجه من العهد القديم، يعني مفيش حاجه عن التسبيح في العهد الجديد؟ لا في، وهقول لك دلوقتي. لكن عايز اقول لك انه احنا مخلوقين علشان نسبح اسم الرب، نعلن اسم الرب، نتمجد الرب من خلال تسبحنا. فده دور مهم جدا، مش بس مجرد ان انا في الكنيسة، لكن لازم اعود نفسي ان انا تسبيحي يبقى للرب مستمر، النار مشتعلة على المذبح طول الوقت. الرب ما جاش عشان ينقض، لكن جه عشان يكمل. طب في تسبيح في العهد الجديد؟ هنروح مع بعض لرسالة أفسس صح 5. عايز أقرأ من عدد 15. أفسس صح 5 من عدد 15 بيقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرينا. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طب ولما تمتلئوا بالروح هتعملوا إيه؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ايه ده؟
في تسبيحه في العهد الجديد

في تسبيح. فبيقول مكلمين بعضكم بعضا، يعني انت ممكن ترد عليها تقول لي مكلمين بعض، عدد 19، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح واغاني روحيه. عارف معنى الكلمه في الاصل اليوناني ايه؟ مكلمين بعضكم بعضا جت في القواميس بالمعنى ده، مكلمين بعضكم بعضا جايه في الاصل ايه؟ ان شخص كان اخرس وشفي وبدا يتكلم. كلمة مكلمين بعضكم بعضا جاية في الأصل بتاع اليوناني إيه؟ شخص كان أخرس وخف وابتدى يتكلم. طب ما واحد كان أخرس ما بيكلمش خالص وبعد كده خف وابتدى يتكلم، بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة خالص غير إنه بيتكلم، لأنه كان محروم من الكلام، فعشان كده بيتكلم. فبيقول إيه؟ بيقول إيه؟ طول الوقت كلموا بعض كأنكم كنتم ما بتتكلموش ودلوقتي ابتديتوا تتكلموا بعض طول الوقت بإيه؟ قلب مزامير وتسابيح وأغاني روحية. لا، احنا بنكلم بعض طول الوقت في كل حاجة ملاش علاقة بالتسبيح، وينفع نتكلم في كل مواضيع الموضة والطبخ والبتاع والمش عارف ايه والمرويح والرحلات والفاكيشن والصعوبات والضيقات والأتعاب كل حاجة، ونستفيد أول لس ما نفتح موضوع كده وكل موضوع يعني سخن جوايا كده، أول ما بدوس على الزرار فعلا بيبقى كأن واحد كان أخرس وخف، بس مش في تسبيح الرب، في حاجات تانية. سبحوا. نفس الكلمة جت في مرقس أصحاح 7 عدد 37 لما الرب أبرأ الأخرس، هي نفس الكلمة، عشان كده يعني أنا جايبها في المعنى. طب أنا أخرس إيه؟ أنا كنت خاطي وقبلت المسيح وقبلت عمل نعمة الله، أنا كنت بعيد ورب افتقد حياتي، ولما افتقد حياتي المفروض أكلم اللي حواليا بمزامير وتسبيح وأغني وأقعد أتحدث عنه. لما كان بيتكلم في أيوب أصحاح 33 عدد 27 و28 كان بيقول كده، أغني بين الناس وأقول إيه؟ هتقول إيه؟ أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجازى عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي. هو اللي أنا هو مزامير وتسبيح أهو، أنا بتكلم بمزامير وتسبيح أهو، بقول أغني بين الناس وأقول كنت وبقيت، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. كان بيتكلم هنا وبيقول انه مش بس مكلمين بعضكم بعضا، لكن بيقول كده انه شاكرين ومعلمين ومنذرين. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟

الكلمه اللي جايه انكم تكلموا بعض وتسبحوا اسم الرب وتشكروا الرب وجايبها كمان. خلي بالكم انه ذكر واتكلم عن الوقت قبل ما يتكلم عن انكم تخبروا بعض بمزامير وتسابيح. فقال اسلكوا بالتدقيق، افتدوا الوقت وبعدين كلموا بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. الكلمه بتاعت التسبيح او الـ الـ الـ الاغاني اللي بيتكلم عنها هنا مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح، اللي هي عارفين الكتب بتاعت الوزاره، الكتاب اللي دايما موجود في الكنيسه كتب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ

المسامير او الهيمس اللي موجود هنا ده، ده معناها ايه؟ انه الكلمه معناها انه تقدموا تشريفه للرب. كلمه تسبيح او الهيمز دي اللي انت بتقراها على الكتاب اللي دايما بيبقى موجود في الكنائس هنا، معناها كده اعملوا للرب تشريفه. دي معنى الكلمه، كلمه انك تسبح الرب، كلمه انك انت تعظم الرب. هنا بيقول بمزامير وتسبيح. ايه التسبيح؟ اعملوا ربنا تشريف. يعني ايه تعملوا تشريفه؟ عدوا طريق للرجل في الكفار. افتكر كده معايا لما كانوا بيبقى فيه ملك بيزور مثلا ملك او رئيس بيزور رئيس وبيعملوا تشريفه، يعني بيستقبله ازاي؟ لازم يكون في موسيقى، الموسيقى بتعزف السلام الجمهوري بتاع الدوله دي والدوله دي، وبتعزف لهم مرش بيمشوا عليه على السجاده الحمراء، ولو نازل مثلا من طياره ولا مش عارف جاي منين وداخل القصر فين، والكلام ده كله تشريفه. لما بيقول لك سبح الرب بيقول لك ايه؟ رحب بيه، اعمل له تشريفه. او اللي بيعملوا تشريفه هم واقفين بيرحبوا بالملك اللي جاي ده، مكشرين، زعلانين، قرفانين. بص في ساعة، بص في التليفون، انت بتعمل تشريفة للرب بالمنظر ده؟ هو كده؟ لا، وبنعمل تشريفة مش عارف فلان صوته عالي او بيبقى قاعد جنبي بيبوظ الدنيا، ما بستمتعش بالتسبيح على الصوت، انا مش عارف العيال بس اللي بتجري ورا دي وبتصوت وتعلم، بس ما بعرفش اركز. الاخ اللي بيقعد على الطبله دوت يعني بيرزع كانه في استاد القاهره، واحنا يعني على مهلك. ده انت بس لو حسست عليها كده يعني هتوصل. واقعد عمال ابص على كل حاجه، فاش اللي واقف عايز يعمل تشريفه للرب. يبقى عمال بينتقد في كل حاجة وكتاب. أنا مش عايز تتطرق، يعني إحنا أحيانا ببص على إيه ونقعد ننتقد إيه. بيقول متكلمين بعضكم بعضا بزمير وتسابيح وأغاني روحية. اعملوا تشريفة للرب، انشدوا القصة. تسابيح هنا جاية بمعنى انك تنشد القصة، زي ما كان ايوب بيقول اخطأت وعوجت المستقيم ولم اكاز عليه، فادأ نفسي من العبور الى الحفرة. امثلة من العهد الجديد، تسبيح. العذراء مريم سبحت في العهد الجديد، حد فاكر؟ قديس العذراء مريم سبحت في العهد الجديد. انجيل لوقا اصحاح واحد في تسبيحتين مش تسبيحه واحده، تعالوا نبص عليهم بسرعه. في لوقا اصحاح واحد قالت 46 العذراء مريم بتسبح، بتقول كده: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته، فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه تسبيحه ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم أباؤنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. إيه ده؟ تسبيح. في تسبيحة تانية في نفس الأصحاح، في عدد 66 زكريا بيسبح الرب. أنت بتقول ما فيش تسبيح في العهد الجديد؟ تعالى بص في زكريا
بسبب

بحرف عدد 66 بيقول: وامتلأ زكريا أبوه أبو يوحنا من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لأبائنا لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده ويسبح ربه بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. إيه ده؟ تسبيح، تسبيح. تلاميذ وهم قاعدين بيصلوا في أعمال أصحاح 4 علشان بطرس يخرج، كانوا بيصلوا، فاكرين بطرس ويوحنا؟ فاكرين قالوا ايه؟ انتوا عايزين اخلص قولوا لي خلص على فكره، ولا انت كيف يعني؟ خليكم قاعدين مستمتعين كده في ساكتين. أعمال 4 عدد 24 بيقول إيه؟ فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء على الرب وعلى مسيحه. حد فاكر ده مزمور كام؟ ها؟ ربنا يباركك. ده مزمور 2. مزمور 2 عدد 1 يقول: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ بيسبحوا بالمزامير. ناس يقولون ابعدوا عن ال... مش عايز اتكلم. بيسبحوا بالمزامير اهو، الكنيسة اهو، بعد يوم الخمسين، بعد صعود المسيح، بعد ما ابتدت الكنيسة بيسبحوا بالمزامير، بيرنموا المزامير. لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، يفعلوا كل ما سبقت فعينت يداك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك الشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. شوف بقى لما سبحوا وصلوا واتكلموا إيه اللي حصل. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لما كنت بكلم الأسبوع اللي فات من الروح القدس، خليك تجاهر باسم الرب. تسبيح بيزلزل أساسات. في أمثلة كتير، بولس وسيلة في السجن لما كانوا يصليان ويسبحان الرب حصلت زلزالة، انفكت قيود الجميع، فتحت الأبواب. إيه اللي بيحصل ده؟ في تسبيح. تسبيح بيزلزل الأساسات. تسبيح سلاح، لأنك بتعلن قوة وسلطان الله في المكان وفي الأجواء اللي انت فيها. الرب بيتمجد. افتكر كده انه لما نروح هناك في السماء فيش وعاظة. حاجه كويسة جدا بس انا كويس، انا مسبح هو، فانا هكمل يعني. عشان كده كل حد بيوعز يتعلم انك تسبح وتبقى مسبح طول الوقت قدام عرش الرب، زي ما شرحت لكم في رؤيا 4 قد ايه الرب مستحق التسبيح، ونفضل طول الابديه نسبحه ونسبحه ونسبحه. عشان كده اتعود على التسبيح. احنا قرينا رؤيا 4، لكن لو روحت وقريت رؤيا 5 هتلاقي بيترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح
ختومه لأنك ذبحت

واشتريتنا. ايه ده؟ دي ترنيمة تانية بقى. دول كانوا قدام العرش ودي ترنيمة الحمل والخروف ويقولوا له مستحق ان تأخذ. خش جوه شوية كده وروح لرؤية اصحاح 15 هتلاقي بيتكلموا وبيرنموا ترنيمة ايه؟ ترنيمة موسى والخروف. ما عنديش وقت بقى انا يعني اشرح كل بس بديكوا

موسى عض الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك. هللويا هللويا. يبقى في تسبيح في العهد الجديد وفي تسبيح في الأبدية. مبارك اسم الرب. أرجع للآية اللي ابتدت بيها في مزمور 8: أنت تسبح أيها رب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. العدد الثاني اللي كنت بوعظ عنه النهاردة: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو. عايز اسألك سؤال النهاردة. تخيل كده، تخيل لو انا قلت لك يعني وانت عشان تدافع عن نفسك انا هسيب معاك السلاح الفلاني، بلاش اقول اسلحة عشان، فانا هسيب لك السلاح ده علشان ايه؟ تدافع بيه عن نفسك. حضرتك خايف من السلاح او مش عايز تستخدمه او مالكش مزاج، فروحت ركنه حطيته تحت المرتبة ولا في أي حتة وبتاعه، وكل شوية حاجة بتهجم عليك وانت محتاج انك انت تستخدم السلاح، بس انت مكسل انك انت تستخدم السلاح او مالكش مزاج تستخدمه او مش بتحب تستخدمه. ايه وضعك بقى حضرتك؟ ما تزعلش باللي يجرالك. لو كلمة الرب بتعلمني ان تسبيح الرب سلاح وانا مش بستخدمه، المشكلة عند مين؟ الو؟ مشكلة عند مين؟ استخدم تسبيح الرب، استخدم الأسلحة اللي بيتكلم بيها الكتاب، استخدم الكلمة كسلاح، استخدم اسم يسوع، حط الدم على العتبة العليا والقائمتين، اعلن سلطان الله. دي الأسلحة، دي الأسلحة اللي المفروض ان احنا نبتدي نتحرك فيها. الكتاب بيعلمنا كده انه اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما اهيب اعمالك، من عظم قدرتك تتملق لك اعدائك. ايه ده؟ هو ده عظم التسبيح الرب. عظم التسبيح الرب اصنع امور مجيده لتسكيت عدو ومنتقم. ربنا يدينا نعمة أنه استخدم القوة ديت وإحنا مع كل هذه الحروب، كل حاجة بتواجهها طول يومك من أول ما بتخرج لغاية ما بترجع، محتاج أنك تعلن اسم الرب وأنك تسبح اسم الرب وأنك تكون بالكامل تحت سلطان الله. رب يدينا نعمة. عايز أكمل الوقت وإحنا بنسبح اسم الرب، احنا بنعلن سلطان. خش كده لما حضره وقول يا رب عايز النهارده هبتدي معاك بدايه مختلفه، تسبيحي ليك يبقى ليه طبيعه مختلفه، تسبيحي ليك عن يقينيه بقدرتك وعظمتك، وانا مدرك اهميه هذا التسبيح. هنصلي دقايق وخلينا ندخل إلى محضر الرب وإحنا بنسبحه. رب يدي لك إنه يفهمك يمتلئ بالتسبيح. عجباني قوي المعنى بتاع مكلمين بعضكم بعضا، كأنكم كنتوا ما بتتكلموش، ما بتعرفوش تتكلموا، وفجأة بقيتوا بتتكلموا. افتكر كده الولاد الصغيرين أول ما بيتعلموا الكلام جديد بيعملوا إيه؟ قول له خليني في تسبيحك، كأني بتعلم الكلام من جديد، وسبح وسبح وسبح وسبح وأقول وعيد وأكرر، وأنت تملأ أجوائي باسم الرب يسوع. افتكر أن تسبيح الرب وصية كتابية، الله يتوج وسط التسبيحات، في قوة في التسبيح. قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب،
كتاب مدح التسبيح وقال ان هو حاجه حس

المستقيمين يليق التسبيح. افتكر كده ان الرب مستحق، مستحق اللي ذبح واشترانا مستحق، الجالس على العرش مستحق. هل فمك ينطلق وقلبك ينطلق في تسبيح الرب، اعلان مجده

هللويا. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. إله عظيم، تسبيحه لائق. عظم الرب، عظم الرب. قلوا بتوهجك النهاردة وارفع تسبيحي، انضم إلى تغمات الملائكة اللي بتسبحك وبتعظمك وبتبركك. ادرك عظمتك، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق، انت مستحق، انت تصنع العجائب. قدير، يليق بيك التسبيح. هللويا، هللويا، هللويا.

باسم الرب. هللويا هللويا، نشكرك ونعظمك، بارك اسمك القدوس انك تستثمر محرقاتنا. نشكرك من اجل فرصة ان احنا نسبح اسمك القدوس، قدي امتيازنا واحنا بنسبحك ونعظمك. هدينا رب، كلماتك تجد صدى في اعماقنا، ثبتنا رب في تسبيحك، انقلنا نقلات في الروح، استخدم سلاحنا، نقف منتصرين ومليانين بيك، معلنين اسمك، سلطانك، جبروتك. بارك شعبك، اعطينا نعمة فوق نعمة في اسم الرب يسوع، لملء مقاصدك السماوية، تتميم مشيئة صالحة سبقت فعددتها لنسلك فيها. تكلم على شعبك بالبركة، تكلم على أسبوع مليان بمراحمك، مليان بحفظ ورعاية وضمان ونعمة فوق نعمة، اختبارات جديدة وعمق في العلاقة والشركة معاك في اسم الرب يسوع. اختم على وقتنا بالبركة، سير باقيك أمامنا فترحنا، واسمعنا حين ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ارفع إيدك استقبل بركة الرب، يباركك الرب ويحرسك، يضيء رب وجهه عليك ويرحمك، يرفع رب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة ومحبة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. وكل شعب الرب قال أمين. رب معنا.

اخواتي 6، فاحساسنا بالعدد كتير. لك ان تتخيل قد ايه محتاجين اكل كل اسبوع، ومحتاجين قد ايه هدوم، ومحتاجين قد ايه حاجات للدروس او للخروج، اي حاجه، كل حاجه مليانه مصاريف، واحساسنا بالعدد كتير، دايما كل حاجه تتضرب في 6. احساسنا احنا كمان كشعب في مصر ملايين من الناس، احساس ان احنا ناس كتير قوي، دايما تاهين في وسط الزحمه. وعايزه اقولك ان حتى لو انت في بلاد بره برضو بتتوه في وسط الناس. الله ما عندوش الموضوع ده، وده الخبر الحلو. هو مش شايفنا كومة ناس، مش شايفنا بالعدد ده، كل واحد فينا متميز عنده، كل واحد أنت قلبه، كل كلمة بتخرج منه الله عارفها وسمعها. في واحد قال كلمة ودي فرقت معايا جدا، لو كنت انت لوحدك اللي موجود في الكون كله كان برضو الرب يسوع كان هيجي ويتصلب عشانك. العدد مش بيفرق، انت متميز عند الله.

بطرس بطرس أنا بناديك، لا هي بكتر أحزان ولا هي لابد تكون يأسان ولا كتر البكا يجديك. قوم ده اليأس شيطان يمنع يقفل يبني جوه القلب حيطان تعمي الشوف وجدارها سميك. قوم يلا يا تلميذ تكذب تهرب تنكر لسه برضه عزيز انت ضعيف نعمتي تكفيك روح.

دور على الضيعين، دول ياما كتير، دول بالملايين. روح ارعى خرافي، الأمر ده ليك. لا تقول هم فلوس وطعام، ولا فكر وعلم وحسن كلام، ولا حتى السيف يحميك. روح، ده في كل لحظة تفوت، في نفس ماسكها بليس بتموت، والحزن عليها يملى قلب فديك. روح بس إن حسيت في نفسك إنك شيء وذات وكيان، راجع نفسك خطوة زمان، وخلك فاهم معنى صياح الديك.

0: انا كنت بعيد عن ربنا، وفي يوم من الايام لما قررت امشي ورا ربنا واتبعه عرفت انه ربنا بيبني في حياتي، ربنا بيشتغل في حياتي زي بالظبط النقاش او النجار اللي بياخد اوضه نوم ويبتدي يبيضها او يحط فيها عفش. ربنا بيشتغل في حياتي لغايه لما اموت، لكن في حاجه واحده بس هي اللي بتخلي البنا ده يقف او بتخلي الشغل اللي في حياتي ده يقف. لو في خطيه في حياتي انا مش عايز ابطلها، البنا ده بيقف. زي بالظبط في يوم عمل في عاصفه او في مطر، الناس كلها بتروح الشغل وبتقعد في بيوتها. دي نفس الحكايه اللي بتحصل في حياتي، اول لما بكون في خطيه معينه انا مش عايز ابطلها، ربنا هيوقف البنا ده.
1: الكتاب المقدس من زمان اترجم لالاف اللغات، انجليزي، فرنساوي، عربي، صيني، حتى هندي. وكمان المسيحيه فيها طوائف كتيره، منها الانجيليه، الارثوذكسيه والكاثوليكيه، لكن كلهم مجتمعين على الكتاب ده. تفتكروا لو حاولت اي لغه او جماعه او طائفه انها تغير حاجه في الكتاب انه الباقي هيسكت؟ الكتاب اللي معانا مش متغير، هو ما اتغيرش فيه حاجه.

علماء النفس بيقولوا إنك أنت بتستمد قيمتك وصورتك عن ذاتك من أقرب الناس حواليك، زي أهلك، زي مرتك، زي زوجك، زي صديق غالي عليك أو حد من أقربائك. بمعنى زي ما هدول الناس بيفكروا عنك، أنت هيك كمان بتفكر عن نفسك. ولو اللي بيقولوه علماء النفس مظبوط، يبقى إحنا في مصيبة. ليش؟ عشان هدول الناس الغير كاملين عمرهم ما رح يكون صورتك قدامهم كاملة. لكن في نظرة إلهية نازلة من بين الغيوم بتقولك: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. هل تقبل نظرة الله إلك؟ النظرة المضبوطة الثاقبة اللي بعد ما بتعرف ضعفاتك وفشلك لسه بتقول عنك عزيز ومكرم، ولا تاخد نظرتك من الناس اللي حواليك اللي مليانين تعب وضعف؟

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايماً صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جداً لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا أن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم أن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج الكارما المباشر الذي يأتيكم مباشرة من شبكة قنوات الكارما. يذكر لنا كتاب المقدس في أول آياته في العهد القديم عن روح الله، ويقول في سفر التكوين الإصحاح الأول أن روح الله يرف على وجه المياه. ثم يذكر لنا في أول آياته في العهد الجديد عن روح الله في إنجيل متى الإصحاح الأول، ويقول أن مريم أم يسوع كانت مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلة من الروح القدس. فمن هو روح الله أو من هو الروح القدس؟ بكل أسف تكثر المفاهيم وتزداد التساؤلات عن من هو روح الله، من هو الروح القدس. فعند البعض قد يقل الكلام عنه، أو قد نعيد له ونتذكره مرة واحدة في السنة في عيد العنصرة فقط، أو قد ينعدم الكلام عنه عند البعض الآخر. وبذلك يصبح الروح القدس هو الحاضر الغائب في حياتنا وعائلتنا

اجتماعاتنا وأحيانا في كنائسنا. كما حدث مع بولس الرسول عندما وجد في أفسس التلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. مع أن الكتاب المقدس يعلمنا أن المسيح قال لتلاميذه: اقبلوا الروح القدس، والكتاب يوصينا أن نمتلئ بالروح. لذلك سنتكلم عن من هو الروح القدس. هل هو مجرد قوة كما قال

0: الملائكة أرواح أو هو مجرد تأثير الله في المؤمن أم هو الله؟ ما هو الروح القدس حقيقة ولماذا يختلف إيماننا به عن إيمان الآخرين؟ وكيف تكون لنا علاقة قوية به؟ ننقاد به، نطيعه، كيف لا نحزنه ولا نطفئه ولا نقاومه، بل كيف نتمتع بمواهبه ونظهر ثمره؟ ليس هذا فقط، بل ما هو تأثير الروح القدس وعمله بقوة في تجديد القلوب وتغيير الأذهان في الكنيسة الأولى وفي هذه الأيام الأخيرة. كل هذا في حلقة بعنوان الروح القدس هل هو جبريل؟ ذلك يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في الحلقة الهامة رجل الله وخادم الإنجيل القس بطرس رشدي راعي الكنيسة ودير القديس سمعان خراز بالمقطم بالقاهرة. أهلا وسهلا بيك أتسابونا.
1: أهلا يا لدي، أهلا بيك.
0: قد إيه مهم جدا نتكلم عن الروح القدس، لأنه في مفاهيم كثيرة جدا بتتقال عن الروح القدس، لكن كمان في كنايسنا دايما بنقول آية معروفة جدا ومشهورة من كورنثوس الثانية 13-14 بتقول البركة الرسولية، الكتاب بيقول عنها أخيرا أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. ناس كثيرة بتظن في الحقيقة أن الروح القدس هو مجرد قوة، يعني الكتاب بيقول لنا أن المسيح قال لتلاميذه ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وأيضا في ناس بتقول لا ده هو روح الملاك جبريل أو الملاك جبرائيل، لأنه الملائكة زي ما احنا عارفين كلها هي أرواح، أو مجرد تأثير المؤمن أو تأثير الله في حياة المؤمن هو ده الروح القدس. فإيه الصحيح في كل دوت ومن هو الروح القدس؟
1: الروح القدس هو روح الله، وزي ما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
0: صحيح.
1: الروح القدس مش مجرد قوة، لأنه الآية واضحة لما بيقول ما تحل عليكم الروح القدس تنالون قوة، يعني من خلال وجود حلول الروح القدس فينا بناخد القوة، بيحصل ان احنا بننال قوة من خلال الروح القدس اللي فينا. نمرة اتنين، الروح القدس مستحيل يكون هو الملاك جبرائيل، يعني مستحيل، لانه ده روح الله. لانه روح الله لما في الآية اللي حضرتك قلتيها في الاول خالص في سفر التكوين يقول كان يرف على وجه المياه، وبعدين تجددت من خلال الروح القدس الأرض.
0: صحيح.
1: تالت حاجة، أن الروح القدس لما حضرتك قلتي أول آية في العهد الجديد عن الروح القدس لما حل في العذراء وحصل الحبل المقدس وتجسد المسيح في العذراء، مستحيل يكون ملاك هو اللي يحل جوه العذراء.
0: صحيح.
1: يعني مستحيل يعني.
0: صحيح.
1: آخر حاجة، أن الروح القدس ده الأقنوم الثالث من الأقاليم الثلاثة اللي هو الآب في ذاته، الإبن كلمة الله، الروح القدس هو روح الله. فمستحيل يكون لا هو ملاك جبرائيل ولا هو مجرد قوة، ولا لكن هو روح الله بذاته.
0: صحيح. ويمكن هأكد بس على نقطة أنه الملاك جبريل زي ما أخواتنا بيقولوا هو مش ملاك جبريل، لأنه الرب يسوع قال كده عن الروح القدس يمكث معكم إلى الأبد، وقال كمان أيضا يمكث معكم ويكون فيكم، فما فيش ملاك فعلا بيدخل في بني أدمين. فإذا مهم قوي نعرف أنه
1: ولا ينقص معنا إلى الأبد،
0: ولا ينقص معنا إلى الأبد. الكتاب قال حاجات كثيرة أيضا، المسيح قال كده هو أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، وقال كده أنه العالم لا يعرفه لكن أما أنتم فتعرفونه لأنه مكث معكم ويكون.
1: والجميل فيكم. كمان في آخر آيات في إنجيل متى لما بوصل التلاميذ بالكرازة وقال لهم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، هل الملاك جبرائيل احنا بنعمد باسم الملاك جبرائيل؟ مستحيل.
0: مهمة جدا.
1: مستحيل.
0: صحيح. اذا الروح القدس ليس الملاك جبرائيل لكن هو روح الله. طيب لماذا سمي بالروح القدس؟ يعني هل ده معناه انه هو بيتميز بالقداسة عن الاقانيم الاخرى اللي هو الاب والابن؟
1: لا، هو مش بيتميز عن القداسة عنهم، لأنه الثلاث أقاليم هم واحد، بس كل إقنوم منهم ليه عمله. لكن الروح القدس

0: قال عن الروح القدس لأنه هو قدوس،
1: صحيح.
0: قداسة الله. يعني في فرق لما بنقول فلان مقدس يبقى في شيء قدسه، لكن لما نقول الروح القدس، الروح القدس ده منبع القداسة،
1: بالتأكيد.
0: وعشان كده اسمه الروح القدس، مفيش حاجة بتقدسه، هو أساسا اللي بيقدس.
1: صحيح، ما ينفعش نقول الروح القديس لكن نقول الروح القدس،
0: ولا الروح القديس ولا الروح المقدس.
1: صحيح.
0: المقدس يبقى حد قدسه،
1: بالظبط.
0: القديس يبقى إنسان قديس، لكن هو الروح القدوس،
1: روح القداسة. بالظبط. وممكن يكون اتسمى بهذا الاسم لأنه بتميز عن باقي الأرواح المخلوقة، هو مختلف عن باقي روح، أي روح مخلوقة، روح الإنسانية أو أي روح مخلوقة، فإذا هو فعلا مميز بالقداسة. طيب، يعني خلينا نذكر بعض الأسماء اللي كتبها الكتاب المقدس وذكرها عن الروح القدس، بعض منها. يعني هل كله اسمه روح قدس ولا في أسماء أخرى بتشير أنه هو ده روح قدس في أثناء الكلام؟
0: لا، في أسماء تانية، في روح الله.
1: صحيح.
0: في من ضمن الآيات أنه بيتكلم عن الروح القدس هو روح الله، بيتكلم عن الروح القدس هو روح العفة، روح القداسة، روح النبوة، روح، لا، الروح القدس أسماء كتير وليه رموز كتير. يعني روح القدس صحيح. بيرمز أحيانا للحمامة، زي ما حصل لما حل الروح القدس على، لما نزل كهيئة حمامة والمسيح في المعمودية في نهر الأردن.
1: صحيح.
0: وبيرمز لي كالزيت. لا، ليه رموز كتير جدا الروح القدس.
1: صحيح. إذا ليه رموز كثيرة وليه أسماء كثيرة جدا الكتاب ذكر. طيب، يعني عايزين نعرف أنه هل الأقانيم الثلاثة متساويين؟ وكتاب مقدس ذكر لنا آية أو آيتين بتقول إنه الآب والابن والروح القدس هما التلاتة واحد، حطهم في مكان متساوي، ولا الآب هو عشان هو مصدر الخلق أو الابن هو الفدانة؟ الروح القدس دايما نقول الآب والابن والروح القدس، معناها إنه الروح القدس أقل أهمية أو أقل مكانة عن الآب والابن؟
0: ما أقدرش أقول كده، لأنه هما التلاتة. الكتاب لما بيقول عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد.
1: صحيح.
0: زي بالظبط انا كابونا بطرس، نفس وروح وجسد. ما اقدرش اقول انه حاجه منهم تميز التانية، ما انا واحد اساسا.
1: صحيح.
0: يعني لما تسمعي الصوت ده ابونا بطرس، ده شكل، ده ابونا بطرس.
1: صحيح.
0: الروح اللي مخليه ابونا عايش وبيتحرك هو روح اللي في ابونا بطرس.
1: صحيح.
0: لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول ابونا بطرس ثلاثة، لكن هو واحد.
1: هو واحد،
0: هو نفس القصة،
1: واحد في واحد في
0: واحد في واحد في واحد يسوي واحد.
1: صحيح. صحيح. وفعلا زي ما قدس ذكرت أيضا في متى 28:19 أنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم مش بأسماء، الآب والابن والروح القدس. أيضا في يوحنا الأولى 5:7 كتاب يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طيب، خلينا نقول الله زي ما احنا عارفين هو كلي القدرة والمعرفة والوجود، موجود في كل مكان. هذا روح القدس أيضا ليه نفس الصفات ولا بيتميز بصفات أخرى؟
0: لا، شوفي، الثلاث أقانيم ليهم نفس الصفات، ولكن لكل قنوم منهم عمل.
1: صحيح.
0: يعني العمل اللي عمل المسيح هو الفداء، وده كان يعني تجسد الابن من أجل خلاص البشرية. الروح القدس عمله هو الإحياء، يعني إحنا كنا أموات بالخطايا والذنوب
1: أحيانا،
0: الروح القدس هو اللي أحيانا من خلال عمل المسيح على الصليب. فكل أقنوم منهم ليه عمله، ولكن التلاتة واحد. الصفات الآب الابن الروح القدس متكاملين متساويين في كل حاجة.
1: يعني نقدر نقول للروح القدس كلي الوجود، موجود في كل مكان،
0: الروح القدس موجود في كل
1: المعرفة
0: مكان
1: أيضا،
0: الابن كلي المكان، الاب كلي المكان، في كل مكان، في كل زمان، في كل زمان، في كل مكان، في كل المعرفة، الاب والابن والروح القدس، لأنهم زي ما كنا بنقول وزي ما قال الكتاب هم إله واحد.
1: إله واحد،
0: هم واحد.
1: صحيح. وكلية قدرة طبعا.
0: بالظبط. طبعا.
1: إذن الثلاثة

0: متساويين من ناحيه ان هم كلية القدره والوجود والمعرفه. فعلا الكتاب بيقول لنا كده. لكن ناس كتيره بتفتكر ان الروح القدس ابتدى شغله او ابتدى عمله بعد صعود المسيح مباشره، اما فعلا حل على التلاميذ في يوم الخمسين. هل يا ترى العهد القديم ذكر شيء عن الروح القدس في الكتاب المقدس، ولا هو ابتدى يظهر فقط في يوم الخمسين؟
1: اولا هو منذ الازل موجود، لانه لو الروح القدس مش موجود يبقى الهنا مش اله حي، لان صحيح. اللي خلى الهنا اله حي هو الروح القدس الحي، روح الحياه.
0: صحيح.
1: فاهمني؟ نمره اتنين في العهد القديم طبعا. لا يعني هقول حاجه بسيطه بس،
0: اتفضل.
1: انه لما شاول دخل وسط الانبياء يقول كده الكتاب انه هو كمان حل عليه الروح القدس وتنبأ. لكن في فرق مع الروح القدس في العهد القديم والعهد الجديد.
0: الفريق.
1: وده روح الله في سفر التكوين الآية اللي ابتدينا بيها، انه كان روح الله يرف على هو كان موجود، لانه طول ما الله موجود الروح القدس موجود، الابن موجود. عشان كده المسيح قال انا فيه قبل تأسيس العالم منذ الأزل.
0: صحيح.
1: نفس القصة الروح القدس، لانه الله حي، الهنا حي، فموجود منذ الأزل.
0: صحيح.
1: يعني في العهد القديم في آيات كتير بتكلم عن روح الله. يعني لما بيتكلم عن شمشون لما فارقوا روح الله، لما بيتكلم عن شاول لما فارقوا روح الله، في آيات كتير عن
0: صحيح.
1: روح الله. بس كان في العهد القديم الفرق بقى أنه في العهد القديم كان الروح القدس يحل حلول وقتي لتتميم شيء معين ويفارق. لكن في العهد الجديد من خلال وعد الابن المسيح انه لارسل لكم المعزي اللي هو الروح القدس يمكث معكم الى الابد. وده كان الوعد انه الروح القدس مش هيحل حلول وقتي ولا هيفارقنا في اي وقت، لكن هيفضل معانا الى الابد.
0: صحيح. يمكن قدس كما ذكرت اما داود قال حتى صلى في الصلاه بتاعته اللي هي التوبه، صلاه التوبه في مزمور 51، فعلا قال روحك القدس لا تنزعه مني، لانه شاف شاول انه الكتاب بيقول فرق روح الرب وبغته روح رديء. ده صحيح جدا. طيب يا ترى الرب يسوع ليه كل المجد، هل ذكر شيء عن الروح القدس ولا يعني تجاهل تماما الروح القدس؟ ويا ترى ايه اللي قاله عن الروح القدس لانه هو روح الله، يا ترى ايه اللي قاله؟ يعني اذكر لنا ممكن ايه او مقولة أو موقف معين ذكر فيه الرب يسوع لكل المجد بفمه الطاهر قال شيء عن الروح.
1: لما وقف مع لما نفخ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح.
0: صحيح.
1: القدس.
0: صحيح.
1: لما قال أنا ذاهب، لما هو في الصعود وقال لهم لا تبرحوا من أورشليم إن لم تنالوا قوة من الأعالي، وده كان هو حلول الروح القدس وملء الروح القدس وفيض الروح القدس في التلاميذ. وده كان اليوم اللي هو الخمسين كنا بنحتفل به من شوية.
0: فعلا ده صحيح. كنيسة فعلا بتحتفل به يوم في السنة اسمه عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس. إذن الرب يسوع شخصيا نتكلم عن الروح القدس أنه هيجي المعزي روح الحق، قال يعني صفات كثيرة جدا عن الروح القدس. فإذن التلاميذ ما تفاجئوش بالروح القدس أنه هو حل عليهم، لكن الرب يسوع فعلا قال الكلام. طيب احنا عارفين الروح القدس ليه دور كويس قوي ومهم جدا مع الشخص المؤمن، أنه بيقود وأمور كثيرة قوي قوي معاه طول الوقت، زي ما الكتاب بيقول الرب يسوع قال يمكث معكم يكون فيكم. لكن يا ترى هل في ليه دور مع الشخص الخاطي اللي احيانا بينكر وجود الله، الشخص البعيد تماما احيانا بيرفض اصلا يكون ليه علاقه مع الله، هل ليه دور مع الشخص الخاطي؟
1: طبعا يا لدي.
0: يا ترى يعمل ايه الروح القدس مع الشخص الخاطي؟
1: بيبكته بيكلمه بينقصه بيحاول يزقه ناحية الخلاص، بيحاول يزقه ناحية إنه عينيه تتفتح على شخص المسيح طول الوقت. وعشان كده الكتاب لما المسيح نفسه قال إنه اللي جدف على الابن يغفر له. واما اللي جدف عن الروح القدس

0: لا
1: لا يغفر له. دي هنفهمها أكتر في سؤال بعد كده، بس أنا حابة نتكلم. الكتاب بيقول لنا كده في يوحنا 16 والعدد 8، بيقول متى جاء ذاك يقصر على الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يا ترى إيه خطية وبر ودينونة؟
0: أولا الخطية اللي هو الإنسان عايش بعيد عن ربنا،
1: يعني غير قابل. عفوا هنا يا ريت نجيبها على الشاشة. يوحنا 16 8، متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية. اتفضل وتسمعونا.
0: أنت عارفة إيه أكبر خطية دي؟ أكبر خطية، أكبر خطية، وهو الإنسان لا يؤمن بخلاص المسيح. مش أكبر خطية هي الكذب، مش أكبر خطية هي القتل، مش أكبر خطية الزنا، لا، أكبر خطية هي عدم الإيمان بخلاص المسيح. عدم الإيمان بخلاص
1: الكتاب
0: المسيح.
1: ممكن نكمل كمان حضرة المخرج من فضلك، أما على خطية فإنهم لا يؤمنون به. رائع جدا. إذن هي دي أكبر خطية. دي أكبر إحنا عندنا خطية. كبائر وصغائر يا أتسابونا؟
0: لا ما عندناش. هي الخطية هي خطية دي. ولكن دي أكبر خطية لسبب.
1: تفضل.
0: إنه من خلال الخطية دي، عدم قبول المسيح وعدم قبول خلاص المسيح، كل الخطايا تحصل.
1: صحيح. يعني إذن الله في نهاية العالم هيقول للخاطي أنت ليه ما تبتش، ولا يقول له أنت عملت وعملت وعملت وعملت.
0: أنت ليه ما تبتش؟
1: أنت ليه ما تبتش؟
0: أنت ليه ما قبلتنيش؟ أنا قدمت كل حاجة على الصليب من أجلك عشان بحبك. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فأول السؤال اللي هيكون، أنا أعتقد كده اللي هيكون هو السؤال الأوحد، أنا عملت ده كله علشانك، أنت ما قبلتش خلاصي ليه؟ لأنه لو قبل خلاص المسيح هيتوب، هيبطل الكذب، هيبطل الزنا، هيبطل النجاسة، هيبطل، لأنه المسيح لما يدخل القلب بينور القلب. لما بدي مجال للروح القدس اللي بيبكتني طول الوقت وأقبل تبكيته، بؤمن بالمسيح، بقبل المسيح، ومن خلال وجود المسيح فيا ومن خلال وجود الروح القدس فيا الخطية بتكتشف، لأنه بنور، النور بينور.
1: صحيح.
0: زي بالظبط كده يا ليديا، أنه أنا قاعد ولابس جلابية بيضة، كل ما بقرب للنور كل ما يبان فيها أقل حاجة. طب لو النور مش موجود تبقى البقعة قد كده مش باين. هو كده بالظبط. لما بقبل المسيح، لما الروح القدس يشتغل فيا، بقبل عمله، بقبل تبكيته، بقبل الإيمان، الروح القدس بينور، المسيح بينور حياتي. وأول ما ينور حياتي الوضع بيختلف خالص.
1: صحيح. الكتاب بيقول نكمل يوحنا 16:8، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية لأنهم لا يؤمنون بي، وعلى بر. خلينا نكمل كده، لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. هو يقصد إيه على بر لا ترونني أيضا؟ يقصد بر إيه البر؟ هو في بر بدون المسيح؟
0: لا، هو بر المسيح.
1: طب ليه بيبكت العالم على خطية وعلى بر؟ ليه الروح القدس بيبكت العالم؟
0: لأنه بيبكت العالم على البر لأنه عايز كل المؤمنين، كل العالم يحتموا، ياخدوا ويدخلوا في بر المسيح. لأنه لا يوجد خلاص، ولا يوجد تبرير، ولا يوجد دخول للسماء من غير المسيح.
1: يعني إذا ما فيش بر ذاتي ما ينفعش أنا أعمل أعمال كويسة والله يقبلها.
0: لا، البر الذاتي ده يوديني سيئات. بر ذاتي ده يوديني جهنم. لكن بر المسيح يوديني السماء.
1: طب بس احنا صابونا ساعات بنشوف ناس فعلا بتعمل حاجات اعمال كويسه جدا، ويعني الاعمال الكويسه دي ملهاش جزاء عند ربنا، وناس كتير بتقول كده.
0: شفي الذي الكتاب المقدس في اعمال الرسل اصحاح 4 وعدد 12 يقول وليس باحد غير الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس ينبغي به ان نخلص. الكتاب المقدس حط مبدا وشرط اساسي لدخول السماء، ليست بالعطايا، وليست بالأعمال الصالحة، وليست بأي شيء أدخل السماء. الأعمال الصالحة بتيجي نتيجة وجود المسيح في. أما عشان كده في عبرانيين بولس الرسول قال كده، الأعمال بدون إيمان ميت.
1: صحيح.
0: وإيمان بدون أعمال ميت. أنا من خلال وجود المسيح فيا

0: المفروض المسيح بينور حياتي، بيظهر في تصرفاتي، في كلامي، في عطائي، في كل حاجة. فوسائل المسيح بتظهر فيا، صفات المسيح بتظهر فيا. لكن انه اعمل حاجات من غير المسيح ده شغل ذاتي، بر ذاتي، وبر ذاتي ما يدخلنيش السماء ابدا.
1: صحيح، لان الكتاب بيقول كده.
0: اكمل ايتين عشان اكمل الحته دي بالذات عشان المشاهدين يبقوا واخدين لبالهم، انه لما اقول انه ما فيش دخول للسماء وما فيش خلاص للانسان ودخوله السماء من غير المسيح، المسيح نفسه قال كده. من له الابن له الحياه، ومن ليس له الابن ليست له حياه.
1: بل ينقف عليه غضب الله.
0: بالظبط. الروح القدس بقى دوره في القصة دي انه يقعد يبكت الشخص، يبكت الشخص، يبكت الشخص، ويحاول يزق فيه على الخلاص، يحاول يزق فيه على المسيح، يحاول يوري له المسيح، بيوري له السك. لكن لما الشخص بيرفض يرفض يرفض، وهو ده التجديف على الروح القدس، حكم على نفسه.
1: صحيح. طيب نكمل الآية يوحنا 16:8، وعلى دينونة متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية، وقلنا وعلى بر وعلى دينونة. وكتاب بيقول وعلى دينونة، بيكمل بيقول، خلينا نكمل بعد كده، خطية قلناها لا يؤمنون بي، وعلى بر لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وعلى دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. أنا يقصد إيه أنه الروح القدس بيبكت العالم على دينونة لأنه رئيس هذا العالم؟ يقصد مين رئيس هذا العالم؟
0: إبليس.
1: إبليس.
0: هنا بيتكلم على أنه الدينونة، الروح القدس بيقول لي أنه إن لم تقبل تبكيت الروح القدس وعمل الروح القدس من أجل الخلاص، من أجل قبول الخلاص والفداء، هتكون النتيجة الطبيعية أنك أنت هتبقى في الدينونة مع رئيس هذا العالم.
1: وما أقصاها دينونة،
0: جحيم أبدا.
1: صحيح. بشكرك جدا لأجل التفسير الرائع وتسبونا. لكن خلينا نتكلم على يعني مسؤولية الإنسان تجاه مبادرة الله الخلاصية والكفارية. في كورنثوس الأولى 12:3، كورنثوس الأولى 12:3 الكتاب بيقول لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيمة، وليس أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. يبقى يعني إذن هنا الروح القدس هو اللي بيقدر يخليني أقول أن المسيح هو
0: رب. الروح القدس هو اللي بيعلن.
1: حلو قوي.
0: يسوع بيعلن خلاص يسوع.
1: طيب إذن يبقى لو في ناس مش مؤمنين بخلاص المسيح إلى الآن، وما أكثرهم، دي مسؤولية الروح القدس. الروح القدس ما أعلنهمش.
0: لا، هو مش مسؤولية الروح القدس، هو مسؤولية الشخص أنه مش قابل إعلان الروح القدس، لسبب أنه الكتاب المقدس بيقول أنه الله لا يترك نفس بلا شاهد.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن الروح القدس بيبكت كل إنسان على مستوى العالم كله. فاللي بيقبل تبكيت الروح القدس وبيقبل صوت الروح القدس اللي موجه إلى الخلاص في المسيح يسوع بيخلص. واللي ما بيقبلش، ما أقدرش أقول أن المسؤولية على الروح القدس. لا، الروح القدس لأنه من صفات الروح القدس الهادي الوديع، فهمني، صوته هادي، صوته وديع، بيتكلم في القلب، بيتكلم في الذهن، بيتكلم. لا، يسوع الخلاص، فهمني. يعني مثلا أحكي قصة شخص قبل المسيح، مجرد جملة بس. في مرة واحد ماشي في يعني كان مجرم واخدينه الاسم واخده والشرطه واخداه ورايحين يودوه السجن يعني، ومتكلبش. وفي طفله صغيره ماشيه مع باباها، وكانت سمعت انه الناس الخطاه اللي بيخشوا السجن والحاجات دي، الناس اللي بيعملوا خطايا ومجرمين يعني. فبتسال باباها، يا بابا ده مكلبشينه ليه؟ فقال لها، ده يا حبيبتي عشان ده مجرم. وكانت سمعت في مدرسة الأحد أن يسوع بيحب المجرمين، الخطاة والعشارين والمجرمين. فطلعت تجري وراه وقالت له، يا عم يا مجرم، يا عم يا مجرم، يسوع بيحبك. جملة بسيطة. أنا عندي أمثلة كتير حالية وموجودة لأشخاص كانوا غير مسيحيين بسبب كلمة ما ناموش طول الليل من خلال الروح القدس إلى

0: إن وصلوا للمسيح. ففضل لما رغم إنه دخل السجن وفضل يفكر يفكر، الروح القدس عمالك يفكروا بالجملة اللي قالتها له البنت يا عم المجرم، يسوع بيحبك يسوع بيحبك يسوع بيحبك، قعد يدور على يسوع اللي بيحبه ده. ده كان مين اللي بيشغل ده؟ الروح القدس.
1: صحيح.
0: إلى أن وصل للمسيح اللي بيحبه إزاي بيحبه، سلم حياته، وما بقى رغم أنه مسجون ولكن كان حر من خلال المسيح يسوع. فمن وقت قريب كان واحد إرهابي، ويعني أكتر حد ممكن بيهيج الناس ضد المسيحيين في منطقة من المناطق، وكان معدي على سكة المترو، والمترو كان هيدوسه يعني. ففي عسكري كان راكب جوه المترو مسيحي، أول ما شاف المشهد من بعيد فدخل راح كسر الفرامل اليدوي، وراح شادد الفرامل عشان المترو يقف يكلبش يعني، وراح ناطط من المترو جري وراح شايل الراجل من قدام المترو. فالراجل مش بيشوف لرغم انه هو بيخطب يعني فاهمين
1: ارهابي يعني
0: بالظبط، وبيهيج الناس عن على المسيحيين. فقال له انت مين؟ قال له انا اسمي مايك. قال له ايه ده؟ هو مفيش غير النصراني اللي يعمل كده وفي مئات ناس واقفه، انت عملت كده ليه؟ قال له عشان بحبك. قال له انت عارفني؟ قال له عارفك. قال له وايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له عشان المسيح بيحبك. انا بحبك والمسيح بيحبك لان المسيح علمني احبك. وسابه ومشي خلاص، خلص الموضوع. طول الليل روح الله يقول له انا بحبك ويسوع بيحبك، انا بحبك يسوع بيحبك. ما منه الا راح قام وقعد يدور في الاذاعات على حاجات بتتكلم عن المسيح، ولقى إذاعة اسمها رسالة المحبة أعتقد، وبدأ يسمع عن يسوع. وبقى ابن للمسيح من خلال كلمة سمعها الروح القدس اشتغل بيها. هكذا الروح القدس مش بس بيبكت من جوه، لكن الروح القدس ممكن يبعت كلمة على لسان حد وياخدها الروح القدس ويفضل يخبط بيها يخبط بيها. مني فزي ما كنت بتقولي دلوقتي على الآية أنه بيبكت على خطية على بر على دينونة. إيه رأيك لو الراجل ده سمع الكلمتين دول والروح القدس قاعد يبكته ويقول له يسوع بيحبك يسوع بيحبك وما سمعش؟ هل دي خطأ الروح القدس؟
1: لا،
0: ولا خطأ الشخص؟
1: صحيح.
0: عشان كده لما هنقف قدام الله في الدينونة ما فيش حد، أول جملة أول حاجة هنسمعها أنت بلا عذر. ليه يا رب؟ ما كان جواك الروح القدس بيبكتك، أنت اللي ما قبلتش، وعشان أنت ما قبلتش فالدينونة ستدان مع رئيس هذا العالم.
1: إذن زي ما قدسك تفضلت وقلت أنه في دور عليا ودور على الروح القدس، الروح القدس بيعمل دوت وبيبكت طول الوقت، لكن يا ترى الإنسان بيستجيب ولا مش بيستجيب وبيرفض عمل الروح؟ صحيح. طيب احيانا الانسان بوجه عام اما بيعمل غلط في ناس بتبكت فبيقولوا ده الضمير، وفي ناس بيقولوا لا ده الروح القدس. ايه الفرق بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس؟
0: ما هو تبكيت الضمير بيجي من تبكيت الروح القدس.
1: هل كل ضمائر الناس زي بعضها؟ هل لا. كل ضمائر الناس كويسه و...
0: لا لا طبعا
1: لا بعافيه.
0: في ناس
1: طيب
0: ممكن
1: قلنا ايه الفرق من دول؟
0: في ناس تبلع الزلط.
1: صحيح. يقتل القتيل
0: ويمشي في جنازته كمان. لا ويمشي في جنازته كمان. في ناس ضميرها ميت.
1: صحيح.
0: هل دول الروح القدس ما بيبكتهمش؟ لا بيبكتهم. بس هم بيطفوا. عشان كده الكتاب مره قال لا تطفئوا الروح.
1: صحيح.
0: إيه بنطفيه ازاي؟ لما بنرفض تبكيته. لما بنعاند. لما بنصر على اللي احنا فيه. إلى أن الروح القدس ينطفي جوانا وما يبكتش.
1: صحيح.
0: ويقول كده الكتاب عن دول سلمهم إلى ذه
1: مرفوض
0: خلاص.
1: صحيح. الكتاب بيقول موسومة ضمائرهم، ويعني في أمور كثيرة جدا بيتكلم على الضمير، لكن الروح القدس هو روح الله أما بيبكت بيبقى روح هادي وبيقودني للتوبة.

0: ولكن احيانا الضمير بيخلي يمكن زي يهوذا الاسخريوطي
1: بالظبط
0: خليه يروح
1: الضمير ينتحر. ممكن تبكيته يودي الى الياس والى الموت
0: صحيح وبنشوف ده
1: اما تبكيت الروح القدس يودي الى الحياه
0: رائع
1: لانه روح الحياه
0: صحيح صحيح جدا طيب كتاب بيقول لنا في اعمال 10:47 أعمال 10:47 بيقول أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قابلوا الروح القدس كما نحن أيضا في أعمال 10:47 وبعدين بعد كده هو في أعمال أيضا 2 بيقولوا توبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع في أعمال 2:38 بعدها فتقبلوا عطية الروح القدس هو قبول الروح القدس بيبقى قبل العماد ولا بعده ولا أثناء العماد
1: بس يعني الجزء الأولاني لما بيقول إنه قبلوا الروح القدس
0: اللي هو الأولاني اللي هو استطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء
1: بالظبط الروح القدس بكت والشخص قبل
0: صحيح
1: فاعتمد فخد امتلأ بالروح القدس
0: حلو
1: فاهميني؟
0: طيب
1: فهو ده هي دي الحلقة اللي بتمشي لكن في النقطة الأولى من قبل المعمودية مش بياخد الروح القدس لأنه لو بياخد الروح القدس قبل المعمودية لا داعي للمعمودية خلاص خد الروح القدس
0: صحيح صحيح
1: وعشان كده لما راح بولس الرسول أو التلاميذ راحوا للسامرة أعتقد وقالوا لهم وقعدوا يكلموه عن الروح القدس قالوا له سمعنا عنه طب ما هتعمدوا كله
0: صحيح
1: فهميني
0: يا تمام
1: أمنوا يعني وتعمدوا
0: صحيح تمام طيب خلينا نتكلم على رب يسوع عم قال كده نفخ في وجه تلميذه وقال لهم الأول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا وبين نفخ في وجه تلميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس طيب يعني هنا هو بيتكلم على قبول الروح القدس ونفخ في وجههم لكن بعد كده قال لهم هتنالوا قوة ما تحل الروح القدس عليكم هو إيه الفرق بين قبول الروح القدس وحلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسة
1: قبول الروح القدس كانت عشان الإرسالية
0: صحيح
1: زي العهد القديم
0: yeah.
1: ما كان الله بيدي النبي يحل الروح القدس عليه من أجل نبوة معينة وبعد كده خلاص الروح القدس قام دوره فقبل الخلاص وقبل حلول الروح القدس اللي في يوم الخمسين كان حلول الروح القدس لما قال لهم اقبلوا الروح القدس ده كان عشان الخدمة
0: صحيح
1: رسالية معينة
0: صحيح
1: لشيء معين وأما الروح القدس في يوم الخمسين ده كان ليمكث معهم إلى الأبد وعشان كده بعديها كل مرة يقول وامتلأوا ما قالش وحل الروح القدس قال امتلأوا كل مرة بس هو امتلأوا حاجة جديدة لا ما هو موجود بس وكان بيعمل ايه يعمل عملية مل
0: بالظبط هو امتلاء ولا امتلاك يعني في ناس بتقولوا انا بمتلك الروح القدس هو مين بيمتلك مين
1: ومين لا انا ما اقدرش اقول انا بمتلك الروح القدس انا ببقى ملك للروح القدس الروح القدس هو اللي بيمتلكني
0: صحيح
1: لانه الروح القدس هو القوة الجبارة او هو روح الله يعني انا امتلك الروح القدس انا بس لما بسلم للروح القدس الروح القدس بيمتلكني أنا لما بطيع الروح القدس الروح القدس بيقودني أنا لما بطلب ملء الروح القدس الروح القدس بيملاني فهمني؟ لكن مش أنا اللي بمتلك الروح القدس لا لو بمتلك الروح القدس أقعد أوزعه على الناس ما ملكي بقى
0: هو أحيانا كمان بيقولوه على المواهب كمان خلينا نتكلم أكتر بعد كده ولكن بتفصيل أكتر لكن خلينا نقول الأنبا أنطونيوس الكبير بيعتبروا العالم كله أب لجميع الرهبان زي ما قدسك عارف طبعا قدم إرشاد وتوصية للرهبان يا ترى قال لهم إيه لأنه في ناس كتيرة بتفتكر أنه الملء بروح القدس ده على كنيسة معينة أو طائفة معينة أو ناس معينين لكن احنا بنفاجأ أن الأنبا أنطونيوس قال كلام رائع جدا وتوصيات رائعة جدا للتلاميذ يا ترى قال لهم إيه
1: الأنبا أنطونيوس قال للتلاميذ بتاعته اقبلوا الروح القدس كما قبلته أنا وكان بيكلم هنا عن الروح القدس الناري ولما بيقول الناري لأن الروح القدس هو اللي بيحرق الشوائب هو اللي بيولع جوايا حب للمسيح هو اللي بيولع جوايا حب للسماء هو اللي بيولع جوايا حب للقداسة حب للطهارة حب لنصورة المسيح الروح القدس هو اللي بيشكل

0: داخل فيا صورة المسيح. يعني أنا بقول بص الروح القدس عامل زي الرجل اللي بيحفر صورة، الروح القدس هو اللي ماسك الإزميل وبيشكل مش بيرسم. الرسم ممكن يتمسح
1: صحيح،
0: لكن الروح القدس بيشكل
1: رائع
0: بيحفر. ولما بيحفر الروح القدس فيا وكل شوية بيحفر يحفر يحفر لغاية ما صورة المسيح تتكامل في حياتي، ده دور الروح القدس.
1: صحيح.
0: وكل ما بديله المجال هو بيشكل، كل ما بديله مجال بيشكل، كل ما بقول له أمين أنا موافق بيشكل، كل ما بقول له أنا معاك أنا إيدي أهي أنا مش هسيبك أوكي أنا قابل أنك تشكل فيه. فهماني؟ فعشان كده التلاميذ في العهد في قبل حلول الروح القدس ما كانوش الصورة المتكاملة للمسيح،
1: ده صحيح.
0: هم سمي مسيحيين بعد حلول الروح القدس، بعد والروح القدس كان شكل صورة المسيح فيهم، فكل الناس كانت بتشوف كل واحد فيهم مسيح لأنه مسيحيين جمع مسيح.
1: صحيح.
0: فده مين العمل اللي خلاهم مسيحاء على الأرض؟ مين اللي شكل الصورة دي؟ مين اللي خلاهم الصورة دي؟ الروح القدس.
1: بالتأكيد. خلينا نقرأ يعني فعلا اللي قاله الأنبا أنطونيوس الكبير القديس العظيم، قال كده هو لتلاميذه: ذلك روح النار العظيم الذي قبلته وأنا أقبله أنتم أيضا، لا تفكروا في قلوبكم وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا من يقدر أن يقول هذا؟ لا يا أولادي، لا تدعوا هذه الأفكار تأتي إلى قلوبكم، بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلون. الكتاب بيقول لنا فعلا يعطي روح الذين يسألونه والذين يطيعونه. لو أنا دلوقتي شخص بعيد عن المسيح، إزاي أن الخلاص المسيح وأقبل روحه القدس ويعيش في روحه؟
0: أول حاجة أقبل تبكيت الروح القدس. ما هو الروح القدس بيبكتني علشان أقبل المسيح، عشان أؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: ما احنا قلنا أنه في الأول في الآية أنه هو أكتر حاجة الروح القدس بيعملها ودي تعتبر خطية هي غير المسيح غير الروح القدس، انه انا ما بقبلش المسيح، دي اكبر خطية.
1: صحيح.
0: والروح القدس يفضل يبكتني علشان اقبل واؤمن بخلاص المسيح. صحيح. اول حاجة بقبل خلاص المسيح. واول ما اقبل خلاص المسيح انا بقول له انا غلط انا اخطيت، ده المفتاح اللي دخلني بعد كده إلى قدس الأقداس. أنا غلطت، أنا بقبلك يا رب يسوع مخلص وفادي في حياتي، أنا بسلمك حياتي، أنا بقدم توبة من النهاردة. والمسيحيين ليهم طريقة لطلب المسيح، والغير المسيحيين ليهم طريقة لطلب المسيح.
1: حابين نعرف
0: المسيحيين ليهم طريقة لطلب المسيح أنه هو فيه الروح القدس من المعمودية، فهماني؟ وهو المفروض في المعمودية هو لبس المسيح، وأما أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. فطلب صلاة المسيحيين أنا غلطت في حقك يا رب سامحني، أنا غلطت في حقك وبعدت عنك وعملت الخطية الفلانية والفلانية، أنا راجع لك من قلبي، أملك قلبي واملك حياتي، أنا بسلمك من جديد قلبي وحياتي، وابتدي أنا توبة اعتراف بروح أتناول من جسد الرب ودمه اللي يثبتني في المسيح والمسيح يثبت فيه. أما غير المسيحيين الطلبة بتاعتهم والصلاة بتاعتهم أنا بؤمن بيك يا رب يسوع مخلص وفادي لحياتي، إنك أنت المخلص الوحيد والفادي الوحيد وأنت السكة الوحيدة للسماء، أنا بقبلك مخلص وفادي لحياتي وبسلمك حياتي وبطلب منه أنه يديني الحياة الجديدة اللي فيه اللي في المسيح.
1: صحيح.
0: وأبدأ بعد كده أخذ الخطوة الثانية، من آمن هذه الخطوة الأولى وقبل المسيح اعتمد يخش على الخطوة الثانية وهي المعمودية، لأن المعمودية بناخد فيها الروح القدس، المعمودية احنا بنلبس المسيح وبنبقى خليقة جديدة، إن كان أحد في المسيح فهو
1: خليقة
0: جديدة. لكن من البداية ما أقدرش واحد مش مسيحي وأقول له سامحني يا رب يسوع وأنا خلص. لا،
1: لازم يعترف بيه رب،
0: لازم يعترف بيه رب ومخلص وفادي. عشان كده حتى لما

0: بيجي حد يتعمد بنقول له كده في الإيمان، في قبول الإيمان. بس بيتسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، تؤمن أن المسيح من خلال الصليب وموت على الصليب ودفنه قيامته أعطانا خلاص وفداء أبدي؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، تؤمن أن السماء ودخول السماء بالمسيح بس فقط لا غير، ومن غير المسيح ما فيش دخول للسماء؟ كل مرة يقول أؤمن أؤمن أؤمن، وده التوبة والاعتراف وقبول المسيح عشان يخش للمرحلة الأخيرة للمعمودية، لأن المعمودية هي موت ودف وقيامة.
1: صحيح. وكتاب بيقول لنا من آمن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يدن.
0: عايز أقول حاجة للناس، عايز أقول أنه يسوع حلو قوي وسهل قوي وفاتح حضنه لأي حد، وما فيش حاجة تمنع أنه لما أجل المسيح ما يخدنيش في حضنه أبدا. حتى لو كنت إرهابي، حتى لو كنت خاطئ، حتى لو كنت شرير، حتى لو كنت قتلت مسيحيين، حتى لو كنت عملت أي حاجة، المسيح فاتح أحضانه لكل إنسان يجي إليه، وما فيش خطية بتقف قدام دم المسيح خالص.
1: ده صحيح. هو قال كده، أنا تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. فعلا ربي بيرحم بكل حد، مش مهم أنت عملت إيه، لأنه المسيح قبل الخاطي وقبل الزانية وقبل القتل، بيقبل كل الناس لأنه هو جاي عشان كده. قال كده، ما جئت لأدعو أبرارا، في عينين نفسهم طبعا، بل خطاة إلى التوبة. أتسبونا الوقت بيعدي بسرعة، لكن خلينا نسأل سؤال وبعد كده نطلع فاصل. ناس كتيرة بتقول أنه روح القدس أما بيحل، الكتاب بيقول لنا أنه في مواهب معينة بيديها للناس اللي بيحل عليهم روح القدس. وفي ناس قالوا يعني كان زمان المواهب دي وقت الكنيسة الأولى، لأنه الكنيسة الأولى كانت محتاجة تثبت مصداقية الكتاب المقدس، والمواهب دي خلاص انتهت. خلينا نتكلم على إيه المواهب بتاعت روح القدس، ويا ترى هل انتهت ولا لأ، وده هيبقى بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل نرنم ونتعلم ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي وتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل ومستكمل حديثنا الشيق مع أبونا رشدي، أبونا بطرس رشدي الراعي وأيضا كاهن كنيسة ودير القديس سمعان خراس بالمقطم بالقاهرة. أهلا وسهلا بقدسك، مبسوطين جدا جدا في موضوع فعلا مهم جدا. خدعوك فقالوا روح القدس هو جبريل، وده كلمنا فيه في الجزء الأول أنه روح القدس هو مش جبريل، ولا هو مورد قوة ولا هو تأثير الله في المؤمن، لكن هو شخص الله، روح الله. طيب كنا قبل الفاصل في سؤال، وسؤال كان مهم جدا. السؤال بيقول أنه ناس كتيرة بتقول أنه الروح القدس ومواهب الروح القدس، مفاعيل الروح القدس كانت مهمة جدا في الكنيسة الأولى علشان خاطر تأكد مصداقية الإنجيل والبشارة، أنه ده فعلا حاجة من عند ربنا. لكن يعني خلاص الناس عرفت دلوقتي الموضوع ده، مواهب الروح القدس ملهاش أي لازمة، وانتهت بانتهاء الكنيسة الأولى وعصر الرسل. فما مدى صحة ذلك؟
1: طبعا الكلام ده مش مزبوط خالص، لأنه الكلام ده إهانة للروح القدس. لأن الروح القدس هو روح الله، وروح الله لا يمكن في حاجة اسمها كانت وبقت. روح الله صحيح. ممتد ممتد ممتد وكل حاجة، لأنه هو بلا حدود. نمرة اتنين، أنه لو المواهب الروح القدس انتهت بالكنيسة الأولى كان زمان الكنيسة انتهت أيضا.
0: صحيح،
1: كانت الكنيسة انتهت، لأنه الكتاب بيقول أنه الله بيأيد الكلمة بالآيات التابعة عليها. فمعنى أنه الله يأيد الكلمة بالآيات التابعة عليها، إذن كل يوم الله بيأيد الكلام بتاعه بالآيات التابعة عليها. ثالث حاجة، الروح القدس ما فيش حاجة اسميها عنده موهبة خلصت ولا موهبة وقفت. الروح القدس غير محدود. أنا شخص إنسان كإنسان أحد الروح القدس، أنا اللي أحكم على الروح القدس إن مواهبه كانت زمان. لا طبعا، الروح القدس مواهبه كما هي، التكلم بألسنة، الشفاء المرضى، إخراج الشياطين، الوعظ، كل ما هي مواهب الروح القدس في زيادة وليست في نقص. والدليل على كده إحنا عندنا في الدير كنيسة.
0: صحيح،
1: إحنا في كل الاجتماع، في كل اجتماع في الكنيسة مئات من الناس المريضة ومئات من الناس المشلولة ومئات من الناس اللي عليها روح شريرة، الله بيتعامل، روح الله بيتعامل بقوة، بيدي المواهب لكل

0: آباء بيصلوا بتخرج الشياطين وبتشفى المرضى وبتقام. ده احنا عندنا كان في إقامة موت.
1: لا احنا هنتكلم عن الموضوع ده
0: تمام.
1: برضو بطريقه مفصله يعني بعد كده، احب جدا اسمع من قدسك. لكن خلينا نقول انه يا ترى ايه هي مواهب الروح القدس؟ يعني لو قدرنا نتكلم عنها موجوده فين في الكتاب المقدس، ويا ترى هي ايه هي مواهب الروح القدس؟
0: مواهب الروح القدس موجوده في
1: صحيح.
0: كورنثوس الاولى والثانيه، في روميا، في كل رسائل بولس الرسول بصفه خاصه،
1: صحيح.
0: وفي اعمال الرسل، هما التلاميذ لما اتكلموا بألسنه.
1: صحيح.
0: تاني حاجه انه اقول يعني جايز يكون التكلم بألسنه، بس مش ده العلامه الوحيده لملء الروح القدس، فاهمه؟ ولكن دي حاجه من ضمن مواهب الروح القدس لن تنتهي.
1: لكن طبعا بولس الرسول طبعا قال يعني اريد ان تتكلموا جميعكم بألسنة ولا تمنعوا التكلم بألسنة، في امور كثيره
0: بالظبط.
1: جدا.
0: واحنا على فكره الايه دي بتتقري بالذات في صلاه السجده في عيد الانصار، انه لا تمنعوا التكلم بألسنة.
1: صحيح.
0: طب لغايه دلوقتي بنصليها، طب لو منتهت ما نشيلها.
1: صحيح.
0: يعني كلام
1: وهل
0: مش منطقي.
1: في احتياج طبعا لو في ترجمه ألسنة؟ يعني هي الفكره انه الروح القدس، يعني الكنيسه الاولى كانت محتاجه لوجود الروح القدس، وما زلنا الى الان محتاجين وجود الروح القدس وكل مفاعيله، كل فعلا
0: والتكلم
1: خمر
0: بألسنة
1: ومواهب.
0: نوعين يعني، بس خلينا عشان بس نوضح الحته دي. التكلم بألسنة، في تكلم بألسنة لبنيان الكنيسه، وده لازم يكون في حد في
1: ترجمه،
0: موهبه الترجمه، عشان ما تبقاش كل واحد قاعد مش فاهم حاجه. وفي تكلم بألسنة لبنيان الشخص، ودي تبقى خاصه بالشخص نفسه.
1: صحيح.
0: ان اعطاه الروح القدس الموهبه دي او الهبه دي. لكن ما نقدرش ابدا نقول ان الروح القدس بطل موهبه من مواهب.
1: خلينا
0: واللي يقول كده يبقى لا يعرف عن الروح القدس شيء.
1: بالتأكيد، وكتاب بيقول كده: من يتكلم بلسان يبني نفسه. طيب خلينا نطلع في كورنثوس الأولى 12 وبداية من عدد الرابع من فضلك عزيزي المخرج. كورنثوس الأولى 12 وبداية من عدد الرابع، كتاب بيقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. نكمل من فضلك. أنواع أعمال موجودة ولكن الروح واحد. أنواع خدمة موجودة ولكن الرب واحد. نكمل. ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. نكمل من فضلك. ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة، فإنه الواحد يعطي بالروح كلام حكمة، والآخر كلام علم حسب الروح الواحد. نكمل. الآخر إيمان بالروح الواحد، الآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. نكمل. آخر عمل قوات، آخر نبوة، وآخر تمييز أرواح، وآخر أنواع ألسنة، وآخر ترجمة ألسنة. طبعا في ثلاث قوائم في روميا كمان، أتسبونا في روميا 12:6-8 وكورنثوس الأولى برضو 12:28. كل دي قوائم بمواهب الروح اللي بنلاقيها في الكنيسة. طيب
0: الكتاب المقدس يا ليديا لما يذكر فيه عن مواهب الروح القدس، يذكر فيه أنه ده أمر إلى مجيء المسيح. لأنه لو كان حدث في إحنا مش بنقرأ كتاب مقدس، دي أحداث قصة حصلت زمان،
1: كتاب تاريخ.
0: كتاب تاريخ لا، إحنا الكتاب المقدس هو كتاب اسمه كتاب الحياة، فكل جملة فيه وكل كلمة فيه وكل حرف فيه هو روح وحياة، هو حياة. إذن كل كلمة فيه هي ممتدة تنفيذيا وحرفيا وحياة إلى مجيء المسيح.
1: صحيح. وزي ما قدسك تفضلت وقلت، الكتاب المقدس نفسه كتبه أناس الله القدسين مسوقين من الروح القدس.
0: مش عشان يبقى كتاب تاريخ
1: بالظبط
0: عشان حصل زمان، لا عشان متجدد.
1: طيب في ناس بتقول أنه يعني المواهب حلوة وجميلة، لكن الكتاب بيقول كده هوت في كورنثوس الأولى 12:31، لو ينفع نطلعها على الشاشة. كورنثوس الأولى 12:31 بيقولوا: لكن جدوا المواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. يا ترى إيه هو الطريق الأفضل؟ وهل يقصد طبعا بيه الثمر، لكن يا ترى هل الثمر أفضل من المواهب ولا الاثنين مهمين؟ ممكن في ناس بتستغنى عن المواهب وتقول الثمر كفاية.
0: لا، هو المواهب لعمل المسيح للخدمة، الثمار لحياة الإنسان وعلاقته بربنا عشان يبقى

0: دي صورة المسيح. فهماني؟ المواهب بتستخدم للخدمة. يعني لما الروح القدس بيدي موهبة بيديها علشان الخدمة مش عشان تمجيدي أنا.
1: أما يعني دي نقطة مهمة قوي معلش يعني مش عايزة أعديها برضو. أحيانا كتير ناس بتاخدها كفخر يعني يقولك أنا فلان فلان بيخرج شياطين فلان فلاني بيعمل فناس بتفتخر.
0: لا مش فلان اللي بيعمل
1: ده صحيح.
0: أنا يعجبني قوي شعار أبونا سمعان نحن متفرجون على عمل روح الله.
1: صحيح.
0: تاني أقوله ده شعاره مكتوب في المكتب شعاره دايما يقوله شعاره موجود في كل مكان كان فيه أبونا سمعان
1: كان دايما يقوله فعلا.
0: نحن متفرجون على عمل الروح القدس. فكل موهبة هي خاصة بالروح القدس مش خاصة بي.
1: تمام.
0: ولما الله بيديني موهبة شفاء أو إخراج شياطين لمجد اسمه ويوم ما حولها لمجدي بتزول مني. فهمني؟
1: صحيح.
0: ويوم ما بحولها لمجدي تدخلني الجحيم. في الكتاب المقدس في ناس يقولوا للمسيح في يوم الدينونة احنا ياما أخرجنا شياطين باسمك وياما شافينا مرضى عارفة ليه؟ فهم رايحين الجحيم. يقولهم بعيدوا عني لا أعرفكم لأنهم سرقوا مجد المسيح.
1: صحيح. ده قال عن نسبوا الاسم كمان
0: بأنهم نسبوا لأنفسهم المواهب.
1: صحيح.
0: لكن الشخص الشاطر اللي الروح القدس يديله موهبة يصنع بها مجد للمسيح ويحوله إلى مجد المسيح. وده اللي كان أبو كنت بشوفه أنا تلمست على دين أبونا سمعان 37 سنة. وده اللي كنت بشوفه في أبونا سمعان كان دايما يقول لحتى لما حد يجي يشكره لما ناس تخف ولا شياطين ولا مشلولين يقول لهم اشكروا المسيح هو اللي عمل هو اللي شافى.
1: صحيح.
0: الروح القدس هو اللي شافى. انا زبال انا شويه تراب. ايه ده؟ الشطاره في الشخص اللي ربنا يديله الروح القدس يديله مواهب انه يحول المجد المسيح. وكل ما يحول المجد المسيح كل ما هو كمان بيتمجد مع المسيح.
1: صحيح. لانه المواهب احيانا بتبقى ليها بريق وليها يعني في ناس بتجري على الشخص اللي هو فعلا رب مدينه مواهب. فاحيانا الناس بتفتكر انه هو فلان او علان لكن هو الله هو العامل فيكم وكتاب اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. اذا هو الروح اللي بيعمل دوت وهو اللي بيقسم الكتاب بيقول هو مقسما لكل واحد. فاذا زي ما الروح يعني يقول. طيب لكن خلينا نقول المواهب ولا الثمر؟ خلينا نقول ايه الثمر الاول. اتسبونا
0: دي موجوده في قالها بولس الرسول في رساله غلاطية اصحاح 5 وعدد 20 21 22 وقال واما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول أناة لطف صلاح ايمان وداع تعفف. ودول التسع ثمرات دول اللي يزين بيهم الشخص المؤمن. ودول اللي موجودين في طبعا المسيح كلية الصفات بس دول الصفات المسيح. وكل ما الشخص يتمتع بثمار المسيح وتظهر فيه ثمار الروح القدس كل ما يبقى صورة المسيح.
1: صحيح.
0: كل ما تلمع في صورة المسيح. اللي دخلنا السماء مش المواهب. اللي دخلنا السماء الثمار اللي نعيشها ثمار الروح.
1: هو كده بيقول يروا الناس أعمالكم الصالحة ومجدوا أبيكم.
0: لكن المواهب دي للخدمة. المواهب دي علشان تؤيد الكلمة بالآيات التابعة دي.
1: يعني إذا ما فيش تعارض بينهم لأنه الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 14:1 كورنثوس الأولى 14:1 بيقول اتبغوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية.
0: لا ما فيش تعارض
1: بينهم. ده مهم لحياة الكنيسة والبناء الكنيسة.
0: بالزبط.
1: اللي هي المواهب وأيضا مهم جدا كمان أنه يكون ثمر الروح يظهر فيها. لأنه أحيانا كتير بنشوف ناس حقيقة أنا بشوف ناس بتكلم عن خبرة في ناس فعلا عندهم المواهب لكن تيجي تتعامل معهم ما عندهمش محبة ما عندهمش فرح ما عندهمش سلام ما عندهمش الثمر ده. فهل ده مشكوك في إيمانهم ولا إيه اللي بيحصل؟ ليه بيحصل خلل؟
0: ثمار الروح القدس اللي يتمتع بيها لازم يروح السماء. المواهب من غير ثمار الروح القدس ما توصلش السماء.
1: سنجل يا رن زي ما الكتاب بيقول.
0: ده الكتاب اللي قال.
1: صحيح. من غير محبة.
0: أما الشيء الجميل لما يبقى الشخص متزين.

0: بزينة ثمار الروح القدس، وأيضا الروح القدس مديله المواهب اللي يستخدمها لمجد المسيح.
1: تمام.
0: لكن المواهب لوحدها لا، ما تدخلش السماء.
1: هو دخول السماء على حساب دم المسيح،
0: حساب لكن دم المسيح، بس احنا

0: رجل
1: صحيح.
0: الله اللي يتمتع بقبول المسيح بوجود المسيح في حياته تزينه ثمار الروح القدس.
1: تمام. بما أننا اتكلمنا على المواهب وكتاب بيقول لنا جدوا المواهب الروحية، إزاي أعرف موهبتي؟ وهل ممكن أطلب من ربنا موهبة معينة؟ يعني أنا شايف قدسك مثلا بتعمل بتأخرج شياطين، هل ممكن أطلب من الله موهبة معينة؟ هي طبعا الإخراج الشياطين طبعا هي مش موهبة طبعا، خلينا أقول إخراج الشياطين ده لكل المؤمنين، لكن لو في موهبة معينة هل أطلبها من ربنا؟
0: صدقيني
1: يعني قدسك فيها أنا أقول أنا عايزة زيها؟ نعم؟
0: هي كل المواهب للمؤمن متاحة.
1: طب أنا عارف موهبتي إزاي؟
0: يعني فهم؟ أول حاجة أنا بصلي لو أنا في خدمة، يعني أنا عايز الموهبة لي.
1: صحيح.
0: هل أنا عايز الموهبة علشان أقول أنا عندي مواهب الروح؟ ولا علشان أنا يعني أقول أنا هو؟ ولا عايز مواهب الروح القدس لتمجيد ومجد المسيح وإعلان مجد المسيح وحضور المسيح وشخص المسيح؟ ده السؤال الأولان. السؤال الثاني، إن كان لمجد المسيح ولبناء الخدمة ونمو الخدمة، أنا بصلي بقول له اديني يا روح الله المواهب اللي على قلبك.
1: صحيح.
0: فمن لأنه ممكن يكون الروح القدس عايز يديني علم، عايز يديني وعظ، عايز يديني شفاء. يعني
1: صحيح.
0: الروح القدس يعرف يوزع المواهب حسب إمكانيات الشخص وحسب متطلبات الخدمة دي إيه.
1: Yeah.
0: فأنا ما أغصبش الروح القدس يديني إيه بالظبط.
1: صحيح.
0: يعني ما ينفعش يعني أنا أقول الروح القدس أنا عايز أعمل إيه. فأنا بصلي أن الروح القدس يديني المواهب اللي على قلبه. طيب. لبناء ونمو العمل اللي يمجد ربنا. نمرة ثلاثة، الروح القدس أكيد هيديني مواهب. أكيد. أكيد أنا بأكدها. أكيد يجي الروح القدس جوايا مثلا يحط حد مريض قدامي وتلاقي روح الله جوايا يقول لي حط إيدك عليه. هنا الاختبار،
1: اختبار الموهبة.
0: إن قطعت الروح القدس وحطيت إيدي أصلي تحصل المعجزة.
1: صحيح.
0: إن بصيت لنفسي وقلت لا أنا ما أقدرش أعمل كده، لا الأحسن ما يحصلش حاجة واتكسف، لا ده أنا بوقف عمل الروح القدس.
1: رائع جدا. يعني مهم قوي انه تختبر كمان، ممكن من الحواليه كمان ايضا مجموعه مؤمنين حواليه بيقولوا اه فعلا انت عندك الموهبه دي فعلا، زي الوعظ مثلا، زي التدبير، زي امور كثيره. طيب الكتاب بيقول لنا لا تحزنوا في افسس 4:30، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم اليوم الفداء. ايه اللي بيخلي روح القدس يحزن؟
0: خطيه.
1: الخطيه. طب ايه الفرق بين،
0: مفيش حاجه تحزن روح القدس غير الخطيه.
1: طيب الفرق بين احزان الروح واطفاء الروح؟ انه الكتاب بيقول في تسالونيكي الاولى، في تسالونيكي الاولى 5:19 بيقولها تطفئ الروح. طيب ايه الفرق بين احزان الروح واطفاء الروح؟
0: اطفاء الروح، احزان الروح ده المرحله الاولى. يعني الروح القدس يبكتني، بلاش دي، بلاش دي، بلاش الخطيه دي، توب عن الخطية دي، وقف الخطية دي. ده الروح القدس يبدأ يحزن لما يلاقيني يعني مش مطيع.
1: تمام.
0: للروح القدس.
1: طيب.
0: استمراري في عدم طاعة الروح القدس وإصراري على الخطية ده يطفئ الروح القدس.
1: صحيح. وفي شخص قال كده، هو احنا بنحزن روح الله ان احنا نعمل حاجه هو بيقول لنا ما تعملهاش، واطفاء الروح انه احنا نعمل حاجه ما بنعملش الحاجه اللي هو عايزها. طيب خلينا نتكلم كمان على التجديف، يعني التجديف ومقاومه الروح. الكتاب بيقول كده هو في اعمال 7:51، يا قساة الرقاب وغير المختونين بقلوب الاذان، انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان ابائكم. معنى ايه ان اقاوم الروح القدس؟
0: معنى الروح القدس يقول لي اعمل ونقول لا مش هعمل. خليك يمين،
1: جايز في مخاوف معينة، جايز في أمور يعني الواحد بيعمل حسابها، يعني يعني احيانا احنا بالذهن بنفكر انه يعني ازاي احط ايدي على حد وتخرج، لا ده حواديل ابونا وابونا حلو بيتخرج وخلاص. لكن يمكن ابونا مش موجود، مش متوفر مثلا في المكان. انا فاكره ابونا

0: برام معاكم في الكنيسة مرة قال لي، قال لي أنا أول مرة يحصل أن أنا أخرج شياطين، أنه اللي حصل أنا كنت في مكان بشتري برتقان حاجة زي كده، وبيقول واحد قدامي لقيته بيتشنج ووقع على الأرض، فطبعا هو قال هو ايه اللي حصل، وبعدين ابتدى يمد ايده صلى في اسم المسيح قام وبي كويس. فبيقول ساعات بتبقى مصادفه الواحد بيحصل الاختبار ده لانه حد محتاج ده. لكن خلينا نرجع تاني نقول مقاومه الروح ما هي؟
1: لا هي مقاومه الروح يعني انا خلينا نركز على نمره واحد، مقاومه الروح في تبكيته على الخطيه. دي
0: مش
1: اول
0: بستجيب.
1: حاجه
0: اتفضل.
1: مش بستجيب لتبكيت الروح عشان اتوب. ودي اكتر حاجه الشخص فيها بيحزن وبيطفي الروح وبيقاوم الروح فيه.
0: صحيح.
1: نمره اتنين انه لو دخلنا شويه للعمق انه الخادم الروح القدس بيدي له مواهب وهو مش مدرك انه الروح القدس ادى له مواهب. فبيبص على نفسه. مش بيبص على امكانيه الروح.
0: دي نقطه مهمه قوي.
1: يعني الروح زي ما انت كنت حضرتك بتقول، يعني مثلا انا هقول مثال لابونا سمعان مثلا. فمره كان في ولد في الكنيسه اسمه مجدي وقع من فوق، كان جاي في حجر كده في السقف بتاع القاعه بتاعت مريم القس، وابونا كان عايز ينزل حجر احسن يقع على الناس في الاجتماع. والولد كان لسه جاي من خلفيه ثانيه وحطوا سلم طوله 8 متر وفوق ترابيزه كمان، والولد قال انا عارفه، طلع انا عارفه انا اوكي. فطلع يا دوب لسه بحجر كبير كده كذا طن، يا دوب بيعمل كده الحجر نزل وراح ضارب الترابيزه من تحت، الولد راح واقع على الحجر اتفشفش.
0: يسوع
1: خدناه وديناه الكنيسه بتاعت الانبا بولا، وابونا اتصل بالدكتور على فكره سومائيل. وجه فالدكتور سمائيل قال لا ده خلاص
0: يعني قدسك بتقول من علو جامد
1: حوالي 10 متر
0: أو يعني
1: أكثر. وبعدين هي مشكله مش في ال 10 متر، مشكله انه وقع على الحجر اتفشفش.
0: وكتاب يقول من وقع سقط عليه اسحقه كده
1: يعني. فابو ناس عن قال يعني مات
0: يعني مات.
1: فابونا سمعان طلب من الناس اللي موجوده انهم يصلوا.
0: هو كان رجل صلاه.
1: لانه الوضع كان هيبقى سيء جدا ومشاكل كتير قوي لو الولد ده بالذات حصل كده في الدير يعني لاسباب معينه.
0: تمام.
1: وبعد حوالي يمكن ساعه تقريبا او حاجه كده فجاه ابونا رايح قام متنفض كده باسم يسوع المسيح يا مجدي قوم.
0: طب معلش يعني خلينا نحكي عن حاله الولد، يعني كان
1: ده ميت
0: يعني راسه
1: جسمه كله اتفشفش اساسا مات
0: يعني، وراسه
1: ورجليه وايديه وكله اتكسر اساسا. فبدا الولد جسمه وعظمه يتركب، الدكتور سمير واقف بيقول سامعين سامعين سامعين سامعين سامعين، العظم بيعمل ايه؟ تك تك تك تك بيتركب، فاهماني؟
0: يس.
1: واحنا واقفين ايه ده؟ واحد صدق ان الروح القدس لما قال له اعمل كده عمل كده. القوه مش في الشخص. قوه الشخص في تصديقه وايمانه بعمل الروح القدس وبصوت الروح القدس اللي نفذه. الروح القدس عمل العمليه.
0: صحيح. اذا بعد كده قام.
1: قام طبعا.
0: قام. اوكي. خلينا نقول
1: ست حالات من الحالات ديت اقامه موتى في الدير يعني.
0: ست حالات قدسك عينتهم ولا مجرد سمعت عنهم؟
1: لا انا عينت منهم خمسه.
0: عينت منهم خمسه
1: شخصيا يعني.
0: خمسه كانوا اموات.
1: يعني.
0: طيب خلينا يعني ده رائع جدا، بس خلينا نقول يعني الحلقه طبعا بتخلص الوقت، لكن خلينا نقول الكتاب بيقول الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. ازاي انقاد بروح الله بطريقه عمليه؟
1: أطيع صوت الروح القدس جوايا، وصوت الروح القدس جوايا اللي يتماشى مع كلمة الله. الروح القدس اللي جوايا اللي يتماشى مع الفرح والسلام الداخلي. الروح صوت الروح القدس اللي جوايا اللي دايما يرشدني إلى عمل الخير والصلاح. لانه احيانا بيبقى في

0: في صوتين، الصوت الثاني يجيب قلق، يجيب خوف، يبقى لمجد شخص، لمجد الاشخاص، لامور بتوديني في حته تانية. لا، القياده بالروح القدس ان انا اطيع صوت الروح القدس اللي جوايا، اللي انا اختبرته وبثق انه ده روح الله. هحكي حكايه تاني.
1: اتفضل.
0: عشان بس ايه؟
1: اتفضل.
0: يعني حاجات عمليه. كنا في المزرعه بتاعت الدير، وبعدين كان ابونا ورانا الرسم بتاع الكنيسه، والكنيسه مساحتها 2800 متر. فانا واحد من الاباء قلت له: ابونا، يعني في المزرعه هنا يعني ايه ال 2800 متر كنيسه؟ يعني ومين اللي هيجي 5-6 آلاف يحضروا في الكنيسه، 7 آلاف هنا يعني؟ هنا يعني مؤتمراتنا 500-400 حاجه كده يعني. فبلاش المكان الكبير ده، هيكلف كتير جدا، وخليها حاجه صغيره يعني، على قد 500، على قد 1000 مش 500
1: يعني.
0: والاباء شاركوني في الراي، وكنا قاعدين، وابونا قال: طب خلاص. وراح مكلم المهندس قال له: لا، شيل على الاقل 40% من المساحه. لغايه هنا الدنيا ماشيه، ده افكارنا
1: صحيح.
0: الساعه 4 الفجر لقينا ابونا بيخبط علينا في شاليه، تب تب تب تب. انا قلت بس الدنيا حصل فيها حاجه. بفتح الباب لقيت ابونا سمعان بيقول لنا للاباء: ربنا قال لي كثر ولا تقلل، ربنا قال لي كثر ولا تقلل، انا مش هقلل المكان، انا مش هشيل من المكان، الروح القدس قال لي كده. فصار بقى، فقلت له: طب خلاص يا ابونا يعني اوكي، مكان في صبح جاي.
1: صحيح.
0: ابونا كان طول الليل يصلي، فهمني، عشان يسمع الروح القدس عايز يعمل ايه. وكانت، وبعد ما حصلت الكنيسه واتعملت، في مؤتمرات كانت في المزرعه بال6000 وال7000. في مؤتمرات في المزرعه كانت الكنيسه مليانه فوق وتحت. في مره كنت حاضر معاه مؤتمر من دول، فبص لي وضحك قال لي: الكنيسه مليانه. عايز يقول لي يعني،
1: انت فاكر؟
0: عايز يفكرني يعني.
1: والدير كمان
0: فهمني. فده قيادة الروح القدس، لما الشخص بيسلم نفسه بالكامل للروح القدس بيقدر يبقى بيسمعه كويس، ويقدر يمشي معه كويس، ويقدر كل ما يقول له على حاجة يقول له حاضر.
1: صحيح.
0: يعني حاضر، فبيقود الروح القدس.
1: بالظبط. إذن مهم قوي ان احنا ننقاد بروح الله. طيب، يعني عايزين نقول بس التجديف على الروح القدس. الكتاب بيقول كده هو انه كل في لوقا 12:10: كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على روح القدس فلا يغفر له. عايزين نقول، لأنه في أخت بعتت لنا وقالت كده: أنا خايفة أكون جدفت على روح القدس وأنا مش دريانة. فيا ترى إيه هي خطيئة التجديف على
0: روح القدس؟ لا، خطيئة التجديف على روح القدس يا ليديا هي أنه برفض صوت الروح القدس اللي بيبكتني على الخطية وعايزني أتوب إلى أن أموت. هو ده التجديف على الروح القدس. ان اصر على الخطيه لغايه ما اموت. هو ده تجديف على الروح القدس، يعني رفض صوت الروح القدس الى النهايه. ودي اللي لا تغفر خلاص.
1: صحيح. لأن الروح القدس هو اللي بيقول لي، الكتاب بيقول كده هو أنه هو ليس يستطيع احد ان يقول ان الله رب الروح القدس، يبقى كده انا مش هؤمن بالمسيح رب.
0: فهماني؟ الروح القدس بيقول لي انه لا خلاص من غير المسيح، لا خلاص من غير المسيح، لا فداء من غير المسيح، لا دخول لسماء من غير المسيح، لا دخول، لا غفران من غير دم المسيح. وانا اقول: لا لا لا لا لا، اي العجل ينفع، الذبيحه تنفع. وبصر على تجديف او رفض صوت الروح القدس لخلاصي الى ان اموت. فيتغفر ازاي؟
1: تمام.
0: لكن لو جيت في اخر، بعد سنه، بعد 10، بعد 15، بعد 60 سنه، وقدمت توبه وقبلت صوت الروح القدس اللي بيتوبني او اللي بيوجهني للتوبه او لقبول المسيح، خلاص خلص الموضوع.
1: طيب، الكتاب بيقول في أعمال 2 والعدد 17: يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكن من روحي على كل بشر، يتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. عمل الروح القدس كتاب بيقول انه حتى في اواخر الايام هيعمل

0: عمل غير عادي. ليه احنا مش بنشوف عمل الروح القدس احيانا ظهر في اماكن كثيره بتحمل اسم المسيح؟ ايه المانع وايه العائق؟
1: اول مانع بيمنع عمل الروح القدس هو الذات. انا قلت، انا اللي بقول، انا اللي بتصرف، انا اللي بحكي، انا اللي انا انا انا، فالروح القدس بياخد جنب.
0: صحيح، بيحزن.
1: هو ده. لكن لما نقعد مثلا، لما التلاميذ قعدوا علشان يختاروا مكان يهوذا،
0: يهوذا الاسخريوطي اللي انكر المسيح وشارك نفسه،
1: فاهمين بالظبط عملوا ايه؟ يقول كده الكتاب، قعدوا يصلوا لغايه ما الروح القدس افرز لهم
0: بالنيابه.
1: اتنين
0: بالنيابه
1: متياس واحد تاني، وعملوا قرعه علشان يشوفوا مين فيهم اللي ياخد مكان ده، والتاني كان من ضمن الرسل السبعين. يعني في الكتاب، في اعمال الرسل، في ايه حلوه قوي انا بحبها قوي، كان دايما التلاميذ يقولوه في كل تصرف وفي كل قرار وفي كل خطوه، في كل اختيار للخدمه للاساقفه للكهنه لكل حاجه، يقول لك كما يرى الروح القدس ونحن. ايه اللي بيخلي الروح القدس ما يعملش شيء؟ كما نرى نحن ثم نحن ثم نحن ثم نحن. اذا فين دور الروح القدس؟ شو اذا العمل حاصل فيه ايه؟ فهمني؟ لكن لما ندي مجال للروح القدس هو كما يرى الروح القدس ونحن، الوضع هيختلف.
0: تمام. اذا الروح القدس مش مجرد احتفال في يوم عيد العنصرة، لكن هو عامل في الكنيسة بكل قوة. لكن كما ذكرت قدسك وتفضلت وقلت سبب انه روح القدس مش بيشتغل في الكنيسه، هو احيانا نحن. فاذا مهم قوي ان احنا نكون بنتواضع وندي روح القدس مجال، وروح القدس هيعمل ايات وعجائب لمجد المسيح. بشكرك جدا جدا قدس ابونا لاجل الفرصه الرائعه، وقد ايه فعلا علمتنا كثير جدا جدا عن روح الله. ربي يباركك ويبارك خدمتك واسرتك وكنيستك وكل مكان تذهب اليه. ربي يباركك.
1: شكرا.
0: أعزائي المشاهدين، يذكر لنا الكتاب المقدس في أعمال 2 أنه لما سمع الشعب عظة بطرس في يوم الخمسين بعد حلول الروح القدس عليه، يقول الكتاب نقصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم بطرس: توبوا، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين عن بعد، لكل من يدعوه الرب إلهنا. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى من برنامج الكرم المباشر، والرب معكم.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: مذكور في الكتاب المقدس إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. خلونا نرحب بيسوع ونقول له ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع.

قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. جايين النهاردة يا رب وبنقول لك ان احنا مش محتاجين اي حاجة غير لمسة روحك انها تروينا، تشفي نفوسنا المكسورة. اديني يا رب نعمة في عينيك، واديني فرصة تانية طول الوقت ابقى معاك. انا محتاج لمسة روحك تغيرني.

أنت وحدك قدوس لمجد الله الآب. ربنا هو منبع الوجود، مفيش حد غيره قدوس، ولو هندور على حد أحسن منه بصراحة مش هنلاقي. فخلينا نقول له يا رب أيها القدوس، يا رب الحياة، يا معطي الحياة، مستحق أنت وحدك أن تحنى لك الجبال.

مذكور برضو في الكتاب المقدس آية بتقول أنا هو نور العالم. أحيانا بنتوه في وسط ظلمة العالم، بتاخدنا المواقف، بتاخدنا المشاكل، وبنتوه في وسط العالم كتير. بس لو رجعنا وفكرنا مين هو نور العالم، هنلاقي يسوع هو نور العالم. تعالوا نقول له يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فانهضني.

السعادة كلها موجودة في مكان واحد. بس تعالوا كده نفكر في العالم، ممكن حد يلاقي سعادته في الفلوس، حد يلاقي تاني سعادته في الأكل والشرب، حد يلاقي سعادته في الصحاب. بس خلونا نتأكد انه مصدر السعادة الوحيد هو يسوع. لو فكرنا كده هنلاقي نفسنا طول ما احنا في الكنيسة مبسوطين، طول ما احنا بنصلي مبسوطين. فخلونا نقول عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي، بنسى ألامي واحتياجاتي.

لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الآية دي حلوة جدا، يعني بصراحة مبهجة جدا. مهما عدينا في مواقف صعبة، مفيش أي حاجة تقدر تنزع مننا سلامنا، لأن يسوع هو معانا وإحنا بناخد منه مصدر السلام وهو منبع السلام. خلونا نقول سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول.

في حد أعلى من ربنا؟ لا. في حد يقدر يقول كلمة تانية بعد كلمة ربنا؟ بصراحة لا. فمفيش أي ملوك على وجه الأرض تقدر تقول كلمة بعد كلمة ربنا. فخلينا نقول له ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا. دي جبال يا رب بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا.

خلونا كده نروح نغمض عينينا لحظات ونفكر نقول يا رب انا ما عنديش اي صديق غيرك. انت اللي بتمشي معايا المشوار، انت اللي بتمشي معايا السكه، انت اللي طول الوقت مكمل معايا. يمكن ما عنديش صحاب في العالم، ولكن انت صديقي الوحيد، بتنقذني وتنجدني. تعالوا نقول له معي في الطريق يا اعز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني.

بيكمل مع الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. انا مش محتاج حاجة من حد غير طالما انا معايا ربنا, فانا مش محتاج اي شيء من اي حد. كل خطوة بنمشيها, كل مشوار بنمشيه, ربنا هو بيقود الخطوات طول الوقت. يا رب انا واثق فيك وعارف ان انت بتهتم بيا, انا واثق فيك انك بتقود خطواتي. امين.

قريب هو الرب من منكسري القلوب. وعود ربنا طول الوقت الصادقة وأمينة. لو هنيجي نفكر هنلاقي إنه وعدنا في المجيء التاني وهيجي، وطول الوقت بيوعدنا إن إحنا نكمل حياتنا، وبرضو بيكمل حياتنا معانا بنفس المشوار، ما بيسيبناش أبدا. خلينا نقول له قوة حضورك يا رب حسب وعودك، فرح تطيب بيه القلوب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنختم زمن الخمسين المقدسة وبنستعد لعيد حلول الروح القدس. يجي النهاردة نطلب من ربنا، يعني خلينا نغمض عينينا ونبتدي الخدمة بالصلاة. يا رب النهاردة احنا محتاجين رسالة خاصة تلمس قلب كل انسان النهاردة. رب النهاردة احنا واثقين

هتيجي تشبع كل نفس جائعة لسماع كلمتك اليوم. نطلب منك يا رب بشفاعة أمنا العذراء مريم. آمين. لو جيت سألت حضراتكم حد فاكر الخدمة الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبله أو الخدمة من شهر، أعتقد قليل اللي ممكن يكون يفتكر إيه العظة اللي كانت الأسبوع اللي فات. لأن الطبيعي إن طبع الإنسان هو الإيه؟ نسيان. لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هل هنقول إن طبع الله هو النسيان؟ ده الله كل المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى، الله عارف كل شيء. طبعا ما نقدرش نوصف ربنا إن عنده نفس الطبع بتاع طبيعتنا البشرية اللي هو النسيان. لكن حباية أوقات كتيرة لما نيجي نفكر بنشوف إن من أصعب الأشياء اللي بنعيشها في حياتنا مش إننا نخطئ، لكن من أصعب الأشياء إننا نجد من ينسى لنا أخطاءنا. طبعا البشري مستحيل ننسى البعض، أوقات كتيرة نغفر وننسى ونقول بنعدي، لكن في الحقيقة أحبائي نقول أنا سمحت لكن أمر اللي حصل ما يتنسي. دي كلمتنا البشرية اللي متعودين عليها، نسمح أيوة لكن مش بننسى. النهاردة أحبائي هنشوف في نص من العهد القديم من سفر ميخا النبي الإصحاح 7 عدد 18 و 19، الله بيقدم لنا إعلان مهم جدا جدا النهاردة. الله جاي يقول لكل إنسان من خلال النص اللي هنتأمل فيه مع بعضينا في هذا المساء، يقول لكل إنسان حول قلبه البشري إلى أرشيف لحفظ الملفات وتخزين المواقف والجراحات والألمات والإساءات، يجي النهاردة كلمات الكتاب المقدس تقول لك الله بيعطيك إعلان خاص. أقرأ على حضراتكم من سفر ميخا النبي الإصحاح 7 عدد 18 و 19. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا يدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا أمين. أحبائي النهاردة إعلان الله على لسان ميخا النبي إن الله مش بس يغفر لكن بيطرح خطايانا في أعماق البحر. كنت بقول لحضراتكم إن النسيان دي الطبيعة البشرية هي اللي بتنسى، لكن الله النهاردة يسيب كل صفاته الأزلية اللي بنقول عليه كل المعرفة، ويجي الله ياخد هذه الصفة في حالة واحدة فقط، صفة النسيان بتيجي مع خطايانا. إلهنا أحبائي نقدر نسميه إله الغفران، إله النسيان. أول نقطة أتأمل فيها مع حضراتكم، الله لا يجمع ملفات بل يجمع أولاد. الله لا يجمع ملفات بل يجمع أولاد. ميخا النبي أحبائي في بداية العدد 17 بيسأل سؤال مدهش، من هو إله مثلك؟ إيه ده؟ مين زيك يا رب؟ سؤال غريب. الطبيعي أو البديهي إن إحنا كلنا هنرد مفيش حد زي ربنا، لكن يجي ميخا النهاردة ميخا النبي يكلم الله كده وكأنه بيتكلم مع صديق، كأنه بيتغازل مع حد بيحبه ويقول له من هو إله مثلك؟ النهاردة أحبائي لما نيجي نطرح سؤال إيه اللي بيميز الله؟ هل مثلا نقدر نقول قدرة الله، عظمته،

سلطانه. ما احنا بنقول عن الله ان هو ايه؟ ضابط الكل. لكن النهاردة ميخا النبي في اول كلماته لما حب يوصف الله ما وصفش الله بالقوة، ما وصفش الله بالعظمة. طب ما كل ده شيء معروف، لكن ميخا النبي النهاردة بيقدم لنا اعلان ويقول اول شيء بوصف بها الله هو الايه؟ هو الغفران. اول صفة اقدر اتمتع فيها بمحبة الله هي الغفران. بنشوف كده احبائي كأن ميخا النبي شايف ان اعظم ما يميز قلب الله ان لا يستمتع بإدانة الانسان. الله ما بيستمتعش بإدانة الانسان. بيكمل كده ميخا النبي يقول فانه يصر بالرأفة. الله بيحب الرأفة. الهنا اله رحوم رؤوف طويل الروح كثير الرحمة حافظ العهد. هو ده اللي بنقول عن الله، الله يصر بالرأفة. الله ما بيحبش او مش ملذة قلب الله ان يستمتع بإدانة الانسان. النهاردة احبائي لما نيجي نشوف النص، الله لما بيمسك خطايانا بيقول في اعماق البحر يطرح جميع خطايانا. ما قالش ان هو سيبها على الشط ولا سيبها على السطح كده عشان يعاير بيها ولا ان هو يلمح بيها في اي موقف نسقط فيه. لكن النهاردة الله بيعلن لكل انسان الله يصر بالرأفة. الله لا يفرح بعقاب الانسان. لكن النهاردة الله بيعلن لكل انسان بوضوح فرحة قلب الله وبرجوع الانسان وليس بعقابه. الله لم يخلقنا للهلاك بل للحياة. النهاردة احبائي لما بنشوف كده السيد المسيح يقول السماء تفرح بايه؟ بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون للتوبة. يعني فرحة السماء بواحد بس يتوب اكتر من 99، اكتر من 99. لما نشوف الخروف الضال اللي الراعي يطلع ويدور ويبحث عنه مجتهدا، يا عم ما انت عندك 99 خلاص، هو الخروف اللي اختار ان هو يمشي بمزاجه، انت عملت اللي عليك ما انت كنت بترعاهم. يجي النهاردة رسالة ربنا خصوصا للخدام في هذا الزمن، انا محتاج ابحث عن خروف واحد ضايع. هي دي مسرة قلب الله، رجوع الانسان. بنشوف احبائي في مثل الابن الضال، في مثل الابن الضال، الابن اللي كسر قلب الاب يرجع مرة تاني، لكن المرة دي رجوع هذا الابن محملا، انا اسف التعبير، بالقذارة، محمل بالفشل، محمل بالعار. طبيعي اي انسان هيعيش في هذا الموقف زي هذا الابن هيكون متوقع ان لما هيجي يرجع مرة تاني لابوه يجي يقول ده ابويا هينصب لي محكمة، ابويا هيفتح معايا تحقيقات. ويبتدي هذا الابن كأنه بيتخيل كده، ده انا محتاج اجهز المرافعة اللي هقدمها قدام ابويا عشان يقبل دفاع عن نفسي، محتاج ان انا اجهز الكلام اللي هقوله لابويا عشان اقنعه ازاي انا كنت مخطئ او. لكن النهاردة احبائي يجي كده عايزين نعيش على مثال هذا الابن، هذا الابن الشاطر اللي عرف يرجع لنفسه مرة تانية. الابن ده احبائي وهو بيجهز الكلمات لما نيجي نحط نفسنا في هذا الموقف، اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ندعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجراءك. يعني انا اسف لو حد تاني هيجي يفكر في الابن هنيجي نقول عليه ده ابن لئيم، ابن كده عايز انا اسف يضحك على ابوه او يستعطفه. يعني انت فاكر ان انت بالكلمتين دول لما تقول لابوك اجعلني كاحد جراءك هتضحك عليه وتستعطفه؟ احبائي بنشوف عظمة الاب النهاردة مخلهوش يكمل المرافعة، مخلهوش يكمل كلامه.

ما فتحش معاه تحقيق، ما قالوش انت ازاي تعمل فيا كده. بمنطقنا البشري مش بالمثال اللي قاله السيد المسيح، لما يكون ابن اخطأ في حق ابوه ويجي الابن يرجع مرة تانية، الطبيعي ان يجي الاب لو نفس الخطأ يجي الاب كده يكلمه، وديت فين الفلوس تعالى حاسبني، انت عملت ايه، انت ضيعت سمعتي، انت خليتهم يقولوا عليا ده ابنك سابك وماشي مع الناس اللي مش كويسة. هو ده بمنطقنا البشري، لكن هذا الاب الرحيم مثال الله احبائي، يجي يقول للانسان انا مش فاتح ليك تحقيقات، انا النهاردة موجود وفاتح ليك حضني، النهاردة انا منتظر اللحظة اللي هشوفك فيها وهو لا يزال بعيدا رآه ابوه. انا مستني بس منك تاخد الخطوة وانت جاي، تعال خد خطوة تجاه الله النهاردة. وهو لا يزال بعيدا رآه ابوه، يقول عنه كده الكتاب فتحنن ورقد مسرعا ووقع على عنقه وقبله. ايه ده يا رب؟ هو انت مستني مننا الخطوة دي بس عشان انت اللي تيجي تجري علينا؟ ايوة، الله منتظر من الانسان الخطوة

لكن الله واقف النهاردة فاتح ذراعيه لكل إنسان واخد قرار بالتوبة وإن يرجع لله. أحبائي، الله حين يغفر لا يستدعي الماضي ليعيرنا به. الله حين يغفر لا يستدعي الماضي ليعيرنا به. الله منتظر منك بس النهاردة خطوة تيجي تقول له أخطأت إلى السماء وقدامك. تيجي منا خطوة يا رب النهاردة أقول لك أنا محتاج النهاردة يا رب أسمع منك ألبسوه الحلة الأولى. في اللحظة اللي الإنسان هيعرف يجي يقف فيها قدام الله، الله بيديله إنسان جديد، الله بيديله شخصية جديدة، حياة جديدة، حلة جديدة يلبسها، خاتم علامة على البنوة. هو ده الله. أحباء النهاردة مش بيجمع لينا ملفاتنا وأخطائنا، لكن الله رغبته النهاردة أن يجمع أولاده إلى حضنه. نقطة تانية أحبائي أتأمل فيها مع حضراتكم، الشيطان يتذكر دائما وأما الله فدائما يستر. الشيطان يتذكر أما الله فدائما يستر. الشيطان أحبائي ليه وظيفة مهمة كده يقول عنها الكتاب في سفر الرؤيا صح 12 وعدد 10، المشتكي على إخواتنا. هي دي وظيفة الشيطان، مشتكي على إخواتنا. النهاردة أحبائي يعني لما نيجي نفكر في الكلمة إيه وظيفة الشيطان دي، إن يشتكي على إخواتنا، يجي كده يبتدي الشيطان يبذل مجهود مع الإنسان ويقول له مش أنت توبت؟ طب فكر كده، هو أنت تستحق التوبة دي؟ هل انت تستحق مغفرة ربنا ليك؟ هل انت ناسي سقطاتك، ناسي فشلك؟ خلي بالك، ويبتدي يخلق جوه حياة الانسان حالة من اليأس. انت مش هتتغير، انت كل مرة هتغلط، كل مرة هتغلط هتقع في الغلط مرة تاني. مش انت عامل فيها انسان تايب وقدمت توبة ومارست سر التوبة والاعتراف، طب انت هتغلط مرة تاني. هو ده اللي بيعمل الشيطان، يشتكي على اخواتنا. لكن يجي النهاردة أحبائي إعلان كلمة الله لينا، والله الله عايز كل إنسان يعلنها ونقول لا تشمت بي إيه يا عدوتي فإن سقطت إيه أقوم. هو ده اللي الله عايزه من الإنسان، ما يسلمش نفسه لهذه الحالة اللي بيحاول يوجدنا فيها الشيطان، الحالة اللي بتخلي الإنسان يفقد رجاءه في الله. ما هو ده دور الشيطان. الإنسان النهاردة لو أنا عارف أو واثق إن لي أب رحيم، لما هاخد القرار إيه اللي هيحصل؟ هبقى خايف؟ مش خايف، أنا لي أب رحيم، أنا عارف إن لما أروح له هيفتح أحضانه ويستقبلني. لكن أنا لو عارف إن الله بيحاسبني من هذا المنطق البشري، إن الله بيخزن لي خطاياي، الله أحبائي منتظر بقى.

بس انك تقول للشيطان ما تشمتش فيا، ده انا في كل مرة هقع في الخطية انا مش هفقد رجائي، لان عارف ان الله هو ابويا الرحيم. انا مش هفقد رجائي لان انا عارف ان في كل مرة الشيطان هيخلينا اسقط هلاقي ايد الاب الحنين تمتد لتقيمنا من هذه السقطة. احبائي، بنشوف سفر الرؤيا اصحاح 2 وعدد 5 يخاطب الانسان ويقول له فاذكر من اين سقطت وتب. انت محتاج بس ان انت تقوم من سقطتك وتتوب. محتاج النهاردة انك تفتكر ان غفران الله مش هيرجع كذا خطوة. تذكر من اين سقطت، من المكان اللي انت وقعت فيه. الله مستعد يجذبك، الله مستعد يقول لك تعالى ده انا فاتح ايديا ليك، تعالى بس وخد الخطوة تجاهي. اذكر من اين سقطت وتب. بنشوف احبائي بطرس الرسول كان مكسور وخجلان. ما انا انكرت المعلم اللي انا عشت معاه، زي ما احنا بنقول بمصطلحاتنا اجمل سنين العمر. خذلت معلمي اللي انا شفته معاه العجايب. خذلت السيد اللي انا تابعته وشفت السمك الوفير اللي طالع من البحر. خذلت السيد وانا شايف انه بيقيم الموتى. يمكن احنا عارفين في الكتاب المقدس لما نيجي نقرا كان في دايما ثلاث تلاميذ مصاحبين للسيد المسيح في اغلب المعجزات. بنشوف كده احبائي ان واحد من ضمن التلاميذ دول هو بطرس الرسول. يعني انت يا بطرس كنت من المميزين، انت يا بطرس شفت اللي محدش شافه مع السيد المسيح، شفت الابنة اللي كان الناس بيقولوا ماتت ويجي المسيح كده يقول ايه ده ما تزعلوش دي نايمة. يجي النهاردة بطرس يقف خجلان. لكن يجي السيد المسيح احبائي بعد قيامته يقول لي الانسان، يقول كده لقديس بطرس اتحبني؟ ايه ده الطبيعي ان يجي يكلم بطرس ويقول له خلي بالك، او حتى ممكن نعتبر احنا على سبيل العتاب، خلي بالك انت خنتني، انت انكرتني، انا زعلان منك. وبعد كده يعمل ايه؟ بعد كده يصالحه. لكن السيد المسيح حباه ما عملش كده. السيد المسيح ما لمش بطرس ولا فتح في الدفاتر القديمة ولا قال له انت عملت وعملت وعملت، لكن قدم لبطرس النهاردة كلمة واحدة غيرت من حياته: اتحبني؟ ارعى خرافي. النهاردة احبائي السيد المسيح بكلمة واحدة قدر يرجع ثقة القديس بطرس في نفسه. بنشوف ان الشخص اللي بنقول عليه انكر دوا يجي في اول عظة بعد حلول الروح القدس عليهم، ما خلاص ما ثقته رجعت له في نفسه، عارف ان في اب قبل ضعفاتنا وقبل خطايانا. يجي يقف كده بطرس الرسول ومن وعظة واحدة يجذب كام؟ 3000 نفس. ايه ده؟ ما هو ده عمل الروح، هو ده اللي الانسان اللي ما يفقدش رجاءه في الله، هو ده الانسان اللي عارف ان الله هو اب رحيم، هو ده الانسان اللي عارف ان بس كلمة من ربنا تقدر تغير حياة الانسان. بنشوف كده في قصة الانبا انطونيوس اب الرهبان، انه كان قاعد في الكنيسة وسمع ابونا وهو بيقرأ النص من الانجيل ويقول له اذهب وبع كل مالك وتعالى ايه اتبعني. ايه ده؟ هي كلمة واحدة غيرت في حياة الانبا انطونيوس. كلمة واحدة، كلمة واحدة خلت الانبا انطونيوس اب الرهبان ومؤسس الرهبنة في العالم. ما هي كلمة واحدة الانسان مستعد ان يقبلها بالحقيقة هي اللي تقدر تيجي تغير من حياة الانسان. تعالى اتبعني، زي ما الله بيقول لكل انسان النهاردة تعالى اتبعني. الله بيقول لكل انسان النهاردة زي ما السيد المسيح قال لبطرس اتحبني. الكلمة اللي رجعت ثقة بطرس الرسول في نفسه النهاردة، الله قادر ان يدينا نفس الكلمة ترجع ثقتنا في نفسنا. احبائي الله لا يبحث عن سقوطنا،

الله لا يبحث عن سقوط الإنسان، لكن الله بيبحث عن اللحظة اللي بنرجع فيها. أوقات كتيرة لما نيجي نفكر في الناس اللي حوالينا، مهما كانت صلة القرابة، مهما كانت المحبة اللي هم بيقدموها لنا، الناس بتحفظ أخطائنا، الناس تفتكر لينا الغلط، الناس تفتكر كل مشكلة أو موقف بسيط ويبتدي يعمل عليه تخيلات، أصل هو كان يقصد إيه بالكلام دو. ويبتدي الإنسان كده يحط لنفسه مواقف ومواقف ومواقف، حتى إن كنا بنيجي قدام الناس ونقول إحنا مسامحين إحنا ناسيين، لكن في الحقيقة الناس حتى إن كانت سامحت لكن بتفضل محتفظة بالإساءة. يمكن بنسمعها كده بالمصطلح العامي، يقولك خلاص خزنهاله، خزن الموقف ده، شلهاله لوقت لما يغلط فيك مرة تاني تيجي تقول له انت عملت وعملت وعملت. الله أحبائي النهاردة بيبحث عن قلب الإنسان. الله النهاردة مش بيعمل زي الإنسان ويفتكر ليه خطاياه ويفتكر ليه مواقفه، لكن الله النهاردة بيقول لك أنا مستني منك إنك تتبع الكلمة الواحدة أو الرسالة الواحدة اللي بقدمها لك النهاردة، زي ما قلت لبطرس الرسول أتحبني. لو السيد المسيح قدامنا أحبائي دلوقتي وبيسأل كل واحد وكل شخص لذاته النهاردة، لما يجي يقول كل إنسان كده ويسألك سؤال مباشر، سؤال شخصي، أتحبني؟ مين عنده الجرأة والثقة إن يرد على ربنا ويقول له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك؟ مين النهاردة عنده المقدرة إن يقول يا رب أنت تعلم إني أحبك فهترك العادة دي؟ مين النهاردة يقول أنت تعلم يا رب إني أحبك هنسى خطاياي؟ أنت تعلم يا رب إني أحبك مش هفقد رجائي فيك. أنت تعلم يا رب إني أحبك مش هسيب الشيطان يسيطر على حياتي ويذكرني بخطاياي. بنشوف كده داود النبي أحبائي في المزمور يقول لا تذكر أسامنا الأولى، ويكلم ربنا يقول له يا رب ما تفتكرهاش، ما تفتكرش خطايانا. بنشوف أحبائي كل إنسان النهاردة محتاج إن يقول زي ما قال داود النبي في المزمور، على ثقة ويقين ورجاء إن الله فعلا لا يذكر لنا خطايانا. نقطة الثالثة أحبائي، بنشوف كده في الآية عدد 18 من سفر ميخا أصحاح 7، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. لما نيجي نفكر في التعبير اللي استخدمه ميخا النبي، أديه تعبير جميل، تعبير معزي، كلمة مش سهلة لما نيجي نتأمل في عمق كلمات الروح. يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، يعني ما قالش مثلا إن الله بيتركها على الشاطئ، هو حطها في المية أهو، يمكن المية عارفين إحنا بنقول الأيام بتنسي، مش دايما. الله ما عملش كده، ما حطش خطايانا على شاطئ البحر والأيام تنسي، لكن الله النهاردة بيقول للإنسان ده أنا بطرح خطاياك في الأعماق، بطرح خطاياك في مكان لا يمكن تخرج منه هذه الخطية. أوقات كتيرة الله أحبائي لازم نكون مدركين إن لا يضع الخطية أمام عينيه، لكن بيدفنها، بيدفنها ولا يعود يتذكرها مرة أخرى. منشوف أحبائي داود النبي في مزمور 103 وعدد 12 يقول كده، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. إيه ده يا رب؟ كبعد المشرق من المغرب، لما يمكن نيجي نفكر كده من ناحية علمية، هو ليه داود النبي ما قالش مثلا الشمال والجنوب؟ يمكن احنا بنقول ان الشمال والجنوب بيلتقيوا، لكن عظمة التعبير اللي بيستخدمه داود النبي أحبائي، كبعد المشرق من المغرب، الله بيبعد عننا معصينا. افتكر ان انت بس محتاج تاخد القرار، افتكر ان الله خطاياك لا يعود يتذكرها. بيقول كده في سفر أشعياء أصحاح 43 و

عدد 25، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. هو ده اللي الله بيعمله مع الإنسان، الله ما بيذكرش خطايانا. لكن المشكلة أحبائي إن إحنا بنذكر خطايانا لأنفسنا. الله النهاردة بيقول للإنسان ده أنا مش عايزك تعيش أسير للماضي وأسير لسقطاتك، أنا عايز بس منك إن أنت تفتكر إن الله لا يذكر لي خطاياك. أحبائي الله لا يذكر خطايانا، لكن كم من إنسان بيسجن ذاته داخل خطاياه؟ كم من إنسان النهاردة في حياتنا اللي احنا عايشينها بيعيش معذب بخطية قد تكون انتهت من سنوات؟ عارفين أوقات كده أحبائي احنا بنقول إن في إنسان كده لما نشوفه يقول ده دايما يبكت في نفسه، يمكن الخطية دي خلصت من سنين، لكن يبتدي الإنسان يفضل كل شوية يفكر نفسه بالخطية. يمكن الخطية انتهت من سنين وقدم توبة وبكى وكل ما ممكن نقوله، لكن مش قادر يغفر لنفسه، مش قادر ينسى. نيجي نكلم كده في سر التوبة والاعتراف ونقول للإنسان خلي بالك ده انت الخطية دي الله بيمحوها، الله مش بيفتكرها لك مرة تاني، انت محتاج ان انت تغفر لنفسك عشان تقبل غفران الله. انت محتاج تفكر نفسك بالله اللي بيقول انا هو الماحي ذنوبك لايه؟ لاجل نفسي. ده من رحمة ربنا احبائي، من احساناته الينا ان الله لا يذكر خطايانا. اوقات كتير احبائي الله بيغفر لينا لكن احنا بنقسو على انفسنا، احنا بندي نفسنا حالة من اليأس، ندي نفسنا كده حالة انا لا يمكن انسى اللي انا غلطت فيه. نيجي نقول له ده ما تخافش، رحمة ربنا واسعة وشملت الجميع، ما تخافش الله نسي ليك هذه الخطية. ونيجي نقول كده بس المهم في الموضوع لا تعود لألا يكون لك ايه اشر. انت محتاج بس تفتكر دي ان انت في اللحظة اللي بتقبل غفران الله، الله بيمسك خطايانا يطرحها في اعماق البحر. في اللحظة اللي بتقبل فيها غفران الله انت محتاج بس تفتكر ان خطاياك لا يعود يتذكرها الا لو الانسان يرجع وتفوت عليه الفرصة، فرصة التوبة. لو الانسان بنشوف كده احبائي لص اليمين على الصليب عرف ينتهز الفرصة، لص شاطر عرف يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طيب مين فينا النهاردة ضامن ان يعرف ينتهز الفرصة؟ مين فينا النهاردة ضامن ان هيكون عنده المقدرة او الامكانية ان ينتهز الفرصة للتوبة؟ طب ايه ده نعمل ايه؟ يجي النهاردة صوت ربنا يقول اسهروا وصلوا، يجي صوت ربنا النهاردة يقول لك خليك دايما على استعداد، يجي النهاردة يقول لك خليك عايش حياة توبة باستمرار عشان في اللحظة اللي الله ينده عليك فيها ما تجيش تقول له يا رب طب اديني الفرصة اتركها هذه السنة ايضا. هل انت واثق ان هيكون رد ربنا اتركها هذه السنة ايضا؟ هل احنا بنحط نفسنا في احكام نيجي نقول يمكن بنسمع كده الشباب يقول انا مش عايز عايزك يا ابونا تكلمني كده وتنكد عليا في شبابي، سيبني اعيش شبابي، سيبني اعيش، وكأن الحياة مع الله هي قيود. ليجي يتأمل أحبائي في رحمة ربنا، الحياة مع الله هي حياة مليانة باللذة الروحية، لذة التمتع بالرحمة، لذة التمتع إن الإنسان ليه أب يقدر في أي وقت الإنسان يلجأ إليه ويلاقي هذا الأب فتح أحضانه. أحبائي بنشوف كده في النص يقول يعود يرحمنا ويدوس أسامنا، يعود يرحمنا ويدوس أسامنا. خطايانا دي يا رب النهاردة هو بيطرحها تحت أقدامه، بيدوسها، بيدوس أسامنا، مش هيفتكرها، مش هيفتكرها لينا، ما هو بيعود ويرحمنا. بس احنا محتاجين نتذكر ان الله يطرح خطايانا في أعماق البحر، بحر النسيان.
النقطة الرابعة أحبائي.

الله يغفر لنا ونحن لا نغفر لبعضنا البعض. الله ينسى لنا خطايانا ونحن لا ننسى الإساءات لبعضنا البعض. يجي هنا أحبائي سؤال خطير، إذا كان الله بينسى إحنا ليه بنتذكر لبعض؟ إذا كان الله أحبائي بينسى خطايانا، ليه إحنا نفضل محتفظين بإساءة أخويا ليا؟ ليه النهاردة أحبائي نعيد فتح الجراح القديمة؟ ليه النهاردة أحبائي مع كل خلاف جديد نبتدي نجدد ونفتش في دفاترنا القديمة؟ إذا كان الله غفر لينا، ليه إحنا النهاردة مش عارفين نحزو هذا الحزو؟ مش عارفين نعيش الغفران اللي منحولنا ربنا فإحنا كمان نعيشه مع أخونا الإنسان؟ أحبائي أحيانا كده نسمع في أي خلاف أسري تيجي الزوجة تقول أنا سمحت لكن عمري ما هنسى، أنا سمحت وخلاص الموقف عدى بس مش هنسى. يبقى فين المغفرة؟ نسمع كده الزوج ويقول هو الموضوع خلص لكن هيفضل مطبوع في قلبي، أنا مش هنساه، أنا مش هفوتها لك. فين دوا؟ هو ده الغفران اللي الله عطاه لنا إحنا مش عارفين نعيشه مع بعضنا البعض؟ يبقى فين الغفران اللي إحنا بنستقيم من الله؟ احيانا مش بس مع الازواج والزوجات، احيانا مع الاخوه مع الاصدقاء نغفر بالكلام بس لكن لا يزال قلبنا يتحول الى ارشيف. اوقات كتيره نغفر بمنظر بس قدام الناس، انا غفرت انا سامحت، لكن قلبنا متحول لارشيف. يجي كده اوقات ابونا انت بتتكلم انت بتوعظ الكلام سهل لكن الفعل صعب، أبونا أنت بتتكلم وفاكر أن المغفرة دي حاجة سهلة. يجي كده أحبائي معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى كلوسي إصحاح 3 وعدد 13 بيقدم لنا نصيحة مهمة، بيقول كده محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. تاني، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر المسيح هكذا أنتم أيضا، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني النهاردة معلمنا بولس الرسول بيقول لكل إنسان افتكر، مش هنقول لك انت مش هيكون في شكوى على اخوك ولا على صديقك ولا على اسرتك، لكن محتاج تفتكر ان زي ما المسيح دفع ثمن غفرانك على الصليب احنا محتاجين نغفر لبعضنا البعض. هقرا على حضراتكم نص من انجيل معلمنا القديس متى اصحاح 18 عدد 21 لعدد 35. انجيل معلمنا القديس متى اصحاح 18 بنشوف احبائي مثل كده قاله السيد المسيح محتاجين نركز فيه لدقايق. يقول كده اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له؟ هل الى 7 مرات؟ قال له يسوع لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه وكان مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفى الدين.

فلما رأى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تطرقوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته مجدا لإلهنا أمين. النهاردة أحبائي في المثل اللي قاله السيد المسيح، بطرس الرسول بيسأل السيد المسيح بيقول له: كم مرة أغفر لأخويا؟ كم مرة؟ هل إلى 7 مرات؟ وبطرس يمكن بحط نفسي في الموقف، متخيل إن لما يقول للسيد المسيح ده أنا هغفر له 7 مرات، يجي السيد المسيح كده ويقول له: شاطر يا بطرس، ده أنت هتغفر 7 مرات، ده أنت حد كويس هتغفر كتير. ويجي يتفاجئ كده بطرس الرسول برد السيد المسيح: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. أحبائي مش الفكرة في العدد، أحبائي المسيح لما بيقول العدد بيدي للإنسان إشارة إن يغفر بالكمال. الله النهاردة بيقول لكل إنسان أنت محتاج تغفر دائما. لما بنشوف المثل اللي بيقوله السيد المسيح يشبه ملكوت السماوات، في ملك، في ملك عنده عبيد، عنده أولاد، واحد منهم كان عليه دين لسيده 10,000 وزنة. إيه الرقم الكبير ده؟ رقم كبير جدا. أول ما هذا العبد سجد أمام سيده ويقول له: تمهل علي فأوفيك الجميع، كان إيه رد السيد؟ يجي كده نشوف إن تحنن عليه، تحنن عليه وترك له كل ما كان عليه. هو ده الله، هو ده الله اللي بيشبه ملكوت السماوات، هو ده اللي هنعيشه. الله بيترك لنا الدين 10,000، خطايانا كتيرة الله بيصفح عنها. لكن للأسف أحبائي بنشوف موقف العبد مع رفيقه، موقف العبد مع أخوه الإنسان، موقف كل إنسان فينا النهاردة مع أخوه، مع أخوه الإنسان، مع قريبه، مع كل إنسان قد يكون في خلاف أو زعل معاه. كان عليه دين كام؟ 100 دينار، 100 وزنة. يعني الله ترك للعبد 10,000 والإنسان مش عارف يترك لأخيه كام؟ 100. متخيلين الفرق أحبائي؟ من 10,000 وزنة إلى 100 وزنة. الله بيسامح في خطايانا كتيرة وإحنا مش عارفين نسامح لبعضينا حتى في أقل القليل. أحبائي من أصعب الحاجات اللي ممكن نسمعها ورسالة تحذير لنا النهاردة، يقول كده سيد المسيح: هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. الله النهاردة بيفكر الإنسان ويقول له: أنت محتاج تغفر لأخوك، لأن أبوك السماوي مش هيغفر لك إذا أنت مش هتغفر لأخوك الإنسان. رسالة تحذير أحبائي بيعلمها لنا من المثل السيد المسيح النهاردة. الله بيسامح لنا، بيترك لنا الكثير، الله بيتمهل علينا، بيتحنن علينا، بيعطينا من الفرص مرات ومرات ومرات، لكن احنا مع بعضنا البعض مش عارفين نغفر. مع بعضنا البعض نيجي نحتفظ بالإساءة ونقول انا لا يمكن اعدله الموقف، انا مش هسكت له، ونبتدي نتوعد. الله النهاردة عطى رسالة تحذير لكل إنسان. السيد المسيح بيقول: أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. لو النهاردة أنت ما تركتش لأخوك زلاته، هيكون هل هنحصل على المغفرة من الله؟ أحبائي الله بيغفر لينا لما احنا نغفر لبعضنا البعض. أحبائي أطرح على حضراتكم سؤال: إيه اللي بيحصل لو الإنسان مش هيغفر؟ اللي بيحصل الإنسان لما بيغفرش،

0: نيجي كده نفكر في النص ونقول الإنسان أو نتفكر في الفكرة كده، الإنسان لما غفرش يبتدي يتعب نفسيا، يبتدي يعيش في الماضي ويعمل حسابات وده عمل وعمل وعمل وعمل زمان، بيتذكر الماضي، يبتدي يحمل بداخله نار، نار عدم المغفرة، ويبتدي الإنسان يفقد سلامه الداخلي. إمتى الكلام ده كله؟ إمتى الإنسان يعيش في حالة من عدم السلام؟ إمتى الإنسان يفقد سلامه؟ إمتى الإنسان يتعب نفسياً؟ لو ما عرفش يغفر. أحبائي، مرارة عدم الغفران تسجن صاحبها قبل أن تؤذي الآخرين. أكرر لحضراتكم الجملة مرة تاني، مرارة عدم الغفران بتسجن صاحبها قبل أن تؤذي الآخرين. يمكن الطرف اللي أنا زعلان معاه ينسى ويصفح ويحب، لكن الإنسان اللي مش بيعرف يغفر هو اللي بيعيش هذه الحالة، هو اللي بيعيش حالة المرار، مرار عدم الغفران. الإنسان اللي بيعرف يغفر بيرجع ليه سلامه مرة تاني، بيرجع ليه التصالح مع النفس، يبتدي حياته تكون راضية مليانة بالمحبة. لكن الإنسان اللي حتى ليكون هو اللي معاه ذات الموقف لو معرفش يغفر هو اللي بيعيش هذه المرارة. أحبائي، السيد المسيح بيقول لينا النهاردة اغفروا يغفر لكم. انت محتاج تغفر عشان يتغفر لك. الله ما بيريدش كلمات غفران، ما بيريدش غفران بالاسم أو بالكلام فقط. الله عايز قلب حر، قلب مش مقيد، قلب مش سامح للشيطان ان يسلسله. الله عايز قلب يطلع كده مشاعره تجاه اي انسان وتقول له انا عارف اسامح النهاردة، انا نسيت كل موقف حصل، انا عارف ابتدي معاك بداية جديدة، انا مسامح. عشان كده احبائي اختم مع حضراتكم، احبائي الهنا هو اله رحيم، اله طويل الروح، اله كثير الرحمة، اله احبائي لا يقف فوق الانسان ليكسره بل ينزل ليرفع من الإنسان. أحبائي إلهنا إله لا يفتح الجراحات القديمة، إلهنا إله يضمد ويشفي الجراحات. أحبائي إلهنا إله لا يعير التائب بل يحتضنه ويضمه. أحبائي إلهنا إله الكل المعرفة لكن هو إله النسيان لخطايانا فقط. إلهنا إله فاحص القلوب والكلى، فاحص قلب كل إنسان، لكن إلهنا أحبائي هو الإله اللي بيقدم لنا غفران مجاني، بيقدم لنا غفران في اللحظة اللي احنا هنعرف نقدم فيها غفران لأخونا الإنسان. النهاردة أحباء الله بيكلم كل إنسان تعبان، كل إنسان مقيد من عدم المغفرة. الله بيقول لكل إنسان النهاردة أنا غفرت لك، هل هتفضل أنت بتعذب نفسك بمرارة عدم المغفرة؟ الله بيقول لكل إنسان النهاردة أنا سامحتك، هل أنت سامحت أخوك النهاردة ولا مش هتقبل غفراني، مش هتقبل السماح اللي أنا أعطيته لك لمجرد أن أنت مش عارف تغفر لأخوك؟ الإنسان أحبائي لا تزوغ غفران الله، الإنسان اللي مش هيعرف يدوق غفران ربنا مش هيعرف يكمل ويعيش وهو بيحمل في قلبه كراهية. الإنسان اللي مش هيعرف يستمتع ويدوق غفران الله ليه مش هيعرف يعيش سلامه الداخلي وقلبه مليان بالكراهية. أختم مع حضراتكم بجملة لأحد الآباء القديسين يقول كده، طوبى لقلب تعلم من الله الغفران لأن السماء لا يسكنها أصحاب القلوب القاسية بل أصحاب القلوب الرحيمة. طوبى لقلب تعلم من الله الغفران لأن السماء لا يسكنها أصحاب القلوب القاسية بل أصحاب القلوب الرحيمة. زي ما قال لنا السيد المسيح في الموعظة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: الله إله النسيان، ربنا طول الوقت بينسى كل المزلات بتاعتنا وكل الأخطاء، وإحنا برضو بنرجع نعمل نفس الأخطاء تاني. يمكن مش بنخلي بالنا من الغلطات بتاعتنا أو يمكن بنبقى واخدين بالنا، بس خلينا نقول لربنا يا رب إحنا أسفين.

ساعدنا ان احنا تكون عينينا طول الوقت شاخصة ليك، نشوفك انت وحدك اله رحيم، ونفضل ماشيين معاك طول السكة. تعالوا نرنم ونقول انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك.

رب العظمة والقوة والجلال والبهاء والمجد. مفيش حد عنده قوة لغفران الخطايا غير الله. خلينا نكمل كده مع الوعظة. محدش هيقدر يغفر خطايانا غير ربنا. لو نفتكر كل المعجزات اللي اتعملت في الكتاب المقدس، يسوع كان بيقول اذهب مغفورة لخطاياك. حد تاني كان يقدر يعمل حاجة زي كده؟ لا. فخلونا نقول ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان، يلي مراحمك سندت جوه واديتني اطمئنان.

مفيش أعلى من ربنا بصراحة. لما نيجي نفكر في الترنيمة اللي جاية دي بنقول أنا برفع اسمك يا رب فوق كل حاجة، فوق كل العالم، فوق كل المشاكل، فوق كل الضغوطات. أنا برفع اسمك أنت وتكون أنت إلهي، أنت عظيم. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، يملك ربنا على حياتي، تملك أنت يا ربي يوم ورا يوم بتسود.

الترنيمة اللي جاية بتقول مغمور بفيض الروح سابح أنا في غمره. تعالوا نبص المعنى كلمتين في الترنيمة. مغمور يعني متغطي بإحسانات ربنا، سابح يعني خلاص بقى ما بجيتش أقاوم إيد ربنا وعملها في حياتي. علشان كده كل الناس بتسأل إزاي أنت، إزاي مرفوع بجوه كده، أنت مين اللي ساندك؟ فتعالوا نقول مع بعض الترنيمة مغمور بفيض الروح

0: يمينك يا رب القادر على كل شيء فليباركنا كلنا السادس القدوس الله الآب والابن والروح القدس امدوا بسلام سلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

يعتقد المسلمون بأن الحجر الأسود نازل من الجنة، ويعتقدون بأنه كان أبيضا وحولته خطايا الناس إلى الأسود. الحجر الأسود هو الركن في الكعبة، هو بداية الطواف ونهايته، بل هو يمين الله على الأرض يصافح بها عباده. في هذه الحلقة سنطرح أصعب الأسئلة حول الحجر الأسود وتاريخه. كل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. معكم رشيد. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان الحجر الأسود. انتهت أيام الحج، وفي الحج نرى الناس يطوفون حول الكعبة عكس عقارب الساعة. يبدأون الطواف من جانب الحجر الأسود وينتهون عنده. والسنة أن تقبل الحجر الأسود أو تلمسه أو تشير إليه على الأقل. الحجر الأسود يعتبر أحد أهم معالم الكعبة، بل وأهمها على الإطلاق. صور الناس وهم يتزاحمون ويتسابقون على تقبيله وإدخال رؤوسهم في الركن الفضي تدعو أي شخص لطرح الكثير من الأسئلة. في هذه الحلقة، وكما عودتكم، لن أتوانى عن شرح تاريخ الحجر الأسود وعن طرح الأسئلة الجريئة حول أصله وفصله وكل ما يتعلق به. تعالوا بنا إذن نطرح الأسئلة دون خوف من المقدس، نطرحها وبكل وضوح. إذن الحجر الأسود، أنتم كلكم شايفين الكعبة، لكن خليني في هذه الحلقة، أنا متأكد كثير من الناس لا يعرفون بعض المعلومات عن الحجر الأسود. يعني الكعبة هي سميت كعبة لأنه بيت مكعب. بيت مكعب في بداية الإسلام كان بيت بسيط، يعني هو عبارة عن مكعب بسيط مبني من الحجارة غير متلاصقة غير متراصة، وكان بسيط جدا. لكن طبعا مع فلوس البترول صار كبير، وصار حوله يعني لباسه بالذهب الفضي. انتم عارفين انه لباس الكعبة، الثوب حول الكعبة، يغير كل سنة، وتكلفته تقريبا 6 مليون دولار ونصف سنويا، وفيه مطرز بالذهب وبالفضة. الحجر الأسود جاء في هذا الركن، هنا الركن اليماني، وهذا يسمى الركن أو يسمى الاثنان بالركنين اليمانيين، والتانيين الركنين الشاميين. فلما تسمع الركن فقط اعرف أنه الحجر الأسود. لما تسمع الركن اليماني، حتى الحجر الأسود يسميه الركن اليماني، لكن الركن اليماني هو هذا، والاثنين يسميان الركنين اليمانيين لأنه من جهة اليمن. إذن الحجر الأسود هذا مجرد إطار فضي. في ناس كثيرة تفتكر أنه ده الحجر الأسود، ده مجرد إطار فضي. الإطار الفضي اتعمل من زمان حتى يحمي هذا الركن من عوامل التعرية، من الطقس، من الناس، من الكسر، من أشياء كثيرة، فتعمل فضي عشان يستمر. إذا نعمل زوم شوية داخل الإطار الفضي في شيء أسود، لسه ده مش الحجر الأسود على فكرة. هنا بنشوف حتى في الثوب حول الكعبة وفي مقبض، لأن هنا الحارس بيكون قابض فيه حتى لا يسقط ويدفع الناس، يحاول يدفعهم لما يصير الزحام أكثر، فهو بيمسك فيه كنوع من الأمان بالنسبة لي. ويستخدم أيضا لجر الثوب على الكعبة لما يكونوا بيلبسوها يلبسوا الثوب للكعبة. لما نعمل زوم أكثر، ده وصف

الإطار الفضي ده برضو مش الحجر الأسود. هتقول لي ما هو أسود؟ لا، ده كله عبارة عن مادة لاصقة وفي نفس الوقت واقية. ده هو الحجر الأسود أو الحجارة السوداء، لأنها عبارة عن ثمانية قطع متناثرة صغيرة جدا بحجم تمرة. عارفين التمر؟ بحجم تمرة، ثمانية قطع. هذه القطع مستخدمة مادة لاصقة حتى لا يأخذها أي أحد ولا يسرقها أي أحد، والمادة اللاصقة تغطي هذه الحجارة السوداء. ذا هو الذي يسمى الحجر الأسود. فلما واحد يدخل راسه في الإطار الفضي وبيبوس، هو في الحقيقة بيبوس المادة اللاصقة، ما بيبوس حتى الحجر الأسود. تحته مصون محفوظ هذه الحجارة الثمانية الصغيرة السوداء، ده اللي بيسمى الحجر الأسود. زمان بحسب الروايات كان حجر واحد، الآن في ثمان قطع صغيرة. هل هي نفسها الحجر الأسود اللي كان زمان؟ ده واحد من الأسئلة اللي هنطرحه في هذه الحلقة. ولا واحد عمل تيست، ولا واحد عمل تحليل للحجارة. كلام زغلول النجار كان كذب، قال لك واحد سرق ومش عارف ايه ولا وراح ل انجلند ووجد انه هذا الحجر جاي من الفضاء. كل ده فشينك، ما حصلش، ما حدش ما بيسمحوش اصلا باخذ ولا جزء منه، واصلا هو تحت ماده لاصقه وما حدش يقدر يطلعه، ولو طلعناه يمكن نكتشف حقيقه اخرى لن تعجب الناس. اهو الناس بتتصارع وتتعارك وحول حتى يدخلوا راسهم او رؤوسهم لتقبيل المادة اللاصقة التي تحتها الحجارة الصغيرة السوداء. ممكن نشوف فيديو، على فكرة عندنا فيديو هنشوفه الآن حتى تشوفوا الحقيقة الصادمة عند المسلمين، أنهم يتسابقون ويتعاركون لتقبيل حجارة سوداء. خلينا نشوف الفيديو. شفت العركة؟ لأنه لازم يقبل الحجر الأسود، دي سنة النبي، والنبي قبل الحجر الأسود، ولازم تقول الله أكبر ويصيح وهائج كالثور. المشكلة أن المسلمين بيتهموا المسيحيين بعبادة الصلبان، بأنه الإسلام جاء لإخراج الناس من الوثنية ومن عبادة الحجارة، عبادة الأصنام، إلى عبادة الله الواحد والأحد. ما اللي بنشوفه ده إيه؟ مش ده صراع حول تقبيل حجر، تقبيل حجر لا يضر ولا ينفع، لا يتكلم ولا يسمع، مش ده اللي لمتوا عليه القرشيين؟ إذن ما هذا؟ لا، إحنا لا نعبده. ما هو التقبيل جزء من التقديس، وانت تقريبا الناس بتموت وهي تريد تقبيل هذا الحجر. امال ده ايه لو ما وصلش الى مرتبه العباده؟ ده ايه؟ وبماذا سينفعك هذا الحجر؟ لا شيء، المهم تقبله. عدد المرات حتى نفهم انه ده احتمال كبير انه لا علاقة له بالحجر الاسود اصلا، انه مجرد قطع صغيرة محطوطة هناك، افهموا انه الكعبة تم هدمها على الاقل، على الاقل اربع مرات، على الاقل اتهدمت قبل، يقولون قبل البعثة، يعني قبل أن يعلن محمد أنه رسول من عند الله. قريش أعادت بناء الكعبة بسبب السيول، كان سيول حطمتها وخلاص دمرتها، فالقريش أعادت بناء الكعبة. بحسب الروايات يقولون أنه كان هناك حجر أسود حطوه، والحجر الأسود الذي يذكر في تلك الروايات صغير، هنشوف.

هذه الرواية. ثم حصل حرق وضرب بالمنجنيق أثناء حصار يزيد في 64 هجرية، ودمرت أجزاء كبيرة من هذا المكعب. ثم هدم الحجاج الكعبة بأمر عبد الملك بن مروان بعدها بتسع سنين فقط، يعني 73 هجرية، ودمرت اللي هي اتقتل فيها ابن الزبير. ثم هجوم القرامطة سنة 317 وتحطمهم للكعبة كليا وبئر زمزم وكل شيء يتعلق بالكعبة، بل أخذوا معهم الحجر الأسود لي عندهم وبقي فوق العشرين سنة. ثم بعدها جرفها سيل كبير وأعيد بناء على يد العثمانيين في القرن الحادي عشر الهجري. فأنت عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مرات على الأقل، على الأقل تم تحطيم الكعبة. إزاي إنهم محافظين على الحجر الأسود؟ إزاي؟ من قال أنه هذا هو الحجر الأسود؟ ده أول سؤال. وهي تعرضت لكل هذا، مرات بالمنجنيق، بالتحطيم، بالتكسير، يعني هجوم كاسح واستهزاء حتى بالحجر الأسود. رحت لجواد علي في المفصل في تاريخ العرب في الجزء السادس، لقيت كيف وصف الكعبة. قال أنه يذكر أهل الأخبار أن البيت قد تهدم مرارا، البيت هو الكعبة، وأن السيول قودت قواعده عدة مرات، لذلك لم يتمكن بيت إبراهيم، هو بسميه بيت إبراهيم وإسماعيل وحنشوف هذه النقطة، من البقاء، ولكن الجاهليين حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضوعه، وأنهم كانوا بعد كل هدم أو تصدع، يعني في تصدع قبل الإسلام أيضا، يصيبوا يحاولون إرجاعه إلى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم جهد أمكانهم، لا يحدثون فيه تغييرا ولا يدخلون على صورة بناء تبديلا. والبيت الحرام بناء مكعب، ولذلك قيل له الكعبة. وصفوا أهل الأخبار فقالوا كانت الكعبة قبل الإسلام بخمسة أعوام صنما، يعني الكعبة نفسها، الكعبة نفسها هذا البناء المكعب كان صنم، أي حجارة وضعت بعضها على بعض من غير مواط، يعني حجر فوق حجر، يعني نصب كذا، معبود، بيت معبود، يعني حجر فوق حجر فوق القامة، يعني فقط فوق قامة الإنسان اللي هي تقريبا خلينا نقول لا تتعدى، يعني قامتي مثلا لا تتعدى رأسي بالقليل، يعني الآن لما تشوف الكعبة هي ضخمة جدا، لما تشوف الشرطي جنبها ويمكن نشوف بعض الصور. وقيل كانت تسع أدرع من عهد إسماعيل، هي الكعبة لم تكن من عهد إسماعيل، خلينا نكون متفقين على هذا الأمر، ولم يكن لها سقف، السقف حديد، كان لها باب ملتصقة بالأرض، وكان أول من عمل لها غلقا هو تبع، ثم صنع عبد المطلب لها بابا من حديد حلاها بالذهب من ذهب الغزالين، وهو أول ذهب حليت به الكعبة. المهم كان عبارة عن بيت بسيط جدا فوق قامة الإنسان، موجود وسط القبيلة، لا يوجد له ذكر قبل القرن السادس أو حتى السابع الميلادي، لا يوجد له ذكر، كل في خبرين بيحاول الناس يلصقون بمكة، لكن في آراء كثيرة تفند هذا الأمر، لا يوجد ذكر للكعبة على الإطلاق، فكان بالأحرى أنها تكون مع عهد إبراهيم، يعني ده شبه مستحيل، نتكلم على 3000 سنة قبل محمد. بيقول جواد علي وصف أهل الأخبار ووصف لها أهل الأخبار لها على النحو المذكور يجعلنا نتصور وكأنها خربة بدائية بسيطة، خربة بدائية بسيطة، هي ساحة تكاد تكون مربعة أحيطت بجدار من أحجار رضمت بعضها فوق بعض من غير مادة بناء تمسك بينها،
تحط في فنائها الطيور وسباع السماء ولا يحول بين أرضها وبين أشعات الشمس المحرقة والأمطار التي تنزل على مكة أحيانا على شكل مياه خارجة من أفواه قرب أي حائل. إنها في الواقع حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة الإنسان. يعني مجرد أنت عارف قرية صغيرة فيها بناء مكعب كده ما عندوش لا سقف ولا شيء ومطر وسيول.

باع ونسور، يعني خربة، خربة وسط قرية. ما ترونه الآن بأموال النفط في السعودية وله كسوة وهالة من القداسة وإطار فضي في الركن ومش عارف إيه، ده كان عبارة عن خربة حجر بيقدسه قرية. ويتبين من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم وتنافسهم فيما بينهم على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه أنه كان لهذا الحجر أهمية خاصة في نظرهم. الآن بيتكلم جواد علي عن الحجر الأسود، أنه كان أقدس شيء عندهم، وإلا لما اختلفوا هذا الاختلاف على وضعه، حتى لا يمكن أن يقال أنه كان فوق أصنام الكعبة منزلة. كان في أصنام، لكن أكبر صنم كان هو الحجر الأسود، بدليل عدم ورود إشارة إلى ما بدليل عدم ورود إشارة ما إلى وقوع اختلاف بشأن إعادة صنم من تلك الأصنام إلى مواضعها. ولو كانت الأصنام أقدس منه لكان الاختلاف على شرف وضع تلك الأصنام للحجر الأسود بالطبع. ما دام في روايات تتحدث عن اختلاف قريش حول من يضع الحجر الأسود، إذن كان أكثر منزلة من باقي الأصنام. وهذا التقديس الزائد يحملنا على التفكير في أسبابه وفي الميزة التي ميزت هذا الحجر على الأصنام، وهي في طبيعتها حجارة مثله. لقد ذهب والهوزن إلى أن قدسية البيت عند أهل الجاهلية لم تكن بسبب الأصنام التي فيه، بل كانت بسبب هذا الحجر، يعني الحجر الأسود. لقد كان هذا الحجر مقدسا في ذاته، وهو الذي جلب القدسية للبيت، فصار البيت نفسه مقدسا، مقدسا في حد ذاته بحجر هذا الذي هو فيه. ولعله شهاب نيزك أو جزء من معبود مقدس قديم. جواد علي بيقول لك أن العرب قبل الإسلام قدسوا هذا الحجر إلى جانب الأصنام الأخرى، ولعله بقية من صنم أكبر أو شهاب نيزك. بيقول وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن البيت لم يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسود. قدسية الكعبة نفسها أخذتها من الحجر الأسود بحسب بعض الباحثين، الذي كان من أهم معبودات قريش، لأنه يمثل بقايا حجر قديم كان مقدسا عند قدماء الجاهلين. غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد، كان الحجر الأسود معبود قريش، ما يمارسه المسلمون اليوم في الحج هو بقايا وثنية العرب مزجت مع فلوس البترول، وثنية تمارس بأعلى أشكالها. الحجر الأسود هو معبود من معبودات قريش. ويلاحظ أن التقرب إلى الأحجار في بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهليين، مش اختراع. وقد ذكر أن في غيمان موضع عبادة وفيه حاجة واحد من الأحجار المشابه للحجر الأسود اسمه حجر قحمم أو حجر قاحمم أو حجر قاحم بحسب القراءة، وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب إليه الجاهليون في مكة. في مكان آخر في حجر أسود أيضا، والحجر الذي كان في كعبة نجران، أيضا كعبة نجران كان فيها حجر أسود، وفي تسلال، وفي مواضع أخرى عديدة ذكرها الهمداني. وقد عثر على مقابر جاهلية عديدة تبين للذين نقبوا فيها أن لها صلة بعبادة الأحجار، وأن تلك المقابر أقيمت عند موضع مقدس لوجود حجر مقدس فيه. وقد كان الجاهليون يلمسون الحجر الأسود للتبرك به تماما كما يفعل المسلمون اليوم، وهو مبني في جدار الكعبة، فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه، وبين موضع الحجر الأسود وباب البيت يكون الملتزم. وفي الناحية الشمالية الغربية الحجر أو الحطيم، وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده، ويقال الجهة التي فيها الحجر الأسود الركن. وذكر أن العرب في الجاهلية كانت تطرح بموضع الحطيم ما طافت به من الثياب فيبقى حتى يتحطم بطول الزمان، فسمي الموضع حطيما. وقد كانت الجاهلية تتحالف عند الملتزم بالإيمان وتدعو على الظالم وتعقد الحلف. يعني هذه الأماكن التي هي مقدسة اليوم عند المسلمين
هي نفسها الأماكن التي كانت

يقدسها العرب في الجاهلية أو ما يسمى بالجاهلية. حاولت من خلال وصف جواد علي أطلع لكم الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي كيف كانت قريش وكيف كان البيت. كان عبارة عن خربة ليس له سقف، حجارة موضوعة دون اسمنت أو أي شيء مادة لاصقة بينها، وهناك الحجر الأسود في الركن، والناس بتطوف حول هذا الحجر وبيبوسوه ويقبلوا. ده كان خلاصة الأمر. ما ترونه الآن من أبهة وعظمة هو من بركات البترول اللي اكتشفه الغرب. أما الحقيقة المرة البسيطة أنه كان مثل هذا الشكل، دي بدايته، كانوا بيعبدوه بهذا الشكل، بيقدسوه بهذا الشكل. اليوم شوف، شوف طول الإنسان وشوف طول الكعبة، ده كله بفلوس البترول، وشوف الكسوة، كسوة الكعبة، وشوف الذهب والفضة، 6 مليون دولار تصرف على هذه الأمور، وشوف الأبهة وشوف البناء، كل هذا من بركات البترول اللي تدفق في هذه الأرض. هل هو نيزك؟ احتمال كبير. لماذا؟ لأن السعودية فيها هي واحدة من أكثر الأماكن اللي بينزل فيها نيازك. ده نيزك وبار كان اكتشف في 1966، ويقال بأنه نزل 400 سنة قبل، 4 قرون قبل. أهو جزء منه موضوع في متحف في السعودية، حجر أسود. وطبعا أيام زمان لما ينزل حجر ويلاقوه غريب وجاي من السماء، أو شافه أحد الرعاة حتى وقع أو كذا، ما عندهمش تفسير لهذه الأمور، فهيقول لك جاء من الجنة وجاء من عند الله، فقدسه العرب. ولما جاء الإسلام استمر في تقديسه. وطبعا لما حصل أنه تم تحطيمه وتحطيم الكعبة، حطوا أي شيء وقال لك ده هو الحجر الأسود. ده باختصار هي القصة. في ما بين 2012 إلى 2019 83 نيزك نزل في السعودية، ده اللي اكتشفت يعني. ده مكان للنيازك تنزل فيه على طول، وبسبب الجو الصحراوي بتحافظ على خصائصها في التربة الجافة وفي الصحراء. أشهر نيازك السعودية نيزك وبار اللي اتكلمت عنه، نيزك الحديدة، ونيزك الخماسين. دي معروف في السعودية هذا الأمر يعني. فاحتمال أنه الحجر الأسود في بدايته كان نيزك وعبده العرب لسبب جهلهم بمصدره وقدسوه وبنوا بيتا حوله، ده الاحتمال الأقرب من أنه إبراهيم راح لهناك ومع إسماعيل ويرفع القواعد والكلام الفارغ ده الذي لا أساس له من الصحة لا في كتب التاريخ ولا في أي مكان. ده ادعاء إسلامي ملوش علاقة بالواقع خالص. في رواية بتتكلم عن خناقة ما بين قريش حول وضع الحجر الأسود، ربما فيها جزء تاريخ وجزء مبالغ فيه، الله أعلم، لأن أنتم عارفين كل هذه الروايات جاءت عن طريق المسلمين حتى يوروا أن محمد كان مهم. قال لك عن مجاهد عن مولاه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال لي حجر أنا نحته بيدي، كان موضوع عبادة الحجارة كان منتشر. المهم فكان بيقول أنا كنت بجيب لبن وصب عليه كتقديمه يعني، ويجي الكلب ويلحسه ثم يبول عليه. قال وإحنا كنا بنبني الكعبة وقتها يعني، يشوف أنه كله أصنام يلا. فبنينا حتى بلغنا الحجر، يعني قعدنا نحط حجر فوق حجر حتى نعيد الكعبة زي ما كانت.

وما يرى الحجر منا أحد. هل إحنا بنحط حجارة؟ ما حدش شاف الحجر الأسود، فإذا هو وسط حجارتنا، قال لك فجأة لقينا الحجر الأسود وسط الحجارة بتاعتنا. تخيل هو عنده حجر بيعبده وبيحط عليه لبن وبال عليه الكلب، وفي وقت في نفس الوقت هو بيبني الكعبة مع التنين وبيدور على الحجر الأسود، فلقوا وسط الحجارة مثل رأس الرجل، يعني كان صغير زي رأس الرجل، يعني مدور، يكاد يتراءى منه وجه الرجل، يكاد يكون في الشيب في الشكل بتاع وجه الرجل. فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون بل نحن نضعه. فقال اجعلوا بينكم حكما. قالوا أول رجل يطلع من الفج، أول واحد يدخل هو نحكمه. فجاء النبي فقالوا أتاكم الأمين. كل ده حتى يعطوا لمحمد أنه صورة كان هو الحكم، هو الحكيم، the wise man اللي إجا وحيحكم بينهم بالعدل. فقالوا له احنا متخنقين، فوضعوا في توب ثم دعا بطونهم، قال لهم كل واحد يمسك من طرف التوب، فأخذوا بنواحيه معه فوضعه، وهو اللي أخذ شرف وضع الحجر الأسود. الرواية قد لا تكون صحيحة، قد تكون صحيحة بعض المعطيات ما نعرفش، لكن اللي ممكن تاخده منها بحسب الكلام أنه الحجر الأسود كان عبارة عن قريب من رأس إنسان، يعني لا علاقة له بالثمان تمرات الموجودين وحاطين عليهم لصاق حتى لا يسرقهم أحد، ما لا علاقة له بهذا، يعني ده اللي حابب أن أقول لكم. لكن الروايات الإسلامية خلت الحجر الأسود أعطته مادة لاهوتية. قال لك في المستدرك على الصحيحين للحاكم يأتي الركن يوم القيامة، هنتكلم عن ده، أعظم من أبي قبيس، أعظم من جبل أبي قبيس. يوم القيامة الحجر الأسود هيجي كبير ضخم، له لسان وشفتان، هيكون يتكلم عن من استلمه بالنية، وهنشوف ده بالتفصيل، لكن ما يهمنا الآن، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه. قال لك الحجر الأسود هو يمين الله، طبعا الكعبة هي بيت الله والحجر الأسود يمين الله، وانت لما تروح تحج لبيت الله تروح ضيف على الله بتسلم على رب البيت أولا، فتروح انت تبوس إيد الله أولا قبل ما تبدأ الطواف. ده تفسير الإسلامي اللاهوتي اللي أعطوا، هو في الحقيقة عبارة عن نيزك عبده الجاهليون لعدم معرفتهم بأصله وتقديسهم الحجارة أصلا، لكن شوف البعد اللاهوتي لما يدخل الإسلام على شيء وثني وحب يزينه لك، بيقول لك ده بيت الله، بناء إبراهيم، بل مبني من وقت آدم، وإبراهيم بناه مع جدده مع إسماعيل ويرفع القواعد، ده بيت الله، الله أمر إبراهيم يبني له بيت هناك. ثم في هذا البيت هناك ركن أهم من كل أركان البيت، هناك يمين الله، وانت لما تحج لازم تسلم على الله أولا. ابن تيمية ماذا قال؟ سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية عن قول النبي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال هذا حديث روي عن النبي بإسناد لا يثبت، مش النبي اللي قاله، لكن هو قول ابن عباس، لكن ما شككش فيه، قال لك صحيح، لكن هو مش النبي اللي قاله، قاله ابن عباس، ما علينا. قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ابن تيمية آمن بهذا الأمر، قال لك ده قول صحيح، ما فيش شك أنه الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، حتى ينفي تهمة التجسيم عن الله، قال لك ما فيش إشكال إلا على من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض مش على المطلق، فيقول يمين مش هو يمين الله بالمطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، يعني فده تشبيه مش حقيقة بيقول لك ماشي، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، ما علينا حتى لو كان شبه. فقال كما أن الله جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه، يستلم يعني يقبله،
ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، زي ما العظماء عندهم قصور وتروح تزورهم وتبوس إيديهم لما تروح تزورهم، الله عنده بيت ولما تروح عنده لازم تقبل إيده قبل ما تطوف على البيت. ده اختصار كلام ابن تيمية مش من عندي. الشيء الآخر أنه لحد مبارح أو أول مبارح السعودية ومصر ودار والمسلمين في كل مكان بيكتبوا الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. دي عقيدة إسلامية موجودة في الحديث عن أنس قال الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. أنا قلت لكم إنه العرب ما عرفوش يفسروا مصدر النيازك، فأي شيء جاء من السماء هو جاي من الجنة، فقال لك إنه ده من الجنة. طب السؤال، ليه الله حيبعث لنا حجر من الجنة؟ تخيل إن أبوك مثلا راح لأوروبا أول مرة في حياته، لما رجع جاب لك حجر، ما جابش لك عطر بارفان مثلا من باريس أو من أوروبا، شي واو يعني تقول آه أبوي. تخيل إنه أبوك زار أفضل مكان في أوروبا وجايب لك حجر منه، هتقولوا ايه؟ فالمسلمين مصورين انه الله لما الجنه هو افضل مكان يعني ممكن تروح لي، لما حابب يبعث لنا شيء من ريحه الجنه، شيء يورينا عظمه الجنه، بعث لنا حجر اسود. طب نعمل به ايه؟ ماذا ستستفيد البشريه من حجر جاي من الجنه؟ وبعدين فين بعتوا؟ للربع الخالي يعني في السعوديه، واللي ما كانش فيه حد اصلا. طب نعمل بيه يعني؟ عشان تطوف حوله قريش؟ عشان تكسروا القرامطه؟ عشان يهدموا الحجاج؟ عشان يهدموا يزيد؟ يعني ايه فايده ان الحجر الاسود جاي من الجنه؟ ايه فايدتها يعني؟ يعني الله ما قدرش يبعث لنا مثلا دواء من الجنه، يبعث لنا شيء مصدر غذاء لا ينقطع حتى نطعم به الجياع مثلا من الجنه، ماده نادره مثلا نستفيد بها في هذه الارض. وبعدين هي الجنه زي الارض، ما هو حجر عنده خصائص زي يعني ماديه. هي الجنه ماديه في حجاره برضو ولها الوان يعني وتلمسها وممكن تعورك وممكن اي وممكن تقسمها وممكن تتفتت وتصيبها عوامل التعريه وكل شيء. مش بس الحجر الاسود على فكره، في مسند احمد ان الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، مقام إبراهيم يعني بيتكلم يعني مقام إبراهيم لأنه أيضا حجر، فقال لك الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. طمس الله نورهما، شوف الحجر الأسود كان ضوي إزاي لكن الله طمس نوره ليه؟ لولا ذلك لأضاءت ما بين السماء والأرض. طب هو الله مش عايزنا نضوي يعني؟ أو ما بين المشرق والمغرب، فالله يعني بعت لنا حجر من الجنة وطفاه يعني حتى ما يضيقش بين السماء والأرض. والمقام ده عارفين هو المقام إيه؟ المقام هو ده يعني اللي حابب يتساءل، الكعبة هنا والحجر الأسود هنا والمقام هنا، مقام إبراهيم. قال لك إيه هو المقام؟ قال لك هنا كان إبراهيم واقف على حجر وهو بيبني عشان إسماعيل يديه الحجارة، هو واقف على حجر عشان يطول البناء. وشوف هو بعيد من الكعبة قد إيه، ولو كانت الكعبة طويلة بالشكل ده إبراهيم هو كان هيحط إزاي؟ هو حط حجر عشان يقف عليه عشان يوصل للسقف، يعني أكتر شيء السقف كان هنا. وبعدين شوف هو فين، بعيد منه. لو قال لك ده مقام إبراهيم ودلوقتي بيصلوا فيه، بيقول الصلاة في مقام إبراهيم شيء كبير في الإسلام. مقام إبراهيم فيه إيه يعني؟ ده حافظين فيه ايه؟ حافظين فيه اقدام، قال لك ده اقدام ابراهيم، ده فين وقف، وعشان وقف عمل مش عارف انا وزنه قد ايه عشان يخلي الـ اثار الاقدام بتاعته
خلاها في حجر وهم غلفوا الحجر ده بمعادن عشان يبقى وعشان يتبرق وبيه. فده

ده ياقوتة من الجنة، والحجر الأسود ياقوتة من الجنة أيضا. يعني المسلمين ما حافظوش لنا على القرآن الأصلي اللي كتبه زيد مثلا، أو اللي جمعه عثمان، أو اللي جمعه أبو بكر، أو لمصحف حفصة، أو مصحف عائشة، أو أي واحد من، أو مصحف ابن مسعود، ما حفظ لناش ولا شيء من دول. لكن حفظ لنا على آثار أقدام إبراهيم، يعني

تخيل بقى دي يعني 3000 سنة قبل محمد، وحافظوا عليها، حافظوا على أقدام إبراهيم. عشان أقول لكم كله يعني هي عبارة عن عملية خداع ونصب، يعني باختصار شديد. الحجر الأسود هتلاقيه ملوش علاقة حتى بالحجر الأسود اللي كان عند الجاهليين، وده ملوش علاقة طبعا بإبراهيم. يعني إزاي حفظته؟ ده الحجاج دمر كل حاجة في الكعبة، ده بالمنجنيق حفظته على أقدام إبراهيم. الحجر الأسود قال لك كان أبيض، ما كانش اسمه الحجر الأسود، كان اسمه الحجر الأبيض. عن ابن عباس أن رسول الله قال الحجر الأسود من الجنة، أيوة احنا شفنا أنه من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. أمال طبعا كان أبيض، لكن طبعا الناس بتلمسوه عندها خطايا فصار أسود زي خطايا الناس. طب هي خطايا الناس عندها لون؟ انتوا خدتوا الاشياء اللي بيقولوها الناس يعني عن طريق الاستعاره والتشبيه، اخدتوها حرفيا صارت ماديه. انه هو لما عندك انت خطايا بتلمس حاجه بيضه بتصير سودة، عمرك شفتها في حياتك اصلا؟ ولا الا لو كنت متسخ اليدين. يعني انا عمري ما شفت واحد جاي يبيض مثلا من القطب بيته او كده قال له من كثرة خطايا بتاع اهل بيتي صار اسود. ايه اللي انا مش فاهم. كان ابيض وكثرة الخطايا سوده، يعني لما يروحوا يبوسوه بيحطوا الخطايا على يمين الله، لما بيصافحوا الله بيحطوا عليهم خطاياه، سودوا يمين الله، خليته يمين الله سودة. الله صار اسود دلوقتي؟ انا مش فاهم عايزين توصلوا لايه يعني بالاحاديث. الحجر الاسود قال لك اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم كده. يعني هو الله بيحمل خطاياك على حجر، يعني انت بتروح لحجر وبعدين بيلوموا المسيحيين، بيقول لهم ازاي بتؤمنوا انه المسيح حمل خطاياكم؟ يا عم انت بتحملها الحجر يعني. الله خليك اسكت، انت محمل الحجر ومش اي حجر، يمين الله، يعني انت محمل خطاياك ليمين الله. عمر بن الخطاب لما ما قلت الشهيرة انه جاء الى الحجر الاسود فقبله، فقال كان هو ممتعد من فكرة التقبيل انه عارف انها من عادات الجاهلية، فقبله وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. خلينا نتوقف هنا. يعني الله يمين الله لا تضر ولا تنفع، ده واحد. اثنين، ان الله بعت لنا من الجنة شيء لا يضر ولا ينفع، يعني عمل عبثي، عمل عبثي. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني ليه بتعملها يا عمر بن الخطاب؟ مش عارف، هو لا يضر ولا ينفع. بتعملها ليه؟ عشان شفت محمد بيعملها أنا عملتها وخلاص. يعني بتعرف دول الوزراء اللي كانوا في مسرحية عادل إمام اللي هي الزعيم وقال لهم اعملوا كده، دلدلوا دلدلوا إيديكم، بعدين قال لهم قولوا سهلة بيسة سهلة بيسة الله الله على بعليسة وقالوها. لو سألتهم أنتوا قلتوها ليه؟ دي بتفيدكم في إيه؟ لا لا تضر ولا تنفع، قلتوها ليه؟ عشان الزعيم قال لنا نعملها بس. نفس الشيء، انت بتبوس الحجر ليه؟ عشان الزعيم بس. في حديث صحيح مسلم لما قريته مت من الضحك وقلت اشاركه معاكم، عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يقبل الحجر. تعرف هو بيقصد مين؟ ومكتوبة كده على فكرة، يعني عمر بن الخطاب، مكتوبة في صحيح مسلم، قال رأيت الأصلع يقبل الحجر، يعني الأصلع بيقبل الأسود. رأيت الأصلع يقبل الحجر ويقول والله لإني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر. أنا بقبلك وأنا عارف أنك حجر وما منكش فايدة وما تصلحش لحاجة وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. دي خلاصة. يعني الناس اللي بيتقاتلوا شفتهم في الفيديو، هما بيتقاتلوا عشان حجر لا يضر ولا ينفع، هيموتوا يبوسوا حجر لا يضر ولا ينفع.
وبيلوموا

الجاهليين بيقول لك كانوا بيبوسوا وكانوا بيعبدوا أصنام لا تضر ولا تنفع. طب بتعملوها ليه؟ عشان حد قال لكم سهلة بيسة سهلة بيسة؟ عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. أنا حبيب دلوقتي ركز على التزمه. وقال رأيت ليه يا عمر؟ قال رأيت رسول الله بك حفية. أنا شفت رسول الله معتني بيك محتفي بيك يا حجر. فقبله، مش بس قبله، التزمه. ما معنى التزمه؟ ما معنى التزمه؟ التزم عند الشراح سجد عليه. ها بيقول لك احنا ما بنعبدش اصنام، احنا ما بنعبدش اصنام. المسيحيين بيعبدوا الصليب، بيبوسوا الصليب ويعبدوا. الهندوس بيعبدوا بقر. اليهود عبدوا عزير. احنا موحدين. عمر بن الخطاب باس حجر لا يضر ولا ينفع وسجد عليه. هتقول لي سجد عليه مش سجد له، طب ما يسجد في مكان تاني. حبكت فوق الحجر الأسود. لما تسجد أمام شيء معين، حجر دون بقية الحجارة، معناه إيه؟ معناه إيه؟ مش ده اللي كانوا بيعملوه العرب في الجاهلية وبتلوموهم؟ وقال ليه؟ لأن شفت الرسول بيعمل كده. النبي عن ابن عباس قال أن رسول الله قبل الركن اليماني ووضع خده عليه. مش كان بس يبوسه، تقريبا علاقة غرام يعني مع الحجارة. الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود، الركن اللي قبله، فكان بيقبل الاثنين. كان بيقبل الركن اليماني زي ما هنشوف، والركن اللي فيه الحجر الأسود بيقبلهم ويحط خده. حبيبي حبيبي حبيبي، أو بيحط خده عليه وروح للتاني. ده ناقص يعني موسيقى وتصوير كده، حب في حجارة أو حب الحجارة. محمد كان يستلم الحجر. هتشوفوا التزم قبل استلم، كل دي مصطلحات هنشرحها. عن ابن عمر قال رأيت رسول الله يستلم الحجر الأسود. يستلم تعني يا إما قبله يا إما لمسه كده. فلا أدع استلامه في شدة ولا رخاء. ابن عمر زي أبوه زي الأصلع، قال لك أنا شفت الرسول بيستلم الحجر الأسود، أنا ما بسيبش حتة استلام الحجر، أنا دايما بقبله لا في شدة ولا في رخاء. دايما دايما أنا الحجر الأسود أنا بيني وبينه علاقة لا تنتهي يعني. عن الزبير قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. استلام قلنا التقبيل أو اللمس. فقال رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال له تقريبا، قال له ما ليش دعوة، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله فأنا هستلمه وهقبله. يعني مفيش، عشان كده الناس بتتخانق. ناس بتتخانق يعني حتى يروحوا للحجر الأسود ويبوسوه. عن عبد الله ذكر أن رسول الله كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. ما الأركان الأخرى مغضوب عليها، الركنين التانيين الشاميين التانيين ما كانش بيعمل، لا يبوسهم ولا يعانقهم ولا يحضنهم ولا يسجد عليهم ولا أي شيء. الركن اليماني وركن الحجر الأسود هم حبايبه، الركنين التانيين ملوش دعوة بيهم، عشان تعرف أنه في أفضلية حتى بين الحجارة. في روايات أخرى أنه كان يمسح يعني أنه بيقعد يمسح. ما هو التمسح بالحجارة
ده جزء من العبادة والتقديس.

0: لما تروح تبوس وتحط خدك وتسجد وتتمسح، ايه ده؟ دي مش هي العبادة؟ لو راح دلوقتي واحد مسلم وعملها في ضريح هيروحوا ويقولوا له لا ده الشرك أعوذ بالله. تخيل واحد راح لضريح تمسح بيه وباس وحط خده عليه وسجد عليه، هيقولوا بيعبد الأضرحة. طب واحد راح للحجر الأسود وباس وصافحه ومسح عليه حط خده عليه وعانقه وسجد عليه، بيقول لك لا دي مش عبادة. ايه الفرق؟ الله أعلم، الله أعلم. عن ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين، اللي هو الركن اليماني والحجر، اليماني والحجر، منذ رأيت رسول الله يستلمهما في شدة ولا رخاء. عمري ما تخليت على استلامي الحجر الأسود والركن اليماني. أحيانا في رواية أخرى في صحيح البخاري، لما طاف النبي على بعير، مرة طاف وهو على ناقة، عشان تعرف انه كان الامور يعني مش زي دلوقتي، يعني كان حتى على وسائل مواصلات ممكن تطوف، طاف على بعير، كلما اتى على الركن اشار اليه، يعني ما كانش ينزل من على البعير بس يشير اليه، يعمل كده بدل التقبيل يمين الله، وكانه بيقول لله هاي من بعيد، هاي السلام عليكم. دي عن ابن عباس قال: قال رسول الله في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الحجر الأسود حيصير كائن حي، هو دلوقتي عارف وفاهم وبيسجل، ده مش شرك. يوم القيامة حينطقه الله، حيحط له عينين ولسان وحيبتدي يتكلم، يقول فلان لا ده بسني بس بوسة كده اللي هي من غير نية، ما فيش حب، ده لا ده عانقني وبسني الله زي اللي شفناها في الفيديو ده، كان فرحان قوي، ده بسني، ده استلمني بحق يعني بنية. ايه يعني خليني اعملها لكم بالصور كده. الحجر الأسود طبعا انا حاولت بس اعمل كل الجلو الموجودة برضو ايضا اعمل لها، تخيلوا أن الحجر الأسود حيصير كده محجب بالفضة، ده حجاب، حيصير يتكلم ويقول لله أيوة هات مصطفى، مصطفى لا ده ما بسنيش من قلبه، يعني جيب اللي بعده محمد، محمد يعني نص نص، أوكي جيب عبد السميع، عبد السميع ده من قلبه المسكين وكان بيبكي، أيوة خلاص. طب هو الله محتاج للحجر الأسود حتى يروح يعمل المسرحية العبيطة دي؟ الحجر الأسود قاعد يشهد على كل واحد، ما خلاص يعني الأمور مكتوبة، يعني يحتاج الإخراج ده كله ليه؟ الدراما دي كلها وحط له عينين وبق وتعالى يا حجر أسود، معناها أنه عايزين يقول لك الحجر الأسود ده مقدس، ده حيكون جزء من المحكمة الإلهية وحيكون له دور يوم القيامة ومدينه شخصية وعنده روح وعنده نفس وحترجع له وحيكلم. ده اللي بيقول لك ده مش شرك، ده أبو الشرك. أنت بتلوم على المسيحيين أنه بيعبدوا الآب والابن والروح القدس، أنت بتعبد الله والحجر الأسود والركن اليماني ده تحتهم، يعني ده ما حيصير واحد بيتكلم وانت بوست وسجدت له تقريبا عانقت وحطيت خدك عليهم وبتعتقد انه حيصير كائن حي وحيتكلم ويشهد لك يوم القيامة، ده ايه؟ ده مش شرك؟ ده مش شرك. انا حابب اي مسلم يعني يفكر في الـ في الـ في الـ الاشياء دي. خلينا ناخد مكالمه واحده من الاخ رامز. اهلا بك، تفضل اخي رامز.
1: سيد ازاي؟ اهلا يا اخ رشيد، ازيك؟
0: اهلا وسهلا،
1: طويله ما اتصلتش.
0: اهلا بك.
1: عندي تعليق بمحاوله استنتاج لحاجه، يعني اذا

0: غلط طلقني.
1: نعم.
0: يبدو لي أن محاولة تفسير اللاهوتي لأي طقس إسلامي هي مش موجودة أبدا إلا عند الإحراج. يعني في أغلب الأوقات طقس أي طقس إسلامي بيفسر بإنه توقيفي، ده هو بس تعبير عن الطاعة عن بهذه الطريقة يعني. إلا عند الإحراج يبدأ البحث عن مبرر نقدر نسميه لاهوتي أو
1: نعم.
0: فهل استنتاجي صح ان ده نمط ان الامور المحرجه بس هي اللي بيحاولوا يلاقي فيها تفسير لاهوتي؟
1: ما هو لما يصير تحت الضغط الاسئله والنقد لازم يلاقي مخرج. وبطبيعه الحال لازم يروح لك يمين وشمال يعني.
0: ممكن استخراج نمط في الردود الاسلاميه طالع من كده، ان الرد الاسلامي لا يبحث عن منطق لاهوتي إلا عند الإحراج.
1: دائما لما وجه المسلمون بأسئلة سواء فلسفية أو منطقية ذهبوا إلى بعض التفسيرات، يا إما يقول لك هي كده والله أعلم، يا إما يقول لك أنه أنت ما فهمتها صح، يا إما يقول لك أنه يدخلك في متاهة لغوية ما تطلعش منها خالص، يقول لك اصطلاحا ولغة وكده ومعناها كده وانت ما بتفهمش في اللغة وانت ما بتفهمش في وقال المحدثون وقال فلان، او يقول لك ده مجاز وده انت ما فهمتوش ده مجرد تشبيه. طب حتى في التشبيه انتم ما بتقولوش انه ليس كمثله شيء؟ يعني لما يقول لك دلوقتي هي يمين الله هي تشبيه فقط، طب هو الله بتشبهوه في الإسلام؟ ما أنتوا نفيتوا حتى التشبيه عنه.
0: تمام. طيب السؤال الثاني أخ رشيد وبرضو بحاول أستنتج منه نمط.
1: ما هو في أكيد هتطلع بأنماط مش نمط واحد.
0: بس ده بحس نمط متكرر جدا.
1: صح.
0: أي دعاء إسلامي ينتقد به الإسلام العقائد الأخرى أو الفلسفات غالبا إذا بحثت هتلاقي إسقاط من الإسلام على غيره.
1: صحيح.
0: تهمة الشرك مثلا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من
1: صحيح
0: الإسلام.
1: صحيح.
0: الواقع البوح.
1: صحيح.
0: فدي الملاحظة الثانية، إنه أي ادعاء إسلامي على الآخر هو غالبا موجود عنده بيسقطه على الآخر.
1: صحيح.
0: يعني دي
1: أنا
0: بحاول
1: أشكرك أخي رامز، فقط لضيق الوقت أنا مضطر يعني أنتقل لشيء مهم عايز أذكره في الأخير، قصة القرامطة مع الحجر الأسود. قصة القرامطة لازم نركز عليها، الحجر الأسود حصل له إيه؟ وعشان كده أنا بعتقد أنه الحجارة الموجودة الثمانية الآن لا علاقة لها بالحجر الأسود. القرامطة كانوا متعمدين يدمروا كل شيء في الكعبة، فقال لك القرمطي قد خرج عليهم في جماعتي يوم التروية، يعني في أيام الحج، ويوم التروية هو أعظم أيام الحج يعني، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، راح للحجاج دمرهم بالكامل وقتلهم، قتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجعل أميرهم أبو طاهر لعنه الله، بيقول ابن كثير في البداية والنهاية، على باب الكعبة والرجال تصرع حوله، قعد على باب الكعبة وخلى الناس تقتل والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام يوم عرف، وهو يقول أنا لله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف، في الطواف في قدام الكعبة قدام بابها حتى في بئر زمزم. فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكن من الحرم وفي المسجد الحرام، ثم قال لك هدم قبة زمزم، أمر بقلع الكعبة ونزع كسوتها عنها، وبعدين عمل إيه؟ ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، قال لهم اقلعوه من مكانه، يا عيب يا قرمطي لا هنقلع. فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال أين الطير الأبابيل، أين الحجارة، وهو بيقلع ويدمر الحجر الأسود ويكسره بيقول

فين الطير الأبابيل؟ فين الحجارة من سجيل اللي قلت لنا أنه عايز يحمي الكعبة، أنه للبيت رب يحميه من الأبرهة الحبشي؟ طب يحميها من القرمطي. وعلى فكرة ليه ما حماش من زيد أو يزيد عفوا؟ ليه ما حماش من يزيد؟ وليه ما حماش من الحجاج؟ ثم قلع الحجر الأسود، قلع يمين الله، وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فمكت عندهم 22 سنة. عملوا فيه إيه الحجارة؟ هل يا ترى رجعوا لهم فعلا الحجر الأسود؟ هل رجعوا لهم الحجر الأسود ولا رجعوا لهم أي حجارة صغيرة وقالوا لهم ده الحجر الأسود؟ 22 سنة هو مر بي في الزبالة عند القرامطة، أخذوه قلعوه من الكعبة. ما عند المسلمين اليوم ويقبلونه لا علاقة له بالحجر الأسود أصلا، أصلا الحجر اللي كان بيعبدوه قريش لا علاقة له به أصلا. فتخيل أنه قلعوه، ضربوه، كسروه، قلعوه، أخذوه لعندهم، وبقي 22 سنة. إزاي عرفتوا أنه هو نفس الحجر؟ عندكم علامات ليه؟ عرفتوا إزاي؟ تخيل أنه واحد يجي يكسر وهم عن قصد عاملين كده. أخذ لما رجع القرمطة إلى بلادي ومعه الحجر الأسود، قال لك ال ال ال ال ال الحجر الأسود يمين الله. وليه ما دفعش الله طالما هو من الجنة وبعته الله لغرض وهو يمين الله في الأرض ويمين الله في بيتي؟ ليه ما حماش هذا الله بيته؟ ليه حماه بقى بس من الحبشي؟ هو بيحمي مرة واحدة بس من أبرهة الحبشي وباقي المرات ما بيحميش خالص؟ ده دمر على يد المسلمين أنفسهم يعني مرات ومرات. ليه ما حماش؟ فين الطير الأبابيل؟ فين الحجارة من سجيل فعلا؟ ده يدل على أنه كل القصة تلفيق من أولها لآخرها، أن هذا الحجر الأسود كان نيزك لكنه راح، أنه ما يقبله المسلمون اليوم ربما هو بقايا بعتها القرامطة ضحكوا على باقي العالم الإسلامي. شرحت لكم كل شيء بخصوص الحجر الأسود. ألقاكم في الأسبوع القادم في موضوع آخر، وإلى اللقاء.

0: أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل المتميز جه وقتك. جه وقتك النهاردة علشان ربنا يكون بيتكلم ليك وليكي وليا ولكل السادة المشاهدين في موضوع مهم جدا. أعتقد مفيش حد فينا إلا وجا وقت معين من حياته وقال هو ربنا بيتكلم، وإحنا مشكلتنا الأكتر مش ربنا بيتكلم، لكن في ناس شعروا ربنا ما بيتكلمش. في ظروف كتير، في مشاكل كتير، تجارب كتير بنمر بيها، بنقول يا رب قول كلمة، يا رب كلمني، يا رب شجعني. هل يتكلم الله؟ نعم الله يتكلم. ده موضوع الرب هيكلمنا فيه النهاردة، إزاي أميز صوت الرب، إزاي الرب بيتكلم. احنا دايما متعودين نروح نحضر القداس، نحضر الاجتماع، ربنا بيتكلم لينا. موضوع كبير جدا وموضوع فيه أفكار كتيرة جدا. النهاردة بصلي من كل قلبي بالروح القدس يكون الرب يدينا كلمات سبب بركة لينا. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة وندخل في الأسئلة اللي فيها والكلمات اللي الرب هيكلمنا بيها، حابب أرحب بضيوفنا النهاردة. النهاردة معانا ضيفة متميزة جدا جدا، لأول مرة تكون معانا على قناة الكارما في برنامج جه وقتك. احنا محظوظين بجد بوجودها معانا النهاردة، أختنا المرنمة الرائعة الدكتورة حنان فاروق. أهلا بيكي.
1: ميرسي يا أبونا، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين.
0: نورتينا النهاردة،
1: بنشكرك. أنا جدا يعني،
0: ربنا يخليك، وجودك بركة كبيرة. أنا عارف إنك جاية مشوار بعيد من مغاغة، منورانا مع الفاضل
1: الأستاذ
0: أمين. نورتونا وباركتونا، متشجعين بوجودك معانا بجد.
1: ميرسي يا أبونا، شكرا.
0: كمان عايز أرحب بالرائعين العازفين اللي معانا النهاردة، أخويا أسامة اللي جاي من آخر الدنيا برضه من مغاغة. أهلا بيك يا أسامة، منورنا. كمان صديقي العزيز على قلبي جدا اخويا باسم، مباركنا ومنورنا. انت بركه بالعود بالترنيم في كل الاحوال، سبب بركه لينا يا اخي باسم. مره ثانيه عزيزي المشاهد بفكرك، عنوان حلقتنا النهارده زي ما شفنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا، بنتكلم عن عندما يتكلم الله. ودايما لما الواحد فينا بيتكلم يبقى مستني بعد ما يتكلم انه يعمل ايه؟ انه يسمع. لانه لما انا بتكلم هو بيعرف ايه اللي جوايا، هو بيعرف ايه اللي جوايا. سؤال، هل ربنا عارف اللي جوايا؟ هل احنا عارفين انه فعلا ربنا في حاجات في حياتنا محتاجين رد معين فيها؟ يمكن يكون في حد قدام الشاشه النهارده بيتابعنا عايز يقول للرب ما انت عارف، انت عارف الظروف، انت عارف الضغوط، انت عارف وانت عارف وانت عارف، وعشان انت عارف ده كله قول لي اعمل ايه، قول لي اتصرف ازاي. تعال قبل ما نبدا افكار خدمتنا النهارده وحلقتنا نشوف الترنيمة الجميلة دي في كلماتها اللي الرب من خلالها بيكلم كل واحد وواحدة فينا.

مهما تألم، مهما تألم، مهما كان في ألم، مهما كان في حزن، مهما كان في وجع، هل الله شاعر بيا؟ هل الرب عنده استعداد يتكلم معايا؟ تخيل واحد زي موسى، إن كنا بنقول عن إبراهيم إنه خليل الله، لكن بنقول عن موسى إنه كليم الله. عارفين ليه بنقول كليم الله؟ أكتر من 500 مرة تقول كلمة الله: وكلم الرب موسى قائلا. الله زمان في العهد القديم كان بيتكلم، ولغاية النهاردة الله بيتكلم. لكن حلقة النهاردة بتقول إنه ربنا مش لازم يتكلم معاك كما يكلم الإنسان صاحبه. الله مش لازم يظهر لك في رؤية ولا في حلم. الله مش لازم يظهر لك وجها لوجه ويتكلم معاك أو يتكلم معاكي، لكن الله بيتكلم حتى في الظروف المحيطة. قال المختبر: الله بيتكلم ليا وليك. الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، بس قول له يعطيك قلب حساس. الودن اللي تميز انه الرب بيتكلم معايا وانه الرب بيتكلم ليا. الرب بيتكلم في الظروف المحيطة، الرب بيتكلم في الضيقات. اعتقد السنتين اللي فاتوا الرب اتكلم بصوت واضح جدا في الكورونا، الرب اتكلم في الظروف المادية، الرب اتكلم في المشاكل العائلية. الرب بيتكلم بأصوات مختلفة. احنا دايما مستنين ربنا يكلمنا بصوت واضح. بيعمل كده ولم يزل بيكلم ناس بصوت واضح.

لكن مرات ربنا كلمنا في أمور داخلية في حياتنا عشان نفهم إنه ده صوت، ده صوت الرب. عايز أقرأ معاك شاهد عزيزي المشاهد من كلمة الله، سفر أيوب إصحاح 33، واحد اسمه أليهو ابن برخائيل البوزي، وده كان أصغر واحد في أصدقاء أيوب، يقول له في عدد 14: لكن الله يتكلم مرة وكمان وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. يعني ربنا يتكلم مرة واثنين بس الإنسان مش واخد باله. عارفين ليه مش واخد باله؟ لأنه الإنسان مستني ربنا يتكلم بمايك، يتكلم بصوت عالي، يتكلم في حلم، يتكلم برؤية. لكن اسمع يقول إيه؟ الله يتكلم مرة وباثنتين الإنسان لا يلاحظ. طب يتكلم إزاي؟ يقول في حلم. طب لو ما تكلمش في حلم، يقول في رؤيا الليل. طب لو ما تكلمش في رؤيا الليل، عند سقوط سبات على الناس. يقول ايه كمان؟ في النعاس على المضجع. وبعدين حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم. ليه بتعمل ده كله يا رب؟ رقم واحد، ليحول الإنسان عن عمله. هو ماشي في اتجاه غلط فربنا يعترضك، مش يعترضك يظهر لك، لكن ممكن يعترضك بضيقة، بأزمة، عشان في علاقة تقف، عشان في شركة تنقطع، عشان في خطيئة أبعد عنها، علشان في خطر. لما يكون في قضيب بتاع قطر والقطر بيعدي عليه، الحكومة مش هتجيب 3-4 كل ما يكون القطر معدي يقفوا عند المزلقة يقولوا للناس في قطر في قطر في قطر، مش هيمسكوا واحد واحد يقولوا الكلام ده، لكن يجيب مزلقان يقفله غصب عنك ما تقدرش تعدي. لأنه ممكن لو واحد فضل يصرخ فيك لغاية الصبح هتكبر دماغك وتعدي. مرات يمنعك غصب عنك. في أمور ربنا بيمنعك بإرادتك وانت حر. زي إشارة المرور. إشارة المرور بتكلمك لكن ما بتمنعكش. يعني ايه بتكلمك لكن ما بتمنعكش؟ إشارة المرور بتنور أحمر، افهم إنه الطريق واقف. لكن لو انت كسرت الإشارة، الإشارة مش هتنزل تقول لك وقف. لكن في الحالة دي انت لا تتحمل العواقب. ليحول الانسان عن عمله، مش بس كده، ليمنع نفسه عن الحفره. في حفره قدامك، بقول لك حاسب، وقف، هدي السرعه. قدامك في عباره عن مشكله، قدامك في حفره، قدامك في مطب، قدامك في منحنى خطر. بعد اقول هذه الكلمات، وحياته عن الزوال بحربه الموت، من الزوال بحربة الموت. أيضا يؤدب الإنسان بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائما. ليه ده كله؟ عشان يقولك ببساطة فكر، عشان يقولك خد بالك، لأن هو عارف اللي جواك، عارف اللي جواكي. دي نعمة الرب اللي هرنم عنها دلوقتي، النعمة العظيمة والنعمة الغنية اللي تخلي الرب شاعر بضيقك، شاعر بظروفك، شاعر باحتياجك. خروج 3 يقول الكتاب انه لما الرب ظهر لموسى النبي في وسط العليقة، موسى اخلع حذائك، مين بيكلمني؟ قال له انا الرب. قال له عايز ايه يا رب؟ قال له الكلمات الجميلة دي، قال له اني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر. رقم 2، وعلمت اوجاعهم. رقم 3، وسمعت صراخهم ونزلت لأصعدهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ركز معي في الثلاث كلمات دول، رأيت، سمعت، علمت. رأيت، سمعت، علمت. رأيت بعيني، سمعت بأذني، علمت بعقلي وتفكيري. ده ببساطة يقول لحضرتك وانت قاعد في بيتك دلوقتي أو أي مكان بتسمع فيه هذه الحلقة، الله يرى ما أنت فيه. 2، الله سامع صرخات قلبك المكتومة اللي ما حدش سامعها. رقم 3، علمت. عارف يعني ايه علمت؟ يعني الناس بتاخد بالظاهر. يا ماما رب بتكون محبط ومتضايق ويائس وعمال تهزر وتضحك قدام الناس ولا كأنه فيك اي مشكلة خالص، بس ربنا عارف اللي جواك. ربنا عارف انه ده ماسك، ده قناع، ده زيف. انا ببان قوي وانا اضعف واحد، ببان اني لطيف وظريف وانا اكتر واحد موجوع، ببان اني بطل وجبل وانا اكتر واحد قلبي وجعني وتعبني. الناس بتنخدع بالمظاهر. صوتك عالي يبقى انت قوي،

0: فلوس يبقى انت غني، شخص عظيم ومشهور يبقى انت ليك كاريزما عند الناس واحترام عند الناس. بس احيانا الشخصيات العملاقه والشخصيات العظيمه والشخصيات الضخمه امام البشر تكون اكثر شخصيات هشه من الداخل وضعيفه من الداخل، واكثر اشخاص يحتملون الاخرين هم اكثر ناس يحتاجون من يحتملهم، واكثر من يشجع هو اكثر من يحتاج الى ان يشجع، واكثر من يحتمل يحتاج من يحمله ويحتمله. الوحيد اللي تم فيه الكلام ده واحد بس، عارف مين الواحد ده؟ اللي قال رايت مذله شعبي، سمعت صراخهم، علمت اوجاعهم. النعمه خلت الرب لكل المجد يجي من السماء عشان يرفعنا. خروج 3 ويوحنا 1، خروج 3 نزل في نار في العليقة، لكن شكرا لله في يوحنا 1 الكلمة عمل ايه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجده مجدا كما لوحيد من الآب ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. أخذنا ايه؟ ونعمة فوق نعمة. أوريك موقف تاني للنعمة قبل ما نرنم ونسمع عن النعمة. زمان كان في شاب عنده أمراض كتير، كان أسقف بيخدم في كنيسة كبيرة، بس كان عنده مشاكل نفسية، وكان عنده مشاكل شبابية كشاب، وكان عنده مشاكل في الخدمة من الناس اللي أكبر منه في السن، كان عنده مشاكل في كل الاتجاهات. الشاب ده كان اسمه تيموساوس. فاكرين تيموساوس 2، تيموساوس الثاني أصحاح 2 عدد 1، فأول آية قال له الرسول فتقوى أنت يا ابني بإيه؟ بالنعمة التي في المسيح يسوع. حد يعرف ليه قال له تقوى بالنعمة؟ إشمعنى النعمة؟ أصله هنا بولس كان بيتكلم من قلب الاختبار. قال له حبيبي في يوم من الأيام جاتني شوكة في الجسد، وملاك الشيطان كان يلطمني لألا أرتفع بسبب فرط الإعلانات. وعدت تيموساوس يا ابني أصلي أول مرة وأبكي ما فيش فايدة، أبكي وصلي تاني مرة ما فيش فايدة، أبكي وتضرع وصلي تالت مرة، وفي الآخر وصف للعلاج من كلمتين تكفيك نعمتي. عشان كده قال له زي ما وصف للنعمة أنا كمان بعمل إيه؟ وأنا بوصف لك النعمة. عندنا في الصعيد يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أنا اتوصفت لي النعمة والنعمة رفعتني، وأنا عايز أقول لك حالتك وحالتك وحالتنا كلنا تحتاج إلى نعمة. تعالوا قبل ما نكمل نسمع كلمات عن النعمة اللي الرب بيرفعنا بيها وبيسندنا بيها. تفضل يا أخت أحمد.
1: وشايف قبل ما رنم ما فيش أعظم من النعمة اللي راحت لغاية السامرية.
0: هللويا.
1: خطية.
0: نعم.
1: لو حكت عن خطاياها اللي ارتكبتها كل الناس هتنفر منها، وبالفعل كانت بتنفر منها.
0: صحيح. صحيح.
1: المنبوذة. المكروهة اللي ما حدش حبيبها في البلد بتاعتها. لكن يجي يسوع الحلو.
0: هللويا.
1: يمشي عشان خطية في عز الحر.
0: نعم.
1: ويقدم كل الحب.
0: شكرا.
1: ويغير.
0: شكرا.
1: بنعمته سامرية كانت خطية.
0: لك المجد.
1: نفس النعمة ترحم بطرس وترفعه. رغم انه انكر، ورغم انه انكر صيده اللي شاف قد ايه هو عظيم.
0: نعم.
1: قد ايه كان يقول يصنع خير، قد ايه كان بيقدم كل رحمة. ومع ذلك انكر صيده. لكن تيجي النعمه وتعمل ايه؟
0: هللويا.
1: ترفع بطرس.
0: نعم.
1: وتخليه كارز وتخليه رجل عظيم.
0: نعم.
1: نفس النعمه اللي انقذت يوسف وطلعته من قلب السجن الى مكان انا شايفه ان هو كان الرجل الاول في مصر.
0: نعم.
1: ما كانش الرجل الثاني ولا حاجه. الرجل اللي اوجد خلاص لمصر وللعالم.
0: نعم.
1: كله من حواليه.
0: صحيح.
1: فهي دي النعمه اللي. هللويا. احنا عايشين بيها.
0: نعم. امين. خلينا نسمع احلى كلام عن النعمه.
1: امين.
0: تفضل.
1: امين.

0: شكر للرب من كل القلب لاجل كلمته، شكر للرب لاجل نعمته. شفنا حتى من خلال الترنيمه بيوصل لبولس لبطرس للسامريه، ولغايه النهارده الرب عايز يوصل ليا وليك وليكي، يوصل لكل واحد ولكل واحده فينا. زي ما قلنا احبائي في بدايه الحلقه انه ربنا بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في القداس، بيتكلم في الكتاب المقدس، بيتكلم في الاصوام، بيتكلم في الصلوات. كل مره بتقعد قدام الرب، الرب بيتكلم معاك. بس أشهر ثلاث أصوات ربنا بيتكلم فيهم، رقم واحد يتكلم من خلال العطاء، رقم اثنين يتكلم في قلب العاصفة والبلاء، نمرة ثلاثة يتكلم وأنت في حالة سجود وانحناء. أقولهم تاني، رقم واحد الله بيتكلم في قلب العطاء، لما بيديني ده بيتكلم. نمرة اثنين في قلب الحزن والألم والبلاء. رقم ثلاثة عندما نكون في حالة من الانحناء. سؤال، ايه أكتر حالة صوت ربنا بيكون واضح فيها؟ وايه الصوت اللي ودنا بتركز فيه أكتر؟ بنشوف ربنا أكتر وصوته بيتكلم لنا واضح هو بيدينا، ولا وإحنا تعبانين وموجوعين ومكسورين الصوت بيكون أعلى، ولا وإحنا في حالة وجع وانحناء؟ اختباري أنا الشخصي، وربما توافقني أختي حنان واللي بيسمعونا، أكتر وقت بنركز جامد مع صوت الرب وقت الألم والبلاء. مش معي أختي حنان؟
1: طبعا.
0: غالبا الإنسان وهو مرتاح وهو مبسوط وربنا بيديني نجاح وأولاد وكل حاجة أنا مش فاضي، لكن لما بندخل في الزنقة غالبا ده اكتر وقت طبعا بنيجي نصلي ونسمع صوت الرب. ايه رايك في حاجه زي كده؟
1: هقول لك على حاجه، هو فضل. مش عيب ان انا اكون في وقت الاحتياج محتاج له قوي.
0: طبعا بالعكس دي ميزه.
1: هو طبعا المؤمن لازم يكون في حاله رضا تام، سواء في حاله سلام ونجاح انا برضو محتاج لله
0: اكيد،
1: سواء انا في ضيق او في تجربه معينه برضو انا محتاج لله. لكن مش عيب ابدا الانسان بصفه عامه يكون شاعر باحتياج اكتر في الفتره اللي هو مجرب فيها.
0: بالظبط،
1: لان انا كانسان ضعيف هش، اي حاجه بعدي بيها تكسرني انا ببقى محتاج لايد ربنا. ويمكن بشوفه اكتر كمان بعينين واضحه وقدامي بصوره مكشوفه.
0: صحيح.
1: لما بيمد ايده يمكن لو مد ايده في الوسع يمكن انا مش ببقى شاعر
0: قوي، مش بحسها قوي،
1: مش بحسها. لكن طول ما انا محتاج واشعر بلمسه ايد الله بتكتنفني محبته ورعايته، بلاقي نفسي ان انا مرفوع وبشهد وبطلع احكي باختبار، اقول ان انا مريت بالتجربه الفلانيه والرب رفعني في الموقف الفلاني. ده مش عيب يعني،
0: ده صحيح.
1: ده رايي يعني.
0: وبالعكس ده رايك، ده كمان راي كتابي. الكتاب المقدس يا عزيزي المشاهد بيقول في كلمة الله عن الشعب بتاعه، بيقول هذه الكلمات: سمنا يشورون ورفص. عارف مين اللي بيرفص؟ لمؤاخذة الحمار، احنا صعيدة زي بعض يعني، عندنا الحمار في البلد في الصعيد أول ما يشبع يرفص، لكن طول ما الحمار مش لاقي ياكل وجعان وحالته صعبة يبقى حمار ابن ناس وحمار مؤدب وواقف في حاله، أول ما يشبع بيرفص. دي طبيعة الإنسان، الإنسان لما بيشبع بيبعد عن الرب. قال الرب الآية دي بس الطريقة أصعب في سفر أرميه، يقول لما أشبعتهم زنوا. شعب ربنا لما شبع خان الرب، لما كان الشعب ظروفه صعبة قالوا كده في أرميه، يقول له الكلام ده: ذكرت لك محبة خطبتك غير صباك، ذهابك ورائي في أرض غير مزروعة. لما كنت مش لاقي تاكل وغلبان، كنت مدرس على قدك ولا محامي على قدك ولا دكتور عندك عيادة على قدك

ولا راجل صنايعي على قدك، راجل يعني البيزنس بتاعك صغير، ما يفوتكش اجتماع وتقرا كلمة الله وتدي من وقتك للخدمة وتدي من فلوسك للرب. لما البيزنس كبر والتجارة زادت والشهرة زادت، تعال صلي، معلش أنا آسف ما عنديش وقت، ما عنديش وقت يا رب، ابعت لي عروسة، عايز أتجوز، ولو أكرمتني في شريكة الحياة أوعدك يا رب كل يوم أنا وهي وولادنا هنبقى ليك. ومن يوم ما اتجوز ما دخل كنايس ولا فاضل ربنا، خدته المدام والأولاد، وهي خدها جوزها والأولاد. فاكرين لوقا 14 لما إنسان عظيم صنع عشاء عظيم وأرسل العبد في ساعة العشاء؟ فاكرين الأعذار الثلاثة؟ واحد قال له اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها. يا راجل كذاب، حد يمتحن البقر بالليل؟ ما انت لما انت كذاب، اما انت عقلك مش كويس. يعني انت اشتريت 10 بقرات رايح تمتحنهم بالليل، هو دقيق على العشاء، ما حدش يمتحن البقر بالليل. والتاني يقول له اني اشتريت حقلا وانا ماضي لانظره. طب الناس تشوف الحقل وتعاين البيعه قبل ما تشتري ولا بعد ما تشتري؟ وهما الاثنين بعد ما يقول له العذر يقول له ايه؟ اسالك ان تعفيني، حقك عليا. التالت بقى قال له ايه؟ اني تزوجت بامراه لا اقدر ان اجي، قفلت هي خلاص، فيش كنايس، بطلنا صلاه. ليه؟ انا اتجوزت، كان جوزت الشوم. انت يوم ما تتجوز تبطل كنايس، تبطل ربنا. الاولاني خدته البقره، والتاني خدوا الغيط، والتالت خدوا البيت والمشغوليات والمسؤوليات. عارفين التلاته دول؟ لو الحقل ده حد جه صبع عليه وخده منه، واللي عنده بقره لو اتخذت منه البقره، والتالت لو المدام بعد الشر عليها سابته ولا خلعته ولا ماتت، الحق يا رب. افتكر كلمة يا رب وقت الزنقة. يا ما ربنا تكلم لينا في الراحة، مفيش، الآية بتقول كده، تكلمت إليك في راحتك. اتكلم لينا في قلب الراحة، احنا فاضين، ما احنا مبسوطين، ما كله زي الفل. حد فاكر يعقوب زمان؟ يعقوب كان مزنوق زنقة سودة، لانه كان عامل مصيبه مع ابوه، خدع ابوه وخدع اخوه وجري على خاله. مين؟ على خاله لبان في فدان ارام. اول ما نام وحط حجر تحت راسه ظهر له الرب على سلم، هذا السلم عليه ملائكه الله مالها صاعده ونازله، والرب واقف على راس السلم. قال له انت مين؟ قال له عارفك يا حبيبي، اول مره تقابلني، انا هعرفك بنفسي، انا اله ابيك ابراهيم وإله أبيك إسحاق. الأرض التي أنت مضطجع عليها لك أعطيها، وتمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. قل لي اللي أنت عايزه أنا هديهولك. ربنا بيوعده أنه هيديله أرض ويديله خير ويديله بركات. عايز إيه يا يعقوب؟ يا يعقوب طلب 3 طلبات ما فيش أبسط منهم. قال له بص يا رب، مع احترامي لكل اللي قلته ده، إذا أعطيتني خبزا لآكل وثيابا لألبس وحفظتني في الطريق، طلبات بسيطة مع احترامي لكل اللي أنت قلته، لا عايز أرض ولا غنى ولا مال ولا عيال، أكلني، لبسني، احميني يا رب، طلبات بسيطة جدا، متواضعة جدا. قال له عملت معايا كده يا رب، شايف حتة الأرض اللي أنا فيها دي اسمها إيه؟ اسمها لوز. أنا مش هسميها لوز، أنا هرجع لحتة الأرض دي وابني لك مذبح اسمه بيت إيل، بيت الله، وأنت تكون لي إلها، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك، أنا هديك العشور. بعد الصلوة دي راح عند خاله لابان. فاكرين قعد عند خاله لابان كم سنة؟ 20 سنة. اللي كان بيقول له لقمة وهدمة، اللي كان بيقول له شربني وأكلني، بقى عند اتجوز بدل الواحدة 4، وخلف بدل الولد خلف 12، واللي طالع من بيت أبوه بعصاية قال له الآن قد صرت جيشين. طب خلاص يا عقوب الدنيا كبرت، ارجع للبلد اللي اسمها لوز. قال لك وليه اللي رجعني لوز؟ ما ماشي معايا لوز، ماشي معايا زي الفل، والعيال كتروا والدنيا زي العسل. طب أنا هعمل حاجة أخليك تسمع كلام وتعمل إيه وترجع. مين يا حبيب الظهر بتاعك؟ مين السند بتاعك؟ خالك لبان هقلبه عليك. مين اللي نسيك من 20 سنة وما دورش عليك؟ أخوك عيسو هفكره بيك. ووقع يعقوب بين شقي الرحى، لبان ينتظره وعيسو أيضا ينتظره. لبان يطارده من الخلف،

حيث ينتظره من الأمام. ولما وقع بين الاثنين دول عمل إيه ساعتها؟ بقي يعقوب وحده وأجاز ما كان له وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. عارف ربنا عمل إيه ببساطة؟ قلب الموجة عليه، على الموجة عليه، قلب الدنيا كلها عليه. بس كان لازم تتقلب عشان يعقوب يتعدل. أو تاني العبارة دي، في حاجات لو ما اتقلبتش ما بتتعدلش.

0: مركب حياتك مش بالصدفة، ده ربنا قالب الموجة عشان يعدل مسار السفينة. بس عايز أشجعك، ودي هقولها بعد الترنيمة اللي جاية مع أختي حنان، الوقت اللي فيه ربنا بيلخبط الدنيا ضدك بيده التانية بيعدلها لك، بيسندك بيشددك. من سنتين ثلاثة كنت في استراليا والرب اداني كلمات الترنيمة اللي جاية دي: مهما يا موجة تعل الصوت، مهما يا نار تقيدي وتزيدي، أنا محمي لو جوه الحوت واللي في قلب المركب سيدي. صديق الغالي أخويا فايز عدلي لحن كلماتها، وأختي حنان بجد من أجمل الناس اللي سمعتها رنمة الترنيمة دي مع أخويا فايز. هنسمع الترنيمة اللي جاية وفكر في كلماتها، لأن أنا الوقت اللي كتبت فيه الكلمات دي كان فيه أمواج من كل النواحي عمالة تقوم عليا، بس اللي كان مطمني اللي هو موجود في المركب. قلت في القرار: اعلي يا موجة وزيدي كمان. ليه تعلى وتزيد كمان؟ سيد الريس والربان، هو إله الأمس، هو إله النهاردة، هو إله بكرة، هو سيد الأكوان. هذا الإله العظيم عايز أقولك اللي اتقلب كله ضدك مش بالصدفة، إيده خلف القلبان، إيده خلف الهيجان، إيده خلف العواصف والأمواج، بس في الآخر هو الربان صاحب الكلمة الأخيرة. فبيتكلم بالأمواج وبيتكلم بالعواصف وبيتكلم بحاجات كتير هنسمعها بعد ما نسمع الترنيمة دي مع أختنا حنان.
1: وأنا بحييك على الكلمات الجميلة، والعدد الأخير بيشدني جدا. الضربة اللي تجيني من بره والصدمة اللي تكون من الداخل، داخل إزاي؟
0: صحيح.
1: تعرف يا بونا أن الداخل دي تعني ممكن أخويا اللي جنبي في الكنيسة بيصلي معايا.
0: صحيح صحيح.
1: اللي مش قادر يغفر لي رغم أن احنا بنصلي في مكان واحد.
0: بالظبط.
1: اللي المفروض يبقى هو السند وهو الاخ اللي الرب بيقول كده ان هو يكون.
0: ده صحيح. صحيح.
1: فالعدد ده بيأثر فيا جدا، فانا بقول لكل حد مجروح من اقرب الناس لي، مجروح من اخوك اللي بيصلي معاك في الكنيسه مش قادر يغفر لك، مش قادر يسامحك، لكن الهك هو قائد السفينه، هو ربان السفينه. فما دام يسوع في السفينه مش ممكن تغرق ابدا. اسمع الكلمات الجميله وتشجع معايا.
0: امين في اسم يسوع.

0: اعلي يا موجة وهيجي كمان.
1: أمين.
0: سيد الريس والربان، هو إله الماضي وبكرة، هو حمايتي طول الأزمان. في إله عظيم مسؤول عن كل كبيرة وكل صغيرة في حياتنا. زي ما قلت أحبائي، في أمواج وعواصف على سفينة الحياة، بس كل العواصف والأمواج دي تسكت، تسكت بكلمة. عارفين إمتى ربنا بيتكلم بالأمواج والعواصف؟ لما يلاقيك مش سامع بالصوت بتاع الكنيسة، بالصوت بتاع الوعظة، بالصوت بتاع التأمل اليومي، بالصوت بتاع اللحن والقداس اللي في الكنيسة بتاعتك، المكان اللي فيه ربنا بيكلمك بصوت واطي. بالسؤال، إحنا إمتى صوتنا بيعلى؟ صوتنا بيعلى لما نحس إن اللي قدامنا، اللي قدامنا مش سمعنا. مرة واحد سأل فيلسوف، قال له ليه لما يكونوا في اتنين بيتكلموا كلام حلو مع بعض صوتهم واطي، لكن لما بيتخانقوا مع بعض صوتهم بيعلى، رغم ان هما الاتنين قاعدين فين؟ جنب بعض. طب ما تنرفز بصوت واطي. هو ليه وقت الحب صوتنا واطي ووقت الخناق صوتنا بيعلى رغم ان احنا جنب بعض؟ قال له ببساطة، عشان هما الاتنين لما بيكونوا بيحبوا بعض حاسين ان قلوبهم مالها برضه جنب بعض، لكن لما بيحصل خناق القلوب تعمل ايه؟ القلوب تتباعد. رغم أن الأجساد تتلاحم لكن القلوب تتباعد، فيبدأ كل واحد يعمل إيه؟ يعلي صوته لأنه حاس أنه الشخص الآخر بقى شكله إيه؟ بقى بعيد. متى يتكلم الله بصوت عال؟ عندما تكون مسامعنا لا تسمع الرب في أصوات أخرى. ركز كده في المكان اللي أنت قاعد فيه في البيت، لو حواليك في البيت اللي أنت قاعد فيه أو المكتب أو أي مكان حضرتك موجود فيه دلوقتي، لو في ساعة حائط، لو في ساعة على الحيط، ساعة الحيط اللي عندك فيها ثلاث عقارب، الساعات والدقائق والثواني، فيهم عقرب بيعمل صوت وهو عقرب الثواني. لو حاولت دلوقتي تسمع صوت العقرب ده مش هتسمع. وطول النهار على فكرة عمال يلف، في كل دقيقة 60 مرة بيلف في الساعة، معرفش كم مرة في اليوم كم مرة، هتلاحظ انك ما بتسمعوش أبدا. عارف امتى تسمعه؟ وانت بتنام بالليل، بعد ما تقفل باب الشقة، تقفل الموبايل اللي في ايدك، تقفل صوت التي في اللي في البيت، وانت حاطط راسك على المخده تسمع حاجه بتقول تك تك. الله، ده الساعه بتطلع صوت. على فكره هي طول اليوم بتطلع صوت، حضرتك اللي مشوشر، حضرتك اللي ما كنتش سامع، لانه حواليك في دوشه في دوشه في دوشه. ربنا على فكره طول اليوم بيتكلم بس انت مش سامع لانه في دوشه. لما طفيت كل حاجه حواليك بدات تسمع صوت مين؟ صوت الرب. صوت الرب بدأ يوصل ليك. قال المرنم الله بيتكلم لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع. تنطفي أنوار الأرضية وارفع قلبي إليه واتطلع. أنا لما بطفي الأصوات الكتير هعرف أسمع صوت الرب. معلش أنا معجب بالمثل بتاع يعقوب، أرجع له تاني. لما صوت الثروة زاد، لما صوت الزوجات الكتيرة زاد، لما صوت الأولاد زاد، كل حاجة زادت، شوشر على صوت الرب. عارف يعمل الرب؟ ياخدك على جنب. عارف لما تكون في اجتماع ولا في الشغل بتاعك ولا في محكمة ولا في عيادة ولا في الشارع، ويجي واحد من بيقول بعد إذنك عايزك في كلمتين على جنب. طالما كلمتين على جنب يبقى كلام خاص ليك. وربنا يا ما قال لك عايزك في كلمتين على جنب، ادخل المخدع، اقعد قدامي. صار رب بعدين، عندي شغل، عندي سفر، عندي معايش، عندي أولاد، عندي عيادة، عندي صيدلية، عندي شغل سباكة، عندي شغل كهرباء، عندي وعندي وعندي وعندي. طب أنا عايزك، عايز أتكلم في مشاكل في حياتك، في حفرة قدامك، بعدين بعدين بعدين بعدين. يروح يعترض طريقك، ربما بمرض، ربما بخسارة مادية، ربما بفشل، ربما بحزن، عشان أنت بنفسك تروح تقول له تكلم يا رب لأن عبدك، عبدك سامع. أرجع تاني للآية، تكلمت إليك في راحتك. وانت مرتاح كلمك في النجاح، قال لك أديني أكرمتك. كنت عايز تتجوز، اتجوزت. تخلف، اديتك. ظروفك المادية صعبة، عدلتها لك. محتاج الولد ينجح، نجح. مجموع، اداك كرمك الرب. بس ليه كل ما يكرمني ببعد؟ ما عنديش وقت أقعد عند رجلي علشان أسمع كلامه. يعقوب نفسه لما نقرا قصه حياته بطريقه تانية في تثنيه 32:8، اسمع تقول ايه كلمه الله. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه وجده في أرض قفر. يعني البلاطة ما عندوش. وجده في أرض قفر وكمان وفي خلاء مستوحش خرب. فقر خراب ضيق ما عندوش ولا حاجة. عارف ربنا عمل له إيه؟ ثلاث حاجات. أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. ده الكلام اللي في الراحة. كنت ولا حاجة خلاك حاجة. ما عنديش اداني اكرمني بكل شيء لا استحقه. وهي دي النعمة اللي كانت اختنا حنان تقولها من شوية. دي النعمة. النعمة ابسط تعريف ليها حاجة ببلاش لواحد ما يستاهلهاش. انا ما استاهلش بس اداني نعمة. احاط به لاحظه صانه كحدقة عين. كان في الوقت ده ربنا بيتكلم لينا واحنا مرتاحين. بس للأسف ربنا لما ريحنا سبناه. ربنا لما ريحنا ما عندناش وقت للاجتماعات، ما عنديش وقت للخدمة. المعايش خدتنا من الرب، والفلوس خدتنا من الرب، والولاد خدونا من الرب. بص بقى الرب عشان يعلمه درس، كمل معايا بعد ما يقول أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. وليه بعدها؟ كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. عارف يعني يحرك عشه؟ يمسك العش ده ويروح قلبه من فوق. العش بيكلمنا عن الاستقرار، الدفء، النعومة. الاستقرار مكان المبيت، الدفء بيحميهم من البرد، النعومة فرش لهم شويتين من تحت شوية ريش. هم وفي قمة الاستتاب الأمني، هم وفي قمة الاستقرار النفسي، هم في حالة الثراء والرغد المادي، هم وفي حالة من الروعة. عاوز أعلمهم الطيران، عايز يعلمهم يتكلوا عليه. يروح يعمل ايه؟ يقلب العش. هل العش بتاعك اتقلب اليومين دول بسبب الكورونا؟ بسبب كلام الناس عليك؟ بسبب شوية مشاكل صحية؟ بسبب منافس طلع لك من طريقه نص منغص عليك عشتك؟ بسبب كلام سلبي بيتقال عليك؟ بسبب حد يمكن من جوه العيلة او جوه الكنيسة معكنن عليك ومرر حياتك؟ كله ده بيعمل ايه؟ بيقلب العش، بيقلب العش. والفراخ وهي بتقع من العش وتهوي وتهوي وتهوي قبل أن ترتطم بالصخر، إيه اللي يحصل؟ يبسط جناحيه. هللويا. عارف يعني يبسط جناحيه؟ يفرد جناحاته وروح طالع بيهم لفوق ويرجعهم فين تاني؟ ويرجعهم العش تاني. قل لي في الوقت ده ما هي لغة الطيور؟ لو يعني طائر

0: الفراخ الصغيرين أعطي له أن يتكلم. إيه اللي هقوله عن أبوه؟ الله يسامحك، كان يوم يسعد يوم بيت أبونا، كان يوم يسعد يوم ما عرفناك. في أب يعمل كده في عياله، في أب يقلب العش بأولاده، أنت هتموتنا، يقول طب خدوا نفسكم، خدوا نفسكم، ياخدوا نفسهم وهم عمالين يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي أنت عملته، عمالين يدعوا على أبوهم، ياخدوا نفسهم، يروح يعمل إيه؟ يقلب العش مرة تاني ومرة التالتة والرابعة. بس عارف بعد تالت ورابع مرة النسر الصغير ده يعمل حركة لا إرادية، عارف الحركة دي؟ يفرد جناحاته ويبدأ يطير يطير ويطير، واعتقد هلفوا لفتهم في الجو ويجوا عند رجلين أبوهم ويقولوا له حقك علينا، إحنا أسفين، إحنا كنا بنقول إن أنت ما تنفعش أب، أنت أعظم أب، كنا بنقول إن أنت ما بترحمش، أنت أكتر حد عندك رحمة ومحبة. كمل معاي الآية بعد ما يقول يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف يبسط جناحيه ويأخذها على مناكبه، يقول بعدها هكذا الرب، زي ما النسر عمل مع أولاده هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء، أرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. يخلي الحجر ينزل عسل، ويخلي الحجر والصخر ينزل زيت، عارف امتى؟ لما تقبل انه يتكلم ليك والعش ماله، والعش مقلوب، ما هو تكلم والعش معدول ما سمعتوش، ما هو تكلم وانت ناجح ما سمعتوش، ما تكلم وانت في ايدك قرش ما سمعتوش، ما تكلم وما فيش كورونا ولا مرض ما سمعتوش، سمعته وانت على فراش المرض، سمعته وانت على سرير المرض، سمعته وانت في أزمة أو ضيقة مادية أو نفسية أو صح. اوعى تزعل، اوعى تزعل، على فكرة لما ربنا بيأدب أو يسمح بالوجع ده التصرف الطبيعي للرب ولا الغريب؟ لا ده الغريب. سفر إشعياء يقول عن الأمر ده لأن هذا فعله الغريب، يعني الطبيعي بتاع ربنا ما بيأدبش، الطبيعي بتاعه بيحب. هو احنا الطبيعي نحب في اولادنا واحيانا نادبهم، ولا الطبيعي نادبهم واحيانا نحبهم؟ لا، الطبيعي بنحبهم واحيانا بنادب، ده اللي الرب بيعمله. ربنا مش قاصد يوجع قلبك ولا يكسر قلبك، ربنا مش عايز يخليك متمرمر وناقم ومتضايق من ربنا، لا، هو بيحبك يا اللي عمال تعاتب الرب. ربنا من خلال الاحداث دي بيكلمك، ما تخافش، ما تخافيش، الكلمات اللي جايه بتقول لك ما تخافش، ما تخافيش، في الاخر كل حاجه فين؟ في ايدي. في الاخر نفس الاله الذي صانه كحدقه عينه، نفس الاله الذي احاط به، نفس الاله الذي لاحظه، هو نفس الاله اللي بيقلب العش، هو نفس الاله اللي بيفرد جناحاته. بس ربنا بيتكلم مع كل واحد بطريقه، يتكلم معي انا ممكن بالتاديب، ممكن تكلم مع أختي حنان بالوعظة والترنيمة. عارف مين اللي بيحدد الطريقة اللي ربنا بيتكلم بيها؟ مش الرب،
1: الشخص نفسه.
0: أنت نفسك، الشخص نفسه. في أب يبقى عنده ثلاث أولاد، يقولك الولد ده أنا عارفه بنظرة بياخد باله من الكلام، واحد تاني مش محتاج نظرة، محتاج أقعد معه وأعمل إيه؟ وأتناقش، واحد تالت لازم يتلطش ألم، هو عارف وعياله. أنا عارف الولد ده عنيد والولد ده حساس، أنا عارف ربنا بيعمل كده. حضرتك اللي بتحدد الطريقة اللي ربنا اللي بيتكلم بيها. زمان ظهر لإيليا، إيليا كان ساعتها زعلان من الرب جدا، قال له مالك هنا يا إيليا؟ قال لي أنت السبب في اللي أنا فيه ده يا رب، غرت غيرة للرب، بنو إسرائيل قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، نقضوا عهدك، وبقيت أنا وحدي، وإيزابل هتضيعني. وراح ساب ربنا وقعد جوه المغارة. يقول كتاب راح الرب ظهر في إيه؟ في ريح. قال لك الرب في الريح، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح حصل ايه؟ زلزلة، الجبل اتزلزل، قال الرب في الزلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. بعد كده نار ودخان، لم يكن الرب في النار. عارفين الرب ظهر فين بعدين؟ صوت منخفض خفيف. في واحد ربنا يكلمه في صوت منخفض خفيف، هو نايم يشوف حلم، او هو بيقرا الكتاب آية تلمسه، واحد يروح يحضر اجتماع تلمسه ترنيمة، تلمسه وعظة، كلمة في القداس تلمسه، كلمة في اجتماع تلمسه. بس في واحد تاني ممكن على فراش المرض بعد حادثة، يعرف الرب بعد حادثة عربية. واحد تاني وهو حاطط جهاز الأكسجين واخد كورونا يرفع قلبه للرب.

0: بيسلم حياته للرب. ولو وقت الحلقة يسمح أحكي اختبارات كتير عن ناس في الكورونا عرفت الرب، وناس وهم على فراش المرض عاملين حوادث، يا ما كان كل حياتهم بعيدة بس هم على فراش المرض عرفوا الرب. لي صديق عزيز في مدينة اسمها بيرز في استراليا، اتقابلت معاه، قد يكون بيسمعنا دلوقتي، اسمه كارلوس. كارلوس قضى أيام شبابه عايش حياته بعيد عن الرب، يعمل كل اللي بيعمله أي شاب في الدنيا. عرف الرب في دقيقتين بعد ما عمل حادثة بعربيته، طبقت العربية وهو طلع جسمه كله متكسر، وهو على السرير متكسر رفع قلبه للرب. والنهاردة وهو على كرسي متحرك خادم للرب على القنوات الفضائية وفي بيته. ده صوت الرب. واحد يقول هو ربنا يعني لازم يكسرنا عشان نرجع له؟ مش هو اللي كسرك، انت اللي جبته لنفسك وعشان بيحبك. واحدة زمان وهي طالعة من بلدها ممشوقة القوام مرفوعة الهامة، طالعة بعظمة وروعة قدام الناس، وهي راجعة محنية، يعني خطة الشعر الأبيض رأسها ووشها مقطب الجبين وعابسة ومكشرة وظهرها بقى محني. أول ما شافوها كل البلد قالوا إيه؟ أهذه نعمي؟ دي نعمي اللي طلعت من البلد طول بعرض؟ قالت لهم إيه؟ لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة. ليه مرة؟ جابت كله في ربنا، لأن القدير قد كسرني، الرب قد أذلني لأنه أمرني، إني خرجت ممتلئة ورجعني الرب إيه؟ فارغة. قالت على ربنا أربع كلمات: ربنا كسرني، ربنا مررني، ربنا ذلني، ربنا فرغني. بس حتى لو ربنا عمل معاك دول، نشكر رب إنه عمل كده. عارفة ليه؟ لو ما كانش عمل كده معاك يا نوع ما كنتيش عملت إيه؟ ما كنتيش رجعت تاني. يبدأ رعوس واحد بعبارة حدث جوع في الأرض، أيام حكم القضاء حدث جوع في الأرض، بس ينتهي بإيه؟ افتقد الرب شعبه في حصاد الشعير. عارفين؟ لولا التكسير ده ما كانتش نعمي رجعت، ولو ما كانتش نعمي رجعت ما كانتش تعرفت على مين؟ على بوعز، ولو ما كانتش اتجوزت بوعز ما كانش جميع بقى كده لغاية ما نوصل لداود، ومن داود اتولد مين؟ يسوع المسيح. لو شايف الخطة ماشية ازاي؟ هي خطة سيدك بيدبرها. عشان كده ما تخافش وما تخافيش، في واحد بيسوس هذا الكون، في واحد بيمشي كل حاجة مش زي ما انت عايز لكن زي ما هو عايز. خلينا نسمع أختنا حنان في الترنيمة الجميلة اللي جاية دي.
1: موجود سمعك وبيظهر لك.
0: أمين.
1: زي ما قلنا وقلت حضرتك، لما بنميز صوت الرب بيظهر بكل مجد وبكل رفعة. عشان كده ننتظر لما نطلب شيء والرب يتأنى في الاستجابة. مش معنى كده أنه ما بيحبنيش، ده هو شايف توقيت معين. نعم. هو بيسمع ويستجيب.
0: في اسم يسوع.

0: ربنا يبارك بجد اختي حنان، ترانيم رائعه وممسوحه، بارك الرب صوتك ويبارك بجد باسم واسامه، عاملين انعاش في الاستوديو، ربنا يبارككم بجد.
1: شكرا.
0: الرب بيتكلم قلنا امتى؟ في قلب العطاء، بيدينا بيكرمنا، ده نوع من انواع التكلم الى قلوبنا. لكن كمان عرفنا كويس جدا الله بيتكلم حتى في البلاء. طول ربنا بيبعت بلاء؟ لا طبعا حاشا، بس عاوز اقول اللي انت شايفه بلاء، اللي انت شايفاه انه حاجه مش كويسه، لا ربنا قاصد يتكلم من خلاله. يا جماعه ربنا ما عندوش حاجه اسمها صدفه، ربنا ما عندوش صدف. تقول بس هي

صدفة كده، احنا حظنا كده، قسمتنا ونصيبنا كده، كل ده كلام البشر. لكن ربنا كل حاجة بتحصل عنده بيكون ليها ترتيب. تعرف انه مرات كتير الأزمة بتاخدك عشان تتكلم مع الرب. انت ممكن تقضي حياتك كلها تسمع عن ربنا بس، تسمع وعظ وألحان وقداسات وتحضر اجتماعات وخدمات، عمال تسمع تسمع تسمع عنه. عارف انه الأزمة ممكن تخليك تحولك من واحد بيسمع عن ربنا لواحد بيتكلم مع ربنا. أيهما أعظم، انه احنا نسمع عنه ولا انه احنا نتكلم معاه؟ طب أفكرك بواحد حضرتك عارفه كويس وياما سمعت عنه. واحد كان عمال يسمع عن الرب وفرحان انه بيسمع عن الرب، عنده ولاد وعنده بنات، عنده ثروة، عنده خير ربنا مال الدنيا، وفجأة ساعة واحدة كل حاجة راحت. الأولاد بيأكلوا وبيشربوا في بيت أخوهم الكبير، جت ريح ضربت البيت، الكل مات، نار الله نزلت من هنا والسابئيون جم من هناك، وكل الثروة بتاعت عمنا أيوب عملت ايه؟ راحت وضاعت. شوية جاله قرح رديء، جاله مرض بعيد عنك زي الكانسر اشتغل في الجسم كله. امراته قالت له احنا كفرنا من اللي ربنا بيعمله معاك ده، بارك الله ومت. لسه متمسك بكمالك، حتى امراته اتقلبت عليه. اصحابه في البداية يعني رقوا لحالة ايوب، بعد شوية اتقلبوا عليه. وفضل يقول للرب انت فين؟ ما تتكلم معايا، انت ليه مخصمني؟ رد عليا، جاوبني، اتكلم اتكلم اتكلم. اللي عمالين يتكلموا اليفاز التيماني، صوفر النعماتي، معرفش بلدد الشوحي، أليه بن برخائيل، انت فينك من ده كله؟ زي ما انا عارف انه في ناس دلوقتي تسمع الحلقة عمال تقول للرب انت فين؟ انت فين من المرض اللي انا فيه ده؟ انت فين من الكرسي المتحرك اللي انا قاعد عليه ده؟ انت فين من الحالة المادية الصعبة دي؟ انت فين من الاكتئاب اللي عندي او عند اولادي؟ انت فين من المعايش اللي واقفة؟ انت فين يا رب؟ ايوب عمال يقول للرب انت فين؟ مرة قال له فهمني لماذا تخاصمني؟ قول لي انت زعلان مني في ايه؟ مرة تانية قال له كلمة اصعب، قال له لماذا جعلتني عاثورا لنفسك؟ عارف يعني ايه عاثورا؟ يعني حتة حجر، وانت وداخل تخبط فيا، وانت خارج تخبط فيا. مرة قال له كلمة اصعب كمان، قال له هل قوتي قوة النحاس؟ هو أنا حديد؟ أنا تعبت يا رب، نجوت بجلد أسناني، أنا الحاجة الوحيدة اللي فيا لسه كويسة حتة اللسان ده، أنا كل حاجة عندي راحت. بس اسمع الكلام الحلو، وأجاب الرب من العاصفة أيوب، شكرا لله من كل، بدأ يتكلم. ربنا بيفضل ساكت ياخد كل اللي جواك، وبعد ما تخلص يبدأ يتكلم. وأول كلمة قالها لأيوب فاكرين إيه؟ أسألك فتعلمني. مش عامل نفسك جهبذ وعبقري، مش عامل نفسك عندك أسئلة كتير ومحدش يقدر يرد عليك. ما فعل أيوب كده للرب، قال من يعطيني أن أراه فأملأ فمي حججا. أنا بس لو أشوف ربنا أقول له كلامه الصبح بس هو يسد معايا. سد مع الرب؟ لا ما سدش. ليه ما سدش؟ ده الرب اللي بيتكلم، قال له كلام كتير كتير كتير ما فيش مجال نتكلم عنه. بس حد فاكر في الآخر أيوب قال إيه للرب؟ قال له هذه الكلمات، قال له بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي، أما الآن فقد رأتك عيناي. يا جماعة أيوب ما شافش الرب ومراته عقلة، ما شافش الرب وعياله كتير، ما سمعش الرب وشاف الرب والثروة مالية البيت، لكن عرف الرب واتكلم مع الرب وتراءى له الرب امتى؟ لما كل حاجه جت على الارض، لما طلع كل علامات الاستفهام اللي جواه. يا جماعه لو ما كانش يوحنا اتنفى في جزيره بطمس، ها؟ ما كناش عندنا النهارده حاجه اسمها سفر الرؤيا. ويقول كنت في الجزيره التي تدعى بطمس، بس يقول ايه كمان؟ كنت في الروح في يوم الرب. الوقت اللي فيه الدنيا من حواليك بتنشف، لما ربنا بينشف كل الينابيع، لما ربنا بيجفف كل المنابع بتاعت المية، لما ربنا بيقفل الأبواب اللي انت تعودت لما تتخنق تجري عليها، الناس اللي بالنسبة لك صدر حنين بتفضفض معاهم وتستريح، لما الناس دول يبقوا مش موجودين، لما الأبواب اللي كانت مفتوحة تتقفل، لما الثروة والحاجات اللي مسنود عليها

0: فجأة تضيع، عارف ربنا بيعمل ايه؟ بينشفها حواليك عشان ترفع عينك ليه هو بس. واحدة زمان اسمها جومر في سفر هوشع، جومر لما الدنيا واسعة خانت الرب، خانت جوزها وجريت ورا محبيها. عارفين الرب عشان يرجعها عمل ايه في هوشع 2؟ قال ها انا ذا اسيج طريقها بالايه؟ بالشوك. زي لما يكون في حديقه قصر عايزين يحموها من اللصوص والحيوانات يحطوا ايه؟ سلك شائك. ها انا ذا اسيج طريقها بالشوك، وكمان وابني حائطها، ابني حيطه سد فلا تجد مسالكها. حينئذ تقول ارجع الى مين؟ ارجع الى رجلي لانه خير لي. عارفين بعد ما ترجع لجوزها وراجلها يعمل ايه؟ مش يخبطها قلمين، مش يلطشها، مش يقول لها تستاهل اللي جرالك، مش يقول لها هزلك. اقرا هوشع 2، ها انا ذا اذهب بها الى البريه والاطفها، ها انا ذا اتملقها. يقول كتاب وهي تغني كايام صباها وكيوم خروجها من ارض مصر. خد اللي جايه دي، ووادي عخور بابا للرجاء. الحته اللي فيها اتكسرت، الحته اللي فيها اتهزمت، ربنا يرممها من جديد. بس على فكره جومر ياما الرب يتكلم وهي معاها محبيها اللي بيدوها ايه؟ الخمر والزيت والصوف والكتان واشربتها، ولا كانت مديه ودنها للرب. اول ما اتبنى الحيط، اول ما سيج حولها بالشوك، بدات تقول ارجع الى رجلي. ده اللي الرب بيعمله. ربنا بيتكلم بيتكلم بيتكلم بيتكلم، انا مش فاضي مش فاضي مش فاضي، عندي علاقاتي، عندي نزواتي، عندي شري، عندي بيزنس بتاعي، عندي وعندي وعندي. روح ياخدك في حته بعيد عشان يقول لك الكلمتين دول اللي قالهم هوشع لجومر. يقول له واخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالاحسان، واخطبك لنفسي بالمراحم. نسمع الترنيمه اللي جايه نتشجع بيها ونتعزى بيها قبل الرب ما يكمل لينا الكلام يا احبائي. اتفضل.
1: ده ما فيش زيي.
0: هللويا.
1: ولا له شبيه.
0: نعم.
1: ولا حد من البشر
0: نعم.
1: يساويه.
0: نعم. هللويا.

0: هاليلويا. ربنا يباركك بجد يا حنان، قد ايه استمتعنا جدا جدا. يعني للاسف الحلقه خلاص بقى فيها دقايق ما حسيناش بيها بجد.
1: ده انا اللي اسعد.
0: باركنا بيكي وتشجعنا بيكي بكل ترنيمه ومسحه ربنا اللي على صوتك. ربنا يستخدمك اكتر واكتر. بشكرك بجد وبشكر كل الحبايب اللي معانا. شكرا ليكي باسم، بشكرك. اسامه ربنا يبارككم، باركنا بيكم جدا جدا. عزيزي المشاهد، زي ما كنا بنسمع مفيش زيه ومفيش حد يساويه، عشان ببساطه على قلبه انه يتكلم ليك. ويمكن صدقني لو ليك فتره ما سمعت الصوت بيتكلم ليك، مين عارف، يمكن الحلقه دي كلها معموله النهارده عشان بيقول لك انا بتكلم ليك، انا بتكلم ليكي. هو جاي النهارده عشان يتكلم لينا. عرفنا انه بيتكلم لينا لما بيدينا، يتكلم في قلب العطاء، وبيتكلم لينا لما في الازمه يهدينا في قلب البلاء. لكن أختم في الكام دقيقة بالفكرة الثالثة قبل ما استودعكم في عناية القدير. بيتكلم لينا رغم الانحناء. في وقت الواحد فينا مش قادر يتكلم، مر عليك الوقت ده إنك مش قادر تتكلم، كل اللي بتقوله آه أو قاعد ساكت بس. أجمل حاجة إنه ليك إله بيسمع لغة الصمت. في مزمور 5 المرنم يقول له تأمل يا رب صراخي، يقول له في أول المزمور اصغي لكلماتي. طب أنا فاهم يعني إيه واحد يصغي الكلمات، لكن إيه تأمل صراخي؟ هو الصراخ محتاج تأمل؟ آه، عشان لما بقول آه ولما بصرخ دي جواها مشاعر، ودي جواها وجع قلب، ودي جواها كسرة نفس. الرب بيتأمل صرخاتك، الرب عارف وجعك. لو أنت محني اليومين دول، لو بتسمع الحلقة دي وأنت في موضوع جاسم على صدرك، في موضوع ثقيل على كاهلك، في موضوع واجع قلبك ونفسيتك، الرب بيسمع للمنحني. روح معاي لمزمور 145، اسمع يقول ايه. الرب عاضد كل الساقطين، وايه كمان؟ ومقوم كل المنحنين. يمكن لا قادر اصلي ولا قادر اتكلم ولا قادر احكي ولا حد حاسس بيا. في الانحناء ربنا بيتكلم، يقدر ياخد بايدك. ما طول ما انت واقف على رجليك انت مش طايل حتى تتكلم معاه وراسك فوق، لكن لما بننحني وبنتكسر بيجي بياخدنا من تحت، بيجي يسمعنا، بيجي يشجعنا. فاكرين لما جابوا واحده ست زمان

الست دي اتقال عنها في يوحنا 8 امرأة أمسكت في ذات الفعل. وقالوا له نعمل ايه للست دي؟ موسى قال إنها ترجم، وأنت ماذا تقول؟ ايه رأيك؟ ترجم أم ترحم؟ نسيب النقطة ولا نشيلها؟ لو سيبنا النقطة ترجم، يبقى أنت مفيش فرق بينك وبين موسى، ولو شلت النقطة وقلت ترحم لا، يبقى موسى يعني بيتكلم عن الوصية وعن الاحترام، وانت عايز البلد يبقى كلها شر وخطية. ترجم ولا ترحم؟ حد فاكر عمل ايه؟ انحنى الى الارض. انا اعتقد الست دي ما كانتش شافت الرب، رغم انها سامعة الصوت الناس حواليها، بس راسها كانت فين؟ راسها كانت في الارض ومنكسة الرأس. اول الرب ما انحنى شافت الرب، كأن الرب عاوز يقول انا عايز اللي راسه في الارض يشوفني، اللي راسه في الارض يشعر ان انا معاه. قال لها سؤال في الاخر، يا امراه اين هم المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ لا يا سيد، هللويا، ولا انا ولا انا ادينك. يا اللي انت مدان في عين الناس وسمعك بتقول انا السبب، انا اللي جبته لنفسي، ما انا اللي غلطت الغلطه دي، ما انا اللي دخلت في الشراكه دي، ما انا اللي دبست نفسي في العلاقه دي، ما انا اللي عملت الموضوع ده، محني؟ محني. بس بيتكلم، انت بتتكلم جوه نفسك، ربنا بيتكلم لقلبك النهارده، يقول لك انا سامع كل كلمه بتقولها، انا عارف ان انت مليان بتأنيب الضمير لنفسك، انا عارف ان انت ممتلئ بشعور الذنب، انا عارف ان انت بتجلد ذاتك وتسحق نفسك بسبب اخطائك، بس رغم ده كله اعرف اصلح، رغم ده كله اعرف اركب البازل اللي اتلخبط، اعرف ارجعك لنفسك من جديد. عارف ليه؟ لانه مكتوب عني فتيله مدخنه لا اطفئ، وقصبه مردوده لا اقصف. لو وصلت لحاله القصبه المردوده الفتيله المدخنه، لو وصلت لحاله الانحناء، يعرف ياخدك ويقيمك من تاني. هو مقيم الساقطين، هو عاضد الساقطين، ومقوم كل المنحنين. عندما يتكلم الله، يتكلم إلينا في راحتنا في قلب العطاء، يتكلم إلينا في ضيقتنا في الضيق والبلاء، يتكلم إلينا في انحناء أنفسنا وأجسادنا بالرغم من الانحناء. أصلي من كل قلبي أن يكون الرب كما تكلم إلي وإلى أختي وأحبائي في هذه الحلقة، يكون قد تكلم إلى قلبك وهمس إلى نفسك. ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جه وقتك، والرب معك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أحب المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم ترحيب خاص في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة وأطلبوا تجدوا. وبنشكر ربنا لأجل كل مرة الرب بيباركنا، وبنثق أنه بيبارككم معنا، لأن إحنا بنشعر بالبركة في الاستوديو، فبالتالي أنتوا بتشعروا فيها معنا من خلال الكاميرات. عشان كده لينا إحسان

0: جديد ولينا بركة جديدة النهاردة من الروح القدس. بيشرفني يكون معايا في الحلقة غنى عن التعريف أسيس أليكس. أهلا بيك أسيس أليكس.
1: برحب بيك أخت سلوى وشكرك على الاستضافة وقناة الكرمة وكل أحباء اللي معانا.
0: أمين.
1: في الكنترول والصوت والصورة الرب يبارك كل طاقم الكرمة وخدمتها.
0: أمين في اسم الرب يسوع. والنهاردة عندنا عنوان رائع جدا، أن الروح يعين ضعفاتنا. الروح القدس بيعين كل ضعف فينا، ده شيء معروف، لأننا كتير نصلي صلاة إحنا مش فاهمين بنقول إيه ولا إحنا محتاجين إيه، لكن عارفين في الوقت اللي إحنا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، الروح القدس يشفع فينا. أولاً بيعين ضعفتنا، ثانياً بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وده شيء رائع جداً إنه بيشفع في ضعفنا وفي صلواتنا اللي مش كاملة، وبنطلب أمور معظمها جسدية ومعظمها أرضية، وبنكون محتاجين لأمور روحية كتير جداً ما بنقولهاش في صلواتنا، بس الروح القدس بيوصلها لله الآب ويقول له سلوى محتاجة حكمة، سلوى محتاجة نعمة، سلوى محتاجة بركة منك. كل الأمور اللي احنا محتاجينها ومش بنطلبها لأجل حياتنا وعملنا وخدمتنا، روح القدس بيعرف يوصلها، حتى لو احنا أنينا في أي طلب حتى جسدي وما طلبناهوش برضو بيوصله. مبارك اسم الرب. عشان كده هنقرأ مع الأسيس أليكس بعض الأعداد اللي جت في رومية 8. تفضل.
1: شكرا لأجل المقدمة. رومية 8 بيورينا إزاي روح الله بيعالج الجسد، بيعالج الخطية، بيعالج العجز، بيعالج الضعف، بيعالج أمور كثيرة جدا. فمن عدد 6 كده نقرأ بعض الأعداد لغاية 26، بيقول الذين هم في حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. بيكمل أيضا بيقول عدد 11 من رومية 8، إن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن عدد 12، أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. عدد 14، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية، عدد 15، أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. أيضا بنروح بعد كده لعدد 22، ولنعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا عدد 25 نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. شكرا.
0: أمين أمين. تفضل صلي لنا حتى الأسيس.
1: يا رب نشكرك لأنك قدمت لنا جسدك على عود الصليب، وقدمت لنا شركة جسدك ودمك يا رب لكي تحيا فينا، ولم تتركنا بدون قوة، ولم تتركنا بدون مناعة، ولا أجسام مضادة

0: لكن قلت لا تبرح أورشليم إلى أن تلبس قوة من الأعالي، قوة ضد الخطية، قوة ضد الجسد، قوة للمعونة، لأنه ليس فرق عند الرب أن يعين بالقليل أو بالكثير. ونحن ننتظرك يا رب في هذه الحلقة،
1: يا رب
0: معونة لنا ولكل
1: يا رب
0: مشاهد ولقنوات الكرمة وخدام الكرمة وخادمات الكرمة وكل

0: نعيش باهتمام الروح الحياة والسلام والبر والفرح في الروح القدس وليس اهتمام الجسد الذي هو موت. ولكن نشكرك يا رب لأن زخرت لينا في جميع كنوز الحكمة والعلم لكي نرفع عيوننا إلى العلاء إلى يسوع ونثق يا سيد الرب أننا نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها.
1: يا رب.
0: نشكرك يا رب لأن مقابلات كثيرة في هذا الأصحاح.
1: يا رب.
0: الآلام يقابلها الأمجاد، السلوك بالجسد يقابله انقياد أولاد الله بروح الله. نطرح كل طبيعة فاسدة ونطرح عنا كل خطية محيطة بسهولة ونتقدم بقوة روحك في الصبر في الجهاد الموضوع أمامنا في اسم يسوع.
1: آمين. مبارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أسيس في اختيار الموضوع الرائع ده. والروح أيضا يعين ضعفاتنا.
0: نعم.
1: طيب المكالمات هتبتدي أو بمعنى أصح ابتدت، بس هنأجلها 10 دقايق علشان نلحق نقول حاجة في الموضوع الرائع ده. كيف أعان الروح القدس أبطال العهد القديم يوسف موسى يشوع كالب؟ كيف أعانهم وكيف أعطاهم حكمة ونعمة وبركة؟
0: هو الأصح ده بيوضح لنا مقابلات في نعمة الله في رومية 8 وعمل روح الله اللي تجلى في كل قديسين العهد القديم والجديد. فمثلا المقابلات اللي في الأصحاح اللي موجودة بيقول كده: ما كان الناموس عاجزا فيما كان ضعيفا في عدد 3 بالجسد. أول حاجة، أول معونة الرب ادهلنا في الصليب، أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. أول حاجة الرب بيدينا الخلاص منها، الخطية الساكنة فينا والخطية المحيطة بينا. فعشان كده كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا ووجد قلب يشوع وكالب ابن يفنة إنسانان حسب قلب الله. فالبداية بتبدأ من خلاص المسيح من جسد الخطية اللي احنا بنعيش. بعد كده في ناس بس بتتوقف عند حد الخلاص، يقول لك مش قادر أكمل أعمل إيه. فالرب ادانا أيضا بيقول الذين في عدد 5 هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. اهتمام الجسد اللي هو عداوة لله، بس نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. في ناس تيجي تقعد يقول لك أنا عاوز بس كلمة من الله اللي بيها أقدر أكمل بيها كده وخلاص، لكن من غير علاقة من غير شركة. هو إلهنا مش إله المصالح، إلهنا يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. فهو يا أب الكل يا مش إله حاجة خالص، هو إله الكل وأبو الكل وعلى الكل. فعشان كده الرب بيدعونا بعد الخلاص أن ننقاد بروح الله، واهتمام الروح اللي هو عكس اهتمام الجسد كلها مقابلات. يعني يقول اهتمام الجسد اللي هو موت، اهتمام الجسد اللي هو عداوة لله، لكن في المقابل في اهتمام تاني. أنا مش حاطط همي على الجسد ولا همي على العالم ولا همي على بكرة، لكن أنا مهتم بقيادة روح الله في الحياة والسلام. كل الأصحاح ده مقابلات جميلة جدا. بيقول وأما أنتم فلستم في الجسد، أمال إيه؟ في بيقول بل في الروح، مش مع الروح. شكرا أخونا المخرج اللي بيطلع لنا الأعداء. يعني إيه في الروح؟ إن كان روح الله ساكنا فيكم. في ناس بتبقى عاوزة لقطة من الملكوت، يا رب حل لي المشكلة الفلانية، يا رب اعمل كذا، لكن يسكن فيا كل يوم وكل لحظة في صحياني وفي منامي ويقودني ويرشدني ويعلمني الطريق. لا، أنا عاوز بس إيه، باركني في الناحية دي وتطلع مشكلة جديدة ويطلع هم جديد ويسقط ويقوم ويسقط ويقوم. طيب عشان كده في رومية 7، يعني رومية 8 حل الرومية 7. بولس كان قديس عظيم، في رومية 7 يقول كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي، وفي النهاية لا، الشر هو اللي بينتصر. إذن لست أفعل الحسنى بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. مغلوب على أمره، في شره، في الجسد، في النجاسة، في الخطية، لغاية لما وصل لرومية 8 ان احنا محتاجين

0: جيم مش نفحة من الله ولا حتة انه يحل لي المشكلة الصغيرة. انا محتاج روح الله يقودني، انا محتاج روح الله يسكن فيا. فبيقول لما بيسكن كان المسيح فيكم الجسد ميت بسبب الخطيه. كل دون مقارنات، يعني ناس بيقول لك انا فيا الخطيه دي وعندي واصلي وفصلي ومش راضي عن نفسي خالص. يدعونا الرب مش بس سكن المسيح لكن سكن الاب والابن والروح القدس يخلصنا الى التمام. الروح حياه بسبب البر. طيب عمل روح الله بيوصل لدرجه ايه؟ في عدد 11 بيأكد دينا انه عمل القيامه بالروح القدس الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، نفس الروح اللي اقام يسوع من الاموات يقيمنا من موت الخطيه، سيحيي اجسادكم المائته ايضا. بس ايه؟ مش بروحه اللي بيجي زياره مره ويمشي ولا اديني قوه وامشي، لا، الساكن فيكم. انت لو ساكن في بيتك بتروح بيتك كل يوم، بتنام هناك، بتاكل هناك، بتشرب هناك. فالرب هنا بيدعو الى السكنه مش الزيارات الخاطفه. فبيقول ان كنتم بالروح عشتم حسب الجسد تقريرين. عدد 13 القرار عشت حسب الجسد ده مش يمكن تحيا وتموت، لا، كلمه ستموتون. في ناس بتموت في الخطيه وبتموت في التجارب. في ناس بيقول لك جربت الزوج الاول وما نفعش والتاني وما نفعش وتلاتة أربعة خمسة زي السامرية، لأنه لم يرتبط بروح الله بالخطبة الحقيقية. خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فعشان كده بيدعونا الله للارتباط الحقيقي بيسوع المسيح. وبيقول كده أولئك أبناء الله الذين ينقضون بروح الله. أنا مش عاوز روح الله بس مجرد يديني حل المشكلة الفلانية، أنا عاوز قيادة كاملة. القيادة بتحتاج لذهن، والقيادة عشان أمشي به ناحية ونتحرك ونوجد، أنا عاوز القيامة الكاملة، الروح الكامل العمل. فبيقول يعني آلام الزمان الحاضر كمان مهم جدا. 18 في ناس بتشتكي السلوى، يقول لك ليه الآلام بتزيد في حياتي؟ ليه المصارعات بتزيد؟ هو أنا عملت إيه علشان أعاني كل المعاناة اللي بعانيها من أشخاص ومن ناس؟ الحقيقة ارتفاع سقف الآلام بيقابله إيه؟ ارتفاع سقف الأمجاد. ما فيش واحد بيبقى بطل أو البطل في الملاكبة ما بياخدش البطولة ولا بياخد المركز الأول إلا لما يصارع. وإحنا مصارعتنا مش مصارعة مع الناس اللي حوالينا لكن مع الرياسات والسلاطين اللي ما يقدرش عليها. إن كنت بروح الله، لو النهاردة في شيطان في البيت، إن كان في شيطان في العادات، إن كان في شيطان محيط، ملوش غير عمل روح الله اللي يقدر يخرج شيطان النجاسة المثلية الجنسية، شيطان الضعف، المرأة المنحنية من ضعف كتير. ناس كانت بتيجي للرب بأمراض لكن يقول لك انتهر الروح، وقال له اخرج بروح الله.
1: مجدا للرب. رائع جدا. طيب قبل ما ندخل في المكالمات عايزة أسأل عن كالب. يقول لك كانت له روح أخرى. يعني إيه كالب كان ليه روح أخرى؟
0: يعني الرب لما أرسل 12 واحد يتجسسوا
1: الأرض،
0: أرض العمالقة وكنعان، العشرة أو معظمهم رجعوا قالوا لا ده احنا كنا في عيونهم كالجراد. وفي ناس كده حاسة أنها صغيرة جدا في عيون أنفسها، يقول لك أنا ما أقدرش على الموضوع ده، أنا ما أقدرش يعني. وأنا جاي أمريكا الناس قاعدة ترعبني تقول لي أنت ولا معاك فلوس ولا معاك إمكانيات ولا عندك أي حاجة، أنت هتتاكل هناك هتروح هناك. بس أنا كنت واثق في إلهي. يعني في ناس قدامها قرارات كبيرة مش قادرة تاخدها. لا، فرجعوا حاملين عناقيد العنب وكانت أثقل عناقيل في الأرض. وقالوا إن إحنا شفناهم طوال العناق، شفناهم عمالقة وإحنا كنا كالجراد في عيونهم. ففي ناس كتير عندها صغر النفس أمام المواقف اللي بتواجهها. لكن لما سأل موسى يشوع بن نون وكالب بن يفنة ادوا تقرير مختلف جدا. الارض

0: انت واقف عليها وشايفها شوك وشايفها حسك وشايف نفسك كالجراد ومش قادر تعمل فيها اي حاجة ومش قادر تكبر ومستصغر نفسك ومستصغر إلهك معاك ومستصغر حضور الروح القدس، قالوا ان الارض جيدة جدا جدا. الارض مش بتتغير بتقريرنا ولا بالعمالقة اللي فيها ولا بالعظمة عظمة الانسان اللي فيها، لكن احنا لما بنتغير من مجد الى مجد. يعني هتقول لي طب ازاي؟ طب ما المسيح كان في حياته الالام وتجرب في كل شيء مثلنا، بس في يوحنا 17 بيقول كده: وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. هو ايه المجد دون؟ المجد اللي في العلاقه، اللي في الشركه، اللي يطرح الخوف لخارج. فلو واقف قدامك انسان بتقول ده اكبر مني وده اقوى مني ودي مشكله ودي، غير كلامك النهارده، قول له: لا يا رب، الارض اللي انا واقف عليها دي مش ارض العمالقه، دي مش ارض المشاكل، دي مش ارض انا ما اقدرش اكتس فيها، ده الموقع اللي انا فيه وكله مشاكل وكله تحدي، ده جيد جدا جدا. مش بس جيد جدا، ونحن قادرون على امتلاكها. مش هيمتلكك الهم ولا يمتلكك الضعف ولا يمتلكك اللي اقوى منك ولا اللي اغنى منك ولا اللي اكبر منك، لكننا قادرون على امتلاكها، مش بقدرتنا لكن بعمل روح الله. تفضلي لو في اتصالات ولا حاجه.
1: امين. فعلا الشيء اللي بيفرحني في الموضوع ده يا أسيس، ان الروح القدس في العهد القديم كان يحل ويفارق.
0: نعم.
1: ما كانش بيحل بصفه كامله.
0: نعم.
1: لكن بعد الصليب روح الله القدوس المبارك سكن فينا
0: بالظبط،
1: وملانا وبيباركنا وبيتكلم الينا وبيعلمنا وبينصحنا وبيفهمنا وبيقودنا على الدوام. مبارك اسم الرب. يا بخت، يا بخت المؤمن اللي اختبر الرب وسكن فيه الروح القدس.
0: عشان كده بيقول روحه الساكن فيكم.
1: يس.
0: يعني الله عنده الإمكانية النهاردة لكل أنواع النصرة، ولما هنكمل عن أعمال روح الله في بقية الأصحاح هنفهم أكتر.
1: هاليلويا.
0: إن كل شيء سلبي بيقابله الله بالروح القدس، نستطيع أن نتمم ونبيد أعمال الجسد ونقوم ونبني أسوارنا المنهدمة وحياتنا المنهدمة في المسيح.
1: فضل. طيب أستأذنك في بعض المكالمات وبعدين نكمل. معنا الأخ مجدي من نيويورك، صح كده؟ أهلا وسهلا بيك يا أخ مجدي. تفضل حضرتك. على
2: سلام المسيح معكم مع القسيس أليكس.
1: أهلا بيك يا أخ مجدي، تفضل.
2: أنا اتصلت الأسبوع اللي فات بيكم بالقسيس أليكس.
1: أي حلو.
2: عندي أختي
1: أي
2: في مستشفى المحبة اللي بتعمل تحليلات. عندها كسر فريد، عندها شعر في رجلها الشمال، هيركبوا لها
1: مصابيح.
2: الجهاز اللي بيركبه.
1: عندها كسر في الرجل؟
2: في الرجل الشمال.
1: لا، ألف سلامة ليها.
2: هيركبوا لها شريحة، بيعملوا لهم تحليلات هلا من امبارح وأشعات. عاوز القسيس قالك يصلي لها ويديني شو بيقولوا عليها؟ رسالة. في رسالة اطمئنان. اسمها مريم، هي مريم اسحاق ونيس.
1: مريم.
0: حاضر. يا رب احنا بنصلي لاجل الاخت مريم يا سيد الرب،
1: يا رب.
0: والكسر والضعف اللي فيها
1: يا رب.
0: يا رب في اسم الرب يسوع عاوزكم تحيطوا بسريرها وتصلوا لاجلها وتطلبوا الرب بايمان
1: يا رب.
0: وكلمه الايمان وقوه الايمان التي تقوي من ضعف، يستطيع روح الله اللي تكلمنا عنه
1: يا
0: في روميه 8 اللي أقام يسوع من الأموات أن يقيمها من جديد ويكتب ليها عمر جديد في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: أعطي إيمان لكل أهلها أن يأتوا معا بنفس واحدة وبروح واحد حول سرير المرض، وننتهر رب كل إعياء، كل كسور، كل ردود في العظام، في الشعر، في الرأس، أي أمراض يا رب أصيبت بها تقوم مشفية في اسم يسوع.
1: امين امين يا اخ مجدي.

0: رب يكمل معاها وتقوم بألف سلامة في اسم يسوع. معانا الأخت ماري من مصر. أهلا بيكي أخت ماري، تفضلي حضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: أهلا
1: أهلا بحضرتك.
0: شكرا ليك، تفضلي.
1: أنا كنت عايزة حضرة القسيس يصلي لي. أنا والدة من شهر بقالي كان عندي حاجة اسمها مشيمة ملتصقة. دخلت المستشفى، اتحجزت 3 أيام رعاية وأخدت يوم عادي في أوضة عادية، وبعد كده أخدت 12 أو 13 كيس دم وتعبت جامد. جيت بعد العملية بكام يوم نزل لي مية، رحنا نكشف، الدكتور قال في مشكلة في الحالب. فقلت له إيه المشكلة؟ قال لي في جزء في الحالب من تحت خالص ما بيوصلهوش الدم، فعايزة عملية. العملية يا إما ناخد جزء من المثانة أو نعمل زرع حالب من المثانة أو من الأمعاء الدقيقة. وأنا خايفة من العملية جدا.
2: أي حاضر، لو في اتصالات تاني ممكن ناخد كم
0: بس نصلي لها يا حضر القسيس.
2: يا رب بنرفع الأخت ماري
0: يا رب،
2: وكل امرأة سيد الرب ولدت أو حامل يا سيد الرب، انك تشفي المشيمة الملتصقة والحالب يا سيد والمثانة، وتعطيها يا رب الآن روح شفاء وتطهير
0: يا رب،
2: يشفي كل المسالك البولية ويشفي يا رب كل الجهاز التناسلي، وأعطيها جهاز جديد في اسم الرب يسوع. تأمر يا سيد الرب أن يتوقف أي التهاب أي ليك في الحالب الآن في اسم يسوع،
0: في اسم الرب يسوع. أمين يا ماري، ربي يلمسك يا حبيبتي ويشفيكي ويتحنن عليكي، وما تحتاجيش عملية وتستمتعي بيد الرب القوية الشافية. طيب معنا الأخ مجدي من مصر. أهلا بيكي أخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير يا أخت سلمى.
0: مساء الخير، أهلا بيكي أخ مجدي.
3: إزاي حضرتك؟
0: نشكر
3: ربي يباركك.
0: ربي يباركك،
3: ربي يعطيك بركة ونعمة واستخدام غير عادي.
0: تعيش، ربي يباركك، شكرا ليك.
3: كنت عايز أعمل مداخلة مع الأسيس أليكس.
2: هو تفضل أخ مجدي.
0: تفضل.
3: ربي يباركك يا جناب الأسيس، ويجعلك بركة في العالم كله.
2: يباركك الرب.
3: أنا صدقني أنا ساكن في منتجع كده ما فيهوش كنايس، الكنايس بعيد قوي. لكن أنا متبرع شهري لقناة الكرمة، نشكر المسيح.
2: يباركك الرب.
3: بيجعلني معطاء.
2: أمين.
3: لأن الرب من فضلة الرب أعطي.
2: هللويا.
0: ربي يباركك.
3: فالرب يسوع دايما كده يباركنا من خلال قناة الكرمة.
2: أمين.
3: نحضر اجتماعات قدامها وبنصلي. لنا شركة مع الرب.
2: هللويا.
0: يس.
3: نشكر المسيح من أجل هذا. إنك تشاركنا فيها يا جناب الأسيس.
2: تفضل.
3: معي شركة حياتي من حوالي 6 أو 7 سنين لما أعطينا الرب زرع بشر.
2: أيوه.
3: رحنا كشفنا وعملنا التحاليل، فعندها أنبوبة مصدودة.
2: أيوه.
3: وأنبوبة واحدة بس موجودة.
2: اسمها إيه؟
3: أنا طبعاً مريض بالخشونة جامدة في ركبي، وعندي في ظهري في القناة العصبية مسدودة.
2: أيوه.
3: عايز عملية تسليك.
2: أيوه.
3: الرب يسوع أنا واثق فيه بدون عمليات ويجيله ويشفينا ويعطينا زرع بشر.
2: تحب تقول اسم المدام؟
3: نسرين، وأنا جوزة مجدي.
2: أمين.
3: الرب يسوع.
2: آمين يا رب، نشكرك يا رب لأجل الأخ مجدي وكل المتبرعين الشهريين
0: يا رب،
2: وكل من شاركوا في عيد الحصاد. نرجو يا رب أنك تكمل كل احتياج وترسل مشتركين شهريين أكتر لقناة الكرمة، لأنه بركة يا رب أن احنا نزرع في عمل مثمر في 30 و60 و100% بركة يا سيد الرب. يا رب نشكرك لأجل أخونا مجدي واشتراكه الشهري واستجابته يا رب لنداء الاحتياج في الكرمة، احتياج الرب، وأنت تكرم الذين يكرمونك والذين يحتقرونك يصغرون. بارك حياته يا رب.

0: مسرين بزرع بشر، وأعطيهم يا رب ثقل قلوبهم،
1: يا رب.
0: لأن عيوننا مرفوعة إليك.
1: نعم
0: أنت إله العطية الصالحة وإله البركة. نشكرك يا رب، لأنه رغم إن هو في منتجع بعيد، لكن بيقول الكرمة كريستو اللي بيقعد قدامها وبيتمتع بالرب، متع حياتهم أكتر بحضورك وبركتك، واشفي الخشونة، واشفي يا رب العمود الفقري،
1: يا رب.
0: وضع يدك يا رب الآن على كل العظام اليابسة
1: يا رب.
0: لتصير كجنة الرية. عبدك عنده إيمان يا رب أن يشفى في اسم الرب يسوع المسيح، وتلمس كل عظامه وكل أعضائه، وهو والأخت نسرين يا رب،
1: يا رب
0: تعطيهم ثمرة البطن،
1: باسم يسوع،
0: بنون وبنات، أغصان زيتون من عند الرب. آمين
1: أمين أمين. طيب نرجع يا قسيس لعمل الروح القدس، وكيف كانت تعمل في المسيح ومع المسيح وهو على الأرض.
0: يعني الروح القدس أول ما المسيح بدأ خدمته، قال روح السيد الرب علي لما كان في الهيكل، وهو اللي مسحني عشان أبشر المساكين، علشان أطلق المأسورين، علشان يفك المسجونين، وعشان ينادي لينا أيضا بالخلاص والرجاء، والمسبيين بالعتق. فحتى يسوع في بداية خدمته أعلن أن خدمته بمسحة روح الله، وفي أشعياء برضو مكتوب روح السيد الرب علي اللي مسحني. فرغم أنه هو حبل بيه بالروح القدس وهو الروح واحد، لكن أعلن بداية خدمته بعمل الروح القدس. أيضا الكنيسة لم تبدأ خدمتها كجسد المسيح إلا بعد يوم 50 في أعمال 2، لما حل الروح القدس على الذين كانوا يصلون وينتظرون موعد الرب أن يسكب وروح الله، وتحولوا من الخوف إلى أن بطرس في خدمة واحدة بعد ما خرجوا خارج أسوار أورشليم اللي كانت مغلقة لسبب الخوف من اليهود. بعد ما خرجوا من الخوف انضم للرب 3000 نفس في يوم واحد. وبعد كده يقول الكتاب انه بتعزية الروح القدس كانت الكنيسة تتكاثر، مش ببطرس ولا بولس ولا بنبي من الانبياء، لكن ده كان تكاثر ينمو في صورة طبيعية، انه ايه الناس بتشوف في الزمن الصعب ده، وفي الزمن اللي كله ضيقات وكله حروب وكله أزمات معيشية، في ناس فرحانة، في ناس فرحانة. طيب يعني هلاقي فين الحلول، وهلاقي فين المكان اللي هتعزى فيه، لأنه فرح الرب ده هو قوتنا يعني. طيب بعد كده أيضا لما بدأت الخدمة للأمم والشعوب، نجد أنه قال الروح القدس، برضو قال الروح القدس. هو الروح القدس هو الآمر وهو الناهي، وهو زي شخص الرب البداية والنهاية والألف والياء، وهو يعني الرب لما قال يرشدكم لجميع الحق، افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي أفرزتهم إليه. فإحنا نشكر الله لأنه عمل روح الله هو اللي كان بيختار الخدام، بيقول لك لا أخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل مدعو من الله. طب أنا أعرف دعوة الله إزاي؟ هو الروح اللي بيعلن لنا الأشياء الموهوبة من الله، بيحطك في المكان الصحيح في الوقت الصحيح في الإرسالية الصحيحة. أيضا نجد أن روح الله حمل في لبس إلى الخصي الحبشي، وهو كان يقرأ في أشعياء عن يسوع اللي حمل ألمنا وأوجعنا وصلب لأجلنا، وكان يسأل مين هذا الشخص الذي قد تألم وحمل أثقالي وفك ضعفاتي. فبدأ فيلبس يشرح له من هو، وطلب بعد عمل الروح القدس الذي قاد فيلبس وحمله إليه أن يعتمد. قال هو زماء ماذا يمنع أن يعتمد؟ قال إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. يعني اختبارات الروح القدس عديدة. لما خدت الاختبار ده أخت سلوى، يعني كان الروح القدس يهمس في أذني يوديني مدن معرفهاش، عناوين معرفهاش. مرة كده كنت متعود

0: اروح اجتماع معين، فروح الله بيقول لي انا كنت في اسكندريه، بيقول لي طب انا عاوزك ميعاد الاجتماع ده تروح غيط العنب. غيط العنب منطقه في اسكندريه
1: ايوه
0: شعبيه. قلت له يا رب انا ما اعرفش حد هناك ولا عمري رحت المنطقه دي. ف وانا بطلع الاجتماع ده كان في الدور الخامس، لقيت رجليا اتخشبت ورجليا وقفت وما قدرتش اتحرك. قلت له طب يا رب انا هطيع واروح الحته اللي انا ما اعرفهاش. طبعا الكلام ده كان في السبعينات، ما كانش في ايفون ولا كتاب مقدس على الايباد، فشايل الكتاب في ايدي. مجرد ما وصلت هناك ونزلت من المكان لقيت 3 شباب منتظريني بيقولوا لي تعالى انت الرب اللي اختارك النهارده عشان تروح تخدم في النهضة اللي موجودة عندنا في
1: في غيط
0: غيط العنب.
1: العنب.
0: قلت
1: واو.
0: لهم يعني انتوا تعرفوني؟ تعرفوني منين؟ قالوا لي لا احنا ما كناش حاطين خادم معين، بس صوت الرب لينا بعد ما فشلنا والاجتماع وصل للصفر والدنيا وصلت للصفر. قلت له يا رب ابعت لنا الخادم اللي انت عاوزه بالروح القدس علشان احنا خلاص يعني نقفل الاجتماع يا تعمل معجزة معانا وتفتقدنا. فأنا رحت، يعني كان قائد الاجتماع ده أخت سلوى، رجل أعمى يعني بلايند. فأنا داخل الاجتماع وهو أعمى ولا حد قدمه ليا ولا يعرفني. فقال الأخ فلان اللي جاي ده كان رايح الاجتماع في الأزاريطة وربنا حول سكته وجابه لينا وناداني بالاسم، يعني
1: واو.
0: اسم عماد يعني في مصر وكده. فاتفضل اخ عماد خد الخدمه. وانا لان اسمي عماد اتكلمت عن معموديه الروح القدس وقوه روح الله،
1: مجدا
0: وزي
1: ليك
0: ما
1: يا
0: كان
1: رب.
0: كده بطرس بيتكلم في بيت كرنيليوس بيقول وبينما انا اتكلم حل
1: حل.
0: الروح القدس على
1: يس.
0: جميع الذين يسمعون. فانا لسه ما وعظتش ولا قلت حاجه، لكن المكان كله امتلأ بقوة روح الله. وقعدنا في اجتماع المفروض ساعة 3 4 ساعات،
1: واو.
0: قوة روح الله في المكان، ناس تسمع، في فرح في المكان ده، في تعزية، وكان في بيت كبير. يطلعوا الناس في الدور الثالث ياخدوا خلاص وياخدوا ملء ومعمودية وكده ويفز، يعني المنطقة كلها تقريبا جه منها عدد كبير للرب زي أنهار، أسكب ماء على العطشان وسيول
1: هللويا.
0: على اليابسة، أنهار شغالة باستمرار.
1: هللويا. مبارك
0: تفضل.
1: اسم الرب. طيب استأذنك في بعض المكالمات
0: تحت
1: معانا.
0: امرك.
1: بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهوا.
2: الو، مساء الخير،
1: مساء
2: ازي
1: الخير،
2: حضرتك؟
1: اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي.
2: انا محتاجه صلاه قويه منكم من القسيس عشان خاطر اخويا. اخويا صيدلي ولف اقوله كده قضيه عشان هو ماشي كويس وكده وجايبين شهود وحاجات كده وعليه يعني حكم، وهو
1: يا
2: عشان ماشي
1: رب
2: كويس فالدنيا اتأزمت خالص. طبعا
1: يا
2: في شيء من
1: يسوع.
2: الاضطهادات طبعا.
0: تحبي تقولي اسمه؟
2: فأنا محتاجة صلاة.
1: اسمه
2: لا،
1: الأولاني
2: أنا
1: ايه
2: محتاجة
1: يا
2: صلاة.
1: حبيبتي؟ اسمه الأولاني اسمه
2: نقول
1: ايه؟
2: ميم يعني عشان
1: ها؟
2: نقول ميم.
1: ميم. أول
0: ميم.
1: اسم
0: ماشي.
1: ميم، أول حرف ميم.
0: أمين.
1: حاضر
0: يا
1: في
0: رب
1: ميم.
0: باسم يسوع المسيح،
1: يا رب
0: أنت الرب قاضينا وأنت الرب
1: يا
0: شارعنا.
1: رب
0: يا رب روحك القدوس يحسم كل القضايا،
1: يا
0: لأننا يا
1: رب
0: رب لا نحكم بحسب الجسد ولكن
1: ارحم يا
0: بحسب
1: رب،
0: الروح.
1: ارحم يا
0: إله
1: رب.
0: العادل حافظ الأمانة، وأنت إله يا رب لا جور فيك
1: يا
0: البتة،
1: يسوع.
0: كل جور وكل ظلم يسقط أمام حضورك
1: يا رب
0: وأمام عمل روحك
1: فضلك.
0: وأمام قوة صليبك
1: اسم
0: الذي جرد
1: يسوع.
0: الرياسات والسلاطين. من
1: بطريقك ليه يا
0: سيشتكي
1: رب،
0: على مختار الله؟ كل
1: بطريقك
0: شكوى
1: ليه يا
0: ظالمة
1: رب،
0: وكل
1: بطريقك
0: مشتكي
1: ليه
0: معتدي يسقط أمام قوة
1: باسم
0: الدم
1: يسوع،
0: وعمل الصليب، وتعطي لعبدك الإبراء الكامل
1: باسم
0: في اسم
1: يسوع.
0: يسوع. آمين.
1: أمين أمين. حبيبتي حسيب معاكي آية بتقول إن قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. تأكدي إن الرب قدامه الملف بتاع أخوكي، والرب ليه في الموت مخارج.

0: رب يستطيع أن يفعل فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر. هنكمل صلاة لأجله والرب يتمجد معاه. عارف اليومين اللي فاتوا حصلت مع شابة كانت حامل ومعاها بيبي وخدوا محل كوافير وحيبتدوا فيه ووضبوه، وبعدين اللي جنبهم واحد مش مسيحي قال لهم بس أسيب عندكم كرتونتين لحد بكرة الصبح لحد ما أوضب مكان عندي، قالوا له ماشي. فهم ببراءة حطوا الكرتونتين وراح مبلغ عنهم إن هم حاطين كراتين مخدرات في المحل وسجنوا الراجل وهو لا يعلم شيء عن الأمر. تخيل إن في ناس بهذا الشر وهذا الحقد وهذا السواد في القلب،
1: نعم،
0: دخل السجن ظلم وهي معاها البيبي ومعاها طفلة تانية ومش عارفة تعيشهم حاجة.
1: عاوز أقول إن روح الله يعني لما بيقول على يوسف بيع يوسف عبدا أزف القيد رجليه دخلت في الحديد نفسه أرسل الملك ففكه. حتى وهو في السجن كان يعمل بروح الله وكان يفسر الأحلام ومن السجن إلى الملك. فأنا عاوز أقول لم تصبنا تجربة إلا بشرية، لكن كل واحد بيسلك في الروح في التجربة رغم القيود والسجون زي ما كان بولس وسيلة لم يفعل أي خطية، لكن كانوا مقيدين ومربوطين في السجن الداخلي، أصعب سجن كان ممكن يكون موجود في الساحة الرومانية كلها. كان يسبحان ويصليان ويسبحان إلى الله واهتزت أساسات السجن وخرج بولس وسيلة وقال رئيس السجن ماذا أفعل لكي أخلص، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. فأنا عاوز أقول لكل شخص متألم ولكل شخص مظلوم امتلئ بالروح الله في ظلمك. يعني أنا بفتكر في حياتي وقع علي ظلم كتير جدا، يعني كان سبب الهجرة يعني أنه أساتذة كانوا في الكلية تعبوني جدا، يعني خدوا مني كل حاجة لكن لم يأخذوا مني الرب يسوع، فشلوني يأسوني وصلت للصفر وتحت الصفر. ومش بس كده لكن كان كل الناس ضدي وأنا جاي، وبعدين لم أفقد إيماني في الرب يسوع. تجارب مادية، تجارب نفسية، تجارب روحية، تجارب في كل شيء، لكن لما سلمنا صرنا نحمل. بعد ما جيت أمريكا بست أشهر الرب فتح لي باب في المستشفى الأولى في العالم لأعمل في زراعة الأعضاء، زراعة الكبد والكلى، وكل الأساتذة اللي اضطهدوني وحطوني تحت رجليهم كانوا بيجوا في المستشفى دي ياخدوا شهر أو شهرين تدريب ويشوفوني يقولوا لي أنت عامل زي يوسف في العهد القديم، أنت مش كنت تحت رجلينا من كام شهر؟ إحنا مش كنا داعكينك ومفلسينك وخدنا اللي وراك واللي قدامك، ده احنا بنشتهي نيجي شهر في المستشفى دي. وانا اشتغلت فيها 7 سنين وسبتها لما الرب دعاني. فانا عاوز اقول لكل واحد متألم وكل واحد مجرب عن اختبار حقيقي، اتحطيت تحت الرجلين واندست والناس شمتت وحسدت لكن جم يشاوروا يقولوا لي حتى غير المسيحيين انت قصتك عاملة زي سيدنا يوسف بس مش في الكتاب التاني، قلت لهم في الكتاب المقدس يعني.
0: هللويا،
1: امين.
0: الرب صالح جدا جدا. طيب معانا يوستينا من مصر، اهلا بيك يا يوستينا، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: الو،
0: ايوه اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، وطي التلفزيون اسمعينا من التليفون بس، اتفضلي.
2: أنا طلبة صلاة جودي سامعي،
0: وطي التلفزيون يا يوستينا عشان بيبقى فيه صدى صوت عندنا، إلغي الصوت عندك حبيبتي. أيوة قولي يا رب.
2: طلبة صلاة جودي،
0: أيوة
2: أنا طلبة صلاة جودي سامعي، أعيشك على طلبة صداع وياخد تقنيتين مسكن في اليوم.
1: متألم وبياخد مسكن كل يوم،
0: عنده صداع. عايزة تقولي اسمه؟

0: فيلم سام حايد.
1: اسمه سام.
2: حاضر. امين. بنصلي. طيب
1: طيب
2: في اتصالات تاني ولا حاجه؟ طب اتفضلي ناخد.
1: طيب ناخد اتصال. هنصلي له دلوقتي يا يوستينا.
2: ممكن ناخد
1: معانا بنت الرب من مصر. اهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهوا.
3: الو مساء الخير استاذه سلوى.
1: اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
3: انا عايزه اشكر حضرتك والاسيس اليكس على صلاتكم واهتمامكم بكل مشاكلنا، ربنا يبارككم.
1: ربنا يباركك يا روحي، اتفضلي يا روحي.
3: وعندي بس طلب صلاة للشغل، يعني في شوية مضايقات ناس صعبة التعامل معاها، ف يعني محتاجة ربنا يدخل، ونفسي يكون ليا فرصة للترقية عشان أنا المكان بتاعي ما فيهوش ترقية خالص، فبتمنى أن ربنا يفتح لي طريق.
1: أيوه.
3: وطلبي إنه قال الارتباط كمان، إنه ربنا يجيب لي حد من إيده يكون ابن الرب برضه.
1: باسم يسوع، أمين يا حبيبتي. امين.
3: شكرا.
1: تفضل يا حد الاسيس.
2: في حد اتصالات تاني ولا حاجه؟
1: معانا.
2: اتفضلي ناخد
1: الاخ شحاته من مصر، هنصلي لك. حاضر يا حبيبتي،
2: انا بكتب الطلبات واصلي لها.
1: الاخ شحاته من مصر، اهلا بيك يا اخ شحاته، تفضل حضرتك. اهلا وسهلا بيك.
4: ورجل الله يجزيك الف.
2: اهلا بيك اخ شحاته.
4: طلب الصلاه لبنتي.
1: ايوه، مالها بنتك؟
4: بنتي عندها تليف في الرئتين، الجير انتهى خالص ومحطوط على جهاز تنفس.
1: يا يسوع.
2: حاضر.
1: اسمها ايه يا اخ شحاته؟ اسمها ايه يا عزيزي؟
4: اسمها نجاة شحاته.
1: نجاة، احنا عايزين الاسم الاول. نجاة
2: شحاته. حاضر. نصلي لها. حاضر.
1: تفضل يا حضرتك.
2: يا رب احنا بنرفع.
4: من ابويا الجسيس قالت طلب الصلاه كده توصل لها المستشفى، وترك المستشفى كلها، والمستشفى تقول يعني الاختبار ده عشان المستشفى دي ما فيهاش يعني حد مسيحي خالص.
1: حاضر.
4: عايزين المستشفى تشوف اسم يسوع المسيح الناصري.
1: أمين.
2: يا رب احنا بنرفع طلبات الصلاة بين ايديك يا سيد
1: يا
2: الرب.
1: رب.
2: يوستينا الزوج اللي عنده صداع وبياخد ابر مسكنات، نؤمن يا رب دفع ليك كل سلطان في السماء على الارض، قادر رب انك تبارك حياته وتبدد الالام وتعطيه سيد الرب صلاة، تعطيه رب نعمة فوق نعمة، تهدئ نفسه وتهدئ فكره وهذا الصداع في اسم يسوع. بنت الرب والمضايقات اللي في الشغل والارتباط، نشكرك يا رب لأنه في ضيقنا أنت تتضايق وترسل ملاك حضرتك لينجي. نشكرك لأنك لم تتركنا في الضيق، أنا معه أنقذه وأمجده أريه خلاصي. لنا وعود كثيرة يا رب في الضيقات وفي الآلام، وعدت يا رب أنك تتنازل إلينا وترسل حضورك ومجد بركتك يا رب. لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك، تشدد وتشجع. افتح يا رب أيضا أبواب الارتباط المسيحي لكل شخصية مسيحية، لشخص يكون رأس المسيح، ولكل من يريد الارتباط أيضا يا رب أن تكون شخصية مثل أورشليم السماوية نازلة من السماء من عند الآب. بنصلي يا رب مع الأخ شحاتة لأجل بنته وتليف الرئة.
1: يا رب
2: مرض صعب جدا، وبيقول يعني المستشفى يا رب محتاجة حضورك السماوي. زورها يا رب زيارة خاصة، اخلق رئة جديدة واشفي هذا التليف،
1: واعطيها
2: أنفاس جديدة يا رب، كما نفخت في تلاميذك من أنفاسك وقلت لهم اقبلوا الروح القدس. الروح القدس يا رب الذي كان يرف على وجه المياه، وكانت الأرض خربة وخالية وكانت ظلمة شديدة، ولكن في هذه الخرابة والظلمة يا رب خلقت كل الأشياء بكلمة قدرتك وبعمل روحك القدوس. تهب يا رب على العظام اليابسة والنفوس اليابسة، تقوي وتصير جيش عظيم جدا. آمين
1: أمين أمين. ربي يتمجد يا أخي شحاتة مع نجاة.
2: أمين.

0: معانا الأخت منى من مصر. أهلا بيكي أخت منى، تفضلي حضرتك. فقدنا الاتصال، معلش عود الاتصال بينا يا منى لو سمحتي. معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
1: ألو.
0: أيوة أهلا وسهلا بيكي.
1: أنا أهلا بيكي، أنا بنت الرب من مصر.
0: أيوة حبيبتي.
1: عايزة طلبت سنة لبسمة بنتي في الخليج، ليها سنة مش لاقية شغل.
0: يا
2: أمين
0: الرب.
1: وهي دكتورة كمان.
0: يا كمان
2: ماشي.
1: ليها سنة وأكتر مصدقيني بتدور مش لاقية شغل خالص.
2: صلي لها. حاضر
0: يا إلهي. حاضر يا حبيبتي، هنصلي لها. عايزة تقولي اسمها الأولاني بس.
2: بسمة.
1: بسمة.
0: بسمة. آه أنا ما خدتش بالي.
1: وعندها صداع من الزعل.
2: حاضر.
0: الرب يتحنن عليها. يا
2: اتصالات تاني.
0: طيب معانا بنت الرب من مصر برضو، أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. بنت الرب سمعانا.
3: ألو.
0: من المنيا.
3: ألو.
0: أيوة حبيبتي تفضلي.
3: بس أخت شلوى.
0: أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
3: عامل
0: إيه؟ نشكر الرب.
3: عايزة الصلاة أبونا يصلي لي.
2: عاوزة الصلاة عشان إيه يا بنت الرب؟ عاوزة الصلاة
3: لأني أنا عندي السكر وعندي الضغط والدكسجين ما ينزل مني، وأنا أرملة يا أختي معايا عيالي. يا ربنا تصلي لابني أنا، وصلقوا من الورد يسافر برضه مرحلة ما يحصل، ومصدع وزعلان وكلنا زعلانين.
2: طيب الرب النهاردة عاوز يشيل الزعل، ونصلي نقول له يا رب تعالي صلي معايا، ونقبل الرب مخلص وسيد على بيتكم وعلى حياتكم، ويضيع الزعل كله بالصلاة.
3: حبيبه فترة مش شغال ابننا، حبيبه فترة وزعلان ومصدع وحزين، وانا عيانة وزعلانة.
2: طيب
3: عليه.
2: طيب اختي احنا عاوزين،
3: عاوز يسافر بره، عاوز يتجوز، ومش عارف اعمل ايه، ولا ولي ارمله، ولا عارف. طيب. واحد ولد.
2: اول حاجة نعملها يا اختي، يسوع يملك على قلوبنا وعلى افكارنا.
0: نعم.
2: وعلى بيتنا وعلى حياتنا، ونهدى قدام ربنا. واحنا بنهدى قدام ربنا كده وبنسلم له كل شيء، يقول سلم للرب طريقك وهو يجري.
0: امين.
2: فاحنا عاوزين نصلي الاول يا اختي، نتصالح مع الله بصليب يسوع. تصلي معايا. قولوا ادعوك
3: يا بول.
2: قولوا ادعوك يا رب.
3: يا
2: ادعوك يا رب يسوع. تعالى اسكن، تعالى اسكن حياتي، اسكن حياتي وقلبي وبيتي واولادي
3: وبيتي. امين.
2: واولادي.
3: امين.
2: وانا واهل بيتي.
0: اسم يسوع.
3: وانا واهل بيتي.
2: نعبد الرب.
3: نعبد الرب. امين.
2: نشكرك يا رب.
3: امين يا بول.
2: قولي نشكرك.
3: نشكرك يا رب
2: لانك غفرت خطايانا.
3: امين. لانك غفرت خطايانا،
2: اعطيتنا حياه جديده.
3: امين. ادينا حياه جديده يا بول. امين.
2: بدم يسوع.
3: دم يسوع. عاوز افرح بيال يا بول. اقول جات طول عمرك تعبانه عيال.
2: اشفي يا رب اختي، المسها يا رب لابسه شافيه. انت بتشفي مرض الروح ومرض النفس ومرض الجسد.
0: نعم.
2: المس يا رب الضغط والسكر والقلق والخوف على بكره
0: رب.
2: وانت اله كامل صنيعك.
0: أيوه.
2: شفيت انسان كله، تشفي كل مرض وكل ضعف، وتامر بالبركه حياه الى الابد ولا يعسر عليك امر. امين يا اختي. تابعي قناه الكارما، وفي اي وقت محتاجين صلاه احنا موجودين نصلي معاكم، والرب يبارككم. والامور العالم والامور المستقبل بتتصلح لما الاول نسلم حياتنا للرب.
0: صح.
2: نطلب ملكوته ونطلب ملكه على قلوبنا وعلى حياتنا، وبعد كده هذه كلها تزاد لكم.
0: امين امين. طيب بنت الرب رجعت لنا تاني، اهلا بيكي، تفضلي.

0: حضرتك على
1: الهواء. انا اخدت الطلبة اصلي لها البسمة. بس كنا بناخد كام طلبة. اتفضلي.
0: الو
2: الو.
0: ايوه حبيبتي اتفضلي.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير. اهلا وسهلا.
2: طيبين.
0: كل سنة طيب. وانتي طيبة حبيبتي. شكرا لك.
2: كنت عايزة اطلب الصلاة بس من ابونا هتتقالكش لابن بنت اختي.
1: ايوه اتفضلي.
0: ماله عنده ايه؟
2: التهاب في الزور. فالصة التهاب في الزور كان عنده سخونة وترجيع. خف الترجيع بس رجع بعد كده السخونة بدأت ترجع تاني. راح الدكتور قالوا لا او كان حد وبينعمل كده في تنميل بسيط. قال ده يروح مكو عصف. احنا خايفين صراحة عليه. هو طفل ثالثة ابتدائي ربنا يشفيه من غير ما يروح الدكتور مخه وأعصابه.
1: اسمه ايه الاسم الاول؟
0: اسمه ايه يا حبيبتي؟
2: اسمه مارك. مارك فيتر. مارك.
0: مارك. طيب.
1: اوكي حاضر.
2: مارك. وماما والدتي برضو يعني عندها خشونة جامدة في رجليها تعبانة متألمة منها وضهرها وعينيها ودنها وكده وراسها فهي
0: متألمة.
1: طيب بنت الرب ممكن اسألك سؤال؟ واثقة الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟
2: لا اصلي معاك. انا صدقني برضو الشيطان بيحاربني كتير يعني انا برضو مش افضل كده. ورب
1: امين. قول يا رب يسوع.
2: يا رب
1: يسوع تعالى اسكن حياتي.
2: تعالى يا رب اسكن في حياتي يا رب.
1: غير قلبي.
2: غير يا رب.
1: اديني طبيعة جديدة.
0: اسم يسوع.
2: اديني طبيعة جديدة.
1: اغفر يا كل خطاياي. اغفر خطاياي بدم يسوع. يا رب احنا بنصلي لاجل بنت الرب حياة جديدة، قلب جديد، نعمة جديدة. وبنصلي يا رب لاجل ابن اختها الزهور اللي وجعه والالتهاب والسخونة. مارك يا رب مد يد يسوع للشفاء عليه. والوالدة يا رب اشفي خشونة الركب والمفاصل واعطيها مفاصل جديدة. بنت الرب اللي اتصلت من مصر لاجل بنتها بسمة اللي في الخليج يا رب افتح امامها باب العمل واشفي الصداع والمشغولية. وقبل يا رب ما ندور على عمل ارضي خلينا ان احنا نكون عملك مخلوقين في المسيح لاعمال صالحة سبقت في عادات تهليلة. كل واحد متضايق في عمله وكل واحد بيبحث عن عمل خليك عمل الله أولا وخلي الرب يعمل عمله فيك. وثق أنه عمل الرب الكامل مكتوب عنه الكامل صنيعه. هو مش بيغلط في حاجة ولا بينقص في حاجة لكن هو اللي بيملأ كل احتياج. وانت بتمتلئ من روح الله وانت بتمتلئ من حضور الرب اللي بيصاحب كده يملأ إلهي كل احتياجكم.
0: أيوة يا رب.
1: بحسب غناه في المجد. اللي عنده احتياج محتاج شغل محتاج أي شيء امتلئ في الروح أولا وامتلئ بيسوع أولا. هو اللي عنده الغنى والكرامة قدية فاخرة وحظة. هو إله كل عطية صالحة وإله كل بركة نازلة من السماء من عند أبي الأنوار اللي بيدي بسخة ولا يعير. آمين
0: آمين آمين. ومعانا كمان بنت الرب من مصر تاني. اهلا وسهلا بيكي اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: اهلا يا فندم.
0: اهلا وسهلا حبيبتي اتفضلي.
3: عاوزه تلبس صلاه.
0: اوكي يا روحي. عايزه تلبس صلاه لايه؟
3: عندي بنتي متجوزه لها 9 سنين ولسه ربنا ما اداهاش اطفال.
0: اوكي.
3: وعملت حقن مرتين وفشل.
0: اوكي حاضر.
1: طيب بنت الرب انت واثقه الرب ملك على بيتك وقلبك وحياتك ولا تحب تصلي معانا؟
3: اصلي مع حضرتك.
1: قولي له ادعوك يا رب يسوع. ادعوك يا رب يسوع.
0: يا رب.
3: الو.
1: ايوه قولي له ادعيك يا رب يسوع.
3: ادعيك يا رب يسوع.
1: تعالى اسكن حياتي.
3: تعالى اسكن حياتي.
1: تعالى اسكن في قلبي.
3: تعالى اسكن في قلبي.
1: اعطيني حياة جديدة.
3: اعطيني حياة جديدة.
1: بدم يسوع المسيح.
0: يا رب يسوع.
3: بدم يسوع المسيح.
1: استلم حياتي.
3: استلم حياتي.
1: وبيتي.
0: يا رب.

0: أبد.
1: وكل ما هو لي هو لك.
2: يا رب
0: وكل ما هو ليك
2: أشكرك.
0: هو لك.
1: أشكرك لأنك سمعت واستجبت.
0: أشكرك
2: يا رب بارك يا رب.
0: أشكرك لأنك سمعت واستجبت.
1: بنت الرب عاوزك كده باستمرار يكون ليكي شركة مع ربنا، لما تصحي الصبح تقري أصحاح، تحفظي لك آية، تطلب الرب من قلبك، واحنا بنطلب الرب معاك لأجل ابنة المتزوجة 9 سنين.
2: ايوه
1: يا
2: يا
1: رب
2: رب
1: انت اللي بتفتح الرحم
2: يا
1: كما
2: رب.
1: فتحت رحم سارة
2: كريم
1: وحنة
2: يا
1: أم
2: رب
1: صموئيل،
2: اسم يسوع
1: أعطيهم سيد
0: يا
1: الرب
0: رب.
1: نعمة لكي ما تفتح ولا أحد يغلق. نشكرك يا رب لأن كل شيء مستطاع لدى
0: نشكرك يا رب.
1: المؤمن،
2: نعم
1: واحنا بنفعل الإيمان يا رب لانفتاح الرحم،
2: اسم
1: وأعطاها
2: يسوع يا
1: سيد
2: رب
1: الرب نعمة في ولادة جديدة، ولادة
2: يا
1: تانية،
2: رب.
1: وولادة جسدية أيضا لنسل في اسم يسوع. آمين.
2: أمين أمين. ربي يكرمك ويكرم بنتك يا حبيبتي. طيب معنا
0: يا رب
2: الأخ
0: شكرا
2: يوسف.
0: لتعاطفكم معي.
1: أي
0: الرب
1: خدمة
0: معاك
1: وأنت
0: يا رب.
1: الروح. مبروك عليك يسوع.
2: معنا الأخ يوسف من مصر. أهلا بيك يا أخ يوسف.
3: أهلا أهلا.
2: أهلا وسهلا بيك.
1: وطي
2: اتفضل
1: التلفزيون بس.
2: وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس.
3: ماشي حاضر حاضر.
2: شكرا.
1: تفضل.
3: محتاج صلاة، رجلي وجعاني بعد النوم.
1: مالها رجلك وجعك في ايه؟
3: كنت عامل حادثة من شهر كده وجعاني بقى، ما بقدرش احمل عليه.
1: طيب اخ يوسف، تحب تاخد يسوع نصيبك وخلاصك ويدخل
3: اه
1: قلبك؟
3: طبعا.
1: طب صلي معايا اخ يوسف،
2: اسم يسوع
1: قول له يا رب يسوع
3: يا رب يسوع،
1: تعالى ادخل حياتي،
3: تعالى ادخل حياتي
1: واغفر كل خطاياي،
2: يا رب. اكتب اسمي
3: واغفر كل خطاياي يا رب.
1: اعطيني حياة جديدة،
3: اعطيني حياة جديدة.
1: الكل يصير جديدا،
2: ايوه يا رب.
3: الكل يصير جديدا
1: باسم الرب يسوع.
3: باسم الرب يسوع
1: أؤمن يا رب
3: أؤمن يا رب
1: بخلاصك، خلاصك
3: خلاصك
1: وشفائك. قوة دم يسوع يا رب على الأخ يوسف تقيم وتشدده، وأعطيه يا رب أنت تسق لقلبه قلبا جديدا، اخلق فيه الله روحا مستقيما، جدد في أحشائه
2: يا
1: ورب. هو منتظرك وهو طلبك، وكل الذين طلبوك نالوا الشفاء، تقووا وتشددوا وتشجعوا في اسم يسوع. امين
2: امين. ربي يلمسك والرب يشفيك يا اخ يوسف. معانا الاخ ماهر من مصر. اهلا بيك يا اخ ماهر، تفضل حضرتك على الهواء. ربي يباركك. تفضل.
3: الحقيقه انا والدتي بتحب الاكتيف ألف جدا،
1: ربنا
3: وعارفه ان صلاته بتوصل للسماء،
1: بركة
2: ربنا
1: الرب.
2: يبارك
3: وهي
2: فيك.
3: عامله عمليه كبيره في ظهرها وطالبه طلبه صلاه من الاسيس.
1: حاضر.
2: يا في
1: تحب
2: اسمي
1: تقول اسمها؟
3: نقول بنت الرب.
1: طيب
2: ماشي.
1: ام الاخ ماهر. ماشي حاضر.
2: او ام الاخ ماهر.
1: اي طلبه تاني؟
3: والصلاه لاجل والدي برضه، مشاكل في العظم وفي رجله.
1: أيوة.
3: هم بيحبوك جدا يا أستاذ أنيس،
1: احنا
3: وعارفين إن
1: بنحبهم.
3: صلاتك
1: الرب
3: بتوصل
1: طيب،
3: للسماء.
1: الرب طيب، فضل القوة لله يا رب. بنشكرك لأجل الأخ ماهر، وبنشكرك يا رب لأجل محبتهم لعمل الله والقناة الكرمة، وإن احنا يا رب بنلتقي مش مجرد يا رب طلب وكلام، لكن فعلا يا رب محبة الله اللي بتنسكب في قلوبنا نحو المشاهدين ونحو عملك في قناة الكرمة بالروح القدس. نشكرك يا رب لأن الله اسمه محبة، والمحبة دي عطية الله. بارك يا رب أم الأخت الأخ ماهر، وأعطيها نعمة سيد الرب، اشفي العملية، وأعطي سيد الرب نعمة لكيما تقوم وتتشدد، ويا رب تعطيها عظام جديدة وجنة ريّة تصير في اسم

0: الرب يسوع، أيضا الوالد يا سيد الرب. نشكرك لأنه يصيرون دساما يتقوى، تصير العظام يا رب نتنبأ عليها بالروح القدس، تكسوها لحما وعصبا وتصير جيش عظيم وقوة تتجدد في كل من ينتظروك يا ابن الله. انتظارك حياة، انتظارك قوة، وانتظارك مجد. آمين
1: آمين آمين. يا أخ ماهر، رب يلمس ويشفي بابا وماما ويحسن إليهم وبلغهم سلامنا، وهنكمل صلاة ليهم في اسم يسوع. ومعانا بنت الرب تاني من مصر، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون، تفضلي.
2: ألو.
1: أيوة أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
2: إزاي حضرتك؟
1: نشكر رب الحمد لله. زي كنتي؟
2: الحمد لله نشكر ربنا. أنا معلش أنا لي كذا طلبة.
1: تفضل.
2: ابني محبوس سيادي، عايزة صلاة من أجل ابني
1: يسوع،
2: عشان لي أكثر من سنة ونص.
1: يا رب يسوع
0: حاضر.
2: وعندي كسل في الكلى، ورجلي فيها عصب عاملة ألم جامد أوي، خليني مش بقدر أنزل ولا أروح الكنيسة.
0: حاضر. طب بنت الرب، واثقة الرب ملك على فكرك وقلبك وحياتك، ولا تحب تصلي معانا تاخدي؟
2: أنا نفسي عيلتي كلها تعرف الرب.
0: طيب
1: يا رب
0: نصلي الطلبة الحلوة دي الأول وبعدين باقي الطلبات يا رب. بنت
2: عندي مرات ابني مريضة نفسيا اسمها ميري.
0: طيب بما انك مولودة من الله، عاوزك تكلميهم كلهم بكلمة الله وتصلي معاهم، والوحيد اللي امامه يهرب الحزن والتنهد، بيقول الله لم يعطينا روح الفشل لكن روح القوة والمحبة والنصح، فرح الرب هو قوتنا. بندعو كل مريض نفسي وكل مريض من اي نوع تعال اليه الان. اشكرك يا رب لاجل بنت الرب. بنصلي يا رب لاجل الابن المحبوس اكتر من سنة، انت تطلق اسر المأسورين، تطلق يا رب المحبوسين في السجن، ده عملك يا رب. مش يمكن محامين ما يعرفوش ولا القضاء ما يعرفوش، لكن روح الله يطلق المأسورين والمسبيين، ليس في الخطية فقط لكن الذين في السجون يا رب،
1: يا رب،
0: والذين في القيود يا رب. احنا بنصلي ايضا لاجل اختنا المصابة بالفشل الكلوي، كلى جديدة، انت فحص القلوب والكلى، وفحصك يا رب تستطيع ان تظهر كل فشل وتحول الفشل الى قوة ونجاح ونعمة. ايضا يا رب الالم في القدم والالم يا رب اللي موجود، فتنتهر كل الم وكل تعب في اسم الرب يسوع. امين
1: امين امين. يا حبيبتي الرب يحسن اليكي ويلمسك ويشفيكي ويديكي اللي انت نفسك فيه. معنا الأخت سلوى من مصر، أهلا وسهلا بك يا أخت سلوى، تفضلي حضرتك على الهواء. اسمعينا من التليفون بس، وطي التلفزيون عندك، تفضلي تفضلي يا سلوى.
3: ألو.
1: أيوة احنا سمعينك يا حبيبتي، تفضلي. طيب عود الاتصال بينا لأننا فقدنا الاتصال، ربنا يحافظ عليكم. برضو بنت الرب من مصر تاني، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي. كل حد يوطي التلفزيون يا جماعة، مش هنقول له كل مكالمة وطي التلفزيون واسمعونا من التليفون، لأن احنا بنسمع صوتين. تفضلي يا حبيبتي. أيوة تفضل. ايوه سامعينك يا ماما.
3: مش هدى معايا؟
1: القسيس اليكس معاكي، وانا سلوى معاكي برضو.
3: ايوه مش سلوى، عامله ايه؟
1: الحمد لله يا حبيبتي، اشكر رب.
3: انا عايزه طلب الصلاه لابني معلش.
1: ايوه لابنك.
3: ابانو
1: ماله؟
3: هي بدلوا سنة في الأمارات وكان تعبان، ويوم كده ويوم كده، وفي الاخر

0: الحرب قامت عين دورها، قالوا واحد قاعد عمل لك ورق وصفرك وبعد كده نصب عليه وهو تعبان جوا ونص، وانا اقبل وانا تعبانه وحالتي النفسيه متدمر عشان
1: طيب
0: مش لاقي شغل خالص صدقيني.
1: احسن حاجه يا اخت بنت الرب ان احنا نتوب ونرجع لربنا
2: يا
1: وهو بياتي

0: خطايانا واديكوا قلب جديد اليوم. صلوا معايا.
1: أمين.
0: يا رب يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: تعالى أسكن حياتنا،
1: أسكن حياتنا
0: يا رب يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: أنت مريح التعابة،
1: أنت مريح التعابة،
0: نيجي عند أقدامك
1: ونيجي عند أقدامك
0: وبعمل صليبك
2: يا رب،
1: وبعمل صليبك
0: تطرد كل هم،
1: تطرد كل هم
0: وكل غم
2: يا رب،
1: وكل غم
0: وكل خطية،
1: واغفر كل خطية يا رب،
0: ونقبلك يا رب،
1: ونقبلك يا رب
0: في بيتنا وفي حياتنا،
1: في بيتنا وفي حياتنا
0: وفي مستقبلنا،
1: وفي مستقبلنا،
0: واصير يسوع كل لينا،
1: واصير يسوع كل لي.
0: أمين. أنا عاوزك يا بنت الرب كده تواظبي على برامج قناة الكرمة وقراية كلمة الله وطلبة الرب. الدنيا الترتيب الأولاني اللي الرب عاوزه مننا يقول دي الحياة الأبدية. إيه هي؟ مش الحياة الوقتية، الحياة الزمنية دي قول 60 70 80 90 زي ما الواحد عاوز، لكن حياة يعني وقتية جدا، لكن الحياة الأبدية نعرف يسوع، يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي ويسوع المسيح. فالحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية بتبدأ بمعرفة الله، معرفة يسوع، الاقتراب إلى الله حسن عندي. فإحنا بنقترب إليه يقترب إلينا، ولما بيقترب إلينا بيعمل كل شيء، نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. أمين
2: أمين أمين. معنا الأخت مريم من مصر. أهلا بيكي يا أخت مريم، تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير، أهلا بيكي، تفضلي.
3: إزاي حضرتك؟
2: أشكر رب. إزيك أنتي؟
3: الحمد لله. كنت عايزة أسألك يصليلي من أجل إخواتي.
2: أوكي، مالهم؟
3: ألو. أيوة معاكي.
0: تفضلي، إحنا سامعينك. مالهم اخواتي؟
3: عايز اسالك، كنت محتاجاك تصلي لي من اجل اخواتي، اتخانقوا مع جنبينا ناس ومحبوسين بقالهم سنه والحكم كبير عليهم، والاب بولا ما بيحاول يصلح خالص معاهم.
0: طيب احنا اول حاجه اخت مريم عاوزينهم يتصالحوا مع الله. لما نتصالح مع الله بنتصالح مع أنفسنا ونتصالح مع الآخرين. والمصالحة مع الله دي كمان بتعمل المصالحة في كل شيء. ليه؟ لأنه هو إله المصالحة. يا رب احنا بنصلي لك لأخت مريم. لو الأخت مريم واثقة الرب يسوع ملك عليك وعلى أفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك النهاردة؟
3: تمام ماشي.
0: قولي يا رب.
3: عايزك تديك امي معاك برضو في الصلاه.
0: حاضر.
3: الدكتور بيقول لها بتر رجلها، فعايزين الرب.
2: يا رب يسوع.
0: يا رب احنا بنصلي مع مريم. يا رب
2: يا رب
0: قولي افتح قلبي اليك يا رب. سمعنا؟
3: افتح قلبي اليك يا رب.
0: تعالى اسكن حياتي
2: باسم يسوع يا رب.
3: تعالى اسكن حياتي.
0: اديني حياه ابديه.
2: نعم يا رب.
3: من حياة
0: أبدية. اغفر كل خطية.
2: أيوة.
3: اغفر كل خطية.
0: اكتب اسمي في سفر الحياة.
2: نعم يا
3: رب. اكتب اسمي في سفر الحياة.
0: أنا وأهل بيتي.
3: أنا وأهل بيتي.
0: أطلبك من كل قلبي.
2: يا رب.
3: أشكرك من كل قلبي.
0: أحبك من كل نفسي.
2: اسمي يسوع.
3: أحبك من كل نفسي.
0: أمين. يا رب نشكرك لأجل أخت مريم اللي طلبتك من قلبها وكتبت اسمها في سفر الحياة.
2: نعم.
0: أعطيتها حياة جديدة. بتصلي يا رب لأجل الإخوات اللي متخانقين مع الجيران وهم محبوسين الآن. يا رب اطلق نفسهم أولا من حبس الخطية وحبس العصبية وحبس الصراع يا رب في هذا العالم، وأعطيهم يتصالحوا مع الله بدم ربنا يسوع المسيح. أيضا الأم يا رب

0: بسبب بتر الرجل. قادر يا سيد الرب، إن كان في سكر، إن كان في غرغرينة، إن كان في أي مرض، تحفظ قدماها يا رب، اجعلها تضع قلبها وتسلم قلبها أولا لشخصك يا رب. وأصلي إن القلب والنفس والجسد والروح تصير صحيحة في اسم يسوع. آمين.
1: أمين أمين في اسم يسوع. ومعانا تاني بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو،
1: أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي.
2: أنا بنت الرب، أنا بنت صلاة.
1: أيوة، صلاة لإيه يا روحي؟
2: أختي مريم.
0: أختي إيه؟
1: أختك مالها؟
0: قولي الطلبة تاني.
1: مش فاهمين حضرتك، عايزة صلاة لأختك مالها؟ ألو؟
0: طيب نصلي لأختها، ربنا عارف الطلبة. لو في اتصال تاني تفضلي.
1: معانا بنت الرب من مصر أيضا.
2: أيوة بنت الرب معاك،
1: تفضلي.
2: مساء الخير يا أختي.
1: مساء الخير، أهلا بيك.
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: تفضلي. ازيك وازيك،
0: يا أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أيوة سامعينك، سامعينك يا روحي، تفضلي.
2: ازيك مساء الخير، عامله ايه؟
1: نشكر رب زي الفل. وانت عامله ايه؟
2: امتلكه شهريا في القناه على طول.
1: يباركك الرب،
0: يباركك الرب،
1: يكرمك في اسم يسوع.
2: مين من جات سالك شي يصلي لي علشان انا بتجوز عيني وقاعده لوحدي.
0: طيب.
2: وقاعده لوحدي والبلاد قال خالص عندي الرماتوي.
1: حبيبتي.
2: ربنا يشددني
1: يشجعني
2: كده
1: باسم يسوع.
0: امين يا بنت الرب، خدتي يسوع نصيبك.
2: الالم اليومين دول جسمي تقيل خالص، مش قادر اقوم من الالم.
0: الف سلام عليك.
1: في الشتاء كده بيبقى صعب حبيبتي،
2: جسمي تقيل مره متوي وتقيل، مش قادر اخطي ولا اعمله
1: يا حبيبتي.
0: طيب يا بنت الرب، واثقه الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك.
1: اتصال
0: وصلي لها. طيب يا رب بنرفع طلبتين يا رب، البنت الرب اللي طلبت لأجل أختها، أنت عارف الطلبة وتستجيب. وبنصلي يا رب لأجل أختنا بنت الرب اللي اتكلمت من مصر، وبنصلي يا رب لأجل شفاء أمراض الروماتويد وأمراض الروماتيزم وأمراض يا رب الأنجين أنتيبادي، الأجسام المضادة اللي بتهاجم الجسم.
1: يا رب
0: اجعل يا رب الأجسام تتصالح مع الله
1: باسم
0: بدم
1: يسوع،
0: ربنا يسوع، وتبطل كل مقاومة نفسية وروحية ومقاومة في الدم. يا رب نحن نثق في أنك إله كل نعمة.
1: أيوة
0: إله كل بركة يا رب. تعطي المعي قدرة، لعديم القوة تكسر شدة. ومنتظر الرب يا رب، احنا منتظرينك في كل واحد مش قادر يتحرك، سواء من شلل، من روماتويد، من أمراض روماتيزمية. لكن نؤمن يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وبتقول جسمها تقيل ووحيدة، ارسل ليها يا رب روحك
1: يا
0: القدوس اللي وعدت أنه لا يتركنا وحدنا، لكن يمكث معها ويدوم فيها ويخبرها عن شركة الآب وابنه في السماويات. آمين
1: أمين أمين. معنا الأخت فيكتوريا من فرنسا، اهلا بيكي يا اخت فيكتوريا، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: سلام يسوع معاكم وربنا يبارككم
1: ويباركك
3: ويسدد خطاكم ويسدد الاحواض الكرمه ان شاء الله باسم يسوع.
1: يعيش ربنا يباركك
3: حبيبتي. انا تعبانه كثير.
1: ليه يا روحي؟
3: مريضه، عيوني ما اشوف، اريد اقرا كتاب مقدس ما اقدر، عندي قلب، كل جسمي تعبان وعايشه وحدي تعبانه كثير تعبانه. صلاتكم حبيبتي ربنا يبارككم.
0: امين.
3: واريد اولادي يتقربون الى الرب شوي، بعيدين عن الرب.
1: امين امين امين. الرب يفتقدهم.
3: امين امين يا يسوع.
0: حاضر. صلي يا رب مع كل نفس متعبه، كل نفس مريضه
1: يا رب،
0: في فرنسا، في مصر، في امريكا، في العالم. عيناك تقولان الأرض تشدد مع

0: الذين قلوبهم
1: كاملة
0: كاملة من نحو.
1: محبك يا رب.
0: يا رب
1: آمين
0: نحن
1: آمين.
0: لا نعلم ماذا نفعل، لكن قال
1: أيوة
0: عبدك
1: أيوة
0: المرنم
1: أيوة
0: نحوك
1: آمين
0: عيوننا. ونشكرك يا رب
1: آمين
0: لأننا نثق أن حينما نرفع عيوننا إلى السماء
1: يا
0: من
1: رب.
0: حيث يأتي العون،
1: نعم
0: معونتي من عند الرب خالق السماء والأرض.
1: يا
0: كل
1: يسوع.
0: شخصية محتاجة معونة إلهية،
1: نعم يا رب.
0: محتاجة خلاص في بيتها، خلاص الأبناء.
1: اسمعي
0: نشكرك يا رب لأننا طلبناك فوجدناك يا رب، لأننا طلبناك بكل قلوبنا، كل نفس متحدة معنا أمام عرش نعمتك بالقلب والنفس والقدرة. نؤمن يا رب إنك سمعت واستجبت. بدد الوحدة وبدد الهم وبدد الوجع، واعطينا يا رب أن بيقول الكتاب محلك يوجد المجد، لأن
1: يا
0: الناموس
1: رب.
0: بموسى أعطي، لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صار يملأ كل
1: اسم
0: قلب
1: يسوع.
0: ويملأ كل بيت وكل نفس. آمين.
1: أمين أمين أمين. طيب ناخد الأخت نهال من لندن، وإحنا آسفين تأخرنا عليكي. أهلا بيكي يا أخت نهال،
2: ما
1: اتفضلي
2: فيش
1: حضرتك على
2: مشكلة
1: الهواء.
2: حبيبتي،
1: سوري.
2: نعمة وسلام يا أخت سلوى يا جميلة. برحب بحضرتك وبحضرة
1: ربي
2: القسيس
1: يباركك.
2: أليكس،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: وبجد يعني بتحد مع حضراتكم في الصلاة من أجل تسديد احتياجات قناة الكرمة،
1: أمين
2: لأنه
1: يا رب.
2: بصراحة صدمت لما عرفت إن إحنا محتاجين ل 3000 شخص بس في الاشتراكات الشهرية عشان تتسدد احتياجات القناة،
1: يا
2: لأن أنا
1: رب.
2: أعرف جيدا إن مشاهدي هذه القناة بالآلاف الكبيرة قوي،
1: بالضبط.
2: فبصراحة ما فيش احتياج لينا كمشاهدين ما بنلاقيهوش في هذه القناة. يعني قناة للترنيم 24 ساعة، برامج تعليمية A1، برامج خلاصية ما فيش بعد كده، وكل يوم بنشوف وبنسمع عن ناس من الحظيرة الأخرى بيتركوا الإله المزيف وبيعرفوا الإله الحقيقي عن طريق هذه القناة. ده
1: يس.
2: غير بقى المؤتمرات والنهضات
1: مش
2: الروحية
1: كده؟
2: اللي في كل حتة في العالم بتجيلنا على الجاهز من غير ما
1: بالظبط
2: ندفع أي
1: بالظبط.
2: اشتراك لأي مؤتمر فيهم، وغير تعب السفر كمان والآيسنج شوجر يعني السكر اللي على الكيك، إننا بنتفرج على كل الكنائس اللي تركناها في بلادنا كل يوم حد على الهوا. فبصراحة هي قناة كاملة متكاملة، قناة مباركة ومباركة، ويكفي إن ملهاش أغراض للتربح المادي، لكن
1: بالظبط.
2: غرضها الجميل والأول هو خلاص النفوس وتوصيل كلمة الرب اللي أنا بعتبرها أساس الحياة. كلمة الرب دي الشهيق والزفير
1: يس
2: بتاعنا.
1: صح.
2: فبصلي كمان مرة إنه بعد البرنامج ده يكون في اشتراكات شهرية جديدة باسم الرب يسوع.
1: أمين.
2: وكان نفسي بس أعرف من حضرة القسيس، بما إننا بنتكلم عن الروح القدس، إن إحنا كمؤمنين معروف إن إحنا بنطفيه أو بنحزنه، بس كمان لقيت آية بتقول يا قساة الرقاب، دي في أعمال الرسل 7:51، بتقول يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أبائكم كذلك أنتم أيضا. الحقيقة الآية دي مخيفة لأنها في العهد الجديد، وعشان كده كان نفسي حضرتك تقول لنا إزاي كمؤمنين ممكن نكون بنقاوم الروح القدس وإحنا مش دريانين. فكان نفسي بس حضرتك توضح الحتة دي لو في فرصة، والرب يباركوا.
1: شكرا ليك يا أخت نهال، وشكرا لفعلا كلامك عن الكرمة وعن تسديد الاحتياجات وعن التبرعات الشهرية. الحقيقة أقول لكم بصراحة أنا قلبي بيتكسر بجد، قلبي بيبقى بينزف من جوه، بقول له رب كل شيء معلن قدامك في الخدمة، وقد ايه بتتفانى الكرمة، بتتفانى عشان توصل للعالم كله، عشان تبشر المسيحيين والمسلمين المسيحيين البعاد عن الله، علشان تجيب لنا أروع مؤتمرات في العالم العربي. وساعة الفندريزنج للأسف مش عايزة أقول كله بيخبي رأسه، كله ما بيهمهوش، كله ما بيفرقش معاه. عشان كده يا أسيس أنا قلبي بينزف جداً.
0: يعني هو الكتاب بيقول مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ.
1: صعب.
0: لا هنفضل
1: صعب
0: نطلب
1: اللي
0: نطلب
1: بتحس
0: نطلب
1: بالكرمة

0: بنشوفه
1: من غير ما ندي.
0: انا بشوف الاخصام والوضعه ايه قدام الفواتير بيبقى صعب. فعلا منهار
1: كل إيه يوم في عيد الحصاد بيقعد 7-8 ساعات وبيسهر بالليل.
0: حرام
1: يعني
0: حرام.
1: المفروض ان احنا نشيل معاه الحمل ونرفع ايديه
0: بالظبط
1: وفعلا نعدد عمل
0: نكرم الرب. احنا بنكرم الرب يا جماعه،
1: لا تظهروا امامه فارغين.
0: بالظبط
1: يعني
0: احنا بنكرم الرب في الكرمة،
1: والناس
0: لان الكرمة بتكرمنا في كل اللي بنشاهده.
1: يعني احنا كل يوم بنصرف على الاكل والشرب ومطالب العالم.
0: بالظبط بالظبط.
1: هل بتقدم حاجه في الروح؟ يعني الرب بيطلب مننا ذبائح شكر وذبائح بر وذبيحه مقبوله عند الله. ده بيقول قدموا اجسادكم، مش يعني الجسد ده، بيقول قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مرضيه عند الله عبادتكم. مرضيه عند الله عبادتنا العقليه يعني نطيع الكلمه. الكنيسه الاولى مش كانت بتدي مره كل 6 اشهر؟ لا، كان اول كل اسبوع خازنا ما تيسر. مش بس كده، كل يوم كانوا معا بنفس واحده بيعبدوا وبياكلوا ويشربوا مع بعض. وكل شيء مشترك، اي احتياج كان بيتسدد في الحال عند اقدام الرسل. ده كان المكان الطبيعي للاشتراكات والفلوس انها عند الاقدام، لانه قال كانت علامة. يعني هنا عندنا في الكنائس الأمريكية قبل ما حد يبقى عضو ويقعد كده عشان يقدم طلب عضوية، أول حاجة بيقولوها له بعد خلاصه وطلب الرب، لو أنت فعلا مؤمن حقيقي هتقدم عشورك للرب، هتقدم تقديمات للرب. وليه؟ لأنه يعني إيمان بدون أعمال ميت. وإكرم الرب من مالك وبكرات غلتك. لو انا بكسر الوصيه دي مفيش بركه لا في البيت. يعني الناس تقول لك مش لاقيين شغل، طب مش لاقيين عمل، طب دي الناس بتستلف عشان تاكل وتشرب وتعيش. طب تعالى كده نجرب، قدمه للرب بركه ونقدم لالهنا. مش بس من الفائض، لا، من اعوازنا ومن احتياجنا. الرب بيفتح قوى السماء ويبارك.
0: بالظبط.
1: صلي مع الأخت نهال لأجل البركة الشهرية لقناة الكرمة.
0: أيوة، عايزين نصلي لأجل الكرمة لأن الوضع ده صعب اللي بتمر بيه الكرمة فعلا.
1: أرسل يا رب 3000 مشترك، ده عدد بسيط بالنسبة للملايين. والطلبات احنا بنجتهد جدا في طلبات الصلاة وبنتسابق وبتبقى اللايتز يا رب جامد وزحمة جدا، لكن عاوزين ناخد ناخد ناخد، لكن مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. يا رب حرك المشتركين الشهريين بمية بألف بمتين بـ300، لأنه يا رب ممكن تتضاعف البركات وتضاعف يا رب، لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك. يا رب اجعلنا يا رب نعمل لنا كنوز ليس على الأرض حيث يفسد السارقون وينقب السارقون ويسرقون، لكن في السماء يا رب حيث الكل لنا محفوظ. بالنسبة للسؤال اللي سألتيه أخت نهال في عبرانيين الصح 10، عبرانيين 10 لما بيقول كده الكتاب هذا هو العهد الذي أعهده معكم، العهد الجديد أن الرب يجعل نواميس وصاياه في قلوبنا، في عدد 16 عبرانيين 10-16 واكتبها في اذهانهم. في ناس يقول لك انا قبلت الرب بقلبي لكن لسه، يعني احيانا اقعد مع مؤمنين يقول لك انا ذهني وانا مخي وانا قراراتي من عقلي، وانا لما اخد القرار مش ممكن ارجع فيه، والكلمه اللي تطلع مني. قعدت مع ناس كده بالمنظر ده اخت سلمى، اقول له يا عم طيب خلي ذهنك في الرب، لا انا تفكيري واللي يطلع في دماغي بعمله من غير تفكير. فبيقول كده الكتاب ايه؟ لو كلمة الله مش بس بعبده بقلبي والذهن معاند وصلب، بيقول لن اذكر خطاياهم وتعدياتهم في عدد 17 من عبرانيين 10. وبيقول كده فإذ لنا ايها الاخوة عدد 19 ثقة بالدخول الى الاقداس. انا بدخل بدم يسوع، لكن لا بدخل بدم يسوع بقول له بس اديني النعمة، لا، ده بيقول كده عدد 22 بقلب صادق في يقين.

0: حين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ما بقاش مؤمن ومرائي، ما بقاش مؤمن وأنا مش عندي كلامي وكلمتين وثلاثة. طيب يقول كمان نلاحظ بعضنا بعض بمناسبة الاشتراك الشعري في عدد 24 للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. الكارما محتاج لأعمالنا ومحتاجة لأعمال حسنة وتبرعاتنا. طيب بيقول كده عدد 26 إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق. لاحظ إن كلمة الله اللي بتسمعها دي مش تسلية ولا مزاج، لا، كل كلمة محسوبة عليا وكل كلمة محسوبة على اللي بيسمعها. ليه؟ لأنه إن لم نقبل خطة الله لحياتنا، في عدد 27 يقول قبول دينونة مخيفة.
1: أيوه.
0: عشان كده ناس كتير بتقول لك أنا خايف من بكرة وخايف على أولادي. قبول وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. فبيقول كده عدد 29 كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس دم ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به درسا واصدر بروح النعمة. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي في عدد 31. ولكن هنا بيكلم المؤمنين يقول لهم بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة، وبيقول لهم كده الكتاب خلوا بالكم من هؤلاء الذين يدسون دم الرب، خلي بالك من الارتداد، خلي بالك من قساوة القلب، لأن كل الحاجات دي اللي اتكلم عنها أعمال الرسل يعني الرب جاء أولا إلى خصته اليهود وخصته لم تقبله. كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فرخة وأنتم رفضت وما زالوا رافضين حتى الآن. فعشان كده بيقول لهم يا قصاة القلب وغير المختولين، لأن كل الأنبياء وكل المكتوب كان يدل على المسيح، لكن قالوا أسلوبه داموا علينا وعلى أولادنا ولم يقبلوا حتى الآن.
1: طيب الأخت سلوى رجعت لنا تاني، أهلا بيك يا أخت سلوى. برضو فقدنا الاتصال. احنا عندنا بنت الرب من مصر تاني، أهلا وسهلا بيك، تفضلي انت حضرتك على الهواء.
2: ازي حضرتك سلوى وازيك؟
1: نشكر الرب حبيبتي، أهلا بيكي.
2: بس أنا كنت في كلبة سلوى.
0: ايوه تفضلي.
1: تفضلي يا حبيبتي.
2: تفضلي وازاي اسيلك؟
0: سهلا وسهلا، تفضلي.
1: تفضلي يا روحي.
2: انا كنت بس طالبه تلبس سلام. ابني بس ربنا عايزه بس ربنا يملك على بيتي وعلى اولادي. مش طالبه اكتر من كده، ربنا يملك ويستلم بيتي.
1: امين. أمين.
0: أمين يا بنت الرب. هل الرب مالك على قلبك وحياتك وفكرك ولا تحبي
2: ربنا يملك على بيتي يستلم أولادي يستلم جوزي يغيرهم؟
0: طب صلي معايا قولي له
2: يا رب يسوع
0: ندعوك للإيمان تملك على قلوبنا وبيتنا وحياتنا
1: يا رب،
2: وحياتنا
0: ومستقبلنا. انا واهل بيتي
1: باسم يسوع يا رب،
2: انا واهل بيتي
0: نعبد الرب.
1: امين يا رب،
2: نملك الرب،
0: نعبد الرب.
2: برضه في كلمه صلاه بس اسالك. كنت عايزه بس اصلي لعمي، بقاله 5 سنين عنده جلطه ما بيتحركش.
0: ماشي،
2: ربنا يدي ايده يعمل معاه معجزه.
0: يا رب مد ايدك على كل بيت بيطلبك الان وعلى كل النفوس اللي طالبه اسمك. مع ما رب رأوك استنار وجوم لم تخجل. نصلي يا رب لاجل العم اللي عنده الجلطه وكل امراض القلب والدم والشرايين والاورده. نشكرك يا رب لانه حينما يجري دم يسوع فهو يجري شافيا مطهرا
1: باسم يسوع
0: بحبره وبقوه دمك وبعمل صليبك. نثق يا سيد الرب أن جميع المرضى تشفيهم بكلمة فمك.
1: يا رب
0: وبقوة حبرك وجروحك.

0: التي سفكتها لأجلنا على عود الصليب. آمين.
1: أمين أمين أمين. معانا الأخ صبحي، أهلا بيك يا أخ صبحي، تفضل حضرتك. فقدنا الأخ صبحي، معلش عاود الاتصال بينا لو سمحت. طيب الأخت سلوى رجعت لنا تاني، أهلا بيك يا أخت سلوى، تفضل يا حبيبتي.
2: مساء الخير، أهلا يا قلب الصلاة.
1: قولي يا روحي.
2: مريم أختي حداها مرض مناعي بتهاجم القولون، ودلوقتي لما آخر منظار عملته وقالها الدكتور إن في أورام في القولون ولازم يتشال، فإحنا طالبين معجزة إن ربنا يغير القولون.
0: اسمها إيه يا أختي؟
2: اسمها مريم.
0: حاضر
1: مريم.
0: أنصلي لها. حاضر.
2: ولا لي قلب الصلاة إن ربنا يديني حكمة. أنا لي 20 سنة وأنا نصرخ ربنا ونصلي ونبكي وأنا نقول يا رب اديني حكمة، اديني فهم في تصرفات في كلامي.
1: برافو.
2: طيب
1: عليك.
2: هو هل الطلبة دي ليه ربنا رضيش يستجيب ليها؟
0: أيوة، هو الحكمة.
2: أنبكي دايما، أنبكي ونصرخ، يعني قلت لنا مش عايزة أي حاجة في الدنيا إن تديني حكمة في الكنيسة مع جوزي مع عيالي مع الدنيا دي كلها، اديني حكمة، طلبة حكمة في تصرفات في كلامي، وأنبكي بالدموع، هل هي دي غلط؟
1: لا
0: لا، الحكمة يعني مش بتيجي بالمشاعر، لأنه بيقول الحكمة بنت أعمدتها، في أعمدتها 7، منهم كلمة الله، إن أنا أقرأ كل يوم وأدرس كل يوم.
2: أنا بقرأ كلمة. كل يوم. أيوة.
0: طيب براف. بتقبلي هذه الكلمة في قلبك؟
2: ونصلي وكل يوم نقول نشكرك يا رب إنك أنت أديتني حكمة.
1: حلو.
0: كويس، حلو.
2: ونيجي في أي موقف أقدم مع أي ناس ما تحسش إن أنا كلمت كويس، مش عارفة.
0: طيب دلوقتي الكتاب قال من تعوزه حكمة بيطلب من فوق من عند أبي الأنوار. اسمعيني بس، اسمعيني شوي. هو بيعطي بسخة ولا يعير. مش معنى كده أن أنا ببقى حكيم زماني وحكيم في كل تصرف، لا، أحيانا بيحصل سقطات، الصديق بيسقط ويقوم، المهم أنه يرجع للرب على طول، وبرجوعه للرب هو الحكمة النازلة بالسماء اللي واهب حياة، والواهب يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. فالحكمة عاوزة إيه؟ أن أنا أغير فكر العالم وأغير ذهني ويكون ليا ذهن المسيح. وبعدين بتيجي بالتدريب، يعني الخواص، الحكمة، كل موهبة احنا عاوزينها، أن احنا بندرب نفوسنا في طاعة الحق وفي كلمة الله. فلما درب نفسي في الروح القدس بيقول تصير الحواس مدربة. يعني ايه؟ جيت اتنرفزت النهاردة، اتضايقت في حاجة، المرة اللي بعديها قبل ما اتكلم وقبل ما انفعل هطلب حكمة من الله، هطلب نعمة انه يديني الكلمة المقولة اللي في محلها الخير من ألوف. فاحنا بنتعلم، احنا في مدرسة بنتغير فيها، مدرسة اسمها مجد الله ونعمة الله، وبنتغير كل يوم. يعني لسه ما وصلناش للكمال أو لسه نحو الغرض، فلما تلاقي نفسك غلطتي واتضايقتي وما عملتيش اللي هو مفروض، بيقول الكتاب كده إيه؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم. فأنا يعني مش أحيا لأنا، بل المسيح يحيا فيا. الأنا دي الذات، الأنا الضعف، الأنا الفشل، الأنا مش عاجب نفسي. فأنا كل مرة أقوم وأسرع إلى أبي وأرجع إليه يهديني ويرشدني ويصلحني.
1: أمين. طيب ناخد الأخت سناء من ميتشيغن، أهلا بيك يا سناء، تفضلي حضرتك على الهواء، وسوري على التأخير. أهلا وسهلا بيك يا أخت سناء.
3: أهلا. أهلا. مرحبا أخت سلوى.
1: أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا قسيس أليك.
0: أهلا وسهلا بيك.
3: ربنا يسدد احتياجات الكرمة.
1: أمين. أمين.
3: إحنا بلاياها نهائي ما نقدر نعيش النهار كله، الكرمة مفتوحة.
0: هللويا.
3: نشكر الرب.
1: ربنا يبارك.
3: إحنا القنوات اللي تسعدنا وتريحنا وتملأ

0: أنا كل بروح القدس يا رب كده. يا رب إحنا نصلي من أجله حتى تبقى مفتوحة والناس الكل يسمعون كلمة الرب.
1: أمين يا رب.
0: حبيبتي بس أنا طالبة صلاة قوية. البنت أختي سارة كانت كثير مؤمنة بس من كبرت ابتعدت عن الرب والكنيسة، ما بعد تروح وصلاة كثير دا أصلي بس صلاة القدس
1: أليكس.
0: يا رب يا رب
2: الرب
0: إنه يستجيب إلى صلاته.
1: الرب يستجيب. أمين
0: أمين أمين أمين.
2: شكرا أختي سماء على اهتمامك بتعضيد قناة الكرمة. أنا بدعو كل مشاهد بيأكل كل يوم 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء. أقل وجبة لو بتأكل أي حاجة هنا في أمريكا برا، الفطار ب$20، الغدا أغلى، العشاء أغلى، كل مرة بيزيد 10 10. طب إيه رأيكم لو نضيف الكرمة وجبة واحدة بس في الشهر؟ احسب كده أنت وأهلك بتقعدوا تفطروا وتتغدوا وتتعشوا بكام، والوجبة دي حقها كذا، أنا هضيف وجبة واحدة في الشهر عشان أنا باكل روحيا من قناة الكرمة وبستفيد روحيا. وعد الكتاب بيقول لا تكم ثورا دارسا، والفعل مستحق أجره. وجبة واحدة في الشهر، يعني وجبة واحدة، يمكن تختار أغلى وجبة أو أرخص وجبة أو الميديم، بس حط الكرمة كده في حساب وجبة زيادة في الشهر وقدمها للرب.
1: طبعا
2: الكرمة مش هتحتاج ولا بعد كده هيكون في أي احتياج وجبة، ده وانتوا بتاكلوا.
1: ده أقل حاجة نعملها يا أسيس.
2: أنا بقول على أقل
1: يعني
2: حاجة،
1: يعني إحنا عايزين الرب يكرمنا في صحتنا، في أولادنا، في ظروفنا. طب إزاي ما نكرمش الرب وعايزينه يكرمنا؟
2: بالزبط.
1: مش هينفع.
2: أكرم الذين يكرمون.
1: بالظبط بالظبط، ما ده شيء اوتوماتيك. لما نكرم الرب، الرب هيضيف علينا بركات عظيمه.
2: كأني بعزم حد على الغداء والعشاء على وجبه، بعزمه على وجبه واحده في الشهر،
1: وكأني عزمت الرب يسوع عندي.
2: بالظبط، اللي بيستضيف الرب
1: يعني
2: هو ذاته بيحب يجي على العشاء، بيقول انا واقف على الباب واقرا. لو سمع احد الصوت اتي اليه
1: اتعشى معاه.
2: تعزم الرب ويقول لك هتعشى معاك والترابيزه فاضيه يعني. فزي ما بناكل الطعام الروحي، الخبز النازل من السماء عن طريق قناة، نقدم كمان حق وجبة في الشهر.
1: طبعا طبعا، ده أقل حاجة نعملها للرب.
2: نصلي يا رب مع الأخت سماء، ونشكرك يا رب لأجل تعضيدها وبركتها للكرمة. بارك سارة يا رب، وكل اللي بيطلب لأجل أبنائه
1: يا رب.
2: البعيدين يصيروا قريبين. كل شخص يا رب بنطلب لأجله، جميع الذين طلبوك نالوا الحياة.
1: يا
2: نشكرك يا رب لأنه بركة الجيل الأول والمؤمنين للجيل الثاني والثالث. نعم يا رب، اجعلنا نورث بركة لأبنائنا وأحفادنا
1: يا رب
2: وأجيالنا القادمة، لأن ميراث البركة يا رب اللي أعطيته لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وباركتهم حتى الآن يا رب إلى الأجيال الحالية، بركة إبراهيم وإسحاق وبركة ربنا التي تغني ولا يزيد معها تعب، تبارك الأجيال الحالية والقادمة بما نتميز بمعرفة إلهنا. آمين.
1: طيب ناخد الأخت فيفيان من تينيسي. أهلا بك يا أخت فيفيان.
3: تفضلي. أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي. تفضلي.
3: أنا كنت محتاجة طلبة صلاة. أنا جيت أمريكا من شهرين بالضبط، أنا وجوزي وولادي، بس اتخذ مني جرين في المطار لأن أديلي كذا سنة ما جيتش، كان ظروف والدي والدتي كده، كنت معاهم وأنا دكتورة كنت بذاكر برضو المعادلة، واضطريت أن أنا أجي امتحنت ستيب 3 هنا، الحمد لله عديت ونجحت، بس حتى الأمور مش مظبطة، أو أنا برضو إحساس الغربة عندي متعبني نفسيا، فمحتاجة طلبة صلاة وحددوا ميعاد المحكمة يوم 8/7 عشان أوضع الجنين. وأنا برضو مش هقدر برضو أخذ محامي، إحنا لسه جايين، أنا بشتغل شغل بسيط خالص طبعا علشان لسه ما عرفتش هعمل إيه بعد كده في التقديم، بتواصل مع حد ومحتاجة

0: محتاجة ورق من مصر، إن أنا كنت واخدة نيابتي في مصر وخدت سنين تدريب في مصر، محتاجة برضو ربنا يسهل الأمر ده، محتاجة صلاة إن ربنا يوجهنا ويكون معانا ويدبر أمورنا يعني إن
1: يا
0: شاء الله.
1: رب يا رب.
2: اعتقد على ما اظن اخت فيفيان لو واخده المعادله دي بتسهل لك
0: أنا خلاص
2: تقديم مع الجنسيه او تقديم على العمل، فمظبوط كده ولا؟ اعتقد
0: هم قالوا لي مجرد الامتحانات وكده معناه ان انت يعني عندك نيه انك انت تقعدي، فانا يعني عايزه ربنا يكون هو المحامي معايا بصراحه، ان الامور اللي ربنا يدبرها وكده
2: نصلي
0: يعني.
2: يا
0: انا
2: رب،
0: يعتبر خلصت المعادله او امتحنت الستيب 3 في شهر 3 والحمد لله عديت يعني.
2: نصلي يا رب لأجل الدكتورة فيفيان، وعاوزك
1: يا
2: تشكر
1: رب
2: الرب على النجاحات اللي اديها لك
1: باسم
2: في
0: يسوع،
2: ستيب 1
0: بشكر
2: و2
0: ربنا من كل
2: و3،
0: قلبي طبعا
2: وإله السماء اللي أعطاك النجاح واللي بدأ
1: باسم يسوع.
2: يكمل معاك
0: آمين
2: في الجنسية وفي الأوراق اللي أنت محتاجاها يا رب.
0: آمين
2: أنت بتقول إحنا ما نقدرش نجيب محامي، لكن أنت يا رب قاضي القضاء، وأنت اللي دفع ليك كل سلطان في السماء على الأرض، تقف معاهم يا رب في المحكمة في 8/7 وتدافع
0: آمين يا رب
2: عنهم. نصلي يا رب لأجل كل المهاجرين يا رب اللي اتظلموا في ورق أو اتخذ
1: يا
2: منهم
1: رب.
2: جنسية أو جرين كارد، إنك يا سيد الرب
0: أمين
2: تغير
1: يا رب.
2: وتعطي نعمة فوق نعمة
1: أيوة
2: عشان يكون
0: أمين يا
2: في
0: رب
2: رحمة في التعامل، وتغير يا رب
0: أمين
2: التعاملات القاسية، وتغير يا رب القلوب
1: باسم
2: القاسية
1: يسوع
2: إلى قلوب
0: أمين.
2: لحمية، زي ما كانت أمريكا يا رب مفتوحة لمهاجرين كثيرين وناس
0: أمين
2: متفوقين زي الأخت فيفيان، تعود يا رب تفتح الباب
1: باسم
2: ولا يغلق أمام
0: أمين. من
2: عبيدك
0: صلواتك
2: وأحبائك.
0: للشغل يكون في مجالي، لأن أنا بصراحة جربت الشغل العادي، أنا يعني جسديا ونفسيا تعبانة ومحتاجة من ربنا يعني يكمل معايا الطريق لو إرادته صالحة لينا وليا
2: معلش
0: ولولادي.
2: الحياة في أمريكا عاوزة صبر، ما فيش واحد من أول 2 ولا 3 مشيت الدنيا، يمكن بعد 2 3 يعني خليكي صبورة
1: خلي نفسك
2: وعندك
1: طويل.
2: احتمال، وكلنا
0: حاضر
2: بدأنا الطريق من الأول زيك كده بالشغل البسيط، وبعدين ربنا كرمنا وفتح الباب، فخليكي
0: أمين يا رب
2: صبورة
1: أمين اسم يسوع
2: وطول أناة، لأن الحياة هنا
0: حاضر
2: بنيجي دكاترة وبنيجي مهندسين وبنبدأ من الصفر يعني، لكن أكيد إله السماء يديك النجاح ويكون معاك.
1: باسم
0: أمين
1: يسوع
0: أمين مرسيك.
1: أمين يا فيفيان، الرب يكون معاك يا حبيبتي. معنا الأخت سيسيليا من كندا، أهلا بيكي أخت سيسيليا، تفضلي حضرتك على الهوا.
3: أهلا بيكي وأشكركي ومساء الخير.
1: مساء
2: سامو
1: الخير، أهلا بيكي حبيبتي.
3: سلام المسيح معاكم
1: ومعاك يا
3: معاكي
1: روحي.
3: ومع
1: شكرا.
3: معاك السيس أليكس.
2: أهلا وسهلا أخت سيسيليا،
1: تفضلي يا حبيبتي.
3: أنا أريد صلاة من أجلي وأجل أولادي كلهم. يعني هالشكل وسط هم يعني مو كثير ملتزمين بالكنيسة وبيسوع، فنصلي من أجلهم حتى يسوع يوريهم طريق الحق.
1: أمين أمين، دي طلبة جميلة.
2: أشكرك يا رب لأجل أخت سيسيليا.
3: وأحفادي الاثنين عندهم مرض توحد.
1: يا رب يسوع
3: صلي من أجلهم. والكبير وقع في يوم بالشغل، كان ما كان بينه كل شيء، وقع بالشغل و عملية سووا، فتحوا راسه
2: يا
3: إلهي.
2: حاضر
1: حاضر يا أخت سيسيليا، حاضر يا حبيبتي.
3: يعني ثلاثتهم صاروا معوقين، إن شاء الله باسم يسوع يسيرون صلواتكم.
1: أمين
2: يا رب. نشكرك لأجل أخت سيسيليا وكل أخ
1: أيوة.
2: وكل أخت
1: أيوة.
2: شهوة
1: أيوة.
2: قلب يا رب أن أولاده وأحفاده يعرفوا الرب، شهوة الصديق وطلبة البار تقتدر كثير في فعلها يا رب. احنا بنضم ايماننا لكل ايمان الاحباء يا رب، لشهوة قلوبهم معرفة اسمك، ان يرجعوا اليك يا رب من الظلمة الى النور العجيب في اسم الرب يسوع. بنصلي لاجل الاطفال اللي عندهم توحد في
1: يا
2: اسم
1: رب.
2: الرب يسوع،
1: يا
2: انت تعطيهم ذهن المتعلمين وتعطيهم يا رب ذهن جديد.

0: تحرق قلوبهم وألسنتهم
1: باسم يسوع
0: وأفكارهم
1: يا رب.
0: لكي يكون ليهم يا رب قدرة على الكلام وقدرة على الفهم
1: نعم يا
0: وقدرة
1: رب،
0: على الإدراك يا رب من أفواه
1: يا رب،
0: الأطفال والرضع. هيأت سبحا وقلت
1: يا
0: دعوا
1: رب،
0: الأولاد
1: باسم
0: يأتون إلي ولا
1: باسم
0: تمنعوهم
1: ليه،
0: لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله.
1: باسم
0: بنصلي يا رب لأجل الابن اللي واقع في الشغل واتفتحت راسه،
1: ايوه يا رب،
0: قادر يا سيد الرب تجبر جرحه وكسوره
1: باسم يسوع.
0: وتعطيه يا سيد الرب أن يقوم من جديد، لأنك أنت يا سيد الرب شافي كل الجروح
1: نعم يا رب،
0: وشافي كل الآلام.
1: ايوه
0: آمين.
1: يا رب. طيب
0: ناخد شوية
1: ناخد طلبات
0: طلبات،
1: الصلاة عشان خلاص يا
0: نرفع
1: قسيس، اتفضل.
0: نرفع يا رب هذه الطلبات بين إيديك. الابن اللي محتاج يا رب الارتباط، وبنت الرب اللي طالبة صلاة لأجل ابنها وبنتها والحساسية اللي في الجيوب الأنفية في اسم الرب يسوع، أم باسل والابن والزوج اللي عنده الديسك يا رب تشفي، والأمراض النفسية وشرب السجاير والإدمان
1: يا رب،
0: يا رب من فضلك توب عليهم واعطي قلب جديد وأنفاس جديدة، والصدفية والحفيدة
1: يا
0: اللي في
1: رب،
0: سن المراهقة اللي محتاجة لك يا رب، وشابة في اسكندرية
1: يا
0: مصابة
1: يسوع،
0: بالفيروس الجديد اللي هو يمكن إيبولا. بنصلي يا رب إنك تحمينا من الفيروسات والليك اللي حصل يا رب من كام يوم هنا بتاع الغاز في منطقتنا يا رب، في المنطقة هنا اللي أخلوا بسبب ألوف السكان. احفظنا يا رب من تلوث الجو وتلوث الفيروسات والبكتيريا، والابنة اللي وقعت وركبت شرايح فيها،
1: يا
0: والابن اللي
1: رب،
0: رجله مجبسة، واللي عندهم انسداد في الأوردة وانسداد في الشرايين
1: باسم
0: يا رب.
1: يسوع يا رب،
0: ابن شادي 5 شهور مش لاقيين شغل، والأطفال يا رب اللي عندهم سرطانات واللي عندهم
1: ارحم يا رب،
0: والآخرين
1: ارحم
0: أمراض
1: يا رب،
0: المناعة، واللي بيطلب يا رب صلاة لأجل أهله وأبنائه اللي ضاعوا وبناته يرجعوا للرب، واللي
1: يا
0: عندهم
1: رب،
0: امتحانات نهائية إله السماء يعطيهم النجاح، واللي طالبين يا رب نعمة في العمل الجديد وأورام القولون،
1: يا يسوع،
0: واللي عندهم يا رب عمليات وطالبين شفاء، ومارك اللي عنده سخونة وبيرجع.
1: يا
0: اعلن
1: رب،
0: ذاتك يا رب واعلن شخصك أيضا يا رب. الطلبات اللي جت من الكنترول روم على الفايبر بنرفعها أمامك، والماسنجر يا رب. بنصلي أنت أبونا يا رب طلبات كثيرة.
1: يا
0: طفلة
1: يسوع،
0: اسمها سبانة عندها ماء ومريض، وطفل باسم الرب يسوع اشفي يا سيد الرب الإله القدير. كل هذه الطلبات نشأت يا رب. بيقول أهله عاوز يتجوز بنت مغربية، ربنا يتدخل يوقف هذا الزواج، اوقف يا رب كل زواج غير مسيحي
1: يا
0: وكل
1: رب،
0: ارتباط لو شخص مؤمن بغير مؤمنة. صلاة أن الرب يبطل سحر وعرافة وعمل شرير على الابن، معطل ارتباط وحياته، ناس حقدة وقلوب قاسية يا رب. قادر انك تمد يدك يا رب وتوقف كل سحر وكل عرافة. إيهاب أنور محتاج صلاة جدا مع جميع المؤمنين عشان الرب يرفع عنه الظلمة والرب
1: يا
0: يرحمه. ينظر إليك الرب ويعطيك نعمة فوق نعمة
1: باسم
0: في
1: يسوع
0: اسم
1: يا رب،
0: الرب يسوع. بنضع يا رب باقي الطلبات، ومريم والمنتصر بالرب، كل العائلات اللي طالبة صلاتك وطالبة اسمك يا سيد
1: يا
0: الرب،
1: رب،
0: وسالي اللي طالبة صلاة لإيميل لأجل المرض والمرض العصبي اللي بيعمل نوبات عصبية مؤلمة
1: يسوع
0: جدا،
1: ارحم،
0: وسوما جيزوس بنصلي
1: ارحم يا رب،
0: لنرجس
1: ارحم
0: وميري
1: شعبك،
0: وسامية للشفاء جسديا ونفسيا. نعم يا رب أنت إله كل نعمة، إله كل عطية.
1: ارحم
0: إفرايم يا رب نصلي لأجله، ونصلي لأجل وفاء أيضا حنا، من أجل أندرو وأخته يتصالحوا في سلام بينهم في اسم الرب يسوع. بنضع يا رب كل الطلبات التي جاءت، ونثق يا رب
1: يا رب،
0: في إله البركة،
1: اتحنن يا
0: الإله
1: رب على شعبك،
0: القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. بارك يا رب فريق الكارما اللي تعبوا معانا في الإعداد والأخت سلوى.
1: أمين.
0: وكل احتياجات الكارما نثق أنها مسددة في قوة دمك وفي عمل صليبك، ولك كل الإكرام والمجد. آمين.
1: آمين. مبارك اسم الرب، ربنا يباركك يا أسيس.
0: الرب أخت سلوى،
1: حقيقة حلقة رائعة جدا.
0: شكر الله.
1: وبنشكر كل اللي طلب صلاة، هنكمل صلاة ليكم، ومحتاجين صلواتكم، محتاجين صلواتكم وسندتكم لعمل الله في الكرمة. أمين. ربنا يبارككم، ونلتقي بكم إن تأنى الرب في الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم.

وانت رايح عرس حد بتحبه، ف ممكن تكون عندك حاجات كتيرة شغلة بالك وعامل مش عارف ايه، بس انت رايح هناك انت رايح تجامل، رايح تفرح، او انت صاحب الفرح، فمشاعرك غير وحالتك غير ودنيتك غير. انا قلت لك اربع مشاهد، حياتي وحياتك اللي احنا بنعيشها ما تفرقش عن ولا مشهد من دول. السؤال هو انت مختار تكون في اي مشهد من دول؟ مشهد حزين ومكسور تعبان ومتضايق، مشهد مستشفى والريحه كلها عيا ومرض، ربنا يشفيني وربنا يساعدني وربنا يدل على لساني كل الوقت، وعالم عيانه وعالم تعبانه، وبيت يا اخي كان اريح من الاول ما كناش عملنا وما كنا ليه، كل الحاجات اللي احنا ده اختيار تاني. انا في المود ده كل وقتي، انا في المود ده تفكيري وطريقتي ويومي بيدور في نفس الشيء، ولا انا بختار رغم كل حاجه ان في حياه، انا بختار انه انا هكون في موكب نصرته كل حين. يا ابني ليه يا بولس؟ انا هكون في موكب ايه؟ نصرته كل حين. هو منتصر ومعاه انا ليا نصره، واقدر اطلع من اللي انا فيه رغم انها ما اتحلتش، رغم انها مش باين لها اخر، رغم صعوباتها، رغم المها، رغم كل اللي بيعمله الشرير، لكن يقيني وفهمي وادراكي من كلمه الله، من الحق اللي اشتغل فيا، من عمل روحه اللي غير حياتي واداني بدل الموقف مواقف كتيره، انا واقف وبشهد وبقول أنا بيك هقدر، وأرنم وأقول أنت عالي، أنت عالي مهما يكون، أنت عالي، أنت عالي، أنت هتديني إن أنا أعيش ده، أنت اللي هتختار. وأنا وإنت لينا حق الاختيار. من كام يوم نايم على ريحة موت، نايم على ريحة موت، عارف لما يكون عندك ريحة موت كده، ألم، وجع، شكوى، أنين، أي حاجة، أنت نايم على ريحة موت. الصبح وأنا صاحي الآية خرمت ودني.

لأني قد وضعت أمامك الحياة والموت. اختار الحياة لكي تحيا. الموت موجود، الموت موجود، الموت مش عايز أقول لك شكله، الموت موجود، لكن الاختيار راجع ليه؟ لأنه مع وجود الموت لسه في حياة، لسه في حياة. وأنا إلهي إله حياة، الإله الحي اللي قال عن نفسه أنا هو الحياة، أنا الحياة. ولما تختارني هتتنسم حياة، هتشم حياة، رائحة حياها لحياها، رائحة حياة لحياة. لما تتملي بالحياة اللي حواليك هيشموا حياة لأن فيك حياة. لما يكون فيك حياة، منين ما تحركت في حتة فيها روحة موت، الموت حينكمش، الموت حينزاح. ليه؟ لأن قوة الحياة اللي فيك أعظم من الموت بما لا يقاس. عليك أنك تختار، وعلي أن نختار. الرجل اللي قدامك ده هيقول كلمتين الليلة دي زي كل أسبوع على كل بتاع، بيقول كلمتين. عليك أنك تختار النهاردة، ما تسمعش نبيل عطل عشان خاطر المسيح يا راجل، عشان خاطر المسيح، ولا تحط عينك عليه لأنك هتتعب، هتتعب تعب الدنيا والآخرة. أنا نفسي تعمل حاجة واحدة بس، أنك بتميل ودانك وتقول اتكلم وأنا هسمع صوتك، أنا هسمع صوتك اللي أنت تقولي عليها أنا هتحرك فيه، واديني نعمة إن أنا أسمعك كويس. في إنجيل متى أصحاح 28، إنجيل متى 28 ده آخر كم كلمة كده بيقولهم الرب يسوع في وجوده على الأرض. متى 28 وعدد 18 لعدد 20. أستأذنكم كلنا مع بعض نقف، خلينا كلنا نقولهم مع بعض بصوت واحد. فتقدم يسوع آمين. تفضلوا. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كم واحد مصدق الحكاية دي؟ تمام؟ مصدق؟ أنا مصدق أنه دفع إلي كل سلطان. مشكلتي مش أنه دفع إلي كل سلطان، مشكلتي أن أنا عايز أشغله بالسلطان اللي عنده عندي. تاني؟ أقولها لك تاني. أنا ما عنديش مشكلة أنه هو دفع إلي كل سلطان، أنا مصدق أنه دفع لي كل سلطان، لكن مشكلتي أن أنا عايزه بسلطانه، لأنه هو صاحب السلطان يشتغل بسلطانه لصالحي في ظروفي، في ألمي، في وجعي، في شغلي، في عيالي، في اللي أنا عنده، يشتغل لصالحي أنا. لأنا نفسي أقوله لك قبل ما نبتدي نتكلم، أنا موجود هنا علشانه، مش هو اللي موجود علشاني. تاني، أنا موجود هنا علشانه، أنا موجود هنا علشان أخدمه، مش هو موجود علشان يخدم. بالطبيعة هيخدمني، دي طبيعته أنه هيخدمني، دي طبيعته كأب أنه هيرعاني ويهتم بي وعنده هدف وخطة لحياتي. لكن المنظومة اللي احنا بنعيشها كمؤمنين أغلب أوقاتنا أن أنا عايز أنه هو بكل اللي عنده يكون في صالحي باعتبار أني ابن لي. رب يسوع بيقول أنه دفع لي كل سلطان، وبسبب هذا السلطان وجودك هنا على الأرض لا مستشفى ولا جنازة ولا وجودك هنا على الأرض ماتش كورة، مبارزة، مصارعة. أنت موجود هنا عشان تستخدم السلطان أن أنا غلبت وانتصرت، أنك تحط جوان كل يوم أنه في نفوس من حواليك تعرفني وتقاتل ملكوتي. هلو؟ هلو؟ ده المنطق، أوكي؟ ده الدماغ اللي عند الرب يسوع واللي بيدهوني أنا وأنت. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. أيوة، ها أنا معكم كل الأيام
وإلى انقضاء الدهر.

كم واحد فينا كان في المدارس القديمة بتاعتنا لما كانوا ياخدوا غياب وحضور؟ حد عاش غياب وحضور في المدارس؟ فياخد غياب وحضور لسه. انا كنت دايما اتنادى في الاخر لان نون في الاخر، بس اول ما ينادي الاسماء حاضر يا فندم، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر، يجي عند اسم واحد

مش موجود، غايب غايب. لو قلت لك اسم الرب النهاردة، كم واحد فينا يقول حاضر؟ على مهلك على مهلك. لو قلت لك اسمه الشافي المعطي، أي حاجة أنت بتفكر فيها، في كتير مننا لو أنا ناديت على اسمه بالنسبة لك غايب غايب، مش موجود، مش لمسه، مش شايفه، مش عارف إن كان هو. أنا عارف إن هو كلي الحضور ده، يعني دماغ بتقول كده كلي، لكن في أنا معايا أنا في المشهد بتاعي، في موقفي، في الحتة اللي بحياها، ما عرفش إن كان ده موجود ولا لأ. رب يسوع في يوحنا 8 عدد 28 هقرأ آيتين. بيقول الرب يسوع: قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل مرضي. خلينا نقول الجزئية دي مع بعض. عدد 29: والذي أرسلني طيب يا شطار، نقولها كلنا مع بعض بصوت عالي أكتر من كده، أحسن من كده شوية: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. مشكلة لما يكون ربنا غايب من حياتي، غايب، رغم أنه هو كلي الحضور، لكن هو غايب مش موجود. غياب ربنا من المشهد بيسبب معاناة نفسية اسمها الوحدة. أنا حاسس أني وحيد، أنا حاسس أنه ما حدش حاسس بيا، أنا حاسس في مشاكلي، في ألمي، في وجعي، في احتياجاتي، أي اللي كان اللي أنا بمر بيه، أنا حاسس أني وحدي وحدي. الوحدة، الوحدة من أسبوع تقريباً، أنا ومانيل كنا بتفرج كده على واحد ربنا أخذ ونزله الجحيم بس عشان يوريله الدنيا شكلها هناك. واحدة من الحاجات الحقيقية اللي موجودة في الجحيم الإحساس المرير المستمر الأبدي بالوحدة. أنا لوحدي، مفيش حد تاني، مفيش حد حواليا. الرب أدرك ده من البدايات لما خلق كل شيء، وقال بعد ما شاف كل حاجة عملها حسن جدا، قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، نصنع له معين نظيره. احنا لسه بنتكلم عن الاتباع، لسه بنتكلم على اتبعني انت. الاتباع يفترض ان هناك قائد وان هناك تابع. الاتباع بيقول انه مفيش لحظة في حياتي لو انا هختار هذه الدعوة ان انا امشي وراه، مفيش لحظة انا احس فيها اني لوحدي، لانه على الاقل انا وهو موجودين مع بعض كل الوقت. انت معايا؟ ادي حالات من الانتحار، من الإحساس بأنه ملهاش فايدة، ملهاش عازة، وجاية من الغرق جوه نفسي أو جوه أوجاعي أو همومي، أنا مش قادر أني أتحمل. لأنا نفسي أقولك عليه، خد بالك منه، مهارة الشرير، مهارة الشرير أنه يوصلني ويوصلك إلى هذه الحالة. إيه هي الحالة دي؟ الحالة أن أنا حاسس أنه لوحدي، رغم وجود الناس، رغم أن في حد نايم جنبي، رغم وجود أولادي، أبويا، أمي، شغل اللي حواليا، لكن إحساسي بأني لوحدي، إحساسي بأنه هو مش موجود، مش موجود معايا، مش حاسس بيا في كل صغيرة وكبير. مهارة الشرير انه يحطني في الكورنر ده، اني اكون لوحدي، ويهمس فوداني بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. ولو حطك لوحدك

وحطك لوحدك من السهل يصطادك ومن السهل يحفر لك حفرة وتقع فيها وتنزل. ليه؟ لأنه الجمعة بيقول اثنان خير من واحد، لأنه أن وقع أحدهما يقيمه رفيق يقومه. إن اضطجع اثنان لهم دفء، مش أفضل شيء إني أكون لوحدي. إلي رجل الله الجبار، رجل الله الناري الفظيع جدا، قام لأجل نفسه لأنه خاف، ولما بص على نفسه مشي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخل جوه المغارة، بعيد عن الناس، بعيد عن الخدمة، بعيد عن الشعب، بعيد حتى عن إحساسه إن الله موجود اللي طلبه عشان يأتي إليه بنار. ولما جه الرب ينادي عليه، السؤال إليه، لماذا أنت ها هنا؟ عارف الرد إيه؟ عارف الرد إيه؟ بقيت أنا وحدي، مشكلتي اللي جابتني للمغارة إحساسي بإني لوحدي، أنا خايف، أنا مهدد، لأن مفيش حد واقف معايا. إحساس الوحدة جاي من روح اليتم، إن بابا غايب، إن بابا مش موجود، إن بابا مش مهتم، إن بابا. كتير مننا مصابين في حياتنا، مصابين في تربيتنا، مصابين في تركيبتنا الشخصية والنفسية بسبب وجود أب بصورة سيئة أو غياب أب ما كانش موجود، والاتنين معلمين فينا بصورة نافذة، ولولا نعمته ولولا رحمته ولولا عمل روح القدوس فينا كان حالنا بقى مش أحسن حالا. أنا جاي النهاردة عشان أقف وأقولك أنه الاتباع، وإن أنا بتبعه في حاجة اسمها في الاتباع قوة الحضور. قول معايا قوة الحضور. قوة الحضور، قوة الحضور، هو موجود معايا كل الوقت، هو موجود معايا كل الوقت. ده يقين أنا لازم أبصر بيه، يقين لازم أكون فهمه، لازم أكون مدركه، لأن الشرير لو سحبني هياخدني زي باقي الناس ما هي عايشة. أنا بعقلية مختلفة، أنا من يسوع المسيح، أنا مولود ثانية، أنا روح الله موجود فيا، أنا عايش هنا لأجل هدف هو حاططني إني أعيشه، ومش هعيش الهدف ده من غيره هو. ولو عايز أعيشه صح وأوصل فيه في أفضل صورة، علي إني أتبعه وأمشي وراها في كل يوم. الاتباع قوة الحضور. أولاً لنا عايز أقوله لك، في يقين اسمه يقين الحضور. يقول الرب يسوع ايه؟ الذي ارسلني هو معي. قول معايا كده، الذي ارسلني هو معي. ممكن اسالك سؤال تاني بعديها؟ تمام. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا انت في الجوازه دي بتعمل ايه؟ في الشغلانة دي بتعمل ايه؟ في الناس اللي انت عايش معاهم ليه؟ مزقوق غصب عنك؟ يا ريتنا مكان واللي كنا. هكمل باقي عمري وانا بقول نفس الجملتين، يبقى انا اخترت ان انا اكون يا في المستشفى يا في الجنازة. انا مش عايز لا دي ولا عايز دي، انا عايز حاجة تانية مختلفة. الشيء اللي تبقى فاهمه كويس قوي، انك انت هنا لان انت في ملء مشيئته. حد يقول لي امين؟ أنا في ملء المشيئة. أنا براحتك تختار اللي أنت عايزه، بقولها لك مرة تانية، براحتك تختار اللي أنت عايزه، مش هيجبرك على شيء، لكن لو رضيت بما أنت فيها على أنه مشيئتك الصالحة وأنا بطيعك، اعرف أنه اللي أرسلك في الحتة اللي أنت فيها في الموقف اللي أنت فيه هو موجود معاك كل الوقت، موجود معاك كل الوقت. ده يقين يملأ قلبي وقلبك. الأعجوبة إيه هي الأعجوبة؟ الأعجوبة دايماً لما يكون في مرسل بيرسل حد. أنا برسل، شفت عمنا ترامب أرسل مش عارف ويتكوف فين لباكستان، أوكي. هو موجود في حتة والمرسلين مالهم؟ موجودين في حتة
الثاني العجيب في إلهي وإلهك إن المرسل

المرسل هما الاثنين في مكان واحد مع بعض. انت معايا ولا مش معايا؟ هما الاثنين. انا ارسلتك، ايوه اشوفك بقى ان شاء الله لما تيجي فوق خلاص ونتحاسب انا وانت. انا ارسلتك وايه كمان؟ وانا اكون معك. انا بعتك مرات مش في المشهد، مرات ما انتش شايفني، مرات ما انتش لامسني، مرات الغيمه كبيره، مرات السحابه سودة وتقيله، لكن ده لن ينفي ابدا ان الشمس موجوده 24 ساعه. مستحيل مستحيل. اللي انا نفسي يملاك ويملاني النهارده ان اللي بعتني وجابني هنا هو معايا كل الوقت. روعة الحضور إنه هو دايماً موجود مع اللي بيرسلهم. مش ممكن يتركك. ليه مش ممكن يتركك؟ لأن القوة اللي انت هتشتغل بيها عشان تنفذ اللي هو عايزه منك دي قوته هو. ولما تعمل حاجة عدلة وتقول أنا عملت، لازم المجد يرجع له هو. تمام؟ تمام؟ ما سيبكش، أنا ما سيبكش، أنا ما سيبك. ليه؟ مجدي لا أعطيها لآخر. أنا معك، أنا معك. ليه؟ ليكون فضل القوة لله لا منا. راجع كل رجالة الله اللي دعاهم في العهد القديم وفي العهد الجديد كمان. اليقين من نجاح أي مهمة أربع كلمات: أنا أكون معك. أنا أقول معايا بصوت عالي: أنا أكون معك. أنا أكون معك. أنا هفضل معاك كل الوقت. هو بيقول لك لو المهمة كانت صعبة، لو المخاطر كانت كتير، لو الأعداء من حواليك أيا كانوا، ما تخافش، أنا هكون معك. أنا هكون معك. لما تحس باليقين تعرف تنام. الست الجميلة اللي قاعدة دي في أول صف، في السنين اللي قبل الكورونا كتير انا كنت بسافر كتير قوي قوي، سافر كتير. لما كنت اسافر هي ما بتنامش كويس. ليه ما بتنامش كويس؟ عايزه تتاكد الساعه 10 10 ونص 11 مين اخر واحد مشي من بيت الصلاه ولا من بيت العيله. البيبان مقفله، الكلاب الغلان اللي عندنا في مأمن، والدنيا في، وتفضل على اقل صوت وعلى اقل حاجه مش مرتاحة. ولو في قرارات وفي حاجات محتاجة تتاخد، مش الحياة مش أريح شيء. الليلة اللي أنا برجع فيها من السفر بتنام كويس، صح؟ تنام كويس. مش كده بطلت أسافر خلاص. تنام كويس. ليه؟ ليه؟ ليه؟ الإحساس بالأمان، الإحساس بالحضور، إن في حد تاني شايل مسؤوليتي، في حد تاني قادر انه ارمي عليه اللي عندي وانا مطمن. قوة الحضور بتديني وتديلك ان انا احس بالامان لانه هو شايل عني. اقول لك كم آية من القدام اللي احنا كنا حافظينهم واحنا صغيرين. إشعياء 41:10 بيقول ايه؟ حد فاكر؟ لا تخف. لا بص، في نسخه جديده الليله دي. لا تخف. ايه السبب ما تخافش؟ ليه؟ هشيلهم لك، هدعكهم لك، هعمل فيهم، هسويهم، هطمنك. نو نو نو نو، ما في. كل التفاصيل اللي انت عايز لها رد وحلول لسه مش هديلك فيها رد، لكن اللي هيطمنك ويشيل الخوف من جوه قلبك ان ملك الملوك ورب الارباب معك. انا معك. ما يهمنيش المشوار مكمل ازاي ولا الرحلة هتروح فين، طول ما انا حاسس ان انت معايا ومتأكد من ده. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك. ده فعل ايه يا جماعة؟ ده فعل ماضي. فعل انا ايدتك واعنتك وعضدتك به يمين بري. ليه ايدتني وعضدتني وبيمين بري؟ عشان انت طبعا انا ممسوح، انا مؤمن، ما حصلتش، اصلا انا احسن من باقي الناس، اصلا انا ولا حاجه من دول. لان انا دعيتك، ولما دعيتك انت ماشي ورايا، انا هكون معك.
أيا كانت المواقف أنا حكون معك. شعية 43

واحد واثنين بيقول: والآن هكذا يقول يهوي خالقك ويا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، يعني اشتريتك، دفعت ثمنك، ما تخافش، دعوت، انت بتاعي انا، انت بتاع، انت ملكي انا، انت ملكي انا، فديتك يعني اشتريتك، ما حدش تاني ليها، ابن الاثيم لا يزلك فيما بعد. حد يرد عليا ويقول امين. ابن الأثيم لا يزلك، الشرير لا يزلك، الشرير لا يهددك، الشرير ما يكسركش، الشرير ما يسحبكش لتحت. ليه؟ لأني أنا فديتك، أنا دفعت ثمنك بالكامل، دعوتك باسمك، أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، ولأنك أنت بتاعي أنا، أنت غالي عندي بكفاية. لو اكتست في المياه بقى، طب ما بلاش اكتاز في المياه، يعني خلاص ما بلاش اكتاز في المياه، لازم يعني التجربة، لازم المرار، لازم الخوف، لازم ان احنا نحس انك نايم، واما يهمك اننا نهلك. وما دام يسوع، حد فاكر الله في السفينة لا يمكن تغرق، ما تغرقش. ليه؟ لان هو حاضر هناك، هو موجود هنا. جماعه تاني تاني تاني، مش هعرف ابيعها لك، مش هعرف ازقها لك، مش هعرف اسقيها لك، غير لما انت تدركها بالاعلان ان قوه حضوره شيء حقيقي انا محتاج اكون موجود فيه. لان هو قال ما تخافش، ما تخافش، اذا اكتست في المياه فانا معك، في الانهار لا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب حيسمح بكل دولة. لكن اللي حيديني معنى ان انا مكمل وطالع من ناحية تانية هو حضوره ووجوده معايا لغاية الاخر. هللويا. رب يسوع نفسه تقول كلمة الله عنه في اعمال 10 وعدد 38: يسوع الذي من الناصرة، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الله كان معه. منين ما هو موجود؟ العلي موجود، هو ده اللي حيصنعه، حيصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا بتبعك، أيوة تعال ورايا عشان هوريك بقى، نقيت لك شقة في ما حصلتش، تعال ورايا عشان مظبط لك شغلانة في، تعال ورايا عشان حديك العيل اللي انت كنت نفسك فيه، تعال ورايا عشان يعمر بيت أم دي عيشة. يا جدع ايه اللي احنا فيه ده، ايه اللي احنا فيه ده، ايه اللي احنا فيه، تعال ورايا. ليه؟ لأنه عندي عالم وناس، أنا حطيتك وأرسلتك في الحتة اللي انت فيها، في الشغلانة اللي انت فيها، في المهارة اللي اديتها لك، في الشغل اللي بتعمله، في الأمر اللي انت موجود فيه، عشان تكون ملح، عشان تكون نور، عشان تشهد لدول اللي أنا عايز اشتريهم واجيبهم زي ما اشتريتك وجبتك. أنا همشي وراك وأنا هعمل اللي انت بتعمله لأنك انت معايا لغاية الآخر. حد مصدق أنه هو حاضر؟ مصدق أنه هو حاضر؟ عبرانيين 10:23 بتقول: الذي وعد، نتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. وعد بيقول إيه؟ أنا أكون معك. ميل على اللي جنبك وقول له أنا أكون معك. هو بيقول أنا أكون معك. هاللويا. في حاجة اسمها يقين الحضور. حاجة تانية اللي نفسي أقول لك عليها النهاردة، خد بالك منها كويس، خد بالك منها كويس، دي حتة رعوية جدا من الرب. الرب يسوع بيقول باقي الآية إيه؟ لم يتركني الآب وحدي. قول معايا لم. لم لم لم لم لم لم ميم لم لم لم مش لن لم لم لم ورا ورا لم يتركني الآب وحدي. أنا نفسي أشجعك النهاردة على حاجة أنا مسميها خبرة ماضي. خبرة إيه؟ خبرة ماضي بتقول إيه؟ خبرة الماضي بتقول لو جبت تاريخك من امبارح، من ساعة معرفته ومن قبل معرفته، كم من مرات أنت شفت فيها في المواقف الصعبة، في حيرتك، في ألم.

في كل حاجة عديت بيها، لما دماغك ريحت شوية وفهمت انه كان موجود معك. في ترنيمة قديمة لأخونا ماهر اسمها كل الماضي بيشهد ليك وبحبك ورعايتك لينا، كل الايه؟ الماضي بيشهد ليك، امبارح بيشهد ليك، اللي فات من عمري بيشهد ليك. بص وراك، بص وراك، ينفع تشهد انه كان امين؟ خد يد خمسة دنار وارفع ايدك لما اقول الله يخليك، هتموتوني كلكم. ينفع؟ ينفع؟ ينفع ابص ورايا اقول، بقول لك ايه، انا عايز اشهد الله يخليك، انا عايز اقول ده كان واقف معايا في ال واقف معايا في ال. طب ايه اللي حصل له؟ غاب، اصله في كوريا الجنوبيه لسه ما جاش. الله يخليك، عندهم نهضه هناك وهو قاعد مستحليها، يعني ما جاش عندنا. في الصحراء، في الوادي، في الجبال، في التلال، في المياه، في الانهار، في النار، هو موجود وانا اشهد عنه. أنا أشهد عنه، أنا أشهد عنه، وأقول للناس إن الإله اللي عمل وعمل وعمل وعمل ما. يا أخي إيش عجب داود، يعني كوعه في نفسه، كوعه في مين؟ كوعه في نفسه كده، زغد نفسه الزغدة دي، وقال إيه في مزمور 103؟ حد فاكر؟ قال بارك يا نفسي يهوي ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفسي رب، كل ما في باطني يعمل إيه؟ يبارك اسم القدوس. اللي بيعمل ايه ده؟ بدل المره مرات، الذي يغفر جميع. حد فاكر ربنا غفر له ذنب؟ احنا موجودين هنا ليه يا عم؟ الله يخليك، احنا لو ما كانش غفر ذنوب ما كان ولع فينا من زمان، لكن هو غفر ذنوبي. اسالك سؤال، لسه بيغفر؟ لسه هيغفر؟ لسه يرفع من عليا وعليك؟ لسه ياخدهم ويحطهم على ابنه على صليب ويطلعني انا وانت يطلعنا ابرار ومرفوع الراس؟ لسه بيعملها ولسه هيكمل بيعملها. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. وهيجي في وقت من الاوقات في مسره مشيئته مش هيشفيني، بس هيفضل هو يهوى رافا، هيفضل هو يهوى رافا، مش هيتغير. بس ما شافكش، بس ما حلهاش، بس ما عملهاش. هو يختار، طول ما انا في ملء مشيئته انا ماشي معاه وانا مصدق، مش هتحرم من حضورك ووجودك وبركتك في حياتي. الذي يفدي من الحفرة، لولا مسكت ايدك انت كنت ضيع، ويا اللي ضاع، كان زماني رحت من بعيد. لكن انت فديت بدل المرة، فدى نفسي من العبور الى الحفرة، فطرى حياتي النور. الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. مرات بتظلم، حد معايا انها مرات بتظلم؟ بتظلم، بتغيم، طبيعي بتغيم. الغيمة بتبقى قاسية قوي لو الغيمة كان سببها حد قريب منك، حد انت بتثق فيه، حد انت عملت معه معروف، حد قدمت له اللي عندك اوكي، وهو اللي بايده طعنك، كسرك، وجعك، ألمك، ان كان عن قصد، واوقات بيكون من غير قصد. بتظلم لما بيكون اقرب اللي ليك ممكن يسيبك. متى 26 وعدد 4، رب يسوع في أحلك أوقات حياته وهو بيصارع في جثماني، وهو بيقول للآب يا أبتا إن شئت تعبر عني هذه الكأس، وصراع بتقول كلمة الله إنه قطرات عرقه كانت بتنزل زي إيه؟ زي الدم. مش أنا مش متخيل قد إيه العصرة اللي موجودة جواه. بيرجع لدول اللي نايمين، هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ولا ساعة واحدة؟ يا
ده انا خدت كنتوا الثلاثه بس، دون عن ال 12، دون عن ال 70، دون عن ال 500، دول عن كل دول انا واخدكم انتوا الثلاثه، اتكل عليكم هتسهروا معايا هتسندوا.

هتشجعوني هتشجعوني، لكن ما حصلش. نفسي اقول لك على حاجه، بقولها لنفسي قبل ما اقولها لك. اوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. اقولها مره كمان، اوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. ده سابني، ده تركني، ده تخلى عني. اللي بيعلمنا الدرس بيقول هذه الكلمات، يوحنا 16:32، وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته. وتعملوا إيه؟ تتركونني وحدي. أيوة، بس عايز أطمنكم على حاجة، أنا لست وحدي. ليه؟ لأن الآب معي. الذي أرسلني هو معي. الذي أرسلني لم ولن يتركني وحدي. أقرب الناس، أقرب. هيجي ساعة كل واحد منكم هيسيبني، بس عايز أقولك على حاجة، اليقين اللي موجود جوايا بيقول إن في خبرة، إنه في كل مواقف اللي فاتت هو ما سابنيش وحيفضل معايا لغاية الآخر. ده الرب يسوع. بولس الرسول كان عنده نفس الاختبار. قال، أنا قريت الآية دي أكتر من مرة السنة اللي فاتت دي، تيموثاوس 2:4. بولس الرسول واقف قدام بيتحاكم، وهو في المحاكمة بيقول إيه؟ في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي. عندنا في البلد، اللي عيان، يعني لو بالذات لو كان حد كبير في السن ورايح للدكتور، تلاقي نص العيله اوكي وربع البلد موجودين هناك عند العياده. حد معايا في الحدوته دي؟ يا سلام، لو راح كان عنده قضيه تلاقيهم قاعدين، وقاعدين قدام قسم الشرطه على الرصيف، وجابوا اكل وجابوا عشاء وجابوا مش عارفين، عشان لما نسند نشجع. ده موجود قدام قيصر لوحده، ما كانش معايا حد، بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، دي محتاجة، يعني محتاجة مؤتمر لوحديها اوكي، اللي هو لا يعدي لك. ده يا اخي احساس الخزي واحساس الخزلان واحساس ما كانش العشم واحساس يا دون، ده انا وقفت معاك لما ولما وعملت معاك، والنهارده في عز احتياجي انت مش موجود. لا يحسب عليهم. وبعدين يقول ايه؟ اسمع اللي جايه دي. ولكن ايوه، ايه اللي حصل؟ الرب وقف معي وقواني. ليه؟ لانه اللي ارسلني علشانه لازم يتممه، لكي تتم بي الكرازه ويسمع جميع الامم فانقذت من فم الاسد. ايه كمان؟ ده خبره ماضي. ايوه، وخبره الماضي بتقول انه خبره الحاضر والمستقبل هتكون. ليه؟ لانه هو امس واليوم والى الابد لا يتغير. سينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور. امين. لم يتركني الاب وحدي. قول معايا، لم يتركني الآب وحدي، ولن يتركني الآب وحدي. علي العلي ما مكمل غير لما كل واحد يقول اللي أنا قلته ده. لم يتركني الآب وحدي، ولن يتركني الآب وحدي. واتطمن خايف ليه؟ انا اتتربتتي. وتفضل بقى ايه متعزي وعملت تطلع بره. بقول لك ايه، طب ما يبقى على حد تاني وقلقان وخايف وهيحصل، وشوف لنا واسطه وشوف لنا مش عارف مين. امال يا ابني انت كنت جوه عمال تطبل وتزمر لمين؟ نحاس يا طن وصنج يا رن، ولا احنا بنلعب لعبه مع بعضين، ولا بنسوي ايه؟ ده يقين اللي انا بصليه ليا وليك الليله. اليقين ده يتسرب في عروقي من جوه، في نخشيشي. لو حد موجود معايا، لو ما حدش موجود معايا، يكفيني انك انت معايا وهتفضل معايا لغاية الآخر. هللويا. طيب، حاجة أخيرة بقى، كم واحد نفسه يحس بالحضور ده في كل الوقت؟ أيوة أيوة يا كدا. أيوة أيوة أيوة. رب يسوع يقول إيه؟ باقي الآية، الجميلة يقول إيه؟

لأنه في كل حين، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه. لم يتركني الآب بص أنا ماشي وراه، تمام؟ أنا ماشي مين؟ مش هو اتباع وأنا ماشي وراه؟ خلاص أنا ماشي وراه، أنا ماشي وراه، وأنا ماشي وراه، ماشي وراه. وبعد كده هو حاسس بحضوره. ليه؟ لأن عيني عليه، اللي عايزه مني أنا بعمله بقوته وبنعمته مكمل. كويس. لو أنا بقى خدت جنب واتكلت على الله، لو أنا رجعت الورا، لو أنا بقى فضلت واقف بتخانق مع فلان وعلان واللي أخذ مني واللي كلمني وهات لي حق الأول وقصتي وهو راح، أنا فقدت الحضور. ليه أنا في حضوره وهو معايا كل الوقت؟ لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ما ينفعش أتبعه وأعمل اللي على كيفي. ما ينفعش أتبعه، اسمعني بقى كويس أوي وطرطالي ودانك، ما ينفعش أتبعه هو نور وأنا عندي حاجات عايز أكمل أعملها في الظلمة. سمعني؟ حاجات أنا عايز أكمل أعملها فين؟ في الظلمة، مش هحس بحضوره. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. شمشون واحد من ده من سحابة الشهود يا جماعة، من سحابة الشهود في عبرانيين 11. شمشون فقد قوته، فقد حضور الله في حياته بسبب أنه تساهل مع وصايا الرب. ما تاخدش مرأة أجنبية، ما تتزوجش بزانية، ما تروحش للغلف تاخد منهم. هو يعني دي كانت عقدته كل الوقت، انه يروح لدول، يروح لدول. في النهاية، في النهاية مرة واثنين وثلاثة فقط كل اللي عنده. بتقول كلمة الله في سفر القضاء اصحاح 16 عدد 20، من على رجلين قال أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. ينفع تكمل خدمة، ينفع تكمل الحياة وانت حاسس ان انت لسه، بس في أوقات الحضور مش موجود والبركة مش موجودة، لأن في حاجة جوايا أو جواك مش في رضا، فعشان كده أنا مش شاعر بوجوده وحضوره. مرات كتيرة بنضحك على نفسنا، مرات كتيرة بنكمل الحياة من غير قوة ولا حضور، لأن في شيء مش مرضي موجود في حياتنا. نفسي أقولك على حاجة النهاردة، نفسي أقولك على حاجة. لو عايز تكمل تحس بالحضور ده بصورة مستمرة، في كلمة قديمة عتيقة مصدية محتاج إن احنا نصنفرها ونحطها في حياتنا مرة تاني. بولس الرسول بيقول في أعمال 3:19، بتقول كلمة الله: توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم. العائق والمانع اللي مانع حضور، لكي تمحى خطاياكم، وإيه كمان؟ تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. حلوة كلمة أوقات الفرج، أوقات الفرج، أوقات الفرج. وانا بدور، قلت لكم قبل كده، انا بدور في المعاجم على كلمه فرج في الانجليش، ريفريشمنت يعني تنشيط، يعني مش هي دي المعنى والرحابه، لا لا لا. كلمه الفرج معناها انه اختراق. تأتي أوقات الاختراق في حياتك، يخترق الظلمة، يخترق المرض، يخترق الانحصار، يخترق هجوم الأعداء عليك، يخترق القلق اللي موجود في حياتك، يخترق الخسارة اللي بتستنزف قواك في حاجات كتيرة. يخترق التوبة بتعمل هذا الاختراق. التوبة إنه مفيش حاجة في السماء، السماء فرحانة بيها أكتر من أن أنا بتوب، أكتر من أن أنا بقول له اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان فيا، وحتلاقي بدل الواحد مية مية. طلعني منهم، نقيني منهم، افحصني منهم، وساعدني، رجعني مرة تاني أرجع إليك. يا جماعة، يا جماعة، نفسي أقول لك على شيء. صدقني من أمانة قلب، أنا مش بوعظك، أنا بقولها لك من نفسي. ياما من حاجات هو طالبها، وعنادي عنادي عنادي، وأنا مش عايز أقر، مش عايز أجي وأروح أعمل خدمة، وأروح مش عارف أدي مين وأعمل إيه، بشغل نفسي بكل دول عن إن أنا أقف يزنقني في الحتة اللي يزنقني فيها علشان المية ترجع تخترق من تاني.

طيب الذكر خالي صلاح في المجد، الراجل فلاح كان يتغاظ جدا من محمد عبد الوهاب. محمد الوهاب كان ليه أغنية زمان اسمها قل لي لو أطوله ابن اللي بيقول محلاها عشت الفلاح، لو أطوله بس أقتله قتل عشان بيقول محلاها عشت الفلاح. عشت الفلاح عيشة صعبة، كنت بعيش معاه لما يكون عندنا مش عارف الكام جرات شرق وكام جرات الغرب، وبعد كده المياه ناشفه مش جاية خلاص. فلما تمشي في الأرض في عز شهر يوليو ولا شهر أغسطس الأرض مشققة، ولما تمشي في الجناية دي اللي هي حضرتك يعني الحتة المية اللي بتوصل ما بين الحقول، الجناية دي جناية مشققة. لكن لما يجي معاد المية المية بتجري في القناة دي، في قراءات 2-3-4-24 ورا بعضيهم مسدودين، الأرض مشققة ومسدودين بتبت تراب كده طين لفوق نشفين. لما كانت المية تيجي يقول لي ارمح، يقول لي ايه ارمح مغرب، فارمح مغرب انا عارف اروح فين، اوكي افتح الفحل اللي هناك. فانا اجري معايا الطوريا الفاس اللي بجري بيه ده تجري والمية بتجري وانت شايف المية قدام عينيك وهي بتجري، الشقوق اللي انت شايفها وراك اتغطت راحت دابت مش موجودة لغاية ما توصل لغاية الفحل اللي هناك ده قبل ما المية تكون سبقت وجات. فانا لازم اديها منفذ بكل ما في قوتي، اروح نازل على الفحل يتفتح عشان المية تعدي. نفسي ربنا يديني ويدي لك النهاردة تبقى ماسكها بإيديك الاتنين طخ ترزحها على رأسها تجيبها لتحت. انت مش هتمنعني ان بركة ربنا تكون في حياتي، انت مش هتمنعني ان الفيض يكون موجود في حياتي. الحتة دي، المرارة دي، الشكوى دي، العادة دي، الامر ده، لو هو ده اللي منعني ان المية تجري في حياتي انا هتعامل معاه بكل أساوة، لان انا مستني بركتك ومستني حضورك في حياتي يا رب. انا مستني ان ده يحصل فيا لغاية الاخر. نفسي اقولها لك النهاردة، لو عندك باب مفتوح، عندك باب مفتوح للشرير اقفل بابك. لو في مسلوب قول للرب انا سلبت مش عارف ارد ازاي، ساعدني ان انا ارد يا رب. وقف تسرق ربنا، حبش نتكلم احنا في الحدوتة دي. وقف تسرق ربنا، وقف تسرق ربنا بيسرقوه. صدقني اصحاح كامل بيقول سلبتوني، اصحاح كامل وانتوا سلبتوني، تخدتوا مني اللي انا قلت ما يكونش ليك، ده يكون في حتة تاني، تديه في حتة تاني وملكش دعوة هتعمل فيه ايه. انا حباركك، انا هفتح قوى السماء عليك علشان اغنيك. ما تاجلش، لو ربنا مكلمك في حاجه ما تاجلش، اعمل اللي قالك عليه اعمله النهارده احسن من بكره ما يجي وقت ما ينفعش انك تعمل فيه. الهنا العظيم المبارك اللي حاضر معانا، نفسي اقولك على حاجه يعني تعلمتها من كلمته مش من حاجه تانية، ما بيفهمش لغه الحب بالكلام. بحبك وبحب، بتحبني بعد 90 سنة جواز لسه بتحبني، ما اروح فين بعد كده يعني، بتحبني هو ما فهمش دي، فماش. واحنا احبك حبك كلام جميل، هذا الشعب يعمل ايه؟ اما قلبه بعيد، قلبه بعيد عني. اللغة اللي انا افهمها انك تكون في رضايا، اللغة اللي أنا أترجمها إنك بتحبني، إنك تعمل اللي أنا بقولك عليه. يوحنا 14 بيقول الرب يسوع عدد 1، اسمعها كويس، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني بالتالي يحبه أبي وأنا أحبه وأعمل إيه؟ أنا هكشف لك نفسي، ده شيء لا يقدر بثمن، أنا هكشف لك نفسي عن مين أنا. عدد 23 تقول كلمة الله، إن أحبني أحد يعمل إيه؟
يحفظ كلامي ويحب

يحبه أبي وإليه نأتي. هو ده بقى الحضور المجسم، وعنده نصنع منزلا. لما يكون راضي عليا هو هيكون موجود بشخصه وبوجوده وبحضوره في حياتي. لكن اللغة هي حب الطاعة، هو بيحب الطاعة إلى الآخر. مزمور 143 عدد 10، هختم بالآية دي. قول معايا بصوت عالي: علمني هللويا. مرة كمان: علمني. إيه اللي هيحصل؟ ماله؟ لا مرتفعات ولا كلاكيع ولا فحل ولا حاجة معطلة. في أرض إيه؟ وأقف وأقول: رجلي واقفة على سهل، في الجماعات أبارك الرب. رجلي واقف على سهل. ليه؟ لأني شايف رضاك في حياتي يا رب. في صعوبتها، في مشقتها، في كل اللي فيها، أنا لسه شايف حضورك. آخر ثلاث كلمات أسيبهم معاك. نمرة واحد: تيقن إنك اللي أرسلك هيكون معك. لا أشوف أكتر من أمين كده عشان نلم. الله يخليك. قبل ما نقفل، اللي أرسلك هو هيكون معك. اللي أرسلك هو هيكون معك. اللي أرسلك هو هيكون معك. ده اليقين بتاعي. أنا عارف أنام الليلة ليلة أنك أنت معي. الخطر موجود، الغمر موجود، المياه موجودة، النار موجودة، لكن أشكرك لأني مطمن، واللي طمنين اللي مطمناني أنك أنت معايا كل الوقت يا رب. نمرة اتنين اللي عايز أقوله لك: افتح دفترك وافتكر عمل إيه معك امبارح. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير. قول معايا: بفتكر لك كل خير. حد عنده كلمة شكر الليلة يقول له: بفتكر لك كل خير يا رب. أنا بفتكر لك كل خير. ارجع قولها من تاني. خد نفسك من العزة، خد نفسك من الجنازة، خد نفسك من المستشفى، وتعالى للفرح وقول: أنا عندي كتير بيقول أنك لسه صالح وللأبد رحمتك. أنا عندي كتير بيقول أنك لسه موجود وتجازي الذين يطلبونك. أنا حاطط اتكالي عليك للآخر. ثلاثة وأخيرا: راجع تراك. سديت الشبابيك، استنار البيت، والقلب ما اشتاق. اقفل بيبانك. لو في بيبان صعب عليك، شوف حد تثق فيه، صلي معاه وقول له: ساعدني واسأل عليا ان الباب ده يتقفل في حياتي. مش بس تقفل بيبانك، ممكن اقولك على حاجة كمان، اقولها لك بالكويتي. ايوه، سكر حلقك، سكر حلقك، سكر حلقك. امثال 10:19 بيقول ايه يا شطار؟ حد فاكر من بتوع مدارس الاحد الحلوين اللي هنا؟ ايوه، كثره مالها؟ كثره الكلام مالها؟ اما الضابط شفتيه فعاقل. عارف ابليس كذاب؟ عارف ليه كذاب؟ رغي رغي رغي رغي رغي رغي. وانا برغي انا بدين، وانا برغي انا بحكم، وانا برغي انا برمي حد بالطوب، وانا برغي انا خدت انطباع عن حد واتكلمت عليه، وانا برغي انا بزيد كلمتين ثلاثه على اللي انا سمعته واقوله لغيري وغيره يقوله لغيري، وتلف ودور ترجع لي: يا نهار ابيض، هو ده كله؟ ما انا اللي عامل كل الحدوته وكل القصه وكل الروايه. قفل ببانك، ضع حارسا على فمي، اضبط باب شفتي. ومش لازم كل حد يقول حاجه تبقى انت فاهم فيها وعارف فيها ودريان وعجنها وخابس كل حاجه وفاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيكون. بيقول سليمان الحكيم: ذو المعرفه
يبقي كلامه.

وذو الفهم وقور الروح. انا عارف بس مش ضروري اتكلم يعني، مش ضروري مش ضروري. عارف لما تشوف حاجه كده قدامك وتغلي واللي انت عايز تقول وتتكلم قول ورا بعض كده بصوت واطي: الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته. هات لك سبحه برضه امشي بيها تساعدك في كتير. الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته، الرب صالح والابد رحمته. ولو عندك اختيار تاخد مفاتيحك وتسيب البيت كويس برضه كويس، لو في ساعه متاخره ساعه مبكره، لكن عشان ما تهيكش الدنيا وتولعها، لكن اختار اختيارات انك ما تولعش الكلام اللين. عايزين ناخد يا جماعة ندرس سفر الأمثال، الله يخليكم الشهر الجاي ده كله هنا. لا لا، الكلام اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. الكلام يبقى الدنيا هتهدى، تروح زو رميله كلمة برم وطلع بقى وهات من امبارح ومن مش عارف من امتى وكنا وكان، وتلاقي القذايف شغالة وإبليس وأعوانه واللي يول واللي يول واللي كله فرحان. ليه؟ هيولعوا في بعضهم، هيكسروا بعضهم، حطموا بعضهم. أنا عايز أعيش في رضاك، ولأني عايز أعيش في رضاك حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الظلمة، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتحها لم يكن يهدد، لم يكن يشتم، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. ساعدني امشي وراك، ساعدني اكون في حضورك. مايل على حد جنبك قبل ما نصلي وقول له انا مش لوحدي على فكره، ولا انت لوحدك على فكره، بس اعرف الشرط، اعرف الشرط: في كل حين افعل ما يرضي. ارفع قلبك معايا وقول له اشكرك يا رب، اشكرك لاجل قوه حضورك يا رب. يا رب، هللويا. شكرا انك بتكلمنا يا رب، شكرا انك بتكلمني يا رب، شكرا انك جاي عايز تطمني، شكرا انك جاي عايز تاخد بايديا، شكرا لانك عايز تقول لي دعوتك باسمك، انت بتاعي انا، انت بتاعي انا، مش هعديك في محنة، مش همررك بأزمة غير بإذن مني، وأنا أكون معك، أنا أكون معك. حتى لو مشيتك في وادي ظل الموت اوعى تخاف شر، لأن أنا هكون معك، أنا هكون معك، أنا هكون معك. يا روح الله تعالى الليلة يا رب، تعالى على حياتنا، شوف الحتت اللي فيها انت مش راضي، على الحتت اللي منعانا ان احنا نلمس حضورك، وبنقول عنك انك مسجل غياب بقالك زمن. بصلي في اسمك النهاردة يا سيد رب، بقولها لك مع اخواتي: توبني فاتوب، شفني فاشفى، لانك انت تسبيحتي يا رب. اختبرنا، اعرف قلوبنا، تعالى النهاردة رب بقوة فينا وبصلابة نحط ايدينا رب على الحتة اللي منع فيضانك، منع جريان روحك فينا، وما كانش فينا قوة نقول لك مدي ايدك وانزحها من حياتنا يا رب. نعرف نسلمها عندك عشان ميتك ترجع فينا من تاني يا رب، نلمس حضورك من جديد يا رب، نلمس حضورك من جديد. قوم معايا على رجليك واحنا بنصلي الصلاه دي اللي محطوطه في ترنيمه بتقول: انا مش وحيد، انت معايا.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟ الله حر، الانسان حر، والشيطان حر. ده أنا أحسن من الأسس والخدام. اسكت يا راجل، ده أنا أحسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني أنت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي أنا حلم حياتي أخش دورة المية. فكرت بيضحك يا أصدق.
0: مرحب بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. الشعاع بيوصل لكل قلب ولكل مكان، والشعاع ده لما أنتوا بتردوه كمان علينا إحنا بنبقى محتاجين لشعاع النور ده، عشان النور كمان ينور. لما بتبعتوا لنا حاجات مفيدة وأفكار لبرامج جميلة وحاجات نافعة، بيحصل تواصل جميل بيننا وبين بعض، فنقدر نفيد بعض، نشجع بعض، نحفز بعض بالإيمان المشترك. مجموعة الحلقات دي أحبائي مجموعة حلقات خاصة جدا ومركزة جدا حوالين المشهد الأخير في حياة رجال الله القديسين في الكتاب المقدس، رجال ونساء بالتأكيد، الله ما عندوش ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا حر. بنشوف فيها في الحلقات دي إيد ربنا وهي بتشتغل مع الناس، ولا سيما في المشهد الأخير، آخر مشهد في حياة الإنسان أو آخر ما جاء ذكره في الكتاب المقدس عن هذا الشخص. مجموعة الحلقات دي شرفنا فيها أخ عزيز فاضل، أخويا مهندس رفعت واصف.
3: شكرا سمير،
0: مرحب بيك يا رفعت، فرحانين كتير بوجودك معنا. حقيقة يعني التفسيرات اللي ربنا بيحطها على فمك لينا بتوضح قوي لينا إنه كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ. مرات كنت أتصور في بعض آيات تنفع تتشرح وفي بعض حاجات ما تتشرحش، في حاجات ممكن نستفاد منها وحاجات ما نستفادش، لكن بشكر الله انه ممكن نستفاد من كل كلمة الله وكل كتاب
3: احنا
0: نافع.
3: احنا مش بنفسر قوي يا سمويل، احنا بنتشارك.
0: يعني ايه نتشارك؟
3: بنتشارك في اللي ممكن يكون الله عايز يقوله. يعني انا نفسي اشجع اللي بيشوفونا، اللي بنعمله احنا حاليا دلوقتي شيء بسيط قوي ومش محتاج. هو لو قعد قدام الكتاب المقدس وهو نفسه يقرا الآية ويقول له رب عايز تقول لي منها ايه، ممكن يقول له كلام اروع بكتير من اللي احنا بنقوله. وشخصي ساعات الناس بتفتكر ان اللي قاعدين في التلفزيونات دول هم دول بتوع الكتاب واللي عارفينه واللي بتاع، لكن اللي قاعدين في البيوت دول ما، لا ده مش حقيقي.
0: صحيح.
3: الكتاب بيقول ويكون الجميع بما فيهم المشاهد اللي سمعني

0: متعلمين من الله. يعني الله زي ما قلنا انت ابنه وانا ابنه والمشاهد ابنه، طالما كلمني من حقك تقول يا رب كلمني انا كمان. صح كده ولا
1: مظبوط؟ بس كمان مش بس ان انا يعني فعلا يعني لمسني قوي يا رأفت وانت بتقول انه مش مجرد ان احنا بنقرا الكتاب او نفسر الكتاب، لا، لكن احنا بنعيش الكتاب وبنشارك يعني بنحوله الى حياه وناكله ونتغذى بيه ونشبع بيه. فعلا ده كلام رائع ومهم حقيقه. في كل مره ربنا بيفتح عينينا على شخصيه جديده من الكتاب. شخصيه النهارده شخصيه شديده قويه، طبيعته القتل واعتاد باستمرار على تنفيذ أوامر الإعدام، لكنه في هذا اليوم يتقابل مع متهم من نوع آخر، متهم من طبيعة أخرى، لعله لم يتقابل وبكل يقين لم يتقابل من قبل مع مثل هذا الإنسان. كان شخصا اعتاد باستمرار أنه حين يتقابل مع أي متهم يحوله من ميت من حي إلى ميت، يميته. لكن حين تقابل مع هذا الشخص لم يحيل هذا الشخص المتهم من حي إلى ميت، لكن هذا الذي يبدو متهما حول قائد الماء من ميت إلى حي، ميت بالذنوب والخطايا إلى معترف بلاهوت المسيح. تعالوا نتقابل مع الشخص ده في متى 27 والآيات من 4 آية 54. تقول كلمة الله: أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله، حقا كان هذا ابن الله. رفض الشخص ده وظيفته ايه؟ طبيعته ايه؟
0: قائد الماء؟
1: قائد
0: روماني عنده 100 عسكري تحت ايده، قائد ماء يقصد 100 عسكري. ومعروف ان الرومانيين كانوا الى حد ما زي ما انت قلت قساء، يعني كانت قوتهم في مدى قساوة قلوبهم. يعني الرومان عامة كانوا يعملوا مصارعات، المصارعة تنتهي ان واحد يقتل واحد والناس حواليهم بيشجعوا وبيهتفوا كده، يعني شيء في منتهى البشاعة.
1: وكانوا يجيبوا الناس يرموهم من الأسود وتفرجوا
0: ده بالنسبة لهم المتعة بتاعتهم والحاجات. فأنت متخيل بقى لما يبقى الجنود، إذا كان عامة الشعب بيحب يتفرج على الحاجات دي، أمال الجنود نفسهم يبقى قلوبهم
1: مش ماتش كورة، لكن ده ماتش بني أدمين.
0: يعني زي المصارعة بتاعت الأيام دي، بس إيه، مش واحد يضرب واحد، لا، واحد يقتل واحد يكسر دماغه. دي المناظر اللي كانت لطيفة بالنسبة لهم. يعني
1: شخص طبيعته دموية
0: جدا جدا. بس العجيبة شفنا قوات بقى في الكتاب المقدس حاجة تانية خالص. وفي كمان في قائد مئة زي اللي جيب سفر أعمال كرينيليوس، كان شخص متميز وطاقي. وفي قائد مئة تاني معرفش اسمه، المسيح قال عنه: لم أجد في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، اللي قال له أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فأبقى.
1: صحيح. ويا يروس وكثيرين الحقيقة الكتاب مليان يعني في ناس حتى يقول عليهم الكتاب رسول بولس يسلم عليكم القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر.
0: بيت قيصر،
1: يعني قيصر اللي كان بيضطهد المسيح والمسيحية من داخل بيته فيه قديسين. وأنا بشكر ربنا جدا، النهاردة في وسط الأسر الحكمة والأسر المالكة في بلاد عربية استطاع نور المسيح أن يصل إلى كل مكان، وهناك قديسين حتى من بيت قيصر وجماعات ما كناش نتوقع أن يكون فيها شخص مسيحي، وبلاد كانت تفخر أن ما فيش فيها شخص مسيحي. النهاردة نشكر الله، من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت حلاوة. أشكر الله، أشكر الله. ماذا كانت بداية هذا الشخص حين تقابل مع المسيح؟ موجودة في متى 27 آية 36. رفضت أرهنا من فضلك متى 27 36.
0: ثم جلسوا يحرسون هناك، دي كده؟
1: أيوة.
0: ثم جلسوا يحرسون هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار.
1: ماذا كانت بداية هذا الشخص؟
0: انه في عدد 36 كان هو اللي بيحرس وقت الصليب، او كان قائد المجموعه اللي بتحرس وقت الصليب، ومجرد بيأدي مهمة يعني ما فيش

0: شخص هو جاله أمر بالحكم عليه ما بيفرقش معهم ده مين قوي يعني، وابتدوا ينفذوا الحكم، ابتدوا ينفذوا القتل فيه يعني، مش أكتر من كده.
1: لكن الدنيا اتطورت أكتر بعد كده لما يحكي الكتاب أنه آية 47 في نفس الإصحاح، فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إليه، وللوقت رقد واحد منهم من اللي كانوا واقفين هم بيحرصوه بقى وأخذ سفنجة وملأها خلا.

0: حوس المسيح. الخطوة الثانية
1: جبت اسمه منين؟
0: من تاريخ الكنيسة. من تاريخ الكنيسة لونجينوس من كابادوكيا كان قائد الماء في هذه الكتيبة يعني. وكان وهذا الشخص شرب المسيح الخل. ليه كان بيشربوا الخل؟
1: تفتكر ليه؟
0: الحقيقة الخل فيه مادة مخدرة. وأنا أتعجب قوي من المسيح أنه يقول عليه الكتاب ذاق ولم يرد أن يشرب. رفض فيه درس روحي حلو في الحتة دي قوي.
1: قولهن يا سمير.
0: أن هو لما ذاق المسيح لم يرد أن يشرب. قال أنا مش عاوز أخد بنج أو مخدر وأنا بقدم ليكم الخلاص. أنا عاوز أشرب الكأس إلى أقصاها. ده الفرق بيني وبين المسيح. يعني أنا لما بقدم المسيح وبقدم للمسيح بحاول أصوم أقل الأصوام، أصلي أصغر الصلوات، أقدم أقل العملات، أقضي مع الكتاب ربع آية تكفي وخير وبركة في الكنيسة. لو أقدر أخذ آخر ربع ساعة في الكنيسة كفاية، مهم أسلم على الناس وأثبت أن أنا حضرت. أنا بحاول أقدم أقل شيء، لكن هو لما جه يقدم لي الخلاص أراد أن يقدم لي أفضل شيء. تعرف يا رأفت، نقطة واحدة من دمه كانت تكفي. لكن ما نزلش من على الصليب غير لما قال قد أكمل وقدم أسمى ما لديه. نفتكر مرة واحد كان عاوز، واحد غني جدا جدا حب يرتبط بواحدة فقيرة خالص. فراح للتاجر بتاع الذهب يعني جواهرجي يعني، قال له عاوز أغلى هدية ذهب عندك، شبكة أغلى شيء. فقال له فيه المبلغ ده؟ قال له أكتر. قال له فيه ده؟ قال له أكتر بس ما عنديش تاني. قال له روح في المحلات اللي جنبك هات. فالراجل بتاع الذهب قال له سعادة الباشا، ممكن لو سمحت أشوف العروسة اللي هتديها الشبكة دي؟ فجت العروسة
1: مش اللي هي.
0: قال له سعادة الباشا، سعادتك هتاخد الشبكة دي للعروسة دي؟ يعني سعادتك بتدور على الغنى ده كله عشان تدي العروسة دي؟
1: عايز تقول ايه؟
0: عاوز اقول من صدق خبرنا. المسيح لما جه يحبني اخذ جسد، اخلى نفسه، خذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس عشان يقرب مني. ما عندناش في المسيحية سبحانه وتعالى، لكن في المسيحية سبحانه، نعم سبحانه، لكنه تنازل وتواضع. اللي بيتعالي مش عالي، اللي بيتعالى ده مش عالي. لكن في المسيحية عندنا المسيح عالي، هو الله زي ما هنشوف بعد شوية، هو الله الظاهر في الجسد. والمحور الجوهري هنا انه الشخص ده حين قدم للمسيح ذاق ولم يرد ان يشرب.
1: انت تقصد انه الله يعني حتة الصليب دي، ما هو اي موت كان فداء. يعني المسيح لو مات قتلا بالسيف ما هو كان يفديني برضو.
0: صحيح.
1: ولو مات بأي شكل إن كان غير الشكل ده كان فداء برضو.
0: صحيح.
1: لكن هو اختار شكل مليان بالعار درجة نقول وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
0: أنت عايز كل ملعوق ملعوق كل ملعوق على خشبة،
1: عايز يقدمه كإعلان حبه ليا وكإعلان تقديره.
0: صحيح. فرق كبير بين اللي أنا بقدمه له واللي هو بيقدمه لي. فرق كبير بين غناه وفقري، فرق كبير بين تضحيته وشحي وأنا بقدم هذا لإلهي.
1: يعني أنا حاسس أنه أنت بتدوس على حتة أنه إدراك حب المسيح ليا ده ممكن يعمل فرق كبير في حياتي، مش كده برضه؟
0: بالتأكيد. وده اللي غير بقى حياة هذا القائد من العنف والقتل وإراقة الدماء. حتى قيل في تاريخ الكنيسة بعد كده أنه استشهد ومن أجل المسيح، ومات من أجل إيمانه بالمسيح. عشان كده في آية 54 يقول أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع بعد ما مات المسيح وأسلم الروح، مات بالجسد، لما رأوا الزلزلة
1: وما كان
0: خافوا، قالوا حقا كان هذا ابن الله. حقيقة أنا شايف كنوز كتيرة في الجزء ده، كنوز كتير.
1: تعال نطلع منها.
0: الحقيقة الحتة الأولانية، لما رأوا الزلزلة خافوا جدا وقالوا. أنا عاوز تربطني ما بين التلاتة دولت في وسط الأحداث اللي حوالينا. أيام دي في زلازل كتيرة يا رأفت.
1: أيوة.

0: زلازل في الأحداث اللي بتحصل، وزلازل في الـ في الـ في الظروف المادية اللي صعبة، وزلازل في كتير. يبدو أن الموضوع ده مهم قوي. احنا عاوزين بعد الفاصل تحط لنا الجوانب المهمة اللي هنعيش على أساسها، وكمان نشرح موضوع ابن الله. خليكم معانا أحبائي، عندنا فاصل سريع وهنرجع بسرعة. عاوزين ربنا يفتح علينا النهاردة في المشهد الأخير في حياة هذا الشخص اللي بدأ حياته كحارس للمسيح وقت صلبه، وكساقي له بالخل، ثم تحول إلى شهيد المسيحية. خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. المسيح ينزل آه، لكن أنا ما أنزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
1: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر انه ايد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني انا لا اتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل مباشره كنا بنتكلم في برنامج شعاع نور حول الموقف والمشهد الاخير والاقرار الاخير والكلمه الاخيره التي سجلت لقائد المئة الذي كان يحرس المسيح، وما اروعه وما اعظمه. مرحب بك مجددا اخويا رأفت. كنا بنتكلم في الايه بتاعت انجيل متى 27 والايه 54، اما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزله ما كان وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. يعني شايف ان في ناس ما بتتغيرش غير لما يحصل في حياتها زلزله،
1: وفي ناس ولا بالزلزله بتتغير يعني برضو الناس دي حصلت زلزله، يعني هي الزلزله دي ما حسش بيها الفريسيين وما حسش بيها الناس اللي صلبوا المسيح اللي هو الكتبة، ما حسوا بيها كله، ما حسش بيها رودس،
0: صحيح
1: حس كل الكلام ده، كل الناس دي حست بالزلزال، عملوا ايه؟ ولا حاجة. يعني في ناس بيحصل في حياتهم زلازل وهم كما هم، وفي ناس الله بيتعامل معهم تعاملات في منتهى القوة، وفي ناس ظهر لهم في أحلام، وفي النهاية برضو كل اللي عملوه انهم هربوا من الصوت ده وعرفوا يكتموا صوت ربنا في حياتهم،
0: استغفروا وتصوروا ان دي احلام من الشيطان لكنها كانت دعوه لله ليهم. خساره.
1: في تعاملات قويه من الله عملها مع ناس كتيره جدا. هنا الناس دي كويسه على فكره، الناس دي لما حصلت الزلزله خافوا وتاثروا واعترفوا وقالوا انه كان بالحقيقه كان هذا ابن الله. يعني ولو اني هسالك بعد شويه يقصدوا ايه بان هم قالوا ابن الله، لكن من الواضح ان في ناس بتتاثر، ويمكن المشاهد اللي قدامي محتاج يراجع نفسه، هو اخبار تعاملات الله مع ايه جايبه نتيجه ولا مش جايبه. يعني الله في الفتره اللي فاتت، في ناس مثلا سمعاني دلوقتي كانت متعرضه الفتره اللي فاتت لحوادث موت، ونجي وربنا اداك عمر جديد وما سالش ربنا انت اديتني عمر ليه، وما سالش ربنا انت انقذتني، وما سالش ربنا كل ده حصل وانت طلعت من قلب الموضوع بمعجزه. طب طلعت ليه؟ الزلزال اللي حصل حواليك ده ما خلاكش تفوق وتعرف انت فين؟ ما حصلش.
0: اذكر مره احد التجار الكبار كان الخدام يكلموه عيش لربنا كفايه تعالى الكنيسه توب من قلبك، ما كانش يقبل خالص يعني. وافتكر مره حد من الاباء الكهنه راح زاره قال له اعمل معروف حل عن نافوخي، شغل بتوع ربنا دولت انا مش قده، ابعد عني، ومشاه وطرده يعني. بس بعديها بثلاث اسابيع دخل العنايه المركزه وكاد ان يموت. وفي وسط الضيقه طلب، جاله ابونا. نعم. قال له ابونا عاوز اتوب من كل قلبي. يا ابني مش انت طردتني يا ابني قبل كده؟ ابونا انا عاوز اتوب ابونا اعمل معروف.

0: صلي لي يا ابونا انا عاوز ابتدي مع ربنا بدايه جديده والمسيح مصدق انه يغفر لي خطايا. يا ابني من قلبك؟ لا من قلبي يا ابونا.
1: من مرضه
0: مش من قلبه. يا ابني المرض كان في قلبه فعلا. فبعد شويه خلاص ابتدى مع ربنا. بعد شويه رب سمعنا ابونا ان ربنا شفاه وخرج وحلو. اسبوع واثنين اتصل بي، فينك يا عم ما جيتش؟ قال لي يا ابونا انت بتصدق؟ انت بتصدق ده الواحد بس بيبقى تحت تأثير المرض كده فبيبقى خايف يموت، لكن انا بقيت بصحة كويسة وعدت الأزمة وخلصت القصة.
1: مرة ربنا تخيل في سفر هوشع هيقول لهم ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ ماذا أصنع بك يا إفرايم؟ فإن أحسانكم لي كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. وكأنه بيقول لهم أعمل فيكم إيه؟ يعني عمال أضرب على ما تضربون بعد، أضربكوا تاني ليه؟ تزددون زي غانم، خلاص ما عادش يجيب معك حاجة، أدي فوق دماغك وانت زي ما انت.
0: يعني قساوة القلب، قلب لما بيتأسى بيبقى زي الفول المحصرم اللي مهما يغلوه مش عاوز يتغير. لكن هنا أشكر الله من أجل قائد المئة لما رأى الزلزال. يمكن لما شاف المسيح بيتجلد ما أثرش فيه، لكن ولما شاف المسيح عطشان وبيديله الخل ومرضيش يشرب غير كل الباقيين، مرضيش ما امنش بيه. لكن لما حصل الزلزله، من فضلك ما تضطرش ربنا انه يسمعك صوت عالي، عشان لما يسمعك صوت عالي تحصل زلزله في حياتك وتتوب. ان كنت عاقل توب النهارده، ما تضطرش ربنا يعديك بازمه، اصله لا يشاء موت الخاطي مسلما يرجع ويحيى.
1: سامويل انت كده مش بتخوفنا؟
0: الكتاب قال كده، قال منذرين بالخوف.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هي الخوف من ربنا هو مخافته؟
0: لا مختلف.
1: مختلف.
0: بص لما يكون في عيل بيلعب على قضبان السكه الحديد وجاي قطره هيلهفه، يقول له يا ابني يا حبيبي من فضلك حاسب القطر، بيعملوا كده؟
1: لا.
0: انا عندي فيلم جميل على الكمبيوتر بتاعي، واحده جده شافت ابنها بيلعب القطر جاي شاطته بالجزمه، ليه؟
1: هيموت.
0: انا كجراح بمسك المشرط وافتح بطن المريض واقول له شكرا واديني فلوس بعد كده، لان ده مصلحته وخيره. عاوز تقول لنا حاجه؟
1: انا عايز اقول لك على حاجه، يعني اشارك بفكره صغيره. بقيه الافكار البشر اللي حوالينا غير الفكر بتاع الكتاب المقدس، معظم كلماتهم تخويف.
0: أيوة.
1: والناس عايشة مع الله بدافع الخوف. وهنا الناس دي خافوا من الزلزلة زي ما انت قلت، وفي ناس ماشية بتصلي عشان خايفة أحسن لما صليتش، بتصوم عشان خايفة، والعلاقة كلها مع ربنا خوف لحد ما ربنا يقضيها على خير ونخلص وبعدين نبقى ناخد الجنة بعد كده على حسب مفهومهم يعني. طب الكلام ده مش هو ده اللي عايزه ربنا معانا؟ اكيد في اختلاف، مش كده صحيح؟
0: صحيح.
1: عندي ايه جميله قوي نفسي اشارك بيها، فيها فرق كبير ما بين الخوف والمخافه. في خروج 20:20 نفسي اوضح الحته دي، ايه جميله جدا. تسمح لي بدقيقه بس اقرا الايه دي يا صمويل لو لو لو لو توافق. بيقول ايه في خروج 20:20؟ بيقول فقال موسى للشعب، بيكلم الشعب، كانوا برضو شافوا زلزلة وشافوا نار وشافوا شغلانة يعني. فقال موسى للشعب لا تخافوا، يبقى هو مش عايزهم
0: يخاف،
1: لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. ركز بقى معاي.
0: أي.
1: هو بيقول لهم ما تخافوش. ما نخافش ليه؟ أصل ربنا مش جاي عشان تخافوا، ما جاي عشان إيه؟ عشان تكون مخافته أمام وجوه الله. مش مخافته هي نخاف منه؟ لا. انا مش عايش مع اله حياتي مع اخاف منه. يا اما كده بقى خلص موضوع الابوه. انا ابويا بخافه، بابويا بحترمه، لكن اعيش خايف منه ما اعتقدش ان انا هتمتع باله حقيقي بالمنظر كده.
0: صحيح. عشان كده قديس الامنطونيوس مره قال انا لا اخاف الله، قال لي لا تخاف الله يا ابانا، قال لاني احب الله والمحبة الكاملة تطرد الخوف خارج. أنا مش بخاف منه لكن بخاف على مشاعره.
1: بخافه.
0: صحيح.
1: مخافته يعني احترامه، يعني حبه.
0: صحيح.
1: عارف لما أبونا إبراهيم قدم ابنه إسحاق على المذبح، عارف الله قال له إيه؟ قال له الآن، الملاك قال له ساعتها، قال له الآن علمت أنك خائف الله. وكان بيقدم ابنه ذبيحة.

0: مش خايف من الله،
1: مش خايف من الله، خائف مصرور. الله معناها بتحبه بتحترمه.
2: وده حتى لو ما كانش الدولة موجودة أو الناس المراقبين أبويا موجود أو الناس موجودين، حضور الله وأنه شايفه باستمرار
1: بخاف.
2: ده ما خاف. لكن الحقيقة مش عاوز الحلقة دي تخلص غير لما نوصل للنقطة المهمة اللي أنت قلت عاوز تسأل فيها.
1: يعني إيه أول ما يقولك قالوا حقا كان هذا ابن الله؟ الناس دي تقصد بكلمة ابن الله؟
2: الحقيقة كلمة ابن الله تتعجب أنها اتكررت مرتين في هذا الإصحاح.
1: أيوة
2: فضل. بص حضرتك آية 43 وآية 54. آية 43 في متى 27 تقول قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. وهنا الجند قالوا عليه إنه وقالوا حقا كان هذا ابن الله، ده رئيس الجند. وفي يوحنا 5:8 ودي آيات لا يوحنا 5:8 مختلفة كمان، اليهود فهموا كلمة في كلمة ابن الله دي، يوحنا 5:8 فهموا ايه بقى؟ قالوا كده فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله.
1: كثير كلمة ابن معناها انه بيعادل،
2: مظبوط. كتير بيسالونا بنسال اي ارني اين قال المسيح ان الله فاعبدوني، اهو مواقف كتيره جدا انا اختطفت منها ثلاثه بس. هنا لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه، واليهود فاهمين كلمه اب انه الله ابوه بانه معادلا نفسه بالله. وانا اشرحها في بساطه شديده، كلمه ابن الله نقول فلان راجل ابن راجل، يعني له نفس طبيعة أبيه. فلما نقول المسيح ابن الله معناها أي أنه له نفس طبيعة اللاهوت التي لله.
1: أيه.
2: لما نقول المسيح ابن الإنسان بتكلم نفس الناسوت الذي للإنسان، فالمسيح ابن إنسان وابن الله، وهذا هو روعة ابن الله. لكن أمر تاني تفيد نفس الشيء، ابن النبات نبات، وابن الحيوان حيوان، وابن الإنسان إنسان، وابن الله أي أنه
1: الله.
2: هو الله، مش كده؟ عشان كده مش كلمة ابن الله معناها ان ربنا اتجوز وخلف، لا والف لا يا عم، ده الجواز ده للأجساد، الجواز ده للأجساد، والله ماله؟
1: الله روح،
2: الله روح، فلا يمكن لله ان تكون له صاحبة وخلق كل شيء، مستحيل. الله مش ممكن تكون له صاحبة. يعني الناس اللي بيتصوروا نحن نقول المسيح ابن الله معناها ان الله اتجوز العذراء مريم وخلفه المسيح، حاش.
1: يمكن عشان ما عندهمش المعنى المجازي او المعنى الروحي ده، فقط معنى حسي، يعني ابني يعني حد خلف
2: وجوز. لا طبعا،
1: لكن ما عندهم. لكن
2: وده يجيبني الحته الثالثه، لما نقول فلان ابن مصر، ابن العرب، ابن النيل، نقول ابن السبيل، هل السبيل اتجوز الحارة خلفه الولد ده؟ لا. الذي ينتمي الى الاتي من، فابن الله اي الذي جاء من الله.
1: حتى عند الاحبه المسلمين يعني يقولوا أم المؤمنين، لا يمكن يقصده
2: إنها خلفت كل المؤمنين طبعا،
1: يقصد
2: أشكرك.
1: يعني أمومة بمعنى
2: المعنى روحة. الرابع أي أنه اللاهوت لم يفارق ناسوته، فالمسيح إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت اللي كان فيه إنسان كامل هو أيضا كان إلها كامل. وده واضح خالص لما كان نايم في المركب على مستوى البشر والجسد، الناسوت الإنسان، لما قام من النوم قال البحر اسكت وللريح ان تهدأ، فصار هدوء عظيم. حتى التلاميذ استغربوا قالوا مين ده حتى الريح والبحر يطيعانه؟ جميل قائد الماء انه لما شاف الزلزلة قال خلاص انا امن. عشان كده انا بشرح جدا لاحبائي المشاهدين في حديثنا عن لاهوت المسيح وكلمة ابن الله، لا نقول ان المسيح جاء من نتاج جواز الله، الله مش أب بمعنى أنه اتجوز، لا، أب بمعنى أنه معادلا نفسه بالله زي ما لقى. يعني تعرف رفض، أنا اللي قدامك أب ولا ابن؟
1: الاثنين.
2: أنا أب لأولادي وابن لأبوي، وفي حياة أبقى كم بني آدم كم إنسان قدامك؟
1: لا، إنسان واحد.
2: إنسان واحد عزيز. برغم أن أنا في صفات أب، أنا أب وأنا ابن وفي حياة، لكن ببساطة جديدة أنا فعشان كده في الفصل نحن لا نتكلم عن الله أو في الثالوث نحن لا نتكلم عن الفصل، لكن نتكلم عن التفاصيل، تفاصيل اللي بنعرف من خلالها. إذن كلمة ابن الله معناها

0: أنه نفس الشيء،
1: نفس الطبيعة،
0: نفس الطبيعة،
1: تمام،
0: أي أنه جاء من الله، أي أن لاهوته لم يفارق ناسوته.
1: يعني إيه لاهوته لم يفارق ناسوته؟
0: يعني المسيح كان في وسط، بينما هو الله بينما هو إنسان. إيه أشرح ببساطة شديدة؟
1: قول.
0: دي حتة حديد سودة حمرة سودة بردة ما بتلسعش،
1: أيوة.
0: نحطها جوه النار، النار تتحد بالحديد،
1: أيوة.
0: وتبقى النار نارا والحديد حديدا، بس الحديدة الحمرة تبقى، السودة تبقى حمرة والبردة تبقى سخنة، اللي ما بتلسعش تبقى بتلسع. بنقول النار اتحدت بالحديد، يجي راجل الحداد يدق بالشاكوش على على النار، على الحديدة الحمرة، بيضرب النار ولا بيضرب الحديدة؟ بيضرب الحديدة طبعا،
1: بيضرب الحديد
0: برغم اتحاد الحديدة بالايه؟
1: بالنار.
0: يبقى اللي كان بيتألم على الصليب اللاهوت ولا الناسوت؟
1: الألام الجسدية،
0: الألام الجسدية طبعا في الناسوت، برغم اتحاد الاثنين مع بعض، ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. في نهاية الحلقة دي بنشكر ربنا جدا من أجل هذا التغيير الرائع اللي حصل في حياة هذا قائد المئة، وشهد حقا كان هذا ابن الله. بصلي بكل قلبي ان شعاع النور ده يوصل لحياة كل واحد واحدة فينا ويعمل تغيير حقيقي. بشجعك انك تخش على السايت بتاعنا او اي سايت اخر، اسمع تاني الحلقات ديت او حلقات تانية كتير عشان تعرف مين هو الله وتكون علاقة حقيقية معاه. امين.